0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في هوا بلادي. أول شيء هذا سمعتك؟
1: مدري
0: لا مي بسمعتك.
1: احنا على الهواء؟
0: احنا على الهواء.
1: آه أوكي. لا أعتقد أنها سمعتي.
0: لا مي بسمعتك. سمعتك تجي مع المايك. هذه السماعة جاي مع هذاك المايك. فشوف سمعتك.
1: مو المفترض يدرون يعني أني أنا سمعتي من معي يعني.
0: عشان ما يصير شكلك غلط يعني وانت قاعد تتكلم ما تدري وش السالفة لأن السماعة مي في إذنك. أنا الحين رفعت الصوت. سمعت شيء بالسماعة؟ لا شفت. أجل هذه مي بسمعتك. على ما يدور رأت سمعته. طبعا رحب فيكم مستمعينا واتمنى لكم بداية يوم جميل وموفق. بداية أسبوع إن شاء الله لطيفة. طبعا مو بداية يوم, في ناس كثير يعني انتهى اليوم عندهم الحين اليوم العملي يعني أقصد, لكن بالنسبة لبداية الراحة وبعض الناس بدأت شفت عندهم اللي تبدأ يعني بفترة مسائية يبدون معنا مع برنامج هوا بلادي. فناس ينتهون يسلمون وناس يستلمون.
1: يعني انا ما بلاقي سماعتي وانت قاعد تقول اشياء تحت الهواء ما ادري كيف تنقد يعني.
0: خلاص انا غطيتك
1: والله حياكم الله. اكيد
0: ترى بس
1: كل هذا ما حد درى. السعوديه كلها درت يا رب اللي في بالي ما يدري بس. حياكم الله. بنكون معكم ان شاء الله على مدى 3 ساعات من الان وحتى الساعه 8 مساء باذن الله. بنسولف معاكم فيها عن كل ما يخص هوا بلادي وتحديدا السياحة في المملكة العربية السعودية, زائد الجولات الميدانية مع زملائنا المراسلين, زائد ضيوفنا اللي أكيد نختارهم لكم بعناية ليتكلموا اليوم عن كل ما يخص السياحة في المملكة العربية السعودية مع زميلتي تهاني عطيف.
0: أكيد بداية طبعا نرحب بالجميع, وطبعا مثل ما عودناكم عندنا سؤال بس إن شاء الله بنقول لكم في ثنايا الساعة الأولى حتى نبدأ نستقبل اتصالات. بس خلونا الحين نرحب بفريق العمل من الإعداد عايشة الزير, من التنفيذ والإخراج مهند الوامي, وإحنا معكم من خلف المايك رائد بن شري وتهاني عطيف.

طيب بس نقول ايش الموضوع وبعدين نطلع الفاصل غنائي اول معنا في حلقتنا. موضوعنا اليوم يقول لك بعيد عن المنطقة اللي تعيش فيها حاليا، لو اتيحت لك فرصة تعيش في منطقة اخرى من مناطق المملكة، وش تختار وليش؟ ايش الشيء المتميز فيها او

0: اللي تحس انك انت راح تستانس فيه اذا عشت فيها، اجواءها، اهلها، نمط الحياه فيها. وعلمنا وش اكثر شيء شدك لها المنطقة.
1: الدمام.
0: وانا تبي تطلع اغنيه ولا كيف؟ يلا نطلع فاصل.
1: يلا نسمع الفاصل غناء وراجع لكم.

0: نرحب فيكم مستمعينا من جديد في برنامج هو بلادي، وسؤالنا اليوم نذكركم فيه وش المنطقة اللي ودك تعيش فيها غير المنطقة اللي أنت عايش فيها أساساً، وليه؟ وش اللي يشدك لها؟ إيش الشيء اللي يميز هالمنطقة؟ تقدروا تشاركونا على 011-40-53. وخلونا نروح لأول رحلة اليوم معنا فيها هو بلادي في مناطق المملكة ومنطقة حائل، وزميلنا مرزوق العردان. حياك الله مرزوق.
1: يا اهلا وسهلا بك يا اختي تهاني، وايضا كافه الزملاء رائد ومهند وزميله عائشه، حياكم الله وحيا الله المستمعين الكرام.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله، تفضل.
1: الله يحييك. حقيقه منطقه حائل تغيرها من مناطق المملكه، فيها من المميزين والمبدعين واللي دائما يحرصون على منطقتهم، على زوارهم واكرام ضيوفهم. فأنا الآن أتواجد في قهوة العبدة، والعبدة الأخ سعود بن علي العبدة هو أحد القائمين على هذه القهوة، فأرحب معي الآن الأخ سعود. حياك الله أخو سعود.
2: يا هلا ويا مسهلا، هلا بك أبو مرزوق.
1: الله يحييك أخو سعود. نبي نعرف المستمعين الكرام على قهوة العبدة وعلى تاريخها وتاريخ إنشائها، وعلى فكرة ترى كثير من المستمعين الكرام ما شاء الله تبارك الله، المملكة العربية السعودية هي شبه قارة متعددة الثقافات، متعددة المصطلحات، فكثير منها ما يعرف الموضوع بالضبط. أبيك تلخصه لي وتعطينا لمحة تاريخية عند قهوة العبدة. طال عمرك.
2: أبشر أبشر طال عمرك. هذه قهوة العبدة أو منازل العبدة طبعا انشأت بمنتصف القرن التاسع الهجري. حلو. وطبعا تكون من المكسورة وأقهاوة والمنزل البيت وكلهم كان بسور واحد، وأقهاوة طبعا جددت مرة ثانية ب 1306 جددت أقهاوة، ومن نشأتها تعتبر مناخ بحائل، من المناخات المشهورة بحائل، وحائل اشتهرت بالمناخات، المناخات اللي هو 24 ساعة مفتوح، ولحد الآن مفتوح قهوة يلا كالحمد، والناس والزوار تجينا ومن كل مناطق المملكة ومن كل الخليج يجونا وفاتحين الحمد لله
1: ما شاء الله. بس أنا بضيف معلومة على المناخ. نعم. المناخ مثل ما تفضلت يا أخوي سعود هو يعتبر يستقبل ضيوف المنطقة على مدار الـ 24 ساعة.
2: نعم هذا
1: كان زمان يقولوا له مناخ، لأن الناس تيجي على الإبل، مناخ الإبل يجون ينوخون عند العبدة مثلا، أو ينوخون عند الفلان وفلان وفلان، ففي مناخات متعددة سواء في مدينة حائل نفسها أو حتى في القرى مثل مور وجبة والروضة، والله نمو وباقعة، ولو عددنا نصير كثير، وقناة وغيره وجبة، فهذه المناخات تستقبل ضيوف المنطقة ويجون الناس عن العبد. طيب أنت مجددت وما شاء الله الآن وتستقبلون ضيوف، ويوجد عندكم أيضا يعني اللي الزوار اللي بيجون، خلينا نحدد موقع بالضبط، اللي يسمع لنا الآن ممكن يزور المكان ويستمتع بالمنازل العبدة اللي عاشت هالعمر الطويل ما شاء الله تبارك الله.
2: والله إحنا نستمتع بضيوفنا اللي جونا، والله يحييهم كل وقت. وموقع طبعا بحائل القديمة، بحي مغيضة اللي هو شرق برزان، معروف برزان، وغرب حديقة السمرة أو جبل السمرة بينهم، طبعا موقع معروف بس يكتبون قهوة عبدة قريبة من حديقة السمرة، والحمد لله مفتوحة، والله يحيي الجميع من المملكة وغير المملكة.
1: الله يجزاك خير. طبعا هي ما شاء الله يعني اللي بيزور حائل وخصوصا الأيام هذه فعاليات الصيف ما بين السمرة، منتزه السمرة وهذا معروف مشهور، وأيضا موجد في حاتم الطائي، وأيضا برزان التاريخي ومعروف تاريخ برزان الشعبي والأسواق اللي متواجدة فيه،
2: فالواحد
1: يعني برضو يمرس
2: بين وقريب. نعم
1: نعم صحيح. الضيوف اللي تستقبلونها مش الفعاليات بالضبط اللي ممكن؟
2: والله نستقبلهم والله من الصباح مفتوح المكان، لكن الغالب أن العصر يجون. استقبال ضيوف قهوة والشاهي والقهوة العربية والشاهي وجلسه وجلستها الحائلة العادية، طبعا استقبالنا لهم إن جلستنا العادية بس عد، واستقبال الضيوف ما في شيء، لكن هي حاجة عادية بمنطقة حائل كلها هذه، يعني ما هي كل اللي تقول كل الاستقبال للضيوف، وهي كلهم
1: ما قصرت ما قصرتوا ان شاء الله خيركم. نستعرض بس بناء القهوه ما شاء الله. انا شايف الان ودي اهلا انا شايفه الان ودي اني اصوره للمستمعين الكرام كله يتخيل المكان.
2: المكان طبعا احنا رممناه والحين باقي مراحل والله العمال يشتغلون عندنا لحد الان، لكن احنا من اول ما اشتغلوا العمال بنينا
1: بالطين. بدايتكم من الطين هذه؟
2: هي كلها طين طبعا، هي ترميم، هي كانت موجوده القهوه المكسوره والبيت موجودات، لكن رممناها ترميم بسيط وشيء من المطر من البطاط خبر طاح من شيء بسيط وزيناه.
1: نعم تتأثر نعم. مع العوامل المطر والمناخ
2: ايه هي سنويا لازم يمر عليه ترميم الطين ما يخلص الا كل سنه يرمم.
1: نعم طبعا شهدت القهوه يعني مراحل ومثل ما ذكرت اللي هو الترميم وتجلس. لكن في ممكن نذكر من المراحل اللي انا عندي يعني ودي انك تطلع المراحل اللي مرت فيها الذكريات مثلا.
2: والله الذكريات كثيرة طبعا من الزوار من طبعا هذا بالمقدمة الله يرحمه ويغفر له الملك عبد العزيز انه زار قهوة هذه
1: وهذه
2: زادت لشرف لليوم هذه.
1: ودي اذكر هذا انا يعني
2: نعم الملك عبد العزيز زار قهوة عندنا زار شيبان وتقهوة عندنا طبعا من ضمن القهاوي اللي بحايل اللي زاره وجانا الملك عبد الله الله يرحمه والامير فهد بن سعد والامير عبد العزيز بن سعد كلهم بنفس قهوة تقهوة وجيتوا بصدر المجلس مجلسهم واحد بقهوة وهذول أهم الشرف طبعا والناس كل من جانا شرف لنا
1: يعني. أكيد أكيد أكيد لكنه الإمام المغفور له بإذن الله تعالى طيب الله ثراه الملك عبد العزيز عندما يعني دخل حائل وزار قهاوي حائل كانت قهوة العبيدة من ضمن هذه القهاوة
2: من ضمن القهاوة نعم
1: أي والله فودنا نأكد على المعلومة لأنه هذه احنا مطلعين عليها ودينا نطلع المستمعين
2: لا نعم
1: حتى الامير عبد العزيز بن سعد زاركم
2: والله ان شاء الله بيزورنا بس
1: احنا مو النائب
2: لا احنا جانا الامير فيصل وواجد من الامراء الله يحفظهم يخليهم ومن اعيان حائل والمملكه كلها لكن احنا ما قضينا عبد العزيز بن سعد ان شاء الله لا خلصنا كلش ما هم خلينا ان شاء الله
1: لا اكيد اكيد اكيد وجه السعد واميرنا المحبوب
2: اي نعم نعم
1: دائما ترى واقف لكل يعني خلف كل انجاز في منطقه حائل
2: لا هو معنا واقف معنا هو بعيد ولكن نبي نتشرف بجيته ان شاء الله الله يحفظه ويخليه لنا ان شاء الله
1: باذن الله. اخو سعود في اضافه شيء؟
2: والله اللي تبونه اضيفه انا ما ادري ايش تبون بالضبط انا معكم
1: ما وفي انا والله بس ودي انه اطلع المستمعين الكرام على مكان المكان الجميل هذا
2: الله
1: وانه اللي يزور حائل يعني
2: عبد الله يحييه
1: يستانس عندما يصل للمكان وراح يتعرف على جزء بسيط من تاريخ المنطقه واثارها اللي انت ما شاء الله حافظتوا عليه طيله هذا العمر يعني تاريخ طويل جدا من الحفاظ على إرث الآباء والأجداد والحفاظ عليه وأصبح الآن المكان حي ينبض بالحياة بعدما يعني هالفترة الطويلة اللي مرت عليه.
2: لا الحمد لله عبد موجود المكان وأهل المكان واللي يجينا بوسط حائل وبسطها الحائل الله يحييك كل وقت إن شاء الله.
1: ما قصرت أخوي سعود علي العبيدة وأنت أحد نعم. القائمين على قهوة العبيدة
2: نعم
1: ينطيك
2: نعم
1: العافية شكرا لك
2: جزاك الله بخير يا أهلا وسهلا بخير
1: حياك الله. الشكر للمستمعين الكرام اختي تهاني لكم المايك وانت اخوي رايد
0: الله يعطيك العافيه زميلنا مرزوق شكرا لك طبعا وشكرا لضيفك الكريم ويمكن فعلا يعني هذا الوقت رايد هو وقت
3: صحيح
0: يعني الكافيهات الاماكن الخارجيه خصوصا مفتوحه خصوصا في الاماكن اللي ما شاء الله يعني اجواء
3: نوعا ما مثل حائل
0: بالضبط
3: مو يعني طبيعي جدا انه في الرياض انت بتطالع
0: او دور الساعه 2 الظهر بالضبط الحين لما اشوف واحد او دور يعني
3: كيف جالس
0: حتى الساعه 4 ما تقدر يعني
3: حائل لا

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد في هوا بلادي، وما زلنا في ساعتنا الأولى ونتنقل ما بين مناطق المملكة. نذكركم بس بموضوعنا اليوم، لو أتيحت لك الفرصة أنك تعيش في منطقة غير المنطقة اللي أنت عايش فيها، طبعا منطقة من مناطق المملكة، إيش المنطقة اللي راح تختارها ولماذا؟ إيش المميزات اللي تميز هالمنطقة عن غيرها من المناطق؟ تقدروا تشاركونا على 011-40-53 وأيضا على هاشتاج برنامج هوا بلادي. والحين خلونا نروح العسير وزميلنا سعيد مشهور، حياك الله.
1: مساء الخير يا تهاني، مساء الخير مستمعينا، والله يحييكم.
0: يا هلا ومرحبا.
1: هذه الرسالة المباشرة من أبها البهية.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله يا سعيد، تفضل.
1: الله يسلمك. بداية أجواء جميلة وما شاء الله السياح يزدادون، ولفت انتباهي حقيقة يا تهاني المنتجات المحلية والمحاصيل الزراعية وإنتاجها من المنطقة حقيقة، ووقوفهم على الطرق السياحية، وبصراحة شيء يعني اقتصاد جمال
0: ما شاء الله،
1: دعم للسياحة حقيقة. الفواكه ما شاء الله من رمان، الرمان لسه قليل ولكن بداية هذه الأيام، التين، المشمش، الخوخ، نسميه هنا فركس، لها أسماء مختلفة. فحقيقة لفت انتباهي أحد الشباب ما شاء الله تبارك الله، ويقدم هذا التين الغاية بالجمال ما شاء الله تبارك الله. نأخذ معلومات وكيف يسوقون هذه المحاصيل. الله يحييك أخي الكريم، نحن على هواء مباشرة عبر أثير إذاعة الرياض. أول شيء نتعرف عليك.
2: الله يحييك حاتم بن فريق، حياك الله.
1: الله يحييك أخوي حاتم. إيش نوع هذا التين وما شاء الله تبارك الله، تحدثني عن الإنتاج من مزرعتك الخاصة.
2: الله يحييكم أولا. والله بالنسبة للنوع اللي موجود عندنا اللي هو البراون التركي، متخصصين في هذا النوع عندي في المزرعة، عندي تقريبا ما يقارب 1000 شجرة، لها أنواع كثير، لكن حاولنا أن نتميز بالنوع أو نجرب كثير من الأنواع وتميزنا بهذا الشيء. بالنسبة لإنتاجها والله نتعب عليه، يعني من ناحية من الشتاء، من أيام الشتاء التتميد لهذا، كل العمالة، سقاية الماء إلى أن نحصل على هذا المنتج.
1: تقطير هو حاتم ولا سكي؟
2: لا والله سقاية، أحواض كاملة تسقى كل أسبوع مرتين تقريبا.
1: كل ما شاء الله ما يقارب 1000
2: شجرة عندي في المزرعة.
1: إيش غير التين متواجد عندي في المزرعة؟
2: والله عندي طال عمرك اللي هو الفركس تتكلم عنه. عندي أيضا
1: هو الاسم العلمي خوخ.
2: نعم. عندي العنب، نوع 3 أنواع من العنب.
1: حدثنا وش تصيره؟
2: والله هي الألوان، نعرفها بالألوان. هي الأسود والأحمر والأخضر. لها أنواع ولها تخصصات. لكن على قولتهم.
1: فيها بذر ولا بدون؟
2: في نوع بذور نوع بدون. أيضا عندي الرمان، لكن بإذن الله كلها تكون على وقتها، لأن نمشي على حسب أوقات تكون جاهزة. الأوقات الصيفية وأوقات السناء لها أوقات معينة.
1: طيب الآن موسم التين. بعد كم من الأيام أو الأسابيع تنتجون؟

0: يكون مثلا العنب او الخوخ او ايش. باذن الله في نص اوغست باذن الله يبدا معنا انتاج العنب والفركس او الخوخ نتكلم عنه في وقت واحد. بعدها ان شاء الله في نهايه اوغست يكون بدايه انتاج الرمان. صحيح الوقت الفعلي لا.
1: صحيح الوقت الفعلي مستوي.
0: نعم المستوي اللي ماخذ حقه بالفعل من شجر ماخذ تغذيه كامله نهايه اوغست باذن الله.
2: ما شاء الله تبارك الله.
1: طيب نجي عند الاسعار. تعال جرب يا حاتم جرب الاسعار دي. مثلا هذه السله ما شاء الله كم سعرها؟
0: عندي السله طال عمرك من تتراوح من 70 ل 60 على حسب يعني على حسب. عندي الصول البسيطه هذه 30. عندي السلات الكبيره توصل الى 400-450 ريال
1: سله كامله.
0: سله كامله هو نصدر. ترى عندي طلبات مثلا من الرياض طلبات من الشرقيه جده بالشحن كامل مغلف تغليف ممتاز ويتحمل الشيء يتحمل
1: لازم. واحنا جينا ندعمك إذاعة الرياض إنك تسوي خصومات للأيام الجاية لمن يطلب.
0: ولا حلو إن شاء الله ما يصير خاطر كله طيب وبشر بالخصومات على قولتهم من الآن. ويشرفني والله العظيم الاستضافة ويشرفني أيضا استضافتكم بالمزرعة بإذن الله الأيام القادمة
1: إن شاء الله نزورك بالمزرعة ونغطي ما شاء الله المنتجات. طيب أنت شخصيا قائم عليها خاتم؟
0: نعم إي والله أنا شخصيا والأخوان أيضا معي ما يقصرون قائمين عليها. معنا العمالة طبعا ضروري من العمالة كسقاية كتنظيف الأحواض.
1: كم عدد العمالة عندي؟
0: عندي والله ما يقارب 2-4 عمالة. 4 عمالة
1: خاصين بالمزرعة.
0: خاصين بالمزرعة ما يطلع من المزرعة أبدا. مسكنة في المزرعة وشغلهم بالمزرعة وإن شاء الله يلا استغطي على قولتهم
1: يعني ما شاء الله تبارك الله. المنتجات جميعها عضوية.
0: جميعها عضوية نعم. تسميد عضوي حيواني من أفضل السمادات والله أنا أحرص عدنا تكون من أفضل أنواع السماد. جاية عندي أبيار ماء فقط ما في الماء الثاني المعالج ما نتعامل إلا بالأبيار أو البير الاسوادية البير العربي أو الاسوادي.
1: أي نعم موية طبيعية بدون
0: نعم. الله أي والله
1: إذن أنت موظف ولا بس عندك المزرعة؟
0: لا موظف طال عمرك
1: ولكن هذه لها دخل خاص ولها طبعا للأسرة كاملة ما هو لك.
0: نعم نعم الأسرة كاملة اي والله للأخوان كلنا يعني اقول لكم ورث الله يرحم الورث والله يغفر لهم ان شاء الله. جيب لنا الاول حرصنا ان نطور والله اكثر فيها يزيد العدد زاد الانتاج الحمد لله الايام هذه وان شاء الله قادما بيكون افضل
1: ما شاء الله تبارك الله. يعني الشيء تعاون لانتاج ما شاء الله هذا المنتجات المحل.
0: نعم اي نعم اي والله متعاونين والحمد لله تعاوننا وتكاتبنا لين طلعنا بهذا الشيء.
1: عندكم ابار التواء؟
0: نعم الجبار السواد.
1: كم طولها تقريبا؟
0: والله ما يقارب عمقه 120 متر تقريبا.
1: طيب بالنسبه للسواح والزوار تشوف كيف اقبالهم اهالي المنطقه اكثر ام الزوار والسواح؟
0: والله بالنسبه لموقعنا الحالي اللي احنا فيه الحين لا نسبه اهالي المنطقه لان زي ما تقول متداول بينهم خلاص كذا معروف الفين الفلاني من مزارع الفلان خلاص في المكان الفلاني.
1: طيب اليوم كم العدد اللي بات يعني ندخل في الخصوصيات شوي؟
0: ما في مشكله والله حاليا يوميا نطلع بتقريبا ما يقارب 40 فصل.
2: 40 فصل
0: نعم.
2: والسلات اقل يعني
0: السلات تكون 20 الى 15 تقريبا يوميا ما نحاول الاعداد تكون كبيره يوميا نوزع على ايام كبيره.
1: اذا شكرا لك اخي حاتم.
0: الله يعطيكم العافيه لكن عندي ملاحظه بسيطه الله يعافيك. نتمنى منكم عبر اذاعتكم التعاون معنا من ناحيه مراقبي الامانه وبلديه عسير وامانه
1: عسير ما هم متعاونين
0: والله في نوع ما في تجينا احيانا ضغوطات انه لا تقفل وتطلع في اماكن مخصصه لكن
1: ليش ما هو مسموع على الطرق السياحيه وكون منتجات محليه؟
0: اتوقع انه ما هو مسموع للمزارعين عرفت؟
1: انت مزارع؟
0: انا مزارع في السلام وفي مسألتنا بعيدة أماكن بعيدة المزارعين وما حد يعرفها يعني حتى المطايف
1: أو أنت توقف على الطريق ما شاء الله أنت تقدم منتج محلي شاب سعودي أعتقد يعني الجهات الحكومية ما تمنع هذا إنه مدام أنت نظام والله في منع
0: ومنع قوي والأيام هذه والله مشددين بقوة
1: إن شاء الله للمصلحة العامة وإن شاء الله تصل المسؤولين وأبد الدعم للشاب السعودي والمنتجات المحلية هذا واجب علينا جميعا. شكرا اخي حاتم على هذه الحديث عن هذه المزرعه والمنتجات المحليه اللي والله ترفع الراس حقيقه في المملكه العربيه السعوديه. ختاما في دعم من الدوله لكم كمزارعين؟
0: الى الان لا والله ممكن متواجد لكن ما طلعنا على الموضوع
1: يعني. انت ما رحت
0: اي ما طالب بالنسبه لي لا والله ما طالب يعني مكتفين باللي عندنا والحمد لله.
1: لا هو في دعم اصلا للمزارعين وحقيقه انا قابلت البعض يكون دعم سواء للحلال

المكان المناسب يعني تقديمها للجهة نفسها أو الجهة تابعة لها، وعن طريق طبعا أرقام الشكاوى والملاحظات. أعتقد أنه راح تكون نتيجة بإذن الله أفضل بالنسبة له، لأنه يعني شكوته راح تكون مركزة بشكل أكبر. فإحنا كذلك يعني نتمنى لهم التوفيق، وشكرا لك زميلنا سعيد مشهور على التغطية المتميزة الحقيقة، وأيضا الشكر موصول لضيفك الكريم.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. ونذكركم بداية بموضوعنا اللي نتكلم فيه اليوم عن لو أتيحت لك فرصة أنك تعيش في منطقة غير منطقتك، إيش المنطقة اللي راح تختارها وليه؟ إيش المميز فيها وإيش اللي يخلي هالمنطقة متميزة عن بقية المناطق؟ طبعا تقدروا تشاركونا على 011-40-5-3-3. ناخذ طبعا خبر من أخبارنا اللي عديناها لكم اليوم في برنامج هوا بلادي. نتحدث عن انطلاق مبادرة رغدان حكاية وتراث. طبعا هذه الفعاليات ثقافية وزراعية وتراثية في سوق رغدان التراثي. طبعا انطلق بالأمس فعاليات هذه المبادرة مبادرة رغدان طبعا حكاية وتراث ضمن برنامج صيف الباحة 2026 بتنظيم جمعية رغدان للتنمية والخدمات الاجتماعية بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك في قرية رغدان التراثية وسوق رغدان التاريخي. يتضمن حفل الافتتاح برنامج متنوعا يجمع بين الثقافة والتراث والزراعة، حيث تقام عرضة شعبية يحييها نخبة من الشعراء الشعبيين في أمسية شعرية تقدم قصائد وطنية واجتماعية وتراثية وتجسد أصالة الموروث الشعبي في منطقة الباحة. يحتضن السوق مهرجان خيرات الباحة الذي يبرز المنتجات الزراعية التي تشتهر بها المنطقة، وكذلك يعرض تشكيلة من الفواكه الموسمية إلى جانب ركن العسل الصيفي بإشراف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة. طبعا الغرض من ركن العسل للتعريف بأنواع العسل المحلي وجهود النحالين ودعم المزارعين والأسر المنتجة. تشتمل المبادرة على باقة واسعة من البرامج والأنشطة تشمل الأمسيات الثقافية والعروض التراثية والأسر المنتجة والضيافة والمقتنيات التراثية وبرامج الأطفال والعائلات والجولات السياحية والتوثيق الفوتوغرافي وركن الخط العربي وركن الفنون التشكيلية، إضافة إلى المسابقات والجوائز في أجواء تستحضر تاريخ رغدان العريق وتعزز مكانتها بوصفها إحدى أبرز الوجهات التراثية والسياحية في منطقة الباحة.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. حين تحول يوم النخلة من رمز للعطاء إلى قصة نجاح اقتصادي وسياحي وثقافي، يبرز كرنفال بريدة الدولي للتمور بوصفه أحد أكبر التجمعات المتخصصة في قطاع التمور على مستوى العالم. لذلك ينضم إلينا حديثا أمين اللجنة العليا الرئيس التنفيذي لكرنفال بريدة الدولي للتمور الدكتور خالد نقيدان. دكتور خالد، أهلا وسهلا، شاكرين لقبول هالدعوة.
1: يا أهلا ومرحبا بكم. هلا أخوي رايد، يا الله مساء بخير جميعا، مساء مبارك في هذا اليوم المبارك.
0: أبدأ معك دكتور، حدثنا عن كرنفال بريدة للتمور واللي والشيء اللي اليوم يميز هذه النسخة عن الأعوام الماضية.
1: طبعا انطلق كرنفال بريدة للتمور مساء أمس في واحدة من أكبر التظاهرات الثقافية والزراعية والاقتصادية في مدينة في منطقة القصيم في مدينة التمور في بريدة. طبعا الكرنفال يعني يشمل سوق وفعاليات وفعاليات ثقافية وترفيهية، أيضا تطوير مواقع الكرنفال وخدمات الزوار، تعزيز حضور الشركات في كرنفال بريدة للتمور هذا العام، كونه ككرنفال دولي أكبر كرنفال للتمور في العالم حتى موسوعة جينيس. فهذا كل هذه مبررات يعني أو مميزات هذا الكرنفال.
0: جميل جدا. طيب لو بروح معكم اليوم دكتور في جوانب مهمة، اليوم نتكلم عن كرنفال يعني عالمي دكتور، أبي أروح معكم اليوم لطريقة الكرنفال واليوم استقبال الزوار فيه، إيش البروسس اللي اليوم أنتم تعملون عليها؟
1: طبعا هناك يعني فعاليات إن شاء الله تبدأ يوم 20 وندعو الجميع لحضور فعاليات الكرنفال في 20 أغسطس، ولكن حاليا انطلق السوق فندعو الجميع لزيارة السوق والاطلاع على حركة البيع والشراء. احنا نستقبل الضيوف خلال تطبيق يعطينا من اسماء الناس اللي جايين سواء من داخل او خارج المملكة، فنستطيع نحدد الزيارة لكي ناخذ جولة كاملة على المواقع، مواقع الدلالين، مواقع الفعاليات، نستقبل بالضيافة، نعرف كمية التمور وحجم التمور، أنواع التمور الموجودة في مدينة التمور في هذا الكرنفال.
0: طيب إيش الفعاليات اللي اليوم بعيدا عن الكرنفال المصاحبة اللي يأتي الزوار اليوم لزيارتها يعني في النسخة الحالية؟
1: بإذن الله في النسخة الحالية سيكون هناك يعني فعاليات خاصة للأطفال، عروض مسرحية، فعاليات للأسر، الحرف اليدوية، الأسواق الشعبية، التجارب اللي ترتبط بالنخيل والتراث السعودي، كل هذه ستكون إن شاء الله داخل خيمة. هذه بداية الفعاليات إن شاء الله في يوم 20 أغسطس تستمر لمدة 20 يوم. أمس كان اطلاق الفعاليات الألعاب النارية اللي كان لها حضور لافت ومن جميع أطياف المجتمع، كانت يعني بداية انطلاقة لهذا الكرنفال.
0: طيب بروح معاك بروح معاكم اليوم لمبادرة تمور الذهب، إيش الفكرة من هالمبادرة وإيش الرسائل اللي بتحملها في تعزيز مكانة التمور في السعودية؟
1: طبعا تمور الذهب هي ما نقول مبادرة بكون إنها تمورنا ذهب. هي لونها لون الذهب والسكري لون الذهب وغلاها غلاء الذهب. فتمورنا غالية ودائما نرمز بها بالذهب، فلذلك نقول يعني السكري يغطي أكبر كمية من إنتاج، يمثل حوالي 85% من الإنتاج في منطقة القصيم، لذلك هو ذهب.
0: جميل جدا. طيب أروح معاك اليوم في منطقة القصيم اللي نعرف أنها تشتهر بتنوع أصناف التمور وجودتها، أبرز الأنواع التي يقبل عليها الزوار، وودي تتكلم عن مميزات التمور.
1: صحيح، لما تتكلم عن منطقة القصيم ومميز منطقة القصيم وكرنفال بريدة الدولي للتمور، تواجد مثل ما ذكرنا كمية كبيرة من تمور السكري، وهي الأميز ما بين أنواع التمور، وخاصة جودته وثمار أو نخيل تنتج ثمار جميلة، تستطيع أن تأخذ عبواتها بأسعار مناسبة وجميلة ما بين الناس والمتسوقين سواء من دول الخليج سواء من المملكة، سواء من شمال جنوب شرق غرب المملكة، كلهم يعني يحضرون لذلك. نعم عندنا المجدون متواجد، عندنا البرحي، عندنا الخلاص أيضا في أوقات معينة وليست تأتي في وقت واحد. فأنواع التمور كثيرة الحمد لله، وحوالي 45 صنف كلها في هذه المدينة، في مدينة التمور.
0: جميل دكتور، مستخلصات أو مستخلص التمر موجود في أنواع كثيرة في المملكة العربية السعودية، ومنتجات كثيرة اليوم تستخدم مستخلص التمر كمنتجات مثلا غازية، أو يعني تستخدم أيضا حتى في المعادن على حد علمي. هل هناك شراكات اليوم ما بينكم وبين هذه الجهات اليوم اللي خلني أقول تتعلق بموضوع التمور؟ ودي تذكر لي أسماء.
1: طبعا احنا نتكلم عن أنه هذه مشتقات التمور اللي هي يعني مصنعة وأتت على هؤلاء المصانع يقومون كما نشوف يعني شركات كثيرة بما فيها ميلاف العالمية وإنتاجها من المياه والمشروبات الغازية اللي تحمل من التمور، من سكر التمر، بالإضافة إلى بودرة التمر الموجودة بالأسواق تصنع في مجال الحلويات والمعجنات. طبعا غالبية المصانع والشركات يعني مباشرة تتعاقد مع مصانع التمور مباشرة أو تشتري من المزارع مباشرة، ففتحت آفاق كبيرة أيضا لتصدير التمور. المصدرين يحضرون من خارج المملكة أعداد كبيرة، خلونا نقول من دول آسيا وشرق آسيا ومن أوروبا، يحضرون لعقد صفقات تجارية وبالترتيب والتنسيق مع المزارع مباشرة أو المصانع مباشرة. وكذلك هيئة الصادرات السعودية تسهل هذا الإجراء في عملية نقل وتصدير التمور لدول العالم.
0: جميل، يعني اليوم في شراكات فعليا اليوم مع كل جهة تستخدم التمر ولكن بطرق مختلفة. يعني اليوم
1: صحيح إذا تكلمنا عن حوالي أكثر من 11 مليون نخلة وتمثل إنتاج حوالي 50% من إنتاج المملكة العربية السعودية، فهذا رقم كبير يعني يدعو إلى أنه التعاقد مباشر والتواصل مباشر مع هذه الشركات، مع شركات سواء مثل ما ذكرنا حتى الشركات المحلية تصنع وتنتج وتغلف وتصدر.
0: طيب اليوم ذكرنا كل الشركات، تكلمنا عن المصانع، لكن في جانب مهم جدا اليوم لازم نتكلم عنه، ما هي الفائدة الكبرى اليوم للمزارع من كل هذه الأحداث اللي ذكرناها خلال العشر دقائق السابقة؟
1: طبعا المزارع أولا خلينا نقول وجود الكرنفال حسن من العمليات الزراعية التي تتبع للنخلة حتى يظهر منتج عالي بجودة عالية يسوق في جميع أنحاء المتاجر وكذلك يصدر، جعل المزارع يبيع بأسعار أجود من الأسعار السابقة، جعل المزارع ينمي وينخب الثمار. طبعا احنا نقول السكري له أسعار معينة، نقول المجدول له أسعار معينة، فالمزارع الآن في مزرعته يفكر استمر على
0: صوتك يقطع دكتور.
1: نعم انا اقول انا اطلع.

0: اللي ذات عائد اقتصادي عالي، فلذلك المزارع هو المستفيد في عملية إنتاج التمور وتسويقه يعني في هذه المرحلة.
1: يعني اليوم نتكلم عن، قلت لي 50%، بس لأنه قطع الصوت على هذه المعلومة، لما قلت 50% من من من المحصول، ودي تعيدها يا دكتور معلش.
0: 50% من إنتاج المملكة العربية السعودية ينتج في منطقة القصيم.
1: ممتاز.
0: فهذا المنتج يشكل يعني 528,000 طن، يشكل قوة يعني تسويقية وتصنيعية من المزارع إلى مستوى العالم.
1: طيب نهاية هذا الكرنفال متى يا دكتور؟
0: طبعا الفعاليات بإذن الله تعالى تكون نهاية يوم 20، بداية من يوم 20 إلى 9 سبتمبر. أما نهاية الموسم عموما في 14 أكتوبر بإذن الله تعالى.
1: جميل. الدكتور خالد نقيدان، أمين اللجنة العليا والرئيس التنفيذي لكرنفال بريدة للدولي للتمور، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك وشكرا أستاذ رائد.
1: يعطيك العافية.

طبعا يعني أذكر بسؤال حلقتنا لهذا اليوم قبل نطلع فاصلنا. السؤال الجميل والمهم اليوم اللي هو موضوع المناطق، يعني خلني أجيبه لكم بشكل أوضح علشان نقدر نسولف. يعني بعيدا اليوم عن المنطقة اللي أنت عايش فيها حاليا، يعني لو جالك الفرصة اليوم أنه أنت تعيش في منطقة في واحدة من مناطق المملكة، وين بتختار؟ هل تختار البراد؟ هل بتروح للشمال؟ تروح للجنوب؟ تبقى في الرياض؟ نبغى نعرف ليش تحديدا اخترت هذه المنطقة وإيش السبب. هل هو مثلا عشان أجواءها، أو هي مثلا قريبة اليوم من المكان اللي أنت عايش فيه؟ نبغى نسمع طقوسكم اليوم في اختياركم لمناطق المملكة بحكم اليوم التنوع الجغرافي الكبير اللي تعيشه المملكة العربية السعودية. فلذلك ننتظر أكيد اتصالاتكم على 011 40 5 3.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: هوا بلادي. هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
3: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هوا بلادي. هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله. وصلنا لساعتنا الثانية اليوم، فيها نتكلم معاكم عن المنطقة اللي ودك تعيش فيها غير منطقتك الحالية. بنسألك عن المكان اللي انت عايش فيها الحين والمنطقة اللي ودك طبعا تجربها وتعيش فيها وليه. تقدروا تشاركونا على 011-40-5-3. ونبدأ مع الاتصالات، ومعنا لؤلؤة.
1: يا هلا مرحبا.
0: يا هلا ومرحبا فيك، حياك الله.
1: الله يحييكم، معكم لؤلؤة القصيم. أنا أكلمكم الآن من القصيم، من بريدة.
0: ما شاء الله.
1: الآن بدأنا بالأمس، عشنا انطلاق كبير وفخم لكرنفالنا الدولي للتمور، وحنا جدا فخورين بهالكرنفال.
0: بالضبط، لأنه أصلا قبل شوي كان ضيفنا في نهاية الساعة الأولى كان يتحدث عن مهرجان التمور في بريدة.
1: إذاعة الرياض من الإذاعات الجميلة المتميزة اللي صنعت لنا داخل سيارة، طبعا ما اسمع إلا بالسيارة، صنعت لنا داخل سياراتنا مجلة مسموعة جميلة جدا، وخصوصا بالأيام هذه تتكلم عن ربوع بلادنا. والله العظيم إنه شيء مرة مفرح.
0: الله يسعدك يا لؤلؤة، وهذا المطلوب أصلا إنه إحنا نكون

0: متواجدين في البيت، وهذا أعتقد اللي يسهل أن الراديو ينتقل معك من مكان لمكان.
1: بس ممتين والله، الله يسعدك.
0: سؤالي لك الآن، أنت قلتي لي من القصيم، من بريدة تحديدا.
1: إيه.
0: حلو، وين ودك تعيشين؟
1: تحملنا أصعب الظروف وأصعب الأجواء في بريدة، كله علشان هالتمر وكله عشان هالذهب. اللي حابة أعيش طبعا، أنا أحب بالأجواء الباردة، في العسير، أبها، الباحة، أتنقل بالأشياء هذه في الوقت الحر، وقت الصيف. أما في وقت الشتاء لا، أحب بقديرتي والشمال كذا أتنقل بربع بلادي.
0: يا سلام. طيب قد رحتي عسير وأبها؟
1: إي والله رحت قديم، يعني الآن ما شاء الله فيها تطورات أكثر وأكثر. صحيح. وما شاء الله فيه ومزدحمة ما شاء الله تبارك الله.
0: ما شاء الله.
1: وتستاهل والله، تستاهل بلادنا كلها.
0: الله يسعدك. شكرا لك يا لولو.
1: أمين يا رب.
0: شكرا لك حبيبتي.
1: شكرا أيضا أنتم هالإذاعة الجميلة وجميع المقدمين وكل الطاقم القائم على هالإذاعة.
0: الله يسعدك. شكرا لك. وبداية انطلاقة حماسية.
2: إيه، وترى هالقصيم سبحان الله ما يحبون يطلعون برا القصيم، يعني عندهم حب للقصيم.
0: إيه، فقالت بروح بالصيف بس برجع.
2: لازم أرجع الصدق يعني.
0: أنا بمكان تروح له.
2: طيب خل نسمع على طاري العيش، خل نسمع
0: عايش.
2: عايش سعيد.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هلا عايش، شلونك؟ أنا ديك عايش ولا أنا ديك عايش سعيد؟
3: والله كل واحد، سعيد اسم والد.
2: أوكي، أنا أحسب أن اسم واحد.
3: لا لا، البعض يعتبر حسب أن اسم مستعلى، هذا اسم الحقيقي يعني.
2: أخي رايد والله، هذا الاسم جميل صراحة.
3: أخي رايد والتاني،
2: حياك الله.
3: أتعامل معكم مستمعين ومستمعين.
2: من وين تكلمنا يا عايش؟
3: من المدينة المنورة أخوي.
2: طيب عايش، وين تحب تعيش لو يعني عندك خيار آخر غير المدينة المنورة؟
3: والله شوف، أنا من الناس اللي يحب الطلعات البرية والمكشات وكذا.
2: حلو.
3: وحائل قريبة منه يعني، ف صراحة أني دائما أطلع حائل وكذا، فمعجب حق المنطقة هادية تجمع ما بين الكشتات والأماكن البرية وأيضا سواء داخل المدينة، فحائل المنطقة هادية جميلة. طبعا مستحيل أطلع من المدينة، لكن
2: لو يعني بتروح للحائل،
3: ان نعيش خارج المدينه حائل. طبعا كل مناطقنا الحمد لله جميله والواحد يعيش فيها، لكن سبحان الله الانسان يرتاح في منطقه معينه بحكم هواياته، بحكم انه يرتاح لبيئه معينه. حائل ما شاء الله، يمكن اخوي رايد قد زرتها، يمكن انت انا يعني كثير زرتها. الاماكن البريه خاصه وقت الشتاء، وقت الامطار، وقت جميله جدا
2: جدا. اتفق معك عايش، شكرا لك يا عايش، يعطيك العافيه.
3: برنامج مميز، وشكرا لك وتاني وفريق العمل.
2: شكرا لك، يعطيك العافيه. كل ربعنا يبون البراد، هذا الاتصال يبون البراد.
0: عندي وجهه نظر ثانيه، احنا نقول مكان تعيش فيه.
2: طيب تعيش. قال بعيش في حائل. على
0: حلو، في حائل ما في مشكله، بس المقصد انه مو بس عشان الجو، ان انت يعني يصير لك فرصه وعمل وكذا.
2: اوكي.
0: الواحد بس بيعيش عشان الجو؟
2: والله
0: ليش احنا عايشين في الرياض؟ عشان الجو؟
2: لا، عشان الراتب.
0: خلص أجل. أبو عبد العزيز.
4: هلا ومرحبا.
0: يا هلا ومرحبا فيك يا أبو عبد العزيز، تفضل.
4: مساكم الله بالخير.
0: مساك الله بالنور.
4: الله يعطيكم العافية، الأخ رايد والأخ تهاني. دائما برامج إذاعة الرياض برامج مميزة، وتنقل لنا معلومة. أنا قبل شوي متابع معكم بداية البرنامج، نقل مهرجان التمور ببريدة.
0: الله يحييك يا ابو عبد العزيز،
4: دائما معلوماتكم صراحه مفيده لجميع افراد المجتمع.
0: والله هذا اللي احنا نسعى له، خصوصا انه البرنامج اصلا هو بلادي، فالمفروض انه ينقل لك كل الفعاليات في كل مناطق المملكه.
4: وحنا كاننا نفتح كتب ونطلع عليها ببرنامج برامج اذاعه الرياض.
0: تسلم.
4: والله كاني جالس في مكتبه.
0: الله يحفظك يا ابو عبد العزيز.
4: الله يعطيكم العافيه،
0: تفضل يلا شاركنا.
4: طبعا طال عمركم انا من منطقه حائل، وسبق وان عشت في الرياض تقريبا 12 سنة، وانتقلت بعد الزواج بمدينة حائل من أجل الاستقرار هناك الأهل والأقارب. وجميع مناطق المملكة والله الحمد استكمال لجميع أفراد المجتمع. ولكن أنا لو خيرت طالع مارسهم يعني الآن، يعني السكن بعيد طبعا، الإنسان يبي دائما في وسط أهله وعائلته ويسرته، ولكن لو أجبرتني الظروف السكن كان سكنت في النماص.
0: في النماص، يا سلام.
2: ليش النماص؟
4: والله أنا تقريبا أخذت تقريبا 5 سنوات أصيف هناك في أبها وفي النماص. والله كأن ما شاء الله السحب، وذا كأني في
0: أوروبا. يا سلام عليك فعلا.

0: يعني المكان
1: دائما لما اشوف البرامج التلفزيون يعني نستاق المناطق هذه كثير كثير. طبعا الاجواء وطبيعتها لها منطقة بسيطة وهلا محترمين وتقديرا للضيوف، ودائما حنا تعاملنا معهم كثير، ولي زملاء تعاملت معهم من غامد الزهران وجميع القبائل في الجنوب.
0: الله يسعدك أبو عبد العزيز، وشكرا جزيلا لك، ويومك جميل إن شاء الله، يعطيك العافية. يعني ما هو كان ودي أسأل عن تجربته بالرياض بس نسيت.
2: حر بيقول لك وزحمة،
0: بس عاش 12 سنة
2: والله عمر.
0: شلون تحمل 12 سنة؟
2: ترى الرياض حلوه والله، حتى يعني الرياض اللي حتى لو تفكر تسافر
0: إيه، عشان كذا اشتاق لها ناظر، يعني افكر دائما خارج الصندوق. يعني انا مو عايش في المنطقه بس عشان مثلا جوه.
2: اكيد
0: انا وش المقومات اللي تخليني اصلا اعيش فيها؟
2: لو ترك شيء في الرياض يعني خلاص اللي تعود على الرياض
0: ما عاد يقدر
2: والله يستغني عن الرياض. يعني صارت حتى حلاوتها بزحمتها، قبل تطلع مشوارك لازم تاخذ ساعتين عشان توصل. طيب ابو عبد العزيز حياك الله. ابو عبد العزيز
0: محمد
2: مين ابو عبد العزيز اللي قبله؟ محمد حياك الله.
3: من سنون للجميع واذاعه الرياض ومقدم البرنامج والمخرج
2: الجميع. حياك الله. من وين تكلمنا محمد؟
3: من ضواحي المدينه.
2: من ضواحي المدينه. محمد لو اتيحت لك الفرصه عمل او استقرار في اي منطقه من مناطق المملكه تحب تكون وين؟
3: والله كل مناطق المملكه محبوبه، سواء يعني اللي قادم من خارج المنطقة ولا اللي في داخل المنطقة
2: ما في شك، بس الشيء اللي انت بيه
3: حتى الواحد لو يمل شوي يعني يطفش من المنطقة اللي هو فيها غير جو وتغير الأجواء. بس أنا أقول يعني أنا قبل أمس كنت كده جيت يعني الرياض متمشي يعني، بس يعني عجبتني صح الأجواء يعني ألطف من عندنا، يعني المدينة جوا حار، لكن الرياض آخر الليل الأجواء حلوة، يعني تشغل المكيف يبرد المكيف يروح بارد مرة.
2: عندكم ما يبرد يعني حر لهالدرجة؟
3: لا بس إنه يعني لا والله خلال الليل أنا أشوف الرياض فرق بين الرياض
2: طيب
3: والمدينة في الجو. يعني أنا مريت كذا أحد الأبراج تسوق فيها، يعني ما أبغى أذكر اسمه، البرج هذا مشهور في الرياض
2: كلنا عرفنا.
3: أيوة نعم، بس يعني إذا تبغون
2: لا أنا بأسأل. شوف أنت إلى الآن ما عطتني الإجابة، يعني خل إنه أنت تروح تتمشى، لا أتيحت لك الفرصة وكان الخيار بيدك، وين تبي تعيش غير المدينة؟
3: مناطق الجنوب سواء الأبا أو الطائف، أبا أكثر شيء.
2: طيب يعطيك العافية يا محمد، شكرا لك.
0: أبو تميم
4: مرحبا. أبو عبد الله
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله أبو تميم.
4: يا مسي عليك على أخوي رائد وعلى أخوي مهند وطاقم البرنامج.
0: يا هلا ومرحبا فيك، تفضل.
4: زاد فضلك، لكن أنا بقول حاجة بس شوية غريبة يعني، أو بالنسبة لي أنا أتمناها صراحة. طبعا مناطق المملكة الحمد لله هي كل منطقة تعتبر عضو من أعضاء اتفاقنا صراحة، يعني ما في منطقة تتميز عن منطقة أخرى. ولكن اللي أنا أتمنى، أنا عن نفسي أنا متشبع من الحياة صراحة بفضل رب العالمين اللهم لك الحمد، لكن كل أمنيتي أني أعيش في المدينة المنورة وأكون في المسجد النبوي.
0: يا سلام، دور الراحة النفسية.
4: لو أكون عامل أو خادم فيه بدون مقابل عن نفسي أنا.
0: فهمت رغبتك،
4: هذا تكفيلي وهذا اللي أتمنى.
0: الله يعطيك العافية أبو تميم.
4: الله يطول عمرك.
0: شكرا لك. يعني فعلا يمكن هذه اليوم رغبة كثير من الأشخاص، يعني يتوجه لي مكة والمدينة عشان يشعر بالراحة النفسية، عشان يعيش الأجواء الروحانية داخلها. الصدق أنه يعني فعلا في ناس كثير ما تشعر أصلا بالألفة والراحة إلا في المنطقتين.
2: والله أنا رحت المدينة جلست فيها 3 أيام أو 4 أيام أنا وأهلي، والله الذي لا إله إلا هو، يمكن حياتي كلها على أني أنا رجل عندي فرط حركة ومخيف وما أجلس في مكان.
0: تعبت من أقول ذا المعلومة أنا أصلا.
2: خلاص واضح فهمتي، زائدا اني انا انسان يعني عندي موضوع التفكير وعشت راحة الى يومك هذا. ابي اعرف وش هي، تخيلي من ما ادري وش
0: الا في الجو الهواء حتى وانت تتنفس تشعر براحة،
2: مبتسم هادي يعني لو تطلب عيون اعطتك اياها سبحان الله. ففعليا ما الوم يعني اليوم لما انت مثلا تختار المدينة أو مكة، يعني وتحديدا المدينة بالذات، يعني من اللي معنا مهند
0: أحمد.

0: احمد يعني هو يقول له تحفظين ولا انسى؟
1: انا اكتب
0: وانا اكتب شوف يعني بدون ما حد يدري. احمد حياك الله.
2: هلا مساء الخير.
0: شلونك يا احمد؟
2: خير بس عيونك لا يروحن.
0: تروح وين؟
2: هلا شلونك؟
0: بخير الله يسلمك. شلونك؟
2: اقول عيونك لا يروحن.
0: من ما فهمت.
2: تقول بعطي عيوني راح المدينة كل نيابية ما حد.
0: اي والله انك صادق. اي والله انك صادق.
2: فيها راحة نفسية، فيها سبحان الله روحانية.
0: بس لا تغش اجابتي يعني.
2: المدينة شيء ينشر صدرك.
0: طيب انت من وين احمد؟ واضح انك من الشمال اعتقد.
2: انا يا طويل العمر من جبال اجا وسلمى الغالي.
0: انا مؤكرم.
2: يحيك الله.
0: طيب لو اتيحت لك الفرصة احمد انه انت تسكن شوف. في
2: شوف حايل جميلة بطبيعتها بجوها وقت اشتى حلوة وقت القيض بالبراد، يعني ما هو مثل الرياض ولا مدن المملكة الثانية. بس انا يعني لو بسكن انا لي هواية بالشرقية.
0: تفهم حلو.
2: ايه
0: ليش الشرقية بالذات
2: يا اخوي؟ الشرقية انا طبعا بناتي ساكنة هناك واحب الشرقية، انا من اول احب الشرقية.
0: ما تلام والله في الشرقية، كلني يحب الشرقية الصدق والله.
2: لأن جميلة الشرقية، جميع مناطق المملكة جميلة الحمد لله والشكر. فما الشرقية أنا من محبين المنطقة الشرقية.
0: جميل يا أحمد، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا أحمد.
2: يا حبيبي هلا والله.
0: موفق. نذكر بسؤال الحلقة.
1: اليوم نقول إذا تيحت لك الفرصة أنك تعيش في منطقة غير منطقتك اللي أنت عايش فيها أصلاً، فين حتختار وليش؟ يعني ترى يظل أنا سافرت يعني وعشت يمكن فترة بسيطة عمل في أبها.
0: حلو.
1: حلوة أبها وجميلة وكل شيء، بس أنا ما أتمنى أعيش في أبها يعني العمر كله. إحنا نتكلم عن فترة
0: إيه
1: بالضبط
0: كله.
1: إنك أنت تربي وتعيش وتعمل ومو أبها لا. يعني أنا من محبي جدة الصراحة، يعني أنا جدة عندي على القائمة. إذا الرياض ما في معناته جدة مباشرة.
0: وإذا ما في جدة
1: ذاك الوقت يعني الواحد يشوف يعني شيء يضاهي احتياجاتك.
0: أوكي.
1: يعني أنت اليوم ما تتكلم فقط عن منطقة عايش فيها استمتع بجوها وبعد فوق الجبال، لا
0: وبعدين.
1: أتكلم عن الخدمات، أتكلم عن العمل، أتكلم عن مدارس، أتكلم عن أسرتك أطفالك. مو معناته أن هذا المنطقة أن يعني المناطق اللي اختاروها المستمعين أنها ناقصة، لا، معناته أن كل واحد وش يبحث عنه في المنطقة اللي هو فيها. هل أنت بتكون سعيد عشان الجو حلو؟
0: أو بتكون سعيد عشان الخدمات اللي موجودة
1: بالضبط
0: اليوم.
1: أو بتكون سعيد علشان الناس اللي صحيح. فيها ترى كمان نوعية الناس كمان
0: تفرق.
1: إيه بالضبط، يعني ما شاء الله تبارك الله مثلا يعني تروح الجدة تتعرف العادات وتقاليد و...
3: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن اسم عظيم لله سبحانه وتعالى، صفة استعلاء وهيمنة وجبروت، إنه العزيز سبحانه وتعالى. واسم العزيز تكرر في القرآن قرابة 92 مرة، وتنوعت هذه الأذكار التي اقترنت باسم العزة لله سبحانه وتعالى بمعان كثيرة. فتارة تذكر العزة مع الحكيم كما في قوله سبحانه وتعالى واعلم أن الله عزيز حكيم، وتارة مع الانتقام، وهذه في 4 مواضع، ونذكر منها قول الله عز وجل والله عزيز ذو انتقام، وتارة تذكر العزة مع الرحمة كقول الله سبحانه وتعالى وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وتارة تذكر مع الغفران كقوله سبحانه وتعالى

0: تعالى: إن الله عزيز غفور، وتارة تذكر مع ما خلق الله سبحانه وتعالى كقوله: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وتارة تذكر مع الثناء لله سبحانه وتعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ويكفي أن اسم كتاب الله سبحانه وتعالى العزيز. أيها المستمعون، العزيز هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى كما يقول قتادة رضي الله عنه ورحمه الله، أي هو عزيز في نقمته إذا انتقم. وقال ابن كثير: أي الذي قد عز على كل شيء فقهر، وغلب الأشياء بعزته وعظمته وجبروته وكبريائه. وقال السعدي رحمه الله: العزيز هو الذي له العزة كلها، عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع أن يناله أحد من المخلوقات، فهو القاهر على جميع الموجودات الذي لا يرام جنابه، القوي الشديد الذي لا مثل له ولا نظير، والذي دانت له الخليقة وخضعت لعظمته كل المخلوقات. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان حليما غفورا. أيها المستمعون، مقاييس العزة عند البشر تختلف عن المقاييس التي قصدها الله سبحانه وتعالى من هذا الاسم، والذي ينبغي لنا أن نتحلى به كما نقول في كل حلقاتنا. هذه الأسماء نحن لا نقولها هكذا مجرد أن تستمع لها ثم لا تجد لها طعما أو لذة في هذه المقاصد التي نرجوها. نحن نذكر هذه الأسماء لأجل كما قال أهل العلم أن نتحلى بها، ولله المثل الأعلى. العزة التي تراد عند البشر عندما رضوا بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا أن تكون وفق ما يحبه الله. من الناس من يرى العز بالملك، منهم من يراه بالمال، منهم من يراه بما هو أعز وأجل من ذلك، بالعلم والطاعة لله عز وجل. نعم أيها المستمعون، مع عظم الطاعة تزداد العزة لعباد الله عز وجل، ولذلك كان أعز الخلق هم الأنبياء بعد ما ذكر الله عز وجل لفضل الملائكة. لكن تبقى العزة الحقيقية هي عزة الطاعة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألم تكونوا أذلة فعزكم الله بي. أعزهم الله عز وجل بهذا الدين، وأعزهم الله بهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان السلف الصالح يقولون: اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. وكانوا يقولون ويدعون: اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. وهكذا المؤمن يتتبع ما كان عليه الأنبياء وكان عليه السلف الصالح، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. أسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.
1: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.

كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشره مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: اذاعه الرياض، نبض الوطن. لكل موقع حكاية، ولكل رحلة بداية. رحال،
5: قرية النحالين.
6: في أعالي جبال ميسان جنوب الطائف، وبين الضباب تتفرق قرى النحالين الأثرية، وكأنها صفحة قديمة من كتاب ما تقفل للحين. قرى النحالين إلى الآن تحمل الحكايات، وكل حجر فيها يخفي شيء من الغموض والدهشة أمام قدرة الإنسان على التكيف. يلفت نظرك شكلها الغريب لما تطالعها من بعيد، مباني حجرية ومصاطب متدرجة على سفح الجبل، وكأن أهلها كانوا يعرفون أسرار الهندسة بشكل يحير. المناحل الحجرية مرصوصة فوق بعضها البعض بطريقة مدهشة، حتى أن بعض الباحثين والمهتمين بالتراث شبهوا تصميمها

0: بالأبراج الحديثة بسبب استغلالها الذكي للمساحة والتهوية.
1: عاش أهالي القرية في الماضي حياة مختلفة عن باقي القرى. الجبل كان بيتهم، والمطر ضيفهم، والنحل كان رفيق أيامهم. ومع أول ضوء الفجر كانت الأزقة الحجرية تدب فيها الحياة. يطلعون لمقاري العسل في الجبل، ويتابعون خلايا النحل في الجدران الحجرية. وفي ذاك الوقت اللي تتصاعد فيه ريحة الحطب من البيوت المدرجة على سفح الجبل. العسل في قرية النحالين أكثر من مجرد تجارة، لأن كنز القرية وسر ازدهارها، ويعرف كل نحال مواسم الأزهار في الجبال والأودية، ويتابع حركة النحل بدقة مذهلة. وحتى الأطفال كانوا يكبروا وهم يسمعوا حكايات الأجداد عن مواسم العسل، وعن السنوات اللي امتلت فيها المقاري حتى ضاقت بالنحل.
0: يقال إن مناحل العسل في قرى النحالين عمرها يمتد لعدة قرون، وهذه المناحل قدرت تحتضن آلاف الخلايا في وقت ازدهار القرية، لأن الجبال اللي حولها كانت تتحول في الربيع إلى مائدة مفتوحة للنحل، اللي يرجع محمل برحيق الأزهار ويخرج منه عسل اشتهرت به ميسان بين القرى. لكن أكثر ما يثير الدهشة في هذه القرى هو تضاريس المكان نفسه بشكل يوحي للناظر، وكأنها نبتت من الجبل نفسه، حجارة فوق حجارة مرصوصة بشكل يقاوم الرياح ويحفظ الدفء في الشتاء والاعتدال في الصيف.
1: مع مرور السنين بدأت الحياة تتغير، ورحل أهالي القرية إلى المدن، وسكتت الأصوات اللي كانت تملى الممرات الحجرية. لكن قرية النحالين ما زالت واقفة بشموخ، وكأنها ترفض النسيان. جدرانها المهدمة وأبراجها القديمة ومقاري النحل المنحوتة في الجبل كلها تحكي عن عبقرية ناس عرفوا كيف يصنعوا حياة من الحجر والعسل. واليوم إذا وقفت وقت الغروب على مرتفع يطل على قرية النحالين، تشوف متحف مفتوح للذكاء البشري في قرية نسج أهلها علاقتهم بالنحل مثل ما ينسج الشاعر قصيدته، وتركوا وراهم أعجوبة معمارية ما زالت تثير الدهشة بين زوارها لين اليوم. الأستاذ منصور إبراهيم الحارثي باحث في تاريخ الطائف وفي التراث غير المادي.
2: هذه يعني موجودة، يعني من وجود الإنسان في هذا المكان استصلح المكان للزراعة، فيعني جاءت الزراعة والنحل مع بعض تقريبا، فهي قديمة جدا. فجميع القرى منطقة السرى زراعية يعني تستصلح أيضا للنحل، فسبب شهرة الخرفي كثرة خلايا النحل فيها.
1: كيف انعكست طبيعة الجبل على شكل العمارة التقليدية في القرية، وكيف قدر أهلها يتكيفوا مع طبيعة الجبل؟
2: القرية موجودة في منطقة الحدب، هي في محافظة ميسان، ارتفاعها عن سطح الأرض الحدب عن مستوى سطح البحر 2800 متر. لكن قرية الخرفي اللي هي فيها مجرى النحل أو قرية النحل أخفض بقليل عن هذا المستوى، تقريبا خلينا نقول تقديرا في حدود 2000 أو 1800 متر ارتفاعها عن سطح البحر، وهي في منطقة على جرف. عمارتها طبعا لها مدخل واحد فقط، القرية من الخلف اللي يسكنها الإنسان، وهناك حصن مبني بالحجر خلف مجرى النحل لحماية المجرى، يعني لا يوجد إلا طريق واحد يؤدي إلى المجرى هذا، وهي معمولة على شكل قوس باتجاه الجنوب الشرقي.
1: شنو الأسرار الهندسية والخبرات اللي توارثوها اللي خلتهم يتمكنوا من إنشاء هذا؟

0: للمجاري في الجبال.
1: عن المعرفة والخبرات المتراكمة هي التي صنعت هذه الجودة. ليش باتجاه الشرق باتجاه الجنوب الشرقي؟ حتى تحمي النحل من تيارات الهواء الشمالية. تيارات الهواء الشمالية خاصة في المناطق الباردة تقتل النحل، فهي بهذا الاتجاه لتحميها أولا من تيارات الهواء الباردة. ونحن نعرف أن النحل يتجه جهة الشرق، يعني وجه الخلية يكون باتجاه الشرق عشان شروق الشمس. وقضية أنها مبنية بصفائح الصخور حتى أيضا تحميها من الدبابير، تحميها من الحيوان اللي يأكل العسل، يعني لا يستطيع أن يحرك الخلية الخشبية جوة داخل كل المقرى. هذا مبني بالحجر، هو أصلا على شكل فتحات، عدد الفتحات 1200 فتحة، داخل كل فتحة حجرية الخلية الخشبية.
0: كيف ساهمت تقنية البناء بالحجارة ورصها في توفير الحماية من حرارة الصيف والبرودة في الشتاء؟
1: طبعا هو دائما الإنسان في الفترات القديمة يحاول استخدام المواد البيئة المحلية، فيعني ما يجيب شيء من برا. نفس الصخور اللي موجودة في المكان هي التي يستخدمها في البناء ويستخدمها لحاجاته الأخرى، يعني من نفس بيئة المكان الصخور المحلية. لكن الجميل في الموضوع إن هذا البناء هو ليش شكل جاذب؟ أول شيء عدد الفتحات اللي موجودة شكلت يعني شكل جمالي وموجودة على شكل قوس.
0: تبعد قرية النحالين عن جنوب مدينة الطائف مسافة تتراوح ما بين 100 إلى 120 كيلومتر، وتضم القرية ومدرجاتها الجبلية أكثر من 3000 خلية نحل حجرية، وبعض التقديرات تشير إلى وجود 1300 خلية في التشكيل الأساسي. يعود تاريخ المناحل الحجرية في قرية النحالين إلى فترة تتراوح ما بين 500 إلى 1400 عام، وتم نحت هذه الخلايا في وجوه الجبال الصخرية بارتفاعات شاهقة جداً.
2: انتهت حلقتنا،
0: نلقاكم على خير.
3: رحال مع ميعاد الحسن، عدنان بلعيز، حسين العباس، إخراج يوسف المطيلي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء عبر أثير إذاعة الرياض في حلقة جديدة من برنامج مقهى ديرتي من أبها. مستمعينا الأعزاء، نسعد بمشاركتكم هذه الحلقة والاستماع لها ولضيوفنا الأعزاء في هذه الحلقة التي تبث من أبها. معكم من الإعداد والتقديم نورة عسيري، ومن الإخراج زياد الشهري.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام مجددا وعبر أثير إذاعة الرياض في برنامج مقهى ديرتي. نرحب بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها جانب من الفنون والتراث والهوية وأيضا هواية التصوير الجوي. نسعد أيضا بالترحيب بضيوفنا في هذه الحلقة الدكتور علي مرزوق أستاذ الآثار والفنون الإسلامية المشاركة بجامعة الملك خالد والمصورة الجوية وفاء الأسمري. حياكم الله معنا في الاستديو. بداية نرحب فيك دكتور علي.
1: شكرا لكم وحياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وأتمنى إن شاء الله أنه يكون ضيوف يعني خفيف الظل على هذا البرنامج.
0: جميل، تفضلي.
2: أهلا فيك أستاذة نورة، يا هلا فيك، تشرفت بالاستضافة اليوم وتشرف بكم.
0: طبعا بداية دكتور علي، الحديث عن الفنون وعن الآثار وعن الهوية التراثية في منطقة عسير وبشكل عام في المملكة العربية السعودية هو جزء وجانب مهم من سيرة وفنون أو الفنان التشكيلي أيضا الدكتور علي المرزوق.
1: الحقيقة نعم، هذه شيء أكيد بحكم التخصص وبحكم أيضا الممارسة الفعلية للفن التشكيلي بكافة يعني مجالاته، خاصة وأن كنت في يعني قبل يعني في السنوات الماضية كنت أراسل قسم التربية الفنية، وبالتالي بحكم التخصص فمارسنا الفنون الخزف، فنون الزجاج، الخشب، يعني التصوير التشكيلي، الفن المفاهيمي، الطباعة الجرافيكية أو غيرها من أنواع الفنون، وبالتالي يعني انعكست هذه أيضا أو حاولنا نستفيد منها ونزاوج ما بين الأصالة والمعاصرة، أصالة الماضي بتراثه بهويته بهذا التراث الجميل الذي تتميز به منطقة عسير، وأصالة أو عصرانية الحاضر الذي نحاول من خلاله أن نوظف التقنية، نوظف الفكر المعاصر الحديث في هذه الأعمال الفنية التشكيلية لتظهر حقيقة للعالم يعني بأسره. لماذا؟ لأن الفن التشكيلي، وكما تعلمين سادة الفاضلة أنه الفن التشكيلي هو فن أو لغة عالمية، وبالتالي من خلال هذه اللغة نستطيع أن نوصل تراثنا، نستطيع أن نوصل هويتنا إلى العالم بهذه الرسالة وبهذه اللغة العالمية.
0: جميل دكتور علي، اليوم الدكتور الباحث، دكتور الفنان، ابن البيئة اللي يعني شاهدت عينه هذا التراث الثري في منطقة عسير بفنونه بألوانه، بالقط اللي دخل منظمة اليونسكو كفن من الفنون الغير مادية، التراث اللامادي، كيف استطعت أن تخرج أو تخرج من هذه الفنون بدراسة خاصة فيك أو اتجاه خاص فيك؟
1: والله منطقة عسير غنية زي ما قلت لك، غنية بشكل كبير جدا، وتعرف انه هذه منطقة اصلا حتى بالسابق اللي استحضرنا جداتنا وامهاتنا فهم يجملون كل ما تقع عليه اعينهم. لو رجعنا ايضا للوراء سنجد انه هناك لدينا كثير من المواقع الاثرية والتاريخية في منطقة عسير، كجرش في احد الفيدة، العبلة في بيشة، هضبة العروس هنا قريبا منا، في النماص، يعني كثير من المواقع المواقع الأثرية والتراثية أيضا، وهذا امتداد طبيعي لما نحن عليه الآن من تطور ومن رقي، وبالتالي حتى في رؤية المملكة 2030 كان هناك تركيز كبير جدا على هذا الموروث وعلى هذا التراث الحضاري الذي تنعم به المملكة العربية السعودية. الحقيقة من خلال دراساتي في البداية حتى في مرحلة الماجستير كانت من أوائل أو من أولى الدراسات اللي تناولت القط العسيري والزخارف على عمارة عسير التراثية منذ أكثر من ربع قرن تقريبا، وأصبحت الحمد لله مرجع لكثير من الرسائل العلمية اللي انتشرت الآن بشكل كبير، لا سيما كما ذكرتي سادة نورة أنه قبل فترة أو 2017 كما تعلمين ويعلم المستمعين الكرام اللي هو القط أصبح تراثا عالميا. فبالأمس كنت يعني أفتش في بعض الأبحاث العلمية اللي تناولت القط تحديدا، وجدت هناك عشرات الرسائل ليس في يعني في المملكة العربية السعودية وإنما حتى في على مستوى العالم الوطن العربي وأيضا على مستوى الشرق الأوسط، وهذا دليل على أنه هذا التراث حينما نحرص على أن يكون ضمن

0: منظمة اليونسكو كغيره من الأشياء التي أصبحت تراثا عالميا يعني القهوة وكمثلا المدائن الصالح المجلس العربي ومدائن الصالح وما غيرها. فأصبح هذا هو التراث فعلا نحن نحرص عليه وهذا شيء مهم جدا بالنسبة لي أنا ودراساتي وابحاثي أصبحت في هذا الإطار وفي هذا المجال من خلال أنه كيف إحنا يعني نبحث في هذا وبفق رؤية معينة. احنا في قسم التاريخ والآثار في جامعة الملك خالد حقيقة حاولت أن أدرس هذا الموروث. كان آخر الدراسات اللي قمت فيها كانت في مؤتمر علمي في جامعة باتنا في الجزائر وكانت عن استخدام التقنية في توثيق محتويات المتاحف الخاصة واخذت متحف بن عفيصان كنموذج أو كعينة ممثلة لمتاحف عسير ونحن في متحف عسير نحتل حتى المرتبة الثانية على مستوى المملكة العربية السعودية في عدد المتاحف المرخصة بعد الرياض وهذا دليل على أنه أبناء المنطقة متعطشين لهذا التراث يهتمون به بشكل كبير جدا يحاولون أيضا أن
1: يبرزوا
0: يحاولوا أن يشاركوا في من خلال متاحفهم الخاصة وأن كنت يعني أسميها أنا شخصيا مجموعات خاصة لكن إن شاء الله مستقبلا ستصبح متاحف خاصة بإذن الله تعالى. إذن نحن أمام تراث يعني كثير من الباحثين يتعطش إلى أن يعني يأخذ منه ويحاول أن يدرسه بكامل الدراسة. نحن لدينا المواقع الأثرية لدينا المواقع الرسوم الصخرية لدينا الوسوم التي على الجمال وعلى الحيوانات أكرمكم الله وأيضا لدينا الكتابات القديمة كالثمودي كالمسند الجنوبي كالسبئي وما إلى ذلك. أنا حقيقة أسعد حتى لما أخذ يعني طلابي وأبدأ أروح إلى بعض المواقع كزيارات علمية لهذه المواقع حتى يقوموا بدراسة هذه الآثار سواء رسوم صخرية أو كتابات قديمة أو غيرها ويقومون بدراستها دراسة عملية وليست من واقع الأشياء النظرية وهذا حقيقة يعني ولدينا حتى طلاب دوليين يعني تعرف جامعة الملك خالد فيها 100 جنسية تقريبا على مستوى العالم وبالتالي تعتبر من أكبر الجامعات في المملكة العربية السعودية اللي تستقطب هذه الطلاب الدوليين. الأبحاث كثير حقيقة يعني كان آخرها كما ذكرت لك هذا البحث السابق وأيضا هناك أبحاث مبثوثة في كثير من المجلات العلمية كالرسوم الصخرية مثلا على وكأيضا الزخارف وهذا اللي أنا اهتم فيه كثير حقيقة خاصة في السنوات الأخيرة. بحث نشرته أيضا في جامعة علمية في جامعة نورة كان عن الزخارف على الأبواب الخشبية التراثية المرتبطة أو في عمارة عسير التراثية.
1: جميل كثير من التفاصيل هذه أكيد سأتطرق لها ولكن ننتقل إلى ضيفتنا المصورة الجوية وفي نفس السياق أنا حبيت أن يكون هذا نوعين من الفنون البصرية الجميلة موجودة معنا في نفس الحلقة الأستاذة أو المصورة الجوية وفاء الأسمري وبداية مشوارك وتجربتك وتعرفك على هذا النوع من الفنون.
2: يا هلا فيك أستاذة نورة يا هلا في إذاعة الرياض على هذا اللقاء. بالنسبة لي كبداية قبل يمكن في 2012 كانت بدايتي في المونتاج وكنت أعمل في المونتاج يعني تعلمت من اليوتيوب وكذا يعني ولكني أتقنت المونتاج وأصبح يعني وجدت ارتباط بيني وبين المونتاج كهوية وجدت أنه شيء يمثلني ولكن جلست مع فترة كذا ثم توقفت توجهت أني أكمل دراستي وأطور نفسي وكذا وكملت البكالوريوس إدارة أعمال الحمد لله أخذت امتياز مع مرتبة الشرف الأولى درست حاولت أطور مني أنا فدرست في الكويت ودرست في مصر في نفس الوقت الأكاديمية الدولية للتنمية الذاتية في الكويت وكمان الطب التصنيفي في مصر وأثرت كثير في صناعة شخصية وفاء يعني غيرت سوت تغيير جذري لشخصية وفاء ونظرة وفاء للحياة هذه فادتني كثير. بعدها أنا بديت يعني أميل للتصوير لأن هذا الشيء جزء مني يعني فوجدت التصوير الدرون كفرصة أنه كل الموجودين على الساحة تقريبا ذكور رجال فما في المرأة ما في لها مشاركات في هذا المجال وأنا أميل لهذا الشيء
1: البحث عن فرص التمكين الجديدة.
2: بالضبط. فأنا قدمت على دورة معتمدة

0: معتمدة، كانت أول دورة تقام في الجنوب ومعتمدة لتصوير الدرون، تدريب الدرون رجال ونساء، والحمد لله اشتستها وعلى طول اشتريت الطائرة وكملت الإجراءات الرسمية والحمد لله. يعني أنا ما أخذت وقت كثير لأن التصوير أصلا فكرة التصوير هي واحدة نفسها. يعني
1: وفاء، هل أنت من النوع اللي تضع خطة إخراجية معينة لمكان في خيالها وتأخذ الدرون وتنطلق، أو أنه إذا كنت ماشي فجأة كذا لفت انتباهك شيء ورحتي، أو أنت تصنعين تجربة كاملة من خلال الدرون؟
0: شوفي، هي أحيانا تكون هو المونتاج وشو فكرته، فكرته أنك تكون قصة
1: جميل
0: توصل شعور للمشاهد أو توصل فكرة. أحيانا يكون المشهد صامت ما في كلام ما في تعبير، لكن المشهد وتفاصيل المشهد توصل لك قصة. فأنا عندي اثنين. أحيانا نمر في مواقف تكون جميلة يعني تحتاج تصوير وتحتاج التقاط، لأن أحيانا اللقطات يعني في لحظة معينة يعني ممكن بعد 5 دقائق تروح اللقطة، يعني زي السحب والشمس وذا، أحيانا تكون في لقطة معينة في فترة معينة لازم تلتقطينها. ولكن في بعض المقاطع لا، في إخراج كامل للمشهد أنه يظهر بصورة يوصل رسالة للمشاهد.
1: جميل. اليوم اللي بتحدث عن وفاء الأسمري بالأسمر، هذه الطبيعة الجميلة الجميلة جدا، يعني هذا المسار المتجه من أبها إلى بالأسمر إلى بالأحمر، الغني بالخضرة بالطبيعة، كيف استطاعت وفاء أن يعني تصنع منه مثلا لوحات، لوحة تصويرية معينة؟ هل كان فعلا سبب على تأثير عينها ورسالتها الضوئية؟
0: أنا أجد أن أولا عسير غنية بالتنوع الجغرافي والبيئي، فأنت لما تروحين أي مكان تلقين شيء مختلف. يعني أنا رحت قبل فترة سرات عبيدة، تفاجأت لأول مرة أنا أروح لها، تفاجأت بطبيعة الأرض، جمال بس من نوع آخر مختلف تماما عن السودة. السودة لها طابع، القرعة لها طابع، بالأسمر لها طابع. فالطبيعة أصلا تفرض نفسها، جمال الطبيعة. أنت فقط كمصور لك اختيار الزوايا ولمساتك في المونتاج. المونتاج طبعا ما يحتاج، تصوير الدرون بالذات يختلف عن التصوير الأرضي، أنه ما يحتاج كثرة انتقالات وكثرة فلاتر، لا، أنت فقط اختار الزاوية الصح والوقت المناسب. جميل. بالتوقيت المناسب.
1: جميلة. طبعا مزيد من التفاصيل وفي هذا الفنون الممتعة في مقاديرتي، ولكن بعد الفاصل. عودة لكم مجددا مستمعينا الكرام وعبر أثير إذاعة الرياض وفي برنامج مقاديرتي من أبها، ولازلنا مع ضيوفنا الدكتور علي المرزوق والمصورة الجوية الأستاذة وفاء الأسمري. نعود لك أستاذ دكتور علي، والحديث أيضا عن الآثار والتراث والهوية، وذكرت قبل شوية في سياق الحديث أنه منطقة عسير تعتبر المنطقة المرتبة الثانية بعد الرياض في عدد المتاحف أو المجموعات كما سميتها، ولكن بعد الأول إن شاء الله وبعد نتناقش في هذه النقطة. ما هي الرسائل اللي ترى أنه ترسلها للمجتمع من خلال هذه المتاحف، من خلال المواقع المتنوعة، الرسوم الموجودة في منطقة عسير اللي تميزت فيها؟
2: الحقيقة هي رسائل لأصحاب المجموعات الخاصة أو خلنا نقول المتاحف، هم حقيقة على قدر كبير جدا من الحب لهذه المجموعات اللي قاعد يجمعونها، وهم يحتاجون فقط إلى في ظني إلى دورات تدريبية تثقيفية حتى يستطيعوا أن يديروا مثل هذه المجموعات الخاصة، مثل هذه المتاحف، لأن حقيقة طريقة العرض تحتاج إلى إعادة نظر، طريقة التعريف بكل قطعة تراثية تحتاج. كثير من المتاحف الخاصة للأسف يهتمون بالكم قبل كيف، أنه أنا بعرض لي مثلا
1: أجمع قطع
2: 20 دلة يكفي واحدة، يعني مثلا
1: قطع كنموذج
2: كنموذج يكفي، وبعدين لما نعرف أنا بهذه القطعة بالكرت، حين طبعا بحكم التخصص لدينا طريقة معينة في حال التوثيق وكذا، فيعني وزارة الثقافة وهيئة المتاحف مشكورة أعطت تراخيص، وإن كنتم يعني أفضل أن يعاد النظر في هذه التراخيص مرة أخرى، بحيث أنه يكون قبل أن أعطي هذه التراخيص لهذه المواقع لابد أن يعني تخضع لشروط معينة، لابد أن يعطى أصحابها دورات معينة. الحقيقة أنا لي كثير من الأصدقاء في المجموعات الخاصة ولديهم هموم ولديهم

0: تطلعات ويتمنون أشياء كثيرة وعليهم ضغوط. خلنا نقول أتمنى الآن من هذا المنبر أنه تخفف عليهم هذه الضغوط. هم يقوم بدور كبير جدا, دور كبير في حفظ الهوية, في حفظ الموروث, في حفظ تراث الأجداد, وبالتالي يحتاجون إلى دعم أكثر من يحتاجون إلى بعض الضغوط التي تمارس عليهم حاليا.
1: جميل دكتور,
0: يعني من خلال
1: في نقطة بس إذا سمح لي,
0: تصاريح وغيرها,
1: في نقطة مهمة جدا وهي ذكرتها أنت في سياق حديثك, وزارة الثقافة والهيئات التابعة لها اللي تعمل بشكل كبير, وأيضا الجامعات وحرصها على التوثيق التراث اللامادي مثل جامعة الأميرة نورة, مثل أيضا المعهد الملكي ورث. هذه الجهود الكبيرة اللي تبذلها القيادة من خلال هذه المؤسسات المتنوعة, جامعات, وزارة الثقافة, وكم البحث, ألا ترى أيضا أن هناك مسؤولية كبيرة في وخصوصا في التوثيق الشفهي للتراث اللامادي؟
0: كثير كثير التوثيق الشفهي فعلا نحتاج كبير, يعني بشكل كبير. أنا كان عندي لقاء قبل, كان عندنا ورشة مع دارة الملك عبد العزيز في حول هذا الموضوع, لأن هم الآن ينظرون إنه كيف نفعل أو نعيد الجنادرية مرة أخرى إلى أرض الواقع. وهذا يعني حقيقة أنا سعيد جدا أن تعود الجنادرية, وتعرفون الجنادرية كان لها إسهامات كبيرة في التعريف بالتراث بشكل عام, التراث المكاربية السعودية. فلا شك إنه إحنا يعني هذا الدور يعني مهم جدا. التراث الشفاهي يحتاج منا سواء ما يتعلق بالفنون الأدائية خلال القصائد الشعبية
1: والأمثال
0: وما إلى ذلك. نحتاج بشكل كبير جدا. نحتاج اولا استاذ نور, احنا نحتاج حقيقه الى الى الى فريق عملي, فريق عمل جيد بعيدا عن الشركات التي ربما تدخل في منافسات لكن ليس لها هذا يعني هذا الباك جراوند
1: كتخصص. ما هي يعني هي عندها ماده تبغى تشتغل,
0: نحن نحتاج الى متخصصين حقيقه ليقوموا بهذا الدور, ويعني نوثق لهذه. لا يمكن الان نبغى نستفيد مما هو موجود الان او متاح لدينا, كبار في السن, كبيرات في السن, يجب ان نقيم معهم يعني تسجيلات سواء صوتية أو مرئية, ومعنا حد يعني أيضا زميلة الأستاذة وفاء الإعلامية أيضا, أنه نوثق لهذه توثيق شفهي, توثيق أيضا بالفيديو, توثيق حتى لأنه بعد فترة لن يكونوا موجودين, حتى نحن لن نكون موجودين فترة فترة. فهؤلاء الجدات
1: ضاع منها الكثير,
0: كثير فكفاية ما ضاع. أحتاج حقيقة ونحتاج جميعا أنه على الأقل نمسك ما بقي الآن ونأخذ ما لديهم من بعض. والله حينما أجلس مع الوالدة وأمسي عليها بالخير وأخذ منها بعض المعلومات لدرجة أبعد, أنا واحد, أنا وهي بس فقط لوحدنا. لماذا؟ لأنه قاعد أسجل وكذا, فمعلومات لم أكن يعني لم تكن لدي أنا في في في في الخلفية التاريخية اللي لدي وكذا. وبالتالي إحنا نحتاج كما أشرتي إلى فرق عمل, نحتاج إلى تعاون. إحنا في قسم التاريخ والآثار نرحب حقيقة بأي تعاون مع أي جهة كانت, تعاون علمي يوثق مثل هذه الأشياء. حتى حينما كنت في مركز البحوث أو أرأس مركز البحوث والدراسات الاجتماعية في جامعة الملك خالد أو وحدة التراث العمراني, من خلال هذه أيضا حاولنا أن نوثق البعض, لكننا بحاجة إلى مزيد من التعاون والشراكات. كما هو دائما يشير إليه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال, يحاول أن يؤكد فينا أو يؤصل فينا نحن ونبتعد عن أنا. إذا لم نكن فريق واحد لتحقيق غاية معينة لن ننجح.
1: صحيح. الآن ننتقل إلى الفن المصورة, أنا أعتبرك فنانة, هو جانب من الفنون المهم جدا, وأيضا الجانب الإعلامي والحس الإعلامي ودور المصورة. اليوم إحنا في السوشيال ميديا وأنت من الأسماء الموجودة اللي تظهر مباشرة موجود اسمك متداول من خلال المقاطع اللي تنشرينها في السوشيال ميديا, مقاطع منطقة عسير سياحية ثقافية. ولكن المخرج يقول نطلع فاصل ونرجع نسمع الإجابة. أبدأ بكرة ثانية.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام وعبر أثير إذاعة الرياض في برنامج مقهى ديرتي، ولازلنا مع ضيوفنا الكرام الدكتور علي مرزوق والمصورة والإعلامية وفاء الأسمري. وكان سؤال قبل الهواء اللي نظرتك أنت الإعلامية، نظرتك الضوئية وأهمية هذا العمل اللي تقدمينه سياحيا ثقافيا تراثيا.
1: زي ما احنا نعرف ان عسير مليئة بالتراث ومليئة بالتنوع الثقافي الموجود والحراك الثقافي، وفيه برامج توضع ويشتغل فيها تجهز سواء في السياحة او في على مستوى الثقافة على مستوى
0: التراث والمباني الهوية العمرانية.
1: فهذا كل من يبرزه المصور التصوير
0: توثيق.
1: يعني أيوة توثيقا، أنا أشوف التصوير نقطة أساسية لإنجاح أي عمل. يعني العمل يدفن إذا لم يظهر على السطح، فالتصوير أنا أشوف أن التصوير أساسي، عنصر أساسي لنقل الثقافة وهوية عسير أو الأعمال المتاحة اللي تشتغل عليها سواء هيئة السياحة أو المواطنين. هذه كلها تبرز عن طريق التوثيق اللي هو عن طريق التصوير.
0: وفاء، بين الأرض والسماء، ما هو شعورك وأنت تنقلين هذا الدرون وتطيرين تحلقين في أجواء منطقة عسير الماتعة؟
1: أنا من الأول قبل الدرون أنا دائما أحب أتأمل السحب والشمس، هذا أكثر شيء يعني منظر يجذبني، وكنت يعني أستمتع بالنظر لها. لكن للأمانة أنا بعد الدرون أحيانا والله العظيم أحس أن روحي كذا بتطلع من المنظر كأني أنا اللي محلقة، منظر يعني صعب وصفه بصراحة. فالزوايا اللي تلتقطها الدرون مختلفة تماما عن التصوير في الأرضي، يعني بالذات في مرقة يعني تصوير لطبيعة مكان شام يعني كبير، تعطيك مساحة. يعني أحيانا أنا أصور، مرة صورت الدوار حق المنسك يسألوني يقول هذا وين
0: يعني الزاوية.
1: أي هذا هو اختيار الزاوية كمان. فالدرون يعني تظهر لك المناظر بشكل يعني متعة.
0: بين التمكين والواقع، هل وجدتي فرص تمكين حقيقية على أرض الواقع كمصور جوي؟
1: والله ما شاء الله تبارك الله، يعني بصراحة المرأة الآن أصبحت يعني المجال مفتوح لها، حقوقها القانونية والمجتمعية كلها متاحة. الآن دور المرأة فقط، المرأة أنها هي اللي تجتهد على نفسها.
0: جميل.
1: بالضبط. يعني أنا حتى لما ظهرت ما واجهت أي صعوبات، بالعكس كان الكل متقبل. يعني كان في دعم لا من الأسرة، عندي زوجي، بناتي، أهلي، المجتمع الإعلامي، الكل يدعم والله.
0: جميل.
1: فالحمد لله يعني حتى صعوبات ما واجهت. فهنا دور المرأة نفسها أنها تثبت وجودها بما يتناسب معها وميولها.
0: جميل. دكتور علي، وخلين أكيد لازم ترد.
2: لا بالعكس، أنا أولا أعتقد والله أعلم أن كثير من زميلاتها في على مستوى المملكة العربية السعودية يغبطونها على أنها في عسير. لماذا؟ لأنه إحنا ويمكن قالتها في البداية، إحنا ننعم في
0: بيئة
2: جغرافية، تنوع جغرافي جميل جدا.
0: صحيح.
2: عندنا السهول في تهامة، ثم ننتقل إلى الأسطار، صدر كل شيء هو الوسط، ثم ننتقل إلى الجبال أو مرتفعات الصراع، ثم إلى الهضاب الداخلية. هذا الأربعة الأنماط الجغرافية لها أيضا أربعة أنماط معمارية كما تعلمين.
0: أي هذا سؤال مهم كنت هذا يميزنا ترى، صار عمارة في منطقة عسير عامل جذب ترى
2: جدا
0: لمن يزور منطقة عسير.
2: بتكلم فيها إذا سمحتي لي، لكن بس عشان أتقاطع مع الأستاذة وفاء،

0: الحضاري بصفة عامة اللي يجمعها كلها أو في التنقيبات الأثرية وما إلى ذلك. بالنسبة للعمارة رجعنا لها أستاذة نورة، إحنا في منطقة حصير أيضا يعني مغبوطين على هذا التنوع. إحنا إذا كان في حرارة يعني أجواء حارة في الصراع ننزل إلى تحت، إذا كان العكس فيطلعوا لها، فإحنا أجواءنا جدا جميلة ورائعة، ولذلك أصبح هناك توجه إلى أن تكون عسير هي وشاء عالمية سياحية على مدار العام. إذا تكلمنا عن أنماط العمارة التقليدية في منطقة عسير فهي مرتبطة بالبيئة الجغرافية، فحنبدأ مثلا في تهامة، وأيضا التنوع المعماري أنماط العمارة الأربعة حسب التنوع أيضا المناخي والتنوع الجغرافي يتبعها أيضا تنوع زخرفي في هذا المجال. ما نشاهده من زخارف في العشش لا يمكن أن أو في المباني النباتية في تهامة لا يمكن أن نجد له ما يمثله مثلا في الأصدار، خلينا نقول مثلا رجال ألمع كعينة مثلا ممثلة، أو في الصرا سواء بلا شهران أو قحطان أو ما إلى ذلك، أو رجال الحجر، أو إذا ذهبنا في الهضاب الداخلية في الأجزاء البدوية وما يرتبط بها من المباني خلينا نقول أو البيوتات بيوت الشعر مثلا والسدو وما إلى ذلك. هذا التنوع جميل جدا ويجب أن نحافظ عليه حقيقة ونحافظ على خصوصيته، وبالتالي هناك ما يصبح ما يسمى بالكود العمراني، هناك أيضا أنه نمط معين لابد أن يتحقق فيه مثل هذه المباني التراثية التي تنعم بها منطقة عسير. لدينا 4000 قرية تراثية، لا أقول مبنى وإنما أقول 4000 قرية، لو قلنا في كل قرية 4 ولو 10 مثلا ولا يمكن ده أكثر من كذا، لكن 10 في 4000 يعني 40,000 تقريبا، فالعدد عدد كبير جدا، نحتاج فقط إلى توعية بقيمة هذا الموروث، لا شك نحتاج إلى توعية لأهالي هذه القرى التراثية، حتى يعني في بعض القرى التراثية يمكن بعد نكد عشان يوافقون أنه تكون ضمن التطوير والتأهيل وكذا. أنا أشرف بأن أكون رئيس فريق تطوير قرية المسكي من جهة الجامعة الملك خالد، ونعمل عليها وإن شاء الله أنه في قابل أيام ستكون وجهة سياحية أيضا متميزة كما هي بقية القرى.
1: طبعا احنا وصلنا الآن لنهاية هذه الحلقة، ويبقى لكم دقيقة دكتور علي ودقيقة وفاء الأسمري.
0: اسمحي لي استاذ،
2: تفضل.
0: الدقيقه اللي انا بتكلم فيها يمكن سؤالك اللي قلتيه انه كيف احقق الاصاله والمعاصره في اعمالي الفنيه التشكيليه، وهذا مهم جدا، ولعلها رساله الى الفنانين في في في في اللي يسمعونا الان خاصه في منطقه عسير. لدينا ان شاء الله في الجمعيه السعوديه للفنون التشكيليه ورش صيفنا فن حتكون مفعله ان شاء الله في خلال هذا الصيف في عسير باذن الله. لدينا معارض، لدينا ورش ومحاضرات وما الى ذلك. بالنسبه لي أعمالي أنا فأعمالي حقيقة تتحول إلى العناصر التراثية هذه اللي أنا أستلهمها في أعمالي التراثية، حقيقة تتحول من نصوص بصرية مفتوحة تتجاوز التوثيق المباشر لتطرح أسئلة حول الهوية، الذاكرة، الانتماء، استمرار الأثر الثقافي في الحاضر. لا أسعى حقيقة إلى إعادة إنتاج التراث كما هو، بل إلى بناء حوار الماضي والراهن بحيث يصبح العمل الفني مساحة يلتقي فيها التاريخ بالفكر المعاصر، ويقرأ المتلقي التراث من منظور جديد يربط بين الأصالة والحداثة. وأقدم شكري مرة أخرى لكم على هذا اللقاء المتميز.
1: جميل.
2: رسالتي لكل من يعمل أو يمتلك حرفة في يده، سواء تصوير أو كتابة أو أي مهنة، هو حرفة أقدر أقول هواية، لابد أن يترك بصمة، لأن لكل إنسان زي ما للأصبع لليد بصمة وللعين بصمة فللروح بصمة، فكل ما اتصل الإنسان بالعمل الذي قدمه ويكون له رسالة وهدف وغاية كل ما كان أنبل وأفضل.
1: جميل،
2: شكرا لكم.
1: وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى هذه نهاية هذه الحلقة من برنامج مقهى ديرتي من أبها. شكرا لكم مستمعين الكرام، كنت أنا معكم الإعداد والتقديم نورة عسيري، ومن الإخراج كل التحية لكم من مخرجنا زياد الشهري.

0: عيش الطموح.
1: أهلا، أنا بدرية خالد. في كثير من الأحيان نعرف أن الأطباء باختلاف تخصصهم هم أطباء يختلفون عن الصيدلة، لكن الصيدلة أقسام مختلفة، وربما يظن البعض أن الصيدلي هو قسم واحد وهو تسليم الدواء عند الشباك. تعالوا نتعرف مع بعض على أحد الأقسام الصيدلة وهو الممارسة الصيدلية. تسعى الممارسة الصيدلانية لتحسين الصحة ومستوى رعاية المرضى، حيث تتمثل المهمة الأساسية في إحداث تأثير إيجابي على تقديم خدمات الصحة العامة من خلال ضمان الاستخدام الآمن والفعال للأدوية.
2: معكم الدكتور سلطان العليان، رئيس قسم الممارسة الصيدلانية بكلية الصيدلة بجامعة طيبة. تخصص الممارسة الصيدلانية هو أحد أقسام كلية الصيدلة بجامعة طيبة، ويتعلق بعدة مجالات. أولها مجال الممارسة السريرية. في مجال الممارسة السريرية بنحاول في رفع وتحسين مستوى الرعاية الصيدلانية بتقديم رعاية فعالة على أسس تتمحور حول المريض، وذلك بالبحث عن الطرق الأكثر أماناً والأكثر فعالية لاستخدام الأدوية. بالتالي نحاول في وضع الخطط العلاجية للأمراض المختلفة المناسبة لكل مريض بناء على حالته المرضية، بناء على مواصفاته كرجل أو أنثى أو صغير في السن أو كبير، بناء على العمر، بناء على خطورة المرض. فنحاول نضع الخطة الأمثل والمناسبة لكل مريض طبعا وفقا للمبادئ المحلية والعالمية، وبذلك نساهم في تحسين جودة حياة المريض. هذا فيما يخص الممارسة السريرية. برضو أحد مجالات قسم الممارسة الصيدلانية اللي هي الصيدليات المجتمعية، اللي يساهم فيها الصيدلي بإعطاء الريكومنديشن أو التعليمات أو التوصيات للأشخاص اللي مثلا بيجوا ياخذوا أدوية الغير وصفية. إيش أفضل دواء؟ إيش الدواء الملائم؟ هل في تداخل؟ إذا المريض بياخذ أدوية أخرى هل في تداخلات بين الأدوية؟ إذا في تداخلات مع الأطعمة بتأثر على الأدوية. فهنا بنساهم في تعزيز الوعي حول الأدوية المختلفة واستخداماتها الصحيحة، هل هي ملائمة للمريض أو لا، هل الجرعة ملائمة أو لا، هل تتعارض مع أدوية أخرى. وبرضو كجزء من عمل الصيدلي في الصيدلات المجتمعية أو الصيدلات العامة، بالإضافة للحملات المجتمعية اللي يقوم فيها القسم لتوعية المجتمع بشكل عام. طبعا هذا بالنسبة للممارسة السريرية. وبعد ذكرنا صيدليات المجتمع، برضو في المجالات الإدارية برضو متعلقة هي بقسم الممارسة الصيدلانية، كالإدارة الصيدلانية من ناحية فهم الأنظمة واللوائح ومواجهة التحديات اللي ممكن تواجهنا في سواء وزارة الصحة أو مثلا هيئة. طبعا تشمل برضو أكثر من فرع زي مثلا التسويق الصيدلاني، تسعير الأدوية، اقتصاديات الدواء. واقتصاد الدواء يرتبط ب أن نحاول نقدم أفضل دواء بأقل تكلفة ممكنة. فهنا بنحاول نحافظ على كفاءة الإنفاق بربط فعالية الدواء بالتكلفة لتقديم الرعاية الصيدلانية المثلى بأقل تكلفة ممكنة. بس بالممارسة الصيدلانية كأحد أقسام كلية الصيدلة، لكن لو نبغى نقول في أقسام فرعية ممكن نقول قسم الممارسة السريرية، تقديم الرعاية الصيدلانية في المستشفيات بالمساهمة في وضع الخطط العلاجية مع الفريق الطبي. ممكن برضو نصنف تخصص ثاني هو تخصصات الدراسات العليا اللي ممكن تكون في الإدارة الصيدلانية باستخدام العلوم المختلفة في قسم الإدارة الصيدلانية كالتسعير والتسويق وعلم اقتصاديات الدواء في الوصول أو تحسين الخدمات الرعاية الصيدلانية المقدمة. ممكن برضو نتكلم عن تخصص في الدراسات العليا، تخصص تعلق بالشؤون التنظيمية واللوائح والسياسات الصحية. هنا بنركز على لوائح أنظمة الوزارات أو الهيئات زي هيئة الغذاء والدواء أو وزارة الصحة، فهم اللوائح لكل مجموعة من الأدوية، مثلا كيف نسجل أدوية، كيف نتعامل مع أدوية اللاوصفية. فمن ناحية هذه ممكن نقسمها إلى الإدارة الصيدلانية، الشؤون التنظيمية واللوائح والسياسات الصحية. ممكن أيضا نضيف لها اللي هو الممارسة الصيدلانية

0: دراسات متقدمة بدراسة الزمالة والإقامة في تخصصات معينة في الصيدلة. بالنسبة للمهارات اللي يحتاجها التخصص، هنبدأ بمهارة قراءة وتحليل الحالات المرضية وملفات المرضى من ناحية دوائية لوضع الخطط العلاجية المثلى للمريض بناء على حالة المريض، بناء على مواصفاته، بناء على عدد الأدوية اللي بياخدها، عدد الأمراض الموجودة عند المريض. فهنا أنا أحتاج كصيدلي في تخصص الممارسة الصيدلانية وبالذات الممارسة السريرية أني أفهم الحالة كويس وأحللها كويس وبناء عليها أوضع الخطة العلاجية المناسبة. كذلك برضو من المهارات اللي هي قراءة الوصفات الطبية، التأكد من ملائمة الأدوية للحالات المرضية اللي عند المريض، التأكد من صحة الأدوية نفسها، التأكد من الجرعات، التأكد أنه ما في تداخلات دوائية، ما في أكثر من دواء له نفس الاستخدام أو دواء يتعارض مع دواء آخر. ومن المهم جدا برضو أن يكون في مهارات تواصل مع المرضى ودويهم، لأنه هنا كصيدلي أحتاج أن يجمع المعلومات الدوائية من المريض، وأحتاج برضو أني أشرح له الخطط العلاجية، فأحتاج إلى مهارة التواصل. أيضا مهارة التواصل مع الفريق الطبي، لأنه كصيدلي ممكن يشتغل مع فريق طبي لوضع الخطط العلاجية، فيحتاج أن يكون عنده مهارات التواصل. بالإضافة لذلك يحتاج مهارات طرق البحث، كيف أبحث عن المعلومات اللي أحتاجها في أسرع وقت ممكن، أعرف إيش المصادر المعتمدة اللي أقدر أعتمد عليها في جمع المعلومات. كذلك أحتاج كصيدلي أني أستطيع أني أحلل الأبحاث وأنتقدها وأنتقد نتائجها وتحليل نتائجها. بالإضافة إلى ذلك المشاركة في عمل الأبحاث في مجال الممارسة الصيدلانية.
1: تسعى دائماً الممارسة الصيدلية لرفع مستوى الرعاية الصحية الصيدلانية الشاملة من خلال الابتكار والتفوق في التعليم النظري والتطبيق العملي للمتخصصين وعمل بحوث في مجال رعاية المرضى والصحة العامة.
0: في البداية الطالب في بداية السنوات الدراسية يحتاج أنه يأخذ فكرة عن علم الأمراض والأجهزة المختلفة للجسم أو أعضاء الجسم المختلفة ووظائفها، إيش الأمراض اللي ممكن تصيبها. بعد كده من أهم المقررات وأكثر المقررات في القسم اللي هي مقررات العلاجيات، طبعا العلاجيات وطرق العلاج والخطط العلاجية للأمراض المختلفة اللي تصيب أجهزة الجسم المختلفة كالقلب، كالأمراض المعدية، أمراض الكلى، الطب الباطني. فهذه تقريبا أغلب المواد تتمحور حول العلاجيات. طبعا برضو في مقرر متعلق مثلا بالأدوية الغير وصفية اللي غالبا نشوفها في الصيدليات المجتمعية والصيدليات العامة اللي هي خارج المستشفيات، كيف نتعامل معها، استخداماتها. بالإضافة إلى مقرر متعلق بالإحصاء الحيوي، طرق تحليل البيانات المعملية ونتائج المرضى. أيضا مقرر عن طرق التواصل المهني مع المرضى ودويهم والفريق الطبي، قانون مزاولة مهنة الصيدلة، مقررات متعلقة بالإدارة الصيدلانية، باقتصاديات الدواء، وممكن يعني كأوبشن يكون في مقررات متعلقة كاختيار للطالب تكون أكثر تخصصية مثلا في الرعاية الصيدلية المنزلية أو في التسويق الدوائي. طبعا التدريب اللي يحصل عليه ويحتاج إليه الطالب قبل يتخرج اللي هو التدريب الصيدلي بصيدليات المستشفيات بأقسام مختلفة، كقسم الصيدلية الداخلية اللي بيخدم المرضى المنومين أو قسم الصيدلية الخارجية اللي بيخدم العيادات الخارجية، قسم المحاليل والتغذية الوريدية اللي هو أحد الأقسام في قسم الصيدلية الداخلية، برضو ممكن يتدرب في قسم معلومات الأدوية، مستودعات الأدوية. بالإضافة إلى التدريب في في الأقسام المختلفة والتخصصات المختلفة في المستشفيات، كتقديم مثلا الرعاية الصيدلانية في قسم الطب الباطنة، في قسم العناية المركزة، في قسم أمراض القلب والأمراض المعدية. طبعا يحتاج إلى تدريب في الصيدليات المجتمعية أو زي ما قلنا الصيدليات العامة. برضو يتدرب الطالب في شركات الأدوية كميديكال ريب أو كمندوب الأدوية، ممكن في هيئة الغذاء والدواء لفهم اللوائح والأنظمة. المسمى اللي يطلق على الطالب بعد التخرج انه متخرج من كليه الصيدله فيطلق عليه الصيدلي. طبعا المسميات الوظيفيه بناء على الهيئه السعوديه للتخصصات الصحيه حتكون صيدلي، بعد كده يتدرج الى صيدلي اول وليها مواصفات معينه، وبعد كده الاستشاري وليها برضه طلبات معينه. لكن تخرجه في البدايه أول مسمى يحصل عليه اللي هو مسمى صيدلي. طبعا هو حيتخرج بشهادة بكالوريوس تخصص دكتور صيدلة، هذا مسمى الشهادة. بعد كده إذا بنتكلم على الشهادات العليا اللي هي أعلى من البكالوريوس، ممكن يلتحق الطالب ببرامج متقدمة مثل برامج الإقامة أو برامج الزمالة، أو ممكن في برامج الدراسات العليا كالماجستير والدكتوراه سواء في الإدارة الصيدلانية أو في اقتصاد الدواء أو في السياسات الدوائية. بعد التخرج في السنة الأخيرة أو في أول ما يتخرج الطالب يحرص أنه يحصل على تصنيف مهني من هيئة التخصصات الصحية لمزاولة المهنة. بالنسبة للطلب على الممارسة الصيدلانية، لما نتكلم على تخصصات دقيقة ما يعني لا يوجد صراحة لدي إحصائيات واضحة، بس ككلية الصيدلة بشكل عام كمهنة بشكل عام بناء على واقع القوى العامة الصحية السعودية خلال 10 سنوات من 2018 إلى 2027.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. سعادة جارية.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج سعادة جارية. نرحب فيكم وأيضا نسعد باستماعكم ومتابعتكم لنا في هذا البرنامج باسم بداية ضيفتي الدائمة كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية تغريد بنت إبراهيم الطاسان، وأيضا تقبلوا تحياتي أنا مريم القحطاني محدثتكم ومخرج البرنامج عبد المحسن آل سران. طيب حياك الله تغريد.
1: أهلا وسهلا
0: كالعادة، مرحبا، يطيب اللقاء دائما بك. نتكلم عن الصحة النفسية وما أدراك عن الصحة النفسية. الصحة النفسية لها مدارس وتعددوا فيها العلماء من قديم الزمان، سواء من أصلوا لهذا العلم الكبير في تفصيل وتفكيك النفس البشرية، وأيضا الحالة الاجتماعية والسلوك المجتمعي وغيرها مما يتعلق بهذا الإنسان، سواء على مستوى سلوك أو على مستوى عقلي. طيب حنا نبي نقول ما اللي بنثقل عليكم، ولا نبي نجيب مختصين هنا في هذا البرنامج، حنا نجيب الزبدة والخلاصة من واقعنا، نبدأ بتأصيلها ثم نبدأ بآلية التعامل معها. سؤالي، مصدر ألامنا النفسي من وين؟ ترى تفلسفوا علينا ناس واجد، اللي يقول لك أكلك، واللي يقول عاداتك، واللي يقول ألام الطفولة، واللي يقول لك مثلا حسب مواقف تعرض لها هذا الإنسان أو هذا الفرد. إذن المصادر متعددة، نبي تغريد كيف تعطينا لمحة مصدر ألامنا النفسية هذا.
1: شوفي، لو جينا نتكلم عن مصدر ألامنا النفسية ما نقدر حنا نحدد أنا من ويش موجوع نفسيا من مصدر واحد، أو أني أحدده أعممه على كل الناس. لكن الشيء اللي ممكن نقوله يختصر أسباب ألامنا النفسية هذه إنها العلاقة، يعني علاقتي أنا بأشياء كثيرة محيطة في حياتي، علاقتي مع ربي، علاقتي مع المجتمع اللي أنا عايشة فيه، علاقتي مع جسدي، علاقتي مع ذاتي، علاقتي مع أسرتي، علاقتي مع بيئة العمل. هالعلاقات هذه لما حنا نجي نفسر أو تفاعلنا حنا مع هالعلاقات هذه، نلقى أنها من أسباب أوجاعنا النفسية. كيف حنا نتعامل معها، كيف حنا ظروفنا فيها، كيف تفاعلنا معها، كيف تأثيرها علينا، هو اللي يسبب على أوجاعنا النفسية. إما أنه ياخذنا إلى أعمق الأوجاع النفسية، أو أنه ينتشلنا من هالأوجاع ويطلع فينا إلى بر الأمان. خلينا نقول
0: نعم، يعني يقول لك مشكلة، يعني المصدر هو إما أن يكون سبب لاستقرارك النفسي وسعادتك أو راحتك النفسية، أو ممكن يكون سبب لشكل الأوجاع اللي أنت تعاني منها. صحيح. أيضا ممكن يعني أضيف، وأنا أفكر كذا معك بصوت مسموع، أنه ترى الآلام، هل نجي نقول نبي نعيش حياة خالية من الآلام النفسية؟
1: مستحيل مستحيل.
0: ولا نقول لا، في ألم تأثيره كان شديد علي.
1: شوفي، كل ما قلت احنا بلاش نجي للآلام النفسية على طول، لأن الآلام النفسية تجي عقب مراحل. عرفتي كيف؟ نصل للألم النفسي عقب مراحل كثيرة من المعاناة، من التراكمات، من الحاجة. لكن خلينا احنا نقول أغلب اللي تلقينهم في رفاهية ما عانوا كثير من مشاكل في حياتهم، تلقينهم وما في أحد ما راح تمر حياته من الولادة إلى الممات من غير ما يواجه صدمة عنيفة أو ظرف عنيف أو ظرف قاسي في حياته. تلقين هذول اللي دائما مثلا أهلهم أو البيئة اللي هم فيها أنه تحاول تجنبهم قدر الإمكان أنهم يتألمون، تلقينهم وقت ما تجي هالصدمة ينهارون. عرفتي كيف؟
0: نعم.
1: لذلك حنا نقول الـ الـ الـ الألم أو الـ الـ الـ الظروف القاسية أحيانا. نعم. هذه من الله تراها خيرة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذا اللي يدربنا، وشلون لما تجي صدمات حياة كبيرة حنا كيف نكون عندنا مثل ما تقولين مناعة، زي مثلا لما ناخذ لقاح انفلونزا. نعم. ولا لقاح. نعم. لأي مرض كان، فلما يجي هالمرض نكون حنا مو بما نحس بالأعراض، لكن نحس فيها أقل من اللي ما أخذوا اللقاح. عرفتك؟
0: وهذا اللي سبحان الله، وأنا قاعدة أفكر يعني بهذا التخاطر اللي بين حديثك، أنه فعلا إحنا ممكن لما ذكرتي الصدمات وقوتها وشدتها، واللي يمرون بصدمات أثرت عليهم نفسيا، نشوف مثلا اثنين مروا مثلا بصدمات شبيهة
1: بنفس الظرف
0: هذا انهار واختل توازنه، ويمكن يغمى عليه، ويمكن يدخل خلاص يعني يبدأ ياخذ المهدئات ويقعد فترة طويلة حتى يتجاوز هذا الظرف. في المقابل شخص كانت ردة فعله ممكن يكون أكيد أزعجه هذا الظرف، لكن في المقابل تجدينه عنده هذا الثبات الانفعالي، عنده هذا الحكمة،
1: عنده قدرة على أنه يعيش، يعني يكون في مرونة مع الصدمة هذه رغم شدتها أو قسوتها، بحيث أنه ما يفقد اتزانه، فبالتالي يحزن يغضب. هذه مشاعر طبيعية بعد اللي يعني ما نقدر نقول للناس لا والله كن أسد وتغلب على مدروش
0: وكن
1: إيجابي. ما في إنسان إيجابي طول العمر، ولا في إنسان قوي طول العمر، ولا في إنسان، لا. حنا ترى كبشر حنا في تذبذب بين ارتفاع وانخفاض، بين قوة وضعف، بين سعادة وحزن، بين فهذه طبيعة حياتنا البشرية. بالتالي أني ما أقدر أنا أكبت هالانفعالات هذه حتى وإن كانت في نظرنا سلبية، لكن هالانفعالات هذه إذا حنا تعاملنا معاها كما يجب، مثل ما قلنا هي الضارة النافعة اللي تخلينا حنا عندنا مرونة نفسية، عندنا قوة وحكمة في التعامل مع الصدمات، في التعامل مع الأزمات، كيف نقدر نتعلم منها وبالتالي ما نقع فيها مرة ثانية، أو إن الظروف، لأنه إحنا نقدر نتحكم مثلا بانفعالاتنا، لكن أنا ما أقدر أتحكم بالظروف وش يجيني
0: المحيطة.
1: أي بالضبط. عرفتي كيف؟ فلما تيجي مرة ثانية يكون كل مرة قدرتي على على على التحكم بنفسي أنا بحيث إني ما أنهار تكون أقوى. هذا الفرق بين مثل ما تفضلتي شخص وشخص. عندنا حنا طريقة تفكيرنا، طريقة تفكيرنا لازم تكون دائما، شوفي، تتغير حسب متغيرات حياتنا. مش طريقة التفكير معناته إيمانك بشيء معين أو قيمة معينة، لا، لكن طريقة تعاملك مع كل حدث بما يناسب تفكيرك، بكل حدث بما يناسب المرحلة اللي تعيشين فيها.
0: يا سلام. بس أضيف جزئية أنه طريقة التفكير هل هي متعلقة بتغيرات العصر أيضا؟
1: طبعا، لأنه شوفي أجيك مثلا أضرب لك مثلا بالوقت اللي حنا نعيشه فيه. هل مثلا حنا في مجتمعنا السعودي اليوم مثل ما كنا نعيش قبل 20 سنة؟ لا. الظروف الاجتماعية، الظروف السياسية الاجتماعية الاقتصادية
0: الفكرية
1: كلها تغيرت. قبل 20 سنة ما احنا فرق شاسع بين الظروف أو نمط التفكير المجتمعي اللي كان يعيشه المجتمع قبل 20 سنة وبين الآن. لكن لو أنا وعشرين سنة، ترى في عمر الزمن طويلة لكن بنفس الوقت تراها قصيرة، بحيث أنه ممكن يكون الإنسان عاش اللي كان عند عمره 20 هكذا الوقت الحين عمره 40، فيعني يظل أنه عايش
0: هالمرحلتين زي حالتنا يعني.
1: إيه، فلما إحنا نجي أكون أنا قادر أني أكون عندي مرونة، مو بإني والله أبعيش اليوم مثل قبل 20 سنة بنمط تفكير قبل 20 سنة. هنا أكون أنا جبت البلل لنفسي. عرفتي كيف؟
0: التفكير
1: أنا اللي خليت روحي أعيش صدمات
0: في معالقة.
1: كل مع مثلا خليني أضرب لك في بيئة العمل ما راح أتقبل أنه الآن صار فيه عمل مختلط بين النساء والرجال، وبالتالي أنا راح أخسر وظيفتي. عرفتي كيف؟ ما راح أتقبل هذا على مستوى مثلا الوظيفة، على مستوى أسري مثلا، ما راح أتقبل والله بنتي تجيني تقول لي أنا بسوق ولا بطلع مع صديقاتي ولا أنا بسوق سيارة. لكن لأنه قبل 20 سنة كانت وين، عرفتي كيف؟ الآن لا، هذا حق من حقوقها. شفتي؟ نجي على المجتمع، إذا أنا والله ما تقبل، قلت لك أنا والله ما بأروح فعاليات ترفيهية، ما فعاليات ترفيهية ما راح أروح. طب أنت اللي معناتك أنك ما قدرت تتقبل وتشوف الحلو من هذا الشيء.
0: نعم.
1: وكيف أنه بالعكس أصبح متنفس لنا هذا الشيء، فكيف أنك أنت صرت مغلق في المجتمع، معزول. عرفتي كيف؟
0: نعم.
1: يعني هذه اللي حنا نقول التفكير كيف يتغير، يكون مرن. أنت متمسك بإيمانك، بثوابتك، بقيمك، بعاداتك، بتقاليدك، لكن تعصرنها حتى أنت ما تقع بالمشاكل، حتى ما يكون الخط كذا اللي ما فيه منحنيات،
0: وتعيش عزلة.
1: وتعزل نفسك عن المجتمع، وتضر روحك، تضر المحيطين فيك، وبالتالي تفقد أي متعة، أي سعادة في الحياة، وتبدأ تعاني من الآلام والمشاكل النفسية، ولجتك هالصدمات. نعم. اللي طبيعي تجي مع متغيرات العصر. وشفتي مثلا اللي اليوم اللي أنا أقول لك بعد 20 سنة من يتغير. الآن بيكون حنا القديمين. عرفتك؟ فهذه هي المرونة في التفكير، المرونة في التعامل مع متغيرات العصر، مع متغيرات الظروف. هذه نعم. هذه أكثر شيء ممكن يجنبنا الصدمات
0: وتغيرات الأنظمة. تغيرات اليوم أنا مثلا على نظام تقليدي وعادي، فجأة ألقى نفسي أمام نظام مختلف. نتكلم على مستوى مثلا تقنية، ما ندخل
1: تقنية من أول مريم حنا وشو، كل واحد معه دفتر الحين ما حد يكتب،
0: ما عاد حد يكتب. انا حنا لازلت احب
1: انا نفسك، بس حنا عشان يعني حنا نحب الورقه والقلم، لكن تعالي جيل هاليوم هذا تلقينهم حتى خطوطهم ما بزينه، ما تلقين خط زين. عشان كذا حنا من فضل الله برضه، يعني عشان نتجنب حاجات كثيره، من فضل ربي احنا عندنا مسؤولين يراعون هالاشياء، يحاولون ترى عارفين المتغيرات والتحولات
0: وقارين المجتمع، دارسين
1: صح. حتى على مستوى الخط، ترى الامير محمد ترى مهتم باللغه العربيه، الخط العربي، فهذه الحاجات
0: نعم
1: تخلينا باقل قدر من الصدمات اللي يواجهها الواحد مع متغيرات.
0: يا سلام، العصر
1: العصر
0: العصر الحديث، احنا بما ان احنا نعيش هذا العصر الحديث المزدهر اصلا، فنشوف انه لا، احنا ما نفقد هذه الهويه، في مراعاه لها. بنفصل شوي احنا، بس لان التفتنا شوي لجزئيه العصر وتاثيره، لان احنا عارفين تاثير العصر. بنروح عن طريقه التفكير بعد هذا الفاصل، اليه التفكير، التعامل، الفروقات ايضا العمريه الاسريه وخارج نطاق الاسره. فاصل قصير وراجعي لكم.
2: سعادة جارية.

0: رجعنا لكم من جديد نكمل عن في عنوان حلقتنا هذا عن مصدر آلامنا النفسية، وبدينا وتسلسلنا فيها من البداية وش هي مصدرها، المؤثرات، شيء خارجي يتأثر فيه الفرد وشيء ينبع من ذاته أو علاقته الذاتية بين نفسه، وأيضا العلاقة الروحية اللي هي أيضا نعتبرها مصدر للاستقرار النفسي، داعم عاطفي نلجأ له في أوقات الظروف الصعبة. وصلنا عند طريقة التفكير، احنا اليوم تغريد عرفنا طيب أنا أواجه المشاكل وأواجه الضغوطات ويمكن شيء نعرف أنا مصدره والصدمة، وشيء أنا ما أدري ليش أنا وصل بالحال أصلا.
1: صحيح.
0: يمكن الإنسان دخل في أكثر من يمكن هو سلوكه الشخصي أو فئته العمرية حسب إن كان مراهق أو وصل مرحلة مثلا من نسميها أزمة منتصف العمر اللي لنا حلقة. صحيح. فيها سابقة. تأثير أيضا الزمن العمري على الإنسان، فحنا نقول في مؤثرات بيد الإنسان هو يعني كانت بتأثير تجاربه وخوضه لها، وأيضا التأثير الزمني العمري اللي عليه.
1: حلو. يعني خليني أقول لك إياها باختصار كذا. باختصار أنه لازم عشان أنا شلون أشتغل على تفكيري، أنا أشتغل على ذاتي، عندنا من أهم الأشياء اللي تخلينا يعني نتقبل الصدمات هذه ونتجنب الألام النفسية، عندك شيئين أهم شيء في الدنيا: علاقتك بربك وعلاقتك بذاتك. بعد علاقتك بربك،
0: يا سلام.
1: خليني صحيح. أبدأ بعلاقتي بذاتي ومنها نروح لعلاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. علاقتي بذاتي أنا لازم تفكيري يكون أنه في شيء أكون فيها أنا ثابت وكل ما حولي متغير، وفي شيء يكون كل ما حولي ثابت وأنا المتغير.
0: الله، شلون؟ يا سلام على القاعدة جميلة.
1: طيب، كل شيء أنا ثابت وكل ما حولي متغير، قلناها. أنا مؤمن بقيم مجتمعي أو ديني، أول شيء مؤمن بقيم مجتمعي، عاداتي وتقاليدي، أخلاقيات معينة الواحد ما يتنازل عنها نابعة من الدين والعادات وقيم المجتمع قصدي، فهذه أنا ثابت فيها،
0: وأيضا قيمه الشخصية اللي هو يزرعها في نفسه.
1: بالضبط، القيم الأخلاقية، فأنا في هذه ثابت وكل ما حولي متغير، مهما شفت من الدنيا هذه ثابتة عندي ما تتغير.
0: صحيح.
1: طيب وشلون الشيء الثاني اللي لازم عشان أنا أبني تفكير سليم يساعدني بإني أكون بأقل يعني عندي حاجز يخليني بأقل ضرر من هالصدمات اللي تيجي في الحياة؟ الشيء الثاني قلنا أنه أنا متغير وكل ما حولي ثابت. هذه وش قلنا؟ متغيرات العمر، متغيرات الزمن، التحولات اللي تصير مع كل مثلا نقول عقد من الزمان أو عقدين من الزمان، الظروف اللي الواحد يعيشها اليوم. أنا والله بين أهلي، بين أمي وبوي وإخواني وأصحابي صديقاتي مدري مين، بكرة فقدنا هنا، فقدنا كبرى والأهل، كبرنا حنا، فقدنا فلان، فقدنا عزيز، فقدنا غالي أو فقدنا وظيفة وفقدنا مال، كل هذا متغير. لكن في ظل الثوابت اللي عندي، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أنا إني ما أكون خلاص متعلق بشكل كبير بظروف أو بأشخاص أو بوضع معين في الحياة، فهنا إنه هذا اللي غير يتغير وأنا ثابت،
0: وأنا ثابت،
1: والشيء اللي أنا أتغير بحيث إني أكون بمرونة مع كل ما يتغير حولي من ظروف، مثل ما قلنا زي ما قلنا التحولات اللي نعيشها، أو في إحنا ظروف عملية،
0: ممكن أزمات حولنا مثل كورونا قبل، أو أزمات سياسية، أو إيقاف طيران، أو
1: صحيح، ظروف أسرية، كل هذه أنا تتغير وأنا ثابت، وكل هذه ممكن تكون ثابتة بحيث أنه أنا أكون مرن في تقبلها.
0: نعم.
1: نجي لعلاقتنا مع الله، وهذا أهم وأعظم شيء اللي خلينا حنا يمكن يكون أثرها مو مثل الجرح اللي يبرى.
0: نعم.
1: ك كل ما زاد إيماننا بالله، وكل ما فهمنا الدين كما يجب أن نفهم الدين، الدين الوسطي، الدين المرن. ترى الله سبحانه وتعالى أنزل الإسلام كآخر الأديان وجعله صالحا لكل زمان ومكان. يعني أنا أفهم الدين، أفهم جوهر الدين، أؤدي عباداتي وما طلب الله مني، وأؤمن بالله وأثق بالله، ويكون فيه رابط وميثاق خليط بيني وبين الله، بحيث أنه كل شيء يمر أؤمن بأن هذا خيرة من الله سبحانه وخيرة لي، سواء خير أو سواء شر. اللهم اختر لي ولا تخيرني، اللهم دبر لي أموري وحياتي وأكون راضي بكل شيء. أنا ما راح أصلح حياتي، وعمري ما راح أكون قادر على أني أصلح حياتي أو أني أمنع شيء حلو أو شيء شين ممكن يجيني في حياتي. لكن إيماني أنه مدبر الكون ومدبر الأمر هو اللي قاعد يدبر حياتي، يخلي أي شيء يوجعني يجي مثلا، أي شيء في في في مقياسنا البشري حنا أنه شين أو سيء، يوجعني لكن ما يقتلني، يخليني أحب الحياة أكثر وأقبل على الحياة أكثر وأتفائل مع إيمان عميق أنه يمكن لو ما جاني شيء هذا كان جاني شيء أعظم.
0: عرفت؟ تذكرت الحديث اللي عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لأمر المؤمن كله خير، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، أو بما معنى الحديث بالضبط. بس لأنه قفز هنا، واليوم لذلك سبحان الله أنا قاعدة أرجع لشخصيات أنا مروا في حياتي، وحنا عشنا الفقد مشتركين مع أفراد حولنا في عائلتنا أكيد. وحتى في من علاقاتنا الثانية نشوف أنه في ابتلاء، يعني مثلا فقد أكثر من ابن، أو فقد إما بحادث لا قدر الله، أو بمرض، أو يعني نجد الفقد كبير ومبهين، تجدينه يعني لعل قلبه يعتصر أكيد، بس سبحان من أنزل على قلبه السكينة، فتجدين سبحان الله هذه صفة في المؤمن الحقيقي.
1: يمكن من الأشياء برضه اللي تخلي الواحد ينهار، لأنه جت فترة موجة، أنت لازم تكون إيجابي، أنت لازم تكون قوي، أنت لازم مدري إيه، أنا سعيد، أنا لا، هذا كله غلط، كله غلط. لازم تعيش مشاعرك البشرية اللي الله خلقها فينا. الرسول اللهم صل وسلم عليه حزن عند وفاة ابنه،
0: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون،
1: محزون ورضى. والرسول صلى الله عليه وسلم حزن عند وفاة ابنه، لأنه بشر، يظل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو نبي الله المختار، طيب يظل أنه بشر، كائن بشري. فظهر الحزن،

0: صارت المشاعر، لكن وش كان فيه؟ كان فيه الإيمان بالله، الصبر، وأنه خلاص
1: والتسليم.
0: والتسليم.
1: نعم.
0: عرفتي كيف؟ ليش السر الإيمان بالله سر يخلينا أسر نجاتنا من أي مصيبة ممكن تواجهنا بالحياة؟ لأنه حنا في كنف الله سبحانه وتعالى،
1: ثقة بالله سبحانه.
0: حنا ما رح نكون أرحم بأنفسنا من الله سبحانه وتعالى، فحنا ما ندري وش الرحمة لنا.
1: يا زين جداتنا والله،
0: يا زينهم، وهذا اللي ربونا
1: تعلمنا منهم. أنت اللي تقولينها
0: بالضبط، وهذا اللي حنا لازم نسلم فيه. عشان كذا حنا نقول أساس تجنب أي صدمة في الحياة أن يكون رابطي مع الله سبحانه وتعالى قوي جدا، بعدين تكون أفكاري أنا، يعني الرباط العلاقة مع الله سبحانه وتعالى أهم شيء، ومن هالعلاقة هذه يكون أنا كائن أو إنسان متطور دائما، أفكاري نعم. متطورة، أفكاري عندي ثوابت لا تزحزح
1: نعم.
0: ولا يهزها شيء مهما كان، ومنها أني أنا أطور فكري، تقبل الأمور وحاجاتها.
1: أيضا التفكير السليم أو نسميه إحنا الوعي. الوعي بماذا؟ إحنا اليوم لما قلنا توطيد العلاقة الإيمانية اللي تكون ليست علاقة، يعني الدين مو بشيء تحفظه وتقول يلا أنا سلمت. أنا هو شعور سبحان الله، طبعا هي هبة من الله سبحانه، يهب من يشاء، وفي أشخاص وأفراد هم يستشعرون هذه الحقيقة فيستشعرون لذتها.
0: الدين وشو مريم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وش يقول لك؟ الدين المعاملة.
1: نعم.
0: طيب هو الرسول صلى الله عليه وسلم حديث أعتقد
1: أيوة من
0: الدين المعاملة. المعاملة وشي؟ المعاملة كيف تعامل علاقتك بالله، كيف تتعامل أنت نفسك، تطور من ذاتك، كيف تتعامل مع الآخرين، كيف تتعامل مع ظروفك الصعبة، كيف تكون مخلص في عملك، مخلص مع هذه وهذا هو الدين، وهذا هو الصحة النفسية. إذا بغيناها تكون في أحسن حالاتها لازم حنا ننظر لأنفسنا وننظر لعلاقتنا مع الله.
1: جميل. ولذلك أيضا نتمم على ما ذكرتي من هذه العنصرين المهمة، كل ما استقر هل العنصرين في حياتنا، كل ما كنا أكثر استقرارا نفسيا. أيضا أضيف عليها أستاذة تغريد اليوم الصحة العقلية اللي ذكرتي من خلالها، لأن العقل له دور في صحته. طيب كيف أقول عقلي صحي اليوم وما رح أعاني؟ بصحته، في وعيه، بطريقة تلقي للأفكار.
0: الدين المعاملة حكمة وليس
1: حكمة. نعم.
0: عشان نصحح
1: لازم نصحح ما نقول. أنا أذكر شيء من الأشياء الواردة. جميل. فنقول الصحة العقلية السليمة اليوم يجيك يقول لك فيه قيم نفسية وعناصر مهمة في طريقة الوعي النفس العقلي، اللي يقول لك اليوم أنا أمام مشاكل الحياة، خلينا نقول في مشاكل في حياتي اللي هي الاعتيادية، وفي أشياء اللي نقول اللي هي خارج الظروف اللي تكون هي على شكل صدمات وتكون أكثر قسوة وإيلاما من مشاكلنا. هذه العناصر دائما يتم الذكر حولها، أنه اليوم طريقة تفكيرنا أو تلقينا لهذه المشكلات وتعاملنا معها، يعني صحة طريقة تفكيرنا وصحتنا العقلية ووعينا من خلال الوعي يجعلني اليوم هذه المشكلة كيف أستطيع التعامل معها.
0: حلو.
1: كيف أواجهها؟ التصالح مع الذات.
0: حلو.
1: طيب وإذا صار هالشيء،
0: حنا مشاكلنا وآلامنا وأزماتنا النفسية تجي من مصدرين، إما مصدر أنا أقدر أتحكم فيه مثل عندك ضغوط العمل، الحاجات اللي حنا نحط نفسنا فيها، مثل قلت لك ضغوط العمل، العلاقات الأسرية، الحاجات هذه حنا نجيبها لنفسنا حنا. طيب يعني حنا مثلا كيف نحلها؟ إنه مثلا يكون عندنا وعي بإدارة الوقت، يكون لنا لنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولبدنك عليك حق. هذا حديث متأكدة.
1: لأن أحيانا سبحان الله الابن آدم ينسى أو تختلط.
0: فالدين المعاملة ليس حديث، وهذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ونعطي كل ذي حق حقه، ترى هذه قاعدة تعلمنا كيف حنا ما نتعامل مع المشاكل اللي حنا نحط نفسنا فيها.
1: ورسم الحدود.
0: ورسم الحدود، الخصوصية، أنك تكون أنت منفتح وبفكر منفتح مع تمسكك بثوابتك. طيب هذه الحاجات في المشاكل اللي حنا نلقى نفسنا فيها ما من ظروف الحياة، لكن في أشياء وحنا ممكن نتجنبها، هذه ممكن نتجنبها. نعم. إذا حنا زي ما قلنا إدارة وقت، مثل ما قلنا تو الكلام بلاش
1: نسميها أسلوب حياة أو سلوكيات،
0: تغيير أسلوب الحياة.
1: نعم.
0: طيب لكن نجي لأشياء وهذه اللي تكون ألمها أعمق، وإذا ما تعاملنا معها بشكل يعني سليم راح تكون أثر في حياتنا لا يمحى وتخرب علينا الحياة. في أشياء من بإيدينا، أشياء مثلاً الفقد. الفقد هذا من من من أكثر الأشياء المؤلمة.
1: مؤلمة صحيح.
0: إيه؟ الفقد. طيب يعني وشلون أتعامل مع الفقد؟ وشلون أتعامل مع أشياء المرض؟ أنا ما لي شغل يعني، أو ما أقدر أتحكم بني أمرض أو ما أمرض. نعم. الفقد، المرض، الحاجات هذه اللي ما بني آدم ما يملك التحكم فيها.
1: نعم.
0: هنا لازم أكون واعي بفلسفة الحياة. الحياة كيف ماشية؟ وش الكتالوج حق الحياة هذا؟ يعني أكون واعي له، أعرف إنه الحياة هذه من سمات الحياة، طبيعة الحياة، كيف أتعامل مع الفقد، كيف أتعامل مع المرض، كيف أتقبل، كيف أصبر، كيف أنا ما أقول هذه نهاية الطريق. هنا يجي التفاؤل والأمل. أوكي، تظل إنها الفقد موجع إلى آخر يوم في حياتنا، لا يمكن ننسى ناس يعني نحبهم، ما يمكن ننسى الوالدين، ما يمكن اللي فقد مثلا الله يكفينا شر أحد عزيز عليه أو كذا، ما يمكن. لكن
1: قدر الله نافذ،
0: قدر الله. كيف أننا حنا نعيش وكل ما حسينا بألم الفقد هذا نرجع نطفيه بأنه في لقاء ما بعده فراق.
1: نعم.
0: إذا حنا عشنا الحياة بما يرضي الله تعالى. المرض كيف أني ما هو بنهاية الطريق. المرض أنا ممكن لو يكون الإنسان عاجز تماما أنه ترى ممكن في أمل في الحياة، ألف شيء في أمل بالحياة ممكن. الأمل، التفاؤل، الثقة بالله سبحانه وتعالى، المرونة في التفكير، هذه كلها مضادات صدمات.
1: لذلك نرجع نقول مصدر ألامنا النفسية بعد ما فصلناها وكيف إحنا نقدر نتعامل معها بقوة الإيمان، بوضع بناء هذه الحصان النفسية. يجي أحد يسأل يقول شلون أبني الحصان النفسية، مثل ما قلنا بطريقة التفكير.
0: شيء أخير
1: سمي.
0: مو بكل شيء أنا عندي صدمة نفسية ترى اللي ينفع لغيرك ما ينفع لك. لازم أنت تشوف وش الشيء اللي برد عليك. لا تقعد تقرأ هالكتب وتشوف هالمقاطع وكذا وتبي تطبقها على نفسك. كل إنسان يختلف عن الثاني.
1: لذلك ترى في حلول. الإنسان إذا اختلى بنفسه، إذا يسعد بالاختلاء، إذا يسعد بأنه يطلع لها في مكان
0: بالضبط.
1: إذا يسعد يعني لابد أنك تحارب هذه الأفكار السلبية وهذه المشاكل وهذه العقد وهذا الابتلاءات بما يقابلها من العبادات وأيضا أسلوب الحياة. حتى المشي يعالج نفسيا.
0: طبعا.
1: الرياضة بالمناسبة لها علاقة كبيرة بالصحة النفسية.
0: صح.
1: طبعا قلنا الكلام كثير بنتكلم عنه. طيب مستمعينا، بكلنا حلقة موصولة بعد هذه الحلقة راح نتكلم في أنه هذه الآلام وين تروح. طيب هي جاتنا احتواء هذا الجسد وإحنا نحسب أنها في قلبنا.
0: صح.
1: ونقول هي في عقلنا، لكن دائما نقول القلب انجرح انوجع، لكن الجسد كامل يعاني. وين تروح الآلام النفسية هذه؟ في حلقتنا اللي بعد هذه الحلقة. تقبلوا تحيات فريق العمل، شكرا لطيب استماعكم. أرحب بضيفتي وأشكرها الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان، كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية. والشكر أيضا موصول لكم مني أنا محدثتكم مريم القحطاني، وإلى مخرج البرنامج عبد المحسن أسران. فما الله.
2: سعادة جارية.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أرض الحكاية.
2: أنا الفاو، مدينة نامت قروناً تحت عباءة الرمل، لكنني لم أمت.

كنت بوابة للقوافل وملتقى للتجار ومرفأ للأحلام القادمة من الجنوب والشمال. مر من هنا رجال حملوا البخور والطيب، وجمال أثقلتها بضائع الهند واليمن والشام. كانت الأسواق تضج بالحياة، وكانت أصوات الباعة تختلط بصهيل الخيل وبأحاديث المسافرين الذين كانوا يرون في محطة لا غنى عنها في رحلتهم الطويلة. ثم رحل الجميع. انطفأت النيران في البيوت، وأغلقت الأسواق أبوابها، وسكتت الشوارع التي كانت تعج بالحياة، وبقيت وحدي أنتظر من يقرأ حكاية المدفونة تحت الرمال.

في قلب جنوب الجزيرة العربية وعلى أطراف الربع الخالي، تقف واحدة من أعظم المدن الأثرية التي عرفتها المملكة العربية السعودية.

مدينة الفاو، مدينة كانت مجهولة لقرون طويلة حتى كشفت الرمال أسرارها شيئا فشيئا. هنا في هذه البقعة التي تبدو اليوم صامتة كانت تنبض حضارة كاملة بالحياة، حضارة تركت خلفها شوارع ومنازل وأسواقا ومعابد ونقوشا تروي قصة شعب عاش وازدهر ثم اختفى. لكن كيف بدأت الحكاية؟ ومن هم سكان الفاو؟ ولماذا سميت بمدينة التجار المفقودة؟ قبل أكثر من 2000 عام كانت طرق التجارة هي شرايين العالم القديم. البخور واللبان والمر والبهارات سلع ثمينة تتنافس عليها الممالك والإمبراطوريات، وكانت القوافل القادمة من جنوب الجزيرة العربية بحاجة إلى محطة استراتيجية تتوقف فيها قبل مواصلة رحلتها نحو الشمال. وهكذا ولدت الفاو، اختارها أهلها بعناية، فهي تقع عند نقطة التقاء الطرق التجارية الكبرى، ومن هنا تحولت إلى مركز اقتصادي مزدهر تتدفق إليه القوافل من كل اتجاه. كانت المدينة أشبه بميناء بري وسط الصحراء، كل طريق يمر بها وكل تاجر يعرفها. تخيل أنك تسير الآن في شوارع الفاو قبل 2000 عام. عن يمينك متجراً للعطور، وعن يسارك بائع للأقمشة الثمينة، وفي الساحة الكبرى تتجمع القوافل القادمة من اليمن. الناس هنا لا يتحدثون لغة واحدة فقط، بل تسمع لهجات متعددة وأصوات جاءت من مناطق مختلفة. لقد كانت الفاو مدينة عالمية بمقاييس زمانها، مدينة تعرف التجارة وتفهم قيمة التواصل بين الشعوب، وقد كشفت الآثار عن منازل واسعة وشوارع منظمة وأنظمة متقدمة لحفظ المياه. كل ذلك يدل على مجتمع مستقر ومزدهر.

لكن التجارة لم تكن وحدها ما يميز الفاو، ففي جدرانها الصامتة بقيت رسائل من الماضي، نقوش كتبتها أياد رحلت منذ قرون، أسماء، دعوات، وتوثيق لحياة يومية عاشها سكان المدينة. كل نقش كان أشبه برسالة وصلت إلينا بعد 2000 عام. ومن خلال هذه النقوش استطاع علماء الآثار فهم الكثير عن المجتمع الذي عاش هنا، عن معتقداته، وعن علاقاته التجارية، وعن أسلوب حياته. إنها ليست مجرد كلمات محفورة في الحجر، بل أصوات بشر ما زالت تتحدث إلينا عبر الزمن. وإذا كانت الأسواق تكشف الجانب الاقتصادي، فإن الفن يكشف روح المدينة. لقد عثر الباحثون على جداريات ورسومات وتماثيل صغيرة ومقتنيات فنية تدل على ذائقة حضارية رفيعة. أما العمارة فكانت شاهداً على قدرة الإنسان العربي على التكيف مع البيئة الصحراوية. منازل مبنية بعناية، وأفنية داخلية، وطرز معمارية متطورة بالنسبة لعصرها. كل حجر في الفاو يروي قصة إبداع

لكن التاريخ لا يمنح الازدهار إلى الأبد. في مرحلة ما بدأت طرق التجارة تتغير وتبدلت موازين القوى وتراجعت أهمية بعض المسارات التجارية القديمة، ومع مرور الزمن بدأت الحياة تنسحب من الفاو شيئا فشيئا. قل عدد القوافل، هدأت الأسواق، وأغلقت البيوت أبوابها، حتى أصبحت المدينة العظيمة مجرد ذكرى، مدينة اختفت من الخرائط وابتلعتها الرمال. مرت قرون طويلة حتى جاء زمن الاكتشاف، عندما بدأت أعمال التنقيب

حديثة ظهرت المفاجأة. مدينة كاملة كانت نائمة تحت الرمال، شوارعها، مبانيها، آثارها خرجت إلى الضوء من جديد، وكأن الفاو كانت تقول لقد عد

الاستثمار ليس بحثاً عن الماضي فحسب، بل استثمار في الهوية. وعندما يزور الناس الفا واليوم، فإنهم لا يشاهدون حجارة صامتة، بل يقرؤون فصولاً من قصة الإنسان على أرض المملكة. قصة تجارة، قصة حضارة، قصة ثقافة، وامتداد تاريخي عميق. أنا الفاو، لست مدينة ضائعة، بل ذاكرة وجدت ووجدت طريقها إلى النور. كنت طريقاً للتجار وأصبحت طريقاً للمعرفة. كنت محطة للقوافل وأصبحت محطة للتأمل في عظمة التاريخ.

هنا في قلب الصحراء تقف الفاو شاهدة على أن الحضارات قد تختفي من العيون، لكنها لا تغيب عن الذاكرة. ومن بين الرمال التي أخفتها قروناً نهضت مدينة التجار المفقودة لتخبر العالم أن أرض المملكة كانت دائماً أرض حضارة وإنسان وقصة لا تنتهي. هنا السعودية، أرض الحكاية، حيث يتحدث المكان ويصغي الزمن.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. وسط انشغالات السنة يجي الصيف كفرصة جميلة نجتمع فيها أكثر مع أهلنا، جلسة عائلية، رحلة قصيرة، لعبة جماعية، أو حتى وجبة نتشاركها مع بعض. ما يهم النشاط بقدر ما يهم الوقت اللي نقضيه سوا. اصنعوا ذكرياتكم الجميلة وخلوا العائلة عنوان صيفكم. صيفك على كيفك. على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: إضاءات لغوية
3: على إذاعة الرياض.
4: أهلا بكم في إضاءات لغوية جديدة.
5: عامي وفصيح.
4: والكلمة التي نتناولها هي كلمة سالفة.

0: التي نقولها ونعني بها القصة أو الموقف أو الحدث ورد في لسان العرب. سلف يسلف سلفا وسلوفا تقدم، والسالف المتقدم، والسلف والسليف والسلفة الجماعة المتقدمون. وقوله عز وجل فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، ويقرأ سلفا وسلفا. قال الزجاج سلفا جمع سليف، أي جمعا قد مضى، ومن قرأ سلفا فهو جمع سلفة، أي عصبة قد مضت. والتسليف التقديم. وقال الفراء يقول جعلناهم سلفا متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. وقرأ يحيى بن وثاب سلفا مضمومة مثقلة، قال وزعم القاسم أنه سمع واحدها سليفا، قال وقرئ سلفا كأن واحدته سلفة، أي قطعة من الناس مثل أمة. وقال الليث الأمم السالفة الماضية أمام الغابرة وتجمع سوالف. وأنشد في ذلك ولاقت مناياها القرون السوالف، كذلك تلقاها القرون الخوالف. قال الجوهري سلف يسلف سلفا مثال طلب يطلب طلبا، أي مضى. والقوم السلاف المتقدمون، وسلف الرجل آباؤه المتقدمون، والجمع أسلاف وسلاف. إذن مستمعينا، فنحن نسمي القصة أو الموقف بالسالفة لأن أحداثها قد مضت وتقدمت، فهي سالفة.
1: مفردات وجموع.
0: يظن كثير من الناس أن الكلمات تجمع على جمع واحد، فإذا سمعوا من يجمع جمعا غير الذي ألفوه استنكروه، وقد يخطئون قائله وإن كان على صواب. والمفردة التي معنا الآن هي مفردة الجبل، فتعالوا نتعرف جموعها. ورد في لسان العرب الجبل اسم لكل وتد من أوتاد الأرض إذا عظم وطال، من الأعلام والأطواد والشناخيب. وأما ما صغر وانفرد فهو من القنان والقور والأكم. والجمع أجبل وأجبال وجبال. هذه إذن مستمعينا جموع مفردة جبل، وأكثرنا لا يعرف منها إلا جبال، وهي صحيحة كما ذكر، لكن أجبل وأجبال من جموعها الصحيحة كذلك.
1: أخطاء شائعة.
0: يقول الدكتور مصطفى جواد لا تقل سوف لا أفعل كذا ولا سوف لن أفعله، بل قل لا أفعل كذا ولن أفعله، وذلك لأن

0: أن سوف من الحروف التي تدخل على الفعل المضارع فتجعله للاستقبال وتصرفه عن زمان الحال، ولا تدخل إلا على الفعل المثبت، ولا يجوز الفصل بينها وبين الفعل. ومن المعلوم أن قولنا لا أفعل ذلك ولن أفعله من الأفعال المنفية، وأن قولنا سوف لا أفعل ذلك وسوف لن أفعله فيه غلطتان، إحداهما إدخال سوف على الفعل المنفي مع أنها للمستقبل المثبت، والأخرى هي الفصل بين سوف والفعل بفاصل هو لا ولن. وجميع ما ورد في القرآن الكريم من استعمال سوف هو للإثبات. قال تعالى في سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. وقد ورد استعمال سوف مفصولا بينها وبين الفعل لضرورة الشعر، ومع ذلك وردت للإثبات. قال عبد الله بن المعتز: أروح للشعرة البيضاء ملتقطا فيصبح الشيب للسوداء ملتقطا، وسوف لا شك يعييني فأتركه حتى ما أستخدم المقراض والمشطة. أراد سوف يعييني فأتركه ولا شك، فأقحم لا شك بين سوف والفعل يعييني، فقل لا أفعل ذلك ولن أفعله، ولا تقل سوف لا أفعل ولا سوف لن أفعله.
1: مذكر أم مؤنث؟
0: الكلمة التي نتناولها الآن هي كلمة سن، فهل هي مذكرة أم مؤنثة؟ ورد في لسان العرب: السن واحدة الأسنان. قال ابن سيدة: السن الضرس، ويقال هذه سن وهي مؤنثة وتصغيرها سنينة، وسن الجارحة مؤنثة، ثم استعيرت للعمر استدلالا بها على طوله وقصره وبقيت على التأنيث. إذا مستمعينا، فالسن مؤنثة سواء أقصدنا بها السن الذي في الفم أم العمر، فالصواب أن نقول سقطت سن من أسنانه لا سقط سن من أسنانه، وفلان سنه كبيرة إذا أردنا أن عمره طويل، لا أن نقول سنه كبير.

أبيات وشواهد. البيت الذي نتناوله في هذه الفقرة من هذه الحلقة هو: وجدت إذا اصطلحوا خيرهم، وزندك أثقب أزنادها. أما وجه الاستشهاد فالبيت للأعشى ميمون، والشاهد أزنادها، وفيه جمع زند على أزناد، وهو جمع شاذ، لأن الأسماء الثلاثية الصحيحة العين الساكنة إنما تجمع جمع القلة على أفعل. وفي الختام نشكركم مستمعين الكرام على طيب المتابعة، ونلقاكم بحول الله في حلقة قادمة. أنا خالد الغانم من الإعداد.

0: والتقديم وزميلي خالد الشامخي من الإخراج. إلى اللقاء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: تمام 7 صباحاً الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الرياض. أهلا بكم في موجز لأهم وآخر الأنباء، يقرأه على مسامعكم خالد الغانم. سمو ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي، جرى خلاله استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها. رئيس وزراء باكستان يصل إلى جدة ونائب أمين مكة المكرمة في مقدمة مستقبليه. رئيس هيئة الأركان العامة يبحث مع الأمين المساعد للشؤون العسكرية بدول الخليج سبل تعزيز التعاون بما يخدم العمل العسكري الخليجي. قيادة القوات المشتركة للتحالف تعلن إصابة 11 من المدنيين بمنطقة نجران نتيجة اعتداءات إرهابية حوثية. قيادة التحالف تقدم التعازي في شهداء القوات المسلحة اليمنية الأبطال نتيجة الهجوم الحوثي الغادر في مأرب وحضرموت اليمنية. وزارة النقل تعلن توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية لإطلاق ممر لوجستي بري يربط سلطنة عمان بالمملكة. بإشراف وزارة الطاقة توقيع 3 اتفاقيات لشراء الطاقة واتفاقيتين للتعاون الفني في تنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية في سوريا. مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم تواصل أعمالها اليوم في مكة المكرمة. نهاية الموجز.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: مسار
3: حياتنا اليومية ساعات نمر بلحظات نشعر فيها أننا ما حنا كويسين كفاية، أو أننا نسوي أشياء لا ترقى إلى المستوى المطلوب. توقعاتنا ساعات تكون أكثر من إنجازاتنا. هذا الشعور يستمر معانا حتى لو أنجزنا وقدمنا كل ما نستطيع. اليوم بنتكلم عن هذا الموضوع وبنتعرف أكثر على أسباب الشعور بعدم الكفاية، كيف نتعامل معاه، وكيف نبني نظرة أكثر توازناً وتقديراً لأنفسنا. اليوم مع ضيفنا الأستاذ عايد مغيران الثايدي، مستشار ومدرب معتمد في القيادة وتحليل الشخصية. في البداية أستاذ عايد، نبغى نعرف إيش المعنى أو المقصود من عدم الكفاية، وكيف نعرف أننا نعاني منه؟
4: في البداية بسم الله الرحيم، أشكركم أستاذ هند على هذه الاستضافة الجميلة. في الحقيقة أول شيء، الشعور بعدم الكفاية من أكثر المشاعر انتشارا اليوم، لكنه ما يكون ظاهر دائما. فأحيانا احنا نشوف شخص ناجح مبتسم وواثق أمام الناس، لكن تراه داخليا يعيش صراع مع شعوره بأنه ليس جيد بما يكفي. ليش؟ لأن كان سبحان الله قاعد يخوض معركة داخلية صامتة مع شعور عدم الكفاية. يعني لو باختصرها لك

0: يعني المقصود بالشعور بعدم الكفاية هو شعور داخلي عند الإنسان يعتقد أنه أقل من المطلوب. أنا أقل من الآخرين، أنا مهما حققت من إنجازات أنا أحس أني ماني كويس. هذا هو التعريف البسيط. تبين عاد نقول اللي شلون مثلا كيف أعرف أني أعاني منها ولا
1: بالضبط كيف أعرف أنه يعني إحنا ممكن تجينا حالات في أي في أشياء معينة في أعمال معينة نقول لا كان ممكن أكون أفضل أو أنا أقدر أسوي أحسن من كذا، وساعات لا يكون الإنسان عنده متلازمة إنه اللي سويته أنا غير كافي.
0: هذه في نقاط إحنا مشكلة لازم نركز فيها، يعني المستمعين لازم يركزون. أول نقطة اللي هي لا أقتنع بإنجازاتي الجديدة. سبحان الله عندي إنجازات بس إلى الآن لا أنا ما سويتش، أنا ماني مقتنع. فالنقطة الأولى لا أقتنع بإنجازاتي. النقطة الثانية أخاف من الفشل بشكل مبالغ، يعني كلنا لازم نفشل. أي تحدي أي شيء قدامنا نعرف أنه عقبة، لكن في النهاية أنت راح تنجح إذا جيد. فلذلك عنده خوف فوبيا من الفشل بشكل مو طبيعي. أحيانا في نقطة اللي هي يحتاج يعني دائما يحتاج باستمرار لتأكيد الآخرين. شلون يعني مثل اللقاء اليوم، أنا لازم بعد اللقاء أسمع كلمات تشجيعية، لا أدعت اليوم، اليوم ممتاز، لا اليوم لقاءك زين. ليش؟ لأن إذا ما سمعت هذا صار عندي شكيت أنا صراحة اليوم من كويس. فهذه أيضا بعد مشكلة رقم ثلاثة. أربعة وهي اللي إحنا ودنا أن نتخلص منها مع أنه مستحيل، بس أقل شيء نعملها كنترول، مقارنة نفسك بالآخرين. تقارن نفسك هذه لو بس نعملها ضبط يعني نقدر إن شاء الله يعني نتجاوزها، لكن المقارنة هي موجودة بس خلها تمر كلمحة، لا تخليها تكون شعور داخلي. لأن المشكلة لو حبينا نختصرها، المشكلة ليست دائما في الواقع، أحيانا تكون بالطريقة التي نرى فيها أنفسنا. إنها هنا المشكلة السابقة.
1: أيوة، وهذه والمقارنة بحد ذاتها يعني يمكن لو حنركز على فترة الشباب المراهقين عندهم المقارنة الآن يمكن أكثر من أي سبب آخر، بسبب انتشار السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، مقارنتهم بالمشاهير. فهذه بحد ذاتها أعتقد أنها قضية جدا صعبة، يعني صعب الإنسان يمكن في مرحلة معينة يكون الطموح هو الدافع إنه يرفع من أدائه على يقين هو يقدر يكون أفضل، لكن المقارنة هذه كيف نتخلص منها؟
0: شوف إحنا لو نخليها محاكاة، يعني خلينا نبعد عن المقارنة، خلي يعني أنا مثلا واحد عاجبني خليني أحاكي، خليني أخذ منه الشيء الجميل وحاول أسويه. إحنا لا شفنا واحد مثلا ركب له سيارة جديدة، أنا أمر حين ضايقة مالية فتجدني أنا ليش؟ فلا، واحد كويس بتخصص معين أنا ودي أصير مثله، يا أخي أنت تخصص غير. فالمقارنة لازم نحكمها، حنا ضوابط، لازم ظروفنا سواء الدراسية أو الشهادات، ظروفنا المالية، علاقاتنا أيضا. في بعضهم علاقاتي اللي يعني وصلت لأماكن زي كذا وأنت للأسف ما علاقاتك سيئة مثلا بسبب تعاملك ولك. لذلك المقارنة تؤثر جدا بصراحة على
1: نطاق واسع. احنا تكلمنا عن الشعور اللي ممكن ينتاب الشخص ويعرف انه قاعد يعاني من مشكلة عدم الكفاية. ايش الاسباب من وجهة نظرك استاذ عابد اللي عايد ايش الاسباب اللي تخلي الانسان يحس انه فعلا هو غير كافي؟ رأي الاخرين فيه، ولا ممكن التربية كلها دور، الاهل لهم دور،
0: ايش هي الاسباب؟ شوفي استاذ عابد، الاسباب هي خمسة. أول سبب اللي هو هذا، إحنا لازم الآن حتى مستمعين أولياء أمور يحرصون عليه، التربية القائمة على الانتقاد. إحنا مشكلتنا يعني ولدنا جاب مثلا نسبة 95 بيقول بالثانوية الحين، زين ننسى 95، وين راحت الخمسة؟ يعني غريبة أنت، يعني 5% ضيع منك بكل سهولة. تركنا 95 والممتاز وركزنا على النقد، هذا إنه ليش الخمسة راحت؟ فهنا مشكلتنا حنا أن النقد. إذن هذه النقطة الأولى. الثانية مثل ما تفضلت اللي هي المقارنة مستمرة دائما. أحيانا حنا بالعائلة تجدين في تطلع منك كلمات، شوف أخوك أحسن منك، لا أنت لو تشوف ولد عمك تراها شادنا حيلة وكذا وكذا. فالمقارنات هذه بعد مستمرة مزعجة جدا، وهي سبب مواقع التواصل اللي قلناها السوشيال ميديا. أحيانا يعني انت تشوف الحين كل الناس يعني الا ما شاء الله يعني الاغلبيه مسافره، طيب انا ظروفي اليوم مو كويسه مثلا ماديا ماني جيد، عندي ضايقه ماليه، دوامي مثلا ما اقدر اطلع، فليش اقعد انا؟ هذا يسافر وهذا بنى له قصر وهذا كذا. فايضا لازم نعمل كنترول المتابعة حتى بالتواصل، يعني أنا بتفرج بس مو أبي أقارن وأبي أدخل مشاكل.

0: هذا الشيء. أربع التجارب الفاشلة. أحيانا شبابا تلقاني يقدم على وظيفة ما الله كتب له فرفضت، فلا يتحطم، لا أوكي أنا لازم أنهض منها، ليش إيش ناقص مثلا، أحتاج لشهادات احترافية مهارية، إذن أشتغل على نفسي. بدأ مشروع ما نجح يحاول يطور بنفسه، لكن لا يقول أنا فاشل، أنا ما راح أصلح المشاريع، أنا خلاص ما راح أتوظف لأني خلاص أنا فاشل. هذه لا تجعل هذه التجربة الفاشلة هي السبب. السعي الكمال هذه النقطة الخامسة. موظف أنجز مشروع رائع جدا وبنسبة لما تقول 93%، تجد أنه نسى النجاح ونسى التميز، لو أني بس مخلي 100% والله مديري يرضى عني، هو يعني أنت 93% بركة اللي حصل. لا، تجد أنه يبحث على الكمال. الكمال لله سبحانه وتعالى مستحيل أنك توصل الكمال. الكمال دائما خلونا يعني الكمال هدف لازم نعرفه، لا يمكن الوصول له، مستحيل، لكن خلنا نسعى للتحسن، لتحسين الهدف، ممكن نصل، نصل لهدف، لكن الكمال مستحيل. فهذه النقاط الخمسة هي الأسباب الأكثر شيوعاً دائماً في الشعور بعدم الكفاءة.
1: طيب أستاذ عايد، لو حنتكلم إحنا الآن على أرض الواقع، أبغى أطبق الطريقة اللي تخليني أكتفي، أو على الأقل أقتنع، عشان الاكتفاء معناته أنه الإنسان خلاص وصل لمرحلة التبلد، خلينا نقول أقتنع بما قدمت. كيف أقدر أقتنع أنا عن مستوى الشخصي، أو حتى أدرب الأشخاص اللي حولي في بيئتي أنه اللي أنت قدمته كفاية؟ إحنا دائما نسمع مقولة انظر إلى الجزء الممتلئ من الكأس، ولكن ما نعرف نطبقها. الكلام ممكن كلنا سهل أننا نقول كلام، كيف أطبق هذا الشيء؟ كيف أصل إلى مرحلة الاقتناع بأدائي أني أنا أديت اللي أقدر عليه؟
0: هنا الدور عليك أنت الحين، تبغين تتخلصين من الاكتفاء، إذن أنا محتاج أني أثق بنفسي وأثق بإنجازاتي. يعني مهما حصل من إنجاز أنا أحتفل بهذا الإنجاز لو كان بسيط، وأقتنع أن هذه قدراتي. ومثل ما قلنا الشعور هذا اللي هو عدم اكتفاء ترى يطرق الباب عندنا، هو يجينا،
1: أيوة.
0: بس لا تخليه يسكن داخلك، لا تخليه يسيطر عليك. إذا سيطر عليك خلاص أصبح عندنا مشكلة. فهي كلها في البداية من أنك أنت كشخصيا. ليش؟ لأننا إن مشكلتنا أن أفضل لحظات يعني الجميلة تلقينا ما نحتفل فيها، فتجد تقول لا أنا لو خلني أطمع بحاجة أكبر، فأصبح إيش عندي توتر يعني خلاص أبي ماني راضي عن كل شيء أسويه. لا، لازم أستاذ عند أول شيء أنك تثق بنفسك، ومثل ما قلنا تخفف المقارنات هذه تبعدها، وتحاول تحاكي وترضى بالشيء البسيط، ارضى بأي إنجاز احتفل فيه مع نفسك مع عائلتك، هذا ترى يساعدنا شو. إحنا لا أصلنا على حاجة حين مثلا حين سوينا لقاء زين، أطمع لا والله أنا بسوي لقاء أطول، أبي لقاء ساعتين، طيب إحنا احتفل باللقاء هذا اللي سويه. فهنا دورك أنت، هنا دور الشخصية.
1: يعني كأنك أستاذ عايد تقول رفع تقدير الذات
0: ضروري جدا، هذا دورك عاد أنت، سواء بالصحبة الكويسة، سواء بتقدير لذاتك، سواء بالاحتفال بالإنجازات، هذه كلها تساعدك أنك يعني تغري الطموح اللي عندك وترضى كل شيء.
1: كيف أعرف أني أنا مصاب بحالة عدم التقدير، أو أنه عدم الاكتئاب يعني الاكتفاء بما أقدم؟ إيش هي المدلولات، أو إيش هي الإشارات اللي لازم أوقف عندها وأقول لا معناته أنت عندك مشكلة في تقدير ذاتك؟
0: يعني مثلا قصدك ان السعي الكمال يعني اسباب الشعور، يعني
1: مثلا كيف اقدر انا، ايش هي الاشارات اللي ممكن اشوفها في نفسي او اشوفها في احد حولي اعرف انه هو مشكلته في عدم الشعور بالاكتفاء، بمعنى انه هو دائما يحس انه مقصر، دائما يحس انه هو لا ما انجز، في سخط مثلا يتضح في شخصيته، في حلطمة زي ما نقولها كذا بالعامية أنه أنا لا ما سويت، أنا ما سويت، مقارنته بالأفضل منه. إيش هي الإشارات اللي تخليني أوقف وأحس أني أنا بحاجة إلى أني أرفع ثقتي في نفسي، أو أرفع استحقاقي في نفسي، أو أني أنا إنسانة أديت اللي علي، أثق في نفسي أكثر؟
0: شوفي، لما تبي تثق بنفسك أنه هو شيء، أنت تبحث عن الإنجاز اللي سويته أو أيا كان اللي عملته. فالشيء اللي عملته هذا هو الآن دورك أنت، هل يعني تكتفي فيه ولا لا؟ والله أنا ما أكتفي معناه أن عندي مشكلة. تجد دائما أرى للأفضل وأكبر، فهذا خطأ. لازم أنا أحتفل بالنقطة اللي أنا واصل لها وأرضي غروري. أنا مشكلتنا إذا سمحت لنفسي، ابن آدم طماع سبحان الله، إذا سمحت لنفسك أنك كل شيء لا أنا ماني راضي، أنا كذا ما راح توصل لإجابة. فدائما نوصل للشخصية، أنت شخصيتك شلونها؟ شوية فيها لخبطة، أحتاج أني مثلا ناس أستشيرهم، الأصدقاء الإيجابيين، أحتاج أني دائما أحتفل.

0: إنجازاتي كذا أنا أقدر أرضى عن نفسي شوي، لكن إذا خليتها تسكنني أعرف أنها راح تؤثر علي بشكل كبير. وأهم نقطة أني أتخلص من المقارنات هذه، هذه المقارنات لازم أنا أحاول إيش أتخلص منها.
1: جميل أستاذ عايد، هل السعي للكمال أحد أسباب الشعور المستمر بعدم الكفاية، وكيف نتعامل معه؟
0: ممتاز. طبعا نعم، ليش؟ لأن الشخص يضيع يعني معايير مستحيلة إذا حق 90%. يعني مثل ما تفضلت قبل شوي قلنا إحنا وصل 90% من أي إنجاز، تجد هي تترك هذا النجاح ويركز على 10% الناقصة هذه، وهي تؤثر عليه لأن إيش؟ لأنه هو عنده داخليا قاعد يبحث عن الكمال، فهذه هي المشكلة. غالبا يفقد المتعة ومتعة الإنجاز ومتعة الفرح لأنه كل تفكيرها 10% اللي راحت، وهذا هو إيش؟ السبب اللي يخلي دائما الشعور موجود بعدم الكفاية. دورنا حنا الآن أننا نوضح للمستمع أنك أنت اللي حصلت عليه يا أخي احتفل فيه أيا كان، يا أخي اعزم نفسك على كف لحالك، اشتر لك لو قلم هدية، شفت هذه راح يرتبط هذا القلم بالإنجاز اللي صار اللي أنت قاعد تقول 90% مو عاجبني. فنحاول دائما أول شيء نقتنع أنه نحتفل بالإنجاز الموجود،
1: هذا في التعامل مع السعي للكمال، أني أنا أحتفي بالأمور البسيطة أقيمها.
0: نعم بس الكمال أستاذة هند أنت اقتنع الآن مع نفسك أنه مستحيل يتوقع، يعني الكمال لله مستحيل توصل لشخصية مثالية أو رجل مثالي أو كامل، مستحيل. حط لك أهداف حققها أنت ماشي صح.
1: خلينا نقول الإخفاق في الطريق نحو الهدف كيف نتعامل معه؟
0: أي هدف في تحدي، أي هدف تروح لأنت الحين في تعدي وفي تحدي وفي عقبة، أنت عاد لازم يكون عندك يعني خطط أنك لما التحدي هل هذا هل فشلت عنده خلاص أوقف أنسى كل شيء وأنا فاشل وأبدأ إيش مثل ما قلت يعني ذاتي ما راح أحترمها زيادة بالسب، أنا فاشل أنا ما أدري، لا هذا التحدي حاول تتجاوزه. كيف تتجاوزه؟ هل تقدر أنت من نفسك تنهض؟ لا والله أحتاج أن واحد ينورني، ابعث عن شخص استشيره، لكن لا أخلي هذه العقبة أو التحدي هذا هو إيش نهاية إيش يعني انطلاقي للنجاح. كلنا ما راح توصل أي شغلة ما راح توصل لها بسهولة إلا فيها تحديات وعقبات، بس أنت خلك جاهز.
1: جميل جدا. ليش بعض الأشخاص أستاذ عايد يشعر بأن إنجازاته لا تكفي حتى لو كانت كبيرة ومهمة؟
0: هذه مشكلة كبيرة. ليش؟ لأن بعضهم يربط قيمته بالنتيجة، كل ما حقق هدف تلقينا رفع السقف أكثر، فيحس إنه إيش كان في نقص، لا يا أخي أنجزت، لا فأنا أبغى أكبر، أبي هدف أكبر. فبعض الناس هذه المشكلة اللي أنا أعيدها 20 مرة أقول لهم إنه ما يحتفلون بنجاحهم، وهذه المشكلة. أطفال لو يسوي إنجاز بسيط وناخذ لو مطعم نحتفل فيه صدقيني ما ينسى هذا الشيء، ويبدأ كل ما يتذكر تذكرون لما نجحت في كذا ولا أنتم عشيتوني، فلازم نحتفل حنا هذا الإنجاز احتفل فيه. لكن هو لا، أنا منشغل بالنجاح اللي بعده، وصل الهدف قال لا أنا لازم أسوي أكبر، فما احتفل بالهدف الأول لأنه قاعد ينشغل بالهدف الثاني، واللي ممكن ما يحققه أو تجيه تحديات ويضغط على نفسه ويتعب وتبدأ عنده إيش مشكلة الكفاية من جديد بدل ما هو يعالجها.
1: طيب إيش الفرق بين النقد الذاتي اللي ساعدنا على التطور والشعور السلبي اللي يقلل من قيمتنا؟
0: ممتاز. النقد الصحي أخطأت معناها ستعلم، نقد للسلوك أني صحي أنا أخطيت لا إن شاء الله بتعلم لأني أحتاج أعرف المهارة هذه وكذا كذا. أما الشعور السلبي لا أنا فاشل أنا ما أفهم لا أنا ما أقدر على هذه المهمة، أنا قاعد تحطم نفسك قاعد إيش كأنه يهدم الإنسان. لذلك الصحي ينتقد السلوك، لكن اللي هو الثاني اللي هو السلبي يهدم الإنسان،
1: يقلل من قيمة الإنسان نفسه
0: جدا. أنت من يعطي نفسك قيمة، يعني بعضهم من ضعف لنفسه لما تجيب بالمجالس في أماكن ذهبية بالمجالس بالسنتر وكذا ما يقعد يدلي عند الباب، ليش أنت قاعد يا أخي قدر نفسك راح يقعد بالنص بصدر المجلس، فهنا دورك في تقدير ذاتك. فحنا عشان كذا نقول دائما لازم أنت تزرع الثقة بنفسك، فمو عند أي موقف أو أي حاجة أنا فاشل أنا ما أفهم لا أنا ما أقدر أتحدث لا أنا خليني على الجنب لا تكفوا لك تقدموني، لا أنت قاعد تهدم نفسك.
1: حلو، نرجع برضو لموضوع تقدير الذات اللي سبق وتكلمت عنه أستاذ عايد، أنه الإنسان يقدر ذاته. يعني فقد الشيء لا يعطيه، إذا أنت ما قدرت نفسك ما رح تلقى تقدير من اللي
0: صح
1: حولك.
0: صح.
1: من وجهة نظرك أستاذ عايد، هل هناك دور للتجارب السابقة وتجارب بشكل عام وكلمات اللي توجهت لنا من الآخرين بشكل خاص؟
0: يحتاج كبير جدا. ليش؟ خاصة عند الطفولة. ليش حنا نركز الآن والمستمعين لازم يركزون؟ أبناءنا وبناتنا ترى ما ينسون الكلمات اللي نقولها لهم، خصوصا اللي تجرح مشاعرهم. أنت فاشل، أنت سمين، أنت مدري ضعيف، أخوك أحسن منك، أشوف عيال عمك، شوفي بنات خالتك أفضل منك. هذه الكلمات أنت ما راح تنجح، هذه راح تبقى سنوات طول العمر. فلذلك هذه قد تصنع جرح، بس حنا الآن بنحاول إيش؟ مثلا صارت اللي بنقول هذا جرح صار، ما نبغى هذا الجرح يكبر معاك وهو يحدد مستقبلك. خلاص يعني لابد أننا كلنا نتذكر في كلمات بس حد نسيناها، لأننا ما أبغى تحدد مستقبلي. خلاص أنا ما أعرف أسولف، أنا ما أعرف أتكلم قدام الناس. قالها لي مثلا حدا أخواني ولا الأهل، ظلت معي الحين ما أقدر أسولف. خلاص أنا الكلمة هذه كل ما أحاول أتكلم تطلع يعني من مشاعري ويبدأ عندي الخجل.
1: طيب والتجارب أستاذ عايد، التجارب اللي أنا فعلا أخفقت فيها؟
0: انهض يا أخي، عندك قصص كثيرة. أديسون هذا كم تجربة سواها وفشل فشل، قال أنت فاشل، قال لا أنا قاعد أتعلم. قال لي ولع عن اللمبات والإنارة الحين شغالة بعد ألف تجربة فاشلة. الفشل موجود، أي واحد يبغى، أي واحد أطير حياتك يعني وصل لهم رسالة، أي واحد ناجح ترى ما قاعد من النوم ونجح، فشل ودرس وتعب على نفسه وما تدري كم التحديات اللي جته لما وصل هذا المكان. ما حد يوصل المكان هذا بسهولة كده. خلاص يفهم ان التجربة قد تكون قاسية، بس انا دوري اتجاوزها، هل بمستشارين، هل بمشاركة الاشخاص الايجابيين، هل بحضور دورات. هنا عد المفاتيح اللي انت تبحث عنها عشان تساعدك للوصول للهدف.
1: جميل. والاعتراف بانه الخطأ اللي حدث او الموضوع اللي انا اعتبره خسارة حصلت هي زي ما تفضلت تجربة اتعلم منها. وهنا يمكن فرق النظر، فرق نظرة الشخص للأحداث القديمة، هل هو يعتبرها بمثابة الدروس يتعلم منها أو بمثابة الذنب اللي كل شوي يتذكره ويشعر بالانتكاسة فيه.
0: أحسنت أستاذ هند. أحيانا إحنا دائما يعني نقول لهم بالدورات إن الماضي أنت، لكن خلنا يعني استفيد منه بشيء، درس تتعلم منه ما تخطيه مستقبلا، أو ذكرى جميلة مثلا تحاول تبتسم إنك تتذكرها بس. لكن الشيء المزعج والسلبي انسره، خلاص ادفنه بالماضي. فخذ هذا الشيئين، اما شيء مر عليك وانقرصت منه في الماضي فالان صار عندي حذر، صار عندي يعني اداره موقفيه، فاصبح اني اقدر استفيد منها كذا، استفيد من الماضي. لكن مثل ما قلتي، جرح ولا مشاعر ولا شيء قاسي يظل معي وبالحاضر معي وبالمستقبل معي، لا كذا انت ما راح تتحرك.
1: وممكن يكون بالعكس هو السبب في انك تتراجع، ما تقدر يعني.
0: وصحيح
1: المشكله
0: وصارت مع كثير بعد الدراسات وبعد الجلسات تغيرت وضعها، لأن فعلا كل ما يحاول لا أنا أتذكر كلامه قبل، أنا السبب. لا يا أخي انتهى الماضي، خلاص أنا هالكلمة والموقف اللي صار خلاص خلاني ما أتحرك ولا أنطلق ولا، خلاص استفيد منها وانطلق بس.
1: ويمكن كلنا نحتاج زي ما تفضلت، كلنا نحتاج إلى مساعدة من شخص ما. إذا أنا كنت ماني قادر يعني ماني قادر أسيطر على نفسي، أحتاج أحد يأخذ يدي، وهذا شيء طبيعي وأمر صحي إنه يكون يا عندك إنسان إيجابي، يا عندك شخص مثلا حريص عليك، أو توجه إلى مختص.
0: صحيح.
1: طيب ما الخطوات أستاذ عايد العملية اللي يمكن أن يبدأ فيها الإنسان يبني شعور صحي بقيمته الذاتية؟
0: أول نقطة توقف المقارنات. قلنا خلاص المقارنات ما نبي. طيب في واحد أعجبني، أوكي حاكة واحد أعجبني أسلوبه جيد بالتحدث، خذ نبرة صوته، خذ ارتفاع، يعني حاكة، لكن توقف على المقارنات. هذه النقطة الأولى. الثانية، احتفل بالإنجازات الصغيرة. يجب علينا من الآن والمستمعين أننا أستاذ عند أي احتفال، لو أي إنجاز لو بسيط احتفل فيه. ما أقول لك سوي لك بارتي كبير، سوي لك أي شغلة بسيطة أنك بس تقدر هذا الإنجاز وتعبك، أنك تقول نفسك شكرا أنا بصراحة أستحق هذه. لو أعزم نفسي أخي مرة بأكلة لذيذة، خلاص أنا لين التعب خلال الأسبوع هذا اللي حصلت فيه الإنجاز هذا أحتفل مع نفسي. ثلاثة، غير حديثك مع نفسك. هذا اللي بنعلم أبناءنا خصوصا المراهقين، أنه علم نفسك انك كويس، انا افضل، انا قاعد اتعلم، مو تضر نفسك بالكلمات السلبيه. انا قالوا لي ما تفهم، خلاص انا فعلا ما افهم. لا، غير حديثك عن نفسك. نروح النقطه اللي بعدها، اللي احط نفسك باشخاص داعمين. شوف يا استاذ، كلنا حياتنا، فيه بحياتنا سواء من الاقرباء او الاصدقاء او زملاء عمل، في سلبيين، في مدمرين، هذول يسمونهم الشخصيات السامه، هذه معروفين. لا، انا ابحث عن الداعمين الايجابيين. عندك واحد اثنين، خلهم اضاءات موجوده، متى ما احتجتهم انا اطلب المساعده، ادق عليه، ما اعرف من ادق عليه. فلذلك لازم انا اركز على اصنف الحين اللي حواليا، هذول ايجابيين وداعمين، هذول سلبيين خلهم، بس انت مجبر تقعد، اقعد معهم. واذا كانوا بعيدين ليسوا من الدرجه الاولى، قلل حتى الجلوس معهم، لانه ما فيهم فايده، يا يعطونك رسائل سامه او كلمات جارحه او تحطيم، فما فيهم فايده. والنقطه الاخيره، تقبل الخطا. ابن ادم خطاء، كلنا خطاء، راح نخطي باي موقف، باي مكان، باي عمل، في خطا. فهل الخطا هذا يؤثر ويدمر حياتي ويرجع لي الخلف، او اني استفيد منه واعرف النقاط الضعف اللي صارت فيه واعالجها واطور من نفسي؟ بناء الثقه دائما، بناء الثقه بالنفس ليست قفزه، بل هو عاده، عاده يوميه انت تعود عليها، واذا تتجاوز هذه الامور كلها.
1: صحيح، ويمكن فعلا الاشخاص اللي تعودوا على انهم يسمعوا يسمعوا أنفسهم، زي ما أنت تفضلت، غير حديثك لنفسك. لما أنت دائما متعود أنك تنقد ذاتك وتنتقدها وتقسو عليها، فخلاص هي كذا مع الوقت تحس أنه الانتقاد هذا هو الشيء الطبيعي، وأنه القسوة هذا شيء عادي مقبول. فيعني كل نقطة من اللي ذكرتها أستاذ عايد تحتاج إلى حلقة نتكلم فيها ونجيب فيها.
0: أستاذ هندك، حديثك بالخير. جلد الذات هذا لما مرة بس تكلمنا عنه، لأنه شيء مو طبيعي. جلد الذات، العالم تجلد ذاتها من موقف بسيط، ممكن قال كلمة لزميلة يعني مزحة عادية، معي من راح البيت والله شكلي أنا أخطيت، ما نام، ذاك الشخص ما درى عنها ولا حس فيها. فأحيانا جلد الذات من أي شيء، لا، خليك واثق من دائما من نفسك. فهذا مثل ما تفضلت، جلد الذات هذا فيلم الحال يا بينا.
1: طيب أستاذ عايد، خلينا نتكلم على كيف يؤثر الشعور بعدم الكفاية على العلاقات الشخصية من جهة، والحياة المهنية من جهة أخرى.
0: مشكلة أنه يؤثر يعني في العلاقات، خلاص عرف أنه بدأت الغيرة، بدأت الحساسية، وبدأ الخوف من الرفض، تلقى عندك كنترول بعد خوف من الرفض. في العمل أصبح عندي تردد، حتى ما أقدر أطلب فرصة، لو في فرصة مثلا أو موقف أو مكان أقدر أني ما أقدر حتى أطلبه. أحيانا قرارات، الخوف من اتخاذ القرار، كل هذه هو سببها الشعور هذا. فلذلك راح يؤثر على علاقاتك وعلى أيضا إيش عملك.
1: جميل، وبرضو راح تؤثر حتى على ثقة الأشخاص اللي حواليك فيك. يعني إن كان في الحياة الشخصية، أنت تحتاج إلى أنه الناس تثق فيك، سواء كانوا أهلك أو عيالك أو أصدقائك.
0: صحيح.
1: وفي ناحية العمل كمان، أنت عشان مديرك يثق فيك، لازم تكون عندك تقدير لذاتك. وما أدري تأيدني أو تخالفني أستاذ عايد، بأنه تقديرك لذاتك لا يعني أنك تعطيها أكبر من حجمها. يعني ساعات أنه أنت فعلا تكون أخفقت، تعترف بإخفاقك، ويكون زي ما أنت تفضلت أنه هذا تجربة بالنسبة لك. يعني مش بالضرورة أني دائما أعطي نفسي أني الضوء الأخضر، أني أنا دائما صح حتى لو أخطيت، لا، أعترف بخطأي، يكون عندي وعي وإدراك كافي بطريقة تصرفاتي، بطريقة كلامي مع الآخرين. لأنه في ناس يعتبر الجلافة في التصرفات أو في التعامل أنه هو ثقة في النفس.
0: لا، هذه مشكلة. خليني مثل ما تفضلتي أحط لها كذا، يعني كان موضوع مع بعض أجمعهن، اللي هو في العمل. زين، إذا كان عندي هذا الشعور، أنا الخوف من اتخاذ القرار. طيب أنا الحين أعطوني منصب، زين، المنصب أنت قاعد، يعني أنت المفروض أنك القرارات تتخذها، ما تأثر عليك مشاعرك، ما تأثر عليك المواقف، إذن لازم يكون عندك اتخاذ قرار. فلذلك تجديني عندي خوف باتخاذ القرار ومتردد، هذه بعد نقطة ثانية. والفرص أحيانا في بالإدارة، أحيانا في مثلا عندنا شغلة نحتاج واحد يا جماعة يصير رئيس لجنة كذا، أنت تجد نفسك كويس زين وتقدر لها، بس الخوف اللي عندك أنك ما تطلب هذه الفرصة، تلقاك ساكت. ليه؟ أبيهم يختاروني. شلون هم يختارون؟ يا أخي عرض نفسك، يا مثلا سعادة المدير، أنا ترى ملم جيد بالإكسل، وإذا تحتاجون، إذا اللجنة هذه فيها شيء على الإكسل، ترى أنا مميز فيه. لا يمنع أنك ترمي المهارة اللي عندك لهم، بحيث أنه يعني يقول خلاص أوكي تعال معانا. فلذلك يجب أن يكون يعني تتخلص من التردد، تتخلص من عدم طلب الفرص. الحياة فرص، الفرص أحيانا تطرق الباب بهمس، هل أنت جاهز تنتشلها؟ لا والله ماني جاهز، فرصة سعيدة خذ اللي بعدك. فلذلك عليك أنك تتخلص من هذه الأشياء، وخصوصا الخوف من اتخاذ القرار حتى بحياتك. في قرارات أحيانا يعني شبه منعطف لازم تأخذها، تتردد وتشاور وتلقى تشاور السلبيين وتشاور أسوك، فلذلك ضاعت المدة ولا تتخذ قرار ولا وصل للنتيجة معك.
1: أستاذ عايد، لو أردنا أن نبدأ اليوم رحلة التصالح مع أنفسنا وأننا نتخلص من شعور عدم الكفاية، إيش هي أول خطوة تنصحنا فيها؟
0: يا سلام عليك، أول شيء اقعد مع نفسك اعترف. شلون اعترف يا حبيبي؟ اعترف، اعترف، قل أنا فعلا عندي مشكلة، أشعر دائما بعدم الكفاية، أنا في عندي مشكلة بصراحة. فهذا الاعتراف ليس ضعف، بالعكس هذا بداية العلاج. اسأل نفسك أول شيء، اقعد مع نفسك أسأل، هل الشعور هذا اللي أنت قاعد أني عدم الكفاية هل هو حقيقي أو مجرد فكرة؟ في فرق بين الحقيقي وبين الفكرة. نعطي مثال عشان نكون نسهل للمستمعين.
1: أيوه.
0: الحين شخص حصل على ترقية، أنت الحين أنا مثلا حصلت على ترقية في العمل، أول ما قعدت مع نفسي بعد الترقية هنا عدم الكفاية، أكيد أنا ما أستحقها، أتوقع أنها جت صدفة. شوف قاعد أنت تبرر نفسك أشياء خطأ. ليش؟ هنا نسأل وين الحقيقة. الحقيقة أني أنا اجتزت التقييم ورجعوا الملفي ولا في خصومات ولا في كذا، وبالعكس في إنجازات وفي مؤشرات جيدة، إذن أنا استحق المكافأة، حصلت عليها. الفكرة إيش؟ اللي هي أنت قاعد تغذي نفسك فيها وتبي حاول تقنع نفسك أنها جت بالصدفة أو أنها فعلا أنا ما استحقها، المفروض أنها تروح لغيري. هنا شفت المشكلة، هذه أول خطوة، أنك تقعد مع ذاتك وتعترف. إذا اعترفت اعرف أننا إن شاء الله وصلنا الحل، لكن إذا أنت ما تعترف مشكلة.
1: وفي كل شيء، يمكن في كل شيء الخطوة الأولى في الحل أو في العلاج هي الاعتراف بوجود المشكلة أساسا.
0: هي هذه من الثقة. إيش معنى الثقة من النفس؟ دائما الواثقين من أنفسهم لما يخطي عليك قبل ما تنتهي الجلسة، وفلان ترى والله يمكن قسيت عليك اليوم، إيش نواثق أنا من نفسي. اللي مو واثق من نفسه مهما لسانه سليط ويتكلم وشوف ان وجهك تغير وان يعني ضايق، هذا لان مستحيل يرجع عنده ثقه انه يرجع يقول ايه لا. فلذلك انا لما يكون عندي ثقه من نفسي اول شيء اعترف انا فعلا عندي مشكله. عدم الاكتفاء اللي يطرق الناس كلهم، انا يطرق ويسكل عندي، انا ليته بس يطرق ويمشي. هم بعضهم ترى احنا يجينا ترى احيانا المواقف هذا استاذ هد، حتى تلقينا يجينا شوي بس نصحصح وخليه يعدي، لكن بعضهم لا يقعد معه ويبدا عاد ايش يفسر له ويعطيه ايش يعطيه ايش افكار. فلذلك الافكار هذه طغت على الحقيقه اللي هي المفروض انها تصير،
1: ومبررات علشان يعني. وهنا تجي، هنا يجي الفرق بين يمكن الغرور والثقه في النفس. الواثق في النفس راح يقدم الاعتذار اذا حس انه اخطا، مش حس، اذا حس انه الشخص اللي قدامه ممكن يفهمه غلط يبادر بالاعتذار مباشره، بينما الشخص المغرور يعمل سكيب للموقف كامل ويبرر لنفسه اني انا كنت امزح، اذا هو زعل بكيفه
0: يعني. أيوة. الله موجودي فعلا يعني ايش فانا تقول انا بالعكس يا اخي انت تستحي من الكلمات هذه، انا ايش دخلني؟ ففعلا الغرور مزعج.
1: أستاذ عايد، إيش الرسالة اللي حاب توجهها اليوم لكل الأشخاص اللي قارنون أنفسهم بغيرهم، خاصة إنه إحنا نعيش في عالم السوشيال ميديا وأصبحت يعني لا كبار ولا صغار، لا حنا كأمهات ولا عيالنا نخلو من شوية مقارنة، فإيش الرسالة اللي نسمعها منك الآن؟ كل اللي يسمعونا أكيد عبر أثير إذاعة الرياض بموضوع المقارنة بالآخرين وكيف إن نحس دائما بأننا أقل منهم أو حتى يجينا إحساس بعدم الكفاية.
0: أول شيء بنقول للمستمعين مساكم الله بالخير، لكل شخص يقارن نفسه بالآخرين أبيك تتذكر أن لكل إنسان رحلة مختلفة. يعني هذا الشخص اللي تقارن نفسك فيه ترى له رحلة مختلفة، له ظروف مختلفة، له توقيت أيضا مختلف، له وضع مالي مختلف. فأبيك تعرف أن الشخص اللي قاعد أنت الآن تبي تقارن نفسك فيه تراه مختلف عن حياتك. فلذلك لا تجعل حياة الآخرين مقياس لقيمتك. طيب أوكي، شو الحل؟ الحل قارن نفسك بالعام. مثلا العام شلونك العام؟ العام والله كذا، لكن السنة هذه ترى ترقيت، والسنة هذه والله شريت سيارة، السنة هذه مثلا كذا.
1: أخفقت.
0: يعني أذكر الأشياء الجميلة.
1: حتى لو أخفقت.
0: الجميلة.
1: حتى لو أخفقت تعترف أنك أخفقت وتأخذ درس زي ما إحنا اتفقنا.
0: يا سلام، إذا إذا إذا إذا هو معانا راكب بالقارب معانا خلاص. وحتى العام رغم الموقف اللي صار بالعكس كان تحدي على مثلا ترقية معينة، على منافسة مثلا، يعني مثلا تصير عندنا منافسة مناصب قيادية زين مثلا.

0: الاقساط لك العام. اذا ايش المطلوب؟ كان مطلوب الشهاده الفلانيه والشهاده كذا. فهذه السنه اللي قاعد اشتغل على نفسي فيها بحيث انه نهايه العام انا اكون ايش جاهز لاني استلم هذا المنصب. نبيك دائما تتذكر دائما انت قد لا تستطيع ان تمنع شعور عدم الكفايه مثل ما قلنا، لانه من ان يطرق الباب لانه جاينا وشعور عدم الكفايه، لكنك تستطيع ان تمنع من ان يسكن بداخلك. عندنا بنتفق استاذ هند انا وياك والمستمعين ان الكفايه بيمرنا زين، بس خلوه يسلم علينا ويمشي، بس
1: لا يستحوذنا، لا يستحوذ علينا ونصير حنا ملك لهذا الاحساس والشعور.
0: لا خلاص، اذا ملكنا انتهينا، مهما لن نستلذ باي انجاز، لن نستلذ باي موقف، لن نستلذ باي ايجابيه، خلاص نظل تعبانين بس.
1: صحيح صحيح، ومتحلطمين.
0: هذا بلا الحين.
1: هذا نوع ثاني يعني استاذ عايد، في ناس تتحلطم علشان تبعد العين عن نفسها، يعني هي تكون عارفه انها كويسه بس بس دائما
0: للاسف. عشان كذا اقول لك استاذ الحين الشخصيات السامة هذول شخصيات كثير، يعني انواع من ضمنهم اللي يتحطمون هذول. خلاص انا تصنفتهم، عرفت الشخصيات السامة هذول، اول حل اني اقلل الجلوس معهم اذا كانوا مو درجه اولى، يعني ليس زوج ولا زوجه ولا ابن. اذا كان من العائله انت مجبر تقعد معه وتمشي العجله، تحاول يعني تعطي ايجابي، تغير منه يعني قدر الاستطاعة اذا كان هو معترف وجاهز طبعا نوصل الاعتراف. لكن اذا كانوا من البعيدين سواء زملاء عمل ولا اصدقاء ولا ومن النوعيه او الشخصيات السامة، لا والله اول خطوه اقلل الجلوس معه، يعني بالاسبوع او اسبوعين يلا اذا مجبرين نجتمع خليكم موجود.
1: اول خطوه هاي. بالنسبه لي انا الاشخاص اللي بهم من العائله، اول خطوه بلوك.
0: لا بلوك هذا الاخير بلوك. لا انا خليه لانه ممكن نعطي امل يا اخي، ممكن هو يشوف كفاءة له، مش ممكن
1: لا ما اتحمل انا اول شيء بلوك بعدين اتفاهم معه. طيب أستاذ عايد، الآن أنا وأنت بننتقل إلى فقرة صح أو خطأ. صح أو خطأ، تقبل نقاط الضعف والاعتراف بها يمكن أن يكون خطوة مهمة لبناء ثقة صحية بالنفس.
0: صح. ليش؟ لأن الاعتراف بنقاط الضعف يساعدني على تطويرها. أوكي أنا شخصيتي عصبية زين؟ إذا نقطة الضعف أنا عصبية، معناها أن بأي موقف يكون فيه رفع صوت راح تصير فيه مشكلة، فأنا أبدأ أعالج نقطة الضعف. ليش؟ لأني اعترفت فيها، فمعناها ممكن أني أساعد إيش على تطويرها أو معالجتها. لكن إذا أنكرتها أعرف أني ما راح أتغير على العصب الموجود، وأعرف أني أنفجر عليك من بين الحظم. إذا صح الأولى.
1: صح أو خطأ، الشعور بعدم الكفاية لا يرتبط دائما بما يحققه الإنسان فعليا، بل قد يكون ناتجا عن الصورة التي كونها عن نفسه.
0: صح. ليش؟ لأنه قد يحقق الإنسان إنجازات ونجاحات كبيرة لكنه لا يراها كافية بسبب نظرته السلبية عن نفسه، مثل ما قلنا قبل شوي أن أي نجاح يبدأ يفسره على هواه. لا، احنا نتفق ان اي نجاح من الان او انجاز انا احتفل فيه بالطريقه اللي اراها مناسبه،
1: ومن تقديم من باب تقدير الذات.
0: هذا اهم نقطه.
1: صح او خطا، الوصول الى مرحله لا نشعر فيها بعدم الكفايه يعني ان نتوقف عن تطوير انفسنا ونكتفي بما نحن عليه.
0: لا هذه خطا، لان الثقه بالنفس لا تعني يعني التوقف عن التطوير، بل تعني أني أسعى دائما للتحسن وأن أقدر نفسي وأحتقرها. فلذلك الثقة بالنفس، أنا أعتبر دائما الثقة بالنفس هي مفتاح للنجاح، مفتاح للتميز، مفتاح حتى تكون شخصية جاذبة، الناس يستمتعون فيك ويفرحون بالجلوس معك لأنك واثق وإضاءات دائما تعطينا وتنورنا. ف ليه تكثرون بس الواثقين هذول عشان يمتعوننا حتى بالعمل
1: وهم سبحان الله. بعض الأشخاص يمكن ما عنده شهادة في التخصص النفسي، ما مر عليه قبل كذا دراسة في مجال علم النفس أو علم الاجتماع، ولكن الله معطيه الموهبة على أنه يبث الطاقة الإيجابية في الناس اللي حواليه، وسبحان الله تلقى يقعد مع الأشخاص أول مرة يبدأوا يتكلموا ويفضفضوا ويبدأ يدعمهم نفسيا ويعطيهم طاقة بدون أي مجهود، هو كذا من الله. فهذول الأشخاص ياريت نتمسك فيهم.
0: هذول بعد احنا ممكن نزرعها بعيالنا ثقة، ترى نقدر نزرعها. شلون؟ احنا بس نعطيه ثقة انه يتحدث، ثقة يعني يقول راية. احنا عندنا القمع احيانا، لا خلي يقول راية، احيانا ما اخذ للتسوق يبغى يشتري مثلا لون معين، مو لا لا لا خليه يشتري، انت لما تعطي ولدك من الحين حريه الاختيار، حريه التحدث، حريه النقد، اقعد معه خلي ينتقدك، والله بابا في كذا عادي، وعلى طول تاخذ فالقمع هذا والتسكيت والخوف لا يزرع عندنا اطفال وغير واثقين، بعدها يطلع لنا جيل غير واثق ونبدا نفس المشكله. لا خلونا من الان نحرص على العيان ان نعطيهم الثقه بكل شيء، بالكلام، بالتحدث، باختيار الاشياء، حتى خلي يختار لو شيء مو كويس خلي يختار واختار، بعدين عاد تتناقش معه قلت ترى على فكره انت اخترت بلوزة بس تدري لونها مو حلو، اللون الغامق هذا يعني. فهنا يبدا عاد بعد ما شرط طبعا بعد ما اخذ رايه ممكن عاد بعدين يغير رايه، بس الهدف اننا بس نعطيهم مساحه.
1: واذا تحسف وقاعد يصيح يلا رجعي بيبلشني،
0: منو اللي اختارها؟
1: هو
0: لا هذا قرارك انت، تحمل دائما، انت شخصيه واثقه على دورك، عاد الحين تعطينا باور، انت شخصيه واثقه وشخصيه مميزه، فانا ما حبيت اتدخل حتى باختياراتك.
1: انا عادي عيالي مثلا خليهم يختاروا ويقولوا رايهم بعدين اسوي اللي انا ابغاه.
0: ما استفدت كذا ما استفدت شيء كذا معناها راح.
1: لا عشان لا ما اقنعهم، عشان ما اقنعهم.
0: لا لان هذه تبين حتى بالكبر، احنا نشوف بعضهم بعض ما ينتهي الاجتماع تجي الواحد يقول والله كانت عندي نقطه، قلت له ايش ما قلت، قال والله اني استحيت اقول. راحت السبب انه ما عودوه مثلا اهله على انه يقول رايه او يقول كلام الموجود.
1: صحيح.
0: بس إذا في ختام عطيني نختم لهم في كلمة.
1: يلا تفضل.
0: الله يحفظك. في كلمة بس حبيت أن نختم فيها هذا اللقاء، أن إحنا ما نستطيع أن نمنع أفكار السلبية، هذه لازم يعني نوقف عندها، أنك أنت ما تستطيع أن تمنع أفكار السلبية أنها تمر في أذهاننا، لكن نستطيع أن نختار أن لا نجعلها تتحكم في حياتنا. دائما مطلوب مننا أن نثق بأنفسنا، وتذكر أن قيمتك لا تقاس بالمقارنات، بل أنا أقارنك بإيش؟ بما تحمل من مبادئ، بما تقدم من أثر، أشوف أثرك ملموس، ما تسعى لتطويره، أنا من أشوف قاعد تتطور معنا إيش أنا ممكن أستفيد منك. فهذه النقطة اللي نبيها أننا تكفون الأفكار السلبية، لا تخلونها تدخل معانا وتبدأ تلخبط إيش جميع شخصياتنا.
1: جميل جدا. أستاذ عايد مغيران الذايدي، مستشار ومدرب معتمد في القيادة وتحليل الشخصية، شكرا لك ويعطيك ألف عافية.
0: الله يحفظك، ألف شكر أستاذ.
1: حياك. ببساطة، قد نشعر أحياناً بأننا لسنا جيدين بما يكفي رغم ما نملكه من قدرات وإنجازات. هذا الشعور قد يؤثر على ثقتنا بأنفسنا ونظرتنا لذاتنا، لذلك من المهم أننا نتعلم كيف نتعامل معه بطريقة صحية. وهنا بقول لكم 4 خطوات للتعامل مع الشعور بعدم الكفاية. أولاً، تقبل مشاعرك. اعترف بشعورك دون أن تجعله يحدد قيمتك. ثانياً، توقف عن المقارنة، ركز على رحلتك وتطورك بدلاً من مقارنتك بالآخرين. ثالثاً، قدر إنجازاتك، تذكر ما حققته حتى لو كان خطوات بسيطة. رابعاً، غير حديثك الداخلي، استبدل العبارات السلبية بكلمات أكثر رحمة ودعماً لنفسك. وفي الختام، تذكر أن قيمتك لا تحدد بإنجازاتك أو برأي الآخرين فيك، أنت لست بحاجة لأن تكون كاملاً حتى تكون كافياً، بل يكفي أن تتقبل نفسك وتسعى للتطور خطوة بخطوة. برنامج مسار من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، من الإخراج محمد المنيف. نلقاكم على خير، مع السلامة. مسار.

خرابية خضراء ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

زوايا القلعة، ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: من العالم.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. حين خط الإنسان أثرا على جدار كهفه لم يكن يدرك أنه يؤسس لغة خالدة تتجاوز الزمن والكلمات. كانت تلك الخطوط البدائية أكثر من مجرد رسومات، كانت صوتا صامتا وشعورا يبحث عن شكل مختلف. بدأت رحلة الفن التشكيلي رحلة الإنسان في ترجمة روحه إلى لون، وفكرته إلى شكل، وحلمه إلى لوحة. في عصور ما قبل التاريخ ظهر الفن التشكيلي في أبسط صوره، حيث رسم الإنسان الحيوانات ومشاهد الصيد على جدران الكهوف. لم يكن الهدف جمالا بحتا، بل كان تعبيرا عن الحياة اليومية وربما طقوسا روحية. كانت تلك الرسومات بداية الوعي البصري وبذرة الفن التي ستنمو عبر القرون.
2: طبعا البدايات كانت من فن الكهوف، بداية التعبير انه كيف الانسان يبغى يتواصل مع المجتمع اللي كان موجود فيه. البداية طبعا كانت من الكهوف، وكانت من آلاف السنين وقبل الميلاد، يعني بآلاف السنين. فهذه البداية كانت أساسها ليست لضرورة فنية، يعني لمتعة أو جمالية، لا، كانت ضرورة معيشة. يعني الإنسان كان يستخدم الفن عشان يتكيف مع الحياة، يعني هو يستخدم الحفر أو النحت أو التصوير، ولكنها يعني لها انعكاسات على نتيجة الأحداث اللي يمر فيها، بحيث أنه يتكيف مع البيئة ويتعايش مع هذه البيئة، يلبس. يعني أن الفن في البدايات ما كان مستهدف أنه يكون للجمال بقدر ما أنه يعني للضرورة اللي كان يحتاجها الإنسان.
1: مع نشوء الحضارات الكبرى في مصر القديمة وبلاد الرافدين، أصبح الفن أكثر تنظيما وارتباطا بالمعتقدات في مصر. كان الفن يخدم فكرة الخلود، فظهرت الجداريات والتماثيل التي تجسد تلك الفترة، بينما في حضارات أخرى كان الفن وسيلة لتوثيق الحياة والإنجازات. تميزت هذه المرحلة بالرمزية والالتزام بالقواعد.
2: الحضارات لها يعني مراحل تطورت من العصر الحجري القديم إلى العصر الحجري المتوسط إلى العصر الحجري المتأخر، وطبعا هذه تمر في يعني حياة الإنسان، برسم الحيوانات، برسم حياته اليومية، يعني بالتفاصيل اللي تمر عليه، إلى علاقتها الروحية، يعني لها علاقة أيضا عقدية يعني في الفنون اللي كانت السابقة. لكن إذا كنا نتكلم عن هذه العلاقة بين الرمزية والسلطة، طبعا الحضارات القديمة يعني كان عندها شيء كبير جدا، الرمزية اللي ترمز للدين، وكانوا يستخدمون الفنون يعني لهذه الرموز، لها رمزية ترتبط بالدين، وكانت أيضا يستخدمون الفنون لتحقيق السلطة، يعني كنشر سياسة، كتأكيد على قوتهم في هذه السياسة أو على تأكيد قوتهم في السلطة. فكانوا يستخدمون التماثيل الضخمة جدا عشان يبهرون فيها الآخرين، عشان يعطون نفسهم يعني جانب من القوة.
1: في الحضارة اليونانية والرومانية بدأ الفن يتجه نحو الواقعية وإبراز الجمال المثالي للجسد البشري. ظهرت المنحوتات الدقيقة، واهتم الفنانون بالتوازن والنسب، ليصبح الفن انعكاسا للفلسفة التي تمجد الإنسان والعقل.
2: العصور الكلاسيكية هذه مرحلة مذهلة في التاريخ، هذه مرحلة تعتمد على الجمال المثالي أو على التركيز الكامل على المثالية، يهتمون بالتوازن، يهتمون بالواقعية، بالتشريح للجسم البشري. فنشطت كثير يعني في اليونان وفي الرومان، وكان لها يعني نضج فكري معين ولها قيم المثالية يعني الواقعية اللي يبان فيها كل التفاصيل من شدة اهتمامهم بالقواعد الهندسية الصارمة. وطبعا هذا عشان يعني اهتمامهم هذا أيضا يكثف عليهم الجهد إنه كيف يسوون الانسجام بين الجانب الهندسي والانسجام اللي البصري يعني المتلقي كيف يتلقى هذا المنتج أمامهم، ويركزون على الشخصيات الرياضية. ليه؟ لأنهم كانوا يهتمون بقوة الجسم، فلذلك من كثر ما هم يهتمون بالقوة والكمال كانوا يركزون على المثالية في إبراز هذه القوة والجمالية.
1: في هذه المرحلة سيطرت النزعة الدينية على الفن خاصة في أوروبا، حيث أصبح وسيلة للتقرب من أشياء أخرى. تميزت الأعمال بالرمزية والروحانية وغابت الواقعية لصالح التعبير، فكانت اللوحات تحكي قصصا مختلفة وتغرس قيما متنوعة.
2: العصور الوسطى طبعا لها ميزة يعني تختلف شوي. طبعا احنا قلنا انها في الكلاسيكي كانت قويه جدا انهم يدققون على الاشياء المثاليه والواقعيه بشده، يعني الشغل بالفسيفساء والمخطوطات المزخرفه، فالالوان كان لها تركيز، الرموز لها سرديه قصص، يعني كانت اماكن مقدسه وطريقة التعبير عنها أو عن الشخصيات حتى المقدسة اللي يشتغلون يعني في التعبير عن يعني التركيز عليها جانب أبرز طرز يعني فنية معمارية، طرز قوية جدا بحيث أنهم يقوون الجانب الديني. الرمزية والأسلوب التجريدي كان يعني يهدف إلى أنهم يميلون للتصوير بدقة أكثر من أنهم يكون فيها يعني رمزية.
1: في فترة ظهرت فيها ثورة فنية حقيقية، حيث عاد الفنانون إلى دراسة الطبيعة والإنسان. برز الفنانون من مختلف أنحاء العالم الذين جمعوا بين العلم والفن وأبدعوا أعمالاً خالدة. عاد الاهتمام بالتشريح والمنظور والضوء مما أعاد للفن عمقه الواقعي.
2: أصل النهضة كان نقلة نوعية، طبعاً هو اشتهر في إيطاليا واليونان، وإيطاليا بالذات كانت محضن للمبدعين والمميزين ويعني يجمعون بين الابتكار، يعني عمليات الذهن عندهم عالية، عمليات الأداء عندهم عالية. ليوناردو دافنشي كان هذا يعني حير العالم، هذا يعني متخصص في الهندسة، في الرياضة، في الموسيقى، في الرسم، يعني كان من الناس اللي أسسوا إلى درجة أنه خصص اليوم العالمي للفن 15 أبريل يوم عالمي للفن، يعني خصصت اليونسكو تقديراً للأشياء اللي أسسها في عصر النهضة، وكان سبب للتغير والتحول في تاريخ الفن في العالم.
1: مع دخول القرن التاسع عشر بدأ الفن يتحرر من القيود التقليدية، فظهرت مدارس متعددة، فمثلا الانطباعية التي ركزت على الضوء واللحظة والتعبير الذي اهتم به من خلال المشاعر. لم يعد الفن مجرد نقل للواقع، بل أصبح وسيلة للتعبير عن الذات.
2: طبعا أنا بسميها اتجاهات فنية لأنها هي كانت في وقت من الأوقات يسمونها مدارس، هي تسميتها هي اتجاهات، هي تجمع مجموعة من الفنانين يضعون لهم أفكار ورؤى ويمارسونها وينتجون وتأخذ اتجاهها، فأنا بسميها اتجاه فني. طبعا كل اتجاه فني له رؤية، له أفكار، له تغيير. أهم شيء أنهم يعني في البداية بدأوا بالكلاسيكية الحديثة. الكلاسيكية الحديثة رجعوا كل الأشياء القديمة لكنها بأسلوبهم الحديث، بعدين شوي شوي تطورت صارت الواقعية، بعدين بعد الواقعية بدأت عاد المدارس اللي فيها التغيير أنها يطلعون من حدود المرسم، من حدود الرسم للشخصيات المهمة إلى رسم الحياة اليومية، إلى أنهم طلعوا للمخابز، طلعوا للمزارع، طلعوا للأماكن اللي يشوفون فيها الناس.

0: على طبيعتهم ويبدون يترجمون الأعمال الفنية ويطلعون من حدود اللوحة التقليدية. يعني البورتريه ما عاد هو نفس البورتريه العادي، لا، في ضربات الفرشات تطلع، فيها معالجات لونية، صار في دراسات للون، يعني مثلا التأثيرية والتكعيبية، وحتى في مدرسة اسمها الدادية. الدادية كانت هذه نكسة، يعني كانت عكس لكل الاتجاهات، وهي اللي طورت من قيمة كيف أنك تستعيد أو كيف تسترجع الأشياء المهملة، كيف تحول القبيح إلى نفيس أو إلى جميل. فهذا يمكن من محاسن هذه المدرسة. الكلاسيكية الحديثة رجعوا كل الأشياء القديمة لكنها بأسلوبهم الحديث، بعدين شوي شوي تطورت صارت الواقعية، بعدين بعد الواقعية بدأت عاد المدارس اللي فيها التغيير إنها يطلعون من حدود المرسم، من حدود الرسم للشخصيات المهمة إلى رسم الحياة اليومية.
1: في القرن العشرين وما بعده انفجرت الساحة الفنية بأساليب متعددة، من الفن التجريدي إلى المفاهيمي، فبرز فنانون مختلفون أعادوا تشكيل مفهوم الصورة وفتح آفاق جديدة للإبداع. أصبح الفن مساحة حرة تتداخل فيها الأفكار والثقافات.
0: طبعا احنا قلنا الفن مر بمراحل كثيره مره، يعني من وقت الشده انه لازم الكلاسيكي 1+1=2 من شدتهم، بعدين جو الى التجارب اللي صارت في الاتجاهات الفنيه الى ان جاء الفن المعاصر. طبعا قبل الفن المعاصر كانت في شيء مسمى الفن الحديث، اللي هو المراحل اللي جت بعد الاشياء المقننه مره. جاء الفن اللي يكون فيه تجارب الفنان يمارس التجربة، يعني يطلع من القيود التقليدية وينتج ويتبادل بأفكاره. هذه سوت طفرة شوي حضارية وسوت بعد آخر لقيمة الإنسان. الفن المعاصر من يعني مرحلة السبعينات صار فيها نقلات، صار فيها تحول في اختيار المواد، في اختيار الأساليب، في اختيار المفاهيم. طلعوا من الإيديولوجية الشديدة اللي كانت الدين كان يعني يقيد في الأعمال والإنتاج الفني، إلى أنهم طلعوا إلى حدود أخرى. صار فيه مسميات جديدة، صار فيه شيء اسمه فن الأرض، صار فيه يعني طلعوا من كل الحدود اللي كانت تحدهم وطلعوا لمسميات فن التركيب، فن الأداء، فن الفيديو، فن يعني فنون يتعايشون معها بشكل يومي. فنون حتى طلع فيه مسمى اسمه الفن المفاهيمي، اللي هو نطلع من الفكرة إلى العمل المادي، وهذا غير من وجود الفنان. رحلة يعني رحلة طويلة عريضة للفنان يتغير فيها ويتجدد ويبرز مشاعره وأحاسيسه. ليه؟ لأن الفن شكل من أشكال النشاط الإنساني.
1: دخل الفن التشكيلي عالما جديدا مع التكنولوجيا، فأصبحت اللوحات ترسم رقميا، وظهرت الفنون التفاعلية والواقع الافتراضي. فلم يعد الفنان بحاجة إلى فرشاة، بل إلى شاشة وأدوات رقمية، مما وسع حدود الإبداع بشكل غير مسبوق.
0: آخر مرحلة من الفن المعاصر إنه طلع عندنا الفن الرقمي، يعني هو يسمون أصلاً الوقت هذا هو العصر الرقمي وعصر الذكاء الاصطناعي. طبعاً قبلها أمريكا يعني يمكن من أكثر من 60 أو 70 سنة بدأت هذه الخطوة بالفن الرقمي. المملكة لها تقريباً 20 سنة أو أكثر يعني خطت هذه الخطوة. في البدايات كان في تحدي. طبعاً لما نقول الفن الرقمي، أنا ما أقول الفن الرقمي ألغى الفن التقليدي ولا مجالات الاتجاهات، لا، بس هذا اتجاه وهذا اتجاه. يعني استبدلت اللوحة بالشاشة، واستبدلت الفرشاة بالفارة أو بالماوس، بالتالي صار في تطبيقات الآن تطور وصار في نمو، صار ممكن تنتج عمل كامل بالجوال. يعني ما عاد إني لازم أحتاج حتى الكمبيوتر، يعني صرنا في والذكاء الاصطناعي الآن تعطيه أوامر وتعطيه أفكار، وممكن تزوده بصور، هم من ينتج لك شيء خارج عن سقف التوقعات أو فوق سقف التوقعات. فبالتالي إحنا في نمو وتطور. أهم شيء ترسيخ القيم، أهم شيء ترسيخ الاعتبارات، أهم شيء إن نكون مع الوزارة اللي تعبت وأنشأت 16 قطاع

0: أحد قطاعاتها قطاع الثقافة المعني بهذه القيم، بهذا الاتجاه، بهذا الأداء اللي يطور من قيمة المملكة ويخليها تواكب العالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في تحقيق رؤية المملكة 2030. الفن الرقمي جانب من هالجوانب هذه وله الدور، خاصة أن هذا العام عام الذكاء الاصطناعي، والفنون يعني لا تنفصل عن العالم، خاصة أن دولتنا عززت من هذه القيمة. يعني أنا كل ما أراجع مقولة سيدي سمو ولي العهد محمد بن سلمان ويقول أنا أحب الفن وأؤمن أن أي شخص يمتلك ذوقا رفيعا يجب أن يحب الفن ويقدره.
1: هكذا تمتد رحلة الفن التشكيلي من جدار كهف مظلم إلى شاشة مضيئة في عالم رقمي. إنه تاريخ الإنسان حين يحاول أن يرى ذاته وأن يخلد إحساسه في شكل يبقى وفي لوحة مضيئة مهما اختلف الأسلوب. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيفة حلقتنا الدكتورة منال الرويشد الفنانة التشكيلية. كان معكم من الإعداد والتقديم ظافر الخثعمي، وشارك بالتنسيق والإعداد عايش الزير، ومن الإخراج شوق الحربي. نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله. من العالم.
2: وعي. عندما نتحدث عن أثر الألعاب على الأطفال فإننا أمام حرب عسيرة، ربما تصنع من الطفل شخصية بائسة وغير اجتماعية، وربما تجعل طموحاته هامشية. ولكن كيف نوازن بين الرغبات؟ بإمكان الوالدين أن يوازنوا بين رغبات الأبناء وبين صناعة شخصياتهم والحرص على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال دمج التعليم بالترفيه، من خلال وضع ألعاب الذكاء مستهدفاً رئيسياً والتي ستسهم في رفع قدرات التفكير وإشباع الرغبات وصناعة مسار مثالي للطفل يمكنه من ممارسة ما يحبه ولكن بطريقة مختلفة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: السعودية الخضراء.

0: أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي السعودية الخضراء عبر أثير إذاعة الرياض. حين نقول بيئة، قد نتخيل الأشجار والغيوم والمياه والهواء النقي، لكن هناك جانبا آخر نابضا بالحياة، طائر يهاجر، ووعل يتنقل بين الجبال، وظبي يعود إلى موطنه، وحيوان أليف يحتاج إلى رحمة الإنسان ومسؤوليته. في حلقة اليوم نقترب من موضوع يجمع بين العلم والرحمة، حماية الحياة الفطرية والرفق بالحيوان. كيف نحمي الكائنات في موائلها؟ كيف نفهم سلوكها؟ وكيف نربي جيلاً يحترم الحيوان ولا يؤذيه؟ الأرقام الوطنية تعطي هذا الملف بعداً مهماً، فمبادرة السعودية الخضراء تستهدف حماية 30% من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030، وتشير بياناتها إلى أن نحو 400,000 كيلو متر مربع من البر والبحر محمية حالياً. كما أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن برامج الإكثار وإعادة التوطين تجاوزت إطلاق 10,000 كائن فطري تمثل أكثر من 80 نوعاً في أكثر من 60 موقعاً بيئي. في هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف الأستاذ حمزة الغامدي، سفير البيئة ورئيس جمعية أمم لحماية الحياة الفطرية بالباحة، ومؤسس جمعية رحمة للرفق بالحيوان، وخبير سلوك الطيور والحيوانات. فأهلا وسهلا به معنا في السعودية الخضراء. قبل أن ندخل في تفاصيل الحماية والرفق، أستاذ حمزة، دعنا نبدأ من الصورة الأكبر. الحياة الفطرية ليست كائنات جميلة نراها في المحميات أو الصور فقط، هي جزء من توازن البيئة. الطيور تنقل البذور، والمفترسات تحفظ التوازن، وحتى الكائنات الصغيرة لها دور في السلسلة الغذائية. من واقع خبرتك، كيف تشرح للمستمع العلاقة بين وجود الكائنات الفطرية وصحة النظام البيئي، وأيضا ما هي العلامات التي تخبرنا أن البيئة بخير أو أنها بدأت تفقد توازنها؟
1: لأشرح يعني الإجابة للمستمع ببساطة، نتخيل أن النظام البيئي مثل ساعة اليد، ساعة يد معقدة، كل ترس فيها مهما صغر وكل أداة وكل مسمار له وظيفة. الكائنات الفطرية هي تروس هذه الساعة. يعني إذا رأينا مثلا طائر من الطيور القمامة أو الحيوانات التي تعتاش على الجيف، هذا ليس مجرد مشهد جميل، بل هو منظف بيئي من الدرجة الأولى، كأنها تقوم بدور شركة النظافة والصحة العامة. هذه الحيوانات تلتهم الجيف وتمنع انتشار الأمراض. وجود هذه الكائنات بأعدادها الطبيعية وسلوكها السليم هو المؤشر الأهم. إذا رأيت طيور تبحث عن فرائسها بشكل طبيعي، وحيوانات مفترسة مثلا تتجنب المناطق المفتوحة في النهار، فهذا يعني أن السلسلة الغذائية متوازنة. أما علامات الخطر فمتعددة، وأبسط يعني أبسطها للمستمع. إذا دخلت برية وكانت هادئة بشكل غير طبيعي، يعني لا أصوات طيور ولا أثر للزواحف ولا فيه علامات تدل أنه في حياة هنا، هذا جرس إنذار، مو شيء جميل. من العلامات الأخرى اللي ندرسها في السلوك الحيواني هو ظهور سلوكيات شاذة. يعني هناك قلنا هدوء جدا قوي، هنا نقول سلوك شاذ، مثلا خروج الحيوانات الليلية في وضح النهار، حيوانات ما نشوفها إلا في المساء المفروض، يعني في طبيعتها أصبحت تطلع في النهار تبحث عن الطعام، أو حيوانات مثلا نهارية صارت تطلع في الليل. برضو هذه من العلامات اللي فيها شذوذ في سلوكيات هذه الحيوانات، أو اقترب مثلا بعض الحيوانات البرية اللي ما اعتدنا إنها تحتك في السكان أو في القرى، دائما تتجنب مناطق العمران. هذا يعني ما هو معناته إنها أليفة هذه الحيوانات وصارت خلاص مستأنسة، لا، بل يعني بالأغلب يعني إنه موطنه اختل، اللي هو كان يعيش فيه واللي يلاقي الأكل فيه و يستغني فيه عن القرب من البشر. البيئة تكون بخير إذا كانت العلاقات فيها عفوية وطبيعية. لما تسمع صوت الحياة أنت جالس في بيئة فعلا متوازنة ومتزنة.
0: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أوضح أن برامج الإكثار ارتفعت من 7 إلى 21 برنامج، مع مستهدف للوصول إلى 50 برنامج بحلول 2030. وهذا الأمر ينعكس على أنه إعادة التوطين ليست مشهد احتفالي فقط، بل منظومة رعاية وتأهيل ورصد. سؤالي لك، ما الذي يحدث قبل إعادة إطلاق أي كائن فطري إلى بيئته؟ وأيضا كيف تساعد خبرة السلوك الحيواني في اختيار وقت الإطلاق ومكانه وطريقته، ثم متابعة نجاح الحيوان بعد عودته للطبيعة؟
1: عملية إعادة التوطين يعني ما هي مجرد فتح باب أو مثلا الصندوق وإطلاق هذا الكائن أو الحيوان المفترس، الذئب، الغزال، أو فتح باب القفص وإطلاق هذا الطائر سواء النسر أو صقر أو أي طائر فطري. لا، هي بالعكس، هي أشبه بعملية جراحية دقيقة تراعى فيها كثير من الجوانب قبل الإطلاق بفترة طويلة. يعني يبدأ العمل من مركز الإيواء أو مركز الإكثار على حسب مكان هذا الكائن في الأساس، ومثلا أخذناه من البرية أو تكاثر عندنا. هنا يأتي دور دراسة السلوك وتوطين. طبعا كل نوع يختلف، في أنواع لها أنظمة مختلفة عن أنواع أخرى، الطيور غير الجوارح، في الطيور داخل الطيور مختلفة عن الطيور الجاثمة وغيرها، الكائنات الثدية برضو الحيوانات الثدية فيها المفترس وفيها اللي يعتبر فريسة، فيها العاشبة، فيها اللي تعيش في السهول، فيها اللي تعيش في الجبال. كل حيوان له دراسة سلوك خاصة فيه تحدد الخطة الخاصة للتوطين المناسبة له. في بعضها متحمل ممتاز بطبيعته للأجواء القاسية الباردة، وفي بعضها الأجواء الحارة جدا، الصحراوية تختلف عن الجبلية وهكذا. هذه يعني هذه الدراسات وهذا التصنيف للحيوان ومعرفة سلوكه في البرية تساعدنا أن نقارن بين وضعه الحالي وبين وضعه لما نطلق صراحة. طبعا في مبادئ كثير في تنشئة وفي عزله. بعض الحيوانات لابد تعزل تماما منذ نشأتها عن الاتصال بالبشر، لأنها إذا استأنست رؤية البشر واعتادت على رؤية البشر بتعتاد إذا أطلقناها أنها تقرب من مواطن البشر، وهذا ممكن يكون خطير عليها جدا. بالعكس ممكن تفشل عملية التوطين فقط لأنه هذا الحيوان معتاد على رؤية البشر. في بعض المراكز الإيواء استخدموا دمى على شكل الحيوان هذا وقت الإطعام، يعني ما في شخص يجي مخصص أنه يطعمها، لا، لابد أنه يلبس دمية تشبه شكل الحيوان هذا أو يعطيه الأكل بطريقة ما يفهم أنه مصدر الإنسان، عشان ما يعتاد بعدين لما يطلق صراحة في البرية ترجع للبشر مرة أخرى. من الأمور المهمة مثلا هل يصطاد هذا، يعني هو معتاد فقط على أكل لحوم أو طرائد جاهزة توصل ميتة، ولا لا يصطادها بنفسه فعلا، هو اللي يطرد وراها، هو اللي يترصد، هو اللي يعمل خطة مناسبة لاصطياد هذا الكائن الفريسة أو لا، يخاف من البشر والحيوانات المفترسة ولا لا. يعني بعض الحيوانات عندها جرأة كافية تظن أن الكل صديق لها بسبب تغيير سلوكها، غيرنا سلوكها فصار عندها اعتقاد أنه كل الكائنات اللي حولها أصدقاء. لما نطلق صراحة تفترس، يعني في أول يوم ممكن نخسر مجهود سنوات كبيرة. أيضا اختيار المكان والزمان، يعني هذا كله يعتمد على قراءة سلوك الحيوان. مثلا في بعض الحيوانات ما ينفع نطلقها في آخر السنة الميلادية، هذا الجو مثلا يكون قاسي عليها، بارد عليها، ما توطنت على البرودة الشديدة والمناخ القاسي، فلا يفترض يكون مثلا في مارس في شهر 4 أبريل مثلا يبدأ إطلاقها. حيوانات عن حيوانات تختلف، نعم لها برنامج معقد جدا وجميل، أنا بالنسبة لي أعتبره من البرامج الممتعة جدا واللي فعلا تستحق التعب والجهد، لأنه النتيجة اللي بنحصل عليها في الأخير هي نتيجة يعني تشرح الصدر. بعض الطيور نبغى نشوف تصرفه، طبعا المراقبة مهمة بعد التوطين أو بعد إطلاق السراح، خلاص تأكدنا من سلوكياته وأنه قادر على العيش في البيئة المناسبة وأطلقنا سراحه. بعد كذا لابد المتابعة، وهذه عبر أجهزة تتبع تزرع في بعض الكائنات أو تركب كأطواق في الرقبة على حسب برضو نوع الكائن، ونشوف هل هو قاعد يمارس حياته الطبيعية مثل أسلافه في الطبيعة أو في سلوك مختلف. يعني بعضها مثلا بدل ما يطير فوق ويحلق نلاقي لا قابع في مكان ما، هذا مؤشر أنه في مشكلة أو في خطر يستدعي تدخل الجهات المطلقة. النجاح يعني ليس فقط بقاء الحيوان حي، بل يعني استعادته للسلوك الفطري الأصيل في البرية. واحد من الأصدقاء كان يتكلم معي في أحد المواضيع هذه وعن تجربة أنه أطلق أو أطلقت مجموعة طيور، وبعد 4 شهور وجدوها يعني أنشأت أعشاش وباضت، فهو مبسوط بالفكرة هذه، بينما أنا يدي على قلبي أعتقد أو أعتبر أنه هذه مرحلة جميلة ولكنها غير مكتملة، لابد أنه هذا البيض يفقس بعدين تجي تبشرني، وبعد ما يفقس لابد تكبر بعدين تجي تبشرني، وبعد ما تكبر لابد هذه الفروخ أو الصغار هذول يرجعوا ينتجوا ويتكاثروا. هنا أجي أقول لك أي نعم، مر سنة كاملة ومواسم الأربع المواسم بمداخلاتها في بعض بتداخلها باختلافها بقلة الغذاء في أوقات في زيادة وفرة الغذاء في مواسم أخرى، والظروف هذه وجود حيوانات مهاجرة جاءت طيور ما كانت موجودة صارت موجودة، يعني كل الظروف مرت فيها هذه الحيوانات الموسم موسمين، بعدين نقول نعم نجحت الفكرة والآن نبارك لأنفسنا.
0: نحتاج إلى قاعدة مهمة وهي الحماية لا تعني أن نبتعد عن الطبيعة تماماً، بل أن نعرف كيف نزورها باحترام، نراقب من مسافة، لا نطارد، لا نطعم ولا نلمس، وكذلك لا ننقل أي كائن من مكانه إلا عبر الجهة المختصة. سؤالي لك أستاذ حمزة، ما هي القواعد العملية التي تنصح بها المتنزهين والمصورين وكذلك هواة مراقبة الطيور حتى يقتربوا من الحياة الفطرية دون إزعاجها أو تغيير سلوكها، ومتى يصبح التدخل لمساعدة حيوان بري خطأ رغم حسن النية؟
1: أولاً أحب أن أشكر المتنزهين والمصورين على حبهم للطبيعة، هذا دافع نبيل. القاعدة الذهبية اللي دائماً أكررها هي تصرف كأنك ضيف، هذا مو بيتك، هذا بيت غيرك، أنت الآن زائر، إذا ما قدرت تترك المكان أفضل مما كان فاتركه مثل ما كان، على الأقل يعني زي ما دخلت اطلع، نظف مكانك، لا تترك أثر سيء للبيئة. هذا رقم واحد. المسافة الآمنة مهمة جدا بينك وبين هذا الحيوان اللي أنت جالس تصوره أو تحب تتفرج فيه عن بعد. المسافة الآمنة كيف تحددها؟ إذا شفت الحيوان هذا غير سلوكه بسببك يعني معناته أنت قريب جدا، مثلا توقف أحد الطيور عن الأكل وقاعد يطالع فيك، خلاص أنت لفت انتباهه وجالس تأثر عليه في بيئته، ابتعد وترك مسافة آمنة، وتقدر تستخدم مثلا المكبر الدربيل مثلا أو عدسات التكبير وغيرها، بدل من أنك تروح وتقرب بجسدك أنت يعني. ثانيا، لا للإطعام مطلقا بالنسبة للحيوانات البرية، الحيوانات البرية ما حد يطعمها، ممنوع عالميا، وهذه الفكرة ممكن تكون صعبة شوية على مجتمع عاطفي وديني مثل مجتمع المملكة العربية السعودية، ولكن دورنا في التوعية إن نفهم الناس انه لا هذا مو هنا الاحسان. اطعام حيوان بري ولو كسرة خبز صغيرة هذا ضرر كبير، يغير سلوكه، يخليه يعتمد على البشر، وهذا شيء مو طيب ابدا، مو الصالح هذا الحيوان اصلا. يعني ممكن حتى بعض المأكولات تكون سامة لبعض الحيوانات. انت عن حسن نية اكلت افوكادو مثلا ورميته لبعض الطيور، والطيور تتسمم من هذا النوع، او بقايا الشوكلت مثلا وبعضها تتسمم منها. مو كل اكل مناسب لك كإنسان مناسب للحيوانات هذه، ممكن تتأثر من بعض الأطعمة بشكل بالغ جدا. برضو العشاش مثلا والصغار لما تجي تصورها من مكان بعيد، أما إذا اقتربت بعض الأنواع تكون متوترة جدا إلى درجة أنها تهجر العش، هي عشها مخفي أصلا وتصممه بطريقة يكون مخفي، لما تشوفك أنت قدرت توصل للعش أنت وصلت لها رسالة أنه هذا العش فاشل وغير مناسب للتربية، فالأبوين يهجروا العش نهائيا ويروحوا وخلاص سلموا أمرهم، قالوا خلاص هذا المكان غير مناسب، ويحكم على الصغار بالموت.
0: كثير من سوء التعامل مع الحيوان يبدأ من سوء فهم سلوكه. طائر يدافع عن عشه فنظنه عدواني، كلب خائف نظنه خطير، أو حيوان صغير وحده فنظنه متروك، بينما قد تكون أم قريبة. أو هنا يعني تظهر أهمية الخبرة في السلوك مع الطيور والحيوانات. سؤالي لك، ما هي أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعاً عن سلوك الطيور والحيوانات، وكيف يمكن أن تساعدنا قراءة السلوك في حماية الحيوان نفسه وحماية الإنسان في الوقت ذاته؟
1: أكثر مفهوم خاطئ ومؤذي هو أنسنة سلوك الحيوان. يعني كأننا نفسر سلوك الحيوان بدوافع بشرية أو بفهم ومنطق بشري. هذا دائماً يومياً إحنا نشوف هذه التعليقات وهذا المفهوم الخاطئ. مثلا يقول لك هذا الكلب ابتسم لي، بينما الكلب في الحقيقة أنه يلهث من الخوف أو الحر. لما يقرب منه أحد الأشخاص بعدين ينعض بسبب تفسيره الخاطئ. أو هذا الطائر حزين لأن ريشه منفوش، بينما هو مريض يحتاج لتدفئة أو علاج. هذه القراءات الخاطئة هي سبب كثير من الحوادث. هذا الثعبان، هذه السحلية، كل حيوان لها سلوكيات مو نفسرها بتفسيرنا إحنا البشر. قراءة السلوك هي لغة السلامة بيننا وبين البرية. إذا إحنا نحب البرية فلابد نتعلم أكثر عن سلوكيات هذه الحيوانات اللي فيها. الأمر بسيط، يعني كل سلوك هو رسالة، كل سلوك. بعض الطيور ترفرف بجانب العش لما أنت تقرب من العش، هذا مو يعني يبدأ يهاجم الإنسان ويبدأ يزعجه، هذا مو معناته أنه شرس، بس هو قاعد يكلمك بلغته يقول هذه حدود منطقتي.
0: أعزائنا المستمعين، حماية الحياة الفطرية ليست مسؤولية جهة واحدة، وليست عملاً يبدأ عند حدود المحمية وينتهي عند بوابتها. هي وعي يومي ألا نؤذي، لا نعبث، لا نطارد، وألا نحول الكائن الحي إلى محتوى عابر. شكراً جزيلاً لضيفنا الكريم الأستاذ حمزة الغامدي على هذه الإضاءات القيمة، وشكراً لكم أنتم مستمعين على حسن وطيب الاستماع. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، من التنفيذ والإخراج شوق بدر الحربي، ومن التقديم عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. نلقاكم في حلقة جديدة من السعودية الخضراء، في أمان الله.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: فرسان التمكين.
1: يا هلا وسهلا بمستمعينا الكرام، برنامجكم الأسبوعي فرسان التمكين، البرنامج اللي نسلط من خلاله الضوء على قصص الإبداع والابتكار، ونستضيف فيه نخبة من المبتكرين والمخترعين اللي حولوا أفكارهم إلى إنجازات. نستضيف في كل حلقة نخبة من المبتكرين والمخترعين اللي حولوا أفكارهم إلى إنجازات متميزة تسهم في خدمة المجتمع وصناعة المستقبل. في كل حلقة نأخذكم في رحلة ملهمة نتعرف من خلالها على تجارب استثنائية، ونكتشف كيف بدت الأفكار الصغيرة لتصبح مشاريع واحدة وإنجازات تستحق أن تروى. الإبداع لا يعرف حدود، والنجاح لا يأتي صدفة، بل هو ثمرة الشغف والإصرار والعمل الجاد. ويهدف برنامج فرسان التمكين إلى نشر ثقافة الابتكار وإبراز النماذج الوطنية الملهمة، وتشجيع أصحاب المواهب والأفكار الخلاقة على الإيمان بقدراتهم والسعي لتحقيق طموحاتهم. فنحن نؤمن بأن كل فكرة مميزة يمكن أن تكون بداية لتغيير إيجابي، وأن دعم المبدعين وتمكينهم هو استمرار في مستقبل أكثر إشراق وتقدم. كونوا معنا في هذه الرحلة الأسبوعية لنحتفي بالعقول المبدعة ونستمع إلى قصص نجاح ملهمة. نكتشف معا كيف يمكن للإرادة والعزيمة أن تحول الأحلام إلى واقع. يا هلا وسهلا فيكم وبرنامجكم الأسبوعي فرسان التمكين، حيث تبدأ الفكرة وينطلق الإبداع ويصنع المستقبل. في هذه الحلقة نتعرف على مشروع مبتكر يتمثل في تطبيق ذكي يربط بين العملاء الباحثين عن خدمات التصميم المعماري والهندسي، وبين المكاتب الهندسية المعتمدة والحرفيين المهرة، ويهدف التطبيق إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الهندسية وتوفير الوقت والجهد، وخلق منصة رقمية تجمع بين مقدمي الخدمات والعملاء بطريقة أكثر كفاءة وسهولة. ورح نتعرف على التفاصيل أكثر مع ضيفنا المهندس محمد زكريا فلفلان، مصمم نظم بكلية الحاسبات بجامعة الملك عبد العزيز. في البداية مهندس محمد، عرفنا بنفسك وعرفنا عن المشروع والشيء اللي ألهمك لتنفيذه.
2: بداية أعرفكم بنفسي، فأنا محمد زكريا فلفلان، مصمم نظم بكلية الحاسبات في جامعة الملك عبد العزيز. تخرجت من جامعة الملك عبد العزيز على درجة البكالوريوس في علوم الحاسبات وهندسة البرمجيات، وكان مشروع تخرجي هو استخدام أدوات تحليل الأنظمة الـ UML. بعد ذلك درست فصلين دراسيين في برنامج بزنس انتنسيف بروجرام في يونيفرسيتي أوف بنسلفانيا بالولايات المتحدة. كان هذا البرنامج يعتبر بالنسبة لي نقطة انطلاقة أولى في تعلم ريادة الأعمال. ثم درست في المعهد الملكي للفنون التقليدية بجدة بشراكة مع أكاديمية الملك تشارلز. بعد ذلك حصلت على الماجستير المهني في الأمن السبراني من معهد الإدارة العامة بجدة، ثم حصلت على دبلوم الخط العربي من معهد السيبوي بمكة المكرمة. قبل أن أتحدث بشكل مختصر عن المشروع، هو من ألهمني هذا المشروع بعد توفيق الله تعالى أولا الوالدان حفظهم الله ومتعهما بالصحة والعافية، إذ كان لتربيتهما لي الأثر البالغ في تشكيل اهتماماتي المعمارية منذ سن مبكرة، وهذه الاهتمامات هي التي ولدت لدي فيما بعد فكرة هذا المشروع. طبعا والدي الله يحفظه كان يعمل مدرس اللغة العربية، وكان يصاحبنا معه في رمضان وفي موسم الحج إلى مكة المكرمة. طبعا في شهر رمضان نجاور الحرم المكي الشريف، طبعا كما تعلمون رمضان صيام في النهار، ثم نقضي نالي رمضان في صلاة التراويح بمسجد الحرام. وفي الحج كنا يعني نؤدي فريضة الحج مع والدنا مع الوالدة كعادة أهل مكة في تلك الفترة. طبعا كانت الفترة آخر الثمانينات الميلادية، وكنت بالإضافة إلى ذلك يعني يشدني العمران التقليدي في حواري مكة. كانت هناك بعض البيوت التاريخية التي لا زالت قائمة في تلك الفترة، شدني فيها طريقة البناء من ناحية الواجهة الخارجية. كما تعلمون اشتهرت المباني في مكة المكرمة وفي جدة بالرواشين، وإضافة إلى ذلك كنت أتنقل كثيرا بين حواري مكة في تلك الفترة. كان بيت الوالد الله يحفظه في أجياد، وكنا أيضا نذهب إلى المسفلة، لدينا هناك بعض المعارف وأصحاب الوالد، وأيضا القشاشية وسوق الليل والشامية والفلق والجودرية والقرارة. هذه أسماء حواري كانت محيطة بالحرم المكي، تلقلت فيها كثيرا، وكنت أرى المشهد العمراني التقليدي لمنازل مكة التاريخية. أدى ذلك إلى تغذية بصرية، وتشكلت عندي ذاكرة عمرانية لبيوت مكة في تلك الفترة. جاءت المحطة الأهم بعد هذا كله عندما التحقت بالدراسة في المعهد الملكي للفنون التقليدية. طبعا هذا المعهد يقع في قلب أحد أشهر حارات جدة تاريخية، وهي حارة الشام. كانت فترة دراستي مع أنها كانت قصيرة، امتدت لفصلين دراسيين، كانت من أجمل وأكثر اللحظات إلهاما. طبعا تعلمت ودرست يعني في هذا المعهد تصميم وتنفيذ أغلب العناصر المعمارية الموجودة في منازل جدة التاريخية، وفي منازل المنطقة الغربية اللي هي يعني البناء التقليدي بصفة عامة، من منجور الرواشين الخشبية إلى الأعمال الجبسية إلى القمريات والوود بينتينج والوول بينتينج والكارفينج. طبعا نتيجة هذه الدراسة تولدت لدي يعني شغف أكبر، ويعني كونت عندي أيضا مخزون بصري ومعرفي. فقلت في نفسي خلاص يعني الآن حانت اللحظة الفعلية للبدء في مشروعي. طبعا باختصار، فكرة المشروع هو عبارة عن تطبيق ذكي يوفر حلا تقنيا يربط العملاء الباحثين عن خدمات التصميم المعماري والهندسي مع مزودي الخدمات من المكاتب الهندسية المعتمدة والحرفيين المهرة.
1: حدثنا عن المشكلة اللي يحلها المشروع وما الشيء اللي يميزه عن باقي الحلول الموجودة.
2: طبعا مشروعي يحل مشكلة صعوبة وصول العميل الباحث عن خدمات التصميم الهندسي إلى مزودي الخدمات من المكاتب الهندسية المعتمدة والفنية المهرة، عبر توفير رحلة ممتعة للعميل بدءا من اختياره المكاتب الهندسية المعتمدة والحرفيين المهرة حتى الحصول على التصاميم المطلوبة. ما يميز مشروعي عن غيره هو أنه يتيح للعميل سرعة الوصول إلى المتخصصين ومزودي الخدمات من المكاتب الهندسية المعتمدة والموثوقة، إضافة للسعر المنافس مع تسليم التصاميم في وقت قياسي وبجودة عالية.
1: إيش هي التحديات مهندس محمد اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملت معها؟
2: طبعا من التحديات اللي واجهتها خلال العمل على المشروع هو أنه أبغى أختبر الفكرة، وكيف وفين أختبر الفكرة. فكانت هذه من الأسئلة التي احترت في الحصول على إجابة شافية لها، لأنه كان عندي استراتيجية في أي مشروع ريادي أنه قبل ما أبدأ في إطلاقه لابد أنه أختبر فكرة وأعرف مدى نجاح هذه الفكرة ومدى فشلها، وهل حتستمر، هل حتلاقي لها جمهور، هل لها عملاء إلى آخره. فوجدت بغيتي في مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة الملك عبدالعزيز، بحكم انه انا عملي اصلا في الجامعه، فكان كان المركز يعتبر اقرب جهه اقدر اختبر فيها الفكره. وشاركت بفضل الله في برنامج الشركه الموسم السادس في عام 2024، وفعليا كان البرنامج يعني مختبر لفكره. حققت بحمد الله تعالى جائزتين من أصل 3 مشاركات للفكرة. الجائزة الأولى كانت أفضل شركة طلابية ناشئة ذات تأثير اجتماعي على مستوى جامعات المملكة لعام 2024، والجائزة الثانية كانت في المركز الأول بمسار الكفاءة التشغيلية في روشن هاكاثون لعام 2024. أيضا من التحديات اللي واجهتها معسكر منشآت أقيم في صيف 2024 في رحاب جامعة الملك عبد العزيز، سجلت فيها بمشروعين. طبعا قبل المشروع الأول، والمشروع الثاني اللي هو المتعلق بالعمارة والتصاميم لم يقبل، فأصبت بصدمة كبيرة صراحة. طبعا هذا الخبر جاني يوم الخميس، يوم يعني ويكند، وكنت خارج البيت وأتمشى، ويعني رحت مع الأهل مطعم نأكل فيه وزي كذا، فوصلني الخبر الصادم هذا وأنا في الويكند، فسبب لي شيء من الصدمة. فاتصلت مباشرة بأحد المشرفين على المعسكر الريادي، وراح اليوم ذاك كله في محاولة إقناعه بأني يعني صح انه انا عندي مشروعين، وقدمت المشروعين من قبل واحد والثاني من قبل. حاولت معه تقريبا بالمراسلة واتصال، وبعد جهود مضنية لمدة 3 ساعات تقريبا اقتنع المشرف وانقبل المشروع الثاني، و صرت يعني مشرفا لمشروعين رياديين في معسكر واحد. وكان هذا يعتبر بالنسبة لي يعني مفخرة أني أكون مشرف على مشروعين في معسكر ريادي واحد، والحمد لله كان يعني معسكر ناجح بكل المقاييس، استفدت منه كثير. أيضا من التحديات التي واجهتها في خلال عملي على المشروع، عندما شاركت في روشن هاكاثون لعام 2024، طبعا هذا المعسكر هو مكون من جزئين، جزء افتراضي عن بعد ومعسكر افتراضي عن بعد، كانت لمدة أسبوع. طبعا كان خلال الفترة فترة المعسكر الافتراضي اللي 5 أيام هذه، كان في تسليمات، وكان في أيضا أوقات محددة للتسليم. إذا ما سلمنا بعض المهام في قبل الوقت قد لا نترشح، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الشباب اللي كانوا معايا قدرنا أنه نترشح للمرحلة الحضورية اللي هو المعسكر الحضوري اللي كان في الرياض. طبعا كانت منافسة شديدة صراحة، لأنه كانت هناك فرق من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، يعني كانت من المنافسات اللي أنا أعتبرها صراحة نقطة تحول بالنسبة لي في التعرف على منافسين من داخل المملكة ومن خارجها. والحمد لله بفضل الله ثم بفضل جهودي وجهود الشباب حققنا المركز الأول في مسار الكفاءة التشغيلية في روشن هاكاثون لعام 2024.
1: ما هي التقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها المشروع؟
2: طبعا من التقنيات الحديثة التي سيعتمد عليها المشروع هو

0: انه هذه الفكرة ان شاء الله ناجحة ولها سوق ولها عملاء. بدأنا بعد ذلك مرحلة بناء النموذج الأولي وشغالين عليه، وحاليا يعني نعمل على وضع اللمسات التقنية للمشروع، إضافة إلى ذلك استكمال التصاريح والموافقات النظامية اللازمة لإطلاقه تجريبيا مطلع العام القادم بإذن الله تعالى.
1: هل يوجد هناك مهندس محمد خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
0: طبعا ما يتعلق بالخطط المستقبلية لتطوير هذا المشروع، أنا أتطلع أنه يصبح هذا المشروع منصة رقمية رائدة في مجال التصميم وتوفير الحرفيين المهرة بالمملكة، وأنه يساهم بإذن الله تعالى في تطوير وتحسين سوق التصاميم الهندسية والمهن والحرف بإذن الله تعالى.
2: فرسان التمكين.
1: وفي ختام حلقتنا نؤكد أن الابتكار الحقيقي هو الذي يقدم حلول عملية تسهل حياة الناس وتواكب التطور التقني الذي نعيشه اليوم، ويعد هذا التطبيق الذكي نموذجاً مميزاً للتحول الرقمي في قطاع التصميم المعماري والهندسي، اللي يسهم في بناء جسر تواصل مباشر بين العملاء ومقدمي الخدمات، ويوفر الوقت والجهد، ويمنح المستفيدين فرصة الوصول إلى خدمات هندسية موثوقة بكفاءة وسهولة. مثل هذه المشاريع المبتكرة تعكس أهمية توظيف التقنية لخدمة المجتمع وتطوير مختلف القطاعات، وتؤكد أن الأفكار البسيطة يمكن أن تتحول إلى مشاريع رائدة عندما تقترن بالإبداع والرؤية الواضحة، وأكيد الإصرار على تحقيق الأثر الإيجابي. نتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيفنا الكريم على مشاركته هذه التجربة الملهمة وعلى ما قدمه من معلومات قيمة، عرفنا بهذا المشروع الواعد وأهدافه المستقبلية، وأكيد نأمل أن تكون هذه الحلقة مصدر إلهام لكل صاحب فكرة وطموح، ونؤكد لنا جميعا أن الابتكار لا يقتصر على الاختراعات الكبيرة، بل يشمل كل فكرة قادرة على تقديم حل جديد وتسهيل لحياة الناس. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ونلتقي على خير في حلقة جديدة من برنامج فرسان التمكين، مع قصة نجاح جديدة وابتكار جديد وشخصية ملهمة تواصل صناعة المستقبل. إلى أن نلقاكم، تقبلوا أطيب التحايا من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد الجيد. مع السلامة.

0: صوت من المستقبل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالب عرار العجمي، الصف الثاني ثانوي في مدارس منارات الرياض، حاصل على ميداليات عالمية في مسابقات عالمية، ومنها مسابقة أولمبياد الوطني العالمي أولمبياد البلقان، وحققت الدرجة الكاملة كأول سعودي في الصف الأول ثانوي في اختبار الأمريكي، اختبار كالكل اي بي كالكل اس بي سي. ومنها في قرابة نهاية سنة 2024 بدأت رحلتي في البحث العلمي. البحث الأول وهو تحت الآن تحت التطوير، وهو عن تطويل نصف عمر المادة الكيميائية النادرة مادة الفرانسيوم، وهي تؤثر في مجال الاقتصادي والتسليحي. وأما البحث الأول وهو مدوار الحوار كله، درست استقرار التربة مع الانهيارات الأرضية بالإضافة إلى التمدد الحراري والانتشار الحراري، فصنعت قانون الطاقة الذي يعتمد على التربة وعلى كمية المياه وعلى كمية تسارع انتشار المياه، بالإضافة إلى العامل الخاص

0: للانتشار الحراري، وبعد تطبيق الكثير من المعادلات والمتباينات منها اليونغز إنيكواليتي واللابناي فانكشنال، وصلت إلى أن معادلة الطاقة هذه اللي اخترعتها تستقر أسيا، وهذا يؤكد أن التربة مع الانهيارات الأرضية ستستقر. ولكن لم يكن هذا بكل سهولة، بل كان هناك الكثير من التحديات، وليست فقط في الرياضيات نفسها بل في إثبات النتائج بشكل صارم علميا. يرتبط هذا المشروع برؤية 2030 بتعزيز الابتكار العلمي ودعم اقتصاد المعرفة، وأنا أؤمن أن كل فكرة صغيرة قد تكون بداية لإنجاز كبير.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من الإذاعات العربية، إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم من الإذاعات العربية، برنامج نطل منه على إذاعاتنا العربية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. ننتقي لكم عددا من البرامج والمواد الإذاعية.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.
5: من الإذاعات العربية.
6: أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج من الإذاعات العربية.

0: مستمعينا الأعزاء، نبدأ هذه الحلقة مع قصيدة أستودع الله في بغداد لي قمراً، رائعة ابن زريق البغدادي، وذلك من خلال هذا المسمع من برنامج ديوان العرب من إنتاج الإذاعة السورية. متابعة شيقة.
1: وقفتنا الأولى مستمعينا ستكون مع قصيدة قمر بغداد لابن زريق البغدادي، وهي القصيدة الوحيدة له، فلم يعرف عنه أنه نظم غيرها، ولهذه القصيدة حكاية مؤثرة، ما رأيكم أن نرويها لكم؟ ولكن قبل ذلك دعونا نتعرف على صاحب القصيدة. ابن زريق البغدادي هو أبو الحسن علي أبو عبد الله بن زريق، ولد وعاش في بغداد، ومن هنا جاء لقبه البغدادي. توفي عام 1029 ميلادية، فهو إذن ينتمي إلى العصر العباسي. وعلى الرغم من أنه ليس له سوى هذه القصيدة اليتيمة، إلا أنه نال بها شهرة كبيرة، طغى بها على كثرة من شعراء عصره الذين لهم قصائد كثيرة. والآن أيها الأحبة نتوقف عند مناسبة القصيدة. أحب ابن زريق البغدادي ابنة عمه حباً

شديدا، وبادلته حبا بحب أصدق منه، ورغب في الزواج منها، ولكن أحوال المعيشة ضاقت به، ولم يجد في بغداد ما يساعده على الزواج ممن أحب، فقرر أن يرحل إلى بلاد الله الواسعة، علّه يجد ساعة من الرزق يساعده على الزواج من ابنة عمه. وحاولت ابنة عمه ثنيه عن الرحيل، ولكن دون جدوى، فخرج يهيم في البلاد مشردا يعاني الغربة وخيبة الأمل، وندم لأنه لم يستمع لطلب ابنة عمه بعدم الرحيل، فنظم هذه القصيدة مؤنبا نفسه فيها لرفضه رجاءها بالبقاء إلى جانبها، ويظهر هذا التأنيب جليا في مطلع القصيدة.

لا تعذليه فإن العذل يولعه. قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه. جاوزت في نصحه حدا أضر به من حيث قدرت أن النصح ينفعه. فاستعملي الرفق في تأنيبه بدلا من عنفه، فهو مضن القلب موجعه. نظم ابن زريق البغدادي هذه القصيدة خلال تجواله، وخلال هذا التجوال أصيب بحمى شديدة فلجأ إلى أحد الخانات يبيت فيه، لكن الأجل وافاه في الخان. وعندما قام العاملون في الخان بحمله لدفنه وجدوا معه هذه القصيدة.

المتأمل في قصيدة ابن زريق البغدادي لابد له أن يكتشف رقة التعبير فيها وصدق العاطفة وحرارة التجربة، فهي تنم عن أصالة شاعر مطبوع له لغته الشعرية المتفردة وخياله الشعري الوثاب وصياغته البليغة المرهفة ونفسه الشعري الممتد. والغريب أن لا يكون لابن زريق غير هذه القصيدة التي لم تحفظ له كتب التراث الشعري غيرها. أيها الأحبة، نتابعُ الآن قصيدة قمر بغداد لابن زريق البغدادي. يبدأ الشاعر قصيدته بمخاطبة ابنة عمه التي حاولت ثنيه عن الرحيل قائلاً: لا تعذليه فإن العذل يولعه، قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه، جاوزت في نصحه حدا أضر به من حيث قدرت أن النصح ينفعه، فاستعمل الرفق في تأنيبه بدلا من عنفه فهو مضني القلب موجعه، قد كان مطلعا بالخطب يحمله فضلعت بخطوب البين أضلعه، يكفيه من لوعة التشتيت أن له من النوى كل يوم ما يروعه، ما آب من سفر إلا وأزعجه عزم إلى سفر بالرغم يزمعه، كأنما هو في حل ومرتحل موكل بفضاء الأرض يذرعه، إذا الزمان أراه في الرحيل غنا ولو إلى السند أضحى وهو يزمعه، تأبى المطامع إلا أن تجشمه للرزق كدا.

بعد ذلك أيها الأحبة، يورد الشاعر عددا من الأبيات التي تتضمن بعض الحكم، فيقول: وما مجاهدة الإنسان توصله رزقا، ولا دعة الإنسان تقطعه، قد وزع الله بين الخلق رزقهم، لم يخلق الله من خلق يضيعه، لكنهم كلفوا حرصا، فلست ترى مسترزقا وسوى الغايات تقنعه. والحرص في الرزق والأرزاق قد قسمت، بغي، ألا إن بغي المرء يصرعه، والدهر يعطي الفتى من حيث يمنعه إرثا، ويمنعه من حيث يطعمه. يعود بعد ذلك الشاعر لذكر ابنة عمه، ويصف مرارة مفارقته لها، وأيضا مرارتها في فراقه. أستودع الله في بغداد لي قمرا بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه، ودعته وبودي لو يودعني صفو الحياة وأني لا أودعه، وكم تشفع بي ألا أفارقه، وللضرورات حال لا تشفعه، وكم تشبث بي يوم الرحيل ضحا، وأدمعي مستهلات وأدمعه. لا أكذب الله، ثوب الصبر منخرق عني بفرقته، لكن أرقعه. إني أوسع عذري في جنايته بالبين عنه، وجرمي لا يوسعه. رزقت ملكا فلم أحسن سياسته، وكل من لا يسوس الملك يخلعه، ومن غدا لابسا ثوب النعيم بلا شكر عليه فإن الله ينزعه. أعطت عن وجه خلي بعد فرقته كأسا يجرع منها ما أجرعه، كم قائل لي ذقت البين قلت له الذنب والله ذنبي لست أدفعه. ألا أقمت فكان الرشد أجمعه، لو أنني يوم بان الرشد أتبعه.

0: أعزائنا المستمعين، أهل الإحسان برنامج ديني في قالب درامي متميز من إنتاج الإذاعة التونسية. نقدم لكم المسمع التالي من إحدى حلقاته، تابعوا معنا.
1: مد يديك لأغسلهما يا أمي، قمي الآن إلى غدائك فقد أصبح جاهزاً.
2: بارك الله فيك يا أويس، باركتك السماء يا بني.
1: يا الله،
2: ماذا حدث؟
1: انطفأ السراج ولم أعد أرى شيئاً، كلانا يسير في الظلام الآن.
2: ولكني تعودت السير في الظلام. هات يدك، أنا التي سأسير بك هذه المرة.
1: يا الله،
2: ماذا بك أيضا يا أويس؟
1: لأول مرة أعرف أن الإنسان يمكنه أن يرى بنور غير نور البصر، فما هو هذا النور؟

0: سمعت أن أحد أصحاب الرسول الجديد جاء من يثرب إلى هنا إلى اليمن، يدعو الناس إلى دين يسمونه الإسلام.
1: أكمل يا أويس، هل رأيته؟ هل لقيته وتحدثت إليه؟
0: نعم، وسألته ماذا يقول دينكم؟ فقال هذه آيات من سورة النور، وتلا علي قول ربه الذي يدعو إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
1: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ما أجمل هذه الكلمات، إني لأجد وقعها في صدري. أنا التي فقدت البصر منذ عقود، لكني أحس بالنور في داخلي يقود خطاي.
0: كانت هذه هي الإجابة التي أبحث عنها منذ زمن طويل.
1: وماذا سألته أيضا؟
0: قلت له ماذا يقول نبيكم عن الدنيا؟ فأجاب إنه يقول: ما لي وللدنيا، أنا فيها كعابر سبيل، أستظل ساعة بظل شجرة ثم أتركها وأنصرف، وإني يا أماه لأشعر حقا أني في الدنيا عابر سبيل، وما أرى قوله إلا الحق. فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.

0: أمي كيف أصبحت؟
1: بحمد الله يا بني والثناء عليه.
0: ألك حاجة أقضها لك قبل الخروج إلى الصلاة؟
1: كلا يا بني، وهل لمن لها ولد بار مثلك حاجة لم تقضى؟ اسمع يا أويس، قد علمت أن وفدا من اليمن سيسافر إلى رسول الله في يثرب.
0: سمعت، كل من أسلم في اليمن يستعد للسفر إلى مدينة رسول الله.
1: وأعلم أنك مشتاق إلى رؤيته وتتمنى أن تسافر معهم.
0: نعم يا أمي، ولكني لن أتركك وحدك.
1: سافر يا ولدي، سافر، أستطيع الاعتماد على نفسي حتى تعود إلي.
0: لا والله يا أمي، ما لك أحد غيري ولن أتركك أبدا.
1: رجاء يا أويس، سافر معهم.
0: عفوك يا أمي، لن أتركك.
1: آه يا بني، لقد أثقلت عليك فحرمت نفسك من كل الطيبات حتى تبقى إلى جواري. بماذا سأكافئك؟ بماذا وأنا الفقيرة رهينة بيتي ورهينة فقد ناظري؟
0: لو خدمتك العمر كله ومن بعده أعمار أخرى ما وفيتك بعض حقك يا أمي.

0: ومضت الأيام والأعوام، والتحق نبي الله بالرفيق الأعلى، وبعده أبو بكر، وتولى عمر أمر المسلمين، وأويس غير قادر على الحج لئلا يترك أمه.
1: جاء عمك من الحج يا أويس، وقد روى لي أمرا عجبا.
0: أي أمر يا أمي؟
1: كان الحجاج على جبل عرفة وعمر يخطب في الناس، ثم طلب من الحجيج أن يجلسوا جميعا ما عدا

0: أهل اليمن، ثم طلب من أهل اليمن أن يجلسوا جميعا ما عدا قبيلة مراد، ثم طلب من أهل مراد أن يجلسوا جميعا ما عدا أهل قرن، ثم سألهم: هل فيكم أويس؟
1: ماذا تقولين يا أمه؟ هل يعرفني عمر؟
0: فقام عمك وأخبره أنك ابن أخيه، فسأله: هل أم أويس ما زالت على قيد الحياة؟ فأجابه: نعم. فقال: حقا؟ ما كان أويس ليأتي الحج ويدع أمه وحدها.
1: أمير المؤمنين يعرفني ويعرف أن لي أما لا أتركها أبدا؟
0: وقال: إنه يبحث عنك منذ 15 سنة.
1: ولماذا؟
0: لا أدري يا ولدي.

0: هنا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من الإذاعات العربية. كان معكم من الإعداد خالد العتيبي، وفي التقديم محدثتكم حورية السباعي. الإذاعات العربية من إخراج علي بن سلمان الجابري. في أمان الله.
1: من الإذاعات العربية، إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم من الإذاعات العربية، برنامج نطل منه على إذاعاتنا العربية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. ننتقي لكم عددا من البرامج والمواد الإذاعية.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.
4: من الإذاعات العربية.
5: صوت من المستقبل.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الطالب طلال نواف لبان في الصف الثاني ثانوي من مدارس منارات الرياض. شغفي الحقيقي هو الرياضيات والفيزياء، وأشوفهم مو بس مواد دراسية، بل هم الطريقة اللي أفهم فيها العالم من حولي. قصتي بدأت من الصف الثالث متوسط لما قررت أدخل برنامج تدريب الأولمبياد للفيزياء. من وقتها وأنا أتدرب وأطور نفسي في هذا المجال بشكل يومي. فكرتي ببساطة هي التركيز على العلوم الصعبة مثل الفيزياء والرياضيات وربطهم ببعض. الابتكار بالنسبة لي هو كيف نستخدم هذه القوانين عشان نطلع بحلول ذكية لمشاكل تقنية وعلمية، وهذا اللي كنت أتعلمه في ملتقيات مسابقة موهوب. أصعب شيء واجهته هو ضغط الوقت بين المدرسة وبين تدريبات الأولمبياد المتعبة، لكن قدرت أتجاوز هذا الشيء بالصبر وتنظيم الوقت، وبإيماني أن كل مسألة صعبة هي فرصة عشان أتعلم شيء جديد. طموحي يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في دعم المواهب الشابة. هدفي أكون جزء من الجيل العلماء اللي راح يرفعون اسم السعودية في المجالات التقنية والعلمية العالمية. خلال رحلتي حققت بفضل الله عدة جوائز في مختلف المسابقات، مثل ميداليات ذهبية في مسابقة كانغارو، وميدالية برونزية في مسابقة كاوس للرياضيات، وميداليات برونزية في ملتقيات مسابقة موهوب. في الختام أقول إن طريق العلم طويل ولكنه ممتع، ونحن اليوم كشباب نمتلك كل الدعم لنمثل وطننا خير تمثيل في المحافل الدولية. شكرا لقيادتنا التي آمنت بنا، ولأننا ندرك حجم المسؤولية.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
8: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
9: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقدم.

0: نقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
1: مستمعين الأعزاء، أسعدتم أوقاتا وأهلا ومرحبا بكم وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من الإذاعة تقرأ. وفي هذه الحلقة بين يدينا كتاب بعنوان النوم الصحي في السنة النبوية لمؤلفه الدكتور عبد العزيز الدغيثر. أهلا وسهلا بكم أستاذ طارق المالكي ضيفنا الدائم في البرنامج،
2: حياكم الله.
1: نتكلم كالمعتاد في نبذة عامة عن هذا الكتاب.
2: هذا الكتاب ينظر إلى النوم من ناحية إسلامية، وقد قسمه المؤلف في 14 مبحثا. فبعد المقدمة والتمهيد في طب النوم، تحدث في المبحث الأول عن خطورة استمرار وتكرار مدافعة النوم، وفي المبحث الثاني تكلم عن النوم الليلي فطرة وصحة ووقاية، وفي المبحث الثالث تكلم عن النوم في الظلمة، وفي المبحث الرابع تكلم عن النوم في مكان خال من الضوضاء، وفي المبحث الخامس تكلم عن النوم الزائد عن الحاجة وقال بأنه ضرر، وفي المبحث السادس تكلم عن النوم بعد الفجر، والمبحث السابع تكلم عن القيلولة وقال بأنها سنة نبوية وصحة بدنية، واندرجت عدة مطالب تحت هذا المبحث مثل مفهوم القيلولة وحكمها، والقيلولة بعد العصر والقيلولة بعد الجمعة. وفي المبحث الثامن تكلم عن أوضاع النوم كالنوم على الشق الأيمن وعدم كراهية النوم على الظهر وذم النوم على البطن، وكذلك تكلم عن أثر النوم غير الصحي على الارتجاع المريئي واضطرابات الهضم. وفي المبحث التاسع تكلم عن سنن ما قبل النوم كالوضوء قبل النوم والاكتحال قبل النوم وقول الأذكار قبيل النوم. وفي المبحث العاشر تكلم عن سنن الاستيقاظ بعد النوم. أما في المبحث الحادي عشر فتكلم عن الأكل قبل النوم وذم الشبع قبيل النوم، وكذلك عدم النوم بعد وجبة العشاء مباشرة وغسل اليدين قبل النوم. أما في المبحث الثاني عشر تكلم عن الأحلام حال المنام، وفي المبحث الثالث عشر تكلم عن النوم مع الآخرين، ويقصد بذلك النوم الأقارب في فراش واحد، وكذلك تطرق إلى التفريق بين المضاجع الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. أما في المبحث الرابع عشر فتكلم عن النوم بعد الجماع، وفي المبحث الخامس عشر تكلم عن إصابات النوم كالنوم قرب الطريق والنوم على الأسطح غير المحمية بحواجز ونفض الفراش والتأكد من خلوه من الحشرات والمؤذيات، وختم هذا الكتاب القيم بخاتمة مهمة تتطرق إلى مختصر ما تطرق إليه في الكتاب.
1: عجيب هذا الحال، حالة البشرية هذه، حالة النوم التي يعني سبحان الله وما أتيتم من العلم إلا قليلا، مهما يعني حاول الإنسان أن يفسرها أو يدخل في تفاصيلها، والدليل هذه المباحث الجميلة فيها. لكن شدني في أول مبحث موضوع خطورة مدافعة النوم، وكأنك تقول أن الكاتب يريد أن كل ما جت لحظة للنوم أو النعاس أن ننام.
2: نقل عن ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول: النوم إذا هجم على الإنسان فلا تحسن مدافعته، وقال بأن الأشياء التي يؤذي انحباسها ومدافعتها عشرة أشياء، منها الدم إذا هاج، القيء، العطاس، النوم والجوع والعطش. وقال بأن هذه الأشياء يعني يوجب حبسها داء من الأدواء بحبسه. ونقل عن الشيخ محمد بن أحمد السفايريني الحنبلي قوله: لا ينبغي مدافعة النوم كثيرا وإدمان السهر، فإن مدافعة النوم وهجره مورث لآفات أخر من سوء المزاج ويبسه وانحراف النفس وجفاف الرطوبات المعينة على الفهم والعمل، وتورث أمراضا متلفة أو تورث أمراضا متلفة. ويقول: ما

0: أقام الوجود إلا بالعدل، فمن استعصم به فقد أخذ بحظه من مجامع الخير. ويقول في الآداب الكبرى بعض الحكماء أن النعاس يذهب العقل والنوم يزيد فيه، فيقول بأن النوم من نعم الله عز وجل على عباده، ولهذا امتن به عليهم في الكتاب. وذكر أن لقلة النوم مشاكل أو ينتج منها مشاكل صحية كثيرة، منها إضعاف الجهاز المناعي بحيث تضعف مقاومة العدوى والأمراض المختلفة مثل الأنفلونزا والالتهابات الرئوية، وكذلك زيادة الوزن بسبب تأثير قلة النوم على الهرمونات التي تتحكم في الشعور بالجوع والشبع. ومع زيادة الوزن فالإصابة بالسكري تزداد، خاصة أن هرمون الأنسولين المنظم للسكر بعد تناول الطعام يقل بقلة النوم، كما تزداد احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وكذلك من نتائج قلة النوم هو ضعف الصحة الجنسية، يقل هرمون التستوستيرون بقلة النوم لدى الرجال، وكذلك هرمونات الأنوثة لدى المرأة، وهذا يؤثر على الرجل والمرأة على حد سواء. كما أن قلة النوم تزيد من القلق والتوتر، وكذلك يضعف هرمون النمو وخاصة عند الأطفال والمراهقين. ومن أيضا من نتائج قلة النوم هو ضعف التركيز وضعف التعلم. فهذا باختصار خطورة استمرار مدافعة النوم،
1: خصوصا تلك المدافعة لمن ليس لديه شيء، يعني يقاوم ويريد أن يستمر في السهر. وهنا مبحث أيضا عن النوم في الليل، وأنه فيما يبدو عند الكاتب أفضل، وهناك من يعني يؤجل النوم لهدف كالمذاكرة أو إنجاز مهام، وهناك من ينام في الليل ويؤجل هذه المهام إلى النهار.
0: يعني انظر إلى النظرة الشرعية في هذا الجانب، وهي نظرة مهمة للغاية، وقد أفرد لها المؤلف كلاما نفيسا ومساحة واسعة. مثلا يقول: أهم ما يقي الجهاز العصبي من الاضطراب هو النوم الكافي الموافق للفطرة، وهو ما كان في الليل. واستشهد يعني حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ينهى عن النوم قبلها، أي قبل صلاة العشاء، والحديث بعدها، وقال: لا سمر إلا لأحد رجلين، لمصل أو مسافر. رواه الأحمد وصححه الألباني. فالنوم الليل فطرة، ووردت الآيات الكثيرة في القرآن الكريم كقوله تعالى: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وكذلك النوم آية من آيات الله الكونية، كما قال تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. فيقول: نوم الليل هو الأصل، ونوم النهار فرع. فقد جعل الله تعالى النهار للعمل والانتشار في طلب الرزق، وجعل الليل طلبا للراحة، يعني وجعلنا نومكم سباتا، أي قاطعا للتعب. فالنوم يقطع ما سبقه من التعب، ويستجد به الإنسان نشاطا يعني للمستقبل. ولذلك تجد الرجل إذا تعب ثم نام استراح وتجدد نشاطه، وهذا من النعمة، وهو أيضا من آيات الله، كما قال تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. والحديث كثيرة، ولكن يقول أن النوم بعد العشاء مبكرا هي وصية نبوية وصحة بدنية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستحب أن يؤخر العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. ويقول: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني يضرب الناس بدرته بعد العتمة ويقول: قوموا لعل الله يرزقكم صلاة. وفي ذلك قال النووي: واتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان في خير، أي بعد صلاة العشاء. وكان حتى عمر بن الخطاب يضرب الناس على ذلك ويقول: أسمرا أول الليل ونوما آخره؟ وهذا الموافق لسنة الله عز وجل في جعل الليل محلا للنوم والراحة. والحديث في ذلك كثير كثير، منها مثلا عائشة رضي الله عنها قالت: يعني ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدها. ويقول ابن عثيمين رحمه الله في هذا الجانب: وإذا طال الإنسان السهر فإنه لا يعطي بدنه حظه من النوم ولا يقوم لصلاة الصبح إلا وهو كسلان تعبان،

0: ثم ينام في أول نهاره عن مصالحه الدينية والدنيوية. وتحدث كثير المؤلف في هذا النوع، ولكن يقول ابن القيم رحمه الله: وأنفع النوم ما كان عند شدة الحاجة إليه، ونوم أول الليل أحمد وأنفع من آخره، ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه. ويقول: كلما قرب النوم من الطرفين قل نفعه وكثر ضرره، ولا سيما نوم العصر والنوم أول النهار إلا لسهران. ويقول: من المكروه يعني النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، فإنه وقت غنيمة كما قال، وللسير ذلك الوقت عند السالكين ميزة عظيمة، حتى لو ساروا طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى تطلع الشمس، لأنه أول النهار ومفتاحه هو وقت نزول الأرزاق وحصول القسم وحلول البركة، ومنه ينشأ النهار وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصة، فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر.
1: نواصل حديثنا وإياكم مستمعينا بعد فاصل قصير.

0: نحييكم أيها الأعزاء، ولا زال حديثنا في هذه الحلقة في كتاب النوم الصحي في السنة النبوية للدكتور عبد العزيز الدغيثر. لو لم يكن من النوم المبكر أو نوم الليل إلا الاستيقاظ النشط لصلاة الفجر لكفى فعلا. يعني ماذا عن القيلولة، وهل أتى الكتاب على تفاصيل كما يتداول لها أنواع وأوقات مثلا؟
1: يعني المقيل والقيلولة كما قال الصنعاني في سبل السلام بأنها الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم. فالقيلولة مستحبة عند جمهور العلماء لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع، وقال في كشاف القناع: يعني ويستحب النوم نصف النهار. وكان عبد الله بن عمر يقول: كان أبي ينار نصف النهار شتاء كان أو صيفا. وثبت استحباب القيلولة من عدة طرق، أولها الأمر النبوي الذي تحدثنا عنه قبل قليل، والحرص على نومة القيلولة بالنهار وهي إما قبل الظهر أو بعده مخالفة للشياطين. والطريق الثاني هو ثبوت القيلولة بالسنة الفعلية، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام استيقظ وهو يضحك فقالت له أخت أم سليم: ما أضحك؟ قال: رأيت قوما ممن يركب ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة. قالت: قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: فإنك منهم. قالت: ثم نام. فاستيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت يا رسول الله ما أضحكك؟ فقال مثل مقالته. قالت: قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. قال: فتزوجها عباد بن الصامت فغزا في البحر فحملها معه، فلما رجع قربت لها بغلة لتركبها فصرعتها فاندقت عنقها فماتت. فينبغي للمؤمن أن يحرص على نومة القيلولة بالنهار وهي إما قبل الظهر أو بعده مخالفة للشياطين. والطريقة الثالثة هو فعل الصحابة في العهد النبوي، يعني عن سهيل بن سعد قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. وهنا القيلولة بعد الجمعة ثابتة لما نقله سهل بن سعد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أما القيلولة بعد العصر فيقول يعني كثير من التابعين كان يكره النوم بعد العصر ويخاف على صاحبه من الوسواس. ويقول: سمعت أبا عبد الله، ويقصد الإمام أحمد بن حنبل، يقول: يكره للرجل أن ينام بعد العصر يخاف على عقله. وهذا كثير موجود، وحتى أن ابن القيم في زاد المعاد يقول: ونوم النهار رديء يورث الأمراض الرطوبية والزوازل، يورث الأمراض الرطوبية والنوازل، ويفسد اللون، ويورث الطحال، ويرخي العصب، ويكسل ويضعف الشهوة إلا في الصيف وقت الهاجرة. وأردأه نوم أول النهار، وأردأ منه النوم آخره بعد العصر. ويقال أن عبد الله بن عباس يعني رأى ابنا له نائما نومة الصبح فقال: أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق؟ فقال بعض السلف: من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه. ولكن عند هجوم النوم والحاجة إلى الراحة اضطرارا فلا بأس من النوم عصرا. وقد قال الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة بعد أن أورد عن الليث بن سعد الفقيه المصري المعروف إنكاره النهي عن نومة العصر، وقوله لمن سأله: ما لك تنام بعد العصر؟ لا أدع ما ينفعني بحديث عن ابن لهيعة عن عقيل. علق على ذلك الشيخ رحمه الله قائلا: ولقد أعجبني جواب الليث هذا، فإنه يدل على فقه وعلم، ولا عجب، فهو من أئمة المسلمين والفقهاء المعروفين. وإني لأعلم أن كثيرا من المشايخ اليوم يمتنعون من النوم بعد العصر ولو كانوا بحاجة إليه. فإذا قيل له الحديث فيه ضعف أجابك على الفور: يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وحتى أن في فتاوى اللجنة الدائمة يعني سئلت أنها سمعت من أناس تحريم النوم بعد العصر، هل ذلك صحيح؟ فأجابت اللجنة بما يأتي، قالت بأن النوم بعد العصر من العادات التي يعتادها بعض الناس ولا بأس بذلك، والأحاديث التي في النهي عن النوم بعد العصر ليست بصحيحة.
0: يعني على الأقل إذا ما كان الإنسان يعني اعتاد على القيلولة في أول النهار أو قبيل الظهر أو بعده، فنومات العصر هذه لا يكثر منها، أما أنه يمتنع عنها نهائيا فقد يكون من الصعب ذلك.
1: نعم،
0: ولكن سبحان الله لها أثر عجيب على نشاط الإنسان سائر اليوم.
1: تتحدث عن النوم بعد العصر أم قبل العصر؟
0: القيلولة بشكل
1: القيلولة
0: عام.
1: نعم.
0: شدني في عناوين ومباحث الكتاب مبحث بعنوان إصابات النوم، فالإنسان لا يكاد يعني يسلم من إصابات اليقظة، فما الذي يحصل من إصابات في النوم وكيف نتجنبها؟
1: يعني تكلم من إصابات النوم النوم قرب الطريق، وقال تحد عوادث السيارات من أكثر ما يسبب الجروح والإصابات، ولذلك نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن النوم في الطريق أو قربه، وكذلك يقول ولا تصلوا على جواد الطرق ولا تنزلوا عليها فإنها مأوى الحيات والسباع ولا تقضوا عليه الحوائج فإنها الملاعن، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك من إصابات النوم النوم على الأسطح غير المحمية بحواجز، وقد ورد النهي عن النوم في موضع يسبب السقوط والأذى، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من بات على ظهر بيت ليس له حجاب فقد برئت من الذمة. وكذلك يقول من ويدخل في ذلك النوم أعلى السيارة والنوم في الأسرة ذات الأدوار بدون حواجز حماية كما يقول المؤلف. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجوز عليه. وكذلك من إصابات النوم كما قال هو نفض الفراش والتأكد من خلوه من الحشرات والمؤذيات، وخصوصا في قرب المزارع وفي البر، وذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وقال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم داخلة الإزار أي طرفه، ومعناه أنه يستحب أن ينفض فراشه قبل أن يدخل فيه لئلا يكون فيه أحد الحشرات حية أو عقرب أو غيرها من المؤذيات، ولينفض ويده مستورة بطرف الإزار لئلا يحصل في يده مكروه إن كان هناك أحد الحشرات في الفراش.
0: إذن مستمعين كانت هذه الحلقة وهذا الحديث في كتاب النوم الصحي في السنة النبوية لمؤلفه الدكتور عبد العزيز الدغيثر. شكرا لطيب متابعتكم، كما أشكر زميلي محمد العبود مسجل هذه الحلقة. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: وعيش الطموح.
1: أهلا، أنا بدرية خالد. في كثير من الأحيان نعرف أن الأطباء باختلاف تخصصهم هم أطباء يختلفون عن الصيدلي، لكن الصيدلة أقسام مختلفة، وربما يظن البعض أن الصيدلي هو قسم واحد وهو تسليم الدواء عند الشباك. تعالوا نتعرف مع بعض على أحد الأقسام الصيدلة وهو الممارسة الصيدلية. تسعى الممارسة الصيدلانية لتحسين الصحة ومستوى رعاية المرضى، حيث تتمثل المهمة الأساسية في إحداث تأثير إيجابي على تقديم خدمات الصحة العامة من خلال ضمان الاستخدام الآمن والفعال للأدوية.
2: معكم الدكتور سلطان الأليان، رئيس قسم الممارسة الصيدلانية بكلية الصيدلة بجامعة طيبة. تخصص الممارسة الصيدلانية هو أحد أقسام كلية الصيدلة بجامعة طيبة، ويتعلق بعدة مجالات. أولها مجال الممارسة السريرية. في مجال الممارسة السريرية بنحاول في رفع وتحسين مستوى الرعاية الصيدلانية بتقديم رعاية فعالة على أسس تتمحور حول المريض، وذلك بالبحث عن الطرق الأكثر أماناً والأكثر فعالية لاستخدام الأدوية. بالتالي نحاول في وضع الخطط العلاجية للأمراض المختلفة المناسبة لكل مريض بناء على حالته المرضية، بناء على مواصفاته كرجل أو أنثى أو صغير في السن أو كبير، بناء على العمر، بناء على خطورة المرض. فنحاول نضع الخطة الأمثل والمناسبة لكل مريض طبعا وفقا للمبادئ المحلية والعالمية، وبذلك نساهم في تحسين جودة حياة المريض. هذا فيما يخص الممارسة السريرية. برضو أحد مجالات قسم الممارسة الصيدلانية اللي هي الصيدليات المجتمعية، اللي يساهم فيها الصيدلي بإعطاء الريكومنديشن أو التعليمات أو التوصيات للأشخاص اللي مثلا بيجوا ياخذوا أدوية الغير وصفية. إيش أفضل دواء؟ إيش الدواء الملائم؟ هل في تداخل إذا المريض بياخذ أدوية أخرى؟ هل في تداخلات بين الأدوية؟ إذا في تداخلات مع الأطعمة بتأثر على الأدوية. فهنا بنساهم في تعزيز الوعي حول الأدوية المختلفة واستخداماتها الصحيحة، هل هي ملائمة للمريض أو لا، هل الجرعة ملائمة أو لا، هل تتعارض مع أدوية أخرى. وبرضو كجزء من عمل الصيدلي في الصيدلات المجتمعية أو الصيدلات العامة، بالإضافة للحملات المجتمعية اللي يقوم فيها القسم لتوعية المجتمع بشكل عام. طبعا هذا بالنسبة للممارسة السريرية. وبعد ذكرنا صيدلات المجتمع، برضو في المجالات الإدارية برضو متعلقة هي بقسم الممارسة الصيدلانية، كالإدارة الصيدلانية من ناحية فهم الأنظمة واللوائح ومواجهة التحديات اللي ممكن تواجهنا في سواء وزارة الصحة أو مثلا هيئة. طبعا تشمل برضو أكثر من فرع زي مثلا التسويق الصيدلاني، تسعير الأدوية، اقتصاديات الدواء. واقتصاد الدواء يرتبط بأن نحاول نقدم أفضل دواء بأقل تكلفة ممكنة. فهنا بنحاول نحافظ على كفاءة الإنفاق بربط فعالية الدواء بالتكلفة لتقديم الرعاية الصيدلانية المثلى بأقل تكلفة ممكنة.

0: بس بالممارسة الصيدلانية كأحد أقسام كلية الصيدلة، لكن لو نبغى نقول في أقسام فرعية ممكن نقول قسم ممارسة السريرية، تقديم الرعاية الصيدلانية في المستشفيات بالمساهمة في وضع الخطط العلاجية مع الفريق الطبي. ممكن برضو نصنف تخصص ثاني هو تخصصات الدراسات العليا اللي ممكن تكون في الإدارة الصيدلانية باستخدام العلوم المختلفة في قسم الإدارة الصيدلانية كالتسعير والتسويق وعلم اقتصادية الدواء في الوصول أو تحسين الخدمات الرعاية الصيدلانية المقدمة. ممكن برضو نتكلم عن تخصص في الدراسات العليا، تخصص يتعلق بالشؤون التنظيمية واللوائح والسياسات الصحية، هنا بنركز على لوائح أنظمة الوزارات أو الهيئات زي هيئة الغذاء والدواء أو وزارة الصحة، فهم اللوائح لكل مجموعة من الأدوية مثلا، كيف نسجل أدوية، كيف نتعامل مع أدوية اللاوصفية. فمن ناحية هذه ممكن نقسمها إلى الإدارة الصيدلانية، الشؤون التنظيمية واللوائح والسياسات الصحية. ممكن أيضا نضيف لها اللي هو الممارسة الصيدلانية كدراسات متقدمة بدراسة الزمالة والإقامة في تخصصات معينة في الصيدلة. بالنسبة للمهارات اللي يحتاجها التخصص، هنبدأ بمهارة قراءة وتحليل الحالات المرضية وملفات المرضى من ناحية دوائية لوضع الخطط العلاجية المثلى للمريض بناء على حالة المريض، بناء على مواصفاته، بناء على عدد الأدوية اللي بياخدها، عدد الأمراض الموجودة عند المريض. فهنا أنا أحتاج كصيدلي في تخصص الممارسة الصيدلانية وبالذات الممارسة السريرية أني أفهم الحالة كويس وأحللها كويس وبناء عليها أوضع الخطة العلاجية المناسبة. كذلك برضو من المهارات اللي هي قراءة الوصفات الطبية، التأكد من ملائمة الأدوية للحالات المرضية اللي عند المريض، التأكد من صحة الأدوية نفسها، التأكد من الجرعات، التأكد أنه ما في تداخلات دوائية، ما في أكثر من دواء له نفس الاستخدام أو دواء يتعارض مع دواء آخر. ومهم جدا برضو أن يكون في مهارات تواصل مع المرضى ودويهم، لأنه هنا كصيدلي أحتاج أن يجمع المعلومات الدوائية من المريض، وأحتاج برضو أني أشرح له الخطط العلاجية، فأحتاج إلى مهارة التواصل. أيضا مهارات التواصل مع الفريق الطبي، لأنه كصيدلي ممكن يشتغل مع فريق طبي لوضع الخطط العلاجية، فيحتاج أن يكون عنده مهارات التواصل. بالإضافة لذلك يحتاج مهارات طرق البحث، كيف أبحث عن المعلومات اللي أحتاجها في أسرع وقت ممكن، أعرف إيش المصادر المعتمدة اللي أقدر أعتمد عليها في جمع المعلومات. كذلك أحتاج كصيدلي أني أستطيع أني أحلل الأبحاث وأنتقدها وأنتقد نتائجها وتحليل نتائجها. بالإضافة إلى ذلك المشاركة في عمل الأبحاث في مجال الممارسة الصيدلانية.
1: تسعى دائماً الممارسة الصيدلية لرفع مستوى الرعاية الصحية الصيدلانية الشاملة من خلال الابتكار والتفوق في التعليم النظري والتطبيق العملي للمتخصصين وعمل بحوث في مجال رعاية المرضى والصحة العامة.
0: في البداية الطالب في بداية السنوات الدراسية يحتاج أنه يأخذ فكرة عن علم الأمراض والأجهزة المختلفة للجسم أو أعضاء الجسم المختلفة ووظائفها، إيش الأمراض اللي ممكن تصيبها. بعد كده من أهم المقررات وأكثر المقررات في القسم اللي هي مقررات العلاجيات، طبعا العلاجيات وطرق العلاج والخطط العلاجية للأمراض المختلفة اللي تصيب أجهزة الجسم المختلفة كالقلب، كالأمراض المعدية، أمراض الكلى، الطب الباطني. فهذه تقريبا أغلب المواد تتمحور حول العلاجيات. طبعا برضو في مقرر متعلق مثلا بالأدوية الغير وصفية اللي غالبا نشوفها في الصيدليات المجتمعية أو الصيدليات العامة اللي هي خارج المستشفيات، كيف نتعامل معها، استخداماتها. بالإضافة إلى مقرر متعلق بالإحصاء الحيوي، طرق تحليل البيانات المعملية ونتائج المرضى. أيضا مقرر عن طرق التواصل المهني مع المرضى ودويهم والفريق الطبي، قانون مزاولة مهنة الصيدلة، مقررات متعلقة بالإدارة الصيدلانية باقتصاديات الدواء. وممكن يعني كأوبشنال يكون في مقررات متعلقة كاختيار للطالب تكون أكثر تخصصية مثلا في الرعاية الصيدلية المنزلية أو في التسويق الدوائي. طبعا التدريب اللي يحصل عليه ويحتاج عليه يحتاج إليه الطالب قبل التخرج اللي هو التدريب الصيدلي بصيدليات المستشفيات بأقسام مختلفة، كقسم الصيدلية الداخلية اللي بيخدم المرضى المنومين، أو قسم الصيدلية الخارجية اللي بيخدم العيادات الخارجية، قسم المحاليل والتغذية الوريدية اللي هو أحد الأقسام.

0: المجتمعية أو زي ما قلنا الصيدليات العامة، برضو يتدرب الطالب في شركات الأدوية كميديكال ريب أو كمندوب الأدوية، ممكن في هيئة الغذاء والدواء لفهم اللوائح والأنظمة. المسمى اللي يطلق على الطالب بعد التخرج لأنه متخرج من كلية الصيدلة فيطلق عليه الصيدلي. طبعا المسميات الوظيفية بناء على الهيئة السعودية للتخصصات الصحية حتكون صيدلي، بعد كده يتدرج إلى صيدلي أول وليها مواصفات معينة، وبعد كده الاستشاري وليها برضو طلبات معينة، لكن تخرجه في البداية أول مسمى يحصل عليه اللي هو مسمى صيدلي. طبعا هو حيتخرج بشهادة بكالوريوس تخصص دكتور صيدلة، هذا مسمى الشهادة. بعد كده إذا بنتكلم على الشهادات العليا اللي هي أعلى من البكالوريوس، ممكن يلتحق الطالب ببرامج متقدمة مثل برامج الأقامة أو برامج الزمالة، أو ممكن في برامج الدراسات العليا كالماجستير والدكتوراه سواء في الإدارة الصيدلانية أو في اقتصاد الدواء أو في السياسات الدوائية. بعد التخرج في السنة الأخيرة أو في أول ما يتخرج الطالب يحرص أنه يحصل على تصنيف مهني من هيئة التخصصات الصحية لمزاولة المهنة. بالنسبة للطلب على الممارسة الصيدلانية، لما نتكلم على تخصصات دقيقة ما يعني لا يوجد صراحة لدي إحصائيات واضحة، بس ككلية الصيدلة بشكل عام كمهنة بشكل عام بناء على واقع القوى العامة الصحية السعودية خلال 10 سنوات من 2018 إلى 2027 الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، في حاجة لزيادة نسبة السعوديين وتقليل نسبة الغير السعوديين بنسبة تقريبا من 6 إلى 7% سنويا، بالإضافة لذلك نسبة الصيادلة للمتخصصين منخفضة وتحتاج إلى زيادة.
1: يلعب الممارس الصيدلاني دوراً بارزاً في حماية صحة المواطنين ضمن إطار النظام الصحي، بل ويعتبر العمود الفقري لهذا النظام نظراً لاحتكاكه المباشر مع المواطنين ولما يتمتع به من علم ومعرفة متخصصة في مجال الصحة والدواء. فالممارسة الجيدة لمهنة الصيدلة تدعم بشكل أساسي بنية الرعاية الصحية للمواطنين وتشكل حيزاً هاماً في إتمام عملية علاج المريض. لذلك تعتبر الممارسة الصيدلية من التخصصات المهمة والأساسية في أي نظام صحي في العالم. تابعونا في حلقات جديدة تتحدث عن تخصصات جديدة تخدم رؤية المملكة 2030. إلى اللقاء.
2: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: فيتامين على إذاعة الرياض.
5: بسم الله الرحمن الرحيم وبنستعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بالخيرات والمسرات. هذا الدكتور عبدالعزيز العثمان يحييكم ويرحب بكم في هذه الحلقة من إعداد والتقديم، والزميل محمد الفلاج من التنفيذ والإخراج، وأيضا هو سنكون جميعا سعيدين باستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج 011-40-53. وموضوعنا اليوم يحتاج إلى هدوء، فأرجو أنكم تكونون في مكان هادي يعني تستمتعون بالحلقة وتشاركون فيها وتعطونا آراءكم.

0: وأفكاركم الجميلة اللي دائما دائما تثري حلقات برنامجنا وكل برامج الإذاعة. ولأني بتحدث عن موضوع شائك شوي وربما ما أقدر أقول فلسفي، لكن حقيقة مهم جدا جدا بالذات في وقتنا الحالي مع الركض في الحياة وزحمتها ووسائل التواصل الاجتماعي والانشغال، ومما طبعا ينتج عنهم كثير من التوتر والقلق، وأحيانا قد يكون حتى الاكتئاب وضعف العلاقات الاجتماعية وغيرها. واليوم احنا كأننا ندق ناقوس خطر، نقول فلنعود جميعا إلى تحسين هذا الوضع ونستفيد من هذه التقنيات ووسائل التواصل الاجتماعي اللي أعتقد أنها نعمة من الله عز وجل علينا، نستفيد منها الاستفادة الممكنة في تطوير حياتنا وعلاقاتنا وصحتنا وأمورنا وأسرنا، ولكن في نفس الوقت يجب أن نحذر من الجوانب السلبية اللي بدأت هذه التقنيات وهذه السرعة في الحياة تسرق جزء من سعادتنا. احنا اليوم بنتكلم عن هرمونات السعادة، بنطرح بعض المواضيع. هل هناك هرمونات اسمها هرمونات سعادة؟ حتى لو حطينا عنوان الحلقة بهذا العنوان، هل هي فعلا هرمونات سعادة؟ هل هذه الهرمونات تجلب السعادة فعلا؟ كيف نتعامل معها؟ وإيش تأثيراتها؟ هل فعلا تأثيراتها للسعادة فقط أو لها تأثيرات أخرى؟ إذا كانت فعلا ممكن تساعد في السعادة وتجلب السعادة وتساعدنا وتصحح بعض الأمور الصحية عندنا، كيف نحصل عليها؟ كيف نطورها؟ كيف نحافظ عليها؟ كيف نعززها عند يعني أفراد أسرنا أو أطفالنا والمحيطين فينا؟ فهذه الفكرة اللي بننطلق فيها من في هذه الحلقة. ففي البداية طبعا فقط أعرف بشيء بسيط جدا عن الفرق بين السعادة والمتعة، ثم ننتقل إلى الهرمونات. يا مستمعين الكرام خلوكم معنا، وأيضا رحب باتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-4053. إن شاء الله ستكون حلقة جميلة، وأكيد ما راح تجمل إلا تكون معكم مشاركتكم وأراءكم وأفكاركم ومتابعتكم. ونقول لكم لحظات ونعود إليكم.
1: فيتامين على إذاعة الرياض.
0: مستمعي الكرام، كلنا نبحث عن السعادة، ولكن الحقيقة أحيانا يعني يختلف معنى السعادة. إيش حنا نبغى؟ أحيانا لما تسألني إيش السعادة بالنسبة لك، يمكن ما أعرف أعرفها بالتعريف الصحيح والدقيق، وهذه مشكلة. إحنا اليوم نحتاج أن نعرف ماذا نريد، ما الشيء اللي فعلا يسعدنا حقيقة ونركز عليه. ويجب أن نفرق بين السعادة والمتعة، وهذه ترى نقطة كثير من الناس يلخبطون فيها، وعشان كذا ما يحققون الرضا والطمأنينة والسعادة. فالسعادة طبعا هي شعور دائم نسبيا بالرضا والطمأنينة وأن يكون لحياتك معنى. خلونا نركز على هذا التعريف. هو ليس شعور 100% بالسعادة، لا يمكن الإنسان بهذه الدنيا لا يمكن الإنسان يصير سعيد 100%، ولكنه نسبيا. وهذا الشعور كلما تعمق الرضا بحالك وصحتك ووضعك وأسرتك، كلما كنت راضيا كلما كنت مطمئنا فأنت تشعر بالسعادة. وأيضا أن يكون لك قيمة في الحياة، أن تتذكر لماذا خلقك الله في هذه الحياة. والجواب على هذا السؤال جدا مهم، عشان ما نلخبط ونطير يمين ويسار ونلخبط، لابد أن تسأل نفسك هذه الأسئلة. أما المتعة هي إحساس لحظي باللذة والإثارة ثم تختفي. ولذلك هي اللذة والمتعة هي إحساس سريع يجي بسرعة ويروح بسرعة، غالبا أنه يصير تأثير خارجي، يعني شيء نعيشه، تشوف فيلم، تروح تسافر، تروح السوق تشتري شيء. هذه الأشياء هي اللي تشعرك بالمتعة، ولكنها حقيقة ليست السعادة. أما السعادة غالبا هي تنطلق من الداخل، يعني الرضا والطمأنينة وإحساسك وشعورك بدور في الحياة ومعنى في الحياة لا يمكن أنه يكون خارجي بل يكون داخلي.

0: داخلي. فايضا المتعه هي قائمه على على على المكافاه، انك سويت شيء حصلت شيء، اكلت شيء، سافرت شيء، يعني شيء تشوفه وتحصل عليه، ولذلك يصير فيه متعه. اما السعاده فيه شعور داخلي بتحسين جوده حياتك برضاك وطمانينتك كما ذكرت، وايضا لها دور كبير في الصحه النفسيه. احنا نحتاج الى المتعه ونحتاج الى السعاده، يعني ما نقول والله لا احنا ما نحتاج المتعه، لا نحتاجهم كلهم حتى نصل للهدف. عشان بس ما نأخر الأخت وفاء، السلام عليكم أختي وفاء.
1: السلام عليكم، مساء الخير.
0: يا مرحبا يا مرحبا.
1: أنا وفاء من الجنوب.
0: أهلا وسهلا.
1: أيوة، عندي سؤالين تهمني.
0: تفضلي.
1: لأن أنا عندي ضغط الدم، أنا سمعت أنا أتكلم عن السعادة والهرمون، أنا عندي سؤال عن الفيتامينات.
0: إيه.
1: يعني عادي أتكلم عنها؟
0: أي ما يخالف ما يخالف، إيه تفضلي.
1: أيوة، أنا عندي ضغط الدم وأنا ما أشرب الفيتامينات ولا المضادات وهذه الأشياء، يعني ما أميل لها كثير. فسمعت عن فيتامين سي الفوار، هذا اللي يحط لنا في موية الفوار يعني.
0: نعم.
1: أيوة، إنه مفيد في تعزيز مناعة الجسم، حماية من الأمراض، يساعد خفض ضغط الدم. وإذا ارتفع عندي الضغط أو صداع أشربه. جربته يعني من بعض الأطباء، نصحوني بجربته وارتحت له، وقال إنه يشرب للضرورة فقط. وأنا مش أشرب يوميا بشكل كثير يعني يوميا، وسمعت إن كثرته سبب حصوات في الكلى.
0: يا سلام عليك،
1: أعرف المعلومة دي صحيحة ولا لا؟
0: وضغط الدم كم يوصل عندك أختي وفاء؟
1: أه؟
0: كم ضغط الدم كم يوصل؟ تقيسينه في البيت، يعني تعرفين كم يوصل الضغط الرقم اللي فوق؟
1: ما عندي قياسات ولا شيء.
0: طيب طيب.
1: حبوب
0: للضغط. طيب، وعندك سؤال ثاني كان اختي وفاء.
1: سمعت بعد ان ضغط الدم، مو بعض الادوية حق ضغط الدم كلها بعضها تسبب فقدان دائم للبصر وزيادة البوتاسيوم او انخفاض انخفاض البوتاسيوم في الدم. وبعرف المعلومة دي صحيحة ولا غلط؟
0: أبشري أبشري اختي وفاء، وشكرا لك. شكرا. طبعا بالنسبة لضغط الدم مهم جدا يا جماعة الخير، اللي عنده ضغط الدم انه يصير عنده جهاز ويقيسه كل يوم، او خلنا نقول يعني على الأقل 3 أيام في الأسبوع. إذا كان مرتفع يقيسه كل يوم، ولا بد يتواصل دائما مع المركز الصحي وطبيب العائلة وطبيب الأسرة. الضغط الدم مرض مزمن، فيحتاج إلى حمية احنا نسميها داش، سبق تكلمنا عنها في احدى حلقات هذا البرنامج. فيتامين جيم وفيتامين سي الافضل احنا ناخذه من المصادر الطبيعية، وافضل افضل افضل مصدر لفيتامين جيم هي الجوافة، وبعدين الفلفل الملون البارد الاخضر والاحمر والاصفر، وبعدين الكيوي، وبعدين البرتقال وغيرها. والحمد لله كل الخضار والفواكه فيها فيتامين سي وفيتامين جيم. ومثل ما قالت أخت وفاء، لا ننصح نهائيا بالاستمرار على فيتامين جيم وفيتامين سي كفوار أو حبوب أو مكمل، لأن بالاستمرار عليه ممكن يسبب حصوات كلى، فبالتالي احنا نعتمد على المصادر الطبيعية. وعن سؤالها عن بعض الأدوية تأثر على البوتاسيوم، نعم أصلا الضغط يؤثر على البوتاسيوم ويؤثر على الصوديوم ويؤثر على الكالسيوم، ولذلك مهم جدا متابعة هذا الأمر مع طبيبك. يعني ما تأخذون يا جماعة الخير أي دواء وتقول والله أني ارتحت عليه ولا فلان ارتح عليه أو شيء. وسبق نبهت عن نقطة مهمة، لما يتحسن الضغط لا توقفون الدواء، لا تقول الحمد لله ضغطي كويس ما عاد أحتاجه. هذا مرض مزمن، ما يعني إلى الآن ما يوجد شفاء منه. فيعني احنا نبغى احنا نستمر مثل على يعني ارشادات الاطباء، وفي نفس الوقت يصير غذائنا متوازن. فلذلك لما ينقص البوتاسيوم في احدى التحاليل ممكن احنا ناخذه، وغالبا ان البوتاسيوم الحمد لله موجود في كل الخضار والفواكه، فما يكون فيه تاثير. فنعم في بعض الادويه لها تاثيرات، وبالتالي لابد من مراجعه الطبيب للتاكد منها. طيب خلونا ناخذ الدكتور محمد. السلام عليكم.
2: سلام
0: الله. يا مرحبا حياك الله، اهلا وسهلا.
2: انا محمد المحمد طال عمرك.
0: اهلا وسهلا اخي محمد.
2: دكتوراه في الاعلام وتخصصي بالضبط السوشيال ميديا او مشاهير السوشيال ميديا وتاثيرهم على السلوك.
0: اجل دكتور اصبر قبل ما نسمع منك، نبيك توعدنا ان شاء الله ان نستضيفك، لان محتاجينك ومحتاجين علمك وخبرتك.
2: أنا تلميذك يا دكتور عبد العزيز.
0: أهلا وسهلا دكتور محمد، ونعم بك والله. ونعم بك. ما شاء الله ما شاء الله، والله انت من المفاخرنا اللي نفخر فيهم. انا الان عرفت من هو انت الان.
2: الله
0: نبارك لك، وان شاء الله نستضيفك معنا في الحلقه. الله يحييك، ودائما متميز من كنت طالب يا اخي محمد، يا دكتور محمد. الله يبارك فيك، عسى عندك مشاركه معنا
2: سريعة. بديت حلقتك الجميلة وصوتك الجميل طل علينا بمسألة السوشيال ميديا، ثم تكلمت عن السعادة. أتمنى أنك تتطرق لمسألة هل السعادة المرتبطة بالأشخاص أو المشاهير هي وهم ولا حقيقة؟
0: نعم.
2: هل السعادة قابل للتنفيذ إذا قلدنا الآخرين؟ شكرا لك.
0: شكرا شكرا يا دكتور محمد، وانت اكيد افضل من يتحدث عن هذا، وان شاء الله انا اتواصل معك ونستضيفك في احدى الحلقات. شكرا يا دكتور محمد.
2: شكرا دكتور.
0: شكرا. ما اجمل الحقيقه ان نشوف واحد من طلابنا يوما ما يعني يصل الى هذه المراكز المتميزه. طبعا سؤال الدكتور محمد هو مهم جدا. للاسف كثير من اولادنا او بعض اولادنا، ما بكان كثير، تعلقوا خلينا نقول مشاهير ولا المؤثرين، ويعني تأثروا لأنهم يشوفون يعني مشاهد فعلا ما شاء الله، سيارات وروحات وجيات وحقيقة ترى جزء منه غير حقيقي، جزء من غير حقيقي. وأنا أتحدث لأني أتواصل مباشرة ويراجعني بعض هذول المشاهير. نعم في مشاهير ومؤثرين رائعين ومفيدين، ولكن أتكلم عن اللي يبالغ ويستعرض أموره وش عنده وش ما عنده. للأسف صارت الصور والمقاطع تدخل حتى غرف النوم، وتدخل مع الناس وش ناكل وش يشربون وش وين يروحون وين يجون. هذه المشكلة اللي ودنا احنا نتخلص منها، وفعلا هذه لها علاقة بالمتعة ولها علاقة بالشعور بالدوبامين، واللي بتكلم عنها بعد شوي، وهو من أخطر الأشياء اللي تسبب إدمان المشاهد، إدمان الصور بكل أنواعها، حتى تصل إلى الصور الإباحية أو غيرها، إدمان المقاطع السريعة اللي قاعدة تشتهر فيها الآن وسائل التواصل الاجتماعي، قاعد يزيد الدوبامين، يزيد أحد الهرمونات السعادة الدوبامين، وبعد فترة ما عاد يكفي، يحتاج هذا الطفل أو هذا الشخص إلى المزيد من الدوبامين، ثم يبغى مشاهد أكثر، ثم يحتاج إلى مزيد من الدوبامين. وعشان كذا تشوفون بعض الناس سبحان الله ما في تفسير، بعد الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، يطلع جواله لا إراديا. بعض الناس بعد ما يقوم من النوم مباشرة أول شيء يفتح الجوال ويشوف وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. هذا هو إدمان الدوبامين، إنه دمر سعادته في متعة في البداية، ثم للأسف يكون فيها تأثيرات سلبية. وهذا طبعا من الأشياء اللي بتكلم عنها، لكن ما دام الدكتور محمد طرحها فوجب علينا أن ننبه عنها. وناخذ الأخ بندر. بندر السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
0: أهلا وسهلا، يا مرحبا،
3: حياكم الله جميعا.
0: حياك الله.
3: والله شوف اليوم تقريبا تطرقتم، أنا أحب تكون لي مداخلة تقريبا، وأتمنى أن لا أكون عليكم ثقيلا.
0: أبدا أبدا،
3: الدقائق المعدودة.
0: الله يحييك، تفضل.
3: لا لا لا، تطرقتم لمسألة السوشيال ميديا أحيانا والمشاهير انصح التعبير في ذلك تقريبا. أنا أقيس على نفسي بذلك، وقد يكون مثلا 70% من المجتمع تقريبا قد لا تعني لهم هذه الأمور ماذا شيئا، لأن أحيانا تقريبا
0: صح.
3: هم يدعون مثلا أمور تقريبا كمالية تقريبا ونحن وكذا، هم أحيانا تكون الفائدة ماذا لنفسي في ذلك تقريبا، بينما الآخرين تقريبا قد تكون لك مثلا متابعات كثر في ذلك. فأنا مثلا بما تمري عليه قوانين نفسي بذلك، بأن هذا الأمر لا يعني له شيء، سافر الشخص أو لم يسافر لا يعني له شيء.
0: يا سلام يا سلام.
3: قد يكون مثلا محكم مثلا تقريبا هادف ليس مانع ماذا من مشاهدة هذا المحتفى الهادف. اسمح لي بالكلام هذه، وقد تكون تقريبا منطقة حساسة كل إنسان مثلا تكون لك مثلا عرض لبعض الخصوصيات مثلا المنزلية فيها في في في في ذلك الشخص تقريبا. نقول بتاتا لا ينبغي هذا الشيء هذا من اجل متابعه الكذا. انا لشخصيتي انا مثلا اللي مثلا الداخل مثلا الامور المنزليه لا اتمنى ان يطلع عليها احد تقريبا، العائله عفوا يكون قد يكون كلامي سرد في ذلك، ولكن أتمنى بس جزء بسيط تقريبا أن تكون مثلا النقطة واضحة، بأن لي خصوصية في الأكل، لي خصوصية في الجلسة، لي خصوصية ماذا في بما تملي علي ماذا نفسي من خصوصيات. أنا أتمنى أن لا تخرج إطار المنزل، ولكن الناس تقريبا أحيانا تقريبا يحبون هذه الأمور تقريبا بأن مثلا يظهر مثلا إلى العالم ومشاهير، هو قد يفيد تقريبا.

0: احيانا اناس كثر في ذلك، لا اقول مغفلين ولكن اناس كثر تقريبا يتبعون هذه ماذا الموجه، لان نحن في عصر انفتاح. ولكن لي انا اقول لا تعني لي في ذلك، انا في نفسي شخصيتي ليس لا ما في مانع اذا كان مثلا محتوى هادف تقريبا امور مثلا زي ما تقول يعني امور تهم المجتمع ليس هناك مانع، ولكن يكون جيدا دائما.
1: يا سلام
0: الناس أنا لا يعني لي ذلك.
1: أحسنت أخي بندر، هذا فعلا الحقيقة اللي والحمد لله. طبعا في ناس يتأثرون، لكن فعلا المجتمع الحمد لله بدأ يعي وبدأ يعرف خطورة هذه الأشياء، وفعلا يجب أن نحذر وننبه أفراد أسرتنا أن هذه الأشياء لا تعني لنا شيء، وعندنا طموحات أفضل نبي إحنا نخدم ديننا ونخدم وطننا ونطور أنفسنا ونستمتع ونستفيد من التواصل الاجتماعي، ولكن بما لا يعني يصل إلى هذه المراحل. شكرا لك أخي بندر، شكرا لك المشاركة الجميلة حقيقة. طيب خلونا ننتقل بس بسرعة على يعني السعادة. السعادة يعني هي ليست في المال، وكلنا نسمع هالكلام، لكن أتكلم لكم أنا درست هذا الوضع من الموضوع وبحثت عن الأبحاث في الشرق والغرب، لم أجد أن المال سبب للسعادة. سبب للمتعة نعم، ولكن ليس سبب للسعادة. السعادة هي يعني في وجود هدف سامي لك، في رسالة، في أنت لماذا خالقك الله، أنت لماذا أنت في الدنيا، أنت لماذا، إيش دورك في الحياة، إيش اللي قدمت، إيش الإنجازات، إيش الخدمات للآخرين اللي قدمتها، إيش قدمت لدينك ولوطنك ولمليكك ولأسرتك يعني جماعتك. هذه هي السعادة، هي يعني تشعر أنك لك قيمة في الحياة ولك دور في الحياة. عندما يعني تختفي هذه الأمر، عندما لا تشعر أن لك ليس لك دور في الحياة، تبدأ المشاكل النفسية اللي تؤثر على كثير من الناس بالذات الشباب. خلونا نأخذ الأخ عبد الله. السلام عليكم أخي عبد الله.
2: السلام عليكم، مساء الخير دكتور.
1: أهلا حياك الله، أهلا وسهلا.
2: الله يعطيك العافية، وشكرا لك يا دكتور على ما تقدم من برامج حلوة، أنا تابعك على تيبر القنوات.
1: والله يشرفنا،
2: والله يجزاك خير ويجعلك ميزين أعمالك.
1: الله حيك. وش عندك مشاركة اليوم؟
2: حساسية حقت الله يكرمك يعني في الدبر والقبر، والله يجزاك خير.
1: أيه.
2: بالنسبة ما في أكلات يعني تفيد، يعني أنت الحين طريت الفلفل إنه فيه فيتامين فيه طيب، ما في يعني علاج للحساسيات هذه؟
1: أبشر،
2: الله يجزاك خير. أبشر مفيد، أبشر. يعني كلام مفيد، الله يجزاك خير.
1: أبشر أخي عبد الله،
2: شكرا لك يا دكتور.
1: شكرا شكرا شكرا لك، الله يسلمك،
2: يعطيك العافية.
1: ما الله يبارك فيك. طبعا الأخ عبد الله ما يتكلم عن الحساسية، يتكلم بعض على الالتهابات اللي تصير أحيانا فطرية وغيرها، ولذلك ضروري جدا، ويمكن ذكرت هذا سابقا، حتى للأولاد والبنات الصغار بمراجعة طبيب أو طبيبة حسب المسالك البولية، لأنها هذه قد ما تكون حساسية لكنها قد تكون التهابات، وقد تصل إلى شيء أكبر والإنسان ما ينتبه له، قد يصير أحيانا إلى شرخ شرجي مثلا أو بواسير، والواحد يتساهل فيها لأنه ما فحصها. فإحنا مهم جدا أن يعني يروح الإنسان للطبيب القولون الجهاز الهضمي، وأيضا لما يكون فيه التهاب في المسالك أنه يروح للطبيب المسالك، لأن الحمد لله العلاج موجود، ما له داعي أن نبحث عن حمامات مائية أو غيرها، الأدوية إن شاء الله أنها موجودة، لكن ضروري جدا ما تتأخرون عن مراجعة الأطباء المختصين في هذا المجال. ولكن الموضوع يا أخي عبد الله ترى مو حساسية، فليتك تراجع الأطباء وإن شاء الله يساعدونك. أخي أبو رياض، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: السلام، يا مرحبا أخوي أبو رياض.
3: الله بالخير، يا طويل العمر.
1: الله يحييك ويسلمك.
3: يا طويل العمر، عندي سؤال بس، اللي هو أنا عندي الجيوب الأنفية فيها حساسية جدا، ولما أنام عند المسيب ساعتين ثلاث ساعات أقوم اختناق صدري. هذا السؤال الأول.
1: تفضل.
3: السؤال الثاني برامج، إيش أفضل، السعادة ولا الصبر؟
1: جبتها يا أبو رياض.
3: أي نعم، هذه والملاحظة الثالثة، أرجو من هذا المنبر الطيب والناس الطيبين الدكاترة يعطونا نصيحة لأولادنا وبناتنا اللي فوق الجوالات 24 ساعة.
1: أبشر أبشر أخوي أبو رياض. شكرا شكرا لك. طيب ناخذ الأخ أبو عبد الله. السلام عليكم أبو عبد الله.
4: السلام عليكم.
1: سلام، يا مرحبا بك.
4: سعادة البروفيسور،
1: أهلا وسهلا.
4: متابعك من جميع الجوانب، من السناب والراديو وكل شيء.
1: الله يحيك. بس أنا والله ما دامك تحبني، فأنا أخوي أبو عبد الله أنا أحب أني أكون عبد العزيز فقط، البروفيسور هذه يعني نخليها في الجامعة. تفضل أخي أبو عبد الله. تفضل يا أخي.
4: الله يسلمك دكتور. أنا هرمون السعادة، هل هو قابل للفحص؟
1: يا سلام.
4: هذه واحدة. والثانية يعني مثلا هرمون الدوبامين، يعني هل مضادات الاكتئاب ترفع هرمون السعادة؟ يعني يجي واحد مثلا يقول والله أنا عندي هرمون الدوبامين منخفض، هل يقول ممكن يروح الطبيب النفسي ويصرف له أدوية نفسية ترفع هرمون السعادة عنده؟
1: يا سلام، أبشر أبشر أبشر، هذه نقطة مهمة جدا إن شاء الله بأتكلم عنها بعد شوي أبو عبد الله. وشكرا لك، الله يسلمك ويبارك فيك.
4: الله
1: شكرا شكرا يا أخي. هذا شوف علينا تحس بالمستوى الرفيع للمستمعين للإذاعة ما شاء الله وثقافتهم. طيب خلونا يعني علشان الوقت بختصر لكم هرمونات السعادة. أولا هرمونات السعادة لا تجلب السعادة، هرمونات السعادة عبارة عن هرمونات، ما هي بهرمونات أصلا، احنا نسميها موصلات عصبية، هي موصلات عصبية لكن علشان تسهيل المسألة نسميها هرمونات مجازا هرمونات السعادة، وإلا هي عبارة عن يعني موصلات عصبية معينة توصل لك وتترجم السعادة اللي تشعر فيها، تترجمها إلى شعور داخلي فقط، هي ما تجلب السعادة. ولذلك هذا يعني نقطة مهمة. النقطة الثانية، فيه أربع هرمونات خلنا نسميها وموصلات، خلنا نسميها هرمونات أسهل يعني مهمة. الأول اسمها الدوبامين، وهذا ناقل عصبي مهم جداً، له علاقة بالنجاح والدافع والتحفيز والتعلم والمكافأة، وهذا واحد من الأشياء اللي يقعون فيها أطفالنا الآن. كل الأسئلة بما فيها سؤال أبو عبد الله بمتابعة المقاطع هو يشعر بالدوبامين. خطر كبير جدا أنك تبدأ يومك بالشعور بالدوبامين بشيء مؤقت، ولذلك هذا الطفل لما تسحب منه الجوال أو تسحب منه اللعبة يصيح ويزعق وينفعل ويصايح، وش صار؟ وش اللي صار؟ أنت قاعد تقطع عنه شيء هو أدمن عليه. الدوبامين يسبب إدمان، بمعنى أنه ما عاد يرضيه الكمية البسيطة، لا يبغى أكثر وأكثر وأكثر، حتى بعض الأطفال ممكن يوصل إلى ساعات، ثم بعض الأطفال ما عاد يشوف يبغى بس يشوف مقطع، لا يبغى يشوف إثارة ويبغى يشوف حرب ويشوف قتال ألعاب يعني خطيرة جدا، لأنها يحاول أنه يزيد الدوبامين. وعشان كذا هذا هو الهرمون اللي فعلا مهم. لكنه من الجانب الآخر ترى هرمون اللطف، هرمون الكلام الطيب، وعشان كذا يعني واحدة من العلاجات اللي احنا نستخدمها، يجب ونركزوا معي يا جماعة الخير، يجب أن نشبع أبنائنا وبناتنا، أولادنا أبنائنا وبناتنا بالدوبامين، بالكلام الطيب، حتى لو اشتهنا أخطأ الكلام، مو بأبنائنا، حتى زوجتك وأهلك وزملائك لما تقول صباح الخير أو مساء الخير يا مرحبا وصباح السعادة والهنا، حتى لو عندك 20,000 مشكلة، لما تحضن أطفالك وبناتك وتشعرهم ويصير هذا نظام داخل البيت، أنت جالس تشبع عندهم الدوبامين من شيء جميل ومفيد. والأمور الأخرى طبعا مسألة الطمأنينة والراحة والصلاة والذكر والدعاء والقرآن، هذه الأشياء اللي تجعل الطفل يأخذ الدوبامين من مكانه الصحيح. إذا ما أخذه بيروح يبحث عنه في هذه الألعاب الإلكترونية. الناقل الثاني احنا نسميه بعد هرمون السعادة الثاني اسمه السيروتونين، وهذا يعني نحتاج لحلقة نتكلم عنه. هذا اللي له علاقة بالمزاج والراحة والطمأنينة، وترى له علاقة بالأكل. يعني مثلا تخيل الآن يعني أنت رايح في مناسبة وبعدين اللي قالوا تفضل الله حييكم على عشاكم، شفت الشعور اللي تشعر فيه؟ هذا هو السيروتونين. لما تشوف الوجبات وتشوف الأكل الزين وتشوف كذا وتشوف الراحة، الجو الزين، المطر، البحر، الاسترخاء، هذا هو المزاج، هذا هو السيروتونين. وهذا على فكرة ممكن أنه يصير من المشاهد اللي ذكرت، وممكن يصير من أشياء ضارة، ممكن اللي يستخدمون التدخين أو الفيب أو يعني أكياس النيكوتين هذا يشعرون فيه بشكل مؤقت ويعني يزيد مشكلة الدوبامين والسيروتونين. الثالث الهرمون الثالث اسمه الأوكسيتوسين، وهذا يا جماعة الخير والله يا جماعة أيضا نحتاج لحلقة كاملة. هذا يعني له علاقة بالترابط الاجتماعي الأسري، عندما تتفكك الأسرة يبحث الإنسان عن هذا الهرمون في أماكن أخرى. هذا له علاقة بالأمومة والرضاعة الطبيعية، الأم لما ترضع طفلها له علاقة باللطف والتعامل. يعني أعطيكم مثالين، المثال الأول لأنه له علاقة بالتواصل الجسدي. المثال الأول لما واحد يسجل هدف في كورة مثلا في فريق ولا في كأس العالم ولا في غيره، تشوفون كيف يتحمس ويتقلب وكذا، وبعدين يجونه زملائه ويحضنونه ويشيلونه ويحطونه، يا سلام ما شاء الله عليك. هذا هو الأوكسيتوسين اللي يشعرك بهذه العلاقة. وأيضا كثير من الناس يشكو من برودة العلاقة الزوجية، أكرر يشكو من ضعف أو برودة العلاقة الزوجية، وأحد أهم الأسباب عدم وجود علاقة حميمية بين الزوجين. الناس اللي عندهم ضعف راجعوا الأطباء، وهناك طرق يعني نفسية، علاج نفسي وعلاج دوائي وعلاج غذائي لهذا الأمر. فالناس قد تتفكك الأسر بسبب هذا الهرمون، وتبدأ المرأة تبحث عن وسيلة للوصول لهرمون هذا الأوكسيتوسين بعلاقات أخرى أو بمظاهر أخرى، لأنها فقدت هذه العلاقة الحميمية. فهذا له علاقة بشفت المصافحة لما تحضن واحد وتسلم عليه. ونكرر على مسألة حضن الأطفال أو الأولاد والبنات، لا تترددون، لا تشعر إنه وش أسوي يعني، وش حضن أبوي حضن أمي وين، ولا الأب يقول وش حضن ولدي ما شاء الله عمره 25 سنة، نعم حضنه، لأنها سبحان الله دور في هذا الهرمون. الهرمون الرابع اسمه الأندورفين، وهذا الهرمون اللي يعتبر يستخدمونه في تخدير العمليات، فهو هرمون تخفيف الألم، تخفيف هو يعطيك الشعور بالراحة بعد الجهد. يعني تخيل واحد مثلا يبني عضلات، وتخيل يرفع العضلات يرفع الحديد وبسرعة، والناس يعني يعززون له، هذا هو الاندورفين، يفرز بشكل يشعرك بالرضا ويشعرك يعني تحقيق الهدف. وأيضا حتى الناس اللي يجرون مسافات طويلة ولما يوصل عقب التعب هذا الاندورفين. فهي مفصلات عصبية، سميها هرمونات سموها اللي تسمونها، كل واحد منها له دور. خلونا ناخذ الأخت أوصاف. السلام عليكم أختي أوصاف.
5: ألو السلام عليكم ورحمة الله.
1: يا مرحبا بك أختي أوصاف.
5: مساء الخير دكتور.
1: الله يمسك بالخير.
5: مساء الخير مخرج كافة العاملين معك، يعطيك العافية.
1: الله يحييك سلمك.
5: بالنسبة لسؤالي دكتور، أنا عندي واحدة من قريباتي دائما الضغط عندها ما يستوي، ينخفض ما يرتفع ينخفض، خصوصا إذا كانت متوترة أو عندها قلق أو عندها وسواس زي كذا، تحس أن يعني ضغطها ينخفض. ما أدري هل هذه العوامل تكون سبب في انخفاض ضغط الدم؟ كذلك في بعض المهات يعني تعرض عليها بعض المواد العشبية شابي كذا وكذا، ترين يعدل الضغط عندك. أنا أجي لها أقول لا تستمع لهذه الوصفات الشعبية من غير المختصين، دائما قالت لا هذا اللي يعرفون، أنا أجرب وأشرب هذه العشبة يمكن تفيد، لكن أنا وأجبها لها لا تشربي خلاص. نسألك الدكتور هو يعطيك الإجابة من عنده لأنه هو المختص. كذلك يا دكتور تناول بعض الأدوية لأمراض أخرى هل تكون مسببة لانخفاض ضغط الدم؟
1: جميل.
5: يعني انخفاض ضغط الدم أحيانا أحس أنه بيكون أخطر من الارتفاع، ما أدري هل هذا صحيح ولا لا؟ يعطيك الصحة والعافية.
1: أبشري أبشري أختي أوصاف، شكرا. وشكرا، وأعتذر من بقية المستمعين الكرام أخوي محمد عشان نقدر نخلص النقطة، فما نعتذر من استقبال الاتصالات، بس أجيب على سؤالين. أول شيء سؤال الأخي أبو رياض يتكلم عن الجيوب الأنفية. الجيوب الأنفية فيها سببين، السبب الأول الالتهابات الدائمة وعدم تنظيفها، ولذلك الاستنشاق والاستنثار أثناء الوضوء من أفضل وسائل تنظيف الجيوب الأنفية. ولكن قد ما تكون الجيوب الأنفية بسبب هذا الموضوع، قد تكون بسبب ردة فعل جهاز المناعي اللي تكلمنا عنه الأسبوع الماضي، ولذلك بتجقون على وسائل التواصل الاجتماعي وقناتي على يوتيوب نظام صحي يساعد

بقوة على معالجة الجيوب الأنفية. الجيوب الأنفية اللي تحس فيها ليست مرض، قد تكون التهاب نعم، ولذلك نروح نراجع طبيب الأنف والأذن والحنجرة، لكن قد تكون ردة فعل مناعية بالذات لما يستمر معك، فكأنها ليست مرض وإنما عرض لمشكلة معينة لغذاء تتناوله يسبب لك هذه المشاكل، سواء كانت البصل أو الثوم أو الملفوف أو الزهرة أو الحليب أحيانا أو الأجبان أو المأكولات البحرية، المهم في شيء يسبب لك حساسية ويزيد عندك الجيوب، مشكلة الجيوب الأنفية، وعلاجه موجود في إحدى المقاطع اللي عملتها. وذكر أبو الرياضي يقول السعادة والصبر، والله كلامه صحيح فعلا، إحنا لا تنتظر أنك تصير حياتك سعادة 100%، ما في أحد كذا، ولذلك هو فعلا أبو الرياضي مزج السعادة والصبر كلها تحقق يعني الرضا والطمأنينة، أنك تصبر على ما كتب الله عليك حتى لك المرض أو شيء، هو يورثك الطمأنينة والسعادة الدائمة. بالنسبة للأخت أوصاف ذكرت يعني مسألة الضغط وأخذ الأعشاب، وفعلا كلامها صحيح، يعني في بعض الأعشاب اللي ممكن تساعد لك ما أقدر أخذها، ومن ضمنها يعني الزنجبيل والكركديه، كثير من الناس يتكلمون عنه وأن الكركديه أنه إذا صار ساخن يرفع الضغط، وهذا الكلام غير صحيح، كلها تخفض الضغط، ولذلك لابد إني يعني أنتبه حتى نوعية الدواء قد تكون فيها تعارض بينها، ولذلك الناس اللي عندهم ضغط مرتفع لا تأخذون أعشاب، راجعوا للطبيب لأن بعض هذه الأعشاب قد تتعارض مع يعني الأدوية، فيكون فيه تأثيرات كبيرة ويؤدي إلى انخفاض الضغط اللي ذكرت الأخت أوصاف، وهو فعلا أخطر من ارتفاع الضغط مثل السكر تماما، وله علاقة دائما بالجوع، الناس اللي ما يأكلون لوجبة واحدة أو يعني أكلهم ما هو متوازن فيحدث عندهم انخفاض الضغط هذا. طيب خلونا مستمعي الكرام يعني عشان بس ما يروح الوقت نتكلم عن يعني هذه الهرمونات وكيف احنا كيف نحصل عليها. طبعا هي تنتج في أماكن معينة، يعني مثلا الدوبامين ينتج في الدماغ، ولذلك دائما أهميته دائما فيما يتعلق بالدماغ، لكنه عندما يضعف يكون عند الإنسان ضعف في الدافعية وكسل وفقدان للمتعة، قد يكون اكتئاب أو توتر، إرهاق، اضطرابات الحركة زي مثلا الناس اللي عندهم مرض باركنسون وغيره. بالنسبة للسيروتونين 90% يصنع في الجهاز الهضمي، وعشان كذا مسألة الأكل تؤثر عليه، مسألة التلبكات المعوية، الغازات، اللخبطة، أكثر من السكر، أكثر من المقليات تؤثر على السيروتونين، يعني يشعر الإنسان براحة مبدئية هو يأكل وجبة سريعة، لكن بعد الاستمرار للأسف يخفض السيروتونين على الوقت الطويل. ولذلك المحافظ كل ما صار الإنسان معدته بسيطة وسليمة وأكله بسيطة، وحتى يصوم بين فترة وفترة، يومين في الأسبوع أو ثلاثة أيام في الشهر أو غيرها، تجد أنه يتحسن مزاجه ويقل القلق عنده ويترتب نومه. وش القصة؟ القصة لأن هذا السيروتونين قاعد يرتفع بشكل كويس، ولذلك يعني الناس اللي عندهم تلبكات وغازات دائما مرتبط بنقص هذا الهرمون، ولذلك يؤدي إلى القلق وغيرها، وحتى يؤدي إلى اضطرابات النوم، يزيد الشهية لبعض الناس اللي يبدون يأكلون حلى بشكل كبير. الأكسيتوسين طبعا هو اللي قلنا له علاقة بالترابط والمحبة والعلاقات الجميلة، العلاقات الزوجية، العلاقات الأحضان وحضن الطفل والأم وكذا، فهو يقوي العلاقة، يزيد الثقة بالنفس، يزيد الروابط الاجتماعية والزوجية، وهذا جدا مهم. ويعني ما عندنا نقول فيه نقص معين، لكن كلما صار هذه العلاقة الجميلة الإيجابية الزوجية والأسرية كلما زاد هذا الهرمون، فهو يتصنع بشكل كافي ولا نحتاج نأخذه من مكملات نهائيا، بل لا يوجد له مكملات. الاندورفين مثل ما قلنا لتخفيف الألم، وهو يزيد مع اللياقة البدنية، الرياضة، الضحك، الناس اللي يعني مثلا في المناسبات الزواج، النساء في الرقص تشعر عقبها براحة نفسية. وش القصة؟ الاندورفين، لما تشاركون مثلا في مناسبات أو عرضة أو شيء اندورفين. حتى الصلاة، الحركات الصلاة والاستمرار بها مع مجموعة من الناس، شوف سبحان الله، الصلاة في المسجد جماعة تؤدي إلى هذا الاندورفين، تشعر بطمأنينة. طبعا الطمأنينة أكيد ليست

بسبب هذا الأمر، بسبب الصلاة والقراءة وغيرها، ولكن والقرآن وغيرها، ولكن سبحان الله هناك يأتي هذا يعني الهرمون. مسألة التأمل والإنجاز والراحة يعني التفكر كلها تزيد أو تحسن هذا الهرمون. طبعا أيضا اللياقة البدنية لها دور، ولكن أركز بس على نقطة مهمة، أن كثير من الأغذية لها دور، يعني فيه الدوبامين موجود في البيض والأسماك والدواجن واللحوم منتجات الألبان وفول الصويا. أيضا التريبتوفان هذا أنصح فيه، لأنه من الأشياء اللي تساعد على زيادة هذه الهرمونات، هرمونات السعادة، وموجود في الدواجن بذات الدجاج والبيض والحليب والزبادي والأجبان والمكسرات، بذور القرع، بذور دوار الشمس، الشوفان أيضا. النقطة الأخيرة لمسألة الشعور بالامتنان، دائما خلينا نتعود على الشكر، شكرا، جزاك الله خير، بارك الله فيك، شكرا. هذا الشعور بالامتنان، أنك تشعر إن النعم اللي أنت فيها، وأنك ما تتعود على النعمة، تقول يعني هذا الأصل، لا ما هو هذا الأصل، أنت في نعمة، في ناس محرومين منها، تقول يا أخي أنا عندي ديون وعندي مشاكل، إيه تعال ترك عندك نظر وعندك سمع، واحمد ربك أنه يمر عليك اليوم بدون مشاكل، بدون حوادث، بدون ما تفقد عزيز، بدون ما يصير لك شيء، نعمة، ربي يفكك من شيء كبير. ولذلك هذا الامتنان والتفكير والتفكر مهم جدا، وهو من الأشياء اللي تولد الرضا والسعادة والطمأنينة وهرمونات السعادة كلها. يعني مهم جدا هذا الإنسان احنا نتفكر نقول الحمد لله أننا في نعمة. احنا خلونا نتكلم عن وضعنا الآن في هذا البلد الآمن والمطمئن، نروح ونجي، وبعض المرات ما نقفل سياراتنا، ما نقفل بيوتنا، أمن وأمان. هذه النعمة اللي يجب أن نشكرها في هذا الوطن الغالي، وندعو الله عز وجل دائما لوطننا ولولاية أمرنا، لأنه سبب في هرمونات السعادة، سبب في هذه الطمأنينة اللي عندنا. فالأخيرا يعني لا تصدقون الناس فيه يقولون إن والله فيه مكملات تزيد هرمونات السعادة، لا تصدقونها، هرمونات السعادة تصنع داخل الجسم. في بعض الناس قاعدين يأخذون بعض المكملات التجارية، وللأسف لها تأثيرات جديدة خطيرة. يعني في شيء اسمه يعني متلازمة السيروتونين، وهذا للناس اللي عندهم اكتئاب يأخذون أدوية اكتئاب، سبحان الله يصير في تضاد بين هذه المكملات اللي يعتقدون أنها تسبب السعادة، للأسف تسبب تشنجات وتسبب مشاكل وارتفاع وضربات القلب وتسبب إشكاليات كبيرة. فالأخير السعادة هي نتاج معقد بين حياتنا ودماغنا وصحتنا ونومنا ونشاطنا البدني وتغذيتنا علاقاتنا الاجتماعية، الشعور بالإيمان والطمأنينة والراحة ونشعور لك هدف في هذه الحياة، وأيضا الظروف البيئية كلها لها دور في تحقيق هذه السعادة. نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة. انتهى الوقت البرنامج، يمكن ما غطينا كل شيء، لكن سعدت فيكم، سعدت مشاركتكم، سعدت في يعني هذه الأسئلة الإيجابية اللي نتمنى دائما أنها تستمر. فنشكركم مستمعي الكرام في ختام هذه الحلقة، ونلقاكم على خير في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيتامين على إذاعة الرياض.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أبعاد
2: على إذاعة الرياض.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. تشهد السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية تحولات نوعية تعكس مكانتها المتقدمة على الساحة الدولية، وتترجم مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي عززت حضور المملكة بوصفها شريكا موثوقا وصوتا للحكمة وجسرا للحوار بين الدول. وفي ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وتحولات متسارعة، برزت الدبلوماسية السعودية بدورها الفاعل في دعم الأمن والاستقرار واحتواء الأزمات وتعزيز فرص السلام، انطلاقا من قناعة راسخة بأن استقرار المنطقة يمثل أساسا لازدهار شعوبها وتنميتها. ولأن التنمية تحتاج إلى بيئة آمنة، فإن المملكة تواصل جهودها السياسية والدبلوماسية لتجنيب المنطقة تبعات الحروب والصراعات وتغليب لغة الحوار وترسيخ مبادئ التعاون الإقليمي والدولي. للحديث عن هذا الدور الهام والتاريخي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نرحب بضيفنا في هذه الحلقة من أبعاد الدكتور أحمد الشهري، المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية. مرحبا بك دكتور، شكرا لكم على قبولكم دعوة البرنامج.
4: حياكم الله أستاذ عبد الرحمن، وسعيد بحضوري معكم ومع الأخوة والأخوات المستمعين الكرام.
3: حياكم الله دكتور. أبدأ معك مباشرة، يعني كيف تقرأ ملامح السياسة الخارجية السعودية في ظل رؤية المملكة 2030، وأيضا ما هي أبرز التحولات التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم مرة أخرى أستاذ عبد الرحمن والأخوة والأخوات المستمعين الكرام. الحقيقة عند الحديث عن رؤية المملكة 2030 أعتقد أنه الموضوع يطول، لكني سأختصرها بكلمات معدودة. السياسة الخارجية السعودية في ظل رؤية 2030 أصبحت أكثر شمولا ومبادرة وارتباطا بالمشروع الوطني للتنمية، فلم تعد العلاقات الخارجية تدار فقط من زاوية التعامل مع الأزمات السياسية والأمنية، بل أصبحت أداة لتهيئة البيئة الإقليمية والدولية المناسبة للاستثمار والنمو ونقل المعرفة والتقنية. ومن أبرز التحولات الانتقال من سياسة الاستجابة للأحداث إلى المشاركة الفاعلة في صياغتها، ومن التركيز على الشراكات التقليدية إلى تنويع العلاقات الدولية والانفتاح المتوازن على الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وأوروبا، إلى جانب تعزيز العمق الخليجي والعربي والإسلامي.
3: نعم.
4: كما باتت المملكة العربية السعودية أكثر حضورا في قضايا الطاقة والمناخ والأمن الغذائي والممرات البحرية والتقنيات الحديثة، وهو الحقيقة ما يعكس التكامل بين السياسة الخارجية ومستهدفات رؤية 2030 في بناء اقتصاد متنوع ومجتمع حيوي ودولة مؤثرة عالميا. وتؤكد وثائق الرؤية أن التحول الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات وبناء الشراكات الدولية تمثل ركائز أساسية للمشروع الوطني السعودي، وهذا الحقيقة يعطي دلالة على أن هذه الرؤية ليست رؤية فقط سعودية، وإنما هي رؤية عربية إسلامية عالمية.
3: نعم. اليوم أصبح اسم المملكة العربية السعودية حاضرا في كثير من الملفات الدولية والإقليمية، ما هي أبرز العوامل بوجهة نظرك التي عززت هذا الحضور السياسي والدبلوماسي؟
4: الحقيقة هذا الحضور يستند إلى مجموعة من عناصر القوة المتكاملة. فالمملكة تتمتع بثقل ديني باعتبارها مهد الإسلام وقبلة المسلمين، ولها ثقل اقتصادي بوصفها إحدى أهم دول الطاقة ومجموعة 20، ولها ثقل جغرافي لأنها تقع بين ثلاث قارات وتشرف على البحر الأحمر والخليج العربي وعلى مقربة من أهم الممرات التجارية العالمية، يضاف إلى ذلك الاستقرار السياسي والحمد لله والقدرة الاقتصادية والقيادة التي تمتلك رؤية واضحة لمكانة المملكة العربية السعودية المستقبلية، كما أنها عززت الدبلوماسية السعودية حضورها من خلال المبادرة واستضافة القمم والمؤتمرات وتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية والمحافظة على قنوات اتصال مفتوحة مع أطراف قد تكون متباعدة أو متنافسة، وبذلك أصبحت المملكة العربية السعودية دولة يصعب تجاوزها عند مناقشة قضايا الطاقة والأمن الإقليمي والتجارة الدولية والقضية الفلسطينية والأزمات العربية. وهذا الحقيقة أعطى هذه المملكة حضورا دائما في جميع المحافل الدولية السياسية والاقتصادية والأمنية.
3: نعم دكتور أحمد، ما هي يعني ما هو الميزان الذي ترتكز عليه المملكة في سعيها لتهدئة الأوضاع الإقليمية وأيضا تعزيز فرص الحوار بين الأطراف

0: مختلف، وهذا أمر شاهدناه كثيرا يعني في أكثر من حدث. يعني كان العالم يتوقع أن تتخذ المملكة العربية السعودية مسارا، فاتخذت مسارا آخر يعني كان مفاجئا نوعا ما، يسعى إلى التهدئة وإلى عدم التصعيد والنظر إلى الجانب التنموي أكثر من الجانب يعني جانب الصراع والاختلاف.
1: أحسنت. الحقيقة المملكة تنطلق في هذا النهج من فلسفة واقعية مؤداها أن النزاعات الممتدة لا تنتج منتصرا حقيقيا، وإنما تستنزف الدول والشعوب وتعطل التنمية وتفتح المجال أمام التنظيمات المسلحة والتدخلات الخارجية. ومن هنا تؤمن السياسة السعودية بأن الحوار ليس تنازلا عن الحقوق، وإنما هو وسيلة عقلانية لحمايتها، وأن الحلول السياسية المستدامة أكثر جدوى من التسويات المؤقتة التي تفرض تحت ضغط السلاح. كما تؤكد المملكة ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وهذه المبادئ تفسر حرصها على خفض التصعيد وتهيئة مساحة للتفاوض ودعم الحلول السياسية والإنسانية المتوازنة. وقد أكدت مواقفها في الأمم المتحدة مرارا أولوية الحوار والحلول السلمية ومعالجة جذور الأزمات، وفي الوقت نفسه فإنها دائما تضع أمنها الإقليمي وكذلك أمنها الوطني ومكتسباتها دائما هي خط أحمر لا تسمح بانتهاكه أو بالاعتداء عليها، ولذلك يتقف دائما في ما بين خط التصعيد وفي نفس الوقت الحفاظ على أمنها وعلى مكتسباتها دون أن تمس.
0: نعم دكتور أحمد، أيضا بسألك يعني عن هذا السؤال الهام جدا. شهدنا طبعا إسهامات سياسية سعودية تسعى إلى ترسيخ مفهوم أن التنمية والاستثمار والازدهار يرتبطان باستقرار المنطقة وأمنها. يعني أود أن أسمع قراءتك لهذا المنظور وهذه أيضا القاعدة التي تتخذها المملكة.
1: الحقيقة المملكة العربية السعودية قدمت خلال السنوات الأخيرة نموذجا واضحا للعلاقة بين الأمن والتنمية، فلا يمكن جذب رؤوس الأموال أو إقامة المشروعات الكبرى أو حماية سلاسل الإمداد في بيئة مضطربة. لذلك أصبحت حماية الاستقرار الإقليمي جزءا لا يتجزأ من حماية المشروع التنموي الوطني. وكلما نجحت المملكة العربية السعودية في خفض التوترات وفتح قنوات الحوار فإنها لا تخدم أمنها وحده، بل تحمي الاقتصاد الإقليمي والدولي وأسواق الطاقة وحركة السفن والتجارة. كما أن المشروعات السعودية الكبرى لا تنظر إلى المملكة باعتبارها جزيرة اقتصادية منفصلة، بل مركزا للنقل والاستثمار والسياحة والتقنية، يربط آسيا بإفريقيا وأوروبا. وهذا المشروع الحقيقة يحتاج بالضرورة إلى جواز مستقر وكذلك إلى فضاء آمنا وعلاقات دولية متوازنة. وكذلك تربط تحليلات السياسة الخارجية السعودية بوضوح بين نجاح رؤية 2030 وبين استقرار البيئة الإقليمية وجاذبيتها للاستثمار. نعم. نقطة مهمة لابد أن أذكرها في هذا المجال، وهو أن السياسة الأمنية للمملكة العربية السعودية ومحافظتها على الأمن داخل هذه البلاد المباركة وسعيها إلى أيضا الوقوف مع الدول التي تعاني من الاضطرابات، هذا نهج حقيقة من عهد الملك عبد العزيز الذي استثمر في أمن هذه البلاد حتى أصبحت الحمد لله واحة أمن. ولعلنا نتذكر ونذكر الأخوة والأخوات المستمعين بالتقرير الأممي الذي صدر قبل فترة قصيرة الذي وضع المملكة العربية السعودية في المركز الأول، سواء كان في الأمن على الطرق أو في الأمن الشرطي أو كان في الأمن أثناء الليل، وهذا يعطي دلالة على أن المملكة العربية السعودية استثمرت في الأمن ليكون ثقافة ويكون نهج حياة. وهذا ما جعل رئيس الأموال وجعل السياح الذين وصلوا لأكثر من 100 مليون يأتون إلى المملكة العربية السعودية، ورأينا أكثر من 600 شركة كيف نقلت مقرها إلى الرياض. صحيح. وهذا لا يأتي إلا في بيئة سياسية مستقرة.
0: نعم دكتور أحمد، دعنا نفتح موضوع يعني ذو صلة بهذا الأمر لكنه أكثر أهمية وواقع نشهده في حياتنا بشكل عام وكذلك أيضا بالحياة السياسية. خلال الفترات الماضية كان هنالك عدد كبير جدا من المبادرات السعودية التي كانت تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الدول المتنازعة. كنا نرى يعني دعوات ورسائل وأيضا مجهودات كبيرة لاستقرار على سبيل المثال سوريا، وكذلك أيضا الأطراف المتنازعة في لبنان، في أيضا باكستان والهند، وأيضا أوكرانيا وروسيا، وآخرها كان أيضا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. هذه المجهودات السعودية التي تقدمها كيف تنعكس على مكانة المملكة وثقلها السياسي؟
1: الحقيقة هذه المبادرات سيد عبد الرحمن هي رسخت صورة المملكة العربية السعودية بوصفها دولة حلول لا دولة أزمات، ودولة قادرة على التواصل مع مختلف الأطراف. هذا يأتي لماذا؟ لأنها دائما تقف على مسافة واحدة من الجميع ولا تنحاز لا للشرق ولا الغرب، ودون أن تفقد ثوابتها أو تحالفاتها حين تنجح دولة في جمع أطراف متعارضة مثل الأفغان أو مثل الصوماليين أو مثل اللبنانيين أو مثل الفلسطينيين أو السوريين أو الروس والأكران أو الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على المكانة التي تمتلكها المملكة العربية السعودية في إدارة الأزمات وفي إدارة الصراعات، وتدل على ثقة هؤلاء الأطراف المملكة العربية السعودية. لعلنا نذكر أول لقاء أو عودة العلاقة الروسية الأمريكية لم يجد مكانا إلا المملكة العربية السعودية، وهذا يدل على ثقة الطرفين بالمملكة العربية السعودية. كذلك انطبق هذا الأمر على كل الأطراف التي لديها نزاع. الأزمة السودانية مثلا كانت منصة جدة هي التي تسعى إلى جمع الطرفين، كذلك الأشقاء أيضا في اليمن أيضا التقوا بالحوثيين أيضا في الرياض، وقبل ذلك اتفاق الطائف بين الفرقاء اللبنانيين، كذلك لا ننسى الفرقاء الأفغان. هذا الحقيقة يعطي دلالة على دور المملكة العربية السعودية في إطفاء الصراعات، كما أن نجاح الوساطة لا يقاس فقط بالتوصل إلى اتفاق بل بمنع التصعيد وإعادة الاتصالات وتخفيف المعاناة الإنسانية وفتح مسار سياسي يمكن البناء عليه. ولهذا حظيت جهود المملكة العربية السعودية بإشادة دولية لدورها في الوساطة والحوارات وتسوية النزاعات.
0: نعم دكتور أحمد، إلى أي مدى استطاعت المملكة العربية السعودية بناء توازن في علاقاتها مع القوى الدولية الكبرى وذات أيضا السيادة الدولية مع المحافظة على استقلالية المملكة في قرارها السياسي؟
1: أحسنت. الحقيقة استطاعت المملكة العربية السعودية بدرجة كبيرة أن تنقل مفهوم الاصطفاف الجامد إلى مفهوم الشراكات المتعددة، فهي تحتفظ بعلاقات استراتيجية عميقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفي نفس الوقت توسع تعاونها الاقتصادي والتقني مع الصين ومع روسيا ومع الاتحاد الأوروبي، وهذا الحقيقة أعطاها نوع من التنوع. وهذا لا يعني الوقوف على مسافة متساوية من جميع القضايا، وإنما يعني أن القرار السعودي يبنى على المصلحة الوطنية وعلى كذلك تقييم كل ملف بصورة مستقلة. وقد أظهرت المملكة العربية السعودية في قضايا الطاقة والأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي أنها قادرة على العمل مع شركائها وعلى الاحتفاظ بحقها في اتخاذ القرار الذي يخدم مصالحها واستقرار الأسواق. وسبقا أكدت المملكة العربية السعودية رسميا استقلالية القرارات داخل أطر التعاون الدولي مثل أوبك بلس. هذا الحقيقة هذه الاستقلال في القرار وكذلك أيضا الاستقلال في هامش التحرك جعل المملكة العربية السعودية تحظى بتقدير عالمي في جميع القضايا، ليس فقط الطاقة وإنما كذلك في السياسة، كذلك في الاقتصاد، في الأمن، في العلاقات الدولية، في أيضا في حل الأزمات، في حل الصراعات. وهذا بفضل الله ثم بالحكمة والحنكة التي يتصف بها قيادة هذه البلاد المباركة.
0: نعم دكتور أحمد الشهري المحلل السياسي وكذلك أيضا الخبير في العلاقات الدولية، أحييك طبعا من جديد في برنامج أبعاد. نتحدث في هذه الحلقة عن ملامح السياسة الدولية للمملكة العربية السعودية في ظل رؤية المملكة 2030، وأيضا أتحدث معك كيف تنظر إلى الدور السعودي في معالجة الأزمات عبر الوسائل الدبلوماسية مقارنة بالحلول القائمة على التصعيد أو المواجهة.
1: الدور السعودي الحقيقة يقوم على ما يمكن تسميته الدبلوماسية المدعومة بالقوة. المملكة لا ترفض استخدام أدوات الردع أو الدفاع عن مصالحها، لكنها تعتبر أن الأصل هو منع النزاع قبل وقوعه واحتوائه بعد وقوعه ومنعه من التوسع. التصعيد قد يحقق مكاسب سريعة لكنه غالبا يترك أزمات أعمق وأكثر تعقيدا. أما الدبلوماسية فتبحث دائما عن معالجة الأسباب السياسية والأمنية والاقتصادية للنزاع، ولهذا تجمع المملكة العربية السعودية بين الحزم في مواجهة التهديدات وكذلك المرونة في فتح أبواب الحوار، وهي معادلة مهمة جدا. سلام لا يقوم على الضعف وقوة لا تتحول إلى اندفاع غير محسوب.
0: نعم دكتور، أيضا أسألك عن أهمية الوساطة السياسية التي تقودها المملكة في يعني عدد من الملفات.

0: الاقتصادي، وهو ما يمنح جهودها عمقا واستدامة. فالاتفاق السياسي يحتاج أحيانا إلى تمويل وإعادة إعمار أو دعم المؤسسات أو معالجة الآثار الإنسانية، والمملكة قادرة على الاسهام في هذه الجوانب. رأينا مثل الأزمة اليمنية، استطاعت المملكة العربية السعودية أن تجمع بين العمل السياسي في جمع الأطراف وكذلك خفض التصعيد والذهاب نحو حلول، إضافة إلى العمل الاقتصادي الذي يتمثل في دعم البنك المركزي عدة مرات، وكذلك عبر برنامج الملك سلمان للإغاثة الذي قدم أكثر من 16 مليار ريال لدعم الشعب اليمني، إضافة إلى مركز البرنامج السعودي لبناء وإعمار اليمن. ذلك رأينا في الأزمة الفلسطينية، المملكة العربية السعودية كانت استضافت ثلاث قمم في الرياض وأنشأت اللجنة التي قادها سمو وزير الخارجية، وجابت العالم وانبثق عنها التحالف الدولي لحل الدولتين والذي رأينا ثمراته، اعتراف أكثر من 160 دولة، إضافة إلى استمرار العمل الإنساني الذي لم يتوقف يوما ما للشعب الفلسطيني. كذلك رأينا في الأزمة السورية عندما طلب سمو ولي العهد حفظه الله من الرئيس ترامب رفع الحصار عن سوريا، وكيف أصل هذه السياسة أن تعود سوريا إلى محيطها العربي، إضافة إلى تزامن هذا العمل السياسي مع العمل الاقتصادي من خلال المشاريع، من خلال الدعم الاقتصادي والإنساني للشعب السوري. كذلك الأزمة السودانية، مسار سياسي، مسار اقتصادي، والحقيقة وأيضا كذلك في الأزمات التي تحدث ما بين باكستان وبين الهند، وكذلك بين أوكرانيا وروسيا، وكان هناك أيضا مبادرة من سمو ولي العهد حفظه الله بين الطرفين لإخراج مجموعة من الأسرى، وهذا الحقيقة حظي بإشادة دولية بسمو ولي العهد حفظه الله. وكذلك أيضا الوساطة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، ورأينا ماذا قال الرئيس الأمريكي بان زيارته للرياض عن سمو ولي العهد، كذلك ماذا قال السيد بوتين، كليهما قال أن سمو ولي العهد ورجل أمن، رجل سلام يسعى إلى بناء وطن قوي ويسعى إلى إرساء الأمن والسلام العالميين. الحقيقة الموضوع يطول في هذا النقطة أستاذ عبد الرحمن، لجهود هذه البلاد المباركة.
1: الحقيقة أنه الحديث أيضا يطول في هذا الموضوع أساسا يعني ويتشعب، ولكن وقتنا للأسف انتهى. شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد الشهري، المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية، متحدثا عن السياسة الدولية للمملكة العربية السعودية في ظل رؤيتها 2030. شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا لكم أستاذ عبد الرحمن وللأخوة والأخوات المستمعين الكرام.
1: في ختام هذه الحلقة شكرا لكم مستمعي الكرام على حسن وطيب المتابعة، وتقبلوا تحيات طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ والإخراج عبد السلام المحيميد، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. نلتقيكم في حلقة قادمة من أبعاد في رعاية الله.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. لكل موقع حكاية، ولكل رحلة بداية.
4: قرية النحالين.
5: في أعالي جبال ميسان جنوب الطائف، وبين الضباب تتفرق كرة النحالين الأثرية، وكأنها صفحة قديمة من كتاب ما تقفل للحين. كرة النحالين إلى الآن تحمل الحكايات، وكل حجر فيها يخفي شيء من الغموض والدهشة أمام قدرة الإنسان على التكيف. يلفت نظرك شكلها الغريب لما تطالعها من بعيد، مباني حجرية ومصاطب متدرجة على سفح الجبل، وكأن أهلها كانوا يعرفون أسرار الهندسة بشكل يحير. المناحل الحجرية مرصوصة فوق بعضها البعض بطريقة مدهشة، حتى أن بعض الباحثين والمهتمين بالتراث شبهوا

0: تصميمها بالأبراج الحديثة بسبب استغلالها الذكي للمساحة والتهوية.
1: عاش أهالي القرية في الماضي حياة مختلفة عن باقي القرى. الجبل كان بيتهم، والمطر ضيفهم، والنحل كان رفيق أيامهم. ومع أول ضوء للفجر كانت الأزقة الحجرية تدب فيها الحياة. يطلعون لمقاري العسل في الجبل، ويتابعون خلايا النحل في الجدران الحجرية، وفي ذاك الوقت اللي تتصاعد فيه ريحة الحطب من البيوت المدرجة على سفح الجبل. العسل في قرية النحالين أكثر من مجرد تجارة، لأن كنز القرية وسر ازدهارها، ويعرف كل نحال مواسم الأزهار في الجبال والأودية، ويتابع حركة النحل بدقة مذهلة. وحتى الأطفال كانوا يكبروا وهم يسمعوا حكايات الأجداد عن مواسم العسل، وعن السنوات اللي امتلت فيها المقاري حتى ضاقت بالنحل.
0: يقال إن مناحل العسل في قرى النحالين عمرها يمتد لعدة قرون، وهذه المناحل قدرت تحتضن آلاف الخلايا في وقت ازدهار القرية، لأن الجبال اللي حولها كانت تتحول في الربيع إلى مائدة مفتوحة للنحل، اللي يرجع محمل برحيق الأزهار ويخرج منه عسل اشتهرت به ميسان بين القرى. لكن أكثر ما يثير الدهشة في هذه القرى هو تضاريس المكان نفسه بشكل يوحي للناظر، وكأنها نبتت من الجبل نفسه، حجارة فوق حجارة مرصوصة بشكل يقاوم الرياح ويحفظ الدفء في الشتاء والاعتدال في الصيف.
1: مع مرور السنين بدأت الحياة تتغير، ورحل أهالي القرية إلى المدن، وسكتت الأصوات اللي كانت تملى الممرات الحجرية، لكن قرية النحالين ما زالت واقفة بشموخ وكأنها ترفض النسيان. جدرانها المهدمة وأبراجها القديمة ومقاري النحل المنحوتة في الجبل كلها تحكي عن عبقرية ناس عرفوا كيف يصنعوا حياة من الحجر والعسل. واليوم إذا وقفت وقت الغروب على مرتفع يطلع على قرية النحالين، تشوف متحف مفتوح للذكاء البشري في قرية نسج أهلها علاقتهم بالنحل مثل ما ينسج الشاعر قصيدته، وتركوا وراهم أعجوبة معمارية ما زالت تثير الدهشة بين زوارها لين اليوم. الأستاذ منصور إبراهيم الحارثي باحث في تاريخ الطائف وفي التراث غير المادي.
2: هذه يعني موجودة، يعني من وجود الإنسان في هذا المكان استصلح المكان للزراعة، فيعني جاءت الزراعة والنحل مع بعض تقريبا، فهي قديمة جدا. فجميع القرى منطقة السرى زراعية يعني تستصلح أيضا للنحل، فسبب شهرة الخرفي كثرة خلايا النحل فيها.
1: كيف انعكست طبيعة الجبل على شكل العمارة التقليدية في القرية، وكيف قدر أهلها يتكيفوا مع طبيعة الجبل؟
2: القرية موجودة في منطقة الحدب، هي في محافظة ميسان، ارتفاعها عن سطح الأرض الحدب عن مستوى سطح البحر 2800 متر، لكن قرية الخرفي اللي هي فيها مجرى النحل أو قرية النحل أخفض بقليل عن هذا المستوى، تقريبا خلينا نقول تقديرا في حدود 2000 أو 1800 متر ارتفاعها عن سطح البحر، وهي في منطقة على جور. عمارتها طبعا لها مدخل واحد فقط، القرية من الخلف اللي يسكنها الإنسان، وهناك حصن مبني بالحجر خلف مجرى النحل لحماية المجرى، يعني لا يوجد إلا طريق واحد يؤدي إلى المجرى هذا، وهي معمولة على شكل قوس باتجاه الجنوب الشرقي.
1: شنو الأسرار الهندسية والخبرات اللي توارثوها اللي خلتهم يتمكنوا من إنشاء هذه المقاري في الجبال؟
2: أنا المعرفة والخبرات المتراكمة هي التي صنعت هذه الجودة. ليش باتجاه الشرق باتجاه الجنوب الشرقي؟ حتى تحمي النحل من تيارات الهواء الشمالية. تيارات الهواء الشمالية خاصة في المناطق الباردة تقتل النحل، فهي بهذا الاتجاه لتحميها أولا من تيارات الهواء الباردة. ونحن نعرف أن النحل يتجه جهة الشرق، يعني وجه الخلية يكون باتجاه الشرق عشان شروق الشمس. وقضية أنها مبنية بصفائح الصخور حتى أيضا تحميها من الدبابير، تحميها من الحيوان اللي يأكل العسل، يعني لا يستطيع أن يحرك الخلية الخشبية داخل كل المقرى. هذا مبني بالحجر، هو أصلا على شكل فتحات، عدد الفتحات 1200 فتحة، داخل كل فتحة حجرية الخلية الخشبية.
1: كيف ساهمت تقنية البناء بالحجارة ورصها في توفير الحماية من حرارة الصيف والبرودة في الشتاء؟
2: طبعا هو دائما الإنسان في الفترات القديمة يحاول استخدام المواد البيئة المحلية، فيعني ما يجيب شيء من برا. نفس الصخور اللي موجودة في المكان هي التي يستخدمها في البناء ويستخدمها لحاجاته الأخرى، يعني من نفس بيئة المكان الصخور المحلية. لكن الجميل في الموضوع إن هذا البناء هو ليش شكل جاذب؟ أول شيء عدد الفتحات اللي موجودة شكلت يعني شكل جمالي وموجودة على شكل قوس.
1: تبعد قرية النحالين عن جنوب مدينة الطائف مسافة تتراوح ما بين 100 إلى 120 كيلومتر، وتضم القرية ومدرجاتها الجبلية أكثر من 3000 خلية نحل حجرية، وبعض التقديرات تشير إلى وجود 1300 خلية في التشكيل الأساسي. يعود تاريخ المناحل الحجرية في قرية النحالين إلى فترة تتراوح ما بين 500 إلى 1400 عام، وتم نحت هذه الخلايا في وجوه الجبال الصخرية بارتفاعات شاهقة جداً.
0: انتهت حلقتنا،
1: نلقاكم على خير.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: تمام 11 ضحانا الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الرياض. أهلا بكم في موجز لأهم وآخر الأنباء، يقرأه على حضراتكم خالد الغانم. سمو ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي، جرى خلاله استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها. رئيس وزراء باكستان يصل إلى جدة ونائب أمير مكة المكرمة في مقدمة مستقبليه. رئيس هيئة الأركان العامة يبحث مع الأمين المساعد لشؤون العسكرية بدول الخليج سبل تعزيز التعاون بما يخدم العمل العسكري الخليجي. الأمين العام لمجلس التعاون يدين بأشد العبارات اعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية على نجران، ويؤكد أنها جريمة نكراء وانتهاك صارخ للقانون الدولي. قيادة القوات المشتركة للتحالف تعلن إصابة 11 من المدنيين بمنطقة نجران نتيجة اعتداءات إرهابية حوثية. قيادة التحالف تقدم التعازي في شهداء القوات المسلحة اليمنية الأبطال نتيجة الهجوم الحوثي الغادر في مأرب وحضرموت. وزارة النقل تعلن توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية لإطلاق ممر لوجستي بري يربط سلطنة عمان بالمملكة. بإشراف وزارة الطاقة توقيع 3 اتفاقيات لشراء الطاقة واتفاقيتين للتعاون.

التعاون الفني في تنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية في سوريا. مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم تواصل أعمالها اليوم في مكة المكرمة. هيئة الغذاء والدواء تسحب منتجات الجينسينج للقهوة والشوكولاتة من الأسواق بعد التأكد من ضررها على الصحة العامة. مركز الملك سلمان للإغاثة يعيد 155 لاجئا صوماليا من اليمن إلى بلادهم. مقتل 17 جنديا وضابطا في الجيش اليمني في هجوم الميليشيات الحوثية بصواريخ باليستية ومسيرات انتحارية. انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة في ريف دمشق بسوريا وسقوط العشرات. الرئيس الأمريكي يرى أن التقارير الاستخباراتية بشأن مستويات الذخيرة ستمنح نظام إيران جرأة أكبر. وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط الليلة الماضية 203 مسيرات أوكرانية. نهاية الموجز، شكرا للمتابعة.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الكلمة الطيبة.
3: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج الكلمة الطيبة، واليوم نشير إلى معنى مهم نحتاجه كلنا في يعني في حياتنا. طبعا العقلاء أصحاب الشغف والطموح والرغبة في أن يكونوا بالفعل ذو أثر وذو بصمة إيجابية، حيث ما كانوا مثل ما يقولون المؤمن أينما وقع نفع. اليوم حنتكلم عن التميز، كن مميزة، كيف تكون شخصية متميزة. وما أظن في إنسان عاقل سوي ما يتمنى يكون يعني هو ذلك الشخص، بس في أناس يبدأوا يفكروا تفكير إيجابي صحيح، يبدأوا يضعوا قدمهم على الطريق الصحيحة. وفي ناس يتمنوا يكونوا يعني تسأل تقول تتمنى تكون شخصية مميزة، حتى أظن لو جف يا سيد العاطل واللعاب والمتكاسل والمتخاذل كل هؤلاء، يعني ما أظن في أحد ما يتمنى يكون شخصية متميزة. لكن يتفاوت الناس في تحويل الأمانة هذه إلى واقع وحقيقة في الحياة. في ناس دائما يعني للأسف ما عندهم ثقة في نفسهم، وللأسف كمان ما عندهم ثقة في ربهم، لأنه هو لو واثق في ربه في ربه حتى لو ما كان واثق في نفسه، ثقة بالله تغيره. لكن لما يكون هو ما هو واثق لا في ربه ولا في نفسه، خلاص يكون مستسلم. لا لا لا لا، مين أنا عشان أكون شخص مميز؟ لا لا لا لا لا، كيف أنا أصل لفلان ولا علان؟ لا لا لا لا، أنا أحد يدوب الوضع اللي أنا فيه. ليه؟ الله سبحانه وتعالى يقلب القلوب، ليه ما يقلب حالك أنت؟ القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبهما كيفما يشاء. القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبهما كيفما يشاء. متخيل معي يا جماعة؟ فدائما كان من دعاء النبي: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي لطاعتك.

فالواحد فينا ينبغي أن تكون عنده ثقة في الله كاملة وقوية، ينبغي أن تكون إرادة في الله سبحانه وتعالى عظيمة، أن الله قادر على أن يجعلني شخص مختلف. أيوة، إذا التميز أن تكون شخص مختلف، شخص غير الآخرين. هذا ما يكون إلا من شخص عنده شغف، عنده طموح، عنده رغبة. وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. ما تجلس الإنسان جالس في بيته ونفسه يصير مدير شركة، ونفسه يصير مليونير، ونفسه يصير ذو صحة عالية، صحة البدنية عالي العال تمام، نفسي ونفسي. يا سيد، نفسك هذه بالطريقة هذه حتوديك للمهالك، حتضيعك. كان سيدنا عمر يقول إني لا أحب الرجل أن يكون سبهللة، وعلى قولة يعني هنا أهل مكة بلا بهللة، الواحد يقوم يتحرك، ينطلق، يضع قدمه بطريقة صحيحة. طيب إيش الأسس كده حنيجي لها، بس هو الأهم أنك ينبغي أن يكون دائما عندك الشغف هذا، أنك أنت تكون شخصية متميزة. أحيانا ترى التميز مو لازم أنه يعني أنك تصير مشهور، في ناس تخلط ما بين التميز والشهرة. لا لا لا، قد يكون إنسان جدا متميز وهو مغمور في الأرض، مغمور في الأرض، مشهور في السماء. في الأرض لا تهتم أن تكون مشهور، فكر في شهرة السماء، لأن شهرة السماء صافية. شهرة الأرض تثير الأحقاد والأحساد، وهذا يحسد وهذا يحقد عليك، أما الملائكة ما يحقد ولا يحسدوا، منزهين عن الأمراض هذه، لأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بس ما عندهم شعار إلا سمعنا وأطعنا. لكن عندنا في الدنيا هنا عندهم شعار، في ناس عندهم شعار سمعنا وأطعنا، وفي ناس شعارهم سمعنا وعصينا. أيوة، ما نبغى لا نسمع ولا نبغى نستفيد، ولا يعني مثل الآن تتكلم عن الشغف والطموح أن نكون شخصية مميزة. لا لا لا لا لا، أنا ما يمكن أصل إلى هذا الجانب أو إلى هذا المكان أو إلى هذه المرتبة أبدا أبدا أبدا. ياهو، ليه تعطي لنفسك الطاقة السلبية هذه؟ ربنا قادر أن يجعلك أنت أحسن إنسان. تعرف سيدنا عمر، يقال عنه أنه كان يقال فيه لو أسلم حمار الخطاب لما أسلم الخطاب، يعني الحمار حقه ممكن يسلم لكن هو صعب أن يسلم. أسلم سيدنا عمر وصار ثاني خليفة، وصار الشيطان يخاف من ظل سيدنا عمر، وكان سيدنا رسول الله يقول لو كان نبي بعدي لكان عمر. هذا صاحب القلب القاسي كان، والقلب الجداري والذي لا يرجى إيمانه، إلى أرق قلب في عيناه خطان أسودان من كثرة البكاء. كان إذا ذكر الآخرة يسقط مغشي عليه، يغشى عليه يسقط من خوفه من الله ولحظة الوقوف بين يدي الله. شوف، هذا من رقة القلب. فما في شيء يحول بينك أنك أنت تتغير إلى الأفضل، أن تكون شخص مختلف، لكن أنت أوجد الرغبة فيك، ثم بعد ذلك اطلب من الله والتجأ إلى الله، ثم بعد ذلك ابدأ دور. أول حاجة أنا حكون في إيش مختلف، إيش الحاجة اللي أنا تستهويني، أو أنا الحاجة اللي ممكن أنا أتميز فيها. إيش يعني؟ لازم في جلسات، وأحيانا مو عيب أني أستشير. إيوة، مو عيب أني أستشير. أنا في دكتور في الجامعة أعزه، وهو أفهم مني، أجلس معه وأحكيه وأقول له أعطيني رأيك، أنت شايفني أنا في إيش ممكن أبدع. عندي صديق عزيز أعتبره أكثر من أخوي، أدردش معه، أنت إيش حسيت فيه موهبة، إيش حسيت فيه كذا تميز، إيش حاس أني أنا ممكن يخرج مني، أبوي أمي اللي حولي. جلسة مهمة مع النفس، أعطي مساحة للنفس أن تفيدك وأن تقودك للطريق الصحيح، وثق بها، معزز الثقة بها بأن تأخذ برأيها بعد أن تسمع من الآخرين. اتفقنا؟ بعدين يبدأ الإنسان

يبدأ يدور عن التميز في مساحات جميلة. أنا بكون شخص مميز، أول حاجة أني أتميز فيها تعرفوا إيش يا جماعة؟ مين يقول لي؟ من يذكر الآن بينه وبين نفسه؟ أول حاجة أن تتميز فيها وعشان تفوق الناس كلها، وعشان تفوق أقرانك كلهم. وأنت ما تتمنى أنك تفوق، يعني ما يتمنى إنسان يكون أعلى من آخرين، لكن أكيد يتمنى أن يكون أفضل. عشان تكون أفضل وأجمل وأعقل وأذكى وألطف وأطيب وكل وصف حسن يكون فيك، ابحث عن تميزك في العلاقة مع الله، ابحث عن تميزك في العلاقة مع رب مع ربك سبحانه وتعالى. كيف تجعل منك أنت غير الآخرين؟ مثلا الآخرين ما شاء الله يصلون الفروض الخمس، إذا أنا تميزي أني أحافظ على صلاة الضحى وصلاة الوتر. أنت إذا شخص متميز عن الآخرين، أنت شخص مختلف عن الآخرين. أتميز بعلاقتي مع الله، الناس اللي معايا يختموا في رمضان، أنا أختم في رمضان وفي غير رمضان، فأكون أنا شخص متميز، أكون أنا شخص مختلف، أكون أنا شخص غير الآخرين. الناس اللي عندي حولي يصلوا في البيت، أنا أروح أصلي في المسجد. هذه كلها على يعني علامات تعطيك تميز عن الآخرين اللي حولك. وبعدين لما تتميز في علاقتك مع الله ينعكس في تميزك في علاقاتك كلها، في شؤونك الحياتية، في شؤونك الاجتماعية، في شؤونك التجارية، بزنس الفلوس، بزنس وايز، يقول لك بزنس وايز، هذه كلها تنعكس عليك. لأنه لما ربي يكون عنك راضي أبواب القبول كلها تنفتح لك. فالواحد فينا لابد أن يبحث أول حاجة عن التميز في علاقته بالله سبحانه وتعالى. ويعني شوف الآخرين كيف اللي حولك وإنت تكون أحسن منهم. طبعا في خطوط هذه ما تقدر أن يقول، طب يعني لو كان إنسان واقع بين حفالة نسأل الله السلامة والعافية قد يكون مميز، لكن أصل هذه ما فيها يعني تميز، هذه أصل لابد منها وهو أداء الفرائض. اللي إذا كان إنسان يعيش في مستنقع هذا أمر آخر، لكن تعيش في مجتمع طبيعي هذا الفرائض هذا أمر منتهى منه. ليه؟ لأنه هذا يعني أمر الله سبحانه وتعالى فينا، ما يمكن أتقرب إلى الله بشيء أكثر من أداء فريضته. لا أنا أحب ربي، أبغى أصوم كل يوم، بس الصراحة الصلاة ما لي فيها. هو الدين ما هو على كيفك ولا القرب. إحنا أنا من أبغى أقرب من أحد أحبه ما أقرب على كيفي. عندنا مشكلة كبيرة إنه نبغى نقرب من اللي نحبهم على كيفنا. لا، أقرب من اللي تحبهم كما يحبهم. إذا أحببت أن تكسبهم شوف إيش اللي يناسبهم، شوف إيش اللي يفرحهم، شوف إيش اللي يرضيهم. فربنا اللي يرضيه عني وعنك أن نؤدي ما افترضه علينا أول شيء، بعدين نبحث عن محاب الله. فهذا تميزك في علاقتك مع الله. تميزك مع نفسك، إذا قلنا التميز مع الله جدا مهم لأنه يعكس على باقي كل التميزات. الآن نجي إلى تميز خطير رهيب مهم نفهم به معنى كل مميزة. كيف تتميز مع نفسك؟ كيف تتميز مع نفسك يا أخي؟ إيش تقول يا فيصل؟ جملة غريبة. لا لا لا، بس ركز معي الآن حتصعبها. تميز مع نفسك في ضبط قلبك، خصوصا في الأخلاقيات والسلوك. كيف تكون أنت صادق؟ كيف تكون أنت أمين؟ كيف تكون وفي؟ كيف تكون حسن الخلق؟ هذه ينبغي أن تكون أصلا صفات في الإنسان. والجميل أن ترضي عنك رب العالمين، والجميل كذلك أنه الناس لا شعوريا تحبك. الناس تحب الصادق، الناس تحب الوفي، لما تحسن لك تحسن لها، الناس تحب الكريم، الناس تحب الدمث الأخلاق الحسنة. فهذا أمر جدا مهم أن تكون بعد تميزك مع الله أن تكون متميز مع نفسك. عندك أخلاقيات، عندك سلوكيات جميلة منضبط بيها، عندك سلوكيات تشوفها المجتمع أنت بعيد عنها تماما، هذا يجعلك مميز. تميز في علمك، اقرأ كل يوم ولو شيء يسير، اقرأ ولو شيء يسير من القرآن، اقرأ ولو شيء يسير من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ ولو شيء يسير من العلوم المتنوعة. الزمن هذا عندنا ثورة الذكاء الاصطناعي، ايش نصيبنا منه؟ ايش نعرف؟ كيف نستخدمه؟ كيف نستفيد منه؟ ان كنت

0: إنسان طالب علم، كيف تسخر هذه التقنية في طلبك العلم؟ توفر عليك أوقات كثيرة. إن كنت في البزنس تجارة، كيف في الأسهم؟ كيف تساعدك على الاختيار أحسن؟ كيف تشرح لك الشارتات وتعطيك دعم معنوي وعلمي قوي ومجاني؟ كنت أنت تبغى تفتح مشروع معين، شوف من سبقك وشوف تجاربهم وخلي الذكاء الاصطناعي يساعدك في هذا. الآن الذكاء الاصطناعي حتى في تصميم البيت صار يعطيك تصاميم ربما أحلى من التصاميم البشرية، وفيك لحظة في ثواني، ويعطيك بدل الخيار 100 مو 10، 100 خيار. طيب عشان أنت توفر الوقت توفر المال توفر الجهد وتختار أحسن أشياء وأفضلها، لا بد يكون عندك تميز في معرفتك وعلمك، ومنها أن أكون حديث يعني عهد بالعلوم الحديثة هذه، عشان هتحصل الناس كلها تبغى تستفيد منك. صدقني صدقني في الزمن هذا لما تكون متميز في مثلا أدوات الذكاء الاصطناعي هتحصل أغلب الناس تبغى تجلس معك. إيش أحدث تطبيق أو أحدث منصة؟ طب كيف استفيد منها؟ طب يا أخي أنا أبغى أعمل كذا أسوي كذا. تحصل كل واحد عنده أسئلة كثيرة متعلقة بالعلوم هذه. كن مميز فيها، كن مميز في إتقانك. نسبة اللي يتقنون يمكن 20%، في ناس كثير يؤدون الأعمال لكن يتقنون ربما 20 ربما أقل ربما 10%. فكن أنت منهم عشان تكون مميز، وإلا صرت مثل 80-90%، لا لا لا جديد. يكفيك حديث النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يتقنه. يعني أنت تعمل في دنياك وبتكسب في أخراك، إيش أحسن من كذا؟ إيش أحلى من كذا؟ إيش أجمل من كذا؟ إيش أطيب من كذا؟ إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يتقنه، ولو كان حتى عمل بسيط. الشاي لما تسوي زوجة لزوج حتحاول يتقنه، العامل لما يسوي القهوة يحاول يتقنها لمديره، المدير لما يعمل موظفينه عمل ينبغي أن يتقن بالإحسان لهم، لا يستصغر الإنسان حتى بالشكر بالكلمة الطيبة. هذه التفاصيل الصغيرة لا يغفل عن هذه من الإتقان. طبعا من الأشياء المهمة في زمننا هذا أن تكون متميز في استثمار وقتك. جمع أوقات كثير من الناس تضيع عليهم سدى، عشان تكون شخصية مميزة، وخصوصا في كل اللي قلناه قبل كذا، لابد أن يكون عندك معرفة بقيمة وأهمية الوقت يا سيدي ويا سيدتي الفاضلة. نتغانم أوقاتنا بالطريقة الصحيحة اللي تنعاد علينا بما يرضي ربنا وبما ينعكس على فكرنا وتفكيرنا وحياتنا. التميز يعني باب وبحر واسع نحتاج إن شاء الله نبحر فيه أكثر وأكثر، لكن المهم إنه يحر ال- ال- ال- ال- الكلام اللي قلناه والحلقة اللي تذكرناها. أتمنى أن تحرك عند الإنسان شغف بالفعل أنا أبغى أكون مميز، هذه أول خطوة. وبعدين دعاء صادق مع الله، يا رب اجعلني شخص مميز وخصوصا عندك يا رب، اجعل لي تميز يرضيك عني يا رب العالمين. ثم بعد ذلك ابحث أن تضع قدمك في الطريق الصحيح حتى تبدأ تسير، ومشوار الألف ميل يبدأ بخطوة. أسأل مولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. كنت معكم محبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح الثنيان.
1: ألو.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض.

0: برنامج أسبوعي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ على أسئلتكم الدينية والاجتماعية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. حياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم سؤال على الهاتف، الذي نسعد من خلاله باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم لعرضها على أصحاب الفضيلة العلماء. في مطلع هذه الحلقة أنقل لكم تحية الزملاء من الإشراف العام في حان سبيعي، من استقبال الاتصالات عبد الرحمن الحوطي، من التنفيذ خالد المالكي، وفي التنسيق عزام الحميضي، ومعكم في التقديم إبراهيم الشايع، ومن الإخراج محمد الشمري. ضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم فضيلة الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا الله فريق العمل معكم بالإذاعة، وحيا الله الإخوة المستمعين.
1: حياكم الله شيخنا الكريم، وأستهل هذه الحلقة بهذا السؤال. هذا الأخ يقول: أنا من سكان مدينة جدة في الأصل، ورزقت وظيفة في الرياض. يقول سؤالي هو: ما حكم الجمع والقصر عند عودتي لمدينة جدة عند أهلي في الإجازات، علما أنني أسافر لجدة كل شهر أو شهرين؟
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، تعتبر صاحب إقامتين في جدة وفي الرياض، ليس لك الترخص برخص السفر في جدة ولا في الرياض، وإنما تترخص برخص السفر في الطريق. ومما يدل لذلك أن الناس في عرفهم لا يعتبرونك مسافرا، ولو أنك أفطرت في نهار رمضان عند أهلك في جدة لأنكر عليك، وهكذا لو أفطرت في نهار رمضان في مقر العمل في الرياض لأنكر عليك. وهذا يدل على أن الناس في عرفهم لا يعتبرونك مسافرا. ومن أوضح ما يدل على العرف في السفر الفطر في نهار رمضان، فإن العرف فيه واضح، بخلاف العرف في القصر والجمع فقد لا يتضح لبعض الناس. وبكل حال، إذا أشكل على الإنسان هل هو مسافر أو مقيم فيرجع للأصل، وهو أن الأصل في الإنسان الإقامة، فلا يقال إنه مسافر ويصدق عليه وصف السفر إلا بأمر واضح، وإلا فالأصل في الإنسان الإقامة. ثم إن هذا هو الأبرى للذمة، الإنسان إذا لم يترخص برخص السفر هذا يعني ليس عليه شيء عند جميع العلماء، لكنه إذا ترخص برخص السفر ينظر هل يصدق عليه وصف السفر أم لا، فإن كان لا يصدق عليه وصف السفر لم تبرأ ذمته. وعلى هذا يعني نقول لأخ السائل الكريم ولغيره ممن يسأل مثل هذه الأسئلة، وقد تكررت هذه الأسئلة في مثل هذا البرنامج، نقول الأصل في الإنسان الإقامة، ولا يوصف بوصف السفر إلا بأمر واضح، فإذا اتضح أنه مسافر فله الترخص برخص السفر. أما إذا كان في شك هل هو مسافر أو مقيم فيرجع للأصل وهو الإقامة.
1: نعم، جزاكم الله خير. معنا الآن أم منصور.
3: ألو،
1: حياك الله يا أم منصور، تفضلي.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يمكن كلمة الشيخ؟
1: يسمعك الشيخ، تفضلي.
3: السلام عليك الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: بالله أبغى أسألك الحين حكم التسبيح بالسبحة.
2: نعم
1: تسمعين الإجابة، تفضل الشيخ سعد.
2: لا بأس بالتسبيح بالسبحة، لأنها مجرد وسيلة لضبط عدد التسبيحات، سواء كانت هذه السبحة من الخرز أو كانت سبحة إلكترونية أو بأية وسيلة. ومن السلف من كان يسبح بالحصى وبالنوى وبالأصابع، وكل هذه وسائل، بل لا أعلم أن أحدا من المتقدمين كره التسبيح بالسبحة، وإنما كرهه بعض المعاصرين، وليس هناك دليل ظاهر

0: تدل على هذه الكراهة، لأنها مجرد ضبط لعدد التسبيحات، بل إن وجود المسبحة مشجع للإنسان، يشجعه على أن يسبح. إذا كانت بيده المسبحة فإنه يتشجع ويستذكر التسبيح ويقوم بالتسبيح ويضبط العدد، وإذا مثلا سبح 100 تسبيحة يشعر بالإنجاز يريد أن يسبح 100 أخرى وهكذا. فالتسبيح بالمسبحة لا بأس به، هذا الذي عليه عامة مشايخنا وذكره أبو العباس بن تيمية وغيره من أهل العلم. نعم،
1: يعني جائز أعد فيها.
0: نعم
1: جائز، يعني أعد فيها لم أضبط فيها العدد، بس عشان ما أضبط
2: تقول جائز. نعم
0: لا بأس، لا بأس تسبحي بأي شيء، يعني كل هذه وسائل لضبط عدد التسبيح سواء بالأصابع بالمسبحة بأي شيء يضبط العدد.
2: نعم. عندك سؤال آخر منصور؟
1: أيوة عندي حين أنا أول أصلي قبل الظهر 4 ركعات، أول ما أصلي ركعتين أقول بين الستين رب اغفر لي رب اغفر لي 3 مرات، أقولهم بعدين كمان يوم أصلي الظهر 4 الفرض.
0: ما أتضح السؤال، سؤالك عن رب اغفر لي أو عن ماذا؟
1: لا أنا الحين يوم أصلي الظهر 4 ركعات السنة،
0: صلين السنة الراتبة القبلية 4 ركعات.
1: أيوة، بس أول ما صلي الركعتين بين السجدتين أقول ربي اغفر لي، لازم يعني لازم أقول الدعاء.
0: أي نعم نعم، أي صلاة فريضة أو نافلة بين السجدتين يشرع أن يقول المصلي ربي اغفر لي ربي اغفر لي ويكررها.
2: نعم
1: أيوة يعني يكررها 3 مرات.
2: نعم
0: كان الأفضل 10 مرات، ربي اغفر لي ربي اغفر لي تكررها 10 مرات.
2: نعم
1: أيوة، يعني لو قلت ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني
0: يجوز يجوز، لكن الأفضل والأقرب للسنة أن تقتصري على قول ربي اغفر لي، لأن هذا هو المحفوظ، هو يعني حيث الصناعة الحديثية هو المحفوظ وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة، فأن المصلي يقول ربي اغفر لي يكررها في الجلسة بين السجدتين.
1: جزاك الله خير. سؤال أخير بالله، أنا دي أسأل الحين، أنا عندي في جوالي أصور مقاطع مثلا بناتي وأطفال وكذي، يعني صور تصوير صور مقاطع وصور ذكريات وكذي، يعني فيها شيء ولا لا؟
0: يعني تصوير فوتوغرافي أو فيديو؟
1: لا أي مقاطع فيديو، يعني في كاميرا.
0: هذه لا بأس بها، هذه لا تدخل في التصوير المحرم، الصور الفوتوغرافية وصور الفيديو هذه يعني مجرد حبس للصورة الحقيقية كما خلق الله تعالى هذا الإنسان، وليس فيه محاكاة ومضاهاة لخلق الله، فهذا لا بأس به إن شاء الله.
2: شكرا لك يا أم منصور. الآن معنا الأخت العنود، تفضلي.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أي شيخ، أنا أمي شو اسمه هذا يعني ما تمشي، تعبانة، فأحياناً الله يكرمك تبول ويلحق الرجل والفخذ، هل يلزم الغسل ولا فقط المسح بالمنديل يكفي لأنها تعبانة؟
2: نعم، تسمعي لي الإجابة؟ تفضل. طيب. سعد.
0: نعم يكفي المسح بالمنديل، المسح بالمنديل هو بمثابة الاستجمار، يكفي حتى في الخارج من الدبر، فكيف إذا كان على الفخذ أو على الساق؟ فهو يجزئ بشرط أن يعني لا يبقى أي أثر للنجاسة.
2: نعم. عندك سؤال آخر عنود؟
3: شكرا الله يجزاك الجنة.
2: بارك الله فيك، شكرا لك. من الأسئلة التي وردت شيخ سعد، هذه الأخت تسأل عن حكم إقامة الصلاة للنساء.
0: النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة، فالأذان والإقامة مرتبطة بصلاة الجماعة، وهذه إنما تكون للرجال، أما النساء فيصلين بدون أذان ولا إقامة. نعم
2: أحسن الله إليكم. معنا أبو علي. أبو علي تفضل.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياك الله تعالى شيخ.
0: حياكم الله.
4: الله يحييك. أنا عندي سؤال عن ما يحصل في بعد وفاة الأموات من قبل بعض الأبناء أو أقارب أو أصحاب، في حول نشر صور للميت في حالات واتساب أو عن طريق وسائل التواصل الفيسبوك أو تويتر مع أرفاق بأدعية أو ما إلى ذلك من أدعية أو شيلات أو ما إلى ذلك، فأبي توجيهك ونصيحتك للأمر هذا، هل من ناحية الشرع؟ جزاك الله خير.
2: طيب بارك الله فيك أبو علي. نعم تفضل شيخ سعد.
0: نعم نشر صور الميت قد لا يرضى الميت بذلك، قد لا يرضى بنشر هذه الصور، فيها أولا تعد على خصوصيته، ثم أيضا وضع هذه الصور ذريعة لتعظيمها، لأن الغالب على الناس تعظيم الأموات أكثر من الأحياء، وقد يكون هذا ذريعة للتعظيم الذي يؤدي إلى الغلو ويكون ذريعة للشرك كما حصل لقوم نوح. وأيضا نشر صور الميت مما يجدد الحزن فيشبه النعي العملي، ولذلك ينبغي تركه، وأن أقارب الميت وأهل الميت يفعلون ما ينفع الميت بعد مماته، إذا أرادوا الإحسان للمتوفى فيفعلون ما ينفعه، وأعظم ما ينفعه الدعاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. كذلك أيضا ينفعه الصدقة عنه، والأفضل أن تكون الصدقة صدقة جارية يعني وقفا، وكذلك أيضا ينفعه العمرة عنه والحج عنه ونحو ذلك. هذه هي التي تنفع الميت، وهي التي يفرح بها الميت ويسر بها ويرتبط بها. وكذلك أيضا إكرام أصدقاء الميت، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. فهذه التي ينبغي أن تفعل بعد وفاة الميت. أما نشر الصور هذه لا تنفع الميت، بل ربما يتأذى منها، قد قال عليه الصلاة والسلام: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. نعم،
2: أحسن الله إليكم. معنا محمد من الشرقية، تفضل.
5: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: يا شيخ عندي سؤالين.
2: الأول،
5: سؤالي الأول هو: إيش حكم أخذ تمويل التمويل الشخصي من عن طريق بنك الراجحي؟ السؤال الثاني: يا شيخ عندي حساب في البنك، بدأ تقريبا أنشأته من 7 أو 6 سنوات، وكنت أضع فيه بعض المبالغ يعني 2000-3000، بس ما كنت غافل عن موضوع الزكاة، وما ما أعرف هل بلغ النصاب أو حال عليه الحول.
0: كم مبلغ تقريبا يعني؟
5: كان المبلغ يتراوح ما بين 3000 إلى 5000، أحيانا يوصل 7000، بس ما يتعدى 7000.
0: ومضى كم سنة؟
5: كنت استعمل فيه لمدة تقريبا 6 سنوات أو 7 سنوات.
0: نعم،
2: طيب.
5: بس إنه يعني سؤالي: هل يجوز إني يعني أنا الحمد لله الآن توظفت، وهل أستطيع إنه يعني أبالغ في مبلغ الزكاة وأزكي سواء حال علي الحول أو لا بافتراض يعني؟
2: طيب، تستمع للإجابة يا محمد معنا؟
5: جزاكم الله خير،
2: بارك الله فيك. نعم الشيخ سعد، سؤال الأول يسأل عن حكم التمويل الشخصي.
0: التمويل الشخصي عن طريق هذا المصرف، وذكر مصرف الراجحي، لا بأس به، لأن هذه التمويلات تخضع لنظر الهيئة الشرعية والرقابة الشرعية، فهي مجازة شرعا من قبل اللجنة الشرعية، ولا حرج في أخذ هذه التمويلات.
2: نعم. السؤال الثاني يقول بأن لديه حساب يجمع فيه بعض المبالغ، ويعني تركه لما يقارب 7 سنوات، ويسأل عن الحكم، حكم الزكاة فيه.
0: تجب الزكاة في المبالغ التي في هذا الحساب، لأن قد بلغت نصابا وحال عليه الحول، وبناء على ذلك نقول للأخ السائل الكريم: يجب عليك أن تزكي هذا الحساب عن جميع السنوات الماضية، ويمكن أن تطلب كشف حساب بنكي وتنظر للرصيد في نهاية كل سنة وتزكيه، بأن تنظر للمبلغ أو لمجموع الرصيد وتقسمه على 40، يخرج لك ربع العشر 2.5%. وأما يعني سؤالك عن كيف تخرج الزكاة وأنت الآن قد توظفت، فأفضل طريقة أنك تحدد لك تاريخا معينا، ولنفترض مثلا أنه 1 رمضان، تزكي فيه جميع الرصيد سواء حال عليه الحول أو لم يحل عليه الحول، ناوي تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول، وتثبت هذا التاريخ كل سنة، كلما أتى هذا التاريخ تزكي جميع الرصيد.
2: نعم. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. من الأسئلة التي وردت، هذا الأخ السائل أحمد يقول: هل ذهب الزينة عليه زكاة؟ يقول: لزوجتي ذهب، وأنا أيضا مكتنز بعض الذهب، هل نجمعها مع بعض عند حسبة

0: الزكاة أم تكون كل لحدة؟
1: أما ما كان لزوجتك معدا للزينة واللبس والتجمل فهذا لا زكاة فيه في أرجح قول الفقهاء، وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. ولما سئل الإمام أحمد عن زكاة الحلي قال: خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون أن زكاة الحلي عاريته، يريد أنه لا زكاة، أنهم يرون أنه لا زكاة فيه. فقاعدة الشريعة أن ما كان معدا للاستعمال واللبس أنه لا زكاة فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، متفق عليه. فبيت الإنسان لا زكاة فيه، سيارته لا زكاة فيها، أواني المطبخ والأثاث لا زكاة فيه، وهكذا كل ما يستعمله الإنسان لا زكاة فيه، ومن ذلك الحلي المعد للاستعمال واللبس والزينة لا زكاة فيه. والقائلون بإيجاب الزكاة فيه إنما اعتمدوا على أحاديث لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية، كما قال الترمذي رحمه الله: لا يثبت في هذا الباب شيء. وأما ما كان من الذهب ليس معدا للزينة، وإنما هو لأجل الاكتناز وطلب التربح، فهذا فيه الزكاة. وعلى ذلك فالذهب الذي تكتنزه أنت تزكيه، وأما الذهب الذي لزوجتك لأجل اللبس والزينة لا زكاة فيه. نعم،
0: أحسن الله عليكم شيخنا. من الأسئلة، هذا الأخ السائل خالد يقول: هل يجوز أن أوكل أحدا يحج عن والدي المتوفى، وهل هناك اشتراطات معينة؟
1: لا بأس أن توكل من يحج عن والدك، والشرط الوحيد هو أن يكون الذي تنيبه في الحج عن والدك سبقا حج عن نفسه، لابد أن يكون قد حج عن نفسه حج فريضة. فإذا كان قد حج فريضة فلا بأس أن توكله أن يحج عن والدك، بل إن هذا يدخل في البر بوالدك، لأنك تحسن إلى والدك بهذا إحسانا كبيرا. نعم،
0: أيضا يعني في نفس السؤال أو متصل به يقول: هل يجوز أن أدفع تكلفة حج السائق الخاص بي بنية الأجر والثواب لوالدي أو والدتي المتوفين أو لأحد الأشخاص الأحياء؟
1: لا بأس، لا بأس، لكن يعني لماذا أنت توزع الأجر على الآخرين وتنسى نفسك؟ لماذا لا يكون الأجر لك؟ إلا إذا أردت أن يكون عن والدك أو والدتك فهما لهما عليك حق. لكن بعض الناس تجد أنه عنده هوس بمسألة إهداء الثواب، يهدي الثواب للآخرين وينسى نفسه، وكأنه سيعمر، كأنه سيعيش عمرا طويلا. فابدأ بنفسك أولا، ثم لك أن تهدي الثواب بعد ذلك لغيرك، لكن أن تهدي الثواب لغيرك وتنسى نفسك فهذا يعني خلاف ما تقتضيه الحكمة. الإنسان يبدأ بنفسه أولا، فإهداء الثواب لا بأس به. فإذا أردت مثلا أن تدفع تكلفة الحج عن هذا السائق يعني بنية المساعدة والصدقة، وتهدي ثواب هذه الصدقة لوالدك أو والدتك لا بأس، لكن أيضا لا تنسى نفسك.
0: جزاكم الله خير. من الأسئلة الإخوة والأخوات، هذا الأخ السائل يقول: بعض المشاهير يعلن عن بعض المنتجات أو التطبيقات وهو لم يقم بتجربة هذا المنتج، فهل يعني في ذلك أو في المال الذي يؤخذ من هذا الإعلان هل هو جائز له؟
1: لابد لمن يعلن أن يغلب على ظنه صحة المعلومات التي يذكرها، وإلا يكون قد غرر بالناس. فلا بد أن تكون المعلومات التي يذكرها في الإعلان يغلب على ظنه أنها صحيحة، إما أنه قد جربها أو أخبره الثقات بصحتها، وليس له أن يعلن عن أمور لا يعرفها ويغرر بالناس، لأن هذا فيه تغرير بالآخرين، والتغرير بالناس لا يجوز. نعم،
0: جزاكم الله خير. معنا الآن من جازان أنور، تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عندي سؤال بس بكلم الشيخ، أنه يعني كنت يعني أعطي الوالد الوالدة فلوس، ودخلت موضوع بينه وما بينه زي كذا، وما قدرت أعطيهم، فما هو الحكم في ذلك؟ أنه حسب الظروف ما قدرت يعني أصرف على بيتي وأكمل باقي شغلي.
1: لكن محتاجون الوالد والوالدة محتاجون.
2: والله يعني الوالدة يعني تدرس طلاب ويعطوا أخواني كلهم ما شاء الله تبارك الله ما يقصروا معها، وأنا أعطيها لمدة يعني من يوم ما دخلت المملكة لي 15 سنة أعطيهم ما أقصر معهم اللي أقدر عليه، بس أتأخرت عليهم سنة واحدة بسبب إنه دخلت في بناء وزي كذا وزعلوا مني ودعوا علي صراحة.
0: طيب تستمع للتوجيه يا أنور.
1: طيب ننصحك بأن تستمر، والداك لهما عليك حق عظيم، خاصة أنهما متشوفان لهذا، ويظهر من سؤالك أيضا أنهما محتاجان، فيعني ينبغي تقدمهما على أي أمر آخر. ربما أن دعوة الوالد على ولده قد تستجاب، يعني مظنة إجابة، فالأحسن الذي ننصحك به أن تذهب لهما وتطلب منهما السماح وأن تستمر في إعطائك لهما. نعم.
0: معنا الآن طارق، تفضل. طارق تفضل.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: سؤال اسمح طال عمرك، هل خروج المذي أثناء الصلاة يبطل الصلاة المذي؟
0: نعم.
1: المذي يخرج بشهوة، كيف يكون أثناء الصلاة؟ قد لا تقصد المذي، تقصد شيء آخر. نعم.
3: المذي
1: بالذال.
3: نعم. إيه.
1: هذا لا يخرج إلا عند الشهوة. هل عندك وساوس؟
3: لا والله ما، يمكن أنا اختلفت بين الودي والمني والمذي.
1: نعم. ربما تقصد الودي. الودي هو السائل الذي يخرج بعد البول.
3: السائل الشفاف.
1: نعم، هذا ودي. ودي وليس مذي.
3: هل خروج الودي أثناء الصلاة يبطل الصلاة؟
0: طيب تستمع للإجابة يا طارق، شكرا جزيلا لك. نعم تفضل يا شيخ سعد.
1: الودي بالدال حكمه حكم البول، فهو سائل أبيض يخرج بعد البول من بعض الناس وليس من جميع الناس، خاصة من عنده مشاكل في المسالك البولية، فهو حكمه يعني حكمه حكم البول تماما. وأما المذي هو الذي يخرج عند اشتداد الشهوة، الذي سأل عنه الأخ الكريم هو الودي. الودي كما ذكرنا نجس، هو حكمه حكم البول، إذا خرج من الإنسان بغير اختياره فيكون حكمه حكم سلس البول، لا شيء عليه ولا تنتقض به الطهارة إذا كان يخرج بغير اختياره بصفته مستمرة. أما إذا لم يكن بصفته مستمرة فتنتقض الطهارة، ويلزمه أن يتوضأ وأن يغسل ما وقع عليه هذا الودي، يعني حكم حكم البول تماما.
0: نعم أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. من الأسئلة التي وردت، هذا الأخ السائل يسأل عن حكم شراء الذهب عن طريق شركات التقسيط مثل تابي وتمارا وغيرها.
1: شراء الذهب عن طريق شركات الوساطة، اشتري الآن وادفع لاحقا، محل خلاف بين علماء المعاصرين، فمنهم من ذهب إلى عدم الجواز لأن التقابض لا يتحقق، ومنهم من ذهب إلى الجواز معتمدين على أن التقابض الحكمي متحقق، والتقابض الحكمي يأخذ حكم التقابض الفعلي، وهذا هو الأقرب الله أعلم، أن التقابض الحكمي متحقق فيها. نعم.
0: نعم أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. من الأسئلة، هذا الأخ عمر من بلجرشي يقول، إذا نوى الشخص السفر بين صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، فهل له الجمع في وقت الأولى في مقر إقامته دون قصر أم لا؟
1: ليس له الترخص برخص السفر، لا الجمع ولا القصر ولا غيرها من الرخص ما دام في مقر إقامته، إنما يبدأ في الترخص بعد مفارقة العمران. أما إذا كان لا زال لم يسافر بعد وإنما متهيئ للسفر، فليس له أن يترخص برخص السفر ومنها الجمع، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قد استعد للسفر ولبس ملابس السفر وصلى في مسجده صلاة الظهر 4 ركعات، ثم سار وبقي في ذي الحليفة في وادي العقيق بعد الظهر فلما جاء وقت صلاة العصر صلى في

0: الترخص برخص السفر، إنما يبدأ الترخص بعد مفارقة العمران.
1: حسن الله إليكم فضيلة الشيخ. إذن مستمعين الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم سؤال على الهاتف، وقد تفضل بالإجابة على أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكرا لكم فضيلة الشيخ على ما تفضلتم به من وقت وإجابة على أسئلة الإخوة والأخوات.
0: وشكرا لكم والفريق العامل معكم في الإذاعة، وشكرا للإخوة المستمعين.
1: شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام لطيب متابعتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا. أنقل لكم تحية الزملاء من الإشراف العام فيحان سبيعي، من استقبال الاتصالات عبد الرحمن الحوطي، من التنفيذ خالد المالكي، وفي التنسيق عزام الحميضي، ومعكم في التقديم إبراهيم الشايع، ومن الإخراج محمد الشمري. إلى لقاء جديد إن شاء الله نلتقي بكم وأنتم على خير، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سؤال على الهاتف.

0: برنامج أسبوعي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ على أسئلتكم الدينية والاجتماعية.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أرض ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم

إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية

0: أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان وخطبتي وصلاة الجمعة حيا على الهواء.

وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم ألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، واجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ولا تفتنا في ديننا، واجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم رضاك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واصلح لنا شأننا كله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف والمغفرة. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأشغل قلوبنا بحبك، وألسنتنا بذكرك، وأبداننا بطاعتك، وعقولنا بالتفكر والتفقه في دينك. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد بالأمن والراحة والإطمئنان. وما زلنا نتواصل معكم أيها الأحبة في هذا النقل المباشر من هنا، من بيت الله الحرام في مكة المكرمة، كما تشاهدون أيها الأحبة هذه اللآلئ التي يزخر بها هذا المكان، مشاهد عظيمة ننقلها لكم عبر قناة القرآن الكريم. وهؤلاء المسلمون حول الكعبة المشرفة يغتنمون هذه اللحظات الإيمانية،
قراءة للقرآن ودعاء وصلاة وطواف وسعي. تشاهدون أيها الأحبة هذه الصورة التي ننقلها لكم، وهؤلاء المعتمرون يسعون بين الصفا والمروة. لما لهذين الجبلين من مكانة كبيرة وقيمة جليلة، فالسعي بينهما واجب يؤديه المعتمر بعد الطواف بالكعبة المشرفة، ويجسد ذلك مقصدا من مقاصد التعاليم السمحة التي تدعو للتفكر والتدبر في المناسك وتقوية الروح البشرية بالإيمان والتقوى، وتخليدا لقصة هاجر وإسماعيل عليهم السلام، حيث تركهما الخليل عليه السلام في واد غير ذي زرع وسعت بين الصفا والمروة بحثا عن الماء. هذا هو الرواق السعودي أيها الأحبة، تحفة معمارية فائقة الجمال.

يحتل شاهدا على عظمة الحضارة الإسلامية والإنجاز والاهتمام الكبير الذي توليه المملكة العربية السعودية بالحرم المكي الشريف، حيث ساهمت هذه الإنجازات والأعمال المستمرة في توفير مساحات إضافية لضيوف بيت الله الحرام، وأضفت إلى المسجد الحرام جمالا لا مثيل له. ما زلنا نتواصل معكم أيها الأحبة، وفي هذا النقل المباشر من هنا من بيت الله الحرام في مكة المكرمة، وفي هذه الأماكن المقدسة العظيمة، هذه هي الكعبة المشرفة، بيت الإله ومهبط الرحمات ومثابة الإنسان في الأزمات، الأمن فيها والأمان للاجئ، والطهر فيها للمنيب الآتي. هنا أيها الأحبة تستجاب الدعوات وتقال العثرات، فاللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لحظات يسيرة أيها الأحبة، ويتقدم فضيلة الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي إمام وخطيب المسجد الحرام ليلقي الخطبة على جموع المصلين هنا في بيت الله الحرام في مكة المكرمة. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف والمغفرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم العظيم ومن هذا المكان المبارك وهذه الساعات العظيمة، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن تغفر لنا وترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نجنا من الظلمات إلى النور، واجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أعمارنا وأبنائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
اللهم إنا نعوذ

0: أعوذ بك من الشر كله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم نجنا من الظلمات إلى النور، واجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا فيما رزقتنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم وأشغل قلوبنا بحبك وألسنتنا بذكرك وأبداننا بطاعتك وعقولنا بالتفكر والتفقه في دينك. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد بالأمن والإيمان، وكما تشاهدون أيها الأحبة الآن أرى فضيلة الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي يشق طريقه ليرقى درجات المنبر ليلقي الخطبة على جموع المصلين هنا في بيت الله الحرام في مكة المكرمة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد

أشهد أن لا إله إلا الله.

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله كما أمركم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، اعلموا أن من أعظم نعم الله علينا أن جعلنا إخوة في الدين. قال الله تعالى في كتابه المبين: إنما المؤمنون إخوة، فهو الرباط الوثيق الذي يؤلف بين القلوب، وهو رابط الإيمان، وآصرة العقيدة، ووشيجة التقوى، والأخوة الحقيقية، والحب الذي فطر الله عليه القلوب السليمة تضمحل دونه جميع العلاقات، وتنحسر أمامه كل الصلات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أيها المسلمون، إن التآخي والتلاحم بين المسلمين فريضة شرعية، وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في بيان هذه الرابطة حين قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فجعل المسلمين شيئا واحدا، وجسدا واحدا، وبناء واحدا، فوجب عليهم أن يتراحموا ويتعاطفوا ويتناصحوا ويتناصروا بالحق، ويدعو بعضهم لبعض بكل ما يحبونه لأنفسهم. وقد كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إني لأدعو لسبعين من إخواني في سجودي. كما أن المسلم لا يعيش لنفسه، بل يكون مع أخيه في كل الأحوال، ويمد له يد العون في نوائب الدهر. قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لما يصيب أهل الإيمان كما يألم الرأس لما يصيب الجسد. والتلاحم بين المسلمين أيها الإخوة ليس أمرًا كماليًا، بل هو أساسٌ

والبغضاء، وأن يكف الأذى عن الناس، وأن يكون التناصر بالحق كنصرة المظلوم ورد الظالم عن ظلمه، وأن تتفقد أحوال الإخوة ويدخل السرور عليهم وتتم مواساتهم بكل أنواع المواساة. فإذا رأى المسلم بأحد من إخوانه المسلمين ضرًّا من فقر أو حاجة، أو وقع في معضلة، أو أصابته بلوى، فلا يشمت به، وإنما يرحمه ويتألم لما وقع به، ويتوجع لمآسيه، ويقدم له ما يحتاج إليه، ويخفف عنه مصيبته التي نزلت به. إخوة الإيمان، وإن مما تقتضيه الأخوة في الله أن يتكافل أفراد الأمة فيما بينهم، ويتعاون بعضهم مع بعض، عملاً بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فقد أمر الله تعالى بالتعاون على فعل الخيرات الدينية والدنيوية، وكل ذلك من البر والتقوى. قال بعض السلف: التعاون على البر داعية لاتفاق الآراء، واتفاق الآراء إيجاد لمجلبة المراد، مكسبة للوداد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: حياة بني آدم وعيشهم في الدنيا لا يتم إلا بمعاونة بعضهم لبعض. ومن خصال التعاون في أمر الدين أيها الإخوة التعاون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك التعاون على تعليم الناس الخير والدعوة إلى الله تعالى. وهذا من أفضل وجوه التعاون وأحسنها أثرًا، لأن فيه إرشاد الجاهل وتذكير الغافل وهداية الضال وصلاح المجتمع، وهي مطلوبة من المسلمين كل بما يستطيع. فمنهم من يتعاون في هذه السبيل بعلمه، ومنهم من يتعاون بماله، ومنهم من يتعاون بجاهه، ومنهم من يتعاون بالدلالة على هذا الخير وحظ الناس عليه. فما أعظم أجور المتعاونين في هذا المجال النافع، كما قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأما التعاون المشروع في شؤون الدنيا فمجالاته كثيرة، وحاجة الناس إلى التعاون فيه لا تنقطع. فمن التعاون تفريج كروبات المكروبين، وقضاء حوائج المحتاجين. وما أشد حاجة الناس إلى التعاون معهم في هذه الملمات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجراً عظيماً، فسوف نؤتيه أجراً عظيماً. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين.

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته. أما بعد، فيا عباد الله، إن الأخوة في الله ليست مجرد دعوة، بل هي رابطة إيمانية متينة تتجاوز الدم واللغة واللون والنسب والتراب، وأساس يبنى عليه المجتمع المسلم المتماسك. قال الأوزاعي رحمه الله: كتب إلي قتادة: إن كانت الدار فرقت بيننا وبينك، فإن ألفة الإسلام جامعة بين

0: بين أهلها. فألفة الإسلام شأنها عظيم في جمعها للقلوب وتأليفها بين الناس، بل هي أوثق الروابط وأقواها. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وبين سبحانه في موضع آخر أن معادتهم بلغت من الشدة أمرا عظيما، حتى لو أنفق ما في الأرض كله من أجل إزالتها والتأليف بين القلوب لم يتحقق من ذلك شيء. قال تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. وإن قوة الأمة الإسلامية تكمن في تماسكها، وإن ضعفها يأتي من تفرقها، فعليها أن تحرص على التكاتف بينها والتلاحم، وتحذر في المقابل من مكائد الأعداء في بث الفتن والفرقة بين المسلمين وإضعاف قوتهم، خاصة في أوقات النوازل والمحن. ألا واذكروا عباد الله على الدوام أمر الملك العلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً رخاءً وسعة وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد أمن هذه البلاد واستقرارها بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميراً عليه يا سميع الدعاء. اللهم احفظ أمة الإسلام وديارها، وادفع عنها اعتداء المعتدين وعدوان الظالمين وبغي الجائرين، وجنبها شر الحروب والفتن والشدائد والمحن. اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك والمرابطين على الثغور وحماة الحدود. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال، يا حي يا قيوم. اللهم وفقه وولي عهده لهداك وتقواك. اللهم كل إخواننا في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج همهم ونفس كربهم، وأصلح ذات بينهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها، قابليها، وأتمها علينا. اللهم صل وسلم على محمد خير البرية وسيد البشرية، وعلى آله وصحبه أولي التقى والمناقب العلية.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا تراصوا وسدوا الخلل. الله أكبر
0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

0: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله

هكذا إخوة الإيمان نقلنا لكم مباشرة أذان وخطبتي وصلاة الجمعة حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج، أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجاة الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهٍ وميت؟ لا والله، نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام،

أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن

عارفة وأهلها، إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق، وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: صوت من المستقبل.
7: السلام عليكم ورحمة الله، معكم الدكتورة أحلام إبراهيم السلمي، أستاذ مشارك بقسم الكيمياء كلية العلوم جامعة جدة. طبعا بدأت فكرة مشروع منذ عام 2023، تركزت الفكرة على إيجاد حل مبتكر لمشكلة الانسكابات النفطية. هذه المشكلة من أبرز المشاكل والتحديات التي تواجهنا اليوم، وتتفق مع مستهدفات ورؤية المملكة 2030. طبعا إيجاد حل مبتكر كأداة ناشئة لإزالة الانسكابات النفطية هو مشروع حقق إنجازات في المشاركة النهائية التي وصلنا فيها إلى مؤتمر جنيف للابتكارات الدولية 2026، وحققنا فيه ميدان.

0: الدولية تثبت مكانة هذا المشروع وقابليته للتطبيق كمنتج ابتكاري. من أبرز التحديات هو أننا نرغب في الوصول إلى المستثمر الذي يتبنى فكرة المشروع لإيجاده كمنتج صناعي. طبعا نوجه رسالة فخر وامتنان إلى وطننا العزيز.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. كنوز الحرمين.
2: حين يقصد المسلم المسجد الحرام أو المسجد النبوي، فإن غايته الأولى هي أداء عبادته في سكينة وطمأنينة، غير أن هذه الرحلة قد تكون أكثر تحديا لكبار السن وذوي الإعاقة ممن قد تعيقهم ظروفهم الصحية أو الحركية عن التنقل بسهولة وسط الأعداد الكبرى من الزوار. وإدراكا لهذا الواقع، جعلت المملكة العربية السعودية من خدمة هذه الفئة أولوية دائمة ضمن منظومة العناية بالحرمين الشريفين، انطلاقا من مبدأ أن العبادة حق ميسر للجميع، وأن توفير الوسائل التي تعين عليها جزء أصيل من رسالة خدمة ضيوف الرحمن. ولم تعد الخدمات المقدمة لكبار السن وذوي الإعاقة تقتصر على توفير بعض التسهيلات البسيطة، بل أصبحت منظومة متكاملة تتداخل فيها الجوانب الهندسية والتقنية والصحية لتضمن أن يتمكن الزائر من أداء مناسكه بأكبر قدر ممكن من الراحة والاستقلالية. وتبدأ هذه العناية منذ لحظة وصول الزائر إلى المسجد الحرام أو المسجد النبوي، حيث جرى تصميم المداخل والممرات بما يراعي سهولة الحركة لمستخدمي الكراسي المتحركة والعربات الكهربائية، مع توفير منحدرات ومصاعد وسلالم كهربائية في مواقع متعددة، بما يسهل الانتقال بين الأدوار المختلفة دون مشقة. كما روعي في مشاريع التوسعة الحديثة إزالة العوائق الهندسية التي قد تعيق حركة كبار السن أو الأشخاص ذوي الإعاقة، ليصبح الوصول إلى المصليات والمرافق أكثر سهولة من أي وقت مضى. ومع التطور التقني الذي تشهده منظومة خدمات الحرمين، أصبحت العربات الكهربائية تعمل ضمن نظام تشغيلي منظم يحدد مسارات الحركة وأماكن الانطلاق والوصول، بما يحقق أعلى درجات السلامة والكفاءة، خاصة خلال مواسم الحج ورمضان التي تشهد كثافة بشرية كبرى، ولا تقتصر الرعاية على وسائل التنقل، بل تمتد إلى توفير مصليات ومرافق خدمية تراعي احتياجات هذه الفئة. فقد جهزت دورات المياه وأماكن الوضوء بمواصفات خاصة تشمل المساحات المناسبة والمقابض المساندة والتجهيزات التي تتيح استخدامها بأمان. كما خصصت مواقع للصلاة يسهل الوصول إليها، مع مراعاة قربها من المداخل والمخارج والمرافق الأساسية. ومن الجوانب التي أولتها المملكة اهتماما بالغا خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، إذ وفرت لهم نسخا من المصحف الشريف المكتوب بطريقة برايل، بما يتيح لهم قراءة القرآن الكريم داخل الحرمين، إلى جانب توفير عدد من المواد الإرشادية المناسبة. أما ذوي الإعاقة السمعية فقد حظوا باهتمام مماثل من خلال توفير خدمات الترجمة بلغة الإشارة في عدد من البرامج والدروس، إضافة إلى المحتوى التوعوي والإرشادي الذي يقدم عبر المنصات الرقمية، مما يسهم في إيصال الرسائل الدينية والإرشادية إلى هذه الفئة بلغتها الخاصة، ويعزز اندماجها في الأجواء التعبدية داخل الحرمين. وفي مواسم الحج والعمرة تتضاعف الجهود لتلبية احتياجات كبار السن، حيث تنتشر الفرق الميدانية التي تقدم المساعدة في التنقل والإرشاد، وتعمل على توجيه الزوار إلى المسارات المناسبة والإجابة عن استفساراتهم، والتدخل عند الحاجة لتقديم الدعم سواء داخل المسجد أو في الساحات المحيطة به. كما يجري التنسيق المستمر مع الجهات الصحية والأمنية لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، وهو ما يعكس التكامل بين مختلف القطاعات

0: العاملة في خدمة ضيوف الرحمن.
1: كنوز الحرمين. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في حضن الجبال جنوب غرب المملكة، وفي مكان تخبئ فيه الصخور أسرارها، تنبض ذي عين لا كقرية مهجورة بل كقصيدة مكتوبة على جسد الزمن. هي ليست مجرد قرية من حجر، بل حجارة نطقت. نطقت حين اختلطت بالماء، والماء هنا ليس ماء فقط بل سر من السماء. تطل قرية ذي عين كلوحة معلقة على كتف جبل، بيوتها من الحجر الأبيض الجيري متراصة كأنها في حضن واحد، تخطف الأبصار بنقشها العفوي وتسرق القلوب بموقعها الذي لا يشبه أي مكان. يقول أحد كبار السن في المنطقة: هنا كنا وهنا كانت العين لا تنام، ينبع الماء من بين الصخور ويتسلل بين الحقول، يروي نخيلا ويمسح على جبين القمح والريحان. وهنا بنينا وعشنا وكتبنا أيامنا بالحجر والماء. عين الماء التي منحت القرية اسمها لا تزال تتدفق، وكأنها تقول: أنا الحياة وأنا السر وأنا البداية. لكن كما لكل نهر منعطف، مرت على ذي عين عواصف النسيان، غدرت الحياة وبقيت البيوت واقفة كجنود مرابطين لا يريدون الرحيل. لكن المملكة لا تنسى، جاءت رؤية 2030 فاستيقظت ذي عين من سباتها، أعيدت الأنفاس إلى أزقتها وأضيئت الدروب، وعادت الحياة تدب في جسد القرية من جديد. يقول أحد السياح: ما كنت أتصور إن فيه مكان كذا، كأنه مشهد من فيلم تاريخي. تحولت ذي عين إلى تحفة سياحية تستقبل الزوار من كل صوب، يمشون في أزقتها، يصعدون سلالمها، يشربون من مائها، ويجلسون تحت ظلال شجر الموز، كأنهم عادوا إلى 1000 عام مضى بلا آلة زمن. هنا حيث تلتقي الحجارة بالماء وتصافح الجبال الغيم، تسكن ذي عين كأنها سر الزمن الذي تكلم. المملكة اليوم تعيد الحياة إلى هذه الجوهرة الأثرية، ترمم وتؤهل وتحيي، لا لتجعلها فقط وجهة سياحية بل لتكون ذاكرة حية تمشي بيننا. ذي عين ليست مجرد قرية، بل عين من التاريخ تنبع في قلب الوطن، وتظل تنادينا كلما عطشنا إلى الجمال واشتقنا إلى الجذور.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. وش رايك تعطي نفسك ساعة واحدة بس بدون جوال ولا ايباد ولا حتى لابتوب، ساعة تقضيها مع اهلك او تقرا فيها كتاب او تمارس هواية تحبها؟ يمكن تكتشف ان اجمل اللحظات هي اللي نعيشها بعيد عن الشاشات. جربها اليوم، ساعة لك مو لاجهزتك. صيفك على كيفك. على كيفك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من المملكة العربية السعودية تمتد شرايين العطاء لتحمل الخير والنماء إلى أنحاء العالم. عطاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عطاء الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض وتطبيق سعودي راديو بلس. في مستهل هذه الحلقة أشرف بالترحيب بضيفنا سعادة الدكتور حميد بن خليل الشايجي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية واعي سابقا وكذلك عضو مجلس الإدارة في هذه الجمعية. حياك الله دكتور حميد.
3: أهلا وسهلا فيك، حياك الله، وسعيد أن أكون معك اليوم أستاذ علي ومع المستمعين والمستمعات.
2: حياك الله، وسعداء كذلك بتواجدك معنا اليوم. نتحدث من خلالك عن جمعية واعي، هذه الجمعية التي تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وكذلك ترسيخ القيم الإيجابية من خلال مبادراتها وكذلك برامجها المتنوعة. طبعا المجتمعات الواعية تؤمن بأن المعرفة هي أساس التنمية، وأن بناء الإنسان يبدأ بالوعي والمسؤولية وكذلك المشاركة الفاعلة. من هذا المنطلق نسعد باستضافتك دكتور حميد، وبداية عرفنا أكثر عن تاريخ

0: ونشأت جمعية وعي.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا فيكم في هذا المساء الجميل. جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي وعي هي جمعية مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. طبعا عندما أسست كانت الوزارة بمسمى وزارة الشؤون الاجتماعية صحيح. وكان ذلك في عام 1427 هجرية الموافق 2006 ميلادية برقم 340، وهذا رقم مميز يعني بالنسبة لنا. بداية انطلاق عمل الجمعية على مستوى المملكة، كنا نعمل لنا فروع في المملكة، من خلال يعني هذه الفروع كانت تقدم خدمات وبرامج ومبادرات نوعية لخدمة الأسرة والمجتمع.
0: جميل. الفروع اللي على مستوى المملكة عددها تقريبا كم دكتور حميد؟
1: نعم، كانت 7 فروع. بعدها طلع نظام جديد في الوزارة أن هذه الفروع تستقل وتصير جمعيات محلية، على أن احنا موجودين في الرياض أساسا. فالفروع اللي كانت موجودة فاستقلت وصارت جمعيات محلية تتبع فروع الوزارة في تلك المناطق. فكان عندنا في المنطقة الجنوبية في أبها، وفي منطقة مكة المكرمة في جدة، وكان عندنا في المدينة وفي تبوك وحايل والمنطقة الشرقية. فكان 7 فروع موزعة على في القصيم أيضا مناطق المملكة المختلفة. استقلت بعد ذلك، صارت فروع جمعيات مستقلة بذاتها.
0: ما شاء الله، يعني لكم كما يقال قصب السبق في في في في تأسيس مثل هالجمعيات، ويمكن بعضها أقدر أقول يعني أصبحت تقدم خدمات مميزة. من الأمور اللي تثلج صدركم إن شاء الله.
1: الحمد لله، فضل الله سبحانه وتعالى أنه كنا حنا يعني كنا سباقين في هذا المجال، كنا نعمل في مجال يعتبر في ذلك الوقت مجال ما له يعني أهمية كبيرة في بين الناس، حنا نسميها مع أنه هو مهم جدا، لكن لم يلتفت إليه بشكل كبير في قضية الوعي ونشر الوعي المجتمعي. لأن مع الوعي تتحسن أمور حياتنا بشكل عام. عندما ينتشر الوعي المعرفي، الوعي بشؤون الحياة الاجتماعية، معناته أنها ستستقيم الحياة، ستساعد في دفة التنمية في المجتمع بشكل أفضل. فكون هذه الفروع أصبحت جمعيات معناته أن الحمد لله فضلنا سبحانه وتعالى كان لواعي قصب السبق في نشر مسألة الوعي في المجتمع السعودي.
0: خلني من خلالك دكتور حميد أخذ رؤية الجمعية وكذلك أهدافها، وإحنا نتكلم ما شاء الله عن جمعية يعني جاوزت 20 عام ما شاء الله من العطاء.
1: الجمعية عندما أنشئت كان في فريق متخصص للعمل على قضية ماذا نريد هذه الجمعية، عندما نريد إنشاءها ماذا نريد من هذه الجمعية. ومن هنا جاءت رؤية الجمعية أنها تتطلع إلى مجتمع يتميز أفراده ومؤسساته بالوعي والمسؤولية والسلوك الحضاري. هذه كانت الرؤية اللي وضعناها، فما لا نتعامل مع الفرد بل حتى المؤسسات، والمؤسسات معني أيضا توعية المؤسسات، سواء كان المؤسسات الخيرية الأهلية، سواء كان مؤسسة الأسرة، سواء مؤسسة تعليمية، سواء حتى المؤسسات التجارية في قضية برنامج الجود الواعي على سبيل المثال كان أحد البرامج الموجودة. فإذا نحن هذه كانت رؤيتنا، أن يكون عندنا مجتمع يتميز أفراده ومؤسساته بالوعي والمسؤولية والسلوك الحضاري.
0: جميل. البرامج والمبادرات اللي قامت بها الجمعية، يعني أيضا نعيد ونكرر عندما نتحدث عن 20 سنة ما شاء الله تبارك الله، معناته عندنا كمية كبيرة جدا من البرامج، فضلا عن الفروع يعني ما شاء الله اللي يمكن ذكرتها في مقدمة حديثك، يعني أكيد انبثقت منها برضو برامج قد تخدم يعني بعض المحافظات وبعض المناطق بمراعاة يعني أصلا الاختلاف ما بين كل محافظة وكل منطقة واحتياجها المنطقة عن هذه. دكتور حميد،
1: نعم، هو مسألة المبادرات تنطلق والبرامج تنطلق من الأهداف. احنا عندنا أهداف استراتيجية نريد تحقيقها ونضع برامج ومبادرات لتحقيق تلك الأهداف. عندنا 4 أهداف رئيسة وهي أهداف استراتيجية. الهدف الأول نشر الوعي للحد من المشكلات الاجتماعية من خلال تقديم برامج تدريبية وتأهيلية للأسرة والمجتمع. جميل. هذا الهدف انبثق منه مجموعة مبادرات، منها على سبيل المثال سيأتي شرحها بتفصيل لاحقا، مركز واعي الاستشارات الأسرية، مركز ناصح،

0: للأسرة. عندنا دراسات وبحوث، هذه تأتي في الهدف الثاني اللي هو دعم الدراسات والبحوث المجتمعية وبناء شراكات فاعلة مع الجهات ذات العلاقة. فإذا هنا عملنا أيضا يدعم دراسات لكي نطلع من الدراسات هذه بتوصيات تنفيذية تساعد على معالجة بعض المشاكل اللي موجودة في المجتمع. الهدف الاستراتيجي الثالث وهو الإسهام في تنمية المجتمع عبر المبادرات والبرامج الهادفة. والهدف الرابع الاستراتيجي تعزيز الروابط الأسرية وترسيخ القيم الإيجابية لدى أفراد المجتمع. هذه الأربعة أهداف الاستراتيجية نتج عنها مجموعة من البرامج والمبادرات حقيقة، شيء منها نفذ وانتهى كمشاريع، شيء منها لا زال ماشي إلى الآن، شيء منها جديد ومضاف. فعلى سبيل المثال يعني عندنا كما ذكرت مركز واعي للإرشاد الأسري، وهذا المركز متخصص في قضية تقديم الاستشارات التربوية والزوجية والنفسية والاجتماعية لجميع أفراد الأسرة، الزوج، الزوجة، الأب، الأم، الأبناء. فيتلقى المكالمات من قبل مستشارين متخصصين ذو كفاءة عالية في هذا الجانب لكي يقدم الاستشارة الجيدة. كان في السابق بشكل حضوري، بعد كورونا انقطعت مسألة التواصل فانتقلنا إلى قضية العمل عن بعد وطورنا برنامج، عندنا تطبيق إلكتروني خاص بالمركز لتقديم الاستشارات واستمرينا عليه. نصلنا من أول بعد ما كنا نخدم مثلا نطاق محدود جغرافي في قضية الحضور للجمعية، أصبحنا نخدم على مستوى المملكة تقديم الاستشارات الأسرية. أيضا عندنا مركز جميل جدا حقيقة واسمه مركز ناصح للسعادة الأسرية، وشوف اختيار المصطلحات مهمة، السعادة الأسرية. هذا المركز يركز على مبادرات دعم الاستقرار الأسري والزواجي عن طريق تقديم برامج تأهيل المقبلين على الزواج، في عندنا دورات متخصصة للمقبلين على الزواج، وأيضا عندنا مجموعة من البرامج الأسرية والتوعوية في مجالات متعددة تخص الأسرة كالميزانية المالية، تربية الأبناء، التعامل بين الزوجين، العلاقات والتواصل الأسري والعائلي. فهذه كلها مركز ناصح يعمل في مجالها. أيضا من الأعمال المهمة اللي في قضية الدراسات والبحوث ورصد المشاكل المجتمعية، عندنا على سبيل المثال منتدى الرياض الاجتماعي، وهذا حقيقة أشيد بهذا المنتدى وهو يعقد يعني الآن كل عامين. هذا المنتدى يركز في كل فترة على قضية من القضايا المهمة التي تكون موجودة في المجتمع، فبالتالي نركز عليها. أيضا عندنا مبادرات نوعية كهاكثون الوعي، وهذا سباق عمل هاكثون عن قضايا الوعي وش البرامج الأفضل، الآليات، الأدوات. عندنا برنامج طفولة واعية، عندنا برنامج أثر الوعي، عندنا برنامج الجود الواعي، عندنا يعني هذه كلها برامج تصب في هذا المجال. إذا تبي تسألني وتصور هذا الآن من خلال كلامي تبادر إلى ذهنك يعني كم العدد وكم المستفيدين؟
1: صحيح.
0: ما أدري أنا أتصور
1: بالضبط.
0: يعني هذا لا بد أن
1: الإحصائية مهمة. نعم إحصائية مهمة صحيح. نعم.
0: حنا برامجنا خلال 20 عام استفاد منها أكثر من 32 مليون مستفيد عبر الخدمات الإلكترونية، وسائل التواصل الاجتماعي، ولقاءات الحضورية، والندوات والمحاضرات اللي عن بعد، في برامج متنوعة. فالمستفيدين كانوا 32 مليون. عندنا أكثر من 2 مليون حضر للبرامج العامة خلال 20 عام. عندنا أيضا أكثر من 25,000 مستفيد من خدمات مركز الاستشارات الأسرية، وعندما نقول مستفيد معناته أسرة استفادت من استشارة أسرية، سواء كان في علاقات زوجية أو مشاكل معينة مع الأبناء أو كذا.

0: هؤلاء 25,000 حالة في عام مثلا 2025 العام المنصرم وحده، بلغ عدد المستفيدين من البرامج المباشرة الحضورية حوالي 24,000 مستفيد في عام واحد حضروا برامج واعي. أيضا في عندنا جانب مهم وهو الجانب التطوعي، ونحن نتماشى أو نمشي حقيقة مع رؤية 2030 في قضية يعني مجتمع واعي مجتمع قادر، وأيضا جانب التطوع. وهنا يعني من خلال برامج الجمعية يعني اعتمدت الجمعية على الطاقة التطوعية وانضم لتطوعا في الجمعية 12,000 متطوع أنجزوا ما يزيد عن 1.5 مليون ساعة تطوعية. نعم
1: رقم كبير جدا، يعني أنا حقيقة لو أقف مع الأرقام بس وأحلل أنا وياك يعني ما شاء الله بيطول بنا المقام، لكن استوقفني يعني برنامج تربية الأبناء وكذلك الاستشارات الأسرية، أنها يعني يمكن يتبادر لذهن الناس أنه الاستشارة الأسرية محصورة في موضوع الزوجين، لكن أشرت أنت لأنه حتى في تربية الأبناء في بعض المشاكل اللي تواجه الأسرة، حتى يمكن ذكرت شيء يتعلق بالوعي المالي أو غيره، صح ولا لا دكتور؟
0: صحيح نعم.
1: يعني الاستشارة
0: نعم هو حنا بالنسبة لنا يعني عندما أخذنا قضية عنا جمعية توعية وتأهيل اجتماعي، صحيح. وكون حنا جمعية توعية أيضا جمعية تأهيل ونؤهل المقبلين على الزواج، بل لنا برامج أيضا مع السجون في تأهيل المساجين، عندنا برنامج في المدارس لتأهيل الطلاب لتوعية الطلاب، عندنا برنامج تدريب المدربين اللي هو الذين يعملون في التوعية بشكل عام، مثلا كان عندنا برنامج التوعية بأضرار المخدرات لمن يقوم بالتوعية بها في المدارس وفي يعني المؤسسات المختلفة، فاحنا كنا ندرب مجموعة من الأخصائيين الاجتماعيين والمعلمين وغيرهم في قضية المخدرات، لعندنا أشخاص متخصصين في هذا الجانب ويقدمون هذه الخدمة للمجتمع، فهذا جانب. جانب آخر عندما ذكرت أنا قضية الوعي المالي، يعني هذا عندنا منتدى الرياض الاجتماعي، عقدت الجمعية 5 منتديات إلى الآن. المنتدى الأول كان الأسرة السعودية والتحديات المعاصرة، فهذا كان في 2012. ثم عندنا المنتدى الثاني كان بعنوان الشباب في عالم متغير في 2014. ثم جاء المنتدى المجتمع والتقنية في 2016. ثم جاء منتدى الوعي المالي في 2019. ثم جاء الوعي القانوني في 2024. فتلاحظ أن هذه 5 منتديات كلها تتعلق بقضايا مجتمعية مهمة جدا. ففي الوعي المالي نشرنا قضية أنه كيف ميزانية الأسرة تدار، كيف لو واجه بعض الناس قضية الديون وإيقاف الخدمات، كيف تستطيع أنك تحمي نفسك من الوصول إلى ذلك المستوى. مشكلة التوعية بأضرار ما يسمى بالأموال البلاستيكية بلاستيك ماني اللي هي الكريدت كارد، أنه كثير للأسف من الأشخاص يستخدم بطاقة الائتمانية هذه، وكونها مجرد حط البطاقة على الجهاز وشرى البضاعة وبعدين يسدد تتراكم عليه الديون. أيضا قد يستدين من بعض الشركات والمؤسسات اللي تسهل عملية الديون، البنوك نفس العملية. فبالتالي كيف تستطيع الأسرة أن تعي ضبط مسألة الميزانية والتعامل معها بشكل صح لكي لا تجر على الأسرة مشاكل في المستقبل، سواء كان في إيقاف خدمات أو لو سمح الله في قضية السجن وغيره وغياب العائل. فحنا حريصين في هذا الجانب أنه لا يحصل هذا الأمر. الوعي القانوني مثلا، في مشاكل تحصل في المجتمع، كيف أحمي نفسي قانونيا، كيف أستطيع أن أطالب بحقوقي في المجتمع، في مع تاجر شريت منه بضاعة وعندي مشكلة معه، داخل الأسرة، حقوق الزوجين، حقوق الأبناء، أمور من هذا القبيل. مهمة جدا أن يكون عندنا وعي بالحقوق، وعي بالإجراءات بكذا. ولذلك جاء يعني المنتدى الأخير كان في الوعي القانوني. المنتدى القادم بإذن الله واللي راح يكون يعني بعد في عام 2000 يعني يعني هو الآن احنا في 2026 تقريبا في نهاية 26 يعني بإذن الله احنا مرتبين هذا الأمر انه يكون في هذا الوقت راح يكون عن الذكاء الاصطناعي والوعي الاجتماعي تماشيا مع اختيار عام 26 ليكون عام الذكاء الاصطناعي.
1: صحيح.
0: فبالتالي احنا ايضا حريصين في قضية الجانب الاجتماعي، كيف نستطيع ان احنا ايضا نحمي انفسنا ونتعامل صح مع الذكاء الاصطناعي ونستفيد، الأسرة كيف ممكن ان تستفيد من الذكاء الاصطناعي في إدارة شؤونها بشكل عام، افرادها، العلاقات وغيرها. فهذا مثال على بعض البرامج اللي الجمعية قاعدة تشتغل عليها في هذا الجانب. عندنا أيضا نستفيد من المناسبات يعني والمشاركات المجتمعية المختلفة، مثل اليوم الوطني، يوم التأسيس، المناسبات الوطنية المختلفة، نحن نحرص على أن نشارك فيها في جلب الوعي يعني المواطنة الصالحة. وش تعني هي القضية مثلا الاحتفال في اليوم الوطني؟ هل هو مجرد أهازيج في الشوارع والسيارات وتشكيل الزحام ومشكلة، ولا أنك تكون مواطن عندك هوية صحيحة في التعامل مع مجتمعك، وكماذا تستطيع أن تقدم لمجتمعك؟ ما البصمة التي تود أن تتركها في مجتمعك لفائدة هذا الوطن؟ فهذه قضية مهمة أيضا تشارك فيها واعي. عندنا منتدى، مو منتدى، عندنا ملتقى عفوا، وهو ملتقى سنوي، المنتدى كل سنتين، منتدى واعي الاجتماعي كل سنتين. عندنا ملتقى سنوي وهو يكون في رمضان، وفي هذا الملتقى السنوي أيضا يختار لكل سنة عندنا ثيم عام، عندنا يعني عنوان عام رئيسي، قضية معينة يتم اختيارها ويقدم في المنتدى، ويدعى لهذا المنتدى للملتقى عفوا، يدعى لهذا الملتقى رجال الأعمال والمهتمين في القضية التي تطرح، وهذا بشكل سنوي في رمضان، ويكون في إفطار أو سحور جماعي يجمع هؤلاء الحضور. نعم.
1: كيف تشوف الإقبال على هالمنتدى؟
0: والله المنتدى أحيانا نعتذر من الجمهور أنه عدد الحضور يعني القاعة خلاص ما عاد
1: تحمل، ها؟
0: ما تحفل. لذلك حنا حرصنا أن يكون عملنا أيضا منقول عن بعد. المنتدى حضوري ويحاضر فيه كوكبة من المتخصصين، لأن في عدة محاور، وكل محور يكون في عدد المختصين يتناولون هذا المحور ويقدم. يعني حتى مثلا على مثال عندما قلنا الوعي القانوني، كان عندنا متخصصين في جوانب الشركات، متخصصين في القانون الأحوال الشخصية، متخصصين في القانون الجنائي، على أساس أنه كيف يتم التعامل معها. فيكون عدد من المحاضرين ينتقون انتقاء جيد، يستكتبون بشكل مبكر ويأتون ويلقون يعني أوراق العمل التي أعدوها، والحضور ما شاء الله يعني كما ذكرت لك أحيانا القاعة ما عاد تشيل ما شاء الله من الحضور، وهي قاعات كبيرة، ما هي نقول والله قاعة اجتماعات، والحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى الإقبال جيد والأثر جيد. يعني احنا يهمنا الأثر وقياس الأثر، القضية مو انك تسوي فعالية

0: احنا ما نقدم البرنامج وينتهي. البرنامج يقدم الحضور، عندنا ارقام جوالاتهم، عندنا ايميلاتهم، يستمر التواصل معهم لعده سنوات، مو لعده ايام او اسابيع. حتى بعد الزواج عندنا استبانه خاصه لقياس الاثر، نقيس كل سنه تقريبا، او خلينا نقول كل ثلاثة واربع سنوات نرجع نتواصل مع الاسره نشوف كيف وضعهم، هل استفادوا حقيقه، هل طبقوا حقيقه ما تعلموا، ولا زالت الاسره مستمره. لان عندنا مشكله في المجتمع في قضيه يعني الطلاق.
1: صحيح.
0: والطلاق في بدايه الزواج، وهذه مشكله حقيقه. انه في السنوات الاولى من الزواج يحدث الطلاق، ولذلك واعي ركزت على جانب التوعيه لمقبلين على الزواج لكي يعني تحد من مشكله الطلاق وتعالج احد وسائل معالجه الطلاق. فبالتالي هذا البرنامج نقيس الاثر، هل استطعنا نحقق ما نريد ولا لا. فكل برامج واعي فيها قياس اثر، ومن ضمنها المنتدى يعني السنوي، المنتدى كل سنتين، وكذلك الملتقى السنوي.
1: جميل.
0: نعم.
1: في سؤال مهم حقيقي، يعني انت طرحت لي ما شاء الله زخم كبير من البرامج، ولكن كيف اصل اليكم انا كمستفيد؟ انا اليوم عندي مشكله اسريه، عندي مشكله قانونيه، عندي مشكله اجتماعيه، ايا كان، كيف اصل الى جمعيه واعي؟ كم الوقت اللي يعني بستهلكه عشان ادخل للخدمه واستفيد منها ويصير فيه يعني اثر بالنسبه لي كمستفيد دكتور حميد؟
0: هذه القضية الحمد لله اليوم مع يعني الرقمنة أصبحت المسألة سهلة جدا. ما عندك مشكلة. إحنا أول ما بدينا بدايتنا كانوا لازم الناس يجول عندنا لواء أو استخدام الإيميل وكذا. اليوم المسألة يعني عندنا الاستفادة الرقمية، عندنا تطبيق إلكتروني وموقع ومنصات تتبع واعي، ومنصات متنوعة منها لمعلومات مباشرة. عندنا شغالين على المكتبة الرقمية، أنه ممكن ليس بالضرورة أنك تأتي في موعد الندوة أو المحاضرة أو الدورة، في أشياء موجودة ممكن الواحد في أي وقت مناسب له يدخل ويستمع وكذا. أنت مجرد تدخل على موقع واعي، مجرد أنك تكتب جمعية التوعية الاجتماعي واعي على جوجل، تطلع لك كل البيانات يعني الموجودة. فهذا بالنسبة للاستفادة الرقمية. عندنا أيضا المشاركة الاجتماعية، وهي أيضا من خلال موقع الجمعية في تعرض كل البرامج والأنشطة المختلفة، سواء كان الحضورية أو عن بعد. وبالتالي ممكن الواحد يتابع أخبار واعي عن طريق الموقع، موقع الجمعية. أيضا الفرص التطوعية، ماذا تقدم واعي كفرصة تطوعية؟ واحد عنده وقت ود أن يفيد ويخدم مجتمعه، ما هي الفرص التطوعية اللي تعرضها الجمعية؟ أنا ممكن أميل للجانب الفلاني. مثلا عندنا كان يعني الوعي الصحي، وفي كم مشاركي مجموعة أطباء ونشر الوعي الصحي في المجتمع، وهذه كانت فرصة تطوعية للعاملين في القطاع الصحي أن تقدم خدمة توعوية صحية للمجتمع كمثال يعني. فبالتالي هذه أيضا المجال التطوعي. أيضا عندنا المشاركة الفكرية والمعرفية من خلال تقديم سواء المقترحات، الإنتاج المعرفي، الدراسات، البحوث، المشاركة بها. واحد عنده فكرة وده أنه يوعي المجتمع بها، نأخذ الفكرة وندرسها، وإن كانت ممتازة نتبناها وننشرها في المجتمع. أيضا عندنا الشراكات المؤسسية، عقد شراكات مع مؤسسات مجتمعية مختلفة، سواء كان الجمعيات الأهلية الأخرى المشابهة أو اللي نكمل بعضنا بعضا يعني معهم، أو حتى مؤسسات المجتمع المختلفة سواء كان في القطاع العام والقطاع الحكومي أو في القطاع الربحي اللي هي الشركات والقطاع الخاص، أو القطاع غير الربحي اللي هو القطاع الخيري. فحنا عندنا شراكات مستمرة مع الجهات هذه، ويكون فيها دعم لوجستي، يكون فيها مشاركة في بعض الآراء، الأفكار، المناشط. أيضا بعض المؤسسات المانحة فممكن تدعم الجمعية في مناشطها وبرامجها من خلال عقد شراكات معها. نعم.
1: يمكن

0: سؤال أخير لم يعني يتبقى لدي مزيد من الوقت، الخدمات هذه تعتبر مجانا ولا برسوم، أو فيها شيء مجاني وفيها شيء برسوم رمزية كما يقال؟
1: نعم، احنا قطاع غير ربحي، الجمعية جمعية أهلية غير ربحية تتبع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فبالتالي الجمعية قائمة على التبرعات، يعني ومن يعني قطاع الكبير العريض من المتبرعين في هذا البلد المعطاء، وأيضا تأتي ميزانية يعني محدودة لكنها يعني تفيد من الوزارة بشكل سنوي. لكن في بعض البرامج إذا وجدنا راعي كامل للبرنامج، خلنا نقول على مثال بنسوي دورة للمقبلين على الزواج، وجدنا أحد الرعاة يعني الدورة على مثال تكلف تقريبا مع حجز المكان ومع المحاضرين ومع كذا كذا تكلف مثلا نقول 20,000 ريال مثلا أو 15,000 ريال إلى 20,000 ريال. إذا وجدنا أحد الرعاة فراح تكون مجانية، إذا ما وجدنا أحد الرعاة راح يكون عليها رسوم، يعني والرسوم مخفضة ما هي رسوم ربحية.
0: ممتاز.
1: أنا ما أنا جهة ربحية، حنا يعني بنطلع التكلفة فقط، وأحيانا يأتينا دعم جزئي فيخفف في هذا الجانب. مثل الاستشارات في السابق كانت مجانية، كان في دعم يأتي مخصص من الوزارة للاستشارات وكذا، بعدها تغيرت الأمور، أصبحت الاستشارات برسوم لكنها ليست رسوم ربحية. مثلا في بعض المراكز الاستشارية تقدم لك الاستشارة ما بين 300 إلى 400 ريال لأنه مركز ربحي، حنا لا، الاستشارة تكلف 100 ريال، يعني لأن أنت عندك برنامج نظام آلي ندفع مؤجر من إحدى الجهات وندفع عليه مبلغ مالي للتشغيل وكذا، فأنت تحتاج أنك تغطي هذه التكلفة، تغطي تكلفة المستشارين.
0: صحيح.
1: الساعة الواحدة المستشار ومستشارين نجزاهم الله خير، يعني لو بيشتغل في مركز ربحي ياخذ على الساعة مبلغ وقدره.
0: صحيح.
1: وعندنا ياخذ على الساعة 70 ريال. يعني فهذا الأمر يعني الرسوم بهذا الشكل، لكن البرامج العامة لا، البرامج كلها مجانية، الاشتراك فيها مجاني، البرامج اللي هي تأتي عن طريق عن بعد والإلكترونية هذه أيضا مجانية ما نأخذ عليها أي
0: نعم. الدكتور حميد بن خليل الشايجي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية وعي سابقا وعضو مجلس الإدارة، وصلت وياك إلى ختام هذا اللقاء، أشكرك على ما تفضلت به.
1: شكرا لكم، وأنا سعيد أني موجود معكم اليوم، وأشكر يعني مخرجنا الجميل، وأسأل الله سبحانه لنا ولكم السداد والتوفيق، ويعني هذا برنامج مميز.
0: تسلم.
1: وأنت مميز يا أستاذ علي.
0: تسلم.
1: الله يسلمكم ويأجركم.
0: آمين. الله يسمع منك. شكرا لك، والشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل في إعداد هذه الحلقة، زميل جمال العتيبي، وفي التقديم علي بن عوض آل سلطان، وفي الهندسة الرقمية والإخراج زميل صالح أثنية. نتجدد اللقاء بكم في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي إن شاء الله بنتحدث فيها عن إدراك مراحل التغيير عند الأبناء مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والإجماعي، معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي.

حياكم مستمعينا من جديد في خطوة، وفي هذه الحلقة اللي مثل ما أسلفت بنتحدث إن شاء الله عن إدراك مراحل التغيير عند الأبناء مع الدكتور أحمد المسند. حياك الله دكتور.

0: أهلا وسهلا يا مرحبا أخوي سامي، ورحب فيك ورحب فريق العمل ورحب بكل من انضم إلينا الآن في الاستماع لهذه الحلقة. أسأل الله عز وجل أن تكون حلقة نافعة مفيدة ثرية للجميع
1: بإذن الله. دكتور، لو تحدثنا في البداية عن مفهوم إدراك مراحل التغيير عند الأبناء، ما هو المفهوم لهذا العنوان؟
0: في البداية خليني أهنيك على اختيار مثل هذه المواضيع الحيوية اللي في حاجة لها ماسة الأسر بالدرجة الأولى. يوم نتكلم على مفهوم التغيير والتغير اللي يحصل داخل هذا الطفل من يوم جبتوه إلى أن يصل إلى أي عمر من السنة، أنه يمر في مراحل. إذا لم يفهمها الآباء والأمهات اليوم هذه المراحل، قد يصابون هم في التعب في حياتهم، يقولون وش السبب، إيش المشكلة، من جهة أنفسهم أيضا يتعبون الطفل أو يتعبون هذا الإنسان اللي هم جابوه بسبب عدم فهمهم لهذه المراحل. اليوم يمكننا نقول الإنسان يبغى يتعلم علم جديد أو بيدخل حياة مختلفة، يفضل أنه يأخذ إيش، يأخذ دورات. هذه الدورات تفيد في هذه الحياة، تقلل من المشاكل، تجعله أكثر فهما لما يحدث وغيرها من الأمور. لك أن تتخيل إنسان يريد أن يتزوج، هذا عمره كم؟ ممكن عمره يعني قطعا أنه تجاوز 20 سنة، بالبعض تجاوز 30 من ذلك أو 35 أيضا. نجد الآن في المجتمع سقف الزواج تأخر كثيرا، فهذا الشخص هل تتوقع أنه بحاجة أنه يتعلم؟ الإنسان الواعي الحقيقي هو الذي يقول أنا بحاجة للتعلم والتعليم إلى آخر مرحلة في حياتي، وخصوصا التعلم. حتى وإن أن الإنسان يعني يغادر الحياة كما جاء في سيرة الإمام أحمد بن حنبل، في سكرات الموت كان ينظر إلى زاوية واللي حوله يقولون نسمع، يقول لا بعده لا بعده، يقولون في يوم خفت عليه السكرة شوي، سكرة الموت، قلنا له أنت تقول لا بعده لا بعده، إيش القصة؟ قال إن الشيطان تمثل لي في هذه الزاوية ويقول فتني يا أحمد، يعني أنا ما قدرت عليك خلاص، والآن بتغادر الحياة. وأقوله لا بعد، يعني أنه ما دام النفس موجود لا بعد. وذلك المثل اللي قاله الإمام، أعتقد أنه الإمام الشافعي أو أبو حنيفة، إن العلم من المحبرة إلى المقبرة. يعني الإنسان مهم جدا أنه في حلقة تعلم في حياته. وأتعجب من أناس يعني وصلت أعمارهم أو تجاوزوا 60 يقولون المعلومة دي أول مرة ندري عنها. كم من هذه الجملة لو أن الإنسان يستمر في عملية التعليم والتعلم بيردد مثل هذه الجمل. فالشاب اللي تكلمنا عنه اللي بيتزوج نقول له ننصحه خذ دورة، والبنت خذي دورة. العجيب أنه الشباب في البداية البعض يرفض، يقول لك وش الدورة، وش بستفيد أنا من الدورة، وش أنا يعني ناقصني، أي دورة هو يا رجال بعد عن الأشياء دي ولا تشكك في نفسك وغيرها من الأمور. لا شك أن مثل أولئك الأشخاص الذين نصحوا هؤلاء وهم غير مدركين بأهمية الدورات، غدا إذا تزوج الإنسان وحدثت له مشاكل لا يعرف كيف يتعامل مع هذه السلوكيات وهذه المشاكل. الدورات من الأشياء اللي تساعد، على الأقل لو ما يجيني إلا أني تعرفت على إنسان مستشار في هذا الجانب أو مستشارة، أخذ الرقم وخزنه عندي ووقت الاحتياج اتصل فيه. والعجيب أنه كل من قدم دورة لهؤلاء هم أنفسهم يقولوا ما كنا نتوقع أن بناخذ مثل هذه المعلومات الكبيرة والمهمة في هذه الجوانب. كذلك الآباء والأمهات اليوم في قضية ما يحصل لأبنائهم من تغير منذ الصغر إلى ما يبدون في مراحل معينة، يجب أن يدركون مثل هذه الجوانب. ولعلنا في أوراقك الملونة راح نكتشف ونبين مراحل هذه التغير.
1: جميل. طيب دكتور، عندما يدرك الآباء والأمهات هذه المراحل، دورهم هنا يكون توعوي بحت أو عملي أو كلاهما معا؟
0: جميل جدا. لا حقيقة المفترض الاثنين مع بعض يكون أفضل، يعني ما نعزل الجانب العملي أو الجانب النظري.

0: دون الجانب التطبيقي أو العملي، لابد الاثنين مع بعض يكونون متساويين، ولابد أن يفهم الأب والأم هذه التجربة معا. لأنه أحيانا إيش اللي يحصل عندنا، نجد أن الأب لاهي مثلا وغافل، فالأم تلعب الدورين، تلعب دور الأم وتأخذ جزء من أدوار الأب.
1: صحيح.
0: والعكس أحيانا تكون الأم، وأمثلة قليلة للأمانة، الأم تكون لاهية، طلعات وروحات وكفيات ومطاعم واجتماعات، خصوصا بعد لما تكون موظفة تكون يعني مسؤولة بشكل كبير جدا. فبالتالي أحيانا الأب يلعب بعض أدوار الأم المفترض هي تلعبها. فأنا دائما أطالب في التوازن، التوازن في الحياة مطلب، حتى في الدين الإسلامي أمرنا بالتوازن في الأمور الدينية، لا يكون أحدكم كالمبت، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، وغيرها من الأشياء التي دلت على عملية التوازن في الحياة. ولقد جعلناكم أمة وسطا، الوسطية هذه هي المطلوبة في كل شؤون حياتي. لكن هل قبل ما أكون أنا وسطا تعلمت عن هذا المخلوق وهذا الطفل اللي انجبناه وجبناه للحياة عن مراحل التغير اللي ممكن تحدث عليه؟ خذ على سبيل المثال أول مراحل التغير اللي ممكن تكون عند الأطفال، وتجيني أسئلة كثيرة حول هذه المفاهيم. لكل إنسان عنده طفل تجاوز السنة ونص وما أكمل 4 سنين، كل إنسان عنده هذا الطفل، إذا هذا الطفل بنت ولا ولد، وليس يعني أنت ما أنت مشتكي من كثر الحركة اللي موجودة عنده، ولا أنت مشتكي من العناد اللي موجود عنده، ترى طفلك أقول لك غير سليم، طفلك عنده مشكلة. كلما كثرت الحركة عند الطفل في هذه المرحلة،
1: وكل من سنة ونص،
0: من سنة ونص إلى 4 سنين، كل ما كثرت الحركة في هذه المرحلة وكثر العناد، كل ما كان الطفل سليم. أنا أقول لك أنت يا أم وأنت يا أب اسجدوا شكر لله عز وجل. ليش؟ لأن هذا الطفل سليم فعلا. وكل ما كان هادئا وجالس وقيل الحركة، ولا ما يدخل تحت طاولة، ما يدخل على الكنب، ما يسوي حركات عجيبة، ما يمسك الستارة، ما كل ما كان هذا الطفل في عنده مشكل ورايح يجنيها في المستقبل الأب والأم. وتذكروا هذا الكلام، إذن الحركة والعناد هذه تدل على أن الطفل في هذا العمر سليم. عدم فهم الآباء والأمهات لأنه هذا الطفل الآن إثبات الشخصية، كثرة الحركة،
1: البعض يشوفها مشكلة يا دكتور،
0: وهنا السبب التثقيفي في هذا البرنامج اليوم. إحنا نتكلم في فهم مرحلة النمو الطبيعية للأطفال، هذه مرحلة طبيعية جدا تدل على الذكاء وعلى، لأنه هو سبحان الله في هذا العمر كثير الحركة، ويسوي حركات ممكن الأباء والأمهات يستغربون من هذه الحركات اللي يسويها، وليش ما يثبت، ليش ما يركض، ليش ما يعقل، ليش ما يقعد غلط. المفاهيم دي خطأ يجب أن تصحح اليوم. احمد الله عز وجل إذا عندك ولد ولا بنت كثير الحركة واللي يسوي حركات تتعجبون منه، وش الطاقة دي اللي عنده؟ هو طفل، هذه طاقته، هذه موجودة عنده. أنت تريد من شخص كبير في العمر يسوي مثل هذه الحركات؟ بالعكس، إحنا ما نقبل لما يجي إنسان الآن عمره 70 سنة ولا 60 سنة أو يعني قريب من هذا العمر ويعمل حركات مثل ما يعملها ذلك الطفل.
1: صحيح.
0: وإن كان يضحك الآخرين باعتقاده أنه ما أدري إيش، لا لا، هذا قلة لهيبتك والقيمتك والكل شيء. أنا ما عندي مشكلة بالمأكل والمشرب واللباس أنك تسوي هذه الأشياء، لكن أنا أرفض الحركات اللي ممكن يعملها بعض الأشخاص بحجة لفت الانتباه وأنه ما في مشكلة عندي في هذا العمر وغيرها. أنا ما أنسى قصة أرددها كثيرا، أمي كان لها صديقة الله يرحمهم جميعا كلهم ماتوا، أمي كانت تقول لي وأنا طالب في الجامعة، يعني تخيل القصة هذه لها أكثر من 30 سنة، كانت تقول لي والدتي الله يرحمها ويغفر لها يا رب إن صديقتي فلانة ضيق صدرها. قلت لها ليش؟ فلانة مشهورة بالمرح والخفة والانبساط، تقول الآن بناتي منعوني إني ألبس بعض اللباس، يعني مثل ما نقول في هذا في ذلك الزمن يعني التنورة والتيشيرت والألوان معينة. المرأة اللي بلغت 50 سنة لا ما ينظرون لها تلبس مثل هذه الأشياء، أو بنطلون واسع مثلا، كل هذه الأشياء كانت مرفوضة.

0: للمرأة اللي في ذلك العمر والألوان، مثلا لما نتكلم عن اللون البرتقالي، اللون التفاحي، بعض الألوان الوردي ترفض. ليش؟ يقولون احترمي سنك، لا تلبسي، البسي ألوان غوامق، لا تلبسين هذه الألوان. الزي أيضا لك زي محدد ما تقول. فإذا راحوا بناتي في سواء وظائف أو مدارس بالجامعة أو شيء، تقول أنا أدخل على الدواليب وطلع من لبسهم وقعد ألبس وقعد الحالي ومثل الحالي ونظر مراية وأشوف. أمي طبعا تضحك وتقول لي الكلام ذا، وأنا ذاك الوقت ما كنت متخصص، بس كنت أشوف يعني أنه ليش وصلت هالمرحلة؟ ليش بناتها قيدوها بهذا الشكل؟ أنا اللي أرفضه اليوم أني أجد مرأة تتصبين، يعني واحدة عمرها 50 أو قريبة من ذلك أو أكبر من ذلك، وتسوي نفسها صبية صغيرة جدا بحركاتها ولا الأفعال اللي هي تسويها، تبين أنها لا. هنا اللي أنا أرفضه. لكن لو لبست لباس
1: اللبس ما في معنى،
0: لبس جميل ما في. المرحلة العمرية أنا بربط الآن، المرحلة هذه المرأة المسكينة رحمها الله لا ما أشبعت نفسها في اللبس في وقت معين. لذلك أنا أقول للأباء والأمهات اليوم، بناتكم وأولادكم خلوهم يلبسون في مرحلة معينة، هم في مرحلة 12 اللي نسميها المراهقة، 17-16 أكثر شوي، 20-22 تنازلوا لا تشددون. مثلا أم تقول لي ولدي مسوي مثل ما نقول باللهجة العامية كشة شعره، طيب كم عمره؟ لما أسمع العمر أقول لي هو محرم الآن هذا الشيء اللي سواه، لا تلجؤونهم المحرمات. يعني مهم جدا أن نفهم المرحلة العمرية في قضية اللباس، في قضية المناقشة، طريقة الحديث.
1: يعطيك العافية دكتور، نستأذنك فاصل. مستمعين الكرام بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن إدراك مراحل التغيير عند الأبناء مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، آباء وأمهات لم يحسنوا ولم يجيدوا التعامل مع تلك المراحل عند أبنائهم، وش الأثار اللي ممكن تنعكس على هؤلاء الأبناء؟
1: هو الحقيقة أنا أريد التركيز بشكل واضح وكبير على أن الأباء والأمهات اليوم يفهمون طبيعة النمو. إيش الفكرة في طبيعة النمو؟ أنه الطفل في مرحلة معينة للنمو يجب أن نتقبلها. تخيل الطفل اللي ما عنده أسنان، في مشكلة الآن، هم يروحون للطبيب يقولون أنه هذا العمر تجاوز سنة ما طلع له أسنان، هنا مشكلة فعلا. هم راحوا للطبيب، لاحظ ليش راحوا للطبيب؟ لأن المرحلة العمرية تقتضي أنه يطلع له كم سن في الشهور الأول يطلع له أسنان. يوم حدث القلق أنه ما طلع له أسنان، هم راحوا للطبيب. كذلك المرحلة العمرية يصاحبها بعض الصفات أو بعض الأشياء المفترض نفهمها، زي ما قلنا في الفاصل الأول، مرحلة العناد اللي موجودة عند كل طفل سواء ولد ولا بنت. ومن عاد يشكون، أذكر مرة في أحد الأسواق كنت جالس، وأنا جالس جالني شاب وشابة معهم طفل يعني ما تجاوز 3 سنين، فقالوا سلموا علي، قالوا حضرتك فلان حنا عرفناه. قلت له، قالوا ممكن نسألك؟ قلت تفضلوا. قالوا عندنا حنا مشكلة معنا هذا البنت، وإنها يعني مزعجة بكثرة الحركة وتفشلنا في إذا رحنا الأماكن ونسوي حركات وكذا. فقالوا لنا الناس إن عندها فرط حركة. قلت هذه؟ قالوا إيه. قلت طيب وشلون وش يعني؟ قالوا إنها عندها الحركة يعني بزيادة. فشوف البنت، بنت طبيعية ولا فيها أي شيء نهائيا، وإنما حركة طبيعية، تمسكون يدها تجر يدهم، تقعد بالأرض، تنزل، تطيح، مدري إيش، تمشي وراهم، تبي تمشي بطريقة معينة، هم لا، يبونها تمشي سليمة مثل الإنسان اللي البالغ العاقل. لا، مستحيل. الطفل لابد يسوي من الحركات ولابد. فهم أدخلوا الناس فيهم إن بنتكم عندها فرط حركة، وهذا غير صحيح. بدم الحمد لله يعني هي عاقلة وتفهم ومدركة وكل شيء، وتبتعد عن الأشياء. مثلا لو عندها نار ما تجي للنار، لو يعني ما في تصرفات استثنائية سيئة هي تعملها أو حركات كأطفال التوحد أو غيرها علشان نقول إن عندها مشكلة. فالحركة شيء إيجابي، هذه مرحلة نمو. مثل الآن نمو الأسنان، فهم يقلق إنه ما طلع له سن وهو كمل سنة، هنا يقلق. لما الطفل يصل سنتين هو ما يمشي، هنا في قلق. لما الطفل يمر ب3 سنين وما يتكلم، هنا ممكن أروح لأخصائي النطق، لكن مو هو سنة ونص وأقول طفلي ما يتكلم مشكلة. أناظر مرحلة العمرية للطفل، في أطفال يبكرون في بعض الأشياء وأطفال لا يتأخرون، فأنا ما يصاب بالقلق. أذكر واحد يشاورني عن نمو طفله، هو سليم، زوجته سليم، ما عندهم في البيت يعني قصر قامة ما موجود، لكن الطفل في عمر معين هم ما طال ذلك الطول، لكنه ما يعتبر قصير في أبناء جيله. فهم يقولون حنا خايفين يكون عنده يعني أنه يطلع قزم، وسمعنا أنه في أبر تؤخذ علشان يطول الإنسان وكذا. وش المشكلة؟ أنتم طفلكم سليم ما في شيء، وش الفكرة من وين جتكم أساسا؟ قالوا جتنا أخت زوجتي قالت الزوج ترى طفلك مو مثل عيالي.
0: هنا المشكلة اللي يفتح أذنه للناس،
1: صاروا يقارنون في عيال هذيك اللي أبوهم طويل وأسرتهم قائمة في الطول، وطولهم أصلا مشكلة. يعني عندهم من الأبناء المراهقين واحد تجاوز 2 متر، هنا مشكلة عندكم أنتم في عملية الطول، تجون تقصون على الناس اللي أطفالهم طبيعيين وتشككون فيهم إلى درجة أنهم يروحون يسألون هل طفلنا، ولا أنهم يفكرون جدين ويأخذ أبر.
0: تلقي المعلومات أحيانا دكتور من المصادر غير الصحيحة،
1: والقلق،
0: والمشكلة تطبقها على أبنائك، وهنا تصير المشكلة الكبرى.
1: فالقلق اللي يكون عند بعض الآباء والأمهات بأسباب أنصاف المتخصصين أو غير متخصصين أصلا، هنا تكون المشكلة.
0: جميل دكتور، نتحدث عن مرحلة المراهقة تحديدا، لكن لو قلنا دكتور أهم المراحل في التغيير عند الأبناء؟
1: جميل، احنا تكلمنا عن مرحلة الطفولة الآن والنمو الطبيعي، إنه هذه صفات تظهر كنمو طبيعي كما هو نمو في المشي، نمو في الحركة.
0: تعتبرها مرحلة الطفولة المبكرة؟
1: لا، حقيقة المراهقة ممكن أهم. الطفولة مهمة جدا، ما أنكرها أبدا، وبالعكس نعتني فيها، وإن هي الأساس في أمور كثيرة تبنى عليها في الحياة. لكن كل مرحلة لها أهمية قصوى أيضا. أنا لما أعطيت مرحلة الطفولة أهميتها الكامنة وقمت بكل الواجبات والحقوق النفسية والاجتماعية وكل الأمور، أجي لمرحلة المراهقة ما أقللها، أقول لا أنا اشتغلت على الطفولة خلاص المراهقة، لا، المراهقة لها أيضا خصائص نمو.
0: يمكن كل مرحلة ترتبط باللي قبلها، هي مكملات البعض.
1: لا، بعض الخصائص لا تكون مختصة، يعني المراهقة بعض الصفات تظهر فيها ما تظهر في الطفولة. يوم تكلمنا عن فترة المراهقة نتكلم عن بعض الصفات التي تظهر. إذا ما فهم الأب والأم بشكل طبيعي، فهموها بطريقة مختلفة، هنا تكمن المشكلة ويكون عندهم خلل في فترة المراهقة، يعني مرحلة النمو في فترة المراهقة. البعض يعتقد أنه مرحلة النمو في المراهقة أنه مثلا البلوغ عند البنت والولد، إشارات البلوغ خلاص، إذن هذه المراحل النمو. لا، في أشياء مهمة يجب أن ندركها الآباء والأمهات في مرحلة نمو المراهق. فمن يوم تحصل هذه الإشارة، إذن عندي علامة صفات المراهقة، مراحل النمو يجب أني أنتبه لها في عملية المراهقة.
0: جميل دكتور، تسمحنا بس دكتور ناخذ فاصل ثم نرجع ونكمل إن شاء الله. إذن مستمعين الكرام بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن إدراك مراحل التغيير عند الأبناء مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، يمكن قطعناك هنا بالفاصل، قبل الفاصل كنا نتحدث عن مرحلة المراهقة.
1: صحيح، كمرحلة نمو وفهم الآباء والأمهات لها في عملية التغير. وحنا نتكلم عن هذه المرحلة أنه يبدأ مثلا تغير الصوت عند المراهق أو المراهقة، هو يعتقد بأن صوته الآن أصبح غير مناسب، فبالتالي هو يخجل كثير أنه يتكلم، يخجل كثير، وأحيانا يزيد هذا الخجل أو هذه الحقيقة تزيدها الأم ولا الأب ولا الخال ولا الخالة ولا العم ولا العمة، إنه لما نسمعه يتكلم نقول وش في صوتك؟ ليه صوتك بهالشكل؟ تكلم زين، شد أحبالك الصوتية، ما يصلح تتكلم بالطريقة دي. وهو حقيقة قاعد يمر في مرحلة تغير في عملية الصوت، فتعتقد البنت إنه خلاص صوتها أصبح نشاز، فما تحب تتكلم، ممكن تعتزل بسبب كلمة الأم أو كلمة الخالة أو العمة. إذا ما كانت الأم حامية والأب حامي لهذا الطفل اللي يمر في المراهقة، مشكلة، ممكن يتدمر ابننا وبنتنا بسبب الآخرين من الأقارب أو الجيران أو المعارف، إنهم يقولون له كلمة بعدين أنا المفترض أني أرد أمامهم أقول بالعكس صوته ما شاء الله ما في شيء، صوته جميل جدا ورائع، بس فترة المراهقة هذه وتغير الأصوات. مهم جدا أن يكون أنا أقرب للحماية، يعني التحصين مهم جدا أني أحصن، لكن برضو بناية الجسور ترى مهمة جدا. يعني التحصين اللي حنا نقول حمايتهم، قراية الأوراد وغيرها من الأشياء، أيضا بناية بناء الجسور، أني أبني جسر أوصل بينه وبين الآخرين، أبني جسر بينه وبين بنتي، بيني وبين ولدي للحديث والكلام، وأنه إفراغ تلك المشاعر والأحاسيس اللي يجدها أو توهمات قد تكون أو أشياء من الآخرين من التعليقات السلبية اللي ممكن تحجم أنه ما يكمل في بعض الأشياء أو يبتعد عن الزيارات بسبب تلك التعليقات الخاطئة. أيضا صفة الغضب أو الاندفاع هذه موجودة عند المراهقين بشكل يعني خاص، والمراهق اللي ما عنده صفة اندفاع ولا عنده صفة غضب الطبيعي، هنا في عنده في إشكالية عندي، ليش؟ يعني ممكن تكون في حاجة داخلية أو حاجة يجب أني أعرفها عن هذا السبب. فالطفل أو المراهق اللي ما يغضب أو المراهق اللي ما يكون عنده صفة اندفاعية، هنا عندنا علامة استفهام، قد تكون هناك مشكلة عند هذا الإنسان. فيجب أن نتفهم مرحلة النمو وأن صفة الاندفاعية موجودة، صفة رفع الصوت موجودة عند المراهق. لما المراهقة تتكلم مع أمها وهي رافع صوتها، أمها تقول أنت ما تحترمين، أنت تحتاجين إلى التأديب، تحتاجين إلى ما عندك احترام لأمك وتقدير. لا، أنت يا أم ما قرأتي في مراحل المراهقة وما يحصل من تغيرات. مع الأسف بعض الآباء والأمهات يبنون على التغير الفسيولوجي فقط، يعني الداخلي، ويهملون التغيرات الثانية اللي ممكن تحصل عند الأبناء والأمهات. لكن كلما أدركت هذه الأم بأن بنتها هذا التغير اللي الناس يشوفون أنها مرأة وأنه خلاص شكلها وتنبئ على أنها مرأة، حقيقة هذا غير صحيح، هي شكلا فسيولوجيا صحيح، لكن ممكن يصدر منها تصرفات بريئة كل البعد. لي صديق
0: ما زال طفل أو طفلة،
1: بالضبط، عندي صديق يا أبو نورة مقرب لي جدا، إلى درجة إن أولاده يعني نادون يا عمي يا عمي ويكلمون ويرسلون لي كل جمعة، باعتقاد داخلي لهم أنا أخو أبوهم، هذا الاعتقاد، مع العلم أنه تجمعني في صداقة فقط. يوم من الأيام قابلت وبنته في المرحلة الثانوية، كانت ذاك الوقت يعني تلك الفترة، وجت البنت تسلم علي وهي بالثانوي ولابسة عباية وتسلم علي وتقبل راسي، وناظر أبوها أنا وأقول له ترى بكل براءة تصرفها هذا دليل على طفولتها، بكل براءة، هي متعودة تسلم علي دائما، فالمرة دخلت وسلمت علي يعني عادي بكل براءة، ما صافحتني وإنما سلمت حبت على راسي. هذا التصرف البريء من هذه الطفلة اللي يعتقد الآخرين أنه لو واحد ثاني ممكن يعاتبها، كيف تسوين هذا الفعل وما أدري إيش، هذا رجل محرم وما يجي، وبينما هي طفلة حقيقة كانت تتصرف ببراءة وبطفل، وتعدنا أنا كأب لها وعم وأخو أبوها، هذا التصرف اللي كانت تتصرفها ما يمنع أن نوجهها فيما بعد نقول هذا تصرف جميل ورائع.

0: لكن ترى هذا الرجل ما يعتبر يعني أخو أبوك بالضبط، يعني نكتفي بالسلام من بعيد، بالاتصال ما يمنع، وغيرها من الأشياء، لكن ما نتوجه بالتوبيخ والتأنيب والانتقاد، تصرف جدا بريء ما له أي علاقة في تصرف آخر. ففهم المرحلة العمرية في تصرفاتهم المراهقين يسهل علينا التعامل معهم وإريحيتهم، وأنهم فعلا هم في مرحلة. أيضا عندنا فئة طلعت مع الأسف فيها من الدلع الشيء العجيب، إن الأم والأب يقول خلهم يعيشون مرحلتهم العمرية، خلهم يلعبون يسوون اللي هم يبون
1: حتى لو كانوا على غلط.
0: أيوة، وهذا هو المرفوض، إنه لو غلط، إذا كان غلط لا أنا أتوقف، ما في شيء إني أعيش المرحلة العمرية.
1: تزيد الأمر سوء أنت يمكن.
0: مثل ذلك الشخص اللي وصل للكبر، وصل الخمسين والستين، يقول أنا ما عشت المراهقة، خلوني بعيش المراهقة الآن. غير صحيح، غير مقبول هذا الكلام.
1: يعني مو صحيح إن المقولة هذه اللي خلهم يعيشون مراهقتهم، خلهم ينبسطون،
0: يعيشون مراهقتهم بحد المقبول
1: بالشكل الصحيح
0: للمراهقة،
1: بالشكل الصحيح اللي هو بحدود يا دكتور، صح؟
0: بالضبط. لكن إنه أفتح الباب على مصراعيه وأقول لا، هو مراهق يفعل ما شاء، أبدا، لولا توجيه النبي. لذلك المراهق الذي دخل المسجد النبوي وقال يا رسول الله إذن لي بالزنا، هو في 16 من عمره، فالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كادوا أن ينقضون عليه، قال اتركوه دعوه، وناداه وجلسوا جنبه وبدأ يناقشوا بالحوار. هذا السن يحتاج إلى الحوار. يا بني أترضاه لأمك؟ أترضى هذا الفعل لأختك؟ ترضاه لعمتك؟ وبدأ يعدد عليه وهو يقول لا لا يا رسول الله. قال الناس لا يرضونه لمحارمهم. فيمسح الرسول على صدره ويدعي له وكل حاجة. إذن مهم جدا في عملية المراهقة أن نستخدم الرفق واللين اللي أشار له النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السيدة عائشة، وهو في البخاري ومسلم، ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. الحديث الآخر، إذا أراد الله بأهل بيت خير أدخل عليهم الرفق. الرفق واللين مهم جدا، حتى مع الكبار لما أتعامل معهم بالرفق واللين. أحتاج أحيانا إلى شيء من الحزم، صحيح أنا أحتاج، لكن ما هو الحزم وما هو طريقته وكيف تنفيذه؟ كل هذه أيضا لها دور. لا يكبر هذا المراهق بكرة وممكن يسمعك في وقت أنت ضعفك وهو قوته أشياء ما كنت ترضى أن تسمعها من هذا اللي كان مراهق أول، وكنت تستخدم الحزم بطريقة خاطئة أو القوة بطريقة خاطئة والتعنيف. فلذلك جميل الإنسان يتأرجح بين الرفق والليونة وشيء من الحزم إذا احتجنا إليه، والقسوة في تطبيقنا دون التعنيف، وأن نترك أثر في أسلوبنا نستخدمه كنوع من أنواع القسوة والضبط الاجتماعي.
1: جميل. طيب دكتور، نستطيع بأن نقول بأن مرحلة المراهقة هي المرحلة القصوى بالنسبة للأبناء؟ خلاص ما بعد المراهقة خلاص.
0: أتفق معك في هذا الطرح، صحيح، إذا هو النمو الطبيعي. أما إذا طلعنا عن النمو الطبيعي وفهم المراحل العمرية مشكلة، يعني بمعنى لو عندنا أب يستخدم العنف والقسوة وأجدت معه في الطفولة وفي المراهقة، بعدها يبي يجني لما ابنه الآن تجي مشاكل عندهم 30 سنة ويتصلون علي، فأكتشف أنه في مرحلة المراهقة ومرحلة الطفولة لم يفهموا المراحل العمرية فاستخدموا أساليب خاطئة.
1: يعطيك العافية دكتور، وصلنا للنهاية، شكرا لك.
0: العفو، شكرا للجميع.
1: إذن مستمعين الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوع خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي تحدثنا فيها عن إدراك مراحل التغير عند الأبناء مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، معي أنا سامي الشبرمي في الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم الأسبوع القادم في أمان الله. خطوة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: عشرين ثلاثين.
2: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
0: رؤية جديدة
3: حدها عنان السماء.
0: عشرين ثلاثين باختصار
3: اقتصاد مزدهر،
0: مجتمع حيوي،
3: ووطن
0: طموح.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم عشرين ثلاثين، معي أنا محمد الموسى والزميل المخرج صالح الثنيان.

0: أرحب بضيف 2030 الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي في بداية هذه الحلقة. حياك الله أستاذ عيد.
1: أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ محمد، حيا الله السادة المستمعين.
0: موضوعنا اليوم أستاذ عيد حول رأس المال البشري واستثمار المملكة في الإنسان داخل المملكة.
2: عشرين ثلاثين
0: في تفاصيل حلقة هذا الأسبوع مستمعينا الكرام، ومنذ إطلاق رؤية السعودية 2030 كان الاستثمار في الإنسان أحد أهم مرتكزات التحول الاقتصادي في المملكة، باعتبار أن بناء اقتصاد أكثر تنوعا وتنافسية لا يعتمد فقط على المشروعات والاستثمارات، بل على وجود كفاءات وطنية تمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على مواكبة متغيرات سوق العمل. وفي هذا السياق تأتي مذكرة التعاون بين صندوق تنمية الموارد البشرية هدف وشركة الإدارة والتطوير للموارد البشرية التي تستهدف تدريب وتمكين وتوظيف 5500 مواطن ومواطنة من خلال الاستفادة من برامج دعم التوظيف والتدريب والتأهيل. لكن ما الذي يعني هذا النوع من المبادرات اقتصاديا، وكيف تتحول برامج التدريب من مجرد دورات وتأهيل إلى استثمار حقيقي في الانتاجية والنمو، وما الدور المطلوب من القطاع الخاص لضمان أن تكون هذه الفرص مستدامة وليست مؤقتة؟
2: عشرين ثلاثين.
0: حياك الله من جديد أستاذ عيد. يعني نبدأ من الصورة الأكبر عندما نتحدث عن رأس المال البشري كمفهوم اقتصادي، ماذا نعني تحديدا، ولماذا يعني أصبح الاستثمار في مهارات الإنسان لا يقل أهمية عن الاستثمار في البنية التحتية وأيضا المشروعات الكبرى؟
1: جميل جدا. بداية أستاذ محمد، احنا نعرف وندرك انه هذه الرؤية، وكما قال سمو الامير محمد بن سلمان، بنيت على امر مهم جدا، وهو انه المشرع في المملكة العربية السعودية ادرك ان هناك كفاءات بشرية ووطنية الحقيقة مؤهلة بشكل كبير جدا، وتستطيع ان تنفذ هذه الرؤية المباركة، وهي رؤية الحقيقة ضخمة جدا، وليس من السهل بمكان تنفيذها. يعني هذه تتطلب الحقيقة كفاءات متميزة، وهذا هو الحقيقة العنوان الرئيسي للرؤية أو صحة العبارة. وهذا طبعا بني على ما قامت به المملكة منذ فترة في تعزيز العنصر البشري بشكل كبير جدا، ونحن نذكر اللي هو برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، اللي الحقيقة أفرز عدد كبير جدا من الكفاءات السعودية التي أصبحت مضرب مثل للجميع. وعندما نقارن يا أستاذ محمد، وهذه بس يعني معلومة للجميع، عندما نقارن مثلا الدول التي نهضت بشكل سريع جدا، عندما نتحدث عن كوريا أو نتحدث عن ماليزيا، نتحدث عن بعض الدول وبذلك في شرق آسيا، نجد أنه بنيت تنميتها وتطورها وما وصلت إليه على العنصر البشري. كانت كوريا في يوم من الأيام، في دعني أقول في نهاية السبعينات بداية الثمانينات، بدأ مشروعها، وكان في تلك اللحظة تخيل أن هذه الدول كانت تستدين من المملكة العربية السعودية، وكان صندوق السعودي التنمية يقدم مساعدات لهذه الدول،
0: منها ماليزيا أيضا،
1: ضعف إمكانياتها وقدرتها، ولكنها عملت الحقيقة برنامج تعليمي مهم جدا، كانت تنفق فيما يعادل 25% من الإنفاق الحكومي على التعليم. استطاعت كوريا أن تصل إلى ما وصلت إليه. أعتقد أنه المملكة عندما نقارن هذا الأمر، نجد المملكة نعم كانت في يوم من الأيام وعلى مدى الحقيقة يعني فترة طويلة، كانت المملكة تنفق ما يعادل تقريبا 15 إلى 18% من إجمالي الإنفاق الحكومي على التعليم، وهذا طبعا ساهم بشكل كبير جدا مع الفرق الحقيقة ما بين كوريا، نحن نتحدث عن 25%، ولكن عندما نتحدث عن أرقام نجد أن المملكة تتميز بشكل كبير جدا. أولا أنه عدد السكان في كوريا كان أكبر وعدد السكان في المملكة كان أقل، وبالتالي كانت نسبة من يحصل على التعليم في المملكة أعلى بكثير من كوريا، هذا أمر. وعندما نتحدث عن حجم الاقتصاد السعودي في تلك الفترة وحجم الاقتصاد الكوري نجد الاقتصاد السعودي أكبر، فبالتالي كانت تصل الميزانيات التعليم في سنوات تتجاوز 200 مليار ريال، وهذا رقم كبير جدا ساهم بشكل كبير جدا في تعزيز هذا الأمر وجعل الكفاءات الوطنية موجودة في جميع القطاعات وفي جميع المشاريع، وبالتالي استطعنا ولله الحمد والمنة أن نصل إلى ما وصلنا إليه من خلال تنفيذ رؤية 20. بل أنه كما تعلم أنه جزء كبير جدا من مستهدفات رؤية 20 تم تحقيقها في فترات يعني في فترات سابقة بشكل كبير جدا ل 2030 في عام 22 في عام 21، ونحن الآن في عام 26 تحقق أكثر من حوالي 93% من مستهدفات، هذا يؤكد الحقيقة على هذا الأمر. نعم،
0: إذا نحن يعني أستاذ عيد هنا لا نتحدث فقط عن توفير وظيفة، وإنما يعني رفع القيمة الاقتصادية للفرد نفسه وقدرته أيضا على الإنتاج والاستمرار في سوق العمل. يعني المملكة شهدت خلال السنوات الماضية أيضا توسعا كبير في قطاعات جديدة ومتنوعة، فهل يمكن يعني القول أن التحدي اليوم لم يعد يعني فقط في توفير الوظائف بل في توفير المهارات أيضا المناسبة لهذه الوظائف؟
1: فعلا هذه نقطة مهمة جدا. إحنا عندما نتحدث على الاقتصاد السعودي أستاذ محمد، نحن نتحدث الحقيقة سابقا عن اقتصاد محدود، وكان بالتركيز بشكل كبير جدا على قطاع النفط بشكل أو بآخر أو قطاع الطاقة، في حين كانت القطاعات الأخرى دعني أقول تعمل بأقل من ما لديها من إمكانيات. السبب كان في ذلك الرئيسي يمكن عدم توفر الكفاءات. الآن الكفاءات أصبحت الحقيقة في جميع القطاعات، وبالتالي هذا ساهم بشكل كبير جدا في تعزيز التحول في الاقتصاد السعودي وإعادة هيكلة الاقتصاد السعودي بحيث يكون اقتصاد متنوع بشكل كبير جدا. وأصبحت الحقيقة هذه القطاعات التي كانت في يوم من الأيام تعمل بأدنى إمكانياتها أصبحت الآن تعمل الحقيقة بإمكانياتها بشكل كبير جدا وبشكل عالي، وأصبحت مساهمتها في الإجمالي الناتج المحلي في المملكة ملحوظة بشكل كبير جدا. مثلا عندما نتحدث عن قطاع الصناعة، نحن الحقيقة يعني على الرغم أنه كان هناك اهتمام بالقطاع الصناعي بشكل كبير جدا في فترات سابقة، لكن كنا الحقيقة نتراوح بين 9-10% من مساهمته في الناتج المحلي. الآن نحن نتحدث عن 16-17 والمستهدف أن نتجاوز 25%، وهذا طبعا راح يصل إذا ما أدركنا أنه هناك اهتمام كبير جدا بالقطاع الصناعي. عندما نتحدث عن قطاع اللوجستيات الذي كان في يوم الأيام مساهمته في الاقتصاد السعودي لا تتجاوز 4-5%، الآن نتحدث عن 10-12%. عندما نتحدث عن قطاع السياحة كذلك الذي كان في يوم الأيام مساهمته لا تتجاوز 2-3%، نحن الآن نتحدث عن 10-12%. هذه القطاعات التي كانت وقطاع الترفيه وغيره وحتى القطاع الرياضي نحن الآن نتحدث عن ما يعادل 3% كان في يوم الأيام لم يتجاوز 0.6 في يعني أقل من 1%، نحن الآن نتحدث عن almost 2-2.5%. كل هذه القطاعات الحقيقة السبب الرئيسي في وصولها إلى هذا الأمر أو وصولها إلى المساهمة في الاقتصاد السعودي،
0: هل استطاعت يعني توفر الكفاءة المطلوبة؟
1: توفر العنصر البشري القادر على تنفيذ استراتيجيات هذه القطاعات بشكل جيد. نعم
0: جميل. فيما يتعلق يعني أستاذ عيد بالاتفاقية الأخيرة اللي

0: تستهدف 5500 مواطن ومواطنة. يعني الاتفاقية تتحدث عن تدريب وتمكين أيضا وتوظيف 5500 مواطن ومواطنة. وش أهمية أن تكون يعني هذه المبادرة مرتبطة بالتوظيف والتمكين وليس بالتدريب وحده؟
1: نعم جميل جدا. شوف احنا الآن لدينا الحقيقة مجموعة من المؤسسات الحكومية التي لها أدوار وظيفية متميزة، خاصة عندما تحدث عن موضوع هدف وسعيه بشكل كبير جدا إلى تأهيل الكوادر البشرية للعمل في القطاع الخاص. القطاع الخاص، وهذه نقطة مهمة جدا، القطاع الخاص دائما يبحث عن الشخص الجاهز، ووجود أشخاص جاهزين محدود بشكل أو بآخر، وخاصة أنه عندما يكون هذا الشخص جاهز يكون لديه الوظيفة ولديه المكان الذي يعمل فيه. بينما كثير من قطاعات القطاع الخاص، كثير من الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص تبحث عن الأشخاص الجاهزين، وهؤلاء الأشخاص الجاهزين ربما لا يكونوا متوفرين في المملكة بشكل يغطي هذه الاحتياجات، وبالتالي يكون دائما البحث عن أجانب، وكما نعلم أنه حجم الأجانب أصل في المملكة إلى رقم كبير جدا. أنا أعتقد أنه مثل هذه المبادرات تساهم بشكل كبير جدا في أولا تحسين موضوع التوظيف للسعوديين، وفي نفس الوقت تغطي احتياجات القطاع الخاص المتوسط والصغير اللي غير قادر الحقيقة على الصبر على الكفاءات وتأهيلها إلى أن تصل إلى مستوى أنه تستطيع أن تساهم في نجاح هذه المؤسسات. نحن لا نتحدث عن أرامكو ولا نتحدث عن سابك ولا نتحدث عن الشركات الكبرى، نحن نتحدث عن الشركات المتوسطة والصغيرة، والشركات المتوسطة والصغيرة دائما يعني تنتظر مساعدة بشكل أو بآخر من الدولة لكي تستطيع أن تقدم ما يطلب منها بشكل أو بآخر وتحقق يعني توسع بشكل كبير. وهذا أعتقد أنه أحد أهم الأهداف الذي يقوم عليها برنامج هدف في تأهيل وتمكين وتوظيف كذلك المواطنين في المملكة العربية السعودية. وشاهدنا الحقيقة أدوار كبيرة جدا قام بها هذا المشروع على مدى السنوات الماضية، والآن أحد هذه المبادرات اللي هو توظيف 5500 أعتقد أنها ستكون يعني مبادرة متميزة ستساهم بشكل كبير جدا في تعزيز أمر مهم، وهو قدرات هذه المؤسسات على الوصول إلى الكفاءات القادرة على المساهمة في تعزيز دور هذه الشركات ونجاحها، وبالتالي زيادة إمكانياتها، وهذا سيساهم بشكل أو بآخر في زيادة التوظيف إن صحت العبارة. وربما تنتقل هذه المؤسسات في لحظة معينة، وهذا وارد، إلى أن تكون هي من يساهم في تمكين هؤلاء الشباب سواء من خلال التدريب وتوفير الوظائف. إذن نحن أمام مشروع طبعا نوعي سبقنا فيه، لنكون واقعيين سبقنا فيه دول كثيرة جدا ومن ضمنها دول شرق آسيا وغيرها من الدول، ولكن المملكة أعتقد إنه المجال كبير جدا لدينا في في في في في التوسع في مثل هذه البرامج. وأعتقد إنه كذلك حتى الشركات الكبرى الآن لديها برامج نوعية بهذا النوع، وساهمت حتى كذلك في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، وبالتالي انتقال جزء من هؤلاء الكوادر إلى مؤسسات أخرى ساهمت الحقيقة بشكل كبير جدا في توسع هذه المؤسسات. إذن هي حلقة يعني نستطيع أن نقول أنها يعني تتوسع بشكل كبير جدا، وبالتالي تصل إلى أعداد أكبر من المؤسسات والشركات، وخاصة طبعا المتوسطة والصغيرة. نعم،
0: فاصل قصير مستمعينا الكرام ثم نعود لنكمل الحديث في هذه الحلقة.
2: عشرين ثلاثين إذاعة الرياض، نبض الوطن. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عشرين ثلاثين.
0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ورحب بضيف عشرين ثلاثين من جديد. حياك الله أستاذ عيد من جديد.

0: اهلا وسهلا، حياك الله.
1: كنا نتكلم قبل الفاصل استاذ عيد حول الهدف من هذه الاتفاقيه، هو تحويل المهاره المكتسبه الى يعني فرصه عمل حقيقيه، وليستفيد منها كما ذكرت المنشآت الصغيره والمتوسطه ايضا. لكن كيف ينبغي ان نقيس نجاح مثل هذه المبادرات؟ وهل بعدد المتدربين ام بنسبه من تم توظيفهم او باستمرارهم في الوظيفه بعد سنه او سنتين؟
0: أنا أعتقد أنه في قياسات كثيرة جدا، لكن أنا أعتقد من وجهة نظري أنه القياس الأساسي هو في نوعية هذه البرامج، بمعنى أنه هناك الحقيقة برامج نوعية أو تقنية خاصة. عندما أتحدث مثلا عن موضوع الذكاء الاصطناعي أو عن موضوع اللوجستيات والمواضيع اللي تعتبر بالنسبة للمملكة حديثة، أعتقد عندما يكون هناك تدريب وتطوير لكوادر وطنية في هذه القطاعات ستكون مساهمتها في تعزيز الاقتصاد الوطني أكبر من أن يكون التدريب هو تدريب غير نوعي، بمعنى تأهيل إداري وما إلى ذلك. أنا أعتقد أن نوعية التدريب، طبعا يمكن ليس لدينا فكرة كاملة عن المشروع، لكن أعتقد أنه يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز قدرات الشباب أو المواطنين السعوديين، القدرات الفنية إن صحت العبارة، لأنه ما نعاني منه الآن بشكل أو بآخر هو عدم توفر الكوادر الفنية القادرة على تنفيذ بعض المشاريع النوعية، وخاصة في القطاعات التي لديها زخم كبير جدا في الاقتصاد. نحن الآن تجاوزنا إن صحت العبارة الموضوع الإداري وما الإداري، وأصبحت لدينا كفاءات متعددة في هذه المجالات، ولكن عندما نتحول إلى القطاعات الجديدة، وخاصة عندما تحدث عن علم البيانات، عن الذكاء الاصطناعي، عن اللوجستيات، حتى عن التصنيع، وخاصة عندما تحدث عن التصنيع الحربي وغيره من الصناعات الدقيقة، أعتقد أنه نحتاج فعلا إلى كفاءات يتم تأهيلها وتدريبها من خلال مشاريع وطنية لا تنظر الحقيقة إلى يعني خلني أقول لك إلى الربح بقدر ما تنظر إلى النوعية وتأهيل كوادر قادرة على يعني تحقيق أهداف رؤية 2030 ومشاريعها والقطاعات الواعدة في الاقتصاد السعودي. نعم،
1: من بين الأدوات المتاحة التدريب على رأس العمل والتدريب أيضا الإلكتروني ودعم التوظيف وبرامج التأهيل، أي الأدوات يعني تراها يعني أكثر فاعلية في تقليص الفجوة بين الباحث عن العمل واحتياجات أيضا المنشأة؟
0: والله شوف، أنا أعتقد أنه من من من الأولى والأفضل حقيقة هو أن يكون لدينا هيئة أو إدارة تقيس الاحتياجات التي توجد في المملكة، بمعنى أنه نبحث عن ما هي القطاعات التي يوجد فيها عمالة أكثر والمواطن السعودي قليل بمعنى أو بآخر، وبالتالي نسعى إلى إيجاد برامج لتأهيل المواطنين السعوديين للعمل في هذه القطاعات، خاصة أنه الآن لدينا الحقيقة مشروع ضخم جدا، ونسعى الحقيقة أن نكون منافس. الأمير محمد بن سلمان ذكر في أحد المقابلات عندما سئل عن 2030 قال نصل ونحقق الأهداف، قال وماذا في 2040؟ قال أن ننافس، ولكي نحقق هذه المنافسة ونستطيع أن ننافس لابد الحقيقة من وجهة نظري أنا إيجاد منظمة أو هيئة وطنية ترصد الاحتياجات يعني للوظائف النوعية في المملكة، وتقوم بتأهيل الشباب سواء على رأس العمل لزيادة قدراتهم أو حتى كذلك الموجودين خارج نطاق العمل، وبالتالي جلبهم وتأهيلهم بشكل كبير جدا، ووصولهم إلى مستوى يستطيعون من خلال الحقيقة المساهمة في تحقيق هذه الرؤية.
1: وإلى أي مدى يعني يتحمل القطاع الخاص مسؤولية تأهيل وتطوير الكفاءات الوطنية؟ وهل من الواقعي يعني أن تنتظر المنشأة موظف جاهز بنسبة 100% يعني منذ اليوم الأول؟
0: شوف، خلنا نتكلم بوضوح أستاذ محمد، لا زال حقيقة القطاع السعودي في المملكة وفي المنطقة بكل أمانة لا زال يعني يعتمد بشكل كبير جدا على الدولة، وهذا طبعا أمر لا يستقيم مع رؤية 2030 ورؤية

0: أعتقد من وجهة نظري أنه لا زال القطاع الخاص يحتاج إلى يعني دفعة معنوية أو دفعة دعني أقول من قبل المشرع في أن يساهم بشكل أو بآخر في هذا الأمر. عندما نتحدث الآن عن القطاع الخاص في الصين والقطاع الخاص في دول الشرق أو حتى في أوروبا وفي الولايات المتحدة، نجد المساهمات الكبيرة جدا في تأهيل الكوادر للقيام أو للمساهمة في تنشيط هذه الشركات. أنا أعتقد أنه القطاع الخاص السعودي لدينا لا زال، وأنا ما أبغى أقول هذه العبارة تفهم بغلط، لا زال يقتات إن صحت العبارة على القطاع العام، ويجب الحقيقة على القطاع الخاص أن يقوم بدوره. حتى عندما نشاهد الآن ما يقوم به القطاع الخاص سواء في قطاع التصنيع مثلا، نجد أنه مساهمته في تأهيل الكوادر الوطنية لا زال محدود بشكل كبير جدا. وأعتقد أنه يجب أن تسن أنظمة وقوانين بحيث أنه يكون هناك جزء معين من الأرباح التي يحققها هذه الشركات أو هذه المؤسسات، وهي لا تحقق الحقيقة هذه الأرباح إلا بموجب ما يتوفر لديها من يعني من دعني أقول لك من الدولة، يعني الدولة هي التي توفر لها هذه البيئة لتحقق هذه الأرباح. فبالتالي من حق الوطن ومن حق المواطن ومن حق الدولة انه، وهذه وجهة نظر شخصية، انه يفرض عليها نسبة معينة، وهذه النسبة اما تحول الى صندوق مثل صندوق هدف، او ان يقوم هو بانشاء مشاريع برامج معينة لتأهيل كوادر الاعمال التي يحتاجها هذا القطاع. عندما نصل الى هذا المستوى الحقيقة من الادراك، انا اعتقد انه ستكون مساهمة القطاع الخاص مساهمة محورية واساسية، وستكون الحقيقة مساهمة كبيرة جدا. أما إذا ما
1: لكن أستاذ عيد
0: أن يبادر القطاع الخاص، هذه ربما تحتاج إلى وقت طويل.
1: طيب كيف نقنع يعني القطاع الخاص والشركات يعني بالمكاسب الاقتصادية اللي يمكن أن تحققها يعني عندما يعني تستثمر في تدريب السعوديين وتأهيلهم بشكل مستمر؟
0: والله شوف يا أستاذ محمد، يقولون يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أنا أعتقد أنه عندما يكون هناك يعني خلني أقول إطار قانوني يجبر هذه الشركات أو هذه المؤسسات على المساهمة بنسبة محددة، أنا لا أريد أن الحقيقة أنا أقول اجعل 10-15% من أرباحك في هذا، لا يا أخي ساهم وإن كان بواحدة أو 2%، يعني مساهمة بسيطة لن تكون مكلفة عليك. وفي نفس الوقت الحقيقة عندما نتحدث عن مثلا ما يقارب 20,000 مؤسسة، كل مؤسسة يعني حجم الاقتصاد السعودي الآن أو حجم الاقتصاد دعني أقول الاقتصاد الخاص في المملكة العربية السعودية وصل إلى أرقام كبيرة، نتحدث عن أكثر من تريليون. لو ساهم هذا الاقتصاد بما يعادل 1.5% أو 2%، احنا نتكلم عن 200-300 مليون ريال مساهمة في تأهيل الكوادر بشكل متميز. سيكون هناك لو تم هذا الأمر سيكون هناك معاهد متخصصة للتأهيل، لأنه في النهاية الطلب هو من يجبر على إيجاد مثل هذا الأمر. سيكون هناك معاهد، سيكون هناك دورات تدريبية، ستشارك الحقيقة حتى الشركات الكبرى في مثل هذا الأمر. عندما نتحدث عن أرامكو لديها مشروع ضخم جدا في تأهيل كوادر وطنية، ربما أنه أرامكو تسعى إلى تأهيل كوادر لمكاسبها، لكن ربما أنه أرامكو تسمح بوصول بعض الكوادر بمقابل رمزي، وبالتالي نستطيع أن نصل إلى إلى إلى تحقيق الأهداف في في في تأهيل الكوادر الوطنية ووصولها إلى مستويات متقدمة تساهم بشكل كبير جدا في تعزيز رؤية 2030، في تعزيز الحقيقة الاقتصاد السعودي بشكل عام. أنا أعتقد أنه يجب أن تسن قوانين، هذه وجهة نظر، لأنه على مدى سنوات يا محمد دائما ما تكون الدولة يعني متسامحة بشكل كبير جدا مع الاقتصاد مع القطاع الخاص، ونجد الحقيقة القطاع الخاص دائما ينتظر مبادرات الدولة ليحقق مكاسب أعلى. متى تأتي اللحظة التي يكون القطاع الخاص مسؤول بشكل مباشر عن يعني تأهيل كوادر خاصة به؟ أنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك قوانين وقوانين واضحة أول شيء تكافئ القطاع الخاص الذي يساهم بهذه المساهمات، وتحاسب الحقيقة القطاع الخاص الذي لا يمكن

0: بالمساهمة بشكل أو بآخر. بمعنى احنا نعرف انه مثلا هناك مشاريع وهناك والقطاع الخاص ينتظر هذه المشاريع الحكومية لكي يحقق فائدة. احد الشروط، لماذا لا يكون احد الشروط انه مساهمة هذه الشركة وهذه المؤسسة في تأهيل الكوادر الوطنية؟ اذا ما ثبت انه قامت بهذا الدور، إذا من حقها أن تدخل في هذه المنافسات، إذا لم تقم بهذا الدور لا يحق لها أن تقوم بهذا الدخول في هذه المنافسات. مثل هذه الأمور أعتقد أنها تحتاج إلى قرار حكومي، ومتى ما تم ذلك أنا أعتقد أنه المصلحة للجميع، حتى القطاع الخاص الذي سيساهم سيتنازل عن جزء بسيط من أرباحه سيكون مستفيد على المدى الطويل. نعم.
1: إذا أردنا يعني قياس أثر الاستثمار في رأس المال البشري، وش المؤشرات اللي ينبغي النظر إليها إلى جانب انخفاض البطالة؟
0: جميل جدا، وهذا سؤال حقيقة نوعي أستاذ محمد. شوف، دائما الاستثمار في العنصر البشري يحقق مكاسب كبيرة جدا للمستثمرين في بشكل أو بآخر. أنا أتحدث الآن عن أعمال نوعية، أو دعني أقول لك شغل أو بصحيح، يعني بسهولة أستطيع أقول لك أنه الآن الأعمال اللي تقوم بها المملكة أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بها في الاقتصاد الوطني أصبحت مختلفة عن السابق. حتى عندما نتحدث عن القطاعات العادية العقارية وغيرها، نجد أنه أصبحت هناك متطلبات مختلفة عن السابق، وهذه تتطلب الحقيقة وجود كفاءات قادرة، سواء من مهندسين أو غيره، قادرة الحقيقة على يعني تحقيق هذه الرؤية بشكل أو بآخر. أقصد ليست رؤية 2030 فقط، لا، رؤية القطاع بشكل خاص. هذا لابد الحقيقة أن نستثمر في العنصر البشري.
1: طيب،
0: لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أني أصبح دائما يعني مستورد حتى للأفكار. هذه نقطة حقيقة خطيرة جدا على الاقتصاد الوطني، أن تصبح دائما رهينة للغير، أو دعني أقول للدول الكبرى أو الدول المتقدمة دائما أن تكون رهينة. إحنا الآن نرى أنفسنا أن منافسين بشكل أو بآخر، لذلك لابد أن نعزز بشكل كبير جدا الاستثمار في العنصر البشري. الاستثمار في العنصر البشري ليس مرهونا بما تحقق فقط من فائدة لحظية، لا، هو مرهون دائما بالفوائد على المدى الطويل. وعندما يكون، وهذه نقطة مهمة، عندما يكون المستثمر ينظر إلى اللحظة وإلى تحقيق الربح الآني، أنا أعتقد أن هذا لا يستحق أن يوجد في السوق. لابد الحقيقة أن تكون دائما الرؤية طويلة الأمد، طويلة المدى، أن تكون متعدية، ليست فقط لتحقيق مكاسب، بل أن تكون متعدية لتحقيق مكاسب لصاحب المشروع، لصاحب القطاع هذا ولغيره. بمعنى أنه عندما يكون هناك توسع يا أستاذ محمد في قطاع ما، هذا سيكون هناك زيادة في الطلب، سيكون هناك زيادة في الأعمال، وبالتالي صاحب هذه الشركة سيتوسع بشكل كبير جدا.
1: جميل.
0: طيب، عندما نقيس ما قدمه كمساهمة في تعزيز تنمية رأس المال البشري بما توسع به، نجد أنه المقارنة ستكون دائما في أو في صالح التوسع، لأنه سيتوسع بنسبة كبيرة جدا، بينما ما يقدمه سيكون محدود مقارنة بذلك.
1: أنا في حقيقة أستاذ عيد
0: جداً. أنا أعتقد أنه جميل. لابد يكون هناك حس وطني لدى الجميع.
1: أنا انتهى وقتي أستاذ عيد.
0: نعمل في دولة على مدى سنوات جاءت تقدم الحقيقة الغالي والرخيص لهذا المواطن.
1: أنا كنت أتمنى الموضوع
0: ما وصل لهذا المستثمر من حجم كبير جدا في المكاسب والأرباح، هو بسبب استقرار هذه الدولة وبسبب ما تقدم هذه الدولة.
1: أنا الحقيقة كنت أتمنى عندي مزيد من الوقت أستاذ عيد، لكن وقتي انتهى، والحقيقة الموضوع مهم جدا. شكرا لك جزيلا الأستاذ عيد العيد، المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية طاقم عمل البرنامج، من الأخراج صالح الثنيان، ومن الإعداد محمد شاهين، ومن التقديم أنا محمد الموسى. في أمان الله.

0: 20-30.
1: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
2: رؤية جديدة
3: حدها عنان السماء.
2: عشرين ثلاثين باختصار
3: اقتصاد مزدهر
2: مجتمع حيوي
3: ووطن ضمور.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الثالثة مساء موعد نشرة الأخبار، وفيها ولي العهد والرئيس التركي ورئيس وزراء باكستان يوقعون اتفاقية مكة للدفاع المشترك. اتفاقية مكة للدفاع المشترك تنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع. أمين عام مجلس التعاون يدين الاعتداءات الحوثية الإرهابية على نجران ويؤكد وقوف دول المجلس مع المملكة. وزارة الدفاع اليمنية تتوعد بالرد على هجوم حوثي استهدف معسكرات في مأرب وحضرموت. أخيرا هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تحبط تهريب 4.5 كيلوغرامات من الشبو عبر منفذ الربع الخالي. بسم الله، السلام عليكم. وقع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف في قصر الصفا بمكة المكرمة اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وأكد بيان مشترك صادر عن القمة أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع. البيان أشار إلى أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تعكس حرص الدول الثلاث على تعزيز أمنهم المشترك وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم سعيا إلى مستقبل آمن ومزدهر، كما تعنى الاتفاقية بتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي بينهم. كما أكد البيان المشترك أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقا من الروابط التاريخية الراسخة بين الدول الثلاث وبناء على روابط الأخوة والتضامن الإسلامية التي تجمعهما، واستنادا إلى المصالح الاستراتيجية المشتركة والتعاون الدفاعي الوثيق. استعرض ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستجدات الأحداث الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة يحقق أمن وحرية الملاحة البحرية. كما بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. صرح المتحدث الرسمي باسم قوة التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي عن إصابة عدد 11 من المدنيين بمنطقة نجران، بينهم 7 سعوديين، بينهم امرأة وطفل عمره 4 سنوات أصيب بحروق من الدرجة الثانية، وواحد من الجنسية اليمنية واثنين من المصرية وواحد من الباكستانية نتيجة اعتداءات حوثية إرهابية مساء أمس. اللواء المالكي أكد أن التحالف سيستمر في اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الاعتداءات الإرهابية لضمان حماية المواطنين. في هذا الإطار أعرب التحالف عن أحر التعازي وصادق المواساة إلى الحكومة اليمنية والشعب اليمني في استشهاد عدد من منسوبي القوات المسلحة اليمنية في محافظتي مأرب وحضرموت نتيجة الهجوم الغادر من الميليشيا الحوثية الإرهابية صباح الخميس. التحالف أكد موقفه وموقف المملكة الثابت والداعم للحكومة اليمنية ونعم الشرعية والشعب اليمني الشقيق في مواجهة اعتداءات الميليشيا الحوثية الإرهابية. كانت وزارة الدفاع اليمنية قد أعلنت عن استهداف عدد من معسكراتها في محافظتي مأرب وحضرموت عبر هجوم غادر نفذته الميليشيا الحوثي الإرهابية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مؤكدة أنها سترد على هذا العدوان في الزمان والمكان المناسبين، وأن هذا الهجوم الغادر لن ينال من عزيمة أبطال القوات المسلحة اليمنية. غضون ذلك، عقد مجلس الدفاع الوطني اليمني اجتماعا طارئا لمناقشة آخر التطورات الأمنية عقب الهجوم الحوثي الذي استهدف معسكرات الجيش بين محافظتي حضرموت ومأرب، وبحث الإجراءات اللازمة لتعزيز الجاهزية والتعامل مع المستجدات الميدانية. أعرب أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديل

عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للاعتداءات الإرهابية الآثمة التي نفذتها الميليشيات الحوثية باستهداف منطقة نجران، البدوي أكد أن هذه الجريمة الإرهابية النكراء تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجريمة تستوجب المساءلة، مشددا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون وأن المجلس يقف صفا واحدا مع المملكة. إلى ذلك تواصلت إدانة واستنكار الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي نفذتها الميليشيات الحوثية على منطقة نجران من كل من البحرين والكويت والأردن. أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الربع الخالي محاولة تهريب 4.5 كيلوغرامات من مادة الشبو ضبطت مخبأة في مكينة إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة. وأوضح متحدث الجمارك أنه عقب إتمام عملية الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، ما أسفر عن القبض على مستقبل المضبوطات داخل المملكة. بإشراف من وزارة الطاقة وقعت في العاصمة السورية دمشق 3 اتفاقيات لشراء الطاقة واتفاقيتان للتعاون، وذلك في إطار تطوير شركة سعودية لـ3 مشاريع للطاقة الشمسية في منطقة وديان الربيع بريف دمشق. تعد هذه المشاريع من أبرز مشاريع الطاقة المتجددة في سوريا، إذ تبلغ قدرتها الإجمالية 760 ميجاوات، وترتبط بأنظمة تخزين الطاقة بتقنية البطاريات، وتمتد اتفاقيتان لشراء الطاقة بين 20 و25 عاما. دشن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال مشروع 7 الترفيهي بمدينة أبها. يعد 7 أول مشروعات الشركة المملوكة بالكامل لشركة الجدية للاستثمار، وأول مشروع تنجزه الشركة من بين مشروعاتها في مختلف مناطق المملكة. تتواصل اليوم أعمال الدورة 46 لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، والتي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية في مكة المكرمة بمشاركة 334 متسابقا ومتسابقة يمثلون 133 دولة في أكبر مشاركة تشهدها المسابقة منذ انطلاقتها قبل نحو 4 عقود. وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ بالتأكيد على الدعاء بعدم التدخل في القضايا الفكرية والفقهية والخلافات المثارة في الدول الأخرى، كما شدد التوجيه على أهمية ضبط الخطاب الدعوي وضرورة الالتزام بمبادئ الوسطية والاعتدال واتخاذ الإجراءات النظامية بحق غير الملتزمين، بما في ذلك منع المشاركة في الأنشطة الدعوية فضلا عن إحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم بحقهم. أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة في مدينة عدن حملة لتوزيع 1,000,000 ناموسية مشبعة بالمبيد للوقاية من مرض الملاريا في اليمن، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بوزارة الصحة اليمنية. عاد مركز الملك سلمان للإغاثة 155 لاجئا صوماليا إلى بلادهم عن طريق مطار عدن الدولي، وهذه الدفعة ضمن مشروع الحماية الممول من المركز بالتعاون مع المفوضية الإسلامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن. حذرت هيئة العامة للغذاء والدواء من استهلاك 3 من منتجات غذائية بعد أن أظهرت نتائج التحاليل المخبرية احتوائها على مادة لا يسمح باستخدامها، موضحة أن المنتجات تشمل قهوة وشوكولاتة مع الجينسينج للعلامة التجارية. ودعت الهيئة المستهلكين إلى عدم استهلاك المنتجات المشار إليها والتخلص منها، مشيرة إلى أنها قد تتسبب بمشاكل صحية لمن يعانون الأمراض المزمنة. في آخر أخبارنا، انفجرت عبوة ناسفة داخل حافلة في مدينة جرمانة بريف دمشق بسوريا، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص، فيما لا يزال الحصيلة مرشحة للزيادة، فيما رفعت وزارة الصحة السورية حالة الاستعداد في المستشفيات وأقسام الإسعاف والطوارئ المحيطة لتقديم الاستجابة السريعة ونقل المصابين إلى المرافق الصحية لتلقي الرعاية الطبية والعلاج اللازم. نهاية نشر هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. ولي العهد والرئيس التركي ورئيس وزراء باكستان يوقعون اتفاقية مكة للدفاع المشترك. اتفاقية مكة للدفاع المشترك تنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث وهو

هجوم على الجميع. أمين عام مجلس التعاون يدين الاعتداءات الحوثية الإرهابية على نجران ويؤكد وقوف دول المجلس مع المملكة. وزارة الدفاع اليمنية تتواعد بالرد على هجوم حوثي استهدف معسكرات في مأرب وحضرموت. وأخيراً هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تحبط تهريب 4.5 كيلوغرامات من الشبو عبر منفذ الربع الخالي. من غرفة الأخبار أنا محمد العقيري وزميلي محمد العيد، وأنتم في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. أبعاد
1: على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. تشهد السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية تحولات نوعية تعكس مكانتها المتقدمة على الساحة الدولية، وتترجم مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي عززت حضور المملكة بوصفها شريكا موثوقا وصوتا للحكمة وجسرا للحوار بين الدول. وفي ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وتحولات متسارعة، برزت الدبلوماسية السعودية بدورها الفاعل في دعم الأمن والاستقرار واحتواء الأزمات وتعزيز فرص السلام، انطلاقا من قناعة راسخة بأن استقرار المنطقة يمثل أساسا لازدهار شعوبها وتنميتها. ولأن التنمية تحتاج إلى بيئة آمنة، فإن المملكة تواصل جهودها السياسية والدبلوماسية لتجنيب المنطقة تبعات الحروب والصراعات وتغليب لغة الحوار وترسيخ مبادئ التعاون الإقليمي والدولي. للحديث عن هذا الدور الهام والتاريخي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نرحب بضيفنا في هذه الحلقة من أبعاد الدكتور أحمد الشهري، المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية. مرحبا بك دكتور، شكرا لكم على قبولكم دعوة البرنامج.
3: حياكم الله أستاذ عبد الرحمن، وسعيد بحضوري معكم ومع الأخوة والأخوات المستمعين الكرام.
2: حياكم الله دكتور. أبدأ معك مباشرة، يعني كيف تقرأ ملامح السياسة الخارجية السعودية في ظل رؤية المملكة 2030، وأيضا ما هي أبرز التحولات التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم مرة أخرى أستاذ عبد الرحمن والأخوة والأخوات المستمعين الكرام. الحقيقة عند الحديث عن رؤية المملكة 2030 أعتقد أنه الموضوع يطول، لكني سأختصرها بكلمات معدودة. السياسة الخارجية السعودية في ظل رؤية 2030 أصبحت أكثر شمولا ومبادرة وارتباطا بالمشروع الوطني للتنمية، فلم تعد العلاقات الخارجية تدار فقط من زاوية التعامل مع الأزمات السياسية والأمنية، بل أصبحت أداة لتهيئة البيئة الإقليمية والدولية المناسبة للاستثمار والنمو ونقل المعرفة والتقنية. ومن أبرز التحولات الانتقال من سياسة الاستجابة للأحداث إلى المشاركة الفاعلة في صياغتها، ومن التركيز على الشراكات التقليدية إلى تنويع العلاقات الدولية والانفتاح المتوازن على الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وأوروبا، إلى جانب تعزيز العمق الخليجي والعربي والإسلامي.
2: نعم.
3: كما باتت المملكة العربية السعودية أكثر حضورا في قضايا الطاقة والمناخ والأمن الغذائي والممرات البحرية والتقنيات الحديثة، وهو الحقيقة ما يعكس التكامل بين السياسة الخارجية ومستهدفات رؤية 2030 في بناء اقتصاد متنوع ومجتمع حيوي ودولة مؤثرة عالميا. وتؤكد وثائق الرؤية أن التحول الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات وبناء الشراكات الدولية تمثل ركائز أساسية للمشروع الوطني السعودي، وهذا الحقيقة يعطي دلالة على أن هذه الرؤية ليست رؤية فقط سعودية، وإنما هي رؤية عربية إسلامية عالمية.
2: نعم. اليوم أصبح اسم المملكة العربية السعودية حاضرا في كثير من الملفات الدولية والإقليمية، ما هي أبرز العوامل بوجهة نظرك التي عززت هذا الحضور السياسي والدبلوماسي؟
3: الحقيقة هذا الحضور يستند إلى مجموعة من عناصر القوة المتكاملة. فالمملكة تتمتع بثقل ديني باعتبارها مهد الإسلام وقبلة المسلمين، ولها ثقل اقتصادي بوصفها إحدى أهم دول الطاقة ومجموعة العشرين، ولها ثقل جغرافي لأنها تقع بين ثلاث قارات وتشرف على البحر الأحمر والخليج العربي وعلى مقربة من أهم الممرات التجارية العالمية. يضاف إلى ذلك الاستقرار السياسي والحمد لله والقدرة الاقتصادية والقيادة التي تمتلك رؤية واضحة لمكانة المملكة العربية السعودية المستقبلية، كما أنها عززت الدبلوماسية السعودية حضورها من خلال المبادرة واستضافة القمم والمؤتمرات وتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية والمحافظة على قنوات اتصال مفتوحة مع أطراف قد تكون متباعدة أو متنافسة. وبذلك أصبحت المملكة العربية السعودية دولة يصعب تجاوزها عند مناقشة قضايا الطاقة والأمن الإقليمي والتجارة الدولية والقضية الفلسطينية والأزمات العربية. وهذا الحقيقة أعطى هذه المملكة حضورا دائما في جميع المحافل الدولية السياسية والاقتصادية والأمنية.
2: نعم دكتور أحمد، ما هي يعني ما هو الميزان الذي ترتكز عليه المملكة في سعيها لتهدئة الأوضاع الإقليمية وأيضا تعزيز فرص الحوار بين الأطراف المختلفة؟ وهذا أمر شاهدناه كثيرا يعني في أكثر من حدث، يعني كان العالم يتوقع أن تتخذ المملكة العربية السعودية مسارا فاتخذت مسارا آخر، يعني كان مفاجئا نوعا ما، يسعى إلى التهدئة وإلى عدم التصعيد والنظر إلى الجانب التنموي أكثر من الجانب يعني جانب الصراع والاختلاف.
3: أحسنت. الحقيقة المملكة تنطلق في هذا النهج من فلسفة واقعية مؤداها أن النزاعات الممتدة لا تنتج منتصرا حقيقيا، وإنما تستنزف الدول والشعوب وتعطل التنمية وتفتح المجال أمام التنظيمات المسلحة والتدخلات الخارجية. ومن هنا تؤمن السياسة السعودية بأن الحوار ليس تنازلا عن الحقوق، وإنما هو وسيلة عقلانية لحمايتها، وأن الحلول السياسية المستدامة أكثر جدوى من التسويات المؤقتة التي تفرض تحت ضغط السلاح. كما تؤكد المملكة ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وهذه مبادئ تفسر حرصها على خفض التصعيد وتهيئة مساحة للتفاوض ودعم الحلول السياسية والإنسانية المتوازنة. وقد أكدت مواقفها في الأمم المتحدة مرارا أولوية الحوار والحلول السلمية ومعالجة جذور الأزمات، وفي الوقت نفسه فإنها دائما تضع أمنها الإقليمي وكذلك أمنها الوطني ومكتسباتها دائما هي خط أحمر لا تسمح بانتهاكه أو بالاعتداء عليها، ولذلك يتقف دائما في ما بين خط التصعيد وفي نفس الوقت الحفاظ على أمنها وعلى مكتسباتها دون أن تمس.
2: نعم دكتور أحمد، أيضا بسألك يعني عن هذا السؤال الهام جدا. شهدنا طبعا إسهامات سياسية سعودية تسعى إلى ترسيخ مفهوم أن التنمية والاستثمار والازدهار يرتبطان باستقرار المنطقة وأمنها. يعني أود أن أسمع قراءتك لهذا المنظور وهذه أيضا القاعدة التي تتخذها المملكة.
3: الحقيقة المملكة العربية السعودية قدمت خلال السنوات الأخيرة نموذجا واضحا للعلاقة بين الأمن والتنمية، فلا يمكن جذب رؤوس الأموال أو إقامة المشروعات الكبرى أو حماية سلاسل الإمداد في بيئة مضطربة. لذلك أصبحت حماية الاستقرار الإقليمي جزءا لا يتجزأ من حماية المشروع التنموي الوطني. وكلما نجحت المملكة العربية السعودية في خفض التوترات وفتح قنوات الحوار فإنها لا تخدم أمنها وحده، بل تحمي الاقتصاد الإقليمي والدولي وأسواق الطاقة وحركة السفن والتجارة. كما أن المشروعات السعودية الكبرى لا تنظر إلى المملكة باعتبارها جزيرة اقتصادية منفصلة، بل مركزا للنقل والاستثمار والسياحة والتقنية، يربط آسيا بأفريقيا وأوروبا. وهذا المشروع الحقيقة يحتاج بالضرورة إلى جواز مستقر وكذلك إلى فضاء آمنا وعلاقات دولية متوازنة. وكذلك تربط تحليلات السياسة الخارجية السعودية بوضوح بين نجاح رؤية 2030 وبين استقرار البيئة الإقليمية وجاذبيتها للاستثمار.
2: نعم.
3: نقطة مهمة لابد أن أذكرها في هذا المجال، وهو أنه السياسة الأمنية للمملكة العربية السعودية ومحافظتها على الأمن داخل هذه البلاد المباركة وسعيها إلى أيضا الوقوف مع الدول التي تعاني من الاضطرابات، هذا نهج الحقيقة من عهد الملك عبد العزيز.
2: صحيح.
3: الذي استثمر في أمن هذه البلاد حتى أصبحت الحمد لله واحة أمن. ولعلنا نتذكر ونذكر الأخوة والأخوات المستمعين بالتقرير الأممي الذي صدر قبل فترة قصيرة الذي وضع المملكة العربية السعودية في المركز الأول، سواء كان في الأمن على الطرق أو في الأمن الشرطي أو كان في الأمن أثناء الليل، وهذا يعطي دلالة على أنه المملكة العربية السعودية

0: استثمرت في الأمن ليكون ثقافة ويكون نهج حياة، وهذا ما جعل رئيس الأموال وجعل السياح الذين وصلوا إلى أكثر من 100 مليون يأتون إلى المملكة العربية السعودية، ورأينا أكثر من 600 شركة كيف نقلت مقرها إلى الرياض. صحيح. وهذا لا يأتي إلا في بيئة سياسية مستقرة.
1: نعم دكتور أحمد، دعنا نفتح موضوع يعني ذو صلة بهذا الأمر لكنه أكثر أهمية وواقع نشهده في حياتنا بشكل عام وكذلك أيضا بالحياة السياسية. خلال الفترات الماضية كان هنالك عدد كبير جدا من المبادرات السعودية التي كانت تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الدول المتنازعة، كنا نرى يعني دعوات ورسائل وأيضا مجهودات كبيرة لاستقرار على سبيل المثال سوريا، وكذلك أيضا الأطراف المتنازعة في لبنان، في أيضا باكستان والهند، وأيضا أوكرانيا وروسيا، وآخرها كان أيضا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. هذه المجهودات السعودية التي تقدمها كيف تنعكس على مكانة المملكة وثقلها السياسي؟
0: الحقيقة هذه المبادرات أستاذ عبد الرحمن هي رسخت صورة المملكة العربية السعودية بوصفها دولة حلول لا دولة أزمات، ودولة قادرة على التواصل مع مختلف الأطراف. هذا يأتي لماذا؟ لأنها دائما تقف على مسافة واحدة من الجميع ولا تنحاز لا للشرق ولا الغرب، ودون أن تفقد ثوابتها أو تحالفاتها حين تنجح دولة في جمع أطراف متعارضة مثل الأفغان أو مثل الصوماليين أو مثل اللبنانيين أو مثل الفلسطينيين أو السوريين أو الروس والأكران أو الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على المكانة التي تمتلكها المملكة العربية السعودية في إدارة الأزمات وفي إدارة الصراعات، وتدل على ثقة هؤلاء الأطراف المملكة العربية السعودية. لعلنا نذكر أول لقاء أو عودة العلاقة الروسية الأمريكية لم يجد مكانا إلا المملكة العربية السعودية، وهذا يدل على ثقة الطرفين بالمملكة العربية السعودية. كذلك انطبق هذا الأمر على كل الأطراف التي لديها نزاع. الأزمة السودانية مثلا كانت منصة جدة هي التي تسعى إلى جمع الطرفين، كذلك الأشقاء أيضا في اليمن أيضا التقوا بالحوثيين أيضا في الرياض، وقبل ذلك اتفاق الطائف بين الفرقاء اللبنانيين، كذلك لا ننسى الفرقاء الأفغان. هذا الحقيقة يعطي دلالة على دور المملكة العربية السعودية في إطفاء الصراعات، كما أن نجاح الوساطة لا يقاس فقط بالتوصل إلى الاتفاق بل بمنع التصعيد وإعادة الاتصالات وتخفيف المعاناة الإنسانية وفتح مسار سياسي يمكن البناء عليه. ولهذا حظيت جهود المملكة العربية السعودية بإشادة دولية لدورها في الوساطة والحوارات وتسوية النزاعات.
1: نعم دكتور أحمد، إلى أي مدى استطاعت المملكة العربية السعودية بناء توازن في علاقاتها مع القوى الدولية الكبرى وذات أيضا السيادة الدولية مع المحافظة على استقلالية المملكة في قرارها السياسي؟
0: أحسنت. الحقيقة استطاعت المملكة العربية السعودية بدرجة كبيرة أن تنقل مفهوم الاصطفاف الجامد إلى مفهوم الشراكات المتعددة، فهي تحتفظ بعلاقات استراتيجية عميقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفي نفس الوقت توسع تعاونها الاقتصادي والتقني مع الصين ومع روسيا ومع الاتحاد الأوروبي، وهذا الحقيقة أعطاها نوع من التنوع. وهذا لا يعني الوقوف على مسافة متساوية من جميع القضايا، وإنما يعني أن القرار السعودي يبنى على المصلحة الوطنية وعلى كذلك تقييم كل ملف بصورة مستقلة. وقد أظهرت المملكة العربية السعودية في قضايا الطاقة والأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي أنها قادرة على العمل مع شركائها وعلى الاحتفاظ بحقها في اتخاذ القرار الذي يخدم مصالحها واستقرار الأسواق. وسبقا أكدت المملكة العربية السعودية رسميا استقلالية القرارات داخل أطر التعاون الدولي مثل أوبك بلس. هذا الحقيقة هذه الاستقلال في القرار وكذلك أيضا الاستقلال في هامش التحرك جعل المملكة العربية السعودية تحظى بتقدير عالمي في جميع القضايا، ليست فقط الطاقة وإنما كذلك في السياسة، كذلك في الاقتصاد، في الأمن، في العلاقات الدولية، في أيضا في حل الأزمات، في حل الصراعات. وهذا بفضل الله ثم الحكمة والحنكة التي يتصف بها قيادة هذه البلاد المباركة.
1: نعم دكتور أحمد الشهري المحلل السياسي وكذلك أيضا الخبير في العلاقات الدولية، أحييك طبعا من جديد في برنامج أبعاد. نتحدث في هذه الحلقة عن ملامح السياسة الدولية للمملكة العربية السعودية في ظل رؤية المملكة 2030، وأيضا

0: أتحدث معك كيف تنظر إلى الدور السعودي في معالجة الأزمات عبر الوسائل الدبلوماسية مقارنة بالحلول القائمة على التصعيد أو المواجهة؟
1: الدور السعودي الحقيقة يقوم على ما يمكن تسميته الدبلوماسية المدعومة بالقوة. المملكة لا ترفض استخدام أدوات الردع أو الدفاع عن مصالحها، لكنها تعتبر أن الأصل هو منع النزاع قبل وقوعه واحتوائه بعد وقوعه ومنعه من التوسع. التصعيد قد يحقق مكاسب سريعة لكنه غالبا يترك أزمات أعمق وأكثر تعقيدا، أما الدبلوماسية فتبحث دائما عن معالجة الأسباب السياسية والأمنية والاقتصادية للنزاع، ولهذا تجمع المملكة العربية السعودية بين الحزم في مواجهة التهديدات وكذلك المرونة في فتح أبواب الحوار، وهي معادلة مهمة جدا. سلام لا يقوم على الضعف وقوة لا تتحول إلى اندفاع غير محسوب.
0: نعم دكتور، أيضا أسألك عن أهمية الوساطة السياسية التي تقودها المملكة في يعني عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وأيضا ما الذي منحها الثقة بين مختلف الأطراف؟
1: الحقيقة أن أهمية الوساطة السعودية أنها تصدر عن دولة تمتلك وزنا سياسيا واقتصاديا وقدرة فعلية على ضمان المسارات السياسية والإنسانية، وليست مجرد جهة تنقل الرسائل بين الأطراف. وقد اكتسبت المملكة العربية السعودية ثقة الأطراف نتيجة عدة عوامل، أبرزها وضوح المواقف، احترام سيادة الدول، عدم توظيف الوساطة لفرض الهيمنة، والقدرة على المحافظة على سرية المفاوضات، إضافة إلى امتلاك علاقات مع أطراف دولية متباينة. كما أن المملكة العربية السعودية تستطيع الجمع بين الوساطة السياسية والدعم الإنساني والاقتصادي، وهو ما يمنح جهودها عمقا واستدامة. فالاتفاق السياسي يحتاج أحيانا إلى تمويل وإعادة إعمار أو دعم المؤسسات أو معالجة الآثار الإنسانية، والمملكة قادرة على الاسهام في هذه الجوانب. رأينا مثل الأزمة اليمنية، استطاعت المملكة العربية السعودية أن تجمع بين العمل السياسي في جمع الأطراف وكذلك خفض التصعيد والذهاب نحو حلول، إضافة إلى العمل الاقتصادي الذي يتمثل في دعم البنك المركزي عدة مرات وكذلك عبر برنامج الملك سلمان للإغاثة الذي قدم أكثر من 16 مليار ريال لدعم الشعب اليمني، إضافة إلى مركز البرنامج السعودي لبناء وإعمار اليمن. ذلك رأينا في الأزمة الفلسطينية، المملكة العربية السعودية كانت استضافت 3 قمم في الرياض وأنشأت اللجنة التي قادها سمو وزير الخارجية وجابت العالم وانبثق عنها التحالف الدولي لحل الدولتين والذي رأينا ثمراته، اعتراف أكثر من 160 دولة، إضافة إلى استمرار العمل الإنساني الذي لم يتوقف يوما ما للشعب الفلسطيني. كذلك رأينا في الأزمة السورية عندما طلب سمو الأعلى حفظه الله من الرئيس ترامب رفع الحصار عن سوريا وكيف أصل هذه السياسة أن تعود سوريا إلى محيطها العربي، إضافة إلى تزامن هذا العمل السياسي مع العمل الاقتصادي من خلال المشاريع من خلال الدعم الاقتصادي والإنساني للشعب السوري. كذلك الأزمة السودانية مسار سياسي مسار اقتصادي، والحقيقة وأيضا كذلك في الأزمات التي تحدث ما بين باكستان وبين الهند وكذلك بين أوكرانيا وروسيا، وكان هناك أيضا مبادرة من سمو ولي العهد حفظه الله بين الطرفين لإخراج مجموعة من الأسرى، وهذا الحقيقة حظي بإشادة دولية بسمو ولي العهد حفظه الله. وكذلك أيضا الوساطة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، ورأينا ماذا قال الرئيس الأمريكي بان زيارته للرياض عن سمو ولي العهد، كذلك ماذا قال السيد بوتين، كليهما قال أن سمو ولي العهد ورجل أمن رجل سلام يسعى إلى بناء وطن قوي ويسعى إلى إرساء الأمن والسلام العالميين. الحقيقة الموضوع يطول في هذا النقطة أستاذ عبد الرحمن لجهود هذه البلاد المباركة.
0: الحقيقة أنه الحديث أيضا يطول في هذا الموضوع أساسا يعني ويتشعب، ولكن وقتنا للأسف انتهى. شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد الشهري المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية، متحدثا عن السياسة الدولية للمملكة العربية السعودية في ظل رؤيتها 2030. شكرا جزيلا لك دكتور.
1: شكرا لكم أستاذ عبد الرحمن وللأخوة والأخوات المستمعين الكرام.
0: في ختام هذه الحلقة شكرا لكم مستمعي الكرام على حسن وطيب المتابعة، وتقبلوا تحيات طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ والإخراج عبد السلام المحميد، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان. نلتقيكم في حلقة قادمة من أبعاد في رعاية الله.
2: أبعاد على إذاعة الرياض

إذاعة الرياض، نبض الوطن.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج الكلمة الطيبة، واليوم نشير إلى معنى مهم نحتاجه كلنا في يعني في حياتنا. طبعا العقلاء أصحاب الشغف والطموح والرغبة في أن يكونوا بالفعل ذو أثر وذو بصمة إيجابية، حيث ما كانوا مثل ما يقولون المؤمن أينما وقع نفع. اليوم حنتكلم عن التميز، كن مميزة، كيف تكون شخصية متميزة. وما أظن في إنسان عاقل سوي ما يتمنى يكون يعني هو ذلك الشخص، بس في أناس يبدأوا يفكروا تفكير إيجابي صحيح، يبدأوا يضعوا قدمهم على الطريق الصحيحة. وفي ناس يتمنوا يكونوا يعني تسأل تقول تتمنى تكون شخصية مميزة، حتى أظن لو جف يا سيدي العاطل واللعاب والمتكاسل والمتخاذل كل هؤلاء، يعني ما أظن في أحد ما يتمنى يكون شخصية متميزة. لكن يتفاوت الناس في تحويل الأمانة هذه إلى واقع وحقيقة في الحياة. في ناس دائما يعني للأسف ما عندهم ثقة في نفسهم، وللأسف كمان ما عندهم ثقة في ربهم. لأنه هو لو واثق في ربه في ربه، حتى لو ما كان واثق في نفسه، ثقة بالله تغيره. لكن لما يكون هو ما هو واثق لا في ربه ولا في نفسه، خلاص يكون مستسلم. لا لا لا لا، مين أنا عشان أكون شخص مميز؟ لا لا لا لا لا، كيف أنا أصل لفلان ولا علان؟ لا لا لا لا، أنا أحد يدوب الوضع اللي أنا فيه. ليه؟ الله سبحانه وتعالى يقلب القلوب، ليه ما يقلب حالك أنت؟ القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبهما كيفما يشاء. القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبهما كيفما يشاء. تخيل معي يا جماعة. فدائما كان من دعاء النبي: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فالواحد فينا ينبغي أن تكون عنده ثقة في الله كاملة وقوية، ينبغي أن تكون إرادة في الله سبحانه وتعالى عظيمة، أن الله قادر على أن يجعلني شخص مختلف. أيوة، إذا التميز أن تكون شخص مختلف، شخص غير الآخرين. هذا ما يكون إلا من شخص عنده شغف، عنده طموح، عنده رغبة. وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. ما تجلس الإنسان جالس في بيته ونفسي أصير مدير شركة، ونفسي أصير مليونير، ونفسي أصير ذو صحة عالية، صحة البدنية عالي العال تمام، نفسي ونفسي. يا سيد، نفسك هذه بالطريقة هذه حتوديك للمهالك، حتضيعك. كان سيدنا عمر يقول: إني لا أحب الرجل أن يكون سبهللة. وعلى قولة يعني هنا أهل مكة: بلا بهللة. الواحد يقوم يتحرك، ينطلق، يضع قدمه بطريقة صحيحة. طيب إيش الأسس كده حنيجي لها؟ بس هو الأهم أنك ينبغي أن يكون دائما عندك الشغف هذا، أنك أنت تكون شخصية متميزة. أحيانا ترى التميز مو لازم إنه يعني إنه تصير مشهور. في ناس تخلط ما بين التميز والشهرة. لا لا لا، قد يكون إنسان جدا متميز وهو مغمور في الأرض، مغمور في الأرض، مشهور في السماء. في الأرض لا تهتم أن تكون مشهور، فكر في شهرة السماء، لأن شهرة السماء صافية. شهرة الأرض تثير الأحقاد والأحساد، وهذا يحسد وهذا يحقد عليك. أما الملائكة ما يحقدوا ولا يحسدوا، منزهين عن الأمراض هذه، لأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بس ما عندهم شعار إلا سمعنا وأطعنا. لكن عندنا في الدنيا هنا عندهم شعار، في ناس عندهم شعار سمعنا وأطعنا، وفي ناس شعارهم سمعنا وعصينا. أيوة، ما نبغى لا نسمع ولا نبغى نستفيد، ولا يعني مثل الآن تتكلم عن الشغف والطموح أن نكون شخصية مميزة. لا لا لا لا لا،
أنا ما يمكن أصل إلى هذا الجانب أو إلى هذا المكان أو إلى هذه المرتبة أبدا أبدا أبدا. ياهو ليه تعطي لنفسك الطاقة السلبية هذه؟ ربنا قادر أن يجعلك أنت أحسن إنسان. تعرف سيدنا عمر يقال عنه أنه كان يقال فيه لو أسلم حمار الخطاب لما أسلم الخطاب، يعني الحمار حقه ممكن يسلم لكن هو صعب أن يسلم. أسلم سيدنا عمر وصار ثاني خليفة وصار الشيطان يخاف من ظل سيدنا عمر، وكان سيدنا رسول الله يقول لو كان نبي بعدي لكان عمر. هذا صاحب القلب القاسي كان والقلب الجداري والذي لا يرجى إيمانه إلى أرق قلب، في عيناه خطان أسودان من كثرة البكاء، كان إذا ذكر الآخرة يسقط مغشي عليه، يغشي عليه يسقط من خوفه من الله ولحظة الوقوف بين يدي الله. شوف هذا من رقة القلب. فما في شيء يحول بينك أنك أنت تتغير إلى الأفضل، أن تكون شخص مختلف، لكن أنت أوجد الرغبة فيك، ثم بعد ذلك اطلب من الله والتجأ إلى الله، ثم بعد ذلك ابدأ دور. أول حاجة أنا حكون في إيش مختلف، إيش الحاجة اللي أنا تستهويني، أو أن الحاجة اللي ممكن أنا أتميز فيها إيش؟ يعني لازم في جلسات، وأحيانا مو عيب أني أستشير. إيوة مو عيب أني أستشير. أنا في دكتور في الجامعة أعزه وهو أفهم مني، أجلس معه وأحكيه وأقول له أعطيني رأيك، أنت شايفني أنا في إيش ممكن أبدع. عندي صديق عزيز أعتبره أكثر من أخوي، أدردش معه، أنت إيش حسيت فيه موهبة، إيش حسيت فيه كذا تميز، إيش حاس أني أنا ممكن يخرج مني، أبوي أمي اللي حولي. جلسة مهمة مع النفس، أعطي مساحة للنفس أن تفيدك وأن تقودك للطريق الصحيح، وثق بها، معزز الثقة بها بأن تأخذ برأيها بعد أن تسمع من الآخرين. اتفقنا؟ بعدين يبدأ الإنسان يبدأ يدور عن التميز في مساحات جميلة. أنا بكون شخص مميز، أول حاجة أني أتميز فيها تعرفوا إيش يا جماعة؟ مين يقول لي؟ من يذكر الآن بينه وبين نفسه؟ أول حاجة أن تتميز فيها وعشان تفوق الناس كلها، وعشان تفوق أقرانك كلهم، وإنت ما تتمنى أنك تفوق، يعني ما يتمنى إنسان يكون أعلى من آخرين، لكن أكيد يتمنى أن يكون أفضل. عشان تكون أفضل وأجمل وأعقل وأذكى وألطف وأطيب وكل وصف حسن يكون فيك، ابحث عن تميزك في العلاقة مع الله، ابحث عن تميزك في العلاقة مع ربك سبحانه وتعالى. كيف تجعل منك أنت غير الآخرين؟ مثلا الآخرين ما شاء الله يصلون الفروض الخمس، إذا أنا تميزي أني أحافظ على صلاة الضحى وصلاة الوتر. أنت إذا شخص متميز عن الآخرين، أنت شخص مختلف عن الآخرين. أتميز بعلاقتي مع الله، الناس اللي معايا يختموا في رمضان، أنا أختم في رمضان وفي غير رمضان، فأكون أنا شخص متميز، أكون أنا شخص مختلف، أكون أنا شخص غير الآخرين. أنا اللي عندي حولي يصلوا في البيت، أنا أروح أصلي في المسجد، هذه كلها علامات تعطيك تميز عن الآخرين اللي حولك. وبعدين لما تتميز في علاقتك مع الله ينعكس في تميزك في علاقاتك كلها، في شؤونك الحياتية، في شؤونك الاجتماعية، في شؤونك التجارية، بزنس الفلوس، بزنس وايز، يقول لك بزنس وايز، هذه كلها تنعكس عليك، لأنه لما ربي يكون عنك راضي أبواب القبول كلها تنفتح لك. فالواحد فينا لابد أن يبحث أول حاجة عن التميز في علاقته بالله سبحانه وتعالى. ويعني شوف الآخرين كيف اللي حولك وإنت تكون أحسن منهم. طبعا في خطوط هذه ما تقدر أن أقول، طب يعني لو كان إنسان واقع بين حثالة نسأل الله السلامة والعافية قد يكون مميز، لكن أصل هذه ما فيها يعني تميز، هذه أصل لابد منها وهو أداء الفرائض. اللي إذا كان إنسان يعيش في مستنقع هذا أمر آخر، لكن تعيش في مجتمع طبيعي هذا الفرائض هذا أمر منتهى منه. ليه؟ لأنه هذا
يعني أمر الله سبحانه وتعالى فينا. ما يمكن أتقرب إلى الله بشيء أكثر من أداء فريضته. لا أنا أحب ربي، أبغى أصوم كل يوم، بس الصراحة الصلاة ما ما ما لي فيها. هو الدين ما هو على كيفك ولا القرب. إحنا أنا من أبغى أقرب من أحد أحبه ما أقرب على كيفي. عندنا مشكلة كبيرة إنه نبغى نقرب من اللي نحبهم على كيفنا. لا، أقرب من اللي تحبهم كما يحبهم. إذا أحببت أن تكسبهم شوف إيش اللي يناسبهم، شوف إيش اللي يفرحهم، شوف إيش اللي يرضيهم. فربنا اللي يرضيه عني وعنك أن نؤدي ما افترضه علينا أول شيء، بعدين نبحث عن محاب الله. فهذا تميزك في علاقتك مع الله، تميزك مع نفسك. إذا قلنا التميز مع الله جدا مهم، لأنه يعكس على باقي كل التميزات. الآن نجي إلى تميز خطير رهيب مهم نفهم به معنى كن مميزة. كيف تتميز مع نفسك؟ كيف تتميز مع نفسك يا أخي؟ إيش تقول يا فيصل؟ جملة غريبة. لا لا لا، بس ركز معي الآن حتصعبها. تميز مع نفسك في ضبط قلبك، خصوصا في الأخلاقيات والسلوك. كيف تكون أنت صادق؟ كيف تكون أنت أمين؟ كيف تكون وفي؟ كيف تكون حسن الخلق؟ هذه كلها، هذه ينبغي أن تكون أصلا صفات في الإنسان. والجميل أن ترضي عنك رب العالمين، والجميل كذلك أنه الناس لا شعوريا تحبك. الناس تحب الصادق، الناس تحب الوفي، لمن تحسن لك تحسن لها، الناس تحب الكريم، الناس تحب الدم ذو الأخلاق الحسنة. فهذا أمر جدا مهم أن تكون بعد تميزك مع الله أن تكون متميز مع نفسك. عندك أخلاقيات، عندك سلوكيات جميلة منضبط بيها، عندك سلوكيات تشوفها المجتمع أنت بعيد عنها تماما، هذا يجعلك مميز. تميز في علمك، اقرأ كل يوم ولو شيء يسير، اقرأ ولو شيء يسير من القرآن، اقرأ ولو شيء يسير من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ ولو شيء يسير من العلوم المتنوعة. الزمن هذا عندنا ثورة الذكاء الاصطناعي، إيش نصيبنا منه؟ إيش نعرف؟ كيف نستخدمه؟ كيف نصيب منه؟ إن كنت إنسان طالب علم، كيف تسخر هذه التقنية في طلبك للعلم، توفر عليك أوقات كثيرة؟ إن كنت في البزنس تجارة، كيف في الأسهم؟ كيف تساعدك على الاختيار الأحسن؟ كيف تشرح لك الشارتات وتعطيك دعم معنوي وعلمي قوي ومجاني؟ كنت أنت تبغى تفتح مشروع معين، شوف من سبقك وشوف تجاربهم وخلي الذكاء الاصطناعي يساعدك في هذا. الآن الذكاء الاصطناعي حتى في تصميم البيت صار يعطيك تصاميم ربما أحلى من التصاميم البشرية، وفيك لحظة في ثواني، ويعطيك بدل الخيار 100 مو 10، 100 خيار. طيب عشان أنت توفر الوقت توفر المال توفر الجهد وتختار أحسن أشياء وأفضلها، لابد يكون عندك تميز في معرفتك وعلمك. ومنها أن أكون حديث يعني عهد بالعلوم الحديثة هذه، عشان هتحصل الناس كلها تبغى تستفيد منك. صدقني صدقني، في الزمن هذا لما تكون متميز في مثلا أدوات الذكاء الاصطناعي هتحصل أغلب الناس تبغى تجلس معك. إيش أحدث تطبيق أو أحدث منصة؟ طب كيف أستفيد منها؟ طب يا أخي أنا أبغى أعمل كذا أسوي كذا. تحصل كل واحد عنده أسئلة كثيرة متعلقة بالعلوم هذه. كن مميز فيها، كن مميز في إتقانك. نسبة اللي يتقنون يمكن 20%، في ناس كثير يؤدون الأعمال لكن يتقنون ربما 20 ربما أقل ربما 10%. فكن أنت منهم عشان تكون مميز، وإلا صرت مثل 98%. لا لا لا جديد. يكفيك حديث النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يتقنه. يعني أنت تعمل في دنياك وبتكسب في أخراك، إيش أحسن من كذا؟ إيش أحلى من كذا؟ إيش أجمل من كذا؟ إيش أطيب من كذا؟ إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يتقنه، ولو كان حتى عمل بسيط. الشاي لما تسوي زوجة لزوج حتحاول تتقنه، العامل لما يسوي القهوة يحاول يتقنها لمديره، المدير لما يعمل موظفينه عمل ينبغي أن يتقن بالإحسان لهم. لا يستصغر الإنسان حتى بالشكر بالكلمة الطيبة، هذه التفاصيل الصغيرة لا يغفل عن هذه من الإتقان. طبعا من الأشياء المهمة في زمننا هذا أن تكون متميز في استثمار وقتك.
جمع أوقات كثير من الناس تضيع عليهم سدى عشان تكون شخصية مميزة، وخصوصا في كل اللي قلناه قبل كذا، لابد أن يكون عندك معرفة بقيمة وأهمية الوقت يا سيدي ويا سيدتي الفاضلة. نتغانم أوقاتنا بالطريقة الصحيحة اللي تنعاد علينا بما يرضي ربنا وبما ينعكس على فكرنا وتفكيرنا وحياتنا. التميز يعني باب وبحر واسع نحتاج إن شاء الله نبحر فيه أكثر وأكثر، لكن المهم إنه يحر ال- ال- ال- ال- الكلام اللي قلناه والحلقة اللي تذكرناها. أتمنى إنه تحرك عند الإنسان شغف بالفعل أنا أبغى أكون مميز، هذه أول خطوة. وبعدين دعاء صادق مع الله، يا رب اجعلني شخص مميز وخصوصا عندك يا رب، اجعلني تميز يرضيك عني يا رب العالمين. ثم بعد ذلك ابحث أن تضع قدمك في الطريق الصحيح حتى تبدأ تسير، ومشوار الألف ميل يبدأ بخطوة. أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. كنت معكم محبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح الثنيان. كلمة

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج، أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجات الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهن وميت؟ لا والله، نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام،

أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق، وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: فيتامين على إذاعة الرياض.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، وبنستعين مستمعي الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بالخيرات والمسرات. هذا الدكتور عبدالعزيز العثمان يحييكم ويرحب بكم في هذه الحلقة من الإعداد والتقديم، والزميل محمد الفلاج من التنفيذ والإخراج. وأيضا سنكون جميعا سعيدين باستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج 011-40-53. وموضوعنا اليوم يحتاج إلى هدوء، فأرجو أنكم تكونون في مكان هادي يعني تستمتعون بالحلقة وتشاركون فيها وتعطونا آراءكم وأفكاركم الجميلة اللي دائما دائما تثري حلقات برنامجنا وكل برامج الإذاعة. ولأني بتحدث عن موضوع شائك شوي، وربما ما أقدر أقول فلسفي، لكن حقيقة مهم جدا جدا بالذات في وقتنا الحالي مع الركض في الحياة وزحمتها ووسائل التواصل الاجتماعي والانشغال، ومما طبعا ينتج عنهم كثير من التوتر والقلق، وأحيانا قد يكون حتى الاكتئاب وضعف العلاقات الاجتماعية وغيرها. واليوم احنا كأننا ندق ناقوس خطر، نقول فلنعود جميعا إلى تحسين هذا الوضع ونستفيد من هذه التقنيات ووسائل التواصل الاجتماعي اللي أعتقد أنها نعمة من الله عز وجل علينا، نستفيد منها الاستفادة الممكنة في تطوير حياتنا وعلاقاتنا وصحتنا وأمورنا وأسرنا. ولكن في نفس الوقت يجب أن نحذر من الجوانب السلبية اللي بدأت هذه التقنيات وهذه السرعة في الحياة تسرق جزء من سعادتنا. احنا اليوم بنتكلم عن هرمونات السعادة، بنطرح بعض المواضيع. هل هناك هرمونات اسمها هرمونات سعادة؟ حتى لو حطينا عنوان الحلقة بهذا العنوان، هل هي فعلا هرمونات سعادة؟ هل هذه الهرمونات تجلب السعادة فعلا؟ كيف نتعامل معها؟ وإيش تأثيراتها؟ هل فعلا تأثيراتها للسعادة فقط أو لها تأثيرات أخرى؟ إذا كانت فعلا ممكن تساعد في السعادة وتجلب السعادة وتساعدنا وتصحح بعض الأمور الصحية عندنا، كيف نحصل عليها؟ كيف نطورها؟ كيف نحافظ عليها؟ كيف نعززها عند يعني أفراد أسرنا أو أطفالنا والمحيطين فينا؟ فهذه الفكرة اللي بننطلق فيها من في هذه الحلقة. ففي البداية طبعا فقط أعرف بشيء بسيط جدا عن الفرق بين السعادة والمتعة، ثم ننتقل إلى الهرمونات. يا مستمعين الكرام خلوكم معنا، وأيضا رحب باتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-40-53. إن شاء الله ستكون حلقة جميلة، وأكيد ما راح تجمل إلا تكون معكم مشاركتكم وآراءكم وأفكاركم ومتابعتكم. ونقول لكم لحظات ونعود إليكم.
6: فيتامين على إذاعة الرياض.
7: مستمعي الكرام، كلنا نبحث عن السعادة، ولكن الحقيقة أحيانا يعني يختلف معنى السعادة، إيش حنا نبغى. أحيانا لما تسألني إيش السعادة بالنسبة لك، يمكن ما أعرف أعرفها بالتعريف الصحيح والدقيق، وهذه مشكلة. إحنا اليوم نحتاج أن نعرف ماذا نريد، ما الشيء اللي فعلا يسعدنا حقيقة ونركز عليه، ويجب أن نفرق بين السعادة والمتعة. وهذه ترى نقطة كثير من الناس يلخبطون فيها، وعشان كذا ما يحققون الرضا والطمأنينة والسعادة. فالسعادة طبعا هي شعور دائم نسبيا بالرضا والطمأنينة، وأن يكون لحياتك معنى. خلونا نركز على هذا التعريف، هو ليس شعور 100% بالسعادة، لا يمكن الإنسان بهذه الدنيا لا يمكن الإنسان يصير سعيد 100%، ولكنه نسبيا. وهذا الشعور كلما تعمق الرضا بحالك وصحتك ووضعك وأسرتك، كلما كنت راضيا كلما كنت مطمئنا فأنت تشعر بالسعادة. وأيضا أن يكون لك قيمة في الحياة، أن تتذكر لماذا خلقك الله في هذه الحياة. والجواب على هذا السؤال جدا مهم، عشان ما نلخبط ونطير يمين ويسار ونلخبط، لابد أن تسأل نفسك هذه الأسئلة. أما المتعة هي إحساس لحظي باللذة والإثارة ثم تختفي. ولذلك هي اللذة والمتعة هي

0: إحساس سريع يجي بسرعة ويروح بسرعة. غالبا أنه يصير تأثير خارجي، يعني شيء نعيشه، تشوف فيلم، تروح تسافر، تروح السوق تشتري شيء، هذه الأشياء هي اللي تشعرك بالمتعة، ولكنها حقيقة ليست السعادة. أما السعادة غالبا هي تنطلق من الداخل، يعني الرضا والطمأنينة وإحساسك وشعورك بلك دور في الحياة ومعنى في الحياة لا يمكن أن يكون خارجي بل يكون داخلي. فأيضا المتعة هي قائمة على على على المكافأة، أنك تسويت شيء حصلت شيء، أكلت شيء، سافرت شيء، يعني شيء تشوفه وتحصل عليه ولذلك يصير فيه متعة. أما السعادة فيه شعور داخلي بتحسين جودة حياتك برضاك وطمأنينتك كما ذكرت، وأيضا لها دور كبير في الصحة النفسية. إحنا نحتاج إلى المتعة ونحتاج إلى السعادة، يعني ما نقول والله لا إحنا ما نحتاج المتعة، لا نحتاجهم كلهم حتى نصل للهدف. عشان بس ما نأخر الأخت وفاء، السلام عليكم أختي وفاء.
1: السلام عليكم، مساء الخير.
0: يا مرحبا.
1: أنا وفاء من الجنوب.
0: أهلا وسهلا.
1: أيوة، عندي سؤالين تهمني.
0: تفضلي.
1: لأن أنا عندي ضغط الدم، أنا سمعت أنا أتكلم عن السعادة والهرمون، أنا عندي سؤال عن الفيتامينات.
0: إيه.
1: يعني عادي أتكلم عنها؟
0: أي ما يخالف. إيه تفضلي.
1: أيوة، أنا عندي ضغط الدم وأنا ما أشرب الفيتامينات ولا المضادات وهذه الأشياء، يعني ما أميل لها كثير، فسمعت عن فيتامين سي الفوار، هذا اللي يحط لنا في موية الفوار، يعني
0: نعم.
1: أيوة، إنه مفيد في تعزيز مناعة الجسم، حماية من الأمراض، يساعد خفض ضغط الدم، وإذا ارتفع عندي الضغط أو صداع أشربه. جربته يعني من بعض الأطباء، نصحوني بجربته وارتحت له، وقال إنه يشرب للضرورة فقط، وأنا مش أشرب يوميا بشكل كثير، يعني يوميا، وسمعت إنه فترته سبب حصوات في الكلى،
0: فما
1: أعرف المعلومة دي صحيحة ولا لا.
0: وضغط الدم كم يوصل عندك أختي وفاء؟ كم ضغط الدم كم يوصل؟ تقيسينه في البيت، يعني تعرفين كم يوصل الضغط الرقم اللي فوق؟
1: ما عندي قياسات ولا شيء.
0: طيب.
1: حبوب.
0: طيب. وعندك سؤال ثاني كان اختي وفاء.
1: سمعت بعد ان ضغط الدم، مو بعض الأدوية حق ضغط الدم، كلها بعضها سبب فقدان دائم للبصر وزيادة البوتاسيوم او انخفاض البوتاسيوم في الدم،
0: وبعرف المعلومة
1: دي صحيحة ولا غلط؟
0: أبشري اختي وفاء، وشكرا لك. شكرا. طبعا بالنسبة لضغط الدم مهم جدا يا جماعة الخير، اللي عنده ضغط الدم انه يصير عنده جهاز ويقيسه كل يوم، او خلنا نقول يعني على الأقل 3 أيام في الأسبوع، اذا كان مرتفع يقيسه كل يوم، ولا بد يتواصل دائما مع المركز الصحي وطبيب العائلة وطبيب الأسرة. الضغط الدم مرض مزمن، فيحتاج إلى حمية احنا نسميها داش، سبق تكلمنا عنها في احد حلقات هذا البرنامج. فيتامين جيم أو فيتامين سي الأفضل احنا ناخذه من المصادر الطبيعية، وأفضل أفضل أفضل مصدر لفيتامين جيم هي الجوافة، وبعدين الفلفل الملون البارد الأخضر والأحمر والأصفر، وبعدين الكيوي، وبعدين البرتقال وغيرها، والحمد لله كل الخضار والفواكه فيها فيتامين سي أو فيتامين جيم. ومثل ما قالت أخت وفاء، لا ننصح نهائيا بالاستمرار على فيتامين جيم وفيتامين سي كفوار أو حبوب أو مكمل، لأنه بالاستمرار عليه ممكن يسبب حصوات كلى، فبالتالي احنا نعتمد على المصادر الطبيعية. وعن سؤالها عن بعض الأدوية تأثر على البوتاسيوم، نعم، أصلا الضغط يؤثر على البوتاسيوم ويؤثر على الصوديوم ويؤثر على الكالسيوم، ولذلك مهم جدا متابعة هذا الأمر مع طبيبك. يعني ما تأخذون يا جماعة الخير أي دواء وتقول والله أني ارتحت عليه ولا فلان ارتح عليه أو شيء. وسبق نبهت عن نقطة مهمة، لما يتحسن الضغط لا توقفون الدواء، لا تقول الحمد لله ضغطي كويس ما عاد أحتاجه، هذا مرض مزمن ما يعني إلى الآن ما يوجد شفاء منه. فيعني احنا نبغى احنا نستمر مثل على يعني ارشادات الاطباء، وفي نفس الوقت يصير غذائنا متوازن، فلذلك لما ينقص البوتاسيوم في احد التحاليل ممكن احنا ناخذه، وغالبا ان البوتاسيوم الحمد لله موجود في كل الخضار والفواكه، فما يكون فيه تاثير. فنعم، في بعض الادويه لها تاثيرات، وبالتالي لابد من مراجعه الطبيب للتاكد منها. طيب، خلونا ناخذ الدكتور محمد. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
0: يا مرحبا، حياك الله، أهلا وسهلا.
2: أنا محمد المحمد طال عمرك.
0: أهلا وسهلا أخي محمد.
2: دكتوراه في الإعلام وتخصصي بالضبط السوشيال ميديا أو مشاهير السوشيال ميديا وتأثيرهم على السلوك.
0: أجل دكتور، أصبر قبل ما نسمع منك، نبيك توعدنا إن شاء الله أن نستضيفك، لأن محتاجينك ومحتاجين علمك وخبرتك.
2: أنا تلميذك يا دكتور عبد العزيز.
0: أهلا وسهلا دكتور محمد، ونعم بك والله. ونعم بك، ما شاء الله ما شاء الله، والله أنت من المفاخرنا اللي نفخر فيهم. أنا الآن عرفت من هو أنت الآن.
2: الله
0: نبارك لك، وإن شاء الله نستضيفك معنا في الحلقة. الله يحييك، ودائما متميز من كنت طالب يا أخي محمد يا دكتور محمد. الله يبارك فيك، عسى عندك مشاركة معنا
2: سريعة. بديت حلقتك الجميلة وصوتك الجميل طل علينا بمسألة السوشيال ميديا، ثم تكلمت عن السعادة. أتمنى أنك تتطرق لمسألة هل السعادة المرتبطة بالأشخاص أو المشاهير هي وهم ولا حقيقة؟
0: نعم.
2: هل السعادة قابل للتنفيذ إذا قلدنا الآخرين؟ شكرا
0: يا دكتور محمد، وأنت أكيد أفضل من يتحدث عن هذا، وإن شاء الله أنا أتواصل معك ونستضيفك في إحدى الحلقات. شكرا يا دكتور محمد.
2: شكرا.
0: ما أجمل الحقيقة أن نشوف واحد من طلابنا يوما ما يعني يصل إلى هذه المراكز المتميزة. طبعا سؤال الدكتور محمد هو مهم جدا. للأسف كثير من أولادنا أو بعض أولادنا، ما بكان كثير، تعلقوا خلينا نقول مشاهير ولا المؤثرين، ويعني تأثروا لأنهم يشوفون يعني مشاهد فعلا ما شاء الله، سيارات وروحات وجيات وحقيقة ترى جزء منه غير حقيقي، جزء من غير حقيقي. وأنا أتحدث لأني أتواصل مباشرة ويراجعني بعض هذول المشاهير. نعم، في مشاهير ومؤثرين رائعين ومفيدين، ولكن أتكلم عن اللي يبالغ ويستعرض أموره وش عنده وش ما عنده. للأسف صارت الصور والمقاطع تدخل حتى غرف النوم، وتدخل مع الناس وش ناكل وش يشربون وش وين يروحون وين يجون. هذه المشكلة اللي ودنا احنا نتخلص منها، وفعلا هذه لها علاقة بالمتعة ولها علاقة بالشعور بالدوبامين، واللي بتكلم عنها بعد شوي، وهو من أخطر الأشياء اللي تسبب إدمان المشاهد، إدمان الصور بكل أنواعها، حتى تصل إلى الصور الإباحية أو غيرها، إدمان المقاطع السريعة اللي قاعدة تشتهر فيها الآن وسائل التواصل الاجتماعي، قاعد يزيد الدوبامين، يزيد أحد الهرمونات السعادة الدوبامين، وبعد فترة ما عاد يكفي، يحتاج هذا الطفل أو هذا الشخص إلى المزيد من الدوبامين، ثم يبغى مشاهد أكثر، ثم يحتاج إلى مزيد من الدوبامين. وعشان كذا تشوفون بعض الناس سبحان الله ما في تفسير، بعد الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، يطلع جواله لا إراديا. بعض الناس بعد ما يقوم من النوم مباشرة أول شيء يفتح الجوال ويشوف وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. هذا هو إدمان الدوبامين، إنه دمر سعادته في متعة في البداية، ثم للأسف يكون فيها تأثيرات سلبية. وهذا طبعا من الأشياء اللي بتكلم عنها، لكن ما دام الدكتور محمد طرحها فوجب علينا أن ننبه عنها. وناخذ الأخ بندر. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
0: أهلا وسهلا، يا مرحبا،
3: حياكم الله جميعا.
0: حياك الله.
3: والله شوف اليوم تقريبا تطرقتم، أنا أحب تكون لي مداخلة تقريبا، وأتمنى أن لا أكون عليكم ثقيلا.
0: أبدا
3: الدقائق المعدودة.
0: الله يحييك، تفضل.
3: لا لا لا، تطرقتم لمسألة السوشيال ميديا أحيانا والمشاهير انصح التعبير في ذلك تقريبا. أنا أقيس على نفسي بذلك، وقد يكون هناك مثلا 70% من المجتمع تقريبا قد لا تعني لهم هذه الأمور مادة شيئا، لأن أحيانا تقريبا
0: صح.
3: هم يدعون مثلا أمور تقريبا كمالية تقريبا ونحن وكذا، هم أحيانا تكون الفائدة ماذا لنفسي في ذلك تقريبا، بينما الآخرين تقريبا قد تكون لك مثلا متابعات كثر في ذلك. فأنا مثلا بما تمري عليه قوانين نفسي بذلك، بأن هذا الأمر لا يعني له شيء، سافر الشخص أو لم يسافر لا يعني له شيء.
0: يا سلام يا سلام.
3: قد يكون مثلا محكم مثلا تقريبا هادف ليس مانع ماذا من مشاهدة هذا المحتفى الهادف. اسمح لي بالكلام هذه، وقد تكون تقريبا منطقة حساسة كل إنسان مثلا تكون هناك مثلا عرض لبعض الخصوصيات مثلا المنزلية فيها في في في في ذلك ذلك الشخص تقريبا نقول بتاتا لا ينبغي هذا الشيء هذا من اجل متابعه الكذب.

0: انا لشخصيتي انا مثلا اللي مثلا الداخل مثلا الامور المنزليه لا اتمنى ان يطلع عليها احد تقريبا العائله عفوا قد يكون كلامي سرد في ذلك ولكن اتمنى بس جزء بسيط تقريبا ان تكون مثلا النقطه واضحه لان لي خصوصيه في الاكل لي خصوصيه في الجلسه لي خصوصيه ماذا في بما تملي علي ماذا نفسي من خصوصيات انا اتمنى ان لا تخرج اطار المنزل ولكن الناس تقريبا احيانا تقريبا يحبون هذه الامور تقريبا بان مثلا يظهر مثلا الى العالم ومشاهير هو قد يفيد تقريبا لان احيانا اناس كثر في ذلك لا اقول مغفلين ولكن أناس كثر تقريبا يتبعون هذه ماذا الموجة لأن نحن في عصر انفتاح ولكن لي أنا أقول لا تعني لي في ذلك أنا جميل. في نفسي شخصيتي ليس لا جميل. ما في مانع إذا كان مثلا محتوى هادف تقريبا أمور مثلا زي ما تقول يعني أمور تهم المجتمع ليس هناك مانع ولكن يكون جيدا دائما
1: يا سلام
0: كلام الناس أنا لا يعني لي ذلك
2: أحسنت أخي بندر هذا فعلا الحقيقة اللي والحمد لله طبعا في ناس يتأثرون لكن فعلا المجتمع الحمد لله بدأ يعي وبدأ يعرف خطورة هذه الأشياء وفعلا يجب أن نحذر وننبه أفراد أسرتنا أن هذه الأشياء لا تعني لنا شيء وعندنا طموحات أفضل نبي إحنا نخدم ديننا ونخدم وطننا ونطور أنفسنا ونستمتع ونستفيد من التواصل الاجتماعي ولكن بما لا يعني يصل إلى هذه المراحل. شكرا لك أخي بندر شكرا لك المشاركة الجميلة حقيقة. طيب خلونا ننتقل بس بسرعة على يعني السعادة يعني لن هي ليست في المال وكلنا نسمع هالكلام لكن أتكلم لكم أنا درست هذا الوضع من الموضوع وبحثت عن الأبحاث في الشرق والغرب لم أجد أن المال سبب للسعادة سبب للمتعة نعم ولكن ليس سبب للسعادة السعادة هي يعني في وجود هدف سامي لك في رسالة في أنت لماذا خالقك الله أنت لماذا أنت في الدنيا أنت لماذا وإيش دورك في الحياة؟ إيش اللي قدمت؟ إيش الإنجازات؟ إيش الخدمات للآخرين اللي قدمتها؟ لا إيش قدمت لدينك ولوطنك ولمليكك ولأسرتك يعني جماعتك هذه هي السعادة هي يعني تشعر أنك لك قيمة في الحياة ولك دور في الحياة عندما يعني تختفي هذه الأمر عندما لا تشعر أن لك ليس لك دور في الحياة تبدأ المشاكل النفسية اللي تؤثر على كثير من الناس بالذات الشباب. خلونا ناخذ الأخ عبد الله. السلام عليكم أخي عبد الله.
3: السلام عليكم مساء الخير دكتور.
2: أهلا حياك الله. أهلا وسهلا.
3: الله يعطيك العافية وشكرا لك يا دكتور على ما تقدم من برامج حلو وأنا تابعك على تيبر القنوات.
2: والله يشرفنا.
3: والله يجزاك خير ويجعلك ميزين أعمالك.
2: الله حيك. وش عندك مشاركة اليوم؟
3: حساسية حقت الله يكرمك يعني في الدبر والقبر والله يجزاه خير.
2: أيه.
3: بالنسبة ما في أكلات يعني تفيد يعني أنت الحين طريت الفلفل إنه فيه فيتامين فيه طيب ما في يعني علاج للحساسيات هذه.
2: أبشر.
3: الله يجزاه خير. أبشر. يعني أبشر. أكلات مفيدة الله يجزاه خير.
2: أبشر أخي عبد الله.
3: شكرا لك يا دكتور.
2: شكرا شكرا شكرا لك الله يسلمك.
3: يعطيك العافية
2: معك سلام. الله يبارك فيك. طبعا الأخ عبد الله ما يتكلم عن الحساسية يتكلم بعض على الالتهابات. اللي تصير أحيانا فطرية وغيرها ولذلك ضروري جدا ويمكن ذكرت هذا سابقا حتى للأولاد والبنات الصغار بمراجعة طبيب أو طبيبة حسب المسالك البولية لأنها هذه قد ما تكون حساسية لكنها قد تكون التهابات وقد تصل إلى شيء أكبر والإنسان ما ينتبه له قد يصير أحيانا إلى شرخ شرجي مثلا أو بواسير والواحد يتساهل فيها لأنه ما فحصها فإحنا مهم جدا أن يعني يروح الإنسان للطبيب القولون الجهاز الهضمي وأيضا لما يكون فيه التهاب في المسالك أنه يروح للطبيب المسالك لأن الحمد لله العلاج موجود وما له داعي أن نبحث عن حمامات مائية أو غيرها الأدوية إن شاء الله أنها موجودة لكن ضروري جدا ما تتأخرون عن مراجعة الأطباء المختصين في هذا المجال ولكن الموضوع يا أخي عبد الله ترى ما هو حساسية فليتك تراجع الأطباء وإن شاء الله يساعدونك. أخي أبو رياض السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
2: السلام يا مرحبا أخوي أبو رياض.
4: الله بالخير يا طويل العمر.
2: الله يحييك ويسلمك.
4: يا طويل العمر عندي سؤال بس اللي هو أنا عندي الجيوب الأنفية فيها حساسية جدا ولما أنام عند المسيب ساعتين ثلاث ساعات يقوم اختناق صبي هذا السؤال الأول.
2: تفضل.
4: السؤال الثاني برامج إيش أفضل السعادة ولا الصبر؟
2: جبتها يا أبو رياض.
4: أي نعم هذه والملاحظة الثالثة أرجو من هذا المنبر

0: الطيب والناس الطيبين الدكاترة يعطونا نصيحة لأولادنا وبناتنا اللي فوق الجوالات 24 ساعة.
1: أبشر أبشر أخوي برياض.
0: الله
1: شكرا الله. شكرا لك. طيب ناخذ الأخ أبو عبد الله. السلام عليكم أبو عبد الله.
2: السلام عليكم.
1: سلام يا مرحبا بك.
2: سعادة البروفيسور.
1: أهلا وسهلا.
2: متابعك من جميع الجوانب من السناب والراديو كل شيء.
1: الله يحيك. بس أنا والله ما دامك تحبني فأنا أخوي أبو عبد الله أنا أحب إني أكون عبد العزيز فقط. البروفيسور هذه يعني نخليها في الجامعة. تفضل أخي أبو عبد الله. تفضل يا أخي.
2: الله يسلمك الدكتور. أنا هرمون السعادة
1: إيه؟
2: هل هو قابل للفحص؟
1: يا سلام.
2: هذه واحدة. والثانية يعني مثلا هرمون الدوبامين، يعني هل مضادات الاكتئاب ترفع هرمون السعادة؟ يعني يجي واحد مثلا يقول والله أنا عندي هرمون الدوبامين منخفض، هل يقول ممكن يروح الطبيب النفسي ويصرف له أدوية نفسية ترفع هرمون السعادة عنده؟
1: يا سلام. أبشر أبشر أبشر. هذه نقطة مهمة جدا إن شاء الله بأتكلم عنها بعد شوي أبو عبد الله. شكرا لك. الله يسلمك يبارك فيك.
2: الله
1: يتكلم. شكرا الله. شكرا يا أخي. هذا شوف علينا تحس بالمستوى الرفيع للمستمعين للإذاعة ما شاء الله وثقافتهم. طيب خلونا يعني علشان الوقت بختصر لكم هرمونات السعادة. أولا هرمونات السعادة لا تجلب السعادة. هرمونات السعادة عبارة عن هرمونات، ما هي بهرمونات أصلا، احنا نسميها موصلات عصبية. هي موصلات عصبية لكن علشان تسهيل المسألة نسميها هرمونات مجازا هرمونات السعادة، وإلا هي عبارة عن يعني موصلات عصبية معينة توصل لك وتترجم السعادة اللي تشعر فيها، تترجمها إلى شعور داخلي فقط، هي ما تجلب السعادة. ولذلك هذا يعني نقطة مهمة. النقطة الثانية، فيه أربع هرمونات خلنا نسميها وموصلات، خلنا نسميها هرمونات أسهل يعني مهمة. الأول اسمها الدوبامين، وهذا ناقل عصبي مهم جدا، له علاقة بالنجاح والدافع والتحفيز والتعلم والمكافأة، وهذا واحد من الأشياء اللي يقعون فيها أطفالنا الآن. كل الأسئلة بما فيها سؤال أبو عبد الله بمتابعة المقاطع هو يشعر بالدوبامين. خطر كبير جدا أنك تبدأ يومك بالشعور بالدوبامين بشيء مؤقت، ولذلك هذا الطفل لما تسحب منه الجوال أو تسحب منه اللعبة يصيح ويزعق وينفعل ويصايح. وش صار؟ وش اللي صار؟ أنت قاعد تقطع عنه شيء هو أدمن عليه. الدوبامين يسبب إدمان، بمعنى أنه ما عاد يرضيه الكمية البسيطة، لا يبغى أكثر وأكثر وأكثر. حتى بعض الأطفال ممكن يوصل إلى ساعات، ثم بعض الأطفال ما عاد يشوف، يبغى بس يشوف مقطع، لا يبغى يشوف إثارة ويبغى يشوف حرب ويشوف قتال ألعاب يعني خطيرة جدا، لأنها يحاول أنه يزيد الدوبامين. وعشان كذا هذا هو الهرمون اللي فعلا مهم. لكنه من الجانب الآخر ترى هرمون اللطف، هرمون الكلام الطيب، وعشان كذا يعني واحدة من العلاجات اللي احنا نستخدمها، يجب ونركزوا معي يا جماعة الخير، يجب أن نشبع أبنائنا وبناتنا، أولادنا أبنائنا وبناتنا بالدوبامين، بالكلام الطيب، حتى لو اشتهنا أخطأ الكلام. مو بأبنائنا، حتى زوجتك وأهلك وزملائك لما تقول صباح الخير أو مساء الخير، يا مرحبا وصباح السعادة والهنا، حتى لو عندك 20,000 مشكلة، لما تحضن أطفالك وبناتك وتشعرهم ويصير هذا نظام داخل البيت، أنت جالس تشبع عندهم الدوبامين من شيء جميل ومفيد. والأمور الأخرى طبعا مسألة الطمأنينة والراحة والصلاة والذكر والدعاء والقرآن، هذه الأشياء اللي تجعل الطفل يأخذ الدوبامين من مكانه الصحيح. إذا ما أخذه بيروح يبحث عنه في هذه الألعاب الإلكترونية. الناقل الثاني احنا نسميه بعد هرمون السعادة الثاني اسمه السيروتونين، وهذا يعني نحتاج لحلقة نتكلم عنه. هذا اللي له علاقة بالمزاج والراحة والطمأنينة، وترى له علاقة بالأكل. يعني مثلا تخيل الآن يعني أنت رايح في مناسبة وبعدين اللي قالوا تفضلوا تفضلوا الله يحييكم على

0: شاكم. شفت الشعور اللي تشعر فيه؟ هذا هو السيروتونين. لما تشوف الوجبات وتشوف الأكل الزين وتشوف كذا وتشوف الراحة، الجو الزين، المطر، البحر، الاسترخاء، هذا هو المزاج، هذا هو السيروتونين. وهذا على فكرة ممكن أنه يصير من المشاهد اللي ذكرت، وممكن يصير من أشياء ضارة. ممكن اللي يستخدمون التدخين أو الفيب أو يعني أكياس النيكوتين، هذا يشعرون فيه بشكل مؤقت، ويعني يزيد مشكلة الدوبامين والسيروتونين. الثالث، الهرمون الثالث اسمه الأكسيتوسين، وهذا يا جماعة الخير، والله يا جماعة أيضا نحتاج لحلقة كاملة. هذا يعني له علاقة بالترابط الاجتماعي الأسري. عندما تتفكك الأسرة يبحث الإنسان عن هذا الهرمون في أماكن أخرى. هذا له علاقة بالأمومة والرضاعة الطبيعية، الأم لما ترضع طفلها. له علاقة باللطف والتعامل. يعني أعطيكم مثالين. المثال الأول، لأنه له علاقة بالتواصل الجسدي. المثال الأول، لما واحد يسجل هدف في كورة مثلا، في فريق ولا في كأس العالم ولا في غيره، تشوفون كيف يتحمس ويتقلب وكذا، وبعدين يجونه زملائه ويحضنونه ويشيلونه ويحطونه، يا سلام ما شاء الله عليك. هذا هو الأكسيتوسين اللي يشعرك بهذه العلاقة. وأيضا كثير من الناس يشكو من برودة العلاقة الزوجية. أكرر، يشكو من ضعف أو برودة العلاقة الزوجية. وأحد أهم الأسباب عدم وجود علاقة حميمية بين الزوجين. الناس اللي عندهم ضعف راجعوا الأطباء، وهناك طرق يعني نفسية، علاج نفسي وعلاج دوائي وعلاج غذائي لهذا الأمر. فالناس قد تتفكك الأسر بسبب هذا الهرمون، وتبدأ المرأة تبحث عن وسيلة للوصول لهرمون هذا الأكسيتوسين بعلاقات أخرى أو بمظاهر أخرى، لأنها فقدت هذه العلاقة الحميمية. فهذا له علاقة شفت المصافحة، لما تحضن واحد وتسلم عليه. ونكرر على مسألة حضن الأطفال أو الأولاد والبنات، لا تترددون، لا تشعر أنه وش أسوي، يعني وش حضن أبوي، حضن أمي وين، ولا الأب يقول وش حضن ولدي ما شاء الله عمره 25 سنة، نعم حضنه، لأنها سبحان الله دور في هذا الهرمون. الهرمون الرابع اسمه الأندورفين، وهذا الهرمون اللي يعتبر يستخدمونه في تخدير العمليات. فهو هرمون تخفيف الألم، تخفيف هو يعطيك الشعور بالراحة بعد الجهد. يعني تخيل واحد مثلا يبني عضلات، وتخيل يرفع العضلات، يرفع الحديد وبسرعة، والناس يعني يعززون له. هذا هو الاندورفين، يفرز بشكل يشعرك بالرضا ويشعرك يعني تحقيق الهدف. وأيضا حتى الناس اللي يجرون مسافات طويلة، ولما يوصل عقب التعب هذا الاندورفين. فهي مفصلات عصبية، سميها هرمونات، سموها اللي تسمونها، كل واحد منها له دور. خلونا ناخذ الأخت أوصاف. السلام عليكم أختي أوصاف.
1: ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
0: يا مرحبا بك أختي أوصاف.
1: مساء الخير دكتور.
0: الله يمسك العزيز.
1: مساء هلا مخرج كافة العاملين معك، يعطيك العافية.
0: الله يحييك سلمك.
1: بالنسبة لسؤالي دكتور، أنا عندي واحدة من قريباتي دائما الضغط عندها ما يستوي، ينخفض ما يتغير، ينخفض خصوصا إذا كانت متوترة أو عندها قلق أو عندها وسواس زي كذا، تحس أن يعني ضغطها ينخفض. ما أدري هل هذه العوامل تكون سبب في انخفاض ضغط الدم؟ كذلك في بعض المهات يعني تعرض عليها بعض المواد العشبية، شربي كذا وكذا، ترين يعدل الضغط عندك. أنا أجي لها أقول لا تستمع لهذه الوصفات الشعبية من غير المختصين. دائما قالت لا، هذا اللي يعرفون، أنا أجرب وأشرب هذه العشبة يمكن تفيد، لكن أنا وأقفها لها لا تشربيها خلاص. نسألك الدكتور هو يعطيك الإجابة من عنده لأنه هو المختص. كذلك يا دكتور، تناول بعض الأدوية لأمراض أخرى هل تكون مسببة لانخفاض ضغط الدم؟
0: جميل.
1: يعني انخفاض ضغط الدم أحيانا أحس أنه بيكون أخطر من الارتفاع، ما أدري هل هذا صحيح ولا لا؟ يعطيك
0: الصحة والعافية. أبشري أختي أوصاف. شكرا.
1: وشكرا.
0: وأعتذر من بقية المستمعين الكرام أخوي محمد عشان نقدر نخلص النقطة، فما نعتذر من استقبال الاتصالات، بس أجيب على سؤالين.

أول شيء سؤال الأخي أبو رياض يتكلم عن الجيوب الأنفية. الجيوب الأنفية فيها سببين، السبب الأول الالتهابات الدائمة وعدم تنظيفها، ولذلك الاستنشاق والاستنثار أثناء الوضوء من أفضل وسائل تنظيف الجيوب الأنفية، ولكن قد ما تكون الجيوب الأنفية بسبب هذا الموضوع، قد تكون بسبب ردة فعل جهاز المناعي اللي تكلمنا عنه الأسبوع الماضي، ولذلك تجدون على وسائل التواصل الاجتماعي وقناتي على يوتيوب نظام صحي يساعد بقوة على معالجة الجيوب الأنفية. الجيوب الأنفية اللي تحس فيها ليست مرض، قد تكون التهاب نعم، ولذلك نروح نراجع طبيب الأنف والأذن والحنجرة، لكن قد تكون ردة فعل مناعية بالذات لما يستمر معك، فكأنها ليست مرض وإنما عرض لمشكلة معينة لغذاء تتناوله يسبب لك هذه المشاكل، سواء كانت البصل أو الثوم أو الملفوف أو الزهرة أو الحليب أحيانا أو الأجبان أو المأكولات البحرية. المهم في شيء يسبب لك حساسية ويزيد عندك الجيوب، مشكلة الجيوب الأنفية، وعلاجه موجود في إحدى المقاطع اللي عملتها. وذكر أبو رياض يقول السعادة والصبر، والله كلامه صحيح فعلا، إحنا لا تنتظر أنك تصير حياتك سعادة 100%، ما في أحد كذا، ولذلك هو فعلا أبو رياضي مزج السعادة والصبر كلها تحقق يعني الرضا والطمأنينة، أنك تصبر على ما كتب الله عليك حتى لك المرض أو شيء، هو يورثك الطمأنينة والسعادة الدائمة. بالنسبة للأخت أوصاف ذكرت يعني مسألة الضغط وأخذ الأعشاب، وفعلا كلامها صحيح، يعني في بعض الأعشاب اللي ممكن تساعد لك ما أقدر أخذها، ومن ضمنها يعني الزنجبيل والكركديه، كثير من الناس يتكلمون عنه وأن الكركديه إنه إذا صار ساخن يرفع الضغط، وهذا الكلام غير صحيح، كلها تخفض الضغط، ولذلك لابد إني يعني أنتبه حتى نوعية الدواء قد تكون فيها تعارض بينها، ولذلك الناس اللي عندهم ضغط مرتفع لا تأخذون أعشاب، راجعوا للطبيب لأن بعض هذه الأعشاب قد تتعارض مع يعني الأدوية، فيكون فيه تأثيرات كبيرة ويؤدي إلى انخفاض الضغط اللي ذكرت الأخت أوصاف، وهو فعلا أخطر من ارتفاع الضغط مثل السكر تماما، وله علاقة دائما بالجوع، الناس اللي ما يأكلون لوجبة واحدة أو يعني أكلهم ما هو متوازن فيحدث عندهم انخفاض الضغط هذا. طيب خلونا مستمعي الكرام يعني عشان بس ما يروح الوقت نتكلم عن يعني هذه الهرمونات وكيف احنا كيف نحصل عليها. طبعا هي تنتج في أماكن معينة، يعني مثلا الدوبامين ينتج في الدماغ، ولذلك دائما أهميته دائما في ما يتعلق بالدماغ، لكنه عندما يضعف يكون عند الإنسان ضعف في الدافعية وكسل وفقدان للمتعة، قد يكون اكتئاب أو توتر، إرهاق، اضطرابات الحركة زي مثلا الناس اللي عندهم مرض باركنسون وغيره. بالنسبة للسيروتونين 90% يصنع في الجهاز الهضمي، وعشان كذا مسألة الأكل تؤثر عليه، مسألة التلبكات المعوية، الغازات، اللخبطة، أكثر من السكر، أكثر من المقليات تؤثر على السيروتونين، يعني يشعر الإنسان براحة مبدئية هو يأكل وجبة سريعة، لكن بعد الاستمرار للأسف يخفض السيروتونين على الوقت الطويل. ولذلك المحافظ كل ما صار الإنسان معدته بسيطة وسليمة وأكله بسيطة، وحتى يصوم بين فترة وفترة يومين في الأسبوع أو ثلاثة أيام في الشهر أو غيرها، تجد أنه يتحسن مزاجه ويقل القلق عنده ويترتب نومه. وش القصة؟ القصة لأن هذا السيروتونين قاعد يرتفع بشكل كويس، ولذلك يعني الناس اللي عندهم تلبكات وغازات دائما مرتبط بنقص هذا الهرمون، ولذلك يؤدي إلى القلق وغيرها، وحتى يؤدي إلى اضطرابات النوم، يزيد الشهية لبعض الناس اللي يبدون يأكلون حلى بشكل كبير. الأكسيتوسين طبعا هو اللي قلنا له علاقة بالترابط والمحبة والعلاقات الجميلة، العلاقات الزوجية، العلاقات الأحضان وحضن الطفل والأم وكذا، فهو يقوي العلاقة، يزيد الثقة بالنفس، يزيد الروابط الاجتماعية والزوجية، وهذا جدا مهم، ويعني ما عندنا نقول فيه نقص معين، لكن كلما صار هذه العلاقة الجميلة الإيجابية الزوجية والأسرية كلما زاد هذا الهرمون، فهو يتصنع بشكل كافي ولا نحتاج نأخذه من مكملات نهائيا، بل لا يوجد له مكملات.
الاندورفين مثل ما قلنا لتخفيف الالم، وهو يزيد مع اللياقه البدنيه، الرياضه، الضحك، الناس اللي يعني مثلا في المناسبات الزواج، النساء في الرقص تشعر عقبها براحه نفسيه. وش القصه؟ الاندورفين. لما تشاركون مثلا في مناسبات او عرضه او شيء، اندورفين. حتى الصلاة، الحركات الصلاة والاستمرار بها مع مجموعة من الناس، شوف سبحان الله، الصلاة في المسجد جماعة تؤدي إلى هذا الاندورفين، تشعر بطمأنينة. طبعا الطمأنينة أكيد ليست بسبب هذا الأمر، بسبب الصلاة والقراءة وغيرها، ولكن والقرآن وغيرها، ولكن سبحان الله هناك يأتي هذا يعني الهرمون. مسألة التأمل والإنجاز والراحة يعني التفكر، كلها تزيد أو تحسن هذا الهرمون. طبعا أيضا اللياقة البدنية لها دور، ولكن أركز بس على نقطة مهمة، أن كثير من الأغذية لها دور. يعني فيه الدوبامين موجود في البيض والأسماك والدواجن واللحوم، منتجات الألبان وفول الصويا. أيضا التريبتوفان هذا أنصح فيه، لأنه من الأشياء اللي تساعد على زيادة هذه الهرمونات، هرمونات السعادة. وموجود في الدواجن بذات الدجاج والبيض والحليب والزبادي والأجبان والمكسرات، بذور القرع، بذور دوار الشمس، الشوفان. أيضا النقطة الأخيرة لمسألة الشعور بالامتنان، دائما خلنا نتعود على الشكر، شكرا، جزاك الله خير، بارك الله فيك، شكرا. هذا الشعور بالامتنان، أنك تشعر إن النعم اللي أنت فيها، وأنك ما تتعود على النعمة، تقول يعني هذا الأصل، لا، ما هو هذا الأصل، أنت في نعمة، في ناس محرومين منها. تقول يا أخي أنا عندي ديون وعندي مشاكل، إيه تعال، تراك عندك نظر وعندك سمع، واحمد ربك أنه يمر عليك اليوم بدون مشاكل، بدون حوادث، بدون ما تفقد عزيز، بدون ما يصير لك شيء، نعمة، ربي يفكك من شيء كبير. ولذلك هذا الامتنان والتفكير، التفكر مهم جدا، وهو من الأشياء اللي تولد الرضا والسعادة والطمأنينة وهرمونات السعادة كلها. يعني مهم جدا هذا الإنسان، احنا نفكر نقول الحمد لله أننا في نعمة، احنا خلونا نتكلم عن وضعنا الآن في هذا البلد الآمن المطمئن، نروح ونجي، وبعض المرات ما نقفل سياراتنا، ما نقفل بيوتنا، أمن وأمان. هذه النعمة اللي يجب أن نشكرها في هذا الوطن الغالي، وندعو الله عز وجل دائما لوطننا ولولاية أمرنا، لأنه سبب في هرمونات السعادة، سبب في هذه الطمأنينة اللي عندنا. فالأخيرا يعني لا تصدقون الناس فيه يقولون إن والله فيه مكملات تزيد هرمونات السعادة، لا تصدقونها. هرمونات السعادة تصنع داخل الجسم. في بعض الناس قاعدين يأخذون بعض المكملات التجارية، وللأسف لها تأثيرات جديدة خطيرة. يعني في شيء اسمه يعني متلازمة السيروتونين، وهذا للناس اللي عندهم اكتئاب، يأخذون أدوية اكتئاب، سبحان الله يصير في تضاد بين هذه المكملات اللي يعتقدون أنها تسبب السعادة، للأسف تسبب تشنجات وتسبب مشاكل وارتفاع وضربات القلب وتسبب إشكاليات كبيرة. فالأخير السعادة هي نتاج معقد بين حياتنا ودماغنا وصحتنا ونومنا ونشاطنا البدني وتغذيتنا علاقاتنا الاجتماعية. الشعور بالإيمان والطمأنينة والراحة ونشعور لك هدف في هذه الحياة، وأيضا الظروف البيئية، كلها لها دور في تحقيق هذه السعادة. نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة. انتهى الوقت البرنامج، يمكن ما غطينا كل شيء، لكن سعدت فيكم، سعدت مشاركتكم، سعدت في يعني هذه الأسئلة الإيجابية اللي نتمنى دائما أنها تستمر. فنشكركم مستمعي الكرام في ختام هذه الحلقة، ونلقاكم على خير في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيتامين على إذاعة الرياض.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: ديرتي حبيبتي،

تكتب العلا فصولا لامعة في سماء التاريخ، وتشكل بقوة آثارها جزءا هاما من مملكتنا الغالية التي تتفرد دوما بتضاريسها وآثارها وتاريخها وجمال جبالها وتنوع آفاقها. لكننا اليوم نسلط الضوء على رحلة مختلفة بعيدة كل البعد عن التاريخ، ولكنها مزار سياحي بارز حصد الكثير من الإعجابات وبات واحدا من أهم المعالم في محافظة العلا. محمية شرعان، والتي جرى تأسيسها عام 2019، أصبحت واحدة من الوجهات الهامة لعشاق الحياة الفطرية، فهي تمتد لنحو 1500 كيلومتر، وتهدف بصورة خاصة لحماية الحيوانات البرية من الصيد وزيادة الغطاء النباتي. تضم المحمية واحدا من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض، وهو النمر العربي، والذي يجد في محمية شرعان رعاية خاصة يسعى فيها العاملون إلى تأهيل النظام البيئي له. الهيئة الملكية لمحافظة العلا شهدت توطين 20 مهن عربية و50 غزالا رمليا و10 وعول جبلية، لتكون محمية شرعان جزءا لا يتجزأ من أهداف مملكتنا في الحفاظ على الحياة الفطرية والحيوانات البرية.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن تصميم الإكسسوارات اليدوية، عمل يحول الفكرة إلى قطعة تلبس من العقود والأساور والحلق بألوان وأشكال متنوعة تناسب مختلف الأذواق، وتختلف خامات كل قطعة بحسب التصميم المختار لتصبح جزء من الإطلالة اليومية. وضيفتنا اليوم المدربة والحرفية سارة القحطاني.
5: اللي يميز الاكسسوارات اليدوية بالنسبة لأي اكسسوار بالسوق انه يكون من تصميمك الخاص، اختيارك للأحجار بنفسك، شغلك انت بشكل شخصي، فهذا اللي يميزه ويكون فريد عن اللي بالسوق.
6: يعني مستحيلة اصلا حتى تلاقين احد لابس مثلك.
5: ابدا، انت الوحيدة، انت الفريدة.
6: طيب لو بنبدأ نصمم اكسسوار من الصفر، وش الادوات والخامات الاساسية اللي راح نحتاجها؟
5: اول شيء بتكون عندك الطارة اللي فيها المقاسات اللي هي قياسات العقد، الزراديات، الأقفال، الخيوط، الأحجار أو اللولو اللي بستخدمها في العقد، فهنا تكون عندك الأدوات جاهزة وتراها متوفرة في أي مكان، أي مكان تريد تشترينها.
6: أدواتها سهلة وبسيطة.
5: جداً سهلة وبسيطة، ولو ما عندك هذه الطارة لا تلتزمين فيها، عندك المتر، خذي مقاساتك بالمتر طول العقد اللي أنت تحتاجينه.
6: أنتوا ممكن تسوون الإكسسوار مو بس من الأحجار واللولو، ممكن بعد خرزات، توقع الخرز بعد دارج كثير، صاروا الناس يطلبونه.
5: بالنسبة للعقود إحنا عندنا بحر من الاختيارات، عندك اللول الزراعي، عندك الأحجار الكريمة، عندك الكريستال، عندك الخشب، عندك السوارفسكي، ترى هذه كلها أحجار نقدر نستخدمها، فما شاء الله الإكسسوارات بحر، ما تقدرين تقيمين أي نوع، هو حسب التصميم.
6: ممكن تسوين إعادة تدوير؟ يعني مثلا عندك اكسسوار قديم تفكين اللي فيه وترجعين تركبين عليها اشياء جديده.
5: الله ياسمين، هذه لعبتي انا. أيه. انا احب اللي هو اعاده التدوير. انا صار عندي مره انه عندي عقد قديم جدا من زمان ما لبسته صراحه، فاحتجت اني اصمم عقد واحتجت الاحجار الموجوده فيه، وهو خلاص ما صرت البسه لي فتره، فاشتريت احجار جديده وركبتها على هذا العقد، فككته، صممت منه عقد وحلق وإسوارة وطعمته من الأحجار الجديدة. فللأمان الكل سألني عنه، كيف صممتي، من وين الأحجار، شفت شلون فكرة إعادة تدوير الأشياء الموجودة في البيت،
6: ولا يبين إنها كان مستخدم.
5: لا، إذا أنت محافظة على القطعة ما راح تتغير لا لونها ولا شكلها ولا أي شيء من الأحجار، بس إنك في أحجار تكون نادرة ما هي موجودة، فأنا عشان أستفيد من هذا العقد أرجع أسوي لها إعادة تدوير.
6: طيب تختلف الخامات على حسب القطعة، يعني سواء كان عقد، سوارة، حلق؟
5: طبعا تختلف حسب الفستان، حسب المناسبة اللي بتروحي لها، إذا كان فستانك مثلا هاي نك مسكر تستخدمين عقد تصممين حلق بس تكتفين بحلق طويل مثلا وسوارة وخاتم، إذا كان مفتوح حسب أطواله، طبعا ترى تدرين حسب حتى خامة الفستان، يعني ممكن تحطين شيء دفش مثلا أحجار ثقيلة على فستان مثلا يكون ناعم، فاختيار التصميم يعتمد على اللبس اللي راح تلبسينه.
6: طب قبل ما تبدين الشغل، دام انك تطرقتي للتصميم، كيف تختارين شكل التصميم والالوان اللي تناسب في الاكسسوار مع اللبس؟
5: طبعا اول شيء انا اخترت اللبس اللي راح البسه، ابدا على اساسه اختار التصميم اذا كان يحتاج عقد او حلق او نكتفي بس بالاسواره. بعد ما اختاره طبعا اخذ القياسات زي ما قلت لك بالطارة الموجودة اللي هي فيها الأطوال العقود المختلفة أو بالمتر، بعدها أبدأ أصمم العقد. لو فرضنا نحب نصمم عقد، أبدأ أقفله من البداية وأبدأ أصمم العقد.
6: يعني الخطوة الأولى هي التكفيلة. يعني أنا أشوف الحين، خلينا نتخيل الحين عندنا هنا ما شاء الله كذا عقد، أبى أتكلم عن هذا العقد الصراحة لأن لفت انتباهي، أنت مسويته من اللولو وحاطة فيه تعليقتين، صراحة تصميمه أنا أشوفه غريب لأنه بالعادة نكتفي بالدندوشة هذه اللي تيجي من قدام، أنت حاطة هنا دندوشة على شكل قلب وحاطة قفل من وراء، ممكن أن تقلب القلب من وراء وتخلي الجهة الثانية من قدام كأنها قفل في نفس الوقت، كيف سويتيها؟
5: هذه طلب إحدى الزباين عندي.

0: وهل في خيوط معينة تستخدمينها للإكسسوارات ولا عادي أي خيط؟
1: لكل حجر خيط معين فيه. طبعاً الأحجار اللي تكون ثقيلة تستخدمينها الخيط المتين لأنه مع الاحتكاك ممكن تقطع. فاللولو أنا استخدمت اللولو استخدمت معاه الوتد لأنه يكون مرن وأسهل وخفيف معه. والأحجار الثقيلة زي ما قلت تستخدمينها ممكن خيط الحرير، أنا أفضل خيط الحرير.
0: الحين إحنا تكلمنا عن التصميم وتكلمنا عن الأدوات، أبيك تتكلمي لي بالتفصيل كيف سويتي هذا العقد، وش اللي بديتي وكيف ركبتي اللولو فيه لي من أنهيتي؟
1: بالبداية أخذت المقاسات اللي هو العقد هذا حجمه وسط، لا هو صغير ولا هو كبير، وسط. أخذت المقاسات، بعد ما أخذت المقاسات بدأت أقفل من البداية لأني خلاص أنا حافظة هالمقاسات. قفلت من البداية اللي هي القفلة استخدمت اللي هي فم السمكة وبعدين فيها قفلة. بعد ما قفلتها أنا حاطة عدد مثلا لو قلنا 24 وبعدين حطينا القفلة القلب، بعدين كملنا 24 وقفلناها. إذا كانت تحتاج طلاء في النهاية طلعناها، إذا ما تحتاج لا، وبكذا أكون خلصنا العقد.
0: ما تستخدمين فيها إبرة؟
1: لا لا ما أستخدم إبرة.
0: كيف يعني تثبتين الخيط أو الوتد هذا، كيف تثبتينه بحيث أن تدخل فيها الخرزات أو مثلا زي اللي موجود عندنا هنا قدام اللولو
1: فم السمكة؟ هذه أسأل نفتحها وندخل فيها الخيط وبعدين نبدأ نحط فيها حلقة دائرية نكبسها عشان نقفل فيها فم السمكة. بعد ما نقفلها خلاص إحنا كذا ضمننا أنه الخيط ما حيتحرك ولا حيطلع أبدا.
0: الحين بالعادة الأكفال يا تيجي باللون الذهبي أو تيجي باللون الفضي، كيف نحافظ عليه أنه ما يتأكسد ويتغير لونه بعد فترة؟
1: أول شيء نبعدها عن العطور ونبعدها عن الماء ونبعدها عن الكريمات عشان نحافظ عليها مدة أطول. ثاني شيء وهذا دائما أنا أحطه مع الزباين عندي لما يجون يشترون أي قطعة، دائما أحط يا قطعة سلوفان اللي هو كيس سلوفان يا كيس مخمل عشان تحافظ على القطعة مدة أطول، بما أن إحنا يعني منطقتنا فيها رطوبة أحيانا يتأكسد العقد قبل ألبسه، فعشان تحافظين عليه دائما احفظي بقطعة مخمل أو قطعة سلوفان.
0: الحين العقد خلاص صار جاهز، نبي نصمم له إسوارة نحطها على اليد، نبي نصمم له حلق، كيف نسوي؟
1: من الأحجار الموجودة اللي بقت من العقد ممكن نصمم منها حلق. لما أجيب فكرت إني أصمم حلق، فيه عندنا قطعة طويلة نهايتها زي المسمار دائرية، أبدأ أثبت فيها مثلا اللولو وقطعة من الحجر اللي هي طعمناها في العقد وأقفلها من فوق وأبدأ أركب فيها الحلقة الكريستال اللي هي قفلة الحلق. الأسوارة هي نفسها العقد بس اللهم بتكون بشكل أصغر والعقد بيكون شكل أكبر، نفس التصميم بتكون.
0: بعد ما خلصت القطعة كيف تتأكدين إنها متماسكة وجاهز إنه أنتي تلبسينها؟
1: طريقتي لما أجي أصمم العقد قبل أسلمه للزبون اللي عندي الصراحة أبدأ أشده بزيادة وأبدأ أشد من الأقفال عشان أطمن أنه أنا قفلتها وختمت العقد بشكل جيد.
0: يعني أنا أحس من كلامك صراحة كأنك يعني تقولين أن هذه من المهن أو من الحرف السهلة اللي ممكن أي أحد يمتهنها ويتكسب من وراها.
1: جدا سهلة لأن خاماتها متوفرة في السوق، تقدرين تلقينها في أي مكان في السوق والأحجار موجودة، وإذا ما عندك أحجار في السوق غير متوفرة تقدرين تسوين إعادة تدوير من الأحجار الموجودة، أنت بنفسك تصممي حتى لو ما سويتيه بزنس، تقدرين أنت تصممين عقدك أو حلقك بنفسك وتتميزين عن الجميع.
0: اللي حاب يتعلم هالحرفة وش أسهل قطعة تنصحين ويبدأ فيها؟
1: أسهل قطعة السوارة.
0: شكل بدايتك كانت مع السوارة.
1: فعلا لأنها أسهل شيء، بعدها توسعت صارت سوارة وحلق وعقد. إذا تعلمتي الأساسيات تقدرين تصممين أي تصميم، بس أسهل قطعة لما أني أنا بداياتي كانت بالسوارة. بعدها إذا تعلمتي أساسيات السوارة هي نفسها أساسيات العقد، هي نفسها أساسيات تعليقة جوال، تعليقة نظارة، تدخلين في بحر الإكسسوارات.
0: هي سهلة لكن يمكن القفلة اللي في البداية تسوونها عشان تبدون تركبون الأحجار فيها أو الخرز هي اللي شوي بلها تركيز.
1: القفلة شوفي القفلات تختلف، في قفلات تكون عقدة وبعدين تحرقينها وتغطينها بخرزة، وفي القفلات اللي هي السهلة اللي أنا أحب أستخدمها اللي هي فم السنارة. إذا أنت بدأتي بالقفلة جيدة وقفلتيها من البداية وكبستي يعني عليها بالزرادية كويس، تأكدي إن خلاص أنت كده ضمنتي إن العقد أو الأسوارة بتكون ما شاء الله تبارك.
0: وتبقى الإكسسوارات اليدوية من الأعمال اللي تعتمد على خامات بسيطة مع إمكانية إعادة تدوير بعض القطع السابقة لتخرج بتصاميم جديدة تختلف في أشكالها وتفاصيلها من تصميم لآخر.
2: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: مع انطلاق صفارة الموسم الرياضي الجديد ترتفع حدة المنافسة وتشتعل مدرجات التحدي. نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفقات، نحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة، وتتابعون أقوى اللقاءات.
1: كثير شفنا أنه ردة الفعل البعض يقول لك ليش ما في أحد متواجد عالميا وفي الدوري المحلي موجودين.
0: ولأن صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يوميا عبر استطلاع الرأي لنسمع تحليلاتكم وآراءكم مباشرة.
2: والله يا أخ علي، يعني عشان ما نجامل
3: أي ما نبي مجاملات اللي في خاطر
2: الحكم السعودي، وفي نفس الوقت ما نكون يعني سيئين مع الفيفا.
0: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان المفضل هو القمة، والعنوان الثابت هو الصدارة.
4: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: صوت من المستقبل.
7: السلام عليكم، أنا شهد الغامدي، طالبة في الصف الثاني ثانوي من مدارس منارات الرياض الأهلية، مهتمة بمجال الطاقة المتجددة والبحث العلمي. بدأت فكرة المشروع في عام 2025، وكانت بالأساس اقتراح من مشرفي، حيث أنه طرح فكرة الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحديدا مخلفات أشجار الزيتون بطريقة مبتكرة. وبحكم أن عندي تجربة سابقة في العمل على المخلفات الزراعية، لفتني هذا الطرح بشكل كبير، وهذا اللي خلانا نعمل على تطويره إلى مشروع بحثي متكامل. يتكلم المشروع عن إنتاج الهيدروجين الأخضر من مخلفات أشجار الزيتون باستخدام تقنية التحفيز الضوئي، وتعتمد هذه التقنية على استخدام ضوء الشمس مع مواد محفزة لتحفيز التفاعلات الكيميائية المسؤولة عن تفكيك المخلفات وتحويلها إلى غاز الهيدروجين، وهو من أنظف مصادر الطاقة وأكثرها استدامة. تكمن أهمية المشروع في أنه يقدم حل يجمع بين تقليل النفايات الزراعية والاستفادة منها كمصدر طاقة بدل من التخلص منها بطرق قد تضر بالبيئة، كما يعتمد على مصدر متجدد وهو ضوء الشمس، وهذا اللي يخليه خيار واعد ضمن التوجه نحو الطاقة النظيفة. وخلال العمل على المشروع واجهتنا عدة تحديات، من أبرزها صعوبة التعامل مع التركيب المعقد للكتلة الحيوية، فهي تحتاج إلى طرق فعالة لتفكيكها. بالإضافة لذلك كان اختيار المحفز المناسب تحدي مهم، لأن كفاءة إنتاج الهيدروجين تعتمد وبشكل كبير على نوع المحفز المستخدم. ويساهم المشروع في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خصوصا في مجال الاستدامة البيئية وتنويع مصادر الطاقة، من خلال تقديم فكرة تدعم إنتاج طاقة نظيفة والاستفادة من الموارد المحلية بشكل أفضل. أما عن الإنجازات فيتمثل أبرزها في تطوير فكرة بحثية تحمل طابعاً ابتكارياً يمكن اعتبارها نقلة نوعية في مجال الاستفادة من الكتلة الحيوية لإنتاج الهيدروجين. بالإضافة يحصل المشروع على جائزة خاصة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي. وفي النهاية هذا المشروع يمثل بالنسبة لي خطوة أولى في مسار أسعى من خلاله للاستمرار في مجال البحث العلمي والمساهمة في تطوير حلول مستدامة تخدم وطني، وأفخر بانتمائي لهذا الوطن وأسعى لأن أكون جزءاً من مستقبله الواعد.

0: وعي. الطفل بطبيعته شخص يبحث عن المرح حتى في صداقاته، ولا يحبذ أن يكون الطرف الآخر بصحبته منعزلاً أو منغلقاً، وهذا ربما يثير لديه غريزة الطيش. ولكن مما يجعل الطفل على دراية بين معرفة طريق الصواب والخطأ يكمن بالتوجيه المستمر والحرص على الإلمام بالتفاصيل الخاصة بالطفل، والأهم من ذلك التعرف بشكل جيد على أصدقائه ومعرفة سلوكياتهم، وهذا سيختصر الكثير، لأن الصحبة تغير الشخصية سواء للأفضل أو للأسوأ، وتحديد مسار الطفل يبدأ من سن مبكرة ويستمر مدى العمر. فالأصدقاء سلعة ثمينة يجب معرفة تفاصيلها للحفاظ على الطفل وبناء هويته بشكل مثالي. صيفك على كيفك. على كيفك. وش رأيك؟ تاخذ من وقتك ساعة أو ساعتين لعمل تطوعي، يمكن تكون مساعدة محتاج أو المشاركة في فعالية مجتمعية أو دعم مبادرة خيرية. التطوع مو بس عطاء للآخرين، هو أيضاً تجربة تكسبك مهارة جديدة وتمنحك شعور جميل بالإنجاز. هذا الصيف جرب التطوع، يمكن تكتشف جانب جديد ومميز في نفسك. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

في جنوب غرب المملكة، وتحديداً في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن 20، وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.

0: حقك صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هوا بلادي.

0: اهلا وسهلا فيكم اعزائي المستمعين، ونرحب فيكم في حلقه جديده من هوا بلادي من الساحل الشرقي من الدمام. اعزائي طالعين معكم في هذه الحلقه المميزه من استديوهاتنا في الدمام.
1: مساء الخير عليكم اكيد مستمعينا في هوا بلادي اللي يجمعنا وياكم كل جمعه وسبت من الدمام وبقيه ايام اسبوع من الرياض. اهلا وسهلا بالجميع، واعذرونا على الصوت يا جماعه
0: اليوم والله زكمه باينه
1: من البرد.
0: اي انا ملاحظه يعني ملاحظه من البرد مشتي يا جماعه، يعني شنو اكثر فم من هالصيف انك انت تشتي.
1: الحين ميزه الاذاعه ان الناس ما تشوف تفضحينا
0: يعني بصراحه، يعني مدري ايش اقول.
1: الله يعدي هالثلاث ساعات على خير. بس اهلا وسهلا فيكم، اكيد ارحب فيكم سعود العقيلي من خلف المايك ورافق طبعا الاستاذ القدير عرفات المجد.
0: نبدا معاكم حلقتنا اعزائي. تاخرنا عليكم شوي، يمكن صيفنا على قولتهم صيفنا عليكم، بس عاد السبب سعود مزكم يعني مسكين تعبان كسر بخاطرنا. أيوة قلنا الله. نتاخر شوي.
1: ايوه
0: سعود قد انك سافرت مع كبار سن؟
1: ايه مو كبار سن يعني مع الوالدة مثلا، بس ما عندها من كبار السن، لكن يعني عشت نوع من التجربة مع الوالدة.
0: انا سافرت كثير مع كبار سن صراحة، بس في نصايح خاصة للي بيطلعون سفرة مع كبار السن شلون يتعاملون معاهم، بالذات ان الكبار بالهم في الاغلب مو طويل.
1: طبعا أول نصيحة يا جماعة لكم فيما يتعلق في السفر مع كبار السن، وطبعا النقطة الجوهرية والأهم، التخطيط المبكر للرحلة. خطط للرحلة بشكل مبكر عشان تعرف خطواتك، لأن طبعا لما تسافر بحالك غير لما تسافر مع شخص يعني يعتبر من
0: كبار السن.
1: كبار السن هنق راسي
0: حس. لا هي الزكمة مأثرة. أيضا ضروري ومهم قدر الإمكان أنك تختار رحلات مباشرة ما فيها ترانزيت. الترانزيت يتعبهم، بالذات إذا نوعية الترانزيت عاد أبو 4-5 ساعات 6 ساعات يوم، هذا حيل يأثر عليهم. فلو كانت الرحلات مباشرة، هي مباشرة ويا دوب أنه يعني تمشي الأمور معك، فما بالك بعد لو حطيتها ترانزيت.

0: يعني انا اللي جيت ادور رحله لنفسي ادور مباشره وابعد تماما عن الترانزيت.
1: الأرخص
0: في اصعب الظروف اروح للترانزيت.
1: لا لا، في ناس يبون الارخص فيختارون اكثر من ترانزيت حتى، فتطلع لك قيمة الرحلة أرخص
0: إذا تبهذل عشان أنقص كمية.
1: والله يعني صراحة ما عندي استعداد وصراحة أتبهذل.
0: في نقطة مهمة كذلك أثناء حجزك للطيران، في طبعا خدمات تقدمها شركات الطيران لضيوفها وخاصة ما يتعلق بكبار السن والمعاقين، فأطلب خدمة الكرسي المتحرك بشكل مبكر أثناء حجزك عشان لما توصل هناك يكونون إن شاء الله مستعدين لاستقبال والدك والدتك أو أيا كان الشخص اللي معك.
1: من الشغلات المهمة توقيت الرحلة، يعني الحين معك كبير سن بتسافرون ساعة مثلا 2 الفجر أو 3 الفجر تصير مجهدة عليهم، لأنه إذا الرحلة مثلا 2 أو 3 أنت لازم تكون قبلها موجود ب3 ساعات، راح ينتظر، راح تقطعون البوردينج، بتدخلون يعني صالة الانتظار، كل هذا جهد كثير كبير على كبير السن. فلو كانت الرحلات هذه نهارا مثلا في توقيت مناسب، يلا على المغربية لا تتأخرون عن 10 مثلا، يكون حيل أفضل من أنك تأخذ الرحلات المتأخرة.
0: طيب رحلة الفجر أرخص؟
1: هذا للي بسوي ديسكاونت.
0: طيب تأكد بعد من حمل جميع الأدوية بكميات كافية، الكمية اللي فعلا تكفي، خاصة طبعا إذا كان كبير السن من مرضى الضغط أو السكري أو يعني بعض الحالات الأمراض المزمنة اللي تتطلب علاج بشكل مستمر. فدائما احرصوا أن تتأكدون أن جميع الأدوية معاكم وحافظينها في حقيبة مختصة فيها.
1: حطيت الأدوية في الشنطة، لا تنسى الوصفة الطبية، لأنه الوصفة الطبية في كثير من الدول حتى البنادول يتحاسبون عليه وممكن يصير فيه غرامة 3000 ريال، ما تسوى عليكم. يعني أنا إنسانة لا أستغنى عن البنادول وهو أدفع شيء ممكن ينباع عندنا في السعودية، لكن في دول ثانية ممكن يكون ممنوع، فما بالك الأدوية المتخصصة، مثلا أدوية للسكر.

0: الله يسامحك يا خليل.
1: طيب سالف تسالف
0: اسالف واسالف وخليل مقفل المايك. شكرا خليل، شكرا. طبعا ما زال عندنا كثير من النصائح ان شاء الله راح نرجع لها في ضمن حلقتنا لليوم، بس نبغى نذكر بسالفة الحلقة. انا ما راح اقول السؤال بشكل مباشر، بس على عرفات. يعني عرفات انت من النوع اللي يعني تجمعين عشان السفرة ولا عادي جدا اخذها قصاد؟
1: لا انا ما اجمع ولا اخذها قصاد، انا اسافر على افا زوجي.
0: والله احنا مساكين يا رجاجيل يا جماعه، احنا
1: فانا مريحه مخي جدا يعني.
0: طيب سؤال حلقتنا اجل يقول، هل عادي تسافر بالاقساط ولا لا تقول والله بجمع فلوسي وبعدين اسافر وش ملحق؟
1: او تاخذ قرض، في ناس ياخذون قرض ترى عشان يسافرون. أيه. مو مصدق تاخذ قرض يعني عشان تسافر، بس هل انت من هذول الناس؟
0: فعلا انا بالموت طلعت قرض عشان البيت، اروح اخذ قرض عشان عشان سفره بنساها بعد ما
1: لا لا معلش، ترى السفر مهم، جزء من راحتك النفسيه.
0: ما اخذ قرض عليه عاد ولا ادخل اقساط؟ طيب انت شهريا اتذكر كل موقف صار في السفره، كل شيء
1: ما تدري. يمكن عندهم مبررات منطقيه احنا فاهمينها. خلينا نسمع من الناس اللي تاخذ اقساط عشان تسافر، شنو المبرر؟ خلونا نسمع منكم على 013-811-7991 او 013-811-7992.
0: شاركونا يا جماعه وخلونا ندندن سوا.

0: هوا بلادي. هوا بلادي.
1: أنا في البداية أشكرك يا خليل على الأغنية، يعني ما أدري شلون أنت مطلعها بس بصراحة خوش أغنية.
2: أول ما صاير ذوقي حلو،
1: يعني تونا في أول أغنية، خلينا نكمل باقي الحلقة. خلينا نعيد عليكم السؤال أعزائي ونسألكم هذا السؤال، هل عندك استعداد أنك تسافر بالأقساط؟ خلونا نسمع منكم على 013-811-7991 أو 013-811-7992.
2: ونروح وياكم يا جماعة لفقرتنا المحبوبة اللي دايما نستفتح فيها حلقتنا، والفقرة فعلا اللي أنا أحبها لأن يعني تمس جانب مهم عندي، وهي الإتيكيت. بنتكلم عن إتيكيت الرحلة مع ضيفنا الدائم خبير ومستشار الإتيكيت والبروتوكول الدولي والدبلوماسي الأستاذ تركي آل صالح اليامي. مساء الخير.
3: يا مساء النور، أهلا وسهلا بك وبالأخت الفاضلة، وجمعة مباركة، حياكم الله.
2: يا أهلا وسهلا،
3: نحن كذلك والله نسعد بكم، ويعني ننتظر من الجمعة والسبت الأيام الجميلة معكم.
2: نتشرف فيك. طال عمرك.
1: خلينا نبتدي معاك أستاذ تركي عن إتيكيت غرفة الفندق تحديدا، وشنو ممكن يكون يعني ترتيبنا أو نظامنا مع هذا، مع إتيكيت غرفة الفندق. من الفقرات المهمة يقولون دائما اجمع جميع متعلقاتك قبل المغادرة، شاحن، ملابس، مجوهرات وغيرها.
2: فوطة الفندق؟
3: لا، الفوطة لا.
1: لا، وهذه الأشياء اللي بدورة المياه الله يعزك، صابون، شامبو، الفرشاية، مدري إيش، هذه في عالم حريصة تشيلها.
3: لا، الروب الاسماح
1: برنوف
3: هذا المشكلة. طيب الله يحفظك إن شاء الله. طبعا خلينا بس أنا دائما أبدأ معكم هاللقاء الجميل ببعض المفاهيم. في مفاهيم عند بعض الناس، يعني لما يستأجر فندق غرفة في فندق عنده فكرة في رأسه، مفهوم أني أنا ما أخذها بفلوسي وما أخذها، فليعني عندي الحرية، وهذا كلام غير صحيح. كذلك في بعض الأفلام والمسلسلات تجعل الناس اللي يدخلون فندق الغرفة يقوم يلعبون بالمخاد، يعني يسوون حفلة غير مقبولة، وهذه غير صحيحة إطلاقا. فهي الصورة الذهنية تصير عند الآخر بحيث أنه يعني هذا مسموح. ولكن خلينا أوضح نقطة مهمة جدا. الفندق يعني إحنا في ثقافة الإتيكيت هو عبارة عن مدرسة مصغرة للأخلاق، لازم الناس يفهم هذه النقطة الكريمة جدا. والغرفة حقة الفندق هذه اختبار لأمانتك ومصداقيتك مع نفسك، والمطعم حق الفندق اختبار لذوقك وبروتوكولك، ومرافق الفندق كلها هي احترامك، كيف تحترم الأنظمة وتتبع الأنظمة. فمن ضمن الأشياء اللي احنا نركز عليها في مفهوم إتيكيت الفندق والغرفة، انك زي ما تفضلتوا يعني عند اولا الدخول والخروج. انا اشوف بعض الناس لظروف يعني قد تكون خاصة به يصل للفندق مبكرا، وطبعا هم في نظام ان الدخول على الفندق الساعة 3 او بعد الساعة 2 ظهرا، فهو يوصل مبكر جدا فينتظر في الصالة او في البهو ويعمل قضية كبرى ومشاكل كبرى. هذا غير صحيح اطلاق، انت ملتزم وهذا الامر واضح وهذا نظام وقانون. فالدخول مهم جدا انك انت بالخروج. كذلك زي ما ذكرنا سابقا لما تغادر الفندق، الفندق اساسا هو يعني مساحة منحت لك للانتفاع بها، مو بقى مو

0: مش تملك الغرفة، هو حق انتفاع وليس تملك. فأي شيء في الغرفة خاص بك تأخذه معك، وأي شيء من الغرفة تبع أثاث الفندق أو الغرفة يبقى مكانه. هذه من الأشياء المهمة جدا ركز عليها، لأن دائما في مفهوم عندنا في الاتيكيت إن الرقي أو رقي الإنسان يظهر عندما لا يراك أحد. هذا الرقي، الرقي ليس أنا قدام الناس أعمل أشياء أني أنا فاهم وأني أنا مدرك وأني أنا لدي اتيكيت، لا. الرقي عند الإنسان يظهر عنده لما ناس ما يشوفونك، وتتصرف برقي واحترام وتقدير لذاتك ونفسك ولسمعتك.
1: نعم، دائما يعني تحصل في الغرف بعض الأحيان، يعني مو دائما، الأعطال بشكل يعني متكرر، فأبلغ الفندق عن أي عطل في الغرفة.
0: طبعا صحيح، لما يكون عندك عطل، وعادة الآن أكثر شيء الناس يتساءلوا عنه عند دخول الفندق اللي هو الانترنت أو الواي فاي عفوا، فهذه من الأشياء المهمة جدا. أي عطل عندك سواء كان في الكهرباء أو في التلفزيون أو في الواي فاي، لا يعني رجاء يا أخي الكريم لا تستخدم ما شاء الله تبارك الله يعني عقليتك أو في إصلاحها، مباشرة التواصل مع الفندق أو مع الرقم الطوارئ أو أي كان، وتخبرهم بهذه المشكلة. وهذه بديهية يعني ما تحتاج أن الإنسان يعني يفكر فيها. صحيح. أفضل لك وأحسن لك أنك أنت، لأنك ممكن زي ما يقول تخربها وتجيب العيد في المكان، وهذا غير مقبول، وخاصة الفنادق يعني اللي من الدرجات أو من النجوم الثانية والثالثة قد تكون فيها هذه الإشكاليات أو الشقق الفندقية تكثر فيها هذه المشاكل. ففضلا أي عطل فني أو كهربائي أو في التكييف، مباشرة تواصل مع الفندق وإدارة الفندق، وهم أنا على يقين أنهم
1: يكونوا وهذا حقك أصلا عشان يخدمونك،
2: وممكن ينحسب عليك بعدين أنه أنت خربت في حين أنه أنت داخل وهو خربان أصلا.
0: صحيح، هو أي شيء، أي حاجة، أي عطل في فندق، في الغرفة، في السيارة، في أي مكان، يعني التعبث به وأنت لا ما عندك خبرة ولا عندك فكرة، هذا فعلا تصير أنت تتحمل مسؤوليته، فهم مباشرة تتحمل هذا الغرض. فمباشرة أنت ريح نفسك، يعني أنت رايح فندق ومستاجر لترتاح، مو بتشتغل، يعني ريح وخل من لهم علاقة بهذا الأمر ومن لهم خبرة يقوم بهذه الأمور.
1: صحيح.
2: أيضا من الذوق أنك تشكر خدمة الغرف
1: مع بخشيش ولا بدون؟
2: أنا مع بخشيش المفروض صراحة. شرك بقى يعني بتشكره بتقوله يعطيك العافية وخلاص، والله يبي بخشيش.
0: والله طبعا شوفي، هو الشكر طبعا زي ما ذكرتكم سابقا، حنا دائما أنا أقدم التقدير قبل الشكر، فكل التقدير والشكر لأي شخص يخدمني في الفندق، سواء كان من الهاوس كيبينج أو من الاستقبال، فطبعا أي شخص يقدمني هذه الخدمة أو خارج أي مكان نقدر هذا الجهد وهذا العمل، نقول له شكرا بارك الله فيك. طبعا موضوع البخشيش، خلينا ناخذ فكرة عن البخشيش، هو حاجة صراحة جميلة جدا وتلم على أخلاق، وهي بس أنك لا تشعر للشخص هذا اللي أخذ منك البخشيش أنك أنت تعطيه يعني مقابل هالخدمة، لا، أعطيه مع ابتسامة ومع الشكر له، وحصل يعني أنت لو تطبب على كتفيه ترى هذا مريح جدا يعني، وبس فهذه الفكرة يعني لا تعطيه بخشيش عشان مقابل خدمة، أشعر أنك أنت إنسان تعمل هنا، عندك وضع، عندك ظروف، هذا العمل ممكن الخدمة هذه ممكن أحصل عليها من أي شخص آخر، ولكن أنت جيتني فمع الابتسامة الجميلة وشكرا لك وأعطيك العافية، كلمات هذه جدا الجميلة. لأن زي ما قلت لك الفندق هو عبارة عن مدرسة مصغرة للأخلاق، والله العظيم يعني لحد يمكن الكلمة هذه شوية مفهومها عميق، ولكن فعلا مدرسة مصغرة للأخلاق في التصرف. أنت عندك في اللوبي، في البهو عفوا، عندك في الأسانسير، عندك في الطعام، في المطعم، في محلات الرياضة، المسبح، المواقف، فأنت تتعامل مدرسة، أخلاقك هي اللي تدير هذا الأمر.
1: صحيح. وإحنا أصلا إذا سوينا شيء بس بسيط نبي الشكر هذا عشان يعطينا جرعة عطاء أكثر. فبالمقابل اشكر يا أخي. إذا احتجت تمديد الإقامة فأبلغ الفندق مبكرا، بعض الناس ينتظر لين يجي وقت الشيك أوت، يدقون عليه الفندق ها متى ناوي تطلع طال عمرك، يقول معلش مددوا لي.
0: والله شوف يا سيد الفاضل، في حاجتين دائما أحفظها، أن الإنسان طبعا هو معروف

0: المغادرة الساعة 12 ظهرا. هذا متعارف عليه رسميا في كل العالم. فتجد بعض الناس يتصل على هذا أحد الأسباب أو أحد المواقف، يتصل على الاستقبال يقول أنا ممكن تأجلوني ساعة ساعة ونص. طيب أنت الآن سؤال أنا بس اللي أفهمه، الساعة وساعة ونص هذه قاعد 4 أيام 5 أيام، هالساعة وساعة ونص هذه إيش المقصود بها؟ أنت تعرف وقت الخروج وتعرف وقت مغادرتك طبعا، لأنها في الساعتين هذه من بين الخروج ودخول الضيف الثاني عملية الصيانة والتنظيف وتجهيز الغرف. هذه نقطة. النقطة الثانية زي ما تفضلت يعني يأتي ويبقى يتأخر في الخروج ويطلع الساعة 3 ويقول أنا الشمس وما. هذا الكلام غير مقبول إطلاقا. أنت الوقت عندك محدد والخروج عندك وقت محدد، فأنت مباشرة تعمل هذا يعني ترتب أمورك على هذا الأمر اتكيتين وبرؤ وإخلاقية، لأنك أنت إذا تأخرت النظافة العميل أو الشخص اللي آتي بعدك أو الزميل سواء كان في الفندق أو غيره يحتاج إلى هذه الغرفة فينتظر، فغير صحيح.
1: حتى لو طلب هذه الخدمة مبكرا مثلا الليت تشيك أوت، يعني أنا مثلا المفروض أطلع اليوم الساعة 12 بس رحلتي الطيران تبعي ما رح يكون إلا بالليل الساعة 9 مثلا، فأنا عندي مساحة كبيرة من الوقت، أبي أتأخر شوي في الفندق عشان أطلع من الفندق على طول للمطار، فأنا لو طلبت ليت تشيك أوت أو الخروج المتأخر حتى لو بسعر، هل هذا ضمن يعني أو خارج الاتيكيت؟
0: لا لا لا هو ليس لا لا عفوا ليس خارج الاتيكيت، بس تعتمد على الوقت وعلى الموسم وعلى المكان. يعني تعتمد على هذا. إذا كان في فرصة أنك طلبت تشيك أوت ليت تشيك أوت وأنت عندك في فكرة وعندك خلفية أنك أنت تسعى موعد إقلاع رحلتك والخروج الساعة 12، فأنت عندك خيار عشان ما تقع في إحراجات، يا تبلغ الفندق مسبقا أنا خروجي حيكون يوم التاريخ كذا وعندي تشيك أوت حيكون متأخر الساعة 6 أو الساعة 7، تعطيهم خبر. يعني طبعا أنا في إذا تعدى 6 ساعات، أنا أكون صادق معك، إذا تعدى الخروج أكثر من 6 ساعات أنا أقترح أنك تدفع نص غرفة عن نص أجر الغرفة منع لإحراجك
2: أصلا الفندق أصلا بيطلب ما
1: هو يطلب يوم كامل بعد ما يطلب 6 ساعات.
0: أيوة هو صحيح الفندق يطلب، بس بعض الفنادق يعني ترى يعني أنها متسامة وخاصة إذا كنت عندهم يعني نزيم معروف يعني فتسمع لك. لكن أنت أخذ الفكرة هذه، لا تضع نفسك في موقف محرج ولا تضع نفسك في موقف أنك أنت يعني ما نقول كلمة توسل بقدر ما هي لو سمحت يعني، فأنت في غنى عن هذا الأمر. نعم. أنت تعرف برنامجك وأنت في بلدك مسبقا، فأنت رتب أمورك على هذا الأمر ولا ترمسك في مواقف محرجة أمام الناس، لأنك أنت حترحرج وهم حينحرجون وفي ناس يأتون، فتعمل نوع من الإشكالية ونوع من المشاكل داخل اللوبي أو المكان حق الاستقبال. فأنت أعمل ترتيباتك مسبقا ذوقا واخلاقا واتيكيت البروتوكول، انك انت تعمل هذا الامر او يجي المبكر، يعني يجي الساعه يوصل المطار ويوصل الفندق الساعه 7 الصباح او الساعه 8 الصباح وهو الساعه 12 وقت الدخول، فعنده 4-5 ساعات يعني، فهو يضطر انه مثلا يعني ممكن اذا كان الشباب مهم ما هي اشكاليه، بس لما يكون اسره ينامون في ورايناهم في البهو يعني
1: ياما اقول
0: نعم فهذا الوضع انت يا رجل يعني معلش قدراتك لا تحسب امور هذه، هذه من ذوق اخلاقته ومن الضرابه عندك، انك انت هي ثقافه صحيح. المسافر تعكس ترتيبك وتعكس كيف انت تراعي هذه الامور، بحيث لا تضع نفسك انت في موقف محرج والفندق او اداره الفندق في موقف محرج.
2: طيب بعطيك موقف
0: صراحه، انا عفوا المقاطعه حبيبي، لان انا سمعت يعني في بعض الناس موظفين الفنادق يعني من العلاقه معهم يعني يتذمرون من هذا الامر خاصه في المواسم، يقول يعني والله يا اخي ننحرج، يجون ناس وكذا وكذا وخاصه من المكان الفلاني ومن البلد الفلاني، فنضطر اننا كذا يعني، فما نبغى نعكس صوره ونعطي صوره اننا احنا مع الاحترام يعني نوفر في شيء ونقعد نزعج أنفسنا أو نحرج أنفسنا أمام الآخر في موضوع على هذا الأمر، فهذا صراحة غير مقبول وخاصة إذا كانوا عائلة.
2: صحيح. أنا بعطيك موقف وقول لي صح ولا غلط، أول ما أسوي تشيك إن أبلغ الاستقبال أن وقت الخروج ترى يعني أبي أتأخر، إذا في مجال خير وبركة، ما في مجال يعطيكم العافية. أنا بتأخر ولا ما راح أتأخر أعطيهم احسب حسابي من بدري.
1: تحط في بالك

0: لك انه في تاخير افضل
1: خاصه اذا معك عائله.
2: شوف نعم نعم لا لا تصرفك هذا تصرف جدا جميل ورائع، ما في اشكاليه اطلاقا. وهذا نوع من الاخلاق، يعني الانسان ما يحرج نفسه ويضع نفسه. وفي بعض الناس اذا كان الحجز عن طريق الكتروني او حاجه يرسل رساله او بالايميل
1: صح
2: لهم مسبقا على وقت الخروج عشان يضعهم في الصوره، وهذا نوع من الذوق في انك انت تحترم ذاتك تحترم نفسك وتضع الناس اللي امامك يعملون في هذا الامر. انت انا بغادر الساعه 4 وانا مستعد لاي دفعه او اي يعني ما فانت تسبقهم بالاخلاق، فهذا بالعكس تصرف سليم. لكن الاشكاليه اللي ياتي فجاه ولا وزي ما يقولوا باللغه كذا ينزل عندهم وكانه يعني الفندق هذا ما في عنده انظمه ولا قوانين تكفون انا ما ادري ايش انا عندي قاعد معكم 5-6 ايام والعيال والاسره. لا يا سيد الفاضل هذا الكلام غير صحيح اطلاقا. انت تضع نفسك في موقف محرج جدا جدا وتضع اداره الفندق في موقف محرج جدا، وبالتالي غير مقبول اطلاقا هذا التصرف نهائيا.
0: في ناس وقت السكن بما أن في روم سيرفيس خدمة غرف، فتلاقي الغرفة وهم ساكنينها تقوم تقعد
1: يا لهوي،
0: يعني منثرين الأغراض، الزبالة في كل مكان، معنى والله في حاوية زبالة. ف يعني شلون ممكن ندخل في اتيكيت نظافة الغرف أيضا؟
1: هذا ما شلون عايشين في بيوتهم أصلا.
0: لا يقولك لأنه في خدمة هم غصبا عليهم بينظفون
1: مو بيتنا.
2: والله شوف يا سيد فاز، ذكر كلمتي المشهورة إن هذا ماذا يحتاجون نقرأ عليهم.
1: أيوة والله.
2: هذا يعني لأن أنا عندي رأي وقاعدة، الإنسان اللي في الفندق زي ما تفضلت الأخت الفاضلة في كل مكان حوسة مرمية ملابسة وشنطة وكل هذا في الفندق، وهذا في بيته وهذا في سيارته، هذا نظامه وهذا فكرة وهذه أخلاقه. طبعا هذا إشكالية كبرى وغير مقبولة إطلاقا. فليس زي ما ذكرت لك الفندق هو عبارة عن حق منتفع لك، مساحة أعطيك إياها الفندق مقابل مبلغ مادي وليس للتملك هذا المكان وتعفي به فسادا، فهذا غير مقبول إطلاقا. ولكن هذا الأشخاص يعني زي ما فعلا تلقاه هو حتى في بلده وفي سيارته في أي مكان يعني عند الفوضى جدا مرتفعة، مع أننا نتمنى الناس لما يسافرون يكون يعكسون صورة الأخلاق الصحيحة.
1: صحيح.
2: فهذا يحتاج فعلا يعني أن وبعض الفنادق تعمل عملية غرامات وبعض الفنادق يعني تعمل قائمة سوداء لبعض النزلاء.
0: صح.
2: فهذا يعني لماذا الإنسان يضع نفسه في هذا المكان؟ ففعلا يعني الإنسان يحتاج أنه يكون عنده المفهوم واضح جدا جدا، الفندق ليس ملك لك، هذه مساحة أعطاك إياها الغرفة تمتلكها لأيام معينة وتغادر بها كما استلمتها تكون مرتبة قدر الاستطاعة وليس تعثي فيها فسادا.
1: صحيح. احنا يمكن هنا نتكلم عن الفنادق، في خيار آخر وأشوف مقاطع كثير بالتيك توك أصحاب الشقق الخاصة اللي أجرون من خلال التطبيقات المعتمدة في السعودية. يعانون من بعض النزلاء لما يطلع من الشقة، يعني وضعه اللي تشوف أثار زقاير، تشوف على الكنب طبعا حرق، أثار حرق يعني مو أثار زقاير مرمية لا، وغيرها من
0: المواعين اللي عافسين المطبخ فيها،
1: السرير منقول مكان ثاني. فالفنادق يمكن وضعهم شويها نقول الله يعينهم، بس اللي عندهم شقق خاصة يعانون. والله
2: شوف هذه الموضوع أنا شخصيا أعلم وأعاني منه شخصيا في هذا الأمر، يعني بحكم معرفتي وبعض الأمور أدركها وأعلم عن هذا الأمر. هذا فعلا تدخل بعض الشقق هذه أو الأرنبي يسمونها باللغة الحديثة
1: جذر إن
0: إير بي أند بي وغيرها.
2: نعم. هذه طال عمرك لما تدخل بعض الشقق وتجد يعني حرب عالمية قائمة فيها كانت، وهذا طبعا يعني تحتاج إلى نظام قوي، تحتاج أنك أنت صاحب الحلاء أنه يعمل يأخذ يعني عربون كبير جدا مقابل هذا الأمر، هذا غير صحيح. طبعا زي ما قلت لك يعني الناس عندهم الفندق يختلف، مفهوم الفندق شوية يعني يختلف عن مفهوم الشقق هذه، فلأن الفندق عندنا وموظفين وحركة يعني وأنظمتها مختلفة، الشقة نفس الشيء، فأنت تستلمها نظيفة مرتبة وتسلمها لهم ما شاء الله من الكوارث السبع اللي موجودة فيها. هذا طبعا غير مقبول اطلاقا.
1: هذول ما يبيلك تقرا عليهم، يبيلهم كوي ذولي.
2: هذا لا والله فعلا كوي قراءه وتعليم.
0: نعم ضيفنا الدائم.
2: لا شوف انا فعلا عفوا اختي الفاضله، لان فعلا انا ادرك هذا الامر واعرف من يعاني منه بهذا.
0: ولين تصاغ قوانين تحمي حقوقهم ولا راح يظل الموضوع بهالصوره؟ لان لازم شيء يردع.
2: والله شوف في قوانين وفي أنظمة فضل الله سبحانه وتعالى، ولكن ما زال يعني الفكر عند بعض الناس هو الإشكالية الكبرى. الفكر هو فهم الأمر ومفهوم الأمر عند الشخص هذا، يعني هو مفهوم هذا الشقة ما مأجرها واحد ومن حقي أنا أني أنا كأنها ملك صارت. أتوقع حتى لو كانت ملك ما يسوي فيها كذلك.
1: صحيح.
2: فيعثي فيها فسادا، وزي ما تفضلت تلقى السرير تدخل هو الشمال يطلع منه حتى اتجاه الجنوب.
1: صحيح.
2: تلقى الكنبة مع المطبخ الأدوات الطبخ، هذا غير مقبول إطلاقا يعني. فالمفروض أن فيه إجراءات وتوقع فيه إجراءات، ولكن نسأل الله السلامة يعني زي ما قلنا. يعني نقرأ عليهم والله يفتح
0: رب الكريم.
1: الله يعطيك العافية. ضيفنا الدائم خبير ومستشار الاتيكيت والبروتوكول الدولي والدبلوماسي الأستاذ تركي آل صالح اليامي، شكرا لك.
2: الله يحييك، تحياتي لكم جميعا، حفظكم الله.
1: أهلا وسهلا. فاصل مستمعينا وراجعين.

0: أهلا وسهلا مرة ثانية أعزائي، وخلونا نطلع معكم لهذه الجولة للزميل جماح دغريري عن جزر فرسان.
1: شكرا لي الزملاء في الاستوديو، مستمعينا الكرام، أحييكم اليوم من هنا من منطقة جازان، تحديدا من الجزيرة الحالمة، جزيرة فرسان. ارتبط تاريخها الجميل بإنسانها الرائع الذي عشق البحر وتغنى به في لياليه المقمرة وفي أيامه الجميلة والرائعة. أسعد كثيرا بأن يكون معي اليوم الخبير في الجانب السياحي في جزيرة فرسان، الأستاذ عثمان حموق. أستاذ عثمان، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بك معنا على أثير إذاعة الرياض.
2: يا هلا وسهلا، الله يحييك وحيا الله المستمعين، وأنا حقيقة سعيد أن أتواجد في جيزان العشق.
1: قبل ما نبدأ معك هذا اللقاء، قلت أن احنا المكان اللي احنا واقفين فيه اليوم أحد الأبرز الأماكن الجميلة والرائعة وأحد الشواطئ الجميلة. احنا واقفين على شاطئ السقيد.
2: طبعا السقيد هي تعتبر الآن المركز، وهي الجزيرة الثانية بعد فرسان الكبرى.
1: نعم،
2: وتسمى طبعا جزيرة،
1: جبتنا على طول على المكان هذا، على القرية.
2: اي نعم، بحكي لك لانها لها حكاية ولها قصة.
1: طيب عطنا الحكاية وتفاصيلها.
2: السقيد هي طبعا جزر فرسان، هناك 262 جزيرة، منها ثلاث جزر مأهولة، منها فرسان الكبرى اللي يا ما تحدثنا عنها ومعاك.
1: نعم.
2: وفرسان الصغرى اللي هي جزيرة السقيد، وداخلها قرى اللي هي السقيد وبها المركز، والقرية الثانية اللي تعتبر أكثر سكاناً في المركز قرية خطب، وتبعد عنها تقريباً 13 كيلو، وقرية المحصور، وقرية الدومات وبطوق والخدور.
1: صير؟
2: لا، صير في فرسان الكبرى.
1: أها.
2: احنا نتحدث حكاية السقيد وقصتها زمان. طبعاً السقيد من قرى النخيل.
1: يا سلام.
2: وكان أهل فرسان لهم الشدة معروفة في موسم العاصف، وكانوا ينتقلون إلى قرى النخيل، ومعروفة قرى النخيل القصار والمحرق والسقيد وخطب. لكن خطب كان ما في، يعني الناس في فرسان المدينة لهم وجهتين، لهم القصار والسقيد.
1: يا سلام.
2: القصار قريبة، يعني خلها 15 كيلو ينتقلوا عن طريق الجمال والشدة، وتعرف الطقوس وتحدثنا عنها. لكن تخيل الفاصل البحري الذي يفصل فرسان الأم عن جزيرة السقيد، كيف كان الناس يعدون؟ كان في منطقة اسمها المعادي.
1: المعادي.
2: المعادي، فكان الناس كثير يقولون ليه سموها المعادي؟ هل هي تيمن بمعادي مصر؟
1: أو
2: لا، هي كانت سبحان الله وقت الجزر القافلة اللي كانت تذهب إلى الشدة للقصار عن طريق البر، هي نفسها هناك قافلة أخرى تذهب عن طريق الدواب اللي هو الجمال، تذهب إلى السقيد. في فترة الجزر البحر يسحب البحر، تعد الجمال محملة بالعرايس بالدبش بالناس، وذا ويعد الجمال تعدي المرة هذا، يقول عدو الجمال، فسميت المعادي باسم المعادي. فاستمرت،
1: يعني كان يعرف الوقت،
2: يعرف الوقت
1: مد الجزر والمد.
2: نعم، لوقت معين.
1: اليوم طبعا كوبري موجود
2: الحمد لله. اليوم بعد النظرة الثاقبة من القيادة الرشيدة، حقيقة انتقلت القرى هذه كانت تخيم مفصولة وبعيدة عن التنمية، عن مدينة فرسان، لكن حكومتنا الرشيدة مدت إلى يد الخير والعطاء، وهناك جسر يعتبر الجسر الأول البحري على مستوى البحر الأحمر أو في الخليج قبل جسر البحرين، وجسر المعادي حتى الآن مسمى جسر المعادي اللي يربط فرسان الصغرى السقيد بالأم فرسان. مساحة الجسر تقريبا 600 متر أو 550،
1: نص كيلو يعني.
2: نص كيلو. حقيقة انتقلت القرى هذه وارتبطت ارتباط طبعاً كلي بفرسان الكبرى، بشقيقتها فرسان الكبرى.
1: الحمد لله.
2: ووصل إليها التطور والتنمية الحمد لله. الآن أنا من سكان قرى السقيد، قرية خطب تبعد، تخيل في ناس ما يدرون، يقول فرسان يفتكروها يعني جزيرة صغيرة. فرسان الكبرى مساحتها تقريبا في الطول 75 كيلو من الشرق للغرب. فرسان الصغرى اللي هي السقيد تقريبا يتفاوت المساحة ما بين 80 و60 كيلو. فدرسنا، أنا من الناس اللي درست المرحلة الابتدائية في قرية خطب، ولي زملاء في مركز السقيد، حتى المرحلة الابتدائية.
1: جميل. طيب
2: فكان هناك المرحلة المتوسطة لازم ننتقل إلى وين؟
1: إلى فرسان الكبرى.
2: وكنا ننتقل عن طريق قارب في ممر الماي هذا اللي كان الجمال تنقذه في برضه في قارب صغير ينقل
1: الطلاب
2: الطلاب والناس
1: يا سلام.
2: وهي حكاية، أنا أقول لك حكاية.
1: خذني في جولة كذا سياحية، أنا أعتبرني إن أنا سائح الآن موجود معك وجاي وأبغى لي يوم سياحي
2: من فرسان ولا السكين
1: في جزيرة فرسان
2: بصفة عامة.
1: بصفة عامة
2: طبعا هناك احنا كمرشدين سياحيين الحمد لله في توجه من ابناء فرسان للالتحاق بالارشاد السياحي سواء من الجنسين الحمد لله، وفي عدد لا باس فيه. وزاره السياحه الان تحرص ان يكون الارشاد بمهنيه، ان يحمل او الشخص اللي يتحدث مهنيه، والمرشد دائما هو سفير وطنه في نقل المعلومه
1: صحيح.
2: المكان وهذا. فالحمد لله الان في العديد من ابناء فرسان خرطوا في هذا المجال، وهناك ايضا العديد من ابناء فرسان انخرطوا في المجال السياحي في عن طريق القوارب والرحلات البحريه، والحمد لله هناك في توجه من ابناء فرسان وعارفين ومقدرين قيمه السياحه. فلو جيتني انت كسائح فانا اعرض عليك عدد من المسارات وانت لك الاختيار، فبعضهم يختار نص جوله من العباره الصباحيه للعباره المسائيه، ويكون له برنامج ومسار معين مثلا القصار. وبعدين من ثم أهم المسارات عندنا منطقة الجندل اللي هو غابة
1: نعم.
2: المنجروف، في يذهب إلى رحلة بحرية. طبعا الرحلة البحرية هذه تشمل العديد من الفعاليات هناك، المرجحة والغوص صيد السمك الشوي
1: في غابات الجندل.
2: وأنت تمر يعني من ضمن المسار هذا البحري لين توصل للغابة، هذا مسار لوحده وجولة لوحدها. جزر جميلة، بكر، شواطئ رملية. اسمح لي انا اقول ممكن اجمل من الحين يقولون مالديف في السعوديه، انا اقول ممكن اجمل من المالديف امانه، وليس من المبالغه يعني.
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب الاماكن الاثريه، اماكن
2: طبعا فرسان غنيه بتاريخ غني حقيقه في المواقع التاريخيه، هناك اكثر من 200 موقع تم اكتشافه من قبل البعثات اللي تكتشف البعثات الفرنسيه السعوديه، غير الاثار التي الان يعني حقيقة انشأت من قبل أبناء فرسان القدامى كالمعالم السياحية. الفرساني وصل إلى أبعد مكان عن طريق المراكب الشراعية، وصل إلى الهند، وصل إلى دول الخليج، إلى اليمن، وصل إلى الصين، وصل إلى أوروبا، فتأثر بتلك الحضارات ونقلوا بعض المباني. الآن لو توجد بيت الرفاعي المشهور وهو أحد المسارات السياحية، جامع النجدي أيضا، هناك القلعة الفرسانية اللي كانت انشأوها البرتقاليين، قرية القصار التراثية، وما أدراك ما قرية القصار، فعاليات،
1: يا سلام،
2: وهذه حكايتها
1: وليالي فرسان.
2: وليالي فرسان نعم.
1: والشاطئ الحريد،
2: شاطئ الحرير الحصيص، وجسر المعادي برضه، هذه المنطقة برضه وجهة سياحية، تخيل الغروب.

0: الآن في نقلة الحمد لله، هناك أكثر من تقريبا 5 مخططات سكنية،
1: ما شاء الله.
0: كلها ما شاء الله التنمية فيها و سهولة البناء فيها عن طريق القروض الآن، هي عن طريق وزارة الإسكان، مدينة أخرى غير المدينة اللي ممكن لشاهدها قبل 10 سنوات. أنا قبل يومين التقط صورة من مدخل فرسان من على فندق إيلينا بلاس، وهو أحد الفنادق حقيقة والإضافة قوية لمحافظة فرسان، وهو المدخل التقطتها من أعلى دور فنزلتها على منصاتي خاصة في منصة تيك توك، يجون المتابعين معقول هذه المدينة مدينة في بحر؟
1: يا سلام.
0: اي والله. فلو ممكن بعد الأداء أوريك وتشاهد التعليقات، يعني الناس يعني حقيقة معجبين بفرسان،
1: ما شاء الله
0: بتطورها
1: تبارك الله.
0: فرسان الآن تقفز قفزة نوعية في ظل قيادتنا الرشيدة، وما زيارة سمو أمير المنطقة ونائبه دائم لفرسان،
1: صحيح.
0: وحرصه الدائم على فتح المشاريع. الآن هناك العديد من المشاريع، في مشاريع الآن في منتجعات راح تفتح، في منتجع الحريد اللي تم الآن شغالين عليه ما شاء الله، وإن شاء الله يكون بعد فترة يكون جاهز لاستقبال الضيوف.
1: يا سلام.
0: فرسان أرض زراعية، وهناك قرى النخيل، لدينا قرى النخيل السقيد والمحرق والقصار وختب وخولة، هناك أكثر من 10 آلاف نخلة في قرية
1: ما شاء
0: السقيد،
1: الله
0: و2000 في
1: تبارك الله.
0: القصار. الآن عندنا، الآن أنا أتحدث معك والحين الآن نعيش موسم الرطب،
1: يا سلام.
0: رطب فرسان مخالف عن رطب بقية مناطق المملكة. ولو قلت لك معلومة ممكن يقول لي هات أنت مبالغ، من جت المعلومة؟ فصيلة نخل فرسان يعود إلى البصرة.
1: ما شاء الله
0: كان
1: تبارك الله.
0: المراكب الفرسانيون يذهبون عن طريق باب المندب وبحر العرب، وصلوا إلى الخليج، وصلوا إلى
1: البصرة.
0: البصرة. فوجد أن هذا النوع اللي موجود الآن، فصيلة الرطب أو احنا نسميه البلح، يعود منشأه إلى نخيل البصرة.
1: ما شاء الله تبارك الله. إذا نتمنى للمستمع الكريم زيارة ممتعة لهذه الجزيرة الحالمة في منطقة جازان.
0: أنا بس قبل، طبعا قبل، احنا تكلمنا الآن عن ما داخل فرسان، لكن فرصة نعيش تجربة العبارات الحكومية.
1: يا سلام.
0: أنت لما تطلع من ميناء فرسان، وحقيقة هناك جهزت مكاتب الآن ومواقع إلكترونية مسهلة للوصول لفرسان. أيضا الإنسان الفرساني مثل ما تكلمت أنا له اهتمامات جوانب سياحية، برضه هناك اهتموا في الإيواء، وجدت الآن في وجدت فنادق،
1: الحمد لله.
0: والحمد لله الآن الدولة كمان يعني سهلت لنا الكثير والكثير من المشاريع التنموية
1: اللهم لك الحمد.
0: لأبعد مدى. الآن قبل سيتم يعني مشروع جبال لفرسان، وربطها تم ربطها الآن بالكيب البحري من جيزان إلى،
1: ما شاء الله
0: وهذا من
1: تبارك
0: المشاريع
1: الحمد لله.
0: الجبارة حقيقة في البنية التحتية وغيرها وغيرها من المشاريع
1: الحمد
0: التنموية.
1: لله رب العالمين. الأستاذ عثمان حموق المرشد السياحي والخبير السياحي في جزيرة فرسان، شكرا جزيلا لك على هذه الدقائق.
0: الشكر لله ثم لكم حقيقة أستاذ جماح، أنتم دائما معنا، أنتم دائما
1: نصل إليك.
0: تصلون إلينا. الله يعطيكم العافية.
1: إذا الشكر لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام على طيب المتابعة، حتى ألتقي بكم في رسائل أخرى من منطقة جازان. هذه أطيب وأجمل التحايا لكم من محدثكم جماح دغريري، الميكروفون يعود محملا بأريجي فلي وكادي جازان، إلى الزملاء في الأستوديو.
2: ووصل أريج الفل والكاد يا جماح، يعطيك العافية. وخلينا نعيد سؤالنا للحلقة اللي يقول: هل عادي أنك تسافر بالأقساط؟ عندك مشكلة ولا ما عندك مشكلة؟ خلينا نسمع منكم على 013-811-7991 أو 013-811-7992.
3: ألو سليمان.
4: هلا هلا اخوي الله يحييه.
3: اني داري ان سليمان هو اللي ببالي. يا هلا مرحبا.
4: والله اللي هلا، والله اللي مرحبا صدق.
3: حي الله، كيف الحال؟
4: يلا حي، شلونكم؟ طيب
3: شلونك؟ طيب ان شاء الله.
4: يا جماعه الاخت قبل شوي قالت هل يمكن ان تسافر بايش؟ ما سمعت.
2: بالاقساط.
3: بالاقساط. بالاقساط
2: تاخذ قرض عشان تسافر، عندك هذه يعني الميزه ولا العيب؟ ما ادري.
3: لا لا سليمان، من صوته واضح انه ما سمع بشيء اسمه اقساط. دراهم ما شاء الله.
4: والله الحياه يا شيخ بدش اشرب اقساط. لا والله اني ما اكلت، بس اني والله اسافر عادي، بدل خربانه خلت ابرد ترعد، ما احنا باخذ من الدنيا شيء، اسافر اقساط ببرد لك والله.
2: طيب وشلون تسدد بعدين؟ طيب
4: أسدد من راسك، انت راسك قاعد، انا يسحبون. بس من يعطينا الحين؟ انا اخذت فل ليمت، انا بكل الدوائر فل ليمت.

0: والله العظيم حتى البقالة دفتر عندي
1: بقى.
0: بس الحياة حلوة والواحد لازم يكون إيجابي ومبسوط ولا يفكر. الحمد لله
1: والهواء شرقي.
0: أوه سعود يا شيخ خليتنا
1: كملها. طيب
0: الهواء شرقي وانا هاوي الشرقية. يا فيزر الشرقية سعود وينك يا أخي؟ كنت بالليل عندك.
2: يطالب سليمان يطالب بأشياء كثيرة.
0: اي والله نطالب الإدارة بعمل برنامج لأختي ولأخوي سعود في الليل.
2: الله يحفظك.
0: عشان الليل يعني يمشي معنا.
2: تزين الأمور. شكرا لك يا سليمان.
1: كل عافية.
0: الله يحفظكم والله. شكرا لله.
1: أهلا وسهلا يا مرحبا. سليمان يقول أنا ما سافر إلا بقصاد مقضيها ديون الرجال. الله يوفقك يا رب.
2: يعني أنا أحس أن كل إنسان ومودة في أشخاص يعني زي ما قال هو خاربة خلينا نعميها
1: زين. بس إذا أنا مسافر وبقصاد في السفرة بقعد أحسب حسابي في كل ريال.
2: لا والله خارب ولا بستانس
1: ولا
2: راح أبقي منها ولا ريال بستانس قدام. أنا سافرت خلاص يا جماعة، ليش أعيد النظر وأفكر؟ نقول ألو وأهلاً يا عبد العزيز.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام والرحمة، حياك الله.
3: من جدة.
2: والنعم بهالجدة.
3: والنعم والشرقية دول. لا وحتى أنا أخوي عايش في الشرقية عندكم هناك.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
2: طيب قولي يا عبد العزيز، تسافر بالأقساط ولا لا؟ لازم يكون عندك مبلغ الرحلة أنت مجمعة، أو يعني أنت بخيرك ودائما عندك فلوس فأنت تسافر من فلوسك عادي، ولا لا ما عندي بس باخذ قرض؟
3: يعني هذا السؤال لو سألتيني هو قبل حوالي 40 سنة أقدر أقول لك.
2: طيب أرجع يعني 40 سنة، خلينا نشوف.
3: أول سفرة زي ما تفضلتي بالدين، لكن لأنه لسه أنا كنا في البداية، لكن الآن لو واحد قال لي أبغى أسافر يعني تسافر بالدين أقول له لا يا حبيبي. مد رجولك
2: على قد الحافر.
3: أيوة. فأنا لو أبغى أدين حيبقى طول أيام يعني عشان أفرح 10 أيام أو 15 يوم، أقعد طول أيام بقية السنة وأنا أفكر كيف أسدد الدين.
1: أيوة
3: مو معقول.
1: صح أنا معك.
3: ايوه فالواحد انت اذا تقدر بسم الله الرحمن الرحيم، ما تقدر لوم هذه السنه اللي ما تجي يعني.
2: بس
3: ما
2: يعني في ناس رواتبها ضعيفه ما يمديها تجمع، يعني شو تسوي؟
3: انا ايوه صح، فمو لازم اني انا يعني اسافر.
2: طيب عبد العزيز شاكرين لك. نعم. الله يسعدك، لانه ازف الوقت على قولتهم. راح ننتقل للرياض. شكرا لك. شكرا لك.
1: شكرا يا عبد العزيز،
2: مع ان الحوار معاه حلو صراحه.
1: فعلا.
2: ننتقل معكم أعزائي للرياض لموجز الأنباء.

السادسة مساء في الرياض، أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. صدور بيان مشترك لقمة مكة المكرمة للدفاع المشترك بين المملكة وتركيا وباكستان. ولي العهد والرئيس التركي ورئيس وزراء باكستان يوقعان اتفاقية مكة للدفاع المشترك. اتفاقية مكة للدفاع المشترك تنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع. اتفاقية مكة للدفاع المشترك تهدف إلى تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء. سمو وزير الخارجية يؤكد أن الاتفاقية تأتي تجسيدا للإرادة السياسية المشتركة للدول الثلاث نحو حماية الأمن والاستقرار. وزارة الخارجية تؤكد أن الاتفاقية ليست تهديدا لأمن أي دولة في المنطقة ولا تصعيدا في التوتر بين أي دولتين. الخارجية توضح أن الاتفاقية لا تمثل أي توجه لبناء محور عسكري أو تكتل طائفي، بل ببناء قدرات ذاتية مستدامة. الرئاسة التركية تؤكد أن اتفاقية مكة خطوة تاريخية تصون السلام والاستقرار، مشيرة إلى أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز الأمن المشترك والردع الجماعي للدول الثلاث. قيادة القوات المشتركة للتحالف تعلن إصابة عدد 11 من المدنيين بمنطقة نجران نتيجة اعتداءات إرهابية حوثية، كما تقدم التعازي في شهداء القوات المسلحة اليمنية نتيجة الهجوم الحوثي الغادر في محافظتي مأرب وحضرموت. رئيس رابط هيئة الأركان العامة يبحث مع الأمين المساعد للشؤون العسكرية بدول الخليج سبل تعزيز التعاون بما يخدم العمل العسكري الخليجي. رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على منطقة نجران. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تحبط تهريب ما يزيد عن 4 كيلوغرامات من الشبو عبر منفذ الربع الخالي. بإشراف وزارة الطاقة توقيع 3 اتفاقيات لشراء الطاقة واتفاقيتين للتعاون الفني في تنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية في سوريا. 14 إصابة جراء تفجير في ريف دمشق بسوريا دون تسجيل وفيات. أخيرا في هذا الموجز، الرئيس الأمريكي يعلن أن الحرب ستنتهي قريبا، مؤكدا أن إيران لن تصمد أكثر. موجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه اعزائي، مكملين معاكم في هوا بلادي، وجينا لفقرة الأخبار. بس أنا بالنسبة لي أهم خبر حاليا هاليومين أنه دوري روشن راح يرجع ثاني مرة.
1: أي والله بيرجع الحماس
0: والفرق الكبيرة يعني للي ما عاشوا هذه الفترة، وأكيد كثير منكم ما عاشوها أيام ما كنا نشاهد نص المباراة في القناة الأولى، بعدين نقول لك سيتم نقلها على القناة الثانية ونروح نفر على القناة الثانية ونشاهدها. كانت زمانات هذه أيام الزمانات. طيب، في عندنا خبر عن برنامج مميز راح يبدأ بإذن الله قريبا.
1: يستعد برنامج دورينا غير للانطلاق بموسمه الجديد يوم الأحد 9 أوغست عند الساعة 11 مساء عبر قناة SBC بالتزامن مع بثه عبر إذاعة جدة، في تجربة إعلامية تجمع بين المحتوى التلفزيوني والإذاعي والرقمي. ويأتي البرنامج من تقديم خالد شنيف وعبد الرحمن العامر بمشاركة نخبة من نجوم كرة القدم السعودية والمحللين والإعلاميين مع تقنيات تحليل متقدمة، إلى جانب التقارير الحصرية والمراسلين من الملاعب لتقديم قراءة فنية لأبرز أحداث الموسم الرياضي.
0: دعوة للجميع لمتابعة البرنامج المميز اللي رح ينقل أحداث الدوري أول بأول بتفاصيله المثيرة، وبتقديم أكيد رح يكون مميز. نطلع للأخبار السياحية مع الكاتب الصحفي والمستشار الإعلامي زميلنا الأستاذ عمر الغامدي. أهلا وسهلا فيك يا عمر.
1: مساء الخير.
2: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
1: يا هلا.
0: نبدأ بالأخبار. ومتنزهات بدر الجنوب بنجران وحات طبيعية وملاذات عائلية تستقطب الزوار من خلال إجازة الصيف.
1: ولمحبين فاكهة الرمان، الرمان ينعش سياحة الطائف.
0: هيئة الترفيه تقول 45.7 مليون زائر للفعاليات والأنشطة الترفيهية من خلال النصف الأول من 2026.
1: أنا ما عرفت أنطق اسم الخبزة، الخبزة المقناة
2: المقناة
1: تراث يثري تجربة زوار صيف منطقة الباحة.
0: وفي جدة انطلاق فعاليات غابة العجائب بتجارب غامرة تثري صيف 2026.
1: نبدأ وياك أول خبر اللي هو متنزهات بدر الجنوب بنجران واحات طبيعية وملذات عائلية تستقطب الزوار خلال إجازة الصيف.
2: تتحول محافظة بدر

0: بدر التابعة لمنطقة نجران في إجازة الصيف إلى وجهة سياحية جاذبة وملاذ استثنائي للباحثين عن الأجواء المعتدلة والطبيعة البتر لتميز موقعها الجغرافي المرتفع وبيئتها الجبلية الساحرة، مما يمنحها مناخا لطيفا يستهوي الزوار من داخل المنطقة وخارجها. وتبرز المنتزهات الطبيعية في المحافظة عناصر جذب أساسية نجحت في الجمع بين أصالة الطبيعة وتكامل الخدمات الترفيهية بفضل جهود التطوير والأنسنة المستمرة التي تقودها أمانة منطقة نجران. يقف أيضا منتزه الأمير مشعل بن سعود على رأس هذه الوجهات السياحية، والذي يمتد على مساحة شاسعة تبلغ نحو 104 ألاف متر مربع عند المدخل الشمالي للمحافظة، مما يجعله البوابة الأولى والمركز الرئيسي للنشاط السياحي والترفيهي والاجتماعي في محافظة بدر الجنوب، حيث شهد المنتزه أعمال تطوير واسعة شملت إنشاء ممرات مشاة ومطلات بتصاميم عصرية وإنشاء ديكورات وإنارة ديكورية، إضافة إلى تجهيز مساحات خضراء تمتد على مسافة 5000 متر مربع وزراعة أكثر من 2000 شجرة ونبات طبيعي لتوفير بيئة صحية ومريحة للعائلات.
1: والرمان في الطائف ينعش السياحة، عاد يازين رمان الطائف.
0: رمان الطائف نعم، بدأ مع بداية نهضة ثم ثمار الرمان تدخل محافظة الطائف أحد أكثر مواسمها الزراعية حيوية، حيث تتحول المزارع إلى وجهات يقصدها الأهالي والمصطافون في مشهد تتداخل فيه بساتين الرمان الممتدة على سفوح الجبال لتقدم تجربة تجمع بين الزراعة والسياحة والاقتصاد المحلي في آن واحد. ولا ينظر إلى موسم الرمان بوصفه موسم للحصاد فحسب، بل جزء من الهوية الزراعية للطائف التي اشتهرت بتنويع محاصلها الموسمية تتعاقب مواسم الورد والعنب والمشمش والبخارة والبرشومي والتوت والحماط والرمان في دورة زراعية تعكس ثراء البيئة الطبيعية وتمنح المحافظة حضورا متجددا على مدار العام. وتشهد مزارع الرمان خلال الموسم حركة متواصلة منذ ساعة الصباح الأولى مع بدء عمليات قطف الثمار وفرزها وتجهيزها للتسويق، فيما يفضل كثير من الزوار شراء الرمان مباشرة من المزارع والتجول بين الأشجار والتعرف على الطرق التقليدية للزراعة، الأمر الذي أوجد نمط من السياحة الزراعية بات يحظى باهتمام متزايد من العائلات ومحبي التجارب الريفية.
2: ننتقل إلى هيئة الترفيه، أكثر من 45 مليون زائر للفعاليات والأنشطة الترفيهية خلال النصف الأول من 2026.
0: سجل عدد الزوار للفعاليات والأنشطة الترفيهية في المملكة خلال النصف الأول من العام 2026 45 مليون زائر في وقت تواصل فيه هيئة الترفيه تعزيز منظومة لتنظيم القطاع الترفيهي عبر سلسلة من المبادرات والإجراءات التنظيمية والرقابية التي أسهمت في رفع كفاءة القطاع وتحسين جودة الخدمات وتعزيز تجربة المستثمرين والزوار بما يواكب النمو المتسارع الذي يشهد قطاع الترفيه، ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء قطاع اقتصادي مستدام وجاذب. وحققت هيئة الترفيه تقدما ملحوظا على مستوى التنظيم بإصدار أكثر من 2500 ترخيص للأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة في خطوة تعكس اتساع نطاق القطاع وتنامي حجم الأعمال والاستثمارات المرتبطة به، إلى جانب توفير بيئة تنظيمية مرنة تسهم في تسهيل ممارسة الأنشطة وفق أعلى المعايير.
1: وفي منطقة الباحة زوار صيف الباحة يستمتعون بالخبز المقنى، عاد اشرحها لنا.
0: تستقطب الخبز المقنى اهتمام زوار مهرجان الأطاولة التاسع بمنطقة الباحة بوصفها أحدى أبرز الأكلات الشعبية التي توارثها أهالي منطقة الباحة وأصبحت ركيزة أساسية في الموروث الغذائي المحلي لما تجسده من أصالة في طرق الإعداد وارتباط وثيق بالعادات والتقاليد. ويشهد ركن الخبز المقنى إقبالا متزايدا من الزوار الذين يحرصون على متابعة مراحل إعدادها بالطريقة التقليدية، بدءا من تجهيز العجين باستخدام دقيق البر ثم فرده ووضعه على المقنى. المقنى هو عبارة عن صفيح من الحديد ويتغطى بالجمر ثم ينضج في مشهد يعكس الموروث الشعبي الذي تحافظ عليه أهالي المنطقة عبر الأجيال. الخبز المقنى تقدم بعد نضجها مع السمن البلدي والعسل إلى جانب المرق واللبن لتمنح الزوار فرصة تذوق أحد أشهر الأطباق الشعبية في منطقة الباحة.
2: عمر قام يتفنن بوصف الخبزة ما شاء الله.
1: واضح أنك من أهل المنطقة حولها، ضايقها شيء؟
0: والله قريبة، أنا قبل أمس ماخذ من عندهم. ما وعلى فكرة ترى قطر الخبز اللي تعمل في مهرجان الأطاولة يزيد عن المتر،
1: ما يعني شاء الله
0: إلى ثلاثة أو أربعة أشخاص.
2: ما شاء الله، جعل عافية إن شاء الله.
0: عافيك يا رب.
2: وخبرنا الأخير انطلاق فعاليات غابة العجائب في جدة بتجارب غامرة تثري صيف 26.
0: وفي جدة انطلقت فعاليات غابة العجائب ضمن موسم جدة 2026 لتقدم تجربة ترفيهية تفاعلية غامرة تنقل الزوار إلى عالم مستوحى من الطبيعة والحياة البرية عبر مزيج من التقنيات الحديثة والمؤثرات الحسية والعروض الحية، في إضافة نوعية تثري خيارات الترفيه العائلي خلال موسم الصيف. وتستقبل الفعالية زوارها حتى 11 من سبتمبر 2026 من خلال سلسلة من التجارب الاستكشافية والألعاب التفاعلية والمسارات المصممة بأساليب مبتكرة والتي تجمع بين المتعة والتعليم وتلائم مختلف الفئات العمرية، بما يعزز تجربة الزائر ويمنحه رحلة ترفيهية متكاملة تأخذ غابة العجائب مرتديها في رحلة داخل بيئات تحاكي الغابات وتزخر بالمجسمات الواقعية والمؤثرات البصرية والسمعية والتقنيات التفاعلية لتوفر تجربة غنية بالاستكشاف والتشويق وتفتح آفاق جديدة للتعلم والترفيه خاصة للأطفال. وتقام الفعالية داخل قاعة مكيفة تمتد على مساحة واسعة بما يهيئ بيئة مريحة للزوار خلال موسم الصيف.
1: نعم، الكاتب الصحفي والمستشار الإعلامي الأستاذ عمر الغامدي، شكرا لك على هذه الأخبار.
2: شكرا لك وسلامي لأهل الباحة.
1: طيب ما وصل السلام.
2: ندندن ونرجع.

0: ورجعنا لكم مرة ثانية أعزائي في هوا بلادي، ونكرر السؤال ونقول لكم: هل عادي تسافرون بالأقساط؟ عادي تاخذ قرض وتسافر ولا عندك مشكلة؟ أغلب الناس عندهم مشكلة، بس في ناس عندهم عادي يعني. إحنا نبي نسمع منكم.
1: يعني بالعربي عادي تطفر باقي السنة عشان 10 أيام؟
0: صراحة أنا ممكن أسويها، بس الحمد لله أنا مو محتاجتها.
1: شاركونا شاركونا يا جماعة على أرقام البرنامج 013-811-7991 أو 013-811-7992. وعرفات الطالعني، تبغى تشوف أنا حافظ الرقم ولا قاعد
0: يسمع ولا حافظ. يا جماعة صار له كم معاي ولين الحين ما حفظ مضبوط، لازم يطل طلة.
1: لازم لازم عشان نتأكد، لأن يعني يهمنا أن المتصلين يعني ما يغلطون،
0: ياخذون الرقم صح.
1: طيب ننتقل وياكم يا جماعة لأهل حايل مع زميل مرزوق العردان. مساء الخير.
2: مساء النور، يا هلا بسعود، يا هلا بالأخت عرفات
0: والخليل
2: وكافة الزملاء.
1: يا هلا يا هلا يا هلا بعد، حي وميتي.
2: يا هلا وسهلا فيكم. أختي عرفات ترى معذور سعود، ترى رقمكم والله صعب شوي.
0: والله يا زينة رقمنا أقسم بالله يا واحد النهاية يا اثنين، يعني شفت لهالدرجة السهولة؟
2: لا الرقم الأول محيوس شوي
0: خلاص سيفوه بجوالاتكم، سيفوه بالجوال خلاص، تصير ما انت مضطر ابدا انك انت قاعد تسجل معنا.
1: يا هلا مرزوق.
0: يلا مرزوق قول لي انت وين.
2: انا من حايل ومن مشروع الورد، يا يعني طبعا الورد الطائفي معروف، ما يحتاج ماركه عالميه ولله الحمد في بلادنا. لكن احنا بننافس الورد الطائفي في حائل باذن الله.
1: يعني نافستوا بالزعفران، بتنافسون بالورد بعد
2: بكل حاجه.
0: يعني الحين الورد ما يصير طائفي، الحين بيصير حائلي
2: باذن الله تعالى. ماركه حائليه ان شاء الله تعالى.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
2: طبعا اخوي سعود واختي تهاء واختي عرفات وايضا المستمعين الكرام، ارحب بهم مره ثانيه لاني نسيت والله ارحب فيهم، لكنه الان اتيحت لي الفرصه واقول حياكم الله من حائل ومن خلال برنامج هوا بلادي واستديو الاذاعه بالدمام. والله يحيي الجميع بدعم حقيقه صاحب السمو الملك الامير عبد العزيز بن سعد وامير المنطقه وسمو نائب الامير فيصل بن فهد بن مقرن. المنطقة مبدعة في كل حاجة بشبابها وبشاباتها، دائما يبرزون لنا أشياء جديدة، أشياء تنافسية ولله الحمد، وهذا بفضل الله ثم بفضل دعم الحكومة أيضا والأمن والاستقرار اللي تعيشه بلادنا ولله الحمد. فأنا معي أحد هالشباب المبدعين والمميزين، خليوني أرحب فيه الأستاذ بدر بن سفاح الجبرين الشمري وصاحب هذا المشروع، نقول حياك الله أخوي بدر.
3: يا هلا مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أستاذ مرزوق والضيوف والأخوانك جميعا والأخوات.
2: الله يحييك أخوي بدر. أخوي بدر طبعا ما شاء الله إحنا من يعني بداية اللقاء والحلقة قلنا أن إحنا راح ننافس بإذن الله تعالى. أنا السؤال الأول أبي، كيف أنت ما شاء الله فكرت أنك تبادر في هذا المشروع، وهو المشروع زراعة شتلات الورد وبالذات الورد الطائفي؟ خلينا نسترجع بداياتك وكيف أنت ما شاء الله بطموحك بديت الآن في الخطوة الأولى، تفضل.
3: أولا الحمد لله، أولا وآخرا توفيق الله سبحانه وتعالى هو اللي ألهمنا هذه الفكرة. أخ مرزوق أو أستاذ مرزوق الله يجزاك خير، الفكرة جتني بعد توفيق الله سبحانه وتعالى ثم نجاح الخال بندر عبد المحسن الجبرين في زراعة في مشروع حائل الحمد، زارع من عام 1990 ونجح لله الحمد عند

0: أنا في حالي نجاح باهر، حيث نجح نجاح باهر من الرائحة المميزة والجودة العالية. بالكلام هذا والنجاح اللي تفوق له الخال بندر عبد المحسن، ومن حيث أني أنا من محبين الزراعة وهاوي كل جديد، بدأنا نتجه لزراعة الورد الطائفي وأنواع أخرى، وبشرك لها الحمد في مزرعتنا في مزرعة روز هاي في الخطة الشرقية زرعنا الورد الطائفي والسلطاني والمديني والباكستاني، وبشرك من عام 2024 زرعناها وانتجت ثبوتها وجودتها عندنا في حي.
1: تمام، شيء جميل جدا. طبعا أنا على أساس أنه ما أهضم أيضا حق منطقة تبوك، منطقة عزيزة ونفتخر فيها، ودائما نقول تبوك الورد برضو هي منافس، لكنه ما شاء الله هل نعتبر أنه مناخ حائل أو تربة حائل مناسبة لزراعة الورد؟
0: والله نعم، وبكل قوة حائل لله الحمد، عنده معطيات كثيرة وكبيرة. أول شيء بحكم أجواء لله الحمد اللي هي قريبة من منطقة الطائف، بحكم جودة البرودة وارتفاع سطح البحر الشيء الأول. شيء ثاني تربة لله الحمد خصبة، وكذلك وفرة المياه فيها، مما يساعد أن زراعة الورد الطائفي في منطقة حائل مجدية جدا جدا جدا، لا من ناحية اقتصادية ولا من ناحية سياحية.
1: نعم، هل نعتبر الألمة مثلا أنه له ميزة معينة، نسبة ملوحة معينة مثلا؟
0: ما في شك أنه كل ما زاد الماء أو كل ما قلت درجة الملوحة عندنا في التربة أو الماء، كل ما زاد جودة دهن الورد. كذلك سطح البحر كل ما ترتفع المنطقة عن سطح البحر ذلك يسبب لنا جودة طائبة وعالية جدا. كذلك بشرك الله الحمد حايل جودته عالية، خذينا وطلعنا للطائف وكذا معمل وريناه منتجنا الحايل، والله الحمد أشكره وأثنوا على التقدم الزين وجيد في منطقة حائل، لا من رائحة جودة ولا من لون ولا من عطاء لله الحمد.
1: نعم، أخو بندر اللي على اليمين هذا ما شاء الله هذا الشتلات هذه، هل أنا أعتقد أنه ما شكله واحد، يعني أنا قدامي وأنا ودي أصورها للمستمع الكريم حتى يتعرف عليها على أنواعها.
0: صحيح صحيح، أول شيء هذه الشتلات اللي نشوفها أخ أستاذ مرزوق، هذه شتلات الورد الطائفي. شيء إحنا كل المرحلة الأولى زرعنا 3000 شتلة، وكل فترة موسم موسم بداية موسم نزرع العقل أو نزرع الشتلات، بحيث إنه يكون عندنا كل ما سنة وسنة تشبب الشجرة وتعطي إنتاجة نمو. يعني مثل هذه ورد الطائفي هذا إنتاج حق وزراعته عام 2024، هذا ورد السلطاني تقريبا بداية 25 أو إلى شهر 3/25 هذا هو.
1: نعم طبعا المشروع ما شاء الله تبارك الله في بداية، وإن شاء الله نسأل الله لكم إن شاء الله، وهذه إن شاء الله دعوة منا ومن المستمعين الكرام إن الله يبارك لكم، وأنه تكون هناك أيضا يعني جودة في المنتج ويكون اكتفاء ذاتي، ومستقبل إن شاء الله يعني يصدر وننافس إن شاء الله في الأسواق العالمية أرقى العطورات وبالذات الورد. يعني
0: والله صحيح أستاذ مرزوق، سبب توجهنا له أن حائل غير مدينة سياحية، كذلك بحكم أن حائل أحد 5 مناطق مستهدفة في السياحة والترفيه، يعني هالشيء هذا ساعدنا ويشوف زوار حائل الله يحيي أي ضيف زائر في عندنا في حائل يجي ويشوف المزرعة ويشوف الإنتاج إن شاء الله سنة والموسم القادم، يشوف اللقط الجني دخول المعمل وكذلك التقطيع. لكن لو تسمح في مداخلة بس أستاذ مزوق، أحب أشكر سمو سيدي الأمير عبد العزيز بن سعد أميرنا محبوب وسمو سيدي نائب فيصل بن فهد على دعمهم وتحفيزهم لنا في جعل المنتج هذا ليس بس محلي بينما إنه يكون عالمي. كذلك الشكر لوزارة الزراعة والبيئة والمياه وصندوق الزراعة في دعمهم وتسهيل كافة الأمور اللي نحتاجها احنا.
1: الحمد لله، وأنت تستاهل أخوي بدر لأنك من الشباب الطموحين، وليه لأن أقول الكلمة هذا لأنه ما شاء الله أنت يعني فكرت في منتج صعب، يعني مو بالسهل أنه يكون يوم من الأيام أني قادر على إنتاج دهن الورد مثلا لصعوبة حتى يعني استخلاصه، يعني لو انت تزرع كميات كبيرة من الشتلات لابد انه ما يتوفر معك الا حاجة بسيطة.
0: صحيح
1: يحتاج الى شاب طموح مثلك ينطيك العافية.
0: جزاك الله خير، الله يطول عمرك، شكرا لك. شكرا لك
2: مرزوق
0: كل المسلمين.
1: سام هلا سعود،
2: سم الله عدوك يا اخي. لاحظ يعني انت تكلمت عن الورد من المنتجات الصعبة، الزعفران قبل الاسبوع الماضي او اللي قبله نفس الشيء من المنتجات الصعبة،
3: ما شاء الله
2: كلها مربوطة بالضيافة يا اخي، ما تلاحظ الشيء هذا؟
1: لو في التحدي أخو سعود، يعني ما شاء الله شباب حائل تراهم يحبون التحدي.
2: صحيح.
1: كل الصعوبات دائما تلقاهم في طليعة الأشياء اللي تحتاج التحدي.
2: ليش منتجاتكم دائما مرتبطة بالضيافة مرزو؟

0: والله يمكن هذا عاد كرم أصيل متأصل،
1: الجينات أصلية
0: ما على زود بقية مناطق المملكة.
1: نعم، كل التوفيق لكم وللمشاريع الرائدة بصراحة في منطقة حائل. شكرا لك زميلنا مرزوق العردان من حائل.
0: الله حييكم. شكرا لك.
2: شكرا لك. أهلا وسهلا.
1: نرجع نكرر سؤالنا أعزائي لحلقة هذا اليوم، واللي يقول
2: هل أنت عادي تسافر وتقعد باقي السنة مطفر ولا لا؟ لا أقصد هل عادي تسافر أقصد أو قرض ولا تقول لا بجمع أو ما يحتاج أسافر أحسن لي؟ فشاركونا يا جماعة على 0-1-3-8-11-7-99-1 أو 0-1-3-8-11-7-99-2.
1: نقول ألو.
3: مرحبا، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
3: خير، سلامات يا سعود، ما تشوف شاف.
1: أي والله صوت رايح.
2: شفت شلون يا نوال؟ قلت
3: الله يعطيك العافية، ما أجور إن شاء الله.
2: الله يعافيك يا رب. ها، في قصيدة اليوم ولا؟
3: لا والله ما في، الرطوبة سوت فيني الهواية يا سعود.
1: هو أول الضحايا يا نوال، هو أول الضحايا، ما بين حر برا وبراد داخل انعفسنا كلنا.
3: اي والله انا يومين راسي كلي ألمني من الرطوبة. الله يعافيكم، كيف الشهر عرفات ان شاء الله طيبة
1: بخير، دام نسمع صوتكم.
3: الله يعافيك ان شاء الله. بالنسبة لسؤالكم اللي طرحتونا، طبعا انا ضد ان انا اخذ قرض وسلفية من عند حد عشان اروح استانس يومين ولا ثلاثة ايام، تالي احط يدي على خدي
1: وقعد سددهم. ضد يعني الفكرة تماما،
3: ضدها نهائيا، عساني ما سافر.
1: لا يعني يمكن السفرة هذه لقطة، شيء يمكن ما راح يتكرر.
3: لا حسها ما تتكرر، عرفاتها حط على
1: ظهري. أحمس الناس شيء ممكن.
3: حط على ظهري دين عشان استانس يومين، طالي أقعد أفكر شلون أسددهم.
2: أي والله صادق،
3: لأن لما إذا ما بتروحين وانتين مرتاحة ماديا ونفسيا.
1: لا أنا أخذت القرض، فأنا الحين وأنا رايحة مرتاحة فبصرف، عاد أرجع بعدين أعيد التفكير.
3: أي لا أنا أتكلم الآن، أنا ما عندي ليش أخذ قرض عشان أسافر،
1: المفروض ما أفكر أصلا.
3: أي ما أفكر فيه نهائيا، لا لا لا ما أفكر فيه، ما عندي خلاص، الله ما كتب لي، والله لا يكلف نفسا فوق وسعها.
2: صحيح.
3: فمتى يعني أنا حابة أسافر السنة خليني أجمع
2: بالضبط،
1: يعني إذا عندك النية رتب أمورك من بدري.
3: أي نعم، حتى شوفي السنة الحج أنا والله جمعت من بداية السنة عشان أروح أحج.
1: حلو،
3: يعني حتى شوف حتى الأمور الدينية كده أنا أسوي له، فما بالش بعد السياحية.
1: هو الحج كل الأحوال لمن استطاع إليه سبيله.
3: أي ما يخالف، روحي السنة وكل سنة روحي، ما في بيت الله لا تتركينا. ولكن أنا أتكلم غرب الليفك. إن شاء الله كل 5 سنوات ولا يهمك يا سعود، إذا حصل إن شاء الله بعد كل سنة ما عندي مشكلة.
1: أنت حجيتي السنة يا نوال؟
3: اي دورت عليش ما حصلتش
1: والله، انا وسعود السنه هناك
2: حجاج السنه هذه كلنا.
3: اي قال لي سعود في البرنامج
1: مذيعين ومستمعين ما شاء الله.
2: ما شاء الله،
3: اي انا كل سنه اروح بس وقفت من الكورونا، وقفت وتالي رحت السنه.
1: يلا ان شاء الله الله يكتبها لكم وتروحون، الله يكتب
3: لنا وياكم، نلتقي وياكم ان شاء الله هناك في البقعه الطاهره يا رب يا كريم. يعطيكم العافيه، تحيه حق خليل ما سمعنا صوته اليوم.
1: اي هذا هو موجود يسمعك، شكرا لك يا نوال.
3: حياك الله كمان لنا،
2: مع انه ما يستاهل بس يلا شكرا لله. الو محمد.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا محمد.
4: مستنون الجميع ذا رياض السلبي.
2: يا هلا وسهلا
4: محمد الحلبي،
2: اهلا وسهلا فيك يا محمد.
1: هاي محمد، تسافر بالاقساط ولا لا؟
4: نعم،
1: هل ترضى انك تسافر بالاقساط؟
2: يقول نعم، يقول ايه يعني.
1: لا انا حسيت انه ما سمعني، انت شو تقول يا محمد؟
4: لا عادي اذا يعني ما فيها مشكله، اذا الوضع تمام عادي، بس
1: لا مو تمام الحين. انت ما عندك فلوس، بس تجمعوا الشباب وقالوا والله بنروح الديره الفلانيه مثلا كاس العالم قبل فتره، وما انت ما عندك فلوس، فقمت انت وخذيت قرض، تسافر تاخذ قرض وتسافر، ولا تقول لا بجلس وبتابعها يعني بشوفها زي ما الاوادم قاعدين يشوفونها عن طريق التلفزيون؟
4: لا انا كانت اني اسافر، يعني ما حاول اضغط انا نفسي عشان اسافر للدوله ومنطقه، يعني ما اقدر، او اني اجمع مثلا اسوي

0: جمعية كده لمدة 6 شهور 7 قبل
1: وأنا
0: ما
1: أول واحد أستلمها
0: في السفر. أيوة أول ما أفكر في السفر أسوي جمعية، أول ما جينا الجمعية أطلع على طول.
2: وبعدها تسحب عليهم؟
0: لا لا أنا أكون آخر واحد عشان أضمن إني أعطيهم حقهم.
2: كفو يعطيك العافية أبو حميد.
0: إذا سحبت عليهم ما عاد يسوون جمعية معه.
1: وخلاص بعد من هنا نوبة وتوب على بعضها
2: وتبقى دين برقبتك.
1: شكرا يا
0: محمد. إذا قلتهم أني أنا ما عندي يعني تفرق معك، بس نعم. لو بتسحب عليهم أنت دخلت جمعية بنية السحبة لا ما عاد حد يجتمع معك.
1: شكرا يا محمد. شكرا يعطيك العافية.
0: دائما متميزين الأستاذ عرفات اللي معاه أكيد الأستاذ السعود وجميع
2: الله يبارك فيك. أهلا وسهلا.

0: خليل مشغول لا حد يتكلم عنه
1: ما اقدر يعني
0: تحت الهواء بعدين نتفاهم
1: بعد خلنا نخلص بس
0: طيب نرجع نسألكم نفس السؤال هل عندك استعداد تسافر بالأقساط أو أنك تأخذ قرض مثلا عشان تسافر بس كم يوم في السنة ولا أنت ضد هذه الفكرة جملة وتفصيلا
1: وتفصيلا
0: صفر كم صفر واحد
1: سبحان الله الحمد لله
0: منك عينك شكلها 0-3-8-1-1-7-9-9-1 أو 0-1-3-8-1-1-7-9-9-2

0: أنت حسك زعول؟
1: أنا زعول؟
0: أي ما هذه الأغنية قاعد يقول له هو زعول وما أدري إيش بعدين. أنا حسك أنت زعول.
1: أنا من خليل أزعل.
0: ممكن أي. ممكن.
1: لأن خليل ينزعل منه يعني. اليوم ماسكة معي خليل معلش. طيب يا جماعة ننتقل وياكم لفقرتنا الثانية ولا الثالثة وإلى الفقرة. من بين التجارب السياحية اللي صارت تجذب عشاق المغامرة يجي الطيران الشراعي كواحد من أكثر التجارب متعة لأنه يجمع بين متعة التحليق في السماء والاستمتاع بالطبيعة من زاوية مختلفة. وللحديث عن هذه التجربة ومستقبلها في المملكة خلونا نرحب بالطيار هيكل الرويلي. مساء الخير.
2: حياك الله أخوي. يا مرحبا. مساء النور.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين
0: أستاذ هيكل. يعني ما شاء الله الطيران الشراعي الآن صار عليه إقبال، بس خلينا نرجع للأصل، شنو هو الطيران الشراعي تحديدا وش الفرق بينه وبين الأنواع الثانية من أنواع الطيران؟
2: طيب الطيران الشراعي هو الطيران في مظلة ويسمى الجناح الغير ثابت وغير صلب. طبعا هو خالي من هيكل الصلب، يعني مخالفة عن الطيران الآخر. ويعتمد يعني بداياته كان يعتمد على الإقلاع عن طريق التيارات الهوائية. طبعا بداية الطيران كان بدايته في يعني بداية الستينات الميلادية، وتطورت الهواية إلى أن صارت إلى الآن مثل أندية وأنظمة كثيرة في حول العالم كامل. يعني
1: ما شاء الله. لا أبغاك توصف.
0: لا أنا أحس إن أول واحد جربه كان عباس بن فرناس، صح ولا غلطانة؟
2: والله شوفي إذا بتكلم عن الطيران ترى فيه بالإغريق حاولوا يطيرون قبل عباس بن فرناس، يعني هو اللي مسجل عالميا عباس بن فرناس. لكن أنا يوم بحثت عن الطيران كان الإغريق كان في محاولات القفز من القصور أو من المباني العالية، لكن عباس بن فرناس هو أول واحد فعلا اللي سجل للطيران.
0: نعم.
1: طيب لا أنا ما زلت أبي أعرف يعني أقسام الطيران الشراعي نفسها أو طيب. الطائرة نفسها كيف
2: طيب. طبعا الطيران الشراعي يقسم إلى ثلاث أقسام. يسمى الباراجلايدينج، وهو الطيران القفز من الجبال، وهذا يعتمد اعتماد كلي على التيارات الهوائية.
1: حلو.
2: النوع الثاني الباراموتر،
1: وهو الحين هذه كلها مروحة صح؟
2: لا الباراجلايدينج لا بدون مروحة، بس أوكي. جناح بس شراع. ليش؟ لأنه هو يقفز من جبل، فالجبل دائما يصطدم الهواء بالجبال فالهواء يطلع، فيعتمد على التيارات الصاعدة في الهواء.
1: حلو.
2: تمام. الباراموتر هو اللي في ذات المحرك، وعندنا الباراموتر ينقسم لقسمين، يعني عربة اللي يركبها شخصين يسمونها ترادفية، والمحرك اللي تشيله أنت على ظهرك. ولكن النظرية عامة هي وحدة، نظرية الطيران الشراعي وحدة، هي الاعتماد على الطيران بالتيارات الهوائية والأجواء.
1: القاسم

0: مشترك بينهم البراء.
1: البراء نعم البراء وهو الشراء صحيح.
0: جميل
1: احسنت.
0: جميل.
2: طيب هذه الرياضة كيف تطورت عندنا في السعودية وصار عليها إقبال؟
1: طبعا أنا بقول لك الهواية هذه ترى بدت في في في تقريبا الستينات. قاموا مهندسين أمريكان طبعا هي ترى على فكرة هي بدايتها مع القفز المظلي، هي بداية الطيران الشراعي لأنه استخدموا المظلة كلهم، القفز المظلي الحر والطيران الشراعي كان استخدام المظلة. فمهندسين أمريكان بالستينات سووا مظلة، يعني جات لهم فكرة أنه يسوون مظلة وتتوجه عن طريق الأرض يعني بس ما يطورون فيها. لكن البداية الحقيقية للطيران الشراعي هي انطلقت من جبال الألب الفرنسية بالسبعينات، وهي كانت بدأت براء جلايدينج بدون محرك، القفز من الجبال، وكان القفز اللي يقفزون لمدة 10 دقائق وينزلون في الأرض، يعني من الجبل إلى الأرض إلى سفح الجبل. بعدها تطورت وقاموا يضافوا عليها المحركات وضافوا عليها الأجنحة وصارت مسابقات وصارت إلى هواية عالمية. حنا عندنا بالمملكة بدت بس بنهاية التسعينات على جهود فردية، يعني ناس كانوا هواة شافوا الهواية هذه جابوها إلى المملكة إلى أن تأسس نادي الطيران السعودي في عام 2000. ومن هنا أنا أعتبره هي البداية الحقيقية للطيران الشرعي من بداية نادي الطيران السعودي.
0: حلو. وش أبرز المناطق في المملكة اللي تعتبر مناسبة للطيران الشراعي؟ أنا كنت أشوفهم كثير في الجبال الصناعية.
1: نعم شوف إحنا صراحة المنطقة الجبلية هم يتفردون بالباراجلايدينج بدون محرك. المناطق الصحراوية اللي ما فيها جبال أنت مضطر أنك تأخذ محركات. فأغلب المناطق الآن اللي موجودة فيها الأندية، يعني عندك مثلا في تبوك، عندك في عسير نادي، عندنا في المنطقة الشرقية تقريبا 4 أندية، الجبيل، الظهران، الحسا، عندنا القصيم فيها نادي، عندنا المدينة المنورة فيها نادي. فالأندية ما شاء الله تباركها والهواة يعني أعداد يعني كبيرة وهائلة، وفي تطور حقيقة يعني.
2: نعم ما شاء الله. اللي يبي يتعلم طيران شراعي هل المفروض أنه يكون عنده مهارات معينة ولا هو أي شخص فعليا ممكن يسويه؟
1: والله شوفي إحنا نتبع أنظمة نادي الطيران السعودي. نادي الطيران السعودي طبعا يعني هو حدد مثلا شروط معينة أنه يكون صحيا، يعني يكون لائق صحيا. طبعا ما حط المينيمم الأعمار، يعني لازم يكون فوق 16 سنة عشان يكون يتحمل أنه يقدر يمارس الهواية. أما في عندنا هواة بالسبعين والخمسة وسبعين سنة
0: يطيرون. ما شاء الله.
1: نعم في عندنا هواة بالخمسة وسبعين سنة وما شاء الله إلى الآن ما زال يمارسون الهواية.
2: ما
1: تحتاج بس مهارة بسيطة، يعني دورة من شهر ونص إلى شهرين وأبدا وتشوف نفسك محلق بالسماء.
0: ما شاء الله. ما تحتاج يعني رخصة طيران أو؟
1: إلا أنت لا تدربت حتاخذ رخصة من المدرب اللي يدربك. في المدربين عندنا دوليين، في رخص دولية نعطيها وفي رخص تعطى للمتدرب.
0: بخلال شهر أنا أقدر أخذ الرخصة هذه؟
1: يعني على حسب يعني اجتهادك، لكن المينيمم شهر علشان أنت تقدر تطير وتكون هاوي.
0: كم نسبة الخطورة في الطيران؟ أنا صراحة أخاف.
1: أنا السؤال هذا دائما أسأله صراحة. تمام. أنا أقول لك الخطورة 100% إذا أنت لم تتبع السلامة. وأقول لك من أأمن الهوايات اللي أنا أعرفها إذا اتبعت الإجراءات السلامة. إجراءات السلامة عندنا الأحوال الجوية، الطقس، المفروض أنك تكون عارف، لأنه من ضمن الدورة اللي نعطيك إياها إحنا نعطيك كيف تقرأ الطقس، لأنه الهواية هذه تعتمد على الأجواء. الشيء الثاني حفاظك على معداتك أنت. لازم يكون عندك أنت جناح يسمونه سيفتي براشوت.
0: حلو.
1: هذا جناح لا سمح الله إذا صار عندك خلل
2: صار شيء تنزل بالبراشوت.
1: الشيء الثاني أجهزة لبسك. أنا من الناس اللي أحرص على حتى اللبس، حتى الله يكرمكم ويكرم السامعين، حتى الجزمة تكون جزمة آمنة، عشان لأنه أنت الهواية هذه تمارسها لازم تركض عشان تقلع. مجرد أنك ممكن يختل توازنك ممكن يصير بك مشكلة بالرجل برضو يعني. فالأشياء هذه ترى مهمة للهاوي اللي بيمارس الأشياء هذه. إذا الإنسان أو الهاوي إذا اعتمد على الأمور السابقة

0: سلام، هذه انا اقول لك الهوايه هذه من امن الهوايات. انا من
1: الحين لما تطير تحتاج اذن.
0: طبعا
1: في ابراج عند خاصه فيكم ولا؟
0: لا لا لا، احنا عندنا يسمونه كنترول ارضي. عنده جهاز، وكل طيار عنده جهاز، فالاقلاع والهبوط باذن من الكنترول الارضي اللي موجود في النادي.
2: حلو. يعني هي تجربة أو التفكير، مجرد التفكير في الطيران هي كانت مغامرة من البشرية. يعني أي أول صحيح. شخص فكر في الطيران هذا يعني خرج، يعني فكر خارج الصندوق صحيح. فالتجربة الأولى بالنسبة لك أنت أستاذ هيكل، يعني شلون كانت لما حلقت لأول مرة؟ مش طيران أنك طالع طيارة، لا، أنت بنفسك تطير وكأنك طير حر. شلون كانت التجربة لو تشرحها لنا، تكلمنا عنها؟
0: والله يا اخي شوفي، انا رجل، يعني انا الباك جراوند حقي ترى انا طيار حقيقي، يعني
2: ما شاء الله. فانت جربت الطيران في طيارة؟
0: نعم في طيارة، لكن الهواية هذه كانت استثنائية عن الطيران الحقيقي، يعني لان فيها متعة. انت محلق ترى كالطير في الجو.
2: نعم،
0: انت انت انت انت والطير واحد، محلق في الجو. فالهواية مجنونة، والعلم يعني في ناس يسافرون علشان يروحون يمارسون الهواية في أماكن، يعني
2: في أماكن يعني تكون هي أفضل لممارسة هذه الهواية.
0: أكثر خط، يعني أنا أقول لك بما أن أكثر جنونا فيها، لأنه الهوايات هذه ترى هي مغامرات. ففي ناس يروحون الأماكن خطرة عشان يمارسونها.
2: وأنا استغرب من هالبشر بصراحة، يعني اللي بيخاطر بحياته عشان أنا طلعتها بهاف مون هنا، وصلنا لين البحرين وردينا وأنا إيدي على قلبي.
1: طلعتي؟
2: إيه طلعتها.
1: طيران شراعي؟
2: يس جربتها بصراحة، وتجربة جميلة بصراحة.
1: الحين تستقبلون سياح أصلا في
0: نعم، إحنا عندنا في الهاف مون عندنا تجارب الترادفي في على شاطئ الهافمون، وفي عندنا النادي هناك، ونستقبل اللي حابس يجرب كتجربة، يجرب الهواية. أبد حياها الله، يعني أبد متاحة، يعني
1: جنب بيتي جايك
0: أبد. يا مرحبا بك، حياك الله.
1: الله يبارك فيك.
2: طيب شلون تحس هذا النوع من الرياضات مستقبلها داخل المملكة، بالذات مع جغرافية المملكة المتنوعة؟ يعني النوعين ممكن يكونون موجودين.
0: صحيح، سبحان الله، يعني عندنا المستقبل. أنا اللي أشوفه مستقبل واعد ومشرف، خاصة مع مستهدفات الرؤية اللي تتركز على جودة الحياة وتطوير الواجهات الطبيعية. فأنا أشوف إنه الناس، أنا شفت ناس يسافرون، وقلت لك والله يجونا من الرياض ويجونا من مناطق عشان يمارسون الهواية هذه. فهو يقول لك أنا جاي عشان أمارس الهواية هذه أو أجربها. هذه اصلا داعم من احد الدواعم للسياحه. في ناس يجون يروحون يسافرون الى ابها عشان يمارسون الهوايه القفز من الجبال. فانا اشوفها هذه داعمه، لان هي تعتبر نوع من انواع المغامره، ونوع من انواع انك انت تتخيل انك تطلع بالاجواء وتصور الارض من السماء، تختلف تماما مهما كنت مصور محترف. يعني يجونا مصورين محترفين يتمنون ان يطلعون جوله بس عشان ياخذون لقطات من السماء الى الى الى, إلى الشواطئ عندنا في المنطقه الشرقيه. فهي جميله جدا، يعني انا اشوفها مستقبل واعد ومشرف، والانديه في ازدياد، اعداد الهواة في ازدياد. وهذا احد ركائز دعم السياحة عندنا.
1: انت جربت النوع الاول اللي هو الطيران من الجبال؟
0: انا جربته ترادفي. انا يعني اطير على تقريبا 4 أو 5 انواع من الطيران الشرائي.
1: ما شاء الله.
0: طبعا انا مدرب دولي في منظمة الاوروبية للطيران الشرائي.
2: جميل. المناظر أنت ركزت عليها، وفعلا اللي نشوفها من السماء غير وأنت مثلا على الجسر مثلا وأنت طالع البحرين، غير وأنت قاعد تطلع عليها من فوق. هذا إحنا شفنا السواحل، إحنا يا زيننا سواحليين يعني، بس اللي يجي من مثلا بيجربها من الجبال، مستوى الخطورة يكون أعلى ارتفاعا يعني؟
0: لا، ما هو أعلى. هي شوفي، الطيران عن طريق الجبال هو يعتمد 100% على على على على على الهواء، على التيارات
2: الصاعدة.
0: إيه، التيارات الصاعدة. فهو أغلب الهواة اللي عندنا، أنا اللي أشوفهم يركزون على إنه يتأكدون إنه هل الهواء هذا مناسب للطيران، لأنه في بعض التيارات الصاعدة تكون قوية جدا، فما يطير إلا المحترف.

0: او من الهليكوبتر نفس فكره الترادفي؟
1: لا نفس القفز، هو القفز المظلي تقريبا 80% يشابه للطيران الشراعي، مشابه لانه نفس، بس المظلات تختلف علشان سرعه المظله، عشان لانه احنا نحتاج الطيران الشراعي الى سرعه ابطا من سرعه القفز المظلي، خاصه المظلي القفز الحر، ولكن الفكره وحده، التوجه عن طريق زوايا الجناح ويقفز وصل ارتفاع معين يفتح المظله وينزل فيها.
0: نعم. انا بجيكم، بس بجي اتفرج يعني.
1: لازم تجربها، لانه احنا نرغب الناس انه يعيش التجربه.
2: ترى حلوه التجربه، انا انصحك فيها. نعم. بس الله يعينك على الحر يعني. الرحله عاد
1: شهر ان شاء الله.
2: الرحله وقت اللي بيكون معاك سائح كم عاده مدتها، بحيث انه يعني ياخذ الجوله ويكتفي فيها من يعني في حاله الاستمتاع فيها، كم من تقريبا من التوقيت؟
1: من 10 دقائق الى ربع ساعه.
0: ما شاء الله،
1: ما تعداها. طبعا احنا في المنطقه محدودون بالنادي في مسافه معينه، فبعض مرات تزيد عن العشر دقائق، لانه الهواء يكون، اذا كان الهواء شويه شاد فهي السرعه راح تكون ابطا، واذا الهواء خفيف راح يكون السرعه اعلى. ترى اعتماد الهواء أساسي على الطيران.
0: أسعار التجربة ثابتة ولا تختلف؟
1: والله لا، مي بثابتة، متغيرة على حسب يعني. ما هي احنا ما بنخوض بالأسعار، لكن هي ما هي بثابتة يعني. الويكند والمواسم تختلف عن الأيام العادية.
2: اللي يحبون يغامرون منو أكثر، نساء أم رجالا؟
0: رجال طبعا.
1: والله
2: ترى احنا مهن بهينين.
1: انا اشوف انا انا انا انا المغامرين كانوا رجال، لكن انا اشوف نسبه النساء اكثر الايام هذه. ما ادري ايش صار عندنا ربعنا،
2: اتيحت الفرصه هذه.
1: لا ما ادري، الحياه تغيرت، فما ادري. انا اشوف الاقبال الان عندنا والعنصر النسائي اكثر. والله
0: في كابتنات، كابتن ايش يسمونهم،
1: عندنا
0: كابتنات؟
1: عندنا اربعه
0: ما شاء الله.
2: ما شاء الله. لا لازم نزوركم كذا، انا تأييدا للعنصر النسائي بجيكم.
1: حياكم الله،
2: كل التوفيق لكم. بصراحه تجربه جميله وممتعه فعلا. بس فعلا. تحتاج اجواء اكثر لطفا يعني. احنا الصيف شوي شاوينا، مو شوي والله شويات، فبس مجرد انه تيجي هبات الهواء البارده اكيد نزوركم استاذ هيكل رويلي.
1: حياكم الله.
2: ودعوه للجميع بصراحه لزيارتهم والتمتع بالتجربه في الطيران الشرعي.
1: يا مرحبا، حياكم الله. شكرا. وشكرا لكم ولاخواننا المستمعين.
0: شكرا لك يا
1: هلا. السلام عليكم.
0: يعني ما خليل، انت تطير عادي ولا؟ والله
2: أنا
0: عادي.
2: انا جربتها.
0: تغوص؟ ما تغوص. البحر ما تحب، بس تحب الجو. طيب ان شاء الله، لا استغفرها بظن ان شاء الله يطيح.
2: طيب انا صراحة جربتها، تجربة ممتعة جدا وجميلة، لأنك قاعد تشوف فعلا يعني نظرتك من فوق مختلفة وتحس بالحماس كذا. بس أرجع وأكد أنه مع برودة الأجواء شوي، لأن الأجواء الحارة الآن يلفحك يعني لواهيب،
0: تقربين من الشمس أكثر. بس
2: فما أنصح
0: اللي يعيش التجارب هذه يقولون قلبه ميت. قلبك ميت
2: انت؟ يمكن، ما تدري. هل أحتاج إلى يعني إعادة إحياء؟ ما أدري.
0: نذكر بسؤال حلقتنا بشكل سريع يا جماعة، اللي حاب شاركنا سؤالنا، هل عادي تسافر بأقساط أو بقرض ولا لا؟ فشاركونا على 013-811-7991 أو 013-811-7992.
2: واللي مؤيد يقول لنا ليش، واللي معارض أيضا يقول لنا ليش، ولكن لين تفكرون وتدقون علينا وبعدها إحنا ندخل معكم في تحقيق من هالنوع. ننتقل أعزائي إلى الرحاب الطاهرة في مكة المكرمة لنقل أذان المغرب.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
4: معكم في إذاعة الرياض.

0: ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.
1: واغفر لنا

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد في برنامج هو بلادي عبر أثير إذاعة رياض، واللي جمعنا وياكم كل جمعة وسبت من المنطقة الشرقية وبقية أيام أسبوع من الرياض.
1: أعزائي بنرجع نسولف معاكم على مجموعة من النصايح وقت اللي بتسافر مع كبار سن، شنو الأشياء اللي مفروض تحطها في اعتبارك. من الأشياء المهمة اللي لازم توضع في الاعتبار إنك تختار لهم مقاعد مريحة وقريبة من الممر، أو الله يعزكم قريبة من دورات المياه. أنا أفضل إذا كبير في السن وعندك إمكانية أنك حتى تحجز له بزنس أو رجال أعمال أو شيء درجة أولى، لأن كراسيها أكثر راحة، حاول أنك ما تقصر في هذا الجانب.
0: بس مو لدرجة طبعاً أنك تأخذ قرض زي عرفات.
1: الحمد لله ما أخذت قروض.
0: طيب طبعاً النصيحة الثانية بعد، دائماً تأكد أن معك غرشة ماي عشان يعني شرب الماء بشكل مستمر خلال الرحلة كاملة.
1: من الأشياء المهمة بالذات إذا الرحلة طويلة، كل فترة خلينا أقول كل نص ساعة لو يعني يقومون يتحركون أبو خطوتين ويرجعون، لأن كبار في السن في العادة يصير عندهم احتباس سوائل بسبب ضغط الهواء، فلما يتحرك شوي يساعد أن دورة الدموية تتحرك.
0: وعليك بالمساج بعد، يعني همز والدينك الله يحفظك. اختيار الفندق، دائما احرص لما تختار الفندق وتبحث عن مكونات هذا الفندق، تأكد تماما انه موجود مصعد يودي للغرفة والمرافق طبعا المصاحبة في هذا الفندق، فوجود المصعد في الفندق مهم جدا.
1: يعني أنا ما أعتقد في فندق ما في مصعد، بس ضروري تكون متأكد أنه هو شغال.
0: مو يعني مثلا الحين الفترة الأخيرة صرنا لما نسافر برا نحجز عن طريق Airbnb أو غيرها، فنحجز الشقق الخاصة.
1: أوكي.
0: وأحيانا نتوهق فعلا لما نوصل لدرج
1: تنصدم ثلاثة دوار طابق ثالث الرابع. لا بعض الأحيان بالذات في الدول الخارجية هذه يكون المصعد موجود، بس هم طلعينه خارج الخدمة لأنه تكلفة كهربة المصعد عالية عليهم، فيخلونك تطلع أحيانا دافع. ويعني يا تحطوني في الأرض يا أني ما رح أطلع بصراحة.
0: عطلان طيب.
1: لا هو يقولك مش عطلان، لا نشغله فترة زمنية معينة. أو مثلا من الأشياء اللي مو حلوة فيهم مثبت لك درجة الحرارة على 24. يا جماعة الخير احنا نعيش على 18.
0: أنت تعيشين على كم؟
1: أنت تعيش على كم؟
0: 23 24
1: لا هذه ما تعيش.
0: إذا كان المكيف صاحي طبعا، يعني
1: كلهم صاحين بس والله ما يعيشون.
0: صادق. طيب كذلك في نقطة مهمة اللي هو تأكد من توفر مرافق مناسبة لذوي الإعاقة دائما، أو محدودي الحركة. دائما لما تختار الغرفة بالفندق تلقى بعض الفنادق حاطين غرف خاصة لكبار السن أو لمحدودي الحركة، اختر الغرفة هذه حتى لو كان زيادة بسيطة.
1: بتسافر وطبيعي انك فرحان بهالكم يوم اللي انت طالعهم سفر، فتلاقي الجدول من الصبح لليل زحمة. هذا يناسبك بس هل يناسب كبير السن؟ يعني انت لازم تحط في الاعتبار ان كبار السن قدرتهم على الحركة وحتى مودهم ما يتحمل النشاطات الكثيرة.
0: عادي يخليهم بالفندق يريحون
1: اذا حريم وديهم السوق
0: وخلاص السوق وسهل. عادي يمشون
1: نمشي ايه. كل ضمير ميت بعد.
0: بين طبعا كعادتنا احنا يعني بين جوله وجوله لازم في بلعه، فخصص وقت كافي للراحه بين هذه الجولات، بين الزيارات للاماكن السياحيه اقعدوا بكافي ريحوا، بعد الجوله الثانيه روح كافي مره ثانيه بس لا تشرب قهوه عشان ما تكثر كافيين. المهم انه بين كل جوله وجوله خذ بريك.
1: على هالطاري بعض الأحيان الرحلات بما أن الجدول زحمة أصلاً رحلات طويلة، فحلو لو تشيل معك وجبات خفيفة سناك عشان لو مثلاً جاع أو مثلاً خوفاً من أنه ينزل عندهم السكر أو يصير عندهم هبوط مثلاً أو شيء، أنه يكون عندهم وجبة خفيفة يأكلونها.
0: بس بشرط السناك هذا يكون من الديرة اللي أنت رايح لها، مو تأخذ سناكك من بيتك.
1: لا أنت عشان تطمن ان هذا فعلا يناسب ابوك او امك. لا معلش انا ممكن اخاطر مع نفسي، ما راح اخاطر مع ام وابوي. لا والله بجيب طيب. من الديره
0: خلاص. اختيار مطاعم تقدم خيارات غذائيه تناسب الحاله الصحيه، يعني دائما احرصوا يا جماعه لما تختاروا مطاعم تكون مطاعم فئه يعني جيده، تقييمها عالي، تقدم فعلا وجبات صحيه. ما لا داعي يعني نرجع الفندق بطولنا تعورنا، ولا خاصة يعني كبار السن حساسين في هذا الجانب.
1: حط لك منبه على الجوال عشان مواعيد أدوية كبار السن في الرحلة، لأنه مع اختلاف الوقت أنت الحين سافرت لديرة يمكن توقيتها مختلف، يمكن في يعني في كذا مطب فرق في التوقيت ما بين السعودية والمنطقة اللي أنت رايحها، فضروري تحط لك منبه عشان توقيت الأدوية.
0: وطبعا تجنب المشي لمسافات طويلة في الأجواء الحارة في كل الأجواء، حتى الأجواء الباردة أحيانا.
1: لا ما سافرت أنا في الأجواء الحارة عشان يعني أمشي.
0: وكثر الله خيرك يعني اشتر عربة وخذها معك من الديرة، ودف الوالد ودف الوالدة في الأماكن هذه عشان يستمتعون بالأجواء وهم مرتاحين. يعني ليش يتعنون عشان يشوفون منظر حلو، ولا زي عرفات تشوف منظر تراثي ولا متحف ما أدري وش تحس فيه. يعني المهم إنه
1: في هذه المشاوير كلها يا سعود ضروري الله يعزك تختار لك شوز مناسب، الأحذية المناسبة اللي تكون مريحة سهلة الحركة فيها آمنة أيضا، وأيضا في حال تعرضت للبلل تكون محمية، لأنه في دول مثلا طول الوقت مطر.
0: ووتر بروف
1: يكون ووتر بروف أهم شيء إنك حافظها.
0: قلت أنا قبل شوية العربة نفس الشيء برضو، في الكراسي الخفيفة هذه اللي قابلة للطي أو العكاز عشان تساعدهم في الأماكن اللي بتوقفون فيها، فهذه حلوة صراحة، خاصة موضوع الكرسي عجبني.
1: ضروري تكون كاتب بيانات التواصل داخل محفظتك أو شنطتك مثلا، وأيضا من مهم جدا جدا جدا يكون تكون مسجل رقم السفارة لأي طارئ لا سمح الله، لأنه ما شاء الله الله يعزهم بصراحة في كل مكان دائما مجرد الاتصال فيهم يفزعون.
0: صحيح. بالإضافة إلى أرقام الطوارئ المستشفيات القريبة دائما احفظها في جوجل ماب أو المستشفيات أو حتى الأماكن المهمة اللي لا قدر الله ممكن تحتاجها احفظها عندك في جوجل ماب في قائمة كذا منفصلة عشان ممكن ترجع لها يوم من الأيام.
1: سافرت برا لا تسترخص أو لا يعني تستتفه وجود تأمين سفر يغطي الحالات الطبية، لأنك ما تدري قد أنك تحتاجه بشكل طارئ بدون ما تكون عامل حسابك، فأنت تدفع مبلغ رمزي هنا في السعودية أريح لك مليون مرة من التكاليف الباهظة جدا جدا جدا في هذه الدول.
0: آخر شغلة بس، يعني لما بتسافر مع أحد كبير سن أو غيره اشركه في إعداد الجدول، وش الأماكن اللي تحب تروح لها، وش ترى اللي أنت تحبه غير اللي هم يحبونه.
1: طبعا ويعني وجهات النظر مختلفة، ممكن أنت وياه بتروحون لنفس المكان بس أنت عندك هدف وهو عنده هدف ثاني، يعني أنت بتشوف شيء هو بيشوف شيء ثاني.
0: بالضبط، يعني مثلي أنا وياك مستحيل
1: نتلاقى مستحيل نتلاقى. عطيناكم مجموعة نصايح أعزائي عشان السفر مع كبار السن وينحطون في الاعتبار وينعمل لهم الواجب في خدمتهم بأفضل طريقة. أتمنى تكونوا سمعتوها وتوضع في اعتباركم.
0: نطلع وياكم مستمعينا لتقرير مع ميعاد الحسن.
2: بين هدوء الطبيعة الخلابة والأجواء البحرية النقية، لوحة ساحرة رسمتها الطبيعة البكر على

0: ضفاف الخليج العربي لتضفي ألواناً من البهجة والسعادة وتطبع الإيجابية والصفاء في نفوس زوار شاطئ بحر عمودة بمحافظة الخفجي. تشكيلات صخرية رائعة تخالطها الشعاب المرجانية غاطسة بألوانها الجميلة، هكذا يبدو المشهد على شاطئ بحر عمودة في محافظة الخفجي وسط طبيعة تخطف الأنظار بجمالها الأخاذ. المرشد السياحي بمحافظة الخفجي الأستاذ محمد الشويمي.
1: طبعاً الحمد لله المملكة غنية بشواطئ كثيرة، من ضمنها شاطئ عمودة تبع محافظة الخفجي ويبعد 25 كيلو جنوب الخفجي، ويعتبر شاطئ بكر من الشواطئ الممتازة. وجاءت تسمية العمودة على حسب ما ذكر كبار السن بالنسبة إلى عمود برج اتصالات، وكان يستخدم سابقا لإرسال البرقيات، وسمي العمودة بالنسبة إلى العمود الاتصالات هذا.
0: كما يمنح شاطئ بحر عمودة زواره لمحات مميزة عن الحياة البحرية لقربه من المناطق الغزيرة للبحر، إلى جانب كونه وجهة مميزة لأصحاب الكشتات البحرية والجلسات الهادئة.
1: نعم، شاطئ بكر وفقط الاستجمام وممارسة الصيد على الشاطئ، وتوجد أسماك كثيرة وأنواع مختلفة. ذكر أن يوجد بعض الدلافين وقرش متواجد، لكن ليس على حدود الشاطئ بالضبط. تقرير من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية يعتبر شاطئ العمودة من أنظف الشواطئ في المملكة.

0: يعد شاطئ بحر عمودة أحد أفضل الأماكن لعشاق السياحة البيئية، وذلك لمشاهدة الطيور المهاجرة أثناء رحلتها من مكان إلى مكان آخر.
1: الوقت هذا في من السنة في نهاية شهر سبتمبر وأكتوبر وشهر نوفمبر تكون هناك رحلات طيور مهاجرة، فكمية طيور وصقور وحباري تتجه اتجاه العمودة رحلة الهجرة، فاللي يجي المكان هناك راح يشوف من الطيور وأشياء جميلة جدا.
0: رونق من الجمال تضيفه البيئة البحرية في شاطئ بحر عمودة، مما يؤهله ليكون عامل جذب سياحي كبير في محافظة الخفجي، خاصة لهواة الغوص واكتشاف الأعماق، إلى جانب الاستمتاع بمياه البحر وتلاطم الأمواج في مشهد يعكس جمال وروعة الطبيعة. لبرنامج إيقاع المساء كان معكم من المنطقة الشرقية ميعاد الحسن والمخرج خليل العيسى.
2: رجعنا لكم ثاني مرة أعزائي، خلونا نكرر السؤال ونعيده عليكم. السؤال يقول: هل عادي أنك تسافر بالأقساط أو أنك تأخذ قرض عشان السفر؟ خلونا نسمع منكم على 013-811-7991 أو 013-811-7992.
3: ألو أبو علي.
4: أهلين، السلام عليكم، مساء الخير.
3: وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، كيف الحال؟
4: طيب، الله يطيب حياتك.
3: من وين تكلمنا طال عمرك؟
4: أكلمك من خبر.
3: يا هلا، جيراننا ما يحتاج.
4: يا شيخ، الليلة أنا نفرقكم في المخيم على طريق بكيك، كل يوم جمعة أروح للشباب هناك، بس اليوم ما رحت لسبب الجو وفي سبب ثاني، وقعدت أسمع إذاعة الرياض وطلعت لي من حسن حظي.
2: والله من حسن حظنا بعد،
3: حظنا حلو.
4: فأنا أقول وجهة نظري،

0: 80% من نجاح السفر هو السكن. يجب عليك أنك تأخذ سكن مريح جدا جدا بكل ما تعني عشان ترتاح في السفرة. أما إذا بتدور السيف المسترك لا تسافر.
1: هذا يعني أنك تقول عادي أخذ قرض عشان أخذ سكن زين؟
0: لا لا
1: مو هذا سؤال حلقتنا أصلا إحنا.
0: أنا عارف بس اللي يأخذ قرض يا حبيبي أنا وجهة نظري ما راح ينبسط ليه ما راح يتمتع ما راح يستمتع لما يرجع بيفكر في القرض بيحوس. فيا حبيبي سوي لك بلان من بداية السنة يناير فبراير بتروح أنت في جولاي بتروح في أغسطس رتب أمورك شوي شوي حبة حبة صح. وبعدين إذا ما تقدر تسافر خارج المملكة داخل المملكة. أنا قبل والله. أول ما خلصت الاختبارات رحتبها أنا وشتم علي والله انبسطنا فيها من أفضل السفرات. إي والله
1: صادق صادق.
2: لا يعني أنا أعتقد اللي ياخذ يعني قرض عشان يسافر آخر هم إنه يضايق نفسه يعني عشان السفر. انا اخذت معناته قلبي ميت انا بس ابي اسافر وانبسط
0: بس ما ادري انا وجهه نظري انهم يمكن يفسر رساله لاخرين يا جماعه الخير اللي بياخذ حاجه ما هو قدها واللي بيحمل نفسه فوق طاقته ما بيتعب هو
2: صحيح
0: حبه حبه يا حبيبي اكل العنب حبه حبه أيوة. مولد من السنه هذه السنه الجايه فنسال الله التوفيق للجميع وليلتكم سعيده
1: صحيح.
2: شكرا لك
1: شكرا
2: حياتي.
1: شكرا يا ابو علي الله
0: مع السلامة.
1: اهلا وسهلا يا مرحبا.
2: خلونا أعزائي نطلع معاكم للحسا والحسا الحسا حساك لو الدهر إيش؟
1: نساك
2: ممكن الدهر ينساك يعني؟ يمكن الدهر نساك؟
1: أهم شيء الحسا ما ينساني
2: والحسا ما ينساك تطمن. بس في ميزة في الحسا ميزة
1: مميزات مميزة
2: لا حين إحنا بنتكلم عن هذه الميزة الحين نشوف أنت بس ابتسامة خليل وأنت تقول فيه مميزات
1: لا لا بس لحظة معلش خليل مو من مميزات الحسا
2: طيب الحسا أعزائي فيها منتج مميز جدا واحد من منتجاتهم المتعددة واللي هو الرز الحساوي. الله. الرز الحساوي على أن زراعته صعبة على أن يعني غالي جدا
1: وطبخه صعب
2: لكن هو جزء من ثقافة المنطقة في الحسا ويعني كذا فيه طعم الأرض على قولتهم.
1: إذا عزمك حساوي على الطبخة هذه عرفي أنه يعزك مرة
2: يعزك ويغليك من قلب. طيب خلونا نتكلم عن هذا المنتج المميز جدا مع الأستاذ محمد الحسن أحد المزارعين واللي عنده أيضا مزرعة من الرز الحساوي. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد.
3: يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا
2: حياك الله
1: مرحب
2: الله يحييك أستاذ محمد. يعني الرز الحساوي شنو أبرز مميزاته؟
3: طبعا الرز الحساوي إذا جينا نتكلم على مستوى محافظة الأحساء واحد الأحساء هو يعتبر المنتج محلي لكن يعتبر منتج محلي ثاني من بعد التمور. أنتم عارفين أن الأحساء واحة
2: أكبر واحة في العالم بعد
3: أكبر واحة في العالم للتمور صحيح. يعتبر الرز الحساوي هو المنتج الثاني
1: أجل اللومي الحساوي الثالث
3: صحيح الآن اللي يمون الحساوي عليه إقبال كبير فحتى في السوشيال ميديا في كل شيء
2: عاد مهرجانكم قريب حق اللومي
3: صحيح صحيح قريبا إن شاء الله راح يكون مهرجان الليمون الحساوي
2: بإذن الله. طيب فكلمنا عن مميزات الرز شو اللي فيه دونا عن أنواع الرز الكثيرة حول العالم.
3: طيب مميزات الرز الحساوي طبعا هو الرز مميزاته تكون في الفائدة الصحية لجسم الإنسان اللي يأكله منها أول شيء قلة النشويات اللي تتحول إلى سكريات من بعد لذلك ينصحون فيه مرضى السكر بشكل عالي نسبة الألياف فيه عالية نسبة الألياف تحسس الإنسان بالشبع
2: حلو.
3: طيب يعني أنت تتكلمي عن 65% وفوق زيادة عن الرز العادي نسبة ألياف
2: ما شاء الله النسبة عالية
3: أيوة يعني أنت شوفي مو بخمسين 65% فرق عن الرز العادي الأبيض العنبر والبسمتي اللي ناكله هذا العادي
2: نعم
1: ما شاء الله.
3: أيضا نسبة بروتين عالية موجودة فيه مثل ما قلت لك هو مفيد لمرضى السكر لأنه فيه ألياف عالية. أيضا فيه ميزة أن الألياف تساعد الجسم أنه يكون على طول يحسسك بالشبع
2: فهو وجبة متكاملة الحالة
3: أيوة بالضبط لذلك ينصحون فيه

0: الناس اللي تبغى تخفف وزن.
1: اها حلو.
0: يقولون لا اي لان في نسبه الياف عاليه دائما، اي اكله فيها نسبه الياف
1: تساعد
0: جسم اي مفيده وتحسس الانسان بالشبع. مو جوعان بعد 3-4 ساعات تقول ابغى مره ثانيه اكل. لا ايضا في حاجه يمكن احنا نتميز فيها اهل الحسا ونعرفها احنا اهل الحسا، ممكننا برا قليل يعرفونها. يقول لك هو مفيد للمرأة الوالد.
1: حلو.
0: في فترة النفاس 40 يوم هذه.
1: حلو.
0: لماذا؟ ليش؟
1: ليش؟
0: هذا يقول لك في نسبة حديد عالية. طبعا نسبة الحديد يعوضها في الدم.
1: أي أفضل ما تأخذ مكملات حديد وغيره.
0: أيوة بالضبط.
1: نعم فهذا طبيعي.
0: يعني أيوة خلنا نكون واقعيين، يعني أغلب النساء عندهم نقص حديد.
1: صحيح صحيح.
0: عرفتي شلون؟ فهذا مكمل غذائي لها، يعطيها نسبة عالية من الحديد، بروتين، ألياف، نسبة الكربوهيدرات أو النشويات الموجودة فيه قليلة. شوف يقولك دائما ينصحون فيه مرضى السكر يقول لك اكرز حساوي. لكن برضو نرجع يعني نرجع ونقول إنه لازم يأخذ بكميات معتدلة.
2: طبعا.
0: مو إن نقول طال عمرك.
2: مودك بالخمسة بعدين.
0: ايوه وتقول ارتفع السكر ما في فايده له
2: ولا ما نحفت، مو انت تقول الحين مناسب للي يبغى ينحف.
0: اكيد صحيح. لا خلاص لازم يكون بكميات قليله. يعني مش قليله، متوسطه، يعني بكميات معروفه
2: معتدله. نعم. طيب
0: معتدل.
2: الحين كل مزرعه يعني جودتها تختلف عن الثانيه، فلما نتكلم عن آلية التقييم أو معايير التقييم، كيف نفرق بين الرز الحساوي الممتاز والرز الحساوي يعني نقول الأقل جودة؟
0: طيب هو طبعا يعتمد على الأرض، كيف نسبة اللي هو العناصر الغذائية الموجودة داخل الأرض عشان يتغذى عليها الرز نفسه. طيب خلينا نقسمها قسمين، قسم يعتمد عليها المزارع وقسم آخر للمستهلك. طيب بالنسبة للمزارع، أول حاجة التربة اللي يزرع فيها الرز الحساوي، طيب هذه التربة تكون عالية بالمواد أو بالعناصر الغذائية المفيدة للنبات. طبعا يعني معلومة أن الرز الحساوي أغلب زراعته أو 90% يكون مواد طبيعية، الأسمدة عزكم الله طبيعية، يعني ما يستخدمون فيه مواد كيماوية كثيرة.
1: نعم فهو يعني بسيطة. يعتبر عضوي.
0: أيوة يعتبر عضوي إلى حد ما، يعني ما نقول عضوي 100% عشان لا يأخذ على منطلق العضوي. لا يكون مثل ما قلت 90% يعتبر عضوي.
1: جميل.
0: أي طيب جودة التربة، نسبة الملوحة في المياه، الري اللي جالسين نسقي فيه الرز، طبعا الرز يحتاج الى مياه غمر مو تقطير.
1: نعم صحيح.
0: لانه يحتاج الى اي يحتاج نسبه رطوبه.
1: هنا هنا سؤال استاذ محمد، يعني الحين معروف الحسنة فيها ما شاء الله منابع عيون والمياه فيها متوفره، لكن ما مع ذلك يعني في شح في المياه، الحين يعني كل ما زاد الزمن يعني او كل ما صرنا شوي سنه ورا سنه في شح في المياه، فأنتوا شلون محافظين على هذا المنتج اللي يحتاج غمر، يحتاج كمية من المياه الصافية العذبة قدر الإمكان، مع يعني كيف تحافظون عليه مع مشكلة المياه؟
0: طيب إحنا نحاول يا طويلة العمر إن إيش نسوي، نعالج التربة بحيث إنه هو أفضل تربة لزراعته تكون التربة وسط بين الطينية والرملية. إذا كانت الأرض رملية يحتاج إلى ري دائم، بينما إذا كانت متوسطة لا، مثلا نسقيه اليوم بعد يوم أو يومين نسقيه مرة ثانية.
2: حلو.
0: بينما لو رملية يوميا يحتاج إلى سقي. طيب أيضا وقت الزراعة قبل الزراعة في عملية تسوية الأرض تكون الأرض مستوية 100%.
1: نعم.
0: أيضا من الأشياء أن نضيف لها الأسمدة الطبيعية مثل أسمدة عزكم الله الأبقار والأغنام، هذه كلها تساعد على حفاظ الماء في التربة، عرفت شلون؟ فعلى هذا الأساس نقدر نحافظ على نسبة ماء أقل، يعني أقل من المعتاد العادي يعني.
2: حلو حلو. بعض المنتجات أحيانا تتطلب دعم، تتطلب تعاون حكومي، فهل في دعم أو تعاون حكومي لاستدامة زراعة الرز الحساوي؟
0: صحيح، موجود الآن وزارة الزراعة الله يجزاهم خير تقدم توصيات في طريقة الري، أيضا تثقيف في مكافحة الآفات اللي تصيب الأرز. طبعا في عندهم مركز اسمه مركز وقاء. الآن عندك مزرعة، عندك أي حاجة، في إصابة أو تبغى إرشاد أو أي حاجة، ترفع طلب عندهم، يوم ثاني يتصلون فيك ويجونك زيارة ويثقفونك ويعلمونك في كل حاجة.
2: ما شاء الله.
0: إيه أيضا دعم في تسويق المنتج. الآن لو جيت في أي معرض من المعارض تشوف فيه قسم من الأحساء، سواء تمور سواء أي حاجة، ليمون، راح تشوف منتج الرز الحساوي موجود.
1: في عطر نزلون عطر الرز الحساوي، انا يعني صدمت، انا سمعت بالليمون قلت اوكي التمر يلا ها ماشي، بس عطر الرز الحساوي يعني اهل الحسا شوي.
0: حتى التمر في عطر، احد المصانع يسوون العطور او من ضمن مكونات المواد العطريه الموجوده في التمور.
1: زين،
2: برائحه الاخلاص
1: تخيل تشتري عطر هذا مثلا شيشي، هذا عطر شيشي وهذا عطر خلاص. زين لما يعني نرجع للرز الحساوي نلاقيه جزء من ثقافة الحسا يعني، فكلمنا عن يعني الموروث المرتبط بالرز في المنطقة عندكم.
0: طيب مثل ما قلت انت الآن، هو موروث ورمز من رموز وطنية للأحساء.
1: نعم.
0: شوفي هو قديم، يعني من مئات السنين يزرع في الأحساء.
2: ما شاء الله.
0: أيوة، يعني على فكرة إنه زرع في مناطق أخرى لكن ما أعطى الجودة نفسها.
1: سبحان أيوة. الله.
0: الآن أي أحد يجيك من خارج المنطقة، طيب إحنا نستضيفه بإيش؟ بالرز الحساوي.
2: صحيح.
1: هذه أشهر دلالة على الكرم الحساوي اللي يوم اللي يقدم لك.
0: هو يعتبر اليوم أنت لو جاك ضيف من برا خارج المنطقة أكيد راح تقدم له أغلى شيء عندك.
1: صح. أفضل شيء وأغلى شيء.
0: أيوة، تبغى تطلع يقولون بأبيض الوجه.
1: صح.
0: فتبغى تجيب له حاجة من الموروث اللي موجود هنا، خصوصا الآن السوشيال ميديا تسوقت على المنتجات. صح. حساوي مثل الرز الحساوي، الليمون. لجاو الحسا، الناس تبغى تجرب الرز الحساوي والأشياء دي، المنتج اللي موجود داخل الأحساء.
2: أيبا لو كان مع لحم بعد، يوه.
0: يقولون لحم نعيمي.
2: يا الله يا الله.
1: طيب شنو أشهر الأطباق اللي جهزونها بالرز الحساوي؟
2: أيوة هنا جينا للزبدة.
1: هو يبيتك يا الحين يبي يسمع الطبخة ومقاديرها وكل شيء.
0: أيوة. طيب أنا طبعاً أطبخ الرز الحساوي صراحة، وأحب الرز الحساوي.
1: أنا ما أعتقد في حساوي ما يطبخه. يعني كلكم هذا تحسه جاي كذا مع يعني أنا حساوي يعني أنا أطبخ الرز الحساوي.
2: لا في بس خليل ما يطبخ.
0: قلت لك هوية لواحد الحساء هذا ما يطلع منه.
1: نعم.
0: طيب هو أشهر أكلة والمعروفة هي الكبسة.
2: الله.
1: حلو.
0: هذه أشهر حاجة، إما تكون باللحم أو بالدجاج.
2: لا خلي الدجاج ما نبي، نبي اللحم. عطنا عطنا عطنا اللحم كيف.
0: ايوه الان بتسوي الكبسه الحمراء اللي لونها احمر. تقريبا 90% نفس المقادير، لكن في حاجتين تفرق عندك، تكشن لها البصل والطماط وتخلي اللحم ينضج. لكن في فرق أو فرقين، اثنين أو ثلاثة.
2: ترى غمضت عيوني أنا أبغى أتخيل.
1: حسه قاعد يشم الريحة الحين بس وأنت تتحجى.
0: إيه هو تزيدين نسبة الماء، مثلا الرز العادي تحط له الكاس، الرز العادي تحط له كاس ونص موية، هذا تحط له كاسين إلى كاسين ونص.
1: حلو.
0: إيه نسبة الملح لازم تزيدها فيها عشان يطلع لك أنطع، لأنه سبحان الله يسحب الملوحة.

0: نزود دهن بعد ولا لا؟
1: والله انا انا اشوفه يلمع على الصحن.
0: انا صراحه انا مهم عندي انه يكون في دهن زياده.
2: ايوه بالضبط، هذا النقطه الثالثه اللي بقول لك عنها، لازم الرز الحساوي تعطيه الدهن، خصوصا لو يحصل
0: بعد.
2: يقولون يقولون دهن دهن طبيعي من ابغار ولا من ذا، هذا توب التوب.
0: سعود مغمض، سعود قاعد يتخيل. أيوة الان.
1: انا بكلمك بعد الهواء ترى بسالك وين وين توصي بالدمام والخبر.
2: هو سعود لو يجيني يبشر بالخير.
1: ما تقصر ما تقصر،
2: وانت معي يا استاذ.
0: الله يحفظ. طيب هذا الحين الرز الحساوي، اجل المفتق وشو؟
2: طيب ايش المفلق؟
0: المفلق ايه
2: المفلق؟ لا هذا شيء ثاني.
1: غير مفتق مرض.
2: لا لا لا هذا شيء ثاني، نبته ثانيه.
0: اه مو نفسه يعني. إيه في طبخة في طبخة يسوونها أهلنا وحبايبنا في الكويت، لمنحنا هي بنت عم.
1: عرفت قامت تدخل مصطلحات.
0: زين هي بنت عم الرز الحساوي، بس هم يسوونها بحب الجريش. زين مشابهة جدا، لكن
2: لموش احنا.
0: لا لا موش غير، الموش معروف بالماش، بتحط عليه ماش. انا اتكلم عن المنهنة، المنهنة لنفس طريقة الكبسة ولكن وباللحم. منهنة
1: من النهام أو
0: لا من النهنة، أن ينهنهون الجريش يعني يعطونه لون. هو قريب جدا من الرز الحساوي بنفس النكهة بنفس الدسامة، فحتى لما تشوف الشكل تقول في بالك هذا هو ولا ولد عمه. أنا أعتقد أهل الحسا يوم اللي راحوا الكويت جابوا معاهم نفس الثقافة.
2: صحيح، هو لو جيت إلى المفلق اللي ما يعرفه الرز الحساوي كنظرة خارجية كذا قريب يعني معدورة. الشكل إيه قريب للشكل صحيح، لكن النكهة تفرق 100%.
0: نعم. طيب أستاذ محمد، أنا يعني لو أرجع بالزمن 6-7 سنين قبل كان صعب جدا نلاقي الرز الحساوي في السوبر ماركتات. صعب تروح مثلا سوبر ماركت او حتى هايبر ماركت برا الحسا وتشوف هذا المنتج.
1: اتوقع للحين ولا
0: لا ممكن؟ الان
2: متوفر
0: وفي كل مكان على مستوى السعوديه. شلون تم تسويقه بهذه الصوره؟
2: اول شيء كان الانتاج اقل من الان.
0: فالان زاد الانتاج.
2: ايوه الانتاج المزارعين زاد ويعني صار الانتاج عالي.
0: حلو.
2: فحتى لو جيت رجعنا إلى 10 سنوات قبل سعر الكيلو لا يقل عن 50 إلى 60 ريال.
0: تشتري يا سعود؟
1: لا والله.
2: الكيلو الواحد الآن نشتري الرز الأبيض العادي هذا ب70 ولا ب80 ريال 10 كيلو.
1: مندور عرض بعد.
2: مندور عرض. الآن شوف الرز الحساوي وصل سعره إلى 50 إلى 60 ريال الكيلو الواحد.
0: نعم.
2: وعليه إقبال يعني.
0: إي والله عليه إقبال وعليه إقبال قوي بعد.
1: أنا قلت لا لأني ما راح أعرف أطبخها يعني، فأروح
0: عادي أدخل تيك توك أدخل يوتيوب يعلمونك.
1: والله ما تقدر.
2: إيه الآن وصل يعني الآن وصل سعره بين 20 و25 ريال سعر الكيلو الواحد.
1: ما شاء الله.
2: يعني تقريبا النص نزل.
0: نعم يعني لما صارت في وفرة نزل السعر.
2: في وفرة أيوة. زادت الوفرة، دخلت السوشيال ميديا، دخلت القنوات الإعلامية، جات صورت شافوه الناس، الكل يبغى يجرب.
0: من اللي جرب عندكم يعني؟ أهل الحسا هذا أكلهم يعني؟ لا أنا أنا معلش أستاذ محمد، الحين أنتوا يا أهل الحسا متعودين عليه طبخكم العادي، بس أنا زائر من برا، الزوار اللي يجونكم من باقي مناطق المملكة هل يعرفون عنه ولا بس يسمعون عن الكبسة الحساوية لأن كبستكم غير؟
2: لا لا يعرفون الكبسة الحساوية، بعضهم يجي يقول نبغى الكبسة الحساوية وبعضهم يقول نبغى الرز الحساوي.
0: حلو.
2: إيه الرز الحساوي يجيك مخصوص، أبغى مطعم يسوي لي رز حساوي. طبعاً الحين موجود في الأحساء مطاعم كثيرة تقدم الرز الحساوي.
0: ما شاء الله.
2: موجود في المنطقة الشرقية.
1: موجود بالدمام والخبر.
2: موجود نعم موجود.
0: لا هو بيكلمك بعد شوي. أيه لازم
1: بعد
0: يعرف.
1: الهوى
0: يعني.
1: بعد الهوى بيننا اتصال إن شاء الله.
2: موجود موجود الرز الحساوي.
0: اللي يروحون في الأغلب سعوديين ولا أهلنا وحبايبنا من دول مجلس التعاون؟
2: لإيش معنى؟
0: اللي يحب يجرب يعيش التجربة لأول مرة إنه يأكل الرز الحساوي، سعوديين جايين من مناطق ثانيين ولا إيه؟ لا أهلنا وحبايبنا من دول مجلس التعاون.
2: والله اثنين. انا كان قبل اسبوع زايرني احد الاخوان من قطر
1: ونعم،
2: وقال لي انا جايك لكن شرط ابغى رز حساوي.
0: هذا من غير ما يشرط، هو ما يدري ان هذا اول شيء بالضيف اياه.
2: ايوه بالضبط.
0: نعم.
2: وخلاص هي عاده يعني، يجيك اي ضيف تقدم له الرز الحساوي.
1: هو شوف اول ما يجيك بيقدع على الخلاص، وبعدين
2: الآن وبعدين الآن
1: ايه بعدين الرز الحساوي وتختم وياه بعد الغداء بلومي. الله
0: يوم صار انت سويت له يعني.
2: هذه خطه متكامله للضيافه الحساويه.
1: الله.
0: يعني الان هل في مثلا زوار يمرونكم في الحسا عشان يشوفون المزارع مثلا؟ هل هي مفتوحه للزياره؟
2: في مزارع مفتوحه للزياره. أنا يجوني زوار العام الماضي في نفس الوقت هذا أو بعد الوقت هذا، جواني زوار من سنغافورة.
0: ما شاء الله.
2: إي والله. قبل فترة جاتني قناة أحد القنوات البريطانية صورت عندي في المزرعة، في طريقة التقشير، طريقة التخزين، جميع الخطوات هذه.
1: يعجبني اللي ينقل ثقافته بطريقة.
2: أيوة بالضبط.
0: لأنه فعلا هو منتج وطني بامتياز، مزروع بأيدي وطنية أيضا، يطبخ بنفس أحسائي خالص. عاد هذه ما نقدر نقول والله في ناس ثانيين يقدرون يسوونها، لا هذه لكم أنتوا يا أهل الحسا.
1: هذه ميزة الحسا أصلا، من المزرعة إلى المطبخ، حتى في المزرعة اللي يشرف أو اللي يعني يتابع كل الأمور، أهل الحسا نفسهم هم أهل المزرعة.
0: صراحة هذه ميزة مو موجودة في كثير من المناطق. وإن بصراحة إحنا لازم نقول الحق، الآن النظرة تغيرت وكثير من رواد الأعمال بدأوا يتوجهون للزراعة المحلية عشان نغطي الاحتياج المحلي. الأستاذ محمد آل حسن شكرا لك على إيه تفضل.
2: طبعا في معلومات بسيطة بس أبغى أنقلها عشان يستفيد منها المستمع.
0: طبعا
2: الرز الحساوي عشان نبدأ في تقشير الرز ويروح للمستهلك يحتاج سنة كاملة يخزن في مستودعات جافة عشان يعطيك الجودة العالية في الطبخ. أيوة. وفي الآن برضو يستخدمون الرز الحساوي في الصناعات التحويلية.
0: في شنو مثلا ممكن يستخدمونه؟
2: مثلا تعرفون الخبز الأحمر الحساوي؟
0: اي طبعا
1: معروف.
2: بدل الطحين ياخذون حبوب الرز يكففونها بنسبة عالية ويطحنونها يصير مثل الطحين،
0: يصير طحين الرز بدل الطحين العادي.
2: ايوه، فاستخدمه في اي حاجة فيها رز
0: حلو.
2: او اي حاجة فيها طحين. الان بتسوي الخبز الأحمر الحساوي موجود في الطحين البر،
0: صح.
2: يستخدمون بدل الطحين البر يستخدمون اللي هو الطحين الرز الحساوي.
0: يمكن عشان مشاكل اللي عندهم جلوتين او شيء انه يعني.
2: ايوه بالضبط بالضبط. نعم. في الكيك، في حتى الكبه هذه بدل ما يحطون البرغل قاموا ياخذون الرز الحساوي ويسوون.
0: عندكم يعني حاله من الاخلاص لمنتجاتكم ما شاء الله، اهنيكم عليها.
1: بس لا تخلصونا لا تخلصونا نبي.
2: اليوم انك تفتخر بمنتج عندك طبعا. داخل الواحة عندك او المدينة اللي انت عايش فيها، هذا فخر لك انت.
0: طبعا
2: يعني ايوه جالس تتكلم، انا والله انا مدينتي تميزت بهذه الاشياء.
1: الله يبارك.
0: نتمنى لكم
2: الحمد يعني.
0: نعم احنا نتمنى لكم كل التوفيق ونشوف هذا المنتج الوطني يعني في مكان يستحقه، لانه ينتج بايدي سعوديه وباخلاص قوي جدا. شكرا لك الاستاذ محمد الحسن.
1: شكرا لك.
2: العفو. شكرا.
1: وبالعافيه.
2: الله يعافيكم. شكرا.

0: ويا أهلا ومسهلا فيكم مرة ثانية أعزائي. إيش رأيكم نروح نكتشف وجهة سياحية سعودية؟ أنت ما تحب الآثار؟
1: أبدا.
0: يعني أنت في الطبيعة وما حول الطبيعة؟
1: وديني أبها وديني الباحة.
0: طيب أنا بوديك مكان ثاني، إيش رأيك؟ yeah. أسحبك للجبال وللشمس كذا شوي تنشوي تطلع بتان، إيش رأيك؟
1: لا على فكرة على المكان هذا يعتبر بارد يعني.
0: يمكن لأنه
1: أنا رحت له بارد.
0: والله.
1: يعني بوير.
0: بس لازم يعني لازم أنت يا سعود وقت اللي بتروح هذه الأماكن يكون عندك حماس وشغف لتاريخ المنطقة، عراقتها التاريخية. صحيح. الأرث المتنوع في يعني اللي يصدمك بصراحة تنوع التاريخ على كامل الجغرافيا السعودية، كل منطقة ولها تاريخ.
1: والطريق لهالمكان أصلا كان ممتع بعد.
0: طيب يعني أوكي يعني بتجي معنا.
1: إيه
0: يلا
1: عشان الطريق.

0: يلا بنروح قرية أعزائي تقع على قمة تلة من الرخام الأبيض، وكأنك قاعد تراقب الوادي من فوق الجبل. تخيل نفسك أنت وانت فوق الجبل في منطقة كذا أبيضة، وبس أنا ما أدري يعني الطريق لها شلون يكون، هل أشجار هل أحجار هل أنا صابني الفضول.
1: ممتع ممتع الطريق لها، ممتع جدا جدا. طبعا القرية هذه تضم عشرات البيوت الحجرية المتلاصقة واللي انبنت بأسلوب عمراني متقن قبل مئات السنين. وهنا دخلنا بجو عرفات طبعا.
0: أي هذه بيوت حجرية، يعني تخيل أنت بيت حجري إيش قد يعيش، لذلك هو من مئات السنين وصامد ما شاء الله.
1: تتفحصين أنت حجرة حجرة،
0: مو بس الحجر حجر وحتى التفاصيل، يعني فتحت الدريشة، الدريشة الله. هذه النوافذ خشبية تدخل ما بين الدواعيس على قولتهم، الدواعيس هذه كل داعوس فيها في حكاية، في ناس كانوا عايشين هنا، في بعضهم طبعا يكون ضيق جدا، أنا ما أدري كانوا الناس هذول شلون يمشون بينها، وبعضها ما شاء الله في بينهم مساحة، بس ممكن عشان الجبال عشان لا يخافون مثلا يطيحون أو شيء، ممكن
1: فعلا. طبعا القرية هذه سميت باسمها نسبة إلى عين ماء عذبة ما زالت تتدفق باستمرار إلى اليوم.
0: وأن المياه العذبة ما زالت تتدفق لين اليوم هذا إعجاز، لأنه يعني على مستوى كل البلدان العربية يعني نزل مستوى المياه العذبة، فإنها ما زالت مستمرة فهذه وسبحان الله فوق جبل شيء غريب. سعود كانت عاجبتها الحين، أنا اكتشفت ليش، لأن العين هذه تسقي المزارع المحيطة ففي خضرة معناتها، والمنطقة تشتهر بزراعة الموز والكادي، زهور الكادي والريحان والليمون وأيضا النخيل.
1: وعلى طار المناطق الزراعية والموز والورد، أنا استقبلوني بباقة من ورد الكادي، وأنا طالع أخذت لي كم كيلو موز كذا فريش طازج من المزرعة،
0: من المزرعة على طول، من
1: المزرعة صغيرة كذا صغيرة وحول حول
0: القرية. معناته أن المنطقة لازم تكون غنية جدا بالمياه، لأن الموز يحتاج يعني بيئة رطبة وغنية جدا بال، يعني الأرض لازم تكون غنية جدا بالعناصر الغذائية، فمعناته المنطقة جدا جدا خصبة. اكتشفتك الحين، طب انت رايح عشان القرية،
1: رايح عشان الموز،
0: عشان الموز والطبيعة اللي هناك. المنطقة قديما أعزائي كانت محطة مهمة جدا للمسافرين والقوافل التجارية بين تهامة والسرات،
1: وهي طبعا انبنت بطريقة تساعد على مقاومة حرارة الصيف وأمطار الشتاء، وهو دليل على براعة العمارة التقليدية.
0: يعني اللي بيروح ما رح يحاتي أبدا درجة الحرارة وبيقول حر ومدري إيش، لا، ما دام إنه المنطقة خضرة ومحمية بهذه الأحجار، محمية بالزراعة من حولها، فمعناته أكيد أجواءها أصبحت أكثر لطافة. القرية هذه فيها 50 بيت بس،
1: طبعا بيوت غير مسكونة،
0: أي فاضية، ومسجد وساحات وممرات حجرية تعكس أسلوب الحياة القديم، معنى غريب يعني دام أن الموية ما زالت موجودة والزراعة ما زالت موجودة، ليش فضت؟ غريب والله.
1: هي طبعا بقت مزار سياحي مرتب مهتمين فيه، حتى كل خطوة تمشين فيها راح تلقين لوحة توصف هذا المكان، فعشان كذا ما زالت طبعا تعتبر مزار للسياح، ما زالت تحتفظ بكثير من تفاصيلها الأصيلة رغم مرور مئات السنين.
0: هذه الأصالة اللي فيها يا سعود خلتها معلم مهم جدا يزوره زوار سواء سعوديين، يعني أنا شخصيا ما رحتها فأثارت فضولي،

0: تراثية زي ما قلنا. فالمكان يعتبر مثالي لمحبي التصوير والتاريخ زي عرفات والطبيعة زي، والمشي بين الأزقة القديمة.
1: طبعا الآن يعتبر موسم الأمطار والربيع في هذه المنطقة، فهو أنسب توقيت لزيارتها، لأن المنطقة تتحول إلى لوحة طبيعية تجمع ما بين خضرة المدرجات مع لون البيوت الحجري الأبيض. فلك أن تتخيل يعني الله سبحانه وتعالى وهب هذه المنطقة مميزات جميلة ولافتة جدا، أنها غنية بالخضرة وبسكن بارد. فأنا بالنسبة لي أحسن مكان
0: فعلا. تتوقعين خليل عرف المكان ولا ما عرف؟
1: ما أعتقد.
0: ما أتوقع.
1: كمل المعلومة يمكن يكتشف على آخر شيء.
0: وآخر معلومة عندنا اللي هو طبعا بعد هذه القرية 20 كيلو متر عن محافظة المقهوة في منطقة الباحة، وتقدر تزورها ضمن رحلة تجمع بين أكثر من موقع سياحي في المنطقة.
1: أنا أعتقد أنه المفروض اللي بيروحها لازم يروح ضمن جروب، مجموعة، لا تطلع لحالك بما أن المنطقة جبلية. دائما ننصح أنه في مثل هذه الأماكن تكونون جروبات مع بعض، تشيلون بعض على قولتهم. فمنطقة مميزة، أنسب ما يكون أنها تكون للمجموعات السياحية.
0: 20 كيلو ترى ممتعة جدا لين توصلين، بعد ما تخلصين وانت راجعة عليك باللحم المشوي هناك.
1: والله
0: الله،
1: انت الليلة واضح انك جوعان، يعني انت من الرز الحساوي وانت بعد قاعد تفكر في الاكل
0: واللحم
1: واللحم تحديدا
0: والرز الحساوي.
1: اوكي. طيب وين كنا يا سعود؟
0: وين كنا؟ طيب قلنا حنا في الباحة، وتبعد عن محافظة مخواع 20 كيلو، وفيها كل التفاصيل الحلوة اللي احنا تكلمنا
1: عنها. وين رايحة بعد؟
0: اي
1: انا ما رحتها.
0: جميلة
1: والله.
0: اي والله،
1: قرية حلوة. مميزة هي قرية
0: ذي عين الأثرية.
1: دعوة أعزائي لزيارة المنطقة والتمتع بكل تفاصيلها الجميلة وكرم أهلها ودماثة أخلاقهم اللي تجذب الناس قبل الموقع السياحي المميز.
0: بعض الأماكن الأثرية أو التراثية أو اللي زي مثل القرية ذي عين، تروحين هناك ما تدرين شو السالفة، بس تطالعين مباني وكذا وتاخذين فرة وتطلعين. لا، الميزة هنا في قرية ذي عين أن زي ما قلت راح تتعرفين عليها، حتى لو ما كان معك مرشد سياحي كل كم خطوة راح تقرين معلومة مختلفة عن
1: في شاشات أو لوحات مكتوبة
0: مضاءة، من خلالها تعرفين تفاصيل عن هذه القرية، تاريخها، إرثها، مكوناتها، إيش الأنواع زي ما قلنا، ما تكلمنا عن نقطة الزراعة والأنواع المنتجات اللي موجودة هناك وتباع، وتلقين حتى عيال القرية موجودين اللي ساكنين قريب
1: حول المنطقة.
0: أيوة، وهم اللي قاعدين يعني يشرفون عليها ويتابعون، زي اللي أعطوني
1: باقة الورد، وناس يستقبلونك باقة ورد الكادي، أو مثلا تشتري من عندهم كم كيلو موز وانت طالع من المنطقة. منطقة يعني جاذبة للسياح، ونرحب بكل زوار من داخل المملكة وخارجها.
0: بكذا طبعا جماعة وصلنا لختام حلقتنا اليوم من هوا بلادي من استديوهات الدمام. كان معكم من خلف المايك سعود العقيلي، وترافقني
1: عرفات الماجد، وشكرا لكل من شارك معنا في هذه الحلقة، زميلة ياسمين سامي، طارق بن مانع، وشكرا طبعا للمخرج خليل العيسى. إلى اللقاء،
0: مع السلامة.
1: يعطيك العافية.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
7: أهلا وسهلا بكم أصدقاء خوارزميات، وحياكم الله في يوم جديد ولقاء أسبوعي يجمعنا بكم في عالم الذكاء الاصطناعي. اعتدنا من لنقل أعوام قليلة أو حتى يعني أقل من ذلك على الاستفادة القصوى من جوانب مختلفة، لكن أبرزها المعرفة والمعلومات والبحث في محركات بحث الذكاء الاصطناعي. لكن نتفاجأ أحيانا بإجابات خاطئة من هذه المصادر، والغريب أنها حتى وإن صححنا المعلومة أو حاولنا تصحيحها لهذه التطبيقات تعود

0: وتتحدث بثقة وتجاوب وكأن المعلومة صحيحة. لذلك نحن اليوم أمام تقنية أو سر يسمى براج أو يرمز له بRAG، وبنتعرف عليه أكثر من خلال ضيفنا الدائم في البرنامج خبير الذكاء الاصطناعي المهندس مصطفى الشعلة. يا أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا فيك أخ صالح، وأهلا بالمستمعين.
0: حتى يعني نتعرف أكثر على المشكلة اللي أنا مهدت لها قبل شوي، خلينا نتكلم على فكرة الذكاء الاصطناعي أو المسيرة اللي صار فيها حتى وصلنا إلى هذه، ما نقدر نقول مشكلة وإنما تحدي يواجه المستخدمين.
1: جميل، سؤال حلو، وخلينا نرويها كحكاية. تخيل أنت فريق عمل، الموظف القديم موظف خبير عنده مجموعة من القواعد والتعليمات، ويجاوب على كل سؤال بشكل دقيق وصحيح. ميزة الموظف الخبير إجاباته صحيحة 100%، ولكن سلبيته أنه لا يفكر خارج الصندوق، محدود عنده نماذج خلاص يمشي على قواعد معينة، وهذه البرامج والأنشطة اللي نسميها الأنظمة الخبيرة Expert Systems، وهذا النظام القديم ما قبل الذكاء الاصطناعي، ولازلنا نحتاجه. كالكليتر ما نحتاج أحد يألف 1+1 لربما وممكن وتخمن وتصنف إيش الإجابة، إجابة 1+1 سوى 2. هذا النظام اللي نسميه نظام ما قبل الذكاء الاصطناعي. جاء موظف ذكي قال أنا ما أبغى أحفظ، أنا أبغى أتعلم، أعطيني أمثلة، أعطيني سياسات العقود، وأعطيني شغلك كله، أعطيني الديتا المعلومات هذه كلها، ويقراها ويستخرج قواعد من نفسه. أنت ما تعطي قواعد ولا تعليمات، هو يستخرج هذه القواعد من الأمثلة اللي أنت تعطيها وياه، وهذا الذكاء الاصطناعي العادي، التعلم الآلة، وأيضا في امتداد لتعلم الآلة اللي هو ماشين ليرنينج، التعلم العميق ديب ليرنينج. ديب ليرنينج اللي يركز على أدق التفاصيل. جاء موظف ثالث مو ذكي مثل الأول، مبدع، تعطيه فكرة يألف لك قصيدة، تعطيه فكرة يألف لك أغنية، تعطيه فكرة يرسم لك تصميم،
0: أعطيه مثلا صيغة قرار يصنع لي منها مثلا فكرة أو يبسطها أكثر،
1: يبسط
0: إعادة تقديمها يعني.
1: أحسنت، يبسط يسهل. هذا الذكاء الاصطناعي التوليدي Generative AI، هذا امتداد للذكاء الاصطناعي. اكتشفنا ان هالولد المبدع واجد واثق من نفسه، ايش يسوي؟ يجاوبك كأنما كل اجاباته صحيحة 100% حتى لو كانت خاطئة. ممكن يخدع الناس بثقته، عنده ثقة عالية، فهذه مشكلة عند اصحاب اتخاذ القرار وعند في القرارات الحساسة، ما تقدر تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي. هنا جينا بتقنية الراج، أو يسموه الذكاء الاصطناعي التوليدي المعزز بالاسترجاع. يعني إيش المعزز بالاسترجاع؟ أنت تعطيه التعليمات، هو كأنه الراج يجمع بين الموظف الخبير القديم اللي تكلمنا عنه، عنده تعليمات وعنده مصادر معرفة، وبين الذكاء الاصطناعي التوليدي الإبداع. تعطيه بياناتك ومصادرك المعرفية، وهو من خلالها ما يقدر يفتح فمه إلا أول شيء يطلع على كل هالتعليمات ويقول حسب المصادر الواردة عندنا الإجابة كذا. فإن شاء الله إحنا في هذه الحلقة أستاذ صالح، وفي الحلقة القادمة، الحلقة هذه نتكلم عن الراج بشكل عام، والحلقة القادمة إن شاء الله نتكلم كيف ننشئ مساعد ذكي معزز بالثقة، إن كان على الصعيد الشخصي أو على صعيد المؤسسات والشركات.
0: لكن شو اللي يخلي الراج يعني بكل هذه نقدر نقول الاعتمادية أو الموثوقية، أو أنها يعني شفاف للدرجة هذه؟ إيش العوامل اللي على أساسها خرج لنا هذا المنتج؟
1: لأن الآن هو يعالج مشكلة، لأن كانت في عندنا مشكلة الهلوسة. الهلوسة إذا لما تشوف واحد معصب، وهو مو معصب ولا على شيء، بس لأنهم هلوس تناول شيء لا سمح الله، شيء محظور خلاه فاقد العقل. هنا نفس الشيء، الذكاء الصناعي التوليد لما يوصل لحد الهلوسة معناته أنه قاعد يعطيك بيانات ومعلومات بشكل تبدو أنها صحيحة، وهذا الراج جاءت ليعالج هذه المشكلة، فجمع بين خيرين، بين الخبرة وبين الإبداع.
0: يعني عندنا مرحلة اللي هي أنه يعطي إجابة خاطئة بثقة، ومرحلة أصعب اللي هي الهلوسة، أنه يبدأ يجيب لك معلومات غير منطقية.
1: بالضبط.
0: نواصل مستمعينا حديثنا وياكم في خوارزميات بعد فاصل قصير.

0: حياكم الله مستمعينا، ونواصل الحديث عن فكرة الراج أو التقنية المتقدمة في الذكاء الاصطناعي، واللي تساعدنا زي ما ذكر ضيفنا في تجاوز بعض المعضلات اللي تتعلق بالإجابات الخاطئة، وكيف أن التطبيق يكون متمكن منها من خلال ما ذكره ضيفنا. ايش اللي ممكن يعني عمليا المواقع أو التجارب اللي تفيدنا في راج، في ايش ممكن نستخدمها؟
1: سؤال حلو وجميل. على الصعيد الشخصي، انت ممكن تكون عندك ملفات كثيرة في الجهاز وصعب ترجع للمعلومة بدقة، ما حصلت لك هذا الشيء، يقول أنا والله كتبت هذه المقالة بس مش عارف في وين. تستخدم الطريقة القديمة الفهرسة أو البحث، ممكن يلاقي بعض الكلمات وممكن ما تلاقي، فتقدر تبحث وممكن تضيع هذه ركام البيانات عندك، تضيع في ركام الملفات الموجودة عندك في جهازك. هذا على الصعيد الشخصي، إن كنت دارس، إن كنت باحث، إن كنت موظف، أنت مذيع وعندك أعدت كثير من البرامج السابقة، هذا المساعد ممكن يستجمع كل هذه الملفات ويعتبرها بالنسبة لقاعدة معرفية أنت تستطيع من خلالها تسأل أي سؤال ويرجع إلى كل البيانات والملفات إلا أنت حافظها بالجهاز ويجاوب على أساس هي المصدر المعرفي. هذا على الصعيد الشخصي. على الصعيد المؤسساتي، عد وغلط. قول مدرسة مثلاً، مدرسة عندنا سياسة الغياب، سياسة الغياب بعذر، من دون عذر، ولي أمر مثلا يبغى يفهم سياسة المدرسة، فممكن نعمل له أو تشات بوت هو يسأله، هذا خاص بالمدرسة، ما هي سياسة الغياب بدون عذر؟ فإيش يسوي هذا البوت؟ يرجع إلى كل البيانات الموجودة بالمدرسة ويأخذها ويجيب بالنيابة عن الموظف. يعني أنا بدل ما أتصل على الإدارة وممكن يجاوبه ممكن لا، وممكن اوصل، ممكن احد يرفع التليفون والله لا، انا اسال هذا البوت. طبعا هذه مدرسة ممكن تطبق في المؤسسات، في الشركات، في الدوائر الحكومية، ممكن وضع هذه السياسات وهذه المعلومات في مساعد ذكي، وهذا المساعد الذكي ياخذ هذه السياسات يتواصل مع العملاء بشكل ذكي ولكن موثوق.
0: إذن الفرق بين هذه التقنية وبين الذكاء الاصطناعي التوليدي العادي أنه يعني ممكن هو يلجأ إلى نموذج لمدرسة جيدة حول هالعالم ويعطيك منها بعض التوجيهات، بينما في راج عززت بمعلومات وداتا عن مدرستي أنا
1: بالضبط،
0: فبالتالي رح يجيب لي أفضل ما يمكن من بياناتي.
1: بالضبط. وإن شاء الله إحنا في الحلقة القادمة نتكلم بشكل بسيط، يعني مش بعيد، أي مدرسة ممكن تعمل لها بوت خاص فيها بشكل خطوات بسيطة، إن كان في موقعها أو إن كان باستخدام الواتساب.
0: ما احتمالية أنها تكون أيضا اعتمادية؟ لأنه في النهاية هو بيسمع من الناس، فيسمع لهجات مختلفة، يسمع أصوات ضعيفة أو قوية حتى أنه يجيب عليها مثلا من واقع ما ذكرنا من بيانات.
1: أحسنت، سؤال ممتاز. الموضوع يحتاج إلى، خصوصا إلى المؤسسات، يحتاج إلى بعض يعني بتاخذ البيانات هذه بتسويها على شكل سلطة، يعني انت ما بتاخذ الملفات وبتحطها وبتكبها، لا، انت هذه البيانات بتجزئها، بتخليها على شكل سؤال وجواب. انسن البوت، شلون انت انسنها؟ يعني ما تجاوب، اذا ما عندك مصدر معرفي يقول انا اعتذر، والان توجهه الى انسان او موظف. بهذه الطريقة لما تجمع اتمته مع الانسان علشان تكسب رضا العميل. ما صارت لك مواقف تسولف مع بوت ما شوف الا وداك على الجدار، ما اعطاك اجابه صحيحه. فعلشان انا اكسب رضا العميل، ان كان ولي امر او ان كان عميل، اذا عندي الاجابه من المصدر ممتاز، ما عندي على طول اربطها بزر اتحدث مع موظف.
0: ويظل الموظف البشري يعني في كثير من خاصه في الامور التجاريه احيانا في مشكله معقده تحتاج الى اخذ وعطاء مع العميل.
1: ما راح نستغني عن البشر في خدمة العملاء بشكل 100%. ممكن صح تقليصها، يعني الأشياء الاعتيادية البسيطة أو الأسئلة السهلة أو الروتينية، هذا ممكن استبدالها بالبوت، ولكن يبقى احتياجنا للإنسان البشري ذو الكفاءة العالية، ممكن على أساس في المشاكل العويصة هذه لابد ترجع إلى إلى إنسان.
0: سيما وأنه كل هذه التقنيات والتطبيقات يعني تعطي بيانات في التسجيل أثناء التسجيل أنها تخلي مسؤوليتها من أي مشاكل، فبالتالي يعني المشكلة ستقع عليك أنت.
1: صح،
0: يعني
1: وما راح تثق بالبوت، بتحتاج إنسان.
0: هذه التقنيات اللي ذكرناها كأمثلة لأشياء تجارية كمدرسة أو متجر، ماذا عن المستخدم الشخصي؟
1: مثل ما ذكرت، أنت كشخص تبغى ترتب أمورك كمساعد وتصنع لك مساعد ذكي خاص فيك يرتب بياناتك، ممكن. وراح إن شاء الله إحنا في الحلقة القادمة نعطي مثال عن عمل مساعد شخصي مبني على الراج أو على الذكاء الاصطناعي التوليدي الموثق أو المعزز بالاسترجاع على الصعيدين، الصعيد الشخصي والصعيد التجاري.
0: إذن مستمعينا، انتهت حلقتنا في خوارزميات، وفي الأسبوع القادم سنتحدث بتفصيل أكثر عن هذه التقنية وكل ما يمكن أن يساعدنا أن يساهم في جودة حياتنا بمزيد من التعاطي المثالي في أفكارنا ومشاريعنا وحتى معرفتنا ومعلوماتنا. شكرا لضيفنا الكريم ولكم، وإلى اللقاء.
2: خوارزميات مع صالح العجرفي ومصطفى الشعلة. إخراج محمد العبود.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في دقائق.
6: العطش الصامت. كم مرة في يومك تشرب ماء؟ وهل تشرب لأنك عطشان أو لأنك متعود تشربه باستمرار؟ كثير من الناس ما يشربون الماء إلا لما يشعرون بالعطش الشديد، لكن المفاجأة التي يذكرها الأطباء دائما هي أن العطش أصلا علامة متأخرة. يعني ببساطة، لما تحس بالعطش جسمك يكون قد بدأ فعلا يحتاج الماء بشدة. جسم الإنسان يعتمد على الماء أكثر مما نتخيل. في الحقيقة جسم الإنسان يتكون تقريبا من 60% ماء، وكل عضو في الجسم يحتاج الماء حتى يعمل بشكل طبيعي. الدم يحتاج الماء لينقل الأكسجين والغذاء للخلايا، والدماغ يحتاج الماء ليحافظ على التركيز والذاكرة، والكلى تحتاج الماء لتتخلص من السموم والفضلات. لهذا السبب يلعب الماء دوراً أساسياً في عدة وظائف مهمة للجسم، مثل تنظيم حرارة الجسم، نقل الغذاء والعناصر المفيدة للخلايا، التخلص من السموم عن طريق البول والتعرق، تحسين التركيز والقدرة الذهنية، الحفاظ على صحة الجلد والبشرة، دعم عمل الكلى والجهاز الهضمي. لكن المشكلة أن كثير من الناس لا ينتبهون لنقص الماء في أجسامهم، لأن الجفاف الخفيف قد يظهر على شكل أعراض بسيطة مثل صداع متكرر، شعور بالتعب والخمول، ضعف في التركيز، جفاف في البشرة والشفاه، إمساك أو مشاكل في الهضم، وشعور عام بالإرهاق. وأحياناً يحدث شيء طريف، الشخص يعتقد أنه جائع فيأكل شيئاً، بينما جسمه في الحقيقة كان فقط يحتاج كوب ماء، لأن الدماغ أحياناً يخلط بين إشارات العطش والجوع. طيب كم يحتاج الإنسان من الماء يومياً؟ بشكل عام يوصي المختصون أن يشرب البالغ تقريباً من 6 إلى 8 أكواب ماء يومياً، لكن هذا الرقم ليس ثابتاً للجميع، لأن احتياج الجسم للماء يختلف حسب عدة عوامل مثل حرارة الجو، النشاط البدني، ممارسة الرياضة، نوع الطعام الذي نتناوله. في الأجواء الحارة أو عند ممارسة الرياضة يحتاج الجسم كمية ماء أكبر لتعويض السوائل التي يفقدها، لكن الأهم من عدد الأكواب هو الاستمرار في شرب الماء خلال اليوم. يعني لا تشرب كل الكمية مرة واحدة، بل وزعها على ساعات اليوم. هناك بعض العادات البسيطة التي تساعدك على شرب الماء بشكل أفضل. احمل معك قارورة ماء دائما. وجود الماء أمامك يجعلك تتذكر الشرب باستمرار. اشرب كوب ماء أول ما تستيقظ من النوم. بعد ساعات النوم الطويلة يكون الجسم بحاجة للسوائل. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصا. اشرب قبل الوجبات، هذه العادة تساعدك أيضا على تحسين الهضم. ضع تنبيها كل ساعة حتى تتذكر أن تأخذ بضع رشفات من الماء. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصائر أو المشروبات الغازية. ومن المهم أن نتذكر نقطة مهمة، القهوة والشاي والعصائر لا تعوض الماء بالكامل، لأن بعض هذه المشروبات قد تحتوي على الكافيين أو السكر، بينما الماء يبقى الخيار الطبيعي والأفضل للجسم. في النهاية الماء أبسط شيء ممكن تعطيه جسمك، لكن في نفس الوقت واحد من أهم أسرار الصحة. جسمك يعمل طوال اليوم بدون توقف، وقلبك ينبض، وخلاياك تعمل، ودماغك يفكر، وأقل شيء يستحق منك هذا الجسم هو كوب ماء بين فترة وأخرى. لا تنتظر العطش، اشرب الماء قبل أن يطلبه جسمك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجات الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهٍ وميت؟ لا والله، نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب صح لسانك. يا مالي الدنيا ويا مشغلها، انثر شعورك في سما وجدانك.
2: صح لسانك على إذاعة الرياض.
3: أعزائي مستمعين برنامج صح لسانك، أهلا وسهلا بكم، معكم وبكم أرحب بالشاعر الكبير تركي المريخي. يا هلا أبو مشاري.
4: يا مرحبا ومسهلا، والله يرفع قدرك.
3: وأخيرا قدرنا نصيدك يا أبو مشاري، أتعبتنا.
4: أنا والله بين الأيادي يا حبيبي،
3: والله ما تقصر ونعم فيك. لكن مشاغلك كثيرة والمهرجانات كثيرة اللي تدعى له والأمسيات كذلك. طبعا حوارنا معك راح يكون عن صفتك كنت من خبراء تقديم المهرجانات والنقد الأدبي، وراح يصير موضوعنا حول هذا الموضوع، مش رايك؟
4: تفضل. أبد، أنا تحت الأمر.
3: وش أجمل قصيدة قاله الشاعر الكبير تركي المريخي؟ طبعا أبو مشاري من خويا الملك سلمان أيام ما كان أمير

0: الرياض، وأنا لاحظتك وشفتك عدة مرات.
1: والله أني أتشرف يا حبيبي هذا الموضوع، يعني شرف لي بتكريم.
0: نعم.
1: طب من أسعد اللحظات أنه يجيك اتصال من يعني رأس الدولة، يعني يقول لك تزورني، هذا الشيء يعني يعنينا الكثير، وطبعا مو على ترك مرخي الحالة، يعني على كل مواطن. ولكن يحظى عاد اللي أصحاب المواهب في الشعر أو الرياضة أو الفن، يعني لهم حظوة باللي ما يقدمونه لهذا الوطن، يعني وكلهم في خدمة هذا الوطن. بعضهم يكون ظاهر للإعلام، بعضهم يكون خلف الإعلام، ولكن الكل يجتهد في خدمة هذا الوطن.
0: جميل. وش الأشياء الضرورية؟ يعني أنت قلت قصايد طبعا بالملك سلمان.
1: إيه ما في شك.
0: جميل.
1: ما في شك. تبغى تحب تسمعها؟
0: أي طبعا، كيف ما نسمع، إحنا كلنا أذان صاغية.
1: وأنا أتشرف يا حبيبي. طيب تبغى نبدأ يعني؟
0: أي نعم تفضل.
1: خلنا لعل الذاكرة أنا تسعفني يعني.
0: أي نعم.
1: أقول عمار، هذا على بناء على الدعوة اللي كلمني فيها طويل العمر.
0: نعم.
1: وجيت وتشرفت، السلام عليه. عمار يا قصر ده الطيب سلمان، الفيصلي سلمان تاج الأمارة، الجود مكتوب على الباب عنوان مصك باب القصر ليلة نهارة، للضيف والمحتاج ملجأ ومزبان، من سالف الأزمان هذا مسارة، وريث مجد من قديمات الأزمان، الطيب ساسة والفخر والسطارة، سلمان سلمان السع الطير حوران بين الدول لهيبته واعتباره، سلمان سلمان السع الطير حوران بين الدول لهيبته واعتباره، شيخ وريث أمجاد من روس شيخان، ما هي على مقيل شيخة تجارة، أمدح وتحتار القوافي والأوزان في مدح من يزهل مديح بجداره، ولي الشرف يومه دعاني يتحيلان، أجيه عاني من دياره لداره، حق علي زيارته وين ما كان، وكان الله أحياني لعيد الزيارة، هذا شعوري جاك من قلب ولسان، أجمل شعور أجمل شعور إنسان، بصدق عبارة وإن كان شعري جاز لك يا بليهان، هذا وسام نفتخر في شعاره.
0: جميل. صح لسانك يا أبو مشاري،
1: صحة الدانك.
0: أجيه عاني من دياره لداره، هذه والله إنه فعلا يعني وصفته بالوصف الجميل بصراحة،
1: وهذا هو الصحيح.
0: وهذا هو الصحيح. جميل. حنا بصفة الموجودين معنا الآن معظمهم شباب طبعا، ومعنا الملقي خالد الشعيفان وهو يقود مجموعة يا تركي، هذا الموضوع هذا جديد ممكن علينا، حنا كنقاد وشعراء ومقدمين برامج، يقود مجموعة 3 أو 4 من الشباب اللي يحبون إلقاء الشعر، يعني هم يقولون الشعر، وهم طال عمرك ومتبرعين يعني يختارون من الشعراء طبعا. حنا إذا جينا نبي نسجل نرسل لها مسامي ضيوفنا اللي عندنا، فهم يختارون الضيوف، إذا عجبهم الضيوف جو قالوا حنا نبي نسمعهم بالبرنامج، وأحيانا نطلبون قصايد أحيانا. أنت مش رأيك أنتم كشعراء في هاللفتة هذه؟
1: جدا رائع وجميل. تدري على فكرة يعني ترى يعني 50% على القصيدة و50% على الإلقاء عشان توصل للجمهور. الإلقاء شيء مهم جدا، يعني أمير الشعراء أحمد شوقي هالاسم الرنان هذا ما كان يقول قصايده، كان فيه من يقول قصايده عنه، لأنه لو يقولها ما وصلت. فالإلقاء شيء ضروري جدا، يعني أنا بالعكس أهنيهم على هذه البادرة، وأعتقد أنها يعني راح تكون نقلة نوعية صراحة في حياة بعض الشعراء اللي ما يجد الإلقاء.
0: جميل. حتى اللي يجدون الإلقاء لأنهم هم لهم رنة خاصة وكذا، وعلى العموم يبي يسلم عليك مندوبهم، هو مندوبهم كبيرهم اللي علمهم الإلقاء خالد الشعيفان.
2: أسعد الله أوقاتك بكل خير. شاعر مطير أنا مسميه من أول تأثرت فيك يا أبو مشاعر.

0: أسعد الله أوقاتك.
1: الله يسعد مساك يا حبيبي.
0: أنا أسمع فيها اليوم صوتك، سبق أني التقيت فيك في أحد المحافل، أخوك خالد شعيفان. أنا من أشد المعجبين فيك وفي إلقائك وفي شخصيتك، وأنا مسميك زمان قلت هذا يسمى بشاعر مطير،
2: والحين صار عالمي ما شاء الله عليك.
1: والله
0: لا شاعر ما اطلبك اسمه خادم الحرمين الشريفين. وعجبني البيت من ديارك الدارة، هي ديار بن سعود، وجيت الدارة في مكتبة. وصف جميل، مو أنا اللي بقيم خالد المريخي، عفوا تركي المريخي، أبو مشاري، الكبار هم اللي يقيموك.
2: جميل. أنت خالد ودك تطلب من شاعرنا تركي قصيدة يعني معينة؟
0: أبي قصيدة
2: عاطفية تبي؟
0: نعم.
2: عنا نحاول نحده على الغزل أبو مشاري.
0: لقلبك.
1: لا فكرة من الغزل، بس أنا أقول لك برضو أنا ما أنسى يعني بعد دعوة الله يرحمه الأمير سلطان، وكنت أقول له يعني في بيت يعني اسمه ان عن التمثيل الوطن، وان رحنا نمثل الوطن، فاذا تسمح لي برضو تكون لي
2: جميل
1: مقدمه على الغزل يعني. فقول صفت المعاني بين عذبات الاوزان، بنات فكري ما خلط من دخيله، يا سيدي يا منبع الطيب سلطان، يا النادر الصامل المنجي دخيله، يا طيب المبدا وللطيب عنوان شيخ حزات، يا طيب المبدأ وللطيب عنوان شيخ بحزات القسى ينعناله، يفرح به اللي ماله اليوم مزبان، إذا وصل سلطان يشفي غليله، أن أشهد إنه يعرض طير حوران، دايم مراقيبه براسه الطويلة، ترفع له البيضة على راس ما بان، أبو العلوم الندر المستحيلة، يا سيدي في كعذب الشعر يزدان، وانت النبيل اللي يفعوله نبيلة، عز الله إنك يا سلايلك حيلان، غيث بروقه تفرح اللي يخيله، لشان وجه الوقت خاطرك ما شان، لشان وجه الوقت خاطرك ما شان، يضحك حجاجك هم غيرك تشيله، دعوتك تاج الروس نطول الأزمان، هذا كرمك اللي قليل مثيله، رحنا نمثل موطن العز والشان، يلا عسى التمثيل بحسن وسيلة، وانا أرضاك يهمني يا بليهان، عسى اجتهادي ما اختلف عن دليله، عدلك كتابي وانت للعدل ميزان، اقراه واعمل فيه يوما تميله، ان قلت وان ما قلت بالقول نقصان، من يحصي فعول العديم الجليله.
2: صح.
1: هذا يعني كنت بعلم انه راح يوم نروح نمثل الوطن من خلال شاعر المليون.
2: نعم.
1: واكرمونا بان نكون احد يعني المنتمين لهذا البرنامج.
2: صح لسانك. جميل، خلينا نسولف موضوع المهرجان، المهرجانات ابو مشاري. هل ما قدم شاعر المليون، يعني خلينا نبدا بكم انتم يا المحكمين مثلا او النقاد، قدمتوا على انكم نقاد، هل اعطيتوا القصيده حقها من النقد، او اعطيتوا اكثر من قيمته؟ الناس كانوا يسمعون الشعر بطريقه طبيعيه وبطريقه سلسه وكذا، وش الفوائد اللي كسبناه منكم؟
1: شوف حقيقة أنا أشوف البرنامج كان نقلة نوعية في الشعر الشعبي، وكان يعني فرصة ثمينة للشعراء في هذا البرنامج، كان شعراء تعرف، كانت الصحف اليومية، المجلات الشعبية خصوصا المجلات كانت تجارية، فكانت تبحث عن أسماء معينة وشللية كان فيها، فكان هذا البرنامج فرصة كبيرة جدا الشعراء اللي ما حظوا في ضوء إعلامي.
2: نعم.
1: فبصدق يعني الحديث عن شعر المليون، وأنا أقوله بصدق يعني أن الشعراء مروا مراحل مهمة في تاريخ الشعر الشعبي، وأقصد هنا مرحلة برنامج شعر المليون في جميع النخص التي يعني أحدثت نقلة بالنسبة للجمهور من برنامج ومحكمين يحكمون القصائد. يعني الشاعر ما كان يرضى أنك تخطي في شيء في قصيدته، أو حتى لو خطأ إملائي في النشر.
2: نعم.
1: كان يلومك.
2: صحيح.
1: الشاعر المليون لا غير هذا
2: هذا الاتجاه، يعني صار الشاعر النبطي أو الشاعر الشعبي.

0: بيسموا ما شيء، صار يتقبل النقد بروح رياضية بصراحة
1: جدا، وصارت في المجالس وصارت لها تأثير كبير على الشاعر بأنه يحسب 100,000 حساب في قصيدته قبل لا يطلعها للجمهور يراجع، لأنك إذا طلعت قصيدتك ما عاد ملكك، ملك الناس
0: صحيح،
1: أو ملك متذوق الشعر، فبالتالي ما عاد يحق لك أنك تزعل على أي ملاحظة.
0: جميل، هل اقترحتوا وانتم هالحين على مثلا على وزارة الثقافة أو وزارة الإعلام برامج، بما أنه معظم الشعراء بالخليج هم من المملكة العربية السعودية، لدرجة أنه الناس قبل 15 سنة تذكر بالصحافة كانوا يقولون بلد المليون شاعر.
1: ايه
0: اي نعم، يعني أنه عدد الشعراء قد يصل إلى مليون، ويقول لك الحين أكثر من مليون، كل بيت فيه شاعر وشاعرين وكذا، لأن الشعر كما تعلم
1: في الجزيرة العربية يا رجال، حتى فين الخدم مع تقدير واحترامي لهم يقول لك البيت والبيتين من عشرة المعزيدة.
0: نعم.
1: أنا بالنسبة لي يعني من تجربة، يعني بتجربة شعر المليون يعني أحدث نقلة يعني كبيرة جدا في الشعر وفي متذوق الشعر ومتابعي الشعر.
0: جميل، لكن هل يحتاج مثلا الشعر النبطي اللي هو مفهوم عند الطفل والكبير والصغير وما هنالك، يعني هل يحتاج انه نجيب له 3 نقاد او 4 نقاد ويقعدون ينقدون القصيدة من راسه الى، هل هذا الموضوع يحتاج تركي، او انت ما اعطيته برستيج للقصيدة مثلا؟
1: اولا كان البرنامج هو تقدير للشعر والشعراء، اعطوهم يعني الشعر الشعبي كان محارب بشراسة من الفصحى، مع العلم أنه يعني أنا في رأيي الشخصي أنه هو الابن الشرعي للفصحى، يعني ما في كلام، إحنا نحبش الفصحى ونفتخر فيها، بس شعراء الفصحى كانوا ينظرون من برج عاجي على الشعر الشعبي، ما كانوا يعني من حسنات شعر المليون أنه يعني أعطى قيمة للشعراء وحط له جوائز يعني ضخمة جدا يعني، فبالتالي قام يتابعها الجمهور وكانت لها آلية، يعني احنا في الموسم الأول حقيقة كانت تعتمد النقد على ذائقة المحكمين، لكن لما شفنا الجمهور وشفنا أصداء البرنامج فبالتالي طورنا أنفسنا كلنا جميعا، يعني طورنا في قراءات نقدية وكيف تتناول النص الشعري من خلال قراءة نقدية يعني ما فيها تجريح، يعني نقد بدون تجريح.
0: نعم.
1: فالحمد لله يعني وفقنا في هذا.
0: كيف
1: بعدين تتالت برامج، لأن نفس هذا النوع شافوا أنها يعني لها سوق.
0: نعم. جميل، أنت ترى أنه ممكن بالمملكة نسوي زي البرامج هذه
1: سوينا عندنا برنامج
0: الراية
1: ممتاز،
0: لكن هل يكفي الراية؟ في بعض الشعراء أبو مشاري يقولون أنه المفروض أنه في كل منطقة وفي كل اتجاه، يعني مثلا الشمال بحايل مهرجان، مثلا بالجنوب مثلا عسير مهرجان، بجدة بالمناطق
1: فيها مهرجانات على مستوى الأمسيات،
0: لما نبي أمسيات هم يبغون مهرجانات وفيها جوائز وكذا.
1: كلامك هذا جدا ممتاز، يعني لو انه يكون في كل منطقة مسابقة يتوج منها مثل 2-3 ويلتقون، يعني زي الدوري، زي الدوري كرة القدم.
0: نعم.
1: زين، يكون مثل يعني مسابقة في الشمال، مسابقة في الجنوب، في مسابقة فيختار مثل الفائزين 3 يلتقون هذول في مسابقة تجمعهم، هذه جميلة والله.
0: جميل، هذا الاقتراح هذا قدمتوه انتم للجهات المعنية؟
1: لا، هذا انت اللي تقوله، انا بالعكس ايده، يعني هذه فكرة انت طرحتها الان وانا ايدها صراحة.
0: انا ما عندي الا هالميكروفون، اقول لهم بهالميكروفون اللي يا سلام بعدين بحوله يمك بورطك انت
1: لا انا تحت الامر والله.
0: جميل،
1: لكن ممكن ممكن تقود هذا اللواء يعني،
0: والله يعني مستعدين نقدم مثل هالاقتراح هذا،
1: يعمل لهذا الاقتراح آلية معينة وبشكل يعني مدروس دراسة جيدة، والله أنا أعتقد أنه بيكون ناجح.
0: جميل، زين الشباب، وانا سولف معك كل شوي واحد يشتغل.

0: شير لي ويرسل لي طبعا بالاستديو هم يسمعوننا عند الاخراج يسمعوننا يقولون نبي قصيدة عاطفية من أبو مشاري تركيا المريخي وهذا والذي يقول الرومانسية. أنت شو رأيك بالكلام هذا؟
1: والله راحت علينا يا ولد. والله شعر الشباب الآن يكتبون شيء يا ولد إبداع صراحة. والله العظيم شعر الشباب قاعد يكتبون شيء غير طبيعي صراحة. أفكار جديدة، صور شعرية، شيء جميل. لكن احنا بنقول من القديم ولعل ان شاء الله نوفق يعني.
0: جميل. مصملين الشباب يقولون نبي قصيده عاطفيه، نبي قصيده غزليه. طيب. سمه ما شئت.
1: ابشر ابشر ابشر ما اقول
0: لك. اي نعم، لانه انت بالنهايه عندك حس جميل، وانت من الشعراء المحبوبين والشعراء الكبار اللي لهم
1: يا حبيبي
0: قيمتهم ولهم وزنهم الكبير. أبشر. يعني
1: ابشر. يقول الحب معنى للوفة بين قلبين، يا عاذلين القلب لا تعدلوني، لصار من تهواه يسوى ملايين، ودك تحطه فوق كل الظنوني، حتى لو انه بعيدا عن العين، البعد بعد القلب لا تشغلوني، وحبل الوصل مشروع بين المحبين، وحبل الوصل مشروع بين المحبين، لا ما يحول البعد دونه دوني، ألا يا منه تعامل بوجهين، ياخذ طريق غير يمشي بدوني، ما أقول والله يا هلا لا تروحين، لا هي من طبعي ولا هي بلوني، ما ودك إنك ترخص النفس وتلين، لصار قدرك عند غيرك يهوني، ماني من اللي يطردون المقفين، حتى ولو إنه يساوي عيوني، أنا كذا طبعي كذا لا تقولين، حتى مع الغالين طبعي جنوني، يا ما عطيت الحب ناس عزيزين، بس البلا يا هيه كيف اخذلوني، ما عاد ينفع قلت اليوم بعدين، يا ليتني طلعت ناس نهوني. سلامتك.
0: تسلم وصح لسانك. كتبوا عنك يا تركي المريخي، كتبوا عنك مجموعة منا، قالوا انه من النواحي الشعرية تركي المريخي قصائده العاطفية اعذب من القصائد اللي غيرها مثلا اجتماعية او غيرها. انت وش تقول؟
1: واقول والله انا يفرحني الكلام هذا.
0: قلبك خبر يعني.
1: اي والله.
2: انا لي طلب يا ابو مشاري.
1: سم
2: الله عدوك. لي طلب بقصيدة ثانية، تراني طماع بسمع صوتك، قصيدة غزلية
1: بعد؟
2: اي والله.
1: طيب يقول والله اني بدأ من ذاكرة.
0: هذول فريق الملقين.
1: ايه ومشكلة الملقي هذا الجميل حاسنا اليوم يعني ما معه معشة والله.
2: انا لي طلب هذا ولي عتب عليك في حاجة.
1: تم حاضر. انا
2: الا وهو قلة تركي المريخي بالظهور بالسوشيال ميديا. الان نرى الشعار، نرى بعض الشعراء اللي معكم كانوا في شاعر المليون يعني يظهرون بسناب، يظهرون يعني احنا لنا حق نشوف شعارنا الكبار اللي صاروا قدوة لنا في يوم من الايام صراحة.
1: الله يرفعك.
0: جميل. هذا لازم تجاوبوا على السؤال لان السؤال مهم.
1: والله يا اخوك شف انا كسول صراحه في السوشيال ميديا، ويمكن بعد اجهل في بعضها يعني، ما اعرف حتى بعض الياتها، بحاول يعني ابذل المجهود اني اكون متواجد، ولكن انا يعني شاطر جدا في الكتابه اكثر من الكلام يعني، تشوفني في المقالات ممكن يعني أتميز فيها أكثر يعني صراحة.
0: نعم.
1: ولكن حاضر أنا إن شاء الله عشان خاطرك بحاول أتواجد أكثر.
2: وأنا داعم لك الآن من هذا.
1: الله يبين.
0: لا ترى معهم جمهور. ملايين الجمهور.
2: أنا قائد فريق إعلامي. ولكن ولك مني إني أدعمك أنا، لأني أنا من عشاق تركي المريخي.
1: الله يرفع قدرك كلامي. طيب نقول كل القصايد فيك لا جا مجالك، يفز لك حرفي وشعري يغنيك، أما كذا نكتب ويستر بالك ولا بلاش من حكي يا محكي، توك تقول اليوم جوي صفالك، الله لو تدري عن أحوال مغريك، تعال علمني عن اللي جرالك، ما أذكر أني قلت في يوم ما بيك، لو قلت لي وين أنت وشلون حالك، حالي معك دايم وتني مخاويك، القلب قبل الرجل يمك عنالك، لصرت كل الحب وشلون ما جيك، أدري بعد عمري عن اللي بدالك، تستاهل الجية وأنا مغرم فيك، يا ماخذ عقلي بروعة دلالك، عقلي معك

0: يعني أول يعني سابقا يعني كنت في الجزيرة أكتب مقال أسبوعي.
1: شذرات؟
0: ها؟
1: شذرات ولا وش المقال اللي تكتبه؟
0: بيت القصيد كان مسمى. الآن أكتب بعنوان شيء من حتى في مجلة شاعر المليون في تابع للعمل يعني.
1: شيء من حتى.
0: شيء من حتى.
1: نعم جميل. وليش اخترتوا شيء من حتى؟ ما قال لي خلافات كثيرة نحوية حتى.
0: أنا والله شوف التقطت هذه من بعض القصائد يعني. طبعا مقولة مقولة سبوي سبوي يعني ما وجد حل حتى وش موقعها من الإعراب.
1: إيه اللي قال أموت وفي نفسي شيء من حتى.
0: إيه أموت وفي نفسي شيء من حتى. فهو يقول يعني ما وجدتها مكان من الإعراب وتستخدم في كذا مكان. فهذا من خلال أنا سقطتها من شاعر المليون. قام يستقبل أكثر يعني في كل موسم أكثر من 1300 شاعر. حلو.
1: نعم.
0: فكان هناك شعراء يبهرونك صراحة.
1: جميل.
0: فالصور الشعرية داخل نص حبكة القصيدة. فأنا من كثر ما أقراها لا زال في نفسي شيء من أني أعيدها مرة ومرة ومرة. فخذ التقطت هذا العنوان من خلال هذا الموقف يعني.
1: نعم. من سياق حتى في النحو.
0: بالضبط.
1: جميل. إيش أطلب منك خالد الشعيفان؟
0: ما أدري إيش يقول خالد. خالد يطلب يامر ما يطلب.
2: أي. يا بعد راسي. لا أنا قلت يعني جاوبني على أعطاني قصيدة غزلية وجاوبني على كلمة إنه أنت مقصر في السوشيال ميديا.
1: جميل. لا لا تعتبون موضوع السوشيال ميديا. الأستاذ تركي ناقد والرجل النقاد هذول عادة لا تلقاه بالصحيفة لأنه الصحيفة توثق. مع أنه والله الحضور بالسوشيال ميديا مهم في هذه الأيام.
0: والله أي والله مهم.
1: أي نعم. وهذا أنتم على ما قال ما شاء الله إعلاميون موجودين بإمكانكم أنكم تأخذونه معكم وما يقول شيء. أبو مشاري خدم الشعر النبطي وخدمه بدون ضوضاء بدون يعني بروح الشاعر النبطي المحترم يعني بصراحة. وشهادتنا فيه مجروحة.
0: جان عمرك طويل يا حد. والله نحاول احنا مجتهدين والله يوفق يا رب.
1: جميل. اجل ودنا نسمع منك القصايد الخفيفه الحلوه اللي دايم على لسان ترك.
0: جيب القصايد الخفيفه احنا ذاكرينها. على لصار ودك لصار ودك من هو اللي يردك هذه يميني في رجا مدي مناك لا لا تقول اليوم حدي وحدك تركي على نفسه من سنين بداك مركب غرامي بين جزرك ومدك متى على الله تحتويني مرساك يا كثر ما جيتك ويا كثر صدك ارفق على قلب العنا لا عد مناك احترت أنا ما بين لعبك وجدك العب على كيفك ترى القلب يفداك وإن كان كف الشوق بالحيل شدك أبشر ترى وجه السعدين حياك يا حلو تعذيبك القلب يودك ما تدري إن القلب يفرح بطرياك الله عطاك الزين ما فيه قدك كنا العسل ياخذ حلا من
1: شفايات. سلام جميل.
2: أنا بسميه حاجة. أنا قلت أنا شاعر مطير الآن
1: بسميه
2: السهل الممتنع.
1: نعم شاعر وفسال الممتنع وجميل. جميل أبو مشاري. أبو مشاري نبي نتكلم عن أبو مشاري الشاعر خارج إطار أبو مشاري الناقد أو أبو مشاري الكاتب. الشاعر وش يعني بيصل له تركي المريخي بعد يعني عمر الخمسين ما شاء الله ونتمنى أنك إن شاء الله يعني وش تبي تحصل وش تبي تقدم لنا. أنا ما ودنا نتسبركم أنتم الشعراء ما تحبون العمر هذا أبدا.
0: لا أنا باصم بالعشر يا ولد ما عاد خلاص. والله شوف هو يعني رضا الناس غاية لا تدرك يعني أنت قد ما تقدر أنك تطلع بوجه أبيض بس من هذه الساحة وأنت لك أثر جميل مع الناس يعني. أنا الحمد لله من دخولي في عالم الصحافة والإعلام بشكل عام كمحرر صحفي حتى وصلت رئيس تحرير مجلة حتى وصلت إلى يعني منبر شاعر المليون وأنا لم يحدث بيني خلاف بين الشعراء أبدا. يا ربي لك الحمد كسبت أخوان أكثر من أصدقاء فيعني بفضل الله سبحانه وتعالى أني تواجدت يعني هذه الساحة

0: واني كسبت الاخوان، هذا مكسب حقيقي، واني يكون لي يعني اسعى ان يكون لي اثر طيب بعد يعني هذا العمر.
1: جميل. هل لانك انت تعتبر من الوسط وشاعر وعارف ان كذا ومن الوسط، وبالتالي معظم الشعراء هم زي مثل عاداتك وتقاليدك، لذلك يعني تعرف داعبهم، مع ان الشعراء حساسين مره يعني خطيرين؟
0: بل انا بضيف شغله ثانيه، وان شاء الله يعني كل المجتمع، بس انا اقول ان الشعراء نبلاء صراحه، يعني فيهم نبل.
1: نعم.
0: مهما كان من اخطاء ومن تجاوزات، الا انه يعني يبقى النبل اللي هو اكتسبه من المجتمع. فانا مجتمعنا الجزيره العربيه يعني مجتمع نبيل صراحه، ولنا الحق ان نتفاخر بهذا الشيء.
1: جميل.
0: هذا باختصار.
1: جميل جميل. ابو مشاري، نبي من القصيده ختاميه لان وقتنا قرب شوي.
0: سم نجيج مختصره.
1: نعم.
0: من غيابه حبيبي كل شيء معيوف، لين عيني تشوف الزين عقب البطه، كل ما قلت هانت عقدت الظروف، حاسب للظروف وجا حسابي خطا. كل ما قلت هانت عقدت الظروف، حاسب للظروف وجا حسابي خطا. الله اللي يرده والله اللي يروف، من زمان وحبيبي برضنا موطى، ويوم جاني نطحته والمشاعر وقوف، وجيت كل حنان وجيت كل عطاء، وجيت بكتب قصيد ولا لقيت الحروف، ابهرتني عيونه يوم ربش السطا، له مكان بعيني كان ودي يشوف، جفنا حطه فراش وجفنا حطه غطا. سلام.
1: تسلم وصح لسانك في برنامج صح لسانك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
3: التاسعة في الرياض. أهلا بكم. أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. ولي العهد والرئيس التركي ورئيس وزراء باكستان يوقعون اتفاق مكة للدفاع المشترك. اتفاقية مكة للدفاع المشترك تعتبر أي اعتداء على دولة من الدول الثلاث اعتداء على الجميع. رئيس وزراء باكستان يؤكد أن اتفاق مكة للدفاع يمثل محطة مفصلية في مسار التعاون الثلاثي. الرئيس التركي يؤكد أن اتفاقية مكة خطوة لتعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين الدول الثلاث. كانت هذه العناوين، وأهلا بكم إلى التفاصيل. استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مكة المكرمة اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات السعودية التركية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة. كما استقبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مكة المكرمة اليوم رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، وأجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون والسبل الكفيلة بتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها. وقع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف في قصر الصفا بمكة المكرمة اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وأكد بيان مشترك صادر عن القمة أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع. وأشار البيان إلى أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تعكس حرص الدول الثلاث على تعزيز أمنهم المشترك وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، سعيا إلى مستقبل آمن ومزدهر، كما تعنى الاتفاقية بتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي بينهم. أكدت وزارة الخارجية أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تجسد عمق العلاقات الاستراتيجية التاريخية بين الدول الثلاث، مشيرة إلى أن الاتفاقية تتيح للدول الثلاث تطوير القدرات الدفاعية المشتركة والردع الاستراتيجي، كما تعمل الاتفاقية على تطوير وتكامل القدرات الدفاعية للدول الثلاث في التصدي المشترك لأي تهديد لأمن وسلامة أراضيها. وبيّنت الخارجية أنه بموجب الاتفاقية يعتبر أي هجوم خارجي مسلح على أي من الدول الثلاث بمثابة هجوم على الجميع، مؤكدة أن الاتفاقية لا تمثل أي توجه لبناء محور عسكري أو تكتل طائفي، بل ببناء قدرات ذاتية مستدامة، كما أنها ليست تهديدا لأمن أي دولة في المنطقة ولا تصعيدا في التوتر بين أي دولة.

0: دولتين. هذا وقد أكد رئيس وزراء باكستان أن اتفاق مكة للدفاع يمثل محطة مفصلية في مسار التعاون بين ثلاث دول شقيقة، ترتكز علاقتها على الثقة المتبادلة ووحدة المصير والإيمان بأهمية ترسيخ الأمن والاستقرار وصون السلم الإقليمي. هذا وقد أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي وقعتها السعودية وتركيا وباكستان تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين الدول الثلاث، مشددا على أنها تقوم على مبدأ الردع الجماعي ولا تستهدف أي دولة، بل تهدف إلى دعم السلام والاستقرار في المنطقة. من جانبه علق وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز على اتفاقية مكة في تغريدة له على منصة إكس، وقال إن اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا التي تم توقيعها في مكة المكرمة ترسخ إطارا لشراكة دفاعية طويلة المدى تعزز الردع والتنسيق والتكامل بين بلداننا الشقيقة وتسهم في دعم أمن واستقرار المنطقة والعالم. فيما أوضح وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في تغريدة له على منصة إكس، لتوقيع سمو ولي العهد والرئيس التركي ورئيس وزراء باكستان على اتفاقية مكة للدفاع المشترك يؤكد عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين الدول الثلاث، ويشكل محطة مهمة في مسيرة التعاون الدفاعي بينها، وتتويجا للرغبة المشتركة في توحيد الجهود لمواجهة التحديات والتهديدات التي تمس أمن المنطقة واستقرارها. قال نائب الرئيس التركي جودة يلماز إن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تمثل خطوة تاريخية من شأنها الإسهام في تعزيز البنية الأمنية للمنطقة. وأضاف يلماز أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك لا تستهدف أي دولة، وتعزز مفهوم الأمن المشترك والردع والتعاون في الصناعات الدفاعية والاستقرار الإقليمي، كما تدفع قدما رؤية تركيا للسياسة الخارجية القائمة على السلام وتعاونها الاستراتيجي متعدد الأبعاد. امتدادا للعلاقات الراسخة، وقعت المملكة وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك لإيجاد أرضية توحد جهودها الأمنية استنادا إلى مصالحها الاستراتيجية المشتركة والتعاون الدفاعي الوثيق.
1: امتدادا للتعاون المتنامي بين المملكة وتركيا وباكستان، عقدت في قصر الصفا بمكة المكرمة قمة مكة المكرمة للدفاع المشترك، التي جمعت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في خطوة تعكس انتقال العلاقات بين الدول الثلاث إلى مرحلة أكثر تكاملا في الجانبين الأمني والسياسي. وشملت القمة توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بهدف تعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي عمل عدواني، إذ نصت على أن أي هجوم مسلح يستهدف إحدى الدول الثلاث يعد هجوما عليها جميعا. كما تنص الاتفاقية على تعزيز جميع جوانب التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث. توقيع الاتفاقية في هذا التوقيت الذي تتصاعد به الأزمة في المنطقة يكشف اتساق الرؤى بين الرياض وأنقرة وإسلام أباد، ويؤكد سيرهم نحو توحيد الجهود وتعزيز جاهزيتها وبناء شراكة استراتيجية دبلوماسية وأمنية ذات ثقل دولي. فالدول الثلاث تعد أطرافا مؤثرة في معادلات الأمن والاستقرار، ما يمنح هذا التقارب بعدا يمتد إلى توسيع التعاون الدفاعي والسياسي والدبلوماسي لتعزيز أمنها وحفظ سيادتها في مرحلة تتطلب مزيدا من العمل الجماعي والتنسيق بين القوى الإقليمية.
0: بهذا الخبر نصل وإياكم مستمعي الكرام إلى نهاية النشرة. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. ولي العهد والرئيس التركي ورئيس وزراء باكستان يوقعون اتفاقية مكة للدفاع المشترك. اتفاقية مكة للدفاع المشترك تعتبر أي اعتداء على دولة من الدول الثلاث اعتداء على الجميع. رئيس وزراء باكستان يؤكد أن اتفاق مكة للدفاع يمثل محطة مفصلية في مسار التعاون الثلاثي. الرئيس التركي يؤكد أن اتفاقية مكة خطوة لتعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين الدول الثلاث. نشرة انتهت. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، الزملاء في التحرير وفي التقديم علي بن عوض السلطان، وفي التنفيذ على الهواء زميل علي الحصيني، ودمتم في رعاية الله.

0: وطريق مشوارك. مواضيع متنوعة، نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
1: وناستكم لنا ترم ونسينا، أنتم من وناستكم نستانس، حنا ننبسط.
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعود راديو بلس. ويا هلاكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: وعي.
2: الطفل بطبيعته شخص يبحث عن المرح حتى في صداقاته، ولا يحبذ أن يكون الطرف الآخر بصحبته منعزلاً أو منغلقاً، وهذا ربما يثير لديه غريزة الطيش. ولكن مما يجعل الطفل على دراية بين معرفة طريق الصواب والخطأ يكمن بالتوجيه المستمر والحرص على الإلمام بالتفاصيل الخاصة بالطفل، والأهم من ذلك التعرف بشكل جيد على أصدقائه ومعرفة سلوكياتهم. وهذا سيختصر الكثير، لأن الصحبة تغير الشخصية سواء للأفضل أو للأسوأ، وتحديد مسار الطفل يبدأ من سن مبكرة ويستمر مدى العمر. فالأصدقاء سلعة ثمينة يجب معرفة تفاصيلها للحفاظ على الطفل وبناء هويته بشكل مثالي.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
7: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
6: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
0: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
8: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
9: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساود راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعين الأعزاء، في حلقة جديدة وجرعة من الإحساس والطرب الأصيل والإيقاع الساحر والأصوات الجميلة من برنامج دوزان. لكم أجمل تحية من محدثكم أبو الغيث الحيدر، وأيضا لكم أجمل تحية وأرقى تحية من فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بإشراف حسن خيرات، ولكم تحية المخرج الجميل سعد بنتني. في كل حلقة يكون معنا ضيف جميل ورائع، واسمحوا لي في البداية أرحب بضيف هذه الحلقة، هو الفنان الجميل أيمن الرياض. حياك الله أيمن.
2: الله يحييك أخوي،
1: كيف الحال؟
2: الله يسلمك.
1: شخبارك؟
2: الحمد لله تمام.
1: تمام إن شاء الله.
2: تمام يا رب لك الحمد.
1: كيف كان الطريق والجاية؟ كل شيء تمام؟
2: كل شيء تمام.
1: الحمد لله. أيمن طبعا دائما يكون سؤالنا الأول لي ضيوفنا الكرام، نقول لهم كيف تحب تعرف بنفسك للسادة المستمعين. أيمن كيف يعرف بنفس المستمع الكرام؟
2: والله أقدر أقول عن نفسي أني مطرب أو مؤدي، يعني ممكن صاعد نقول، أو شاق الطريق يعني إن شاء الله.
1: تواضع منك يا أيمن ولا كيف؟
2: لا والله، لكن أتمنى يعني الوصول للنجومية كأي فنان، ولكن مبدئياً أقدر أقول أني مطرب صاعد يعني.
1: جميل. أنا الحقيقة لفت انتباهي في البداية الاسم اللي هو أيمن الرياض، يعني مو أيمن الرياض، لا أيمن الرياض. اسم فني؟
2: الاسم اسم فني. وصراحة يعني لقبت.
1: إيه؟
2: إيه؟ أنا ما اخترته، ولكن لقبت من الشباب.
1: الناس هو اللي اختاروه.
2: إيه؟ ما أن اسمي نادر اللي هو أيمن. أيه؟ وقتها يعني يوم أغني فنسبوا لي أني أيمن الرياض. أيه؟ وصراحة حبيت الاسم، وتطور، بدأوا الناس يعني
1: يا سلام
2: يتداولوا الاسم، وبدأوا يسموني أيمن العاصمة وأيمن أي والله. فما عاد حبيت أغيره صراحة. أيه يعني ما قدرت أغيره والله.
1: جميل. طيب متى بدأ هذا المسمى؟ يعني من كم سنة تقريبا؟
2: يعني ممكن ثاني سنة أو ثالث سنة بديت أنطلق يعني.
1: لا أقصد يعني كم لسنة؟ يعني هل لها 5 سنوات أكثر؟
2: لا لا أكثر أكثر
1: أكثر من
2: أكثر. أي.
1: أي يعني من بداياتك؟
2: من بداياتي. الآن اسم أيمن الرياض مركب صار، يعني تقول مثلا أيمن الحالة ممكن ما يعرفوني، تقول أيمن الرياض يعرفوني.
1: أي.
2: وخلاص أمانة حبيت الاسم. جميل. بعدين الرياض في أحلى من الرياض
1: أكيد يعني ما في أحلى من الرياض.
2: أي والله.
1: وكيف كانت بداية أيمن الرياض؟ سواء حدثني عن الموهبة في البداية، يعني كيف بدأت معك الموهبة؟ مين اللي اكتشفها؟
2: بداياتي صراحة ما كان في أمانة أحد يعني حطني في الطريق هذا أو شيء، ولكن ممكن مع الأيام أو مع السنين بدأت أجلس مع شباب موجودين. أي. يعني كانوا أصحاب لي.
1: أي.
2: ويغنون بعضهم يعني على مستوانا.
1: أي الأسرة البيت طيب؟ لا ما استقبلوا؟
2: لا ما في أي استقبال
1: نهائيا
2: أبدا،
1: يعني ما كانوا يخلونك تغني نهائيا.
2: أي لما ما في أحد من عائلتنا أصلا أو من أسرتنا يعني.
1: أي.
2: في الفن أساسا.
1: أي في المجال الفن.
2: أي. وبعد فترة واحد من الشباب الفنان يزيد الفهد الله يحفظه إن شاء الله،
1: اللهم آمين،
2: بدأ يأخذني معه الفنان برضه تركي المحيسن ومجموعة يعني كانوا مقربين، صاروا يأخذوني معهم، قدموا لي المايك، علموني قل كذا قل كذا قل كذا. مع الأيام سبحان الله.
1: ومن هنا بدأت.
2: بدأت أمشي، بدأت بدأت أعرف أشياء في ككورال، جمل الكورال وزي كذا، وحبة حبة عادي لين بديت أغني والحمد لله انطلقت المجال.
1: جميل. طيب أنا فيها سؤال عندي، لكن احنا تأخرنا كثير على فقراتنا، لذلك راح نخلي الأسئلة ما بين الفقرات.
2: فضل.
1: احنا في هالبرنامج عندنا مجموعة من الفقرات اللي تعرفنا على صوت الفنان أكثر وعلى إبداع الموسيقي، وعندنا الفقرة الأولى بعنوان زمن الفن الجميل.
2: يا
1: أيمن وأنت جميل، ومعنا زمن الفن الجميل اللي يتكلم عن الأغاني اللي كنا نسمعها وإحنا أطفال.
2: أي.
1: في بعض الأغاني سمعناها في الطفولة
2: صحيح.
1: ورسخت في ذاكرتنا للشباب وإلى طبعًا. وقتنا الحالي وإحنا لازلنا نتذكرها
2: طبعا.
1: أيمن إيش الأغنية اللي يتذكرها من أيام الطفولة؟
2: أنا بالنسبة لي أكثر أغنية كنت أرددها وأنا يعني صغير تقريبا أو يعني بدايات الثانوي أو المتوسط تقريبا اللي هي أغنية ساعات الفنان راشد الماجد.
1: الله.
2: أكررها بشكل مستمر يعني.
1: الله.
2: ما كنت حافظ لها هي أساسا.
1: يعني قصدك من أول ما جت تمام أنت إيه استلمتها.
2: إيه ما كنت حافظ لها هي كل شوية أغنيها.
1: جميل.
2: على راسخة في في في عقلي يعني إلى الآن وإن جميل. شاء الله يا رب أسمعكم إياها.
1: جميل هالأغنية ولها ذكريات مميزة مع الكثير من المستمعين واللي قاعد يسمعونا الآن، لذلك نروح نسمع ساعات.
2: نسمع.
0: دوزان على إذاعة الرياض.
2: ساعات

0: يا سلام يا سلام على الإبداع والجمال أيمن، يعطيك العافية أيمن. الأغنية زي ما ذكرنا لها ذكريات جميلة ورائعة عند الكثير من المستمعين، فيعطيك الصحة والعافية أيمن.
1: الله يعافيك حبيبي.
0: أيمن، تكلمنا عن يزيد الفهد، تكلمنا عن ترك المحاسن، وقلنا أنهم كانوا هم البداية أو الانطلاق أو المحفز للفن أو الناس اللي كانوا يرغبوك بالغناء. بعد هالفترة هل كان فيه محاولات يعني خاصة فيك بعيدا عنهم، يعني شقيت الطريق؟ صحيح. يعني
1: صحيح، بس ما أنسى أضيف اسم فنانة صراحة برضو كانت من الأسماء اللي يعني حطوني في أول الطريق، الفنانة زين الشمراني، غني على التعريف طبعا، أوجه لها تحية. بعدهم طبعا أكيد كان في محاولات بيني وبين نفسي، بديت أفهم أشياء في الغناء، بديت أفهم أشياء يعني في الحفلات، بديت أفهم أشياء،
0: بديت تطلع حفلات بديت لوحدك. أطلع
1: احتكاكي مع الفنانين اللي كانوا يأخذوني معهم والعازفين، منهم الأستاذ أحمد الأحمد أبو حسن،
0: نوجه له أجمل تحية، المايسترو حقنا،
1: ومجموعة كثيرة صراحة لو أذكرهم ما راح أوفي حقهم، ولكن في ناس كانوا زي الأستاذ أحمد، والله العظيم يمكن هذا خبر أول مرة أقوله. كان يمرني يأخذني بالسيارة وقتها ما معي سيارة، يوديني لين حفلة
0: ما شاء الله،
1: ويخلص أو أخلص ويرجع يأخذني يرجعني البيت. أمانة هذا حق يقال،
0: أيديه بيضاء ما شاء الله.
1: أي والله هذا حقه يقال صراحة، وكان في مجموعة كثيرة من الشباب يعني.
0: حلو،
1: والحمد لله يا رب لك
0: الحمد. لله احنا الآن عدينا الفقرة الأولى من فقرات البرنامج، ونروح لفقرتنا الثانية بعنوان كلاسيكيات. الكلاسيكيات الأغاني الهادئة، الأغاني الطرب الجميلة الرائعة، ايش تحب تسمعنا في هالفقرة؟
1: طيب أسمعكم أغنية للأستاذ رابح صقر، إن شاء الله تعجب.
0: بعنوان
1: شفتها البارح حكيت وحكالي.
0: الله الله، شخليت.

0: واحنا قلبنا حب صوتك الجميل والرائع. يعطيك العافية حبيبنا أيمن.
1: مشكور تسلم يا حبيبي
0: أيمن على الصوت الجميل هذا. في عندك أغاني خاصة؟
1: عندي عندي يمكن ثلاثة أو أربعة أغاني خاصة
0: ما شاء الله،
1: كانت مجموعة من الشعراء شاركوا فيها، مجموعة برضو من الملحنين موزعين الموسيقيين، والحمد لله يعني سوت صدى جميل بالنسبة لي. حلو. يعني مبدئيا وعندي كذلك أغاني كانت قديمة وجددتها بطريقة جميلة وبرضو يعني نجحت، وصلت بعضها المليون ونص مليون
0: ما شاء الله.
1: والحمد لله يعني، وأسعى طبعا على أعمالي الجديدة، وإن شاء الله يا رب
0: إن شاء الله بإذن
1: توصل
0: الله.
1: للناس يعني بأسرع وقت
0: بإذن الله. بدأت من متى في يعني إنتاج أغاني خاصة؟ من كم سنة؟ من سنتين ثلاث سنوات أو أكثر؟
1: لا والله أول أغنية كانت خاصة لي 2014 كان وقتها لي يمكن سنتين أغني. بس هذه الأمانة تكفل بها أنتجها لي يعني أخ لي وكذا
0: ما شاء الله.
1: إيه
0: كانت بعنوان إيش؟
1: يحب نفسه.
0: يحب نفسه.
1: إيه كانت للشاعر تركي السوالم وألحان الفنان خالد النادر وتوزيع الأستاذ محمد الخطيب.
0: أي
1: والماستر والميكس الأستاذ وسيم حسن.
0: إيش رأيك نأخذ منها كوبليه بسيط؟
1: أبشر.
0: أنا أعرف إنك ما حضرت شيء
1: ما
0: جهزت شيء، لكن كذا بس باقة بسيطة.
1: أوكي
0: أي على الهادي على الرايق.

0: هذا شيء بسيط منها، وإن شاء الله يعني نغنيها لكم مرة ثانية.
1: ما شاء الله، مو شيء بسيط، شيء جميل ورائع. يعطيك الصحة والعافية.
0: الله يعافيك.
1: هذه كانت من 2014.
0: هذه 2014. أي والله. وتكفل بها يعني أخ مقرب لي صراحة، وأنتج لي أمانة، والحمد لله نزلت وقتها وبرضو سوت لي يعني صدى جميل، يعني نقول مقبول يعني.
1: حلو. الحمد لله. عندنا في فقرة اسمها أغنيتي، لكن دائما احنا قبل هالفقرة نسأل ضيفنا وفناننا، نقول له مين فنانك المفضل؟
0: فناني المفضل
1: ايه؟
0: الأستاذ الراحل صوت الأرض طلال المداح.
1: طلال المداح الله يرحمه. الله يرحمه.
0: فناني المفضل اللي ما أدري صراحة وش أقول عن القامة هذه.
1: صحيح صحيح.
0: ولكن فضل الله أني أقدر أجد يعني أغاني يعني وأديها بشيء جميل يليق بالناس
1: بإذن الله.

0: بإذن الله. احنا زي ما ذكرت في عندنا فقرة اسمها أغنيتي، ونسأل عن الأغنية اللي أنت كل ما تسمعها تتمنى وتقول يعني يا ليتها كانت لي هالأغنية.
1: بالنسبة لفقرة أغنيتي أنا قلتها قبل كذا،
0: أيوة،
1: في كذا مكان يعني. أيوة. الأغنية ممكن كانت قريبة مني، أغنية الفنان الكبير طبعا الأستاذ مجيد عبد المجيد عبد الله،
0: أيوة،
1: ودي أكون،
0: ودي أكون،
1: أي ودي أكون أي شخص، أي
0: شخص
1: ثاني،
0: أي شخص عابر والتقاك،
1: والتقاك، أي بالضبط،
0: أيوة. فسألك وش منك جاني صح؟
1: والمقابل وش اللي جاء؟
0: شو اللي جاك؟
1: كنت أحبه وكنت تمنيت، يعني كان مجرد حلم يعني إني تخيلوا هذه الأغنية لك، وش كان صار وش كان، بس كذا.
0: جدا جميلة ورائعة، نسمعها؟
1: نسمعها،
0: يلا نسمع.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله الله على الإبداع والجمال، اللي يعطيك العافية.
1: الله يخليك، الله يعافيك يا حبيبي.
0: أيمن، عندك مواهب غير الغنى؟ خلنا نقول مواهب يعني خارج المسار الفني.
1: أي والله، شوف يا حبيبي، أنا إنسان عندي موهبة إني أحب الرياضة، وأحب في الرياضة، أحب رياضات الدفاع عن النفس بصفة عامة يعني.
0: أيوة.
1: وأنا أساسا لاعب كاراتيه.
0: لاعب كاراتيه؟
1: أي
0: أيوة.
1: معي الحزام الأسود.
0: الحزام الأسود. نعم.
1: الثالث اللي هو يسمونه ثلاثة دان يعني.
0: ثلاثة دان.
1: أي. بس بديت وعمري 8 سنوات على فكرة، عشان كذا يعني لحقت إني أخذ الثلاثة دان وأنا في الثانوي تقريبا.
0: هو أصلا دان واحد يكفي.
1: إيه دان واحد.
0: دان واحد يكفي. يعني مثلا الناس لما تقول لهم بما أنك فنان وكذا، لما يعرفوا الموضوع هذا أنك رياضي وعندك ثلاثة دان.
1: والله شوف، بعضهم ما يجي في رأسه يعني، أو ما يجي في باله، ولكن أنا ترى لا، ما زلت، وأصحابي الآن ما شاء الله تبارك الله من أبطال العالم، وأبطال آسيا، منهم البطل اللي ما شاء الله كسر الدنيا، طارق حامدي
0: ما شاء الله
1: قبل فترة، وفهد الخثعمي، أبطال عالم الآن.
0: أنت تحب التحديات، لذلك إحنا هالفقرة اسمها حكي أغاني خاصة بالتحديات، وهي تعتمد على أن يكون عندنا مجموعة من المواقف، أنت تختار على كل موقف أغنية.
1: تمام.
0: الموقف الأول نبغاه لشخص غايب بعيد عنك يا أيمن. تمام. تبغاه يسمع كلماتك ويرجع، إيش ممكن تقول له أو إيش ممكن تهدي؟
1: أبغني له أو بقول له ودوا له تحيات المودة.
0: أيوة.
1: على الطاير وهاتي لي سلام.
0: على الطاير. يلا
1: يلا يا شباب.
2: دوزان على إذاعة الرياض.
1: وقولوا لا ترى هجر أصطابي

0: الله الله الله يا أيمن، إيش هالإبداع، إيش هالجمال. يعطيك العافية، يسلم صوتك،
1: يسلم قلبك، تسلم يا مبتع
0: حبيبي. نروح على طول للتحدي الثاني. نروح
1: يلا
0: التحدي الثاني. تعرف الموقف اللي يقول لك كانت السالفة مزح وانقلبت جد؟
1: بس عرفت الأغنية،
0: ما عاد أكمل. إيش بتقول؟
1: بقول من بعد مزح ولعب.
0: الله الله،
1: فناني المفضل طلال مداح.
0: يا سلام، يلا نسمع
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله الله الله الله، ما شاء الله على الجمال، صوت جميل ورائع واختيار أيضا جميل ورائع، يعطيك العافية. الناس اللي سكوتهم حلو، تمام، هذا التحدي الثالث، الناس اللي سكوتهم حلو وكلامهم أيضا جميل، يعني شخص إذا سكت أبدع وإذا تكلم أمتع وأروع، إيش ممكن نقول لهم؟
1: نقول من حكى غصب عليهم يسكتون،
0: أيوة،
1: وإن سكت تسكت معك الرياح.
0: الله الله الله، يلا نسمع
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: يا سلام يا أيمن، يا سلام يا أيمن، يسلم صوتك.
1: تسلم قلبك، تسلم يا
0: حبيبي. الجروح يا أيمن، اللي ما حد يحب الجروح، تمام؟ ولكن أحيانا لما تتعب وتحاول أنك تداوي هالجروح، تمام، يجي شخص ويصحيها. إيش ممكن نقول عن هالموضوع؟
1: هذه بلا تعديل جلسة.
0: حلو،
1: أبقى أقول شيء إن شاء الله يكون مقارب على سؤالك إن شاء الله.

0: من يصدقني إذا قلت الفراق بلا سبب؟ الله الله، جميل جميل جدا.
1: الله يخليك.
0: أيمن، يعني إيش تحس الخطوات الجاية أو أهداف أيمن الفنية القادمة؟
1: والله صراحة هدفي أو طموحي زي أي فنان حاب يوصل للنجومية. أنا أتمنى صراحة أن الله يقدرني وأوصل للنجومية وأنعرف للناس وأعطي يعني مجهود أكثر وأشتغل على نفسي أكثر، ويا رب أوصل لهدفي يعني اللي راسمه إن شاء الله بإذن الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. أنت طبعا قلت أن فيه واحدة من أغانيك حتى أنها كانت وصلت لنصف مليون.
1: هذه كانت في مغنى، ولكن أنا غنيتها بطريقة خاصة يعني تقريبا،
0: أي
1: ونجحت الحمد
0: لكن
1: لله.
0: معناه هذا أنك وصلت للناس وحبوك الناس.
1: أي وصلت الحمد لله، وصلت المجموعة شريحة كبيرة
0: ما شاء
1: الحمد
0: الله.
1: لله فضل الله.
0: حتى الآن لما أنت معنا في الحلقة، لما قاعد تصور وكذا، في أيضا تفاعلات مع الناس جدا. قاعدين يحيوك طبعاً، قاعدين طبعاً. يتكلمون معك بشكل إيجابي، فبالتأكيد أنك كل هذه الأشياء أنها وصول للناس بصوتك الجميل.
1: أنا فضل الله وصلت يعني أعوذ بالله من كلمتنا شريحة حلوة وناس كثير، ولكن أطمح للنجومية. أنا إلى الآن أحس أني ما وصلت للنجومية أمانة، ولكن هذا هدفي. سألتني عن هدفي وهذا هدفي، وإن شاء الله بوجود الناس اللي زيكم واللي تدعمنا دائما إن شاء الله راح نوصل لأعلى الأماكن بإذن الله.
0: بإذن الله يا رب. طبعا إحنا عندنا فيها فقرة أخيرة، لأن الآن خلصنا فقرة حكي أغاني، ففي عندنا فقرة أخيرة اسمها أغنية عربية.
1: تمام، حلو.
0: طبعا الأغاني العربية معروفة، إحنا تعلقنا في كثير من الأغاني العربية.
1: أكيد.
0: فإيش تحب تسمعنا يا أيمن؟
1: أنا أسمع لأمانة أغاني عربية كثير، ولكن أنا اللي بسمعكم إياها، أنا بعشقك الفنانة مياد الحناء، وإن شاء الله تعجبكم يا رب.
0: سلام.
1: إن شاء الله تعجبكم.
0: نسمع مع أيمن الرياض أنا بعشقك.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: لك.
1: يعطيكم العافية.
0: قول يا ملك يا سلام عليك وعلى الصوت الجميل والرائع.
1: تسلم الله يعافيك.
0: احنا كذا خلصت فقراتنا تمام، ولكن بقول لك شيء. في عندنا المخرج عنده فقرة يملك حقوقها كاملة، يملك حقوق الطبع فيها والتوزيع. في حلقات تظهر وحلقات تختفي. الفقرة هذه اسمها الصدمة تمام، وقال لي لا تعلمها إلا في نهاية الحلقة.
1: اي والله ما ادري للحين
0: اذا حبيت الفقره هذه حبيتها، ما حبيتها ولا بعد الحلقه تعامل معاه باي دام من الاثريدان اللي عليه. الصدمه يقول نبغى اغنيه شعبيه.
1: طيب راح اغني لكم شيء شعبي.
0: أيوة.
1: على طلب مخرجنا.
0: حلو،
1: ان شاء الله يا رب ان تسعدكم وينبسط مخرجنا بعد
0: يا حبيبي. واحنا اجل راح نترك لك الختام، لكن قبل الختام نشكرك جزيل الشكر انك نورتنا. يعطيك الصحة والعافية حبيبنا الفنان الجميل الرائع أيمن الرياض.
1: الله يطول عمرك،
0: تحياتنا لك.
1: وأنت مشكور على يعني حوارك الجميل صراحة، نسيت نفسي وأنا أخذتني صراحة في كلام، أبحرت فيه والله
0: يا حبيبي.
1: الله يطول عمرك، تسلم.
0: لكم التحية مستمعينا الكرام من أبو الغيث الحيدر من التقديم، وأيضا تحية فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بإشراف حسن خيرات، وتحية المخرج سعد بنتني. نلقاكم في حلقة جديدة من دوزان في أمان الله.

0: جوزان على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة، نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: صوت من المستقبل.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. معكم مريم يحيى عطف، حاصل على ماجستير في تقنيات التعليم، مدرب محترف في التعليم والتدريب الإلكتروني، كاتبة ومؤلفة 5 كتب في الأمن السبراني والتحول الرقمي والمعامل الافتراضية، مهتمة بالابتكار والتقنية والتعليم الرقمي، حاصل على جائزة حمدان الألكسو للبحث التربوي المتميز والمركز الأول في جائزة الداتاثون التربوي الخليجي. خلال رحلتي المهنية والعلمية كان شغفي دائما مرتبط بسؤال واحد، كيف يمكن للتقنية أن تخدم الإنسان؟ وكيف يمكن للتعليم والابتكار أن يصنع أثراً حقيقياً في حياة المجتمع؟ سوف أحدثكم عن اختراع ساعة فراس الصحية الذكية. بدأت رحلة فكرتنا أنا والأستاذ علم جميل منذ 4 سنوات. لم تبدأ ساعة فراس الذكية للأطفال كمنتج نهائي منذ اللحظة الأولى، بل بدأت من قناعة عميقة لأن أطفالنا بحاجة إلى حلول ذكية قريبة من عالمهم، تعزز وعيهم الصحي وتساعد الأسر على متابعة أبنائهم بطريقة آمنة وتربوية ومحببة. كانت البداية من فكرة أوسع، وهي منصة عالم فراس. منصة عالم فراس التي سعت إلى تحسين السلوكيات لدى الأطفال من خلال

0: على الذكاء الاصطناعي من خلال شخصية فراس الافتراضية، تتحدث مع الطفل بأسلوب بسيط جاذب، تقدم له نصائح صحية ونفسية وتربوية بطريقة قصصية ومشوقة. تقوم الساعة بمتابعة النشاط البدني، جودة النوم، وبعض المؤشرات الحيوية، إضافة إلى متابعة البيئة المحيطة، ثم تقدم توجيهات مخصصة تساعد الطفل على تبني عادات صحية وإيجابية. ومن الجوانب المميزة في الابتكار توظيف تقنيات تفاعلية مثل العرض ثلاثي الأبعاد، أيضاً التنبيهات الذكية، نظام المكافآت الافتراضية، وغرضها ألا يشعر الطفل بالرقابة أو بأن شخص هناك يأمره، بل يشعر أن لديه صديق يشجعه ويدعمه ويحتفي بإنجازه. وبالتأكيد لم تكن رحلتها سهلة، فكل فكرة مبتكرة تمر بتحديات قبل أن تصل إلى مرحلة النضج. واجهتنا تحديات في تحويل الفكرة من تصور تربوي وتقني إلى نموذج واضح قابل للعرض والتطبيق. وكان من أصعب التحديات أن نربط بين الذكاء الاصطناعي واحتياجات الطفل النفسية ومتطلبات الأسرة وأمان التصميم وسهولة الاستخدام. كنا نسأل أنفسنا دائما، كيف نجعل التقنية إنسانية؟ كيف نجعل الذكاء الاصطناعي قريبا من الطفل، لا مخيفا ولا معقدا؟ كيف نجعل ساعة صغيرة تحمل قيمة صحية وتربوية كبيرة؟ استغرق العمل الكثير من البحث والتطوير والكثير من المراجعة والتحسين، لكن الإصرار كان أقوى من التحديات. كنا نؤمن أن الابتكار الحقيقي لا يقاس بشكل المنتج فقط، بل بالأثر الذي يتركه في حياة الناس. وبفضل من الله ثم بالدعم الذي يجده المبتكر في وطننا، خرجت الفكرة بصورة مشرفة ووجدت صداها في منصات الابتكار العالمية. هذا المشروع بالنسبة لي ليس مجرد إنجاز، بل مساهمة وطنية تتقاطع مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة في جانب جودة الحياة والتحول الرقمي وتمكين الابتكار. فساعد فراس تسهم في بناء وعي صحي مبكر لدى الأطفال، وتعزز السلوك الإيجابي، وتدعم الأسرة بأداة ذكية تساعدها على رعاية أبنائها، كما أنها تعكس قدرة أبناء وبنات المملكة على توظيف التقنيات الحديثة في حلول إنسانية ومجتمعية. وبفضل من الله حقق الابتكار إنجازات عالمية نفتخر بها، فقد حصل على الميدالية الذهبية في معرض الخميدس الدولي في موسكو في 2025، والميدالية الذهبية من منظمة ويب العالمية، والميدالية الذهبية في معرض يورو إيفنت برومانيا في 2025 مع جائزة خاصة. كما حصل على الميدالية الذهبية وكأس العمل المتميز في معرض جدة 2025. هذه الجوائز ليست نهاية الطريق، بل بداية لمسؤولية أكبر، فهي تؤكد أن الفكر السعودي قادر على المنافسة، وأن أبناء وبنات الوطن قادرون على رفع اسم المملكة عاليا في ميادين العلم والابتكار متى ما اجتمع الشغف والعمل والانتماء. وفي الختام أقول بكل فخر، نحن أبناء هذا الوطن العظيم، وطن الرؤية والطموح والفرص، وطن جعل من الإنسان أولا ومن الابتكار طريقا للمستقبل. وكل إنجاز أحققه هو امتداد لما منحنا إياه وطننا من ثقة وتمكين وإلهام. في الختام أتقدم بخالص شكري وامتناني سيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تلك القيادة الرشيدة التي آمنت بالشباب السعودي وفتحت أمامه آفاقا واسعة ليحلم ويعمل وينافس ويصل. وأسأل الله أن يديم على وطننا أمنه وعزه وازدهاره.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. مستدام. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مستدام عبر أثير إذاعة الرياض. في كل أسبوع نقرب لكم هدفا من أهداف التنمية المستدامة ونقرأه من زاوية تمس واقعنا اليومي. حلقة اليوم عن الهدف 15 وجوهره الأعمق، المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، ذلك الجانب الذي لا يراه كثيرون لكنه الأساس الذي تقوم عليه الحياة البرية برمتها. المملكة العربية السعودية تمتلك شبكة محميات طبيعية تغطي أكثر من 18% من مساحتها، وتستهدف رفعها إلى 30%.

0: 1% بحلول 2030. ضيفنا اليوم في قلب هذا العالم، عالم إعادة التأهيل البيئي والحفاظ على التنوع البيولوجي. للحديث عن هذا الموضوع والإجابة عن كثير من التساؤلات، يسعدنا أن يكون معنا ضيفنا الكريم الدكتور عبد الله بن محمد العويفير، المختص في حماية النظم البيئية وإعادة التأهيل البيئي. مرحبا بك دكتور.
1: أهلا وسهلا. في البداية أحب أرحب بالمستمعين الكرام وأشكركم جزيل الشكر على الاستضافة.
0: حياك الله. كثير من الناس يعني يسمعون بالتنمية المستدامة كشعار، لكنهم قد لا يدركون الارتباط الوثيق بين تدهور الطبيعة وحياتهم اليومية، بدءا من سلة الغذاء حتى استقرار المناخ. سؤالنا لك دكتور عبد الله، لو أردنا تبسيط المفهوم للمستمع الكريم، ماذا يعني الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة وهو الحياة في البر عمليا، ولماذا يعني يعتبر تحقيقه شرطا أساسيا لاستمرار الحياة البشرية وازدهارها؟
1: صحيح، الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة هو حماية الحياة في البر، والمقصود فيه هو المحافظة على الغابات والمراعي والجبال والموائل الطبيعية والحد من التصحر وحماية التنوع الأحيائي واستعادة النظم المتدهورة. وهو طبعا دعوة للحفاظ على الموارد الطبيعية التي تقوم عليها حياتنا وحياة الأجيال القادمة. الأهمية في الهدف هذا أن احنا غير منفصلين عن الطبيعة في حياتنا اليومية، فهي مصدر لنا في الغذاء والهواء والمياه، ويسهم في استقرار المناخ وحماية التربة. كلما كانت النظم أكثر صحة وتوازن، انعكس ذلك على جودة حياتنا واقتصادنا وأمننا الغذائي. علشان كذا حماية الحياة في البر ليست مسؤولية فقط للجهات البيئية وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة من الدول إلى الأفراد، ومهم جدا يكون في وعي لكل فرد بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، لأن نحميها مو فقط لليوم، أيضا لأجيال المستقبل.
0: نعم، كثيرون يرون المحمية الطبيعية منطقة مسورة ممنوع الدخول إليها، لكن المحمية في حقيقتها يعني نظام بيئي محمي بعلم ومنهج، وتحافظ على الكائنات الحية والنباتات والموائل الطبيعية. المملكة تمتلك شبكة محميات تغطي أكثر من 18% من مساحتها، والاستهداف ل 30% بحلول عام 2030 بما يتوافق مع الميثاق الأممي 30 في 30. سؤالنا لك دكتور عبد الله، وش الفرق الحقيقي بين المنطقة الطبيعية المهملة والمحمية الطبيعية المدارة علميا، وما الذي يعني يحدث التغيير في داخل حدودها؟
1: سؤال ممتاز. الفرق بين منطقة غير مدارة ومنطقة مدارة علميا مثل الفرق بين حديقة أهملتها وحديقة أشرف عليها فريق مختص يحافظ عليها. فالمنطقة الغير مدارة تكون أكثر عرضة للضغوط البشرية، يكون فيها رعي جائر، احتطاب، سوء استخدام للموارد، قيادة عشوائية ودهس على الغطاء النباتي وغيرها من الممارسات اللي تستنزف الموارد الطبيعية، ومع الوقت يصير فيه تدهور، تراجع في الحياة الفطرية وفي تصحر، فتكون هذه كلها مهددات. أما المنطقة اللي يكون فيها مدارة بأسلوب علمي يتم من خلاله تنظيم الأنشطة ويسهم في تحقيق التوازن بين الاستفادة من هذه الموارد والمحافظة عليها واستدامتها. فمثلا لو في رعي يكون وفق ضوابط حيث أنها تسمح لتجدد الأرض واستدامتها، ويكون في مراقبة الغطاء النباتي، ويتم دائما العمل على هذه من خلال اتخاذ القرارات المناسبة. والجميل يعني في الطبيعة أن عندها القدرة كبيرة على التعافي، فعندما نخفف الضغوط البشرية ونمنح الطبيعة فرصة تعود للنمو وتزدهر، ويتم استعادة النظم البيئية وتوازنها بشكل طبيعي.
0: نعم دكتور، أيضا يعني سؤالنا لك يعني والحديث قبل السؤال، التنوع البيولوجي يعني تعدد الكائنات الحية في بيئة واحدة، تتحدث عن الحشرات الصغيرة إلى الحيوانات الكبيرة، وأيضا من الأعشاب إلى الأشجار. هذا التنوع يعتبر شبكة متشابكة، اختفاء نوع واحد قد يفضي إلى انهيار سلسلة غذائية كاملة. الغابات والجبال تضم أكثر من 80% من الأنواع البرية في العالم، والمحميات السعودية تحتضن تنوع نادر يشمل المها العربي وغزال الريم والنعام وكذلك الوعل النوبي. سؤالنا لك دكتور، ماذا يهمنا؟ أن تبقى المها العربية على سبيل المثال أو غزال الريم في بيئتها الطبيعية؟ هل هذا الأمر يؤثر يعني بشكل كبير حينما تختفي بعض الكائنات على النظام البيئي بأكمله؟
1: الكثير يعتقد أن حماية الأنواع اللي ذكرتها المها والغزال هو فقط للمنظر أو كجزء للتراث فقط، بينما الحقيقة لها دور أكبر بكثير من ذلك. النظام البيئي هو شبكة مترابطة، كل كائن حي في هذا النظام له وظيفة تساعد على استمرار الحياة. يعني ذكرت المها والغزال الريم على سبيل المثال، هذه حياتها في طبيعة ما تسهم في نشر البذور النباتات أثناء تنقلها، تساعد أيضا على تجديد الغطاء النباتي، وأيضا هي تمثل جزء مهم من السلسلة الغذائية اللي تحافظ على التوازن البيئي. في حال اختفاء نوع أو كائن معين، أنت ما تفقد النوع هذا حسب، بل تفقد دوره في هذه النظام البيئي كامل، ومع مرور الوقت اختفاء نوع أو كائن يسبب خلل، وبالتالي الخلل هذا يؤثر على النباتات والحيوانات الأخرى، وصولا بشكل أو بآخر في النهاية إلى الإنسان اللي يعتمد في النهاية على البيئة في صحته وماءه وهواءه وغذائه. على أساس كده دائما نقول أن حماية الحياة الفطرية ليست حماية فقط لنوع معين، بل هي استثمار كامل في استدامة حياتنا اليومية.
0: نعم دكتور، أيضا يعني هذا التساؤل يعني يأتي بعد الحديث عن إعادة التأهيل البيئي، هو علم قائم بذاته يختلف عن الحماية التي تمنع الضرر، لكنه طبعا يعالج الضرر الواقع ويعيد بناء ما تدهور، ويشمل ذلك إعادة نباتات أصلية لبيئتها وإطلاق حيوانات مكثرة في مواطنها، وأيضا إزالة العوامل المسببة للتدهور. اليوم المملكة العربية السعودية أطلقت أكثر من 200 كائن فطري في محمياتها خلال السنوات الأخيرة. كيف يتم إعادة تأهيل بيئة طبيعية تدهورت؟ وإيش أبرز العوامل التي تحدد نجاح هذه العملية أو فشلها من تجربتك الميدانية؟
1: طبعا عملية إعادة التأهيل هي ليست مجرد فقط أنك تزرع النبتة وتتركها فقط، لا، هي عملية متكاملة تبدأ من فهم الموقع نفسه اللي راح تتم عليه إعادة التأهيل، التربة نفسها، مصدر المياه، جودة الهواء، أسباب اللي أدت إلى التدهور تحد منها. بعد ذلك تبدأ العملية اللي بعدها، اختيار الأنواع المناسبة لإعادة التأهيل واللي تكون عادة من طبيعة المنطقة أساس تعطيها أكبر فرصة للنجاح. والعامل الأهم في نجاح أي مشروع هو الاستدامة، فالمشروع ما ينتهي فقط بالزراعة وإطلاق الحيوان، لا، بدون اختيار التوقيت المناسب، حماية الموقع، الحد من أي ضغوطات تعيق عملية التأهيل أو تأثر عليها بالمستقبل، يكون في متابعة مستمرة وقياس حقيقي للنتائج وتقييم بشكل مستمر والتدخل عند الحاجة. وضح نقطة أن يعني الطبيعة عندها قدرة مدهشة على التعافي لوحدها، والبشر يتدخلهم دائما يكون محدود جدا، يساعد إما في التسريع أو في تصحيح مسار التعافي هذا.
0: ولا بالأساس هي تتعافى سبحان الله تلقائيا
1: إذا حدينا من الضغوط. نعم. اللي سببت إلى التدهور هذا هي راح تتعافى طبيعيا مع مرور الوقت. عملية التدخل إعادة التأهيل هذه إما تسرع أو يكون في حد من المهددات اللي أدت إلى عملية التدهور.
0: نعم طبعا الاتحاد الدولي لصون الطبيعة يدرج آلاف الأنواع في القائمة الحمراء المهددة بالانقراض في المملكة، كان النمر العربي والوعل النوبي وأنواع أخرى قد تراجعت أعدادها بشكل حاد قبل أن تبدأ برامج الحفظ البيئي. برامج الإكثار في المحميات تعيد أيضا بناء أعداد هذه الكائنات في ظروف متحكم بها من قبل الجهات قبل إطلاقها لبيئتها الطبيعية. أنا سؤالي لك دكتور، إيش أبرز التحديات اللي تعتبر الأصعب في برامج إنقاذ الكائنات المهددة بالانقراض، وما الذي يجعل برنامج الإكثار ينجح أو يتعثر؟
1: الكثير عنده مفهوم خاطئ أن عملية إعادة توطين الكائنات المهددة فقط إطلاقها أو تكاثرها، هذه مجرد البداية، وأكبر تحدي هو الحفاظ على التنوع الوراثي للحيوان نفسه، لأن تزاوج بين نفس الأقارب من نفس الحيوان قد يضعف صحة الحيوان ويزيد قابليته لإصابة بالأمراض الوراثية ويهدد على مستويات بقاء ونسبة بقاء.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: على
2: على جوك.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبع إذاعة الرياض في كل مكان، أهلا ومرحبا مجددا في حلقة جديدة من على جوك. هذا البرنامج اللي يأتيكم من العاشرة وحتى الثاني عشر منتصف الليل، على تقديم أخوكم معاذ العتيق ويرافقني من خلف الهندسة الصوتية والإخراج علي. وعلي مش أي علي، علي يعني كلام كبير الصراحة. اليوم بنسمع أشياء أتوقع أنه حاطلنا يعني نخبة الفنانين في مقدمة الحلقة وفي منتصفها وحتى في النهاية. نوفر خيم من الإعداد وعلي وجمال العتيبي أيضا، وبإذن الله ساعتين قضيها في على جوك، تكون على جوك صح بإذن الله.

ساعتين بإذن الله زي ما قلنا نقضيها سوا وعلى 011-40-53 في على جوك هذا البرنامج الترفيهي اللي يأتيك بطابع شبابي اجتماعي مرح مفتوح بإذن الله مع الويكند إن شاء الله يوديك في صولات وجولات بإذن الله إن شاء الله أنها تكون تحوز على استحسانك وتنال رضاك كذلك بكل مجالات الحياة. احنا نسألكم اليوم راح نسألكم عن وش جوكم مع التغافل، هل انت من النوع اللي يعني في نقاش معين احد النقاشات تلقطها وهي طاهرة لازم يعني تمشي الموضوع، ولا انت من النوع اللي تحب تشعر الطرف الاخر انك صياد هنت وتحب انك يعني توقف له على الكلمة تدقق واجد؟ ترى دائما يقول لك يعني التغافل هذه درجة من درجات العلاقات وتكون رائعة جدا بالمناسبة. لا تؤمن أنه 9 أعشار حسن الخلق في التغافل، إذا أنت ما كنت تؤمن بهذا الطابع وهالموضوع بتكون نفس الحالة اللي قلت لك إياها أنك تدقق على الناس، ولكن إن كنت تعلم فهذه الميزة وهذه الخصلة من أهم الخصال اللي تؤدي لاستمرارية العلاقات وحفظ الود والاستمرارية كذلك في مسألة حصد محبة ورضا الناس. 011-40-53 بعد الفاصل يسرق قلوبنا شوية أبو طلال وراجعين لكم.

شرفتوا. الله الله الله، ألف ألف شكرا يا مايسترو، ألف شكر، شكرا شكرا، أبدعتوا، الله يحميكم إن شاء الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية، ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
7: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2:00 ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: على جوك.
9: حياكم الله مجددا مستمعينا في على جوك. صفر 11 40 53. أنا أخوكم عادل عتيق، ومستمرين بإذن الله حتى منتصف هذه الليلة. هي العد ليلة سبت حلوة، ليلة السبت دائما يعني ها تكون أحلى من ليلة الأحد على الأقل. ها يومك فيها ممتد مستمر. اليوم ما أدري كيف كان يوم عائلي بالنسبة لك، ولا هو يوم يجمع الأحباب والأصدقاء. عموما على الطاري، سواء كانوا عائلة ولا أصدقاء أو أحباب، فأنا عندي لك موضوع مهم اليوم يهمك في كل الثلاث علاقات هذه. نتحدث هنا عن التغافل، ويشبه التغابي في بعض الأحيان، ويقولك ما كان سيد قومه المتغابي، ولكن ما كان سيد قومه الغبي، ولكن سيد قومه المتغابي. والتغابي أو التغافل هذه سمة من سمات الشخصيات الكبيرة الصراحة. منورين الجماعة الحبايب هنا على بث تيك توك، وأهلا وسهلا بالأحبة الكرام اللي يسمعونا عبر موجات أثير إذاعة الرياض.

0: جعتني رشفة من الدريب اللذيذ اللي في يدك هذا، سواء كان كوفي داي ولا في 60 ولا اللي يحبون القهوة الباردة، ولو أني دائما أنتقدهم، ولكن أهلا وسهلا بك. خلينا ندخل كذا على الموضوع سريعا. متى يكون التغافل قوة؟ متى يتحول إلى ضعف؟ وش آخر موقف تغافلت عنه وبعدها قلت الحمد لله بس أني سكت عدت سلامات؟ في بعض الأحيان ممكن لسانك هذا تنطق فيه كلام تندم في يوم ندم شديد، ودائما اللي يجيب الندم للإنسان صراحة أعتقد أول أعضاءه هو اللسان. هل قد خسرت شخص لأنك ما تغافلت عن خطأ بسيط؟ وهذه ترى يتعلم الدروس فيها الحكيم والعاقل. دائما يقولك العاقل خصيم نفسه، دائما في أحيان تكون الصورة مرتبطة بأحد العلاقات أنك تتغافل عن بعض المواقف، بعض الزلات، لأنه البشر في النهاية راح يخطئون، هم جبلوا على هذه الأخطاء. فسواء عاجلا أو آجلا، مهما كبر الشخص أو صغر، مهما كانت مكانته عندك، ومهما كان قربه صديق عزيز قريب، يجب أنه يخطئ في حقك يوما ما، أو يخطئ في حق خلنا نقول العلاقة اللي بينك وبينه يوما ما. ولكن ما هو حالك في هذه الأثناء عند الغلط أو عند الخطيئة أو عند الإسقاط في الكلام أو عند الزلة أو عدم إعطائك حقك كامل؟ هل تتغافل؟ أنا أبغى السؤال كذا يروح لك وتجاوبني بشكل صريح. حتى التغافل ترى في علاقات أخرى مهم جدا، بين الأزواج، بين الزوجين، بين الزوج والزوجة، ضرورة تشوفه ولا هو تنازل على الكرامة في بعض الأحيان؟ أنا من ناحيتي أشوفه أنه مهم جدا أنه يكون عندك هذه السمة، لأنها تحدد استمرارية علاقاتك وبتحدد برضو كمية وجع الرأس اللي بتتحمله في هذه الحياة. 011-40-53، شو رأيكم نرفع التليفون نقول ألو مساء الخير، وناخذ اتصال من عبد الله. حياك الله عبد الرحمن، أهلا وسهلا.
1: هلا هلا، الله يحييك.
0: أرحب، شلونك؟
1: خير الحمد لله.
0: خلني أجيب قلم مرتب كذا أكتب اسمك فيه لأنه اسمك فخم.
1: أنت الفخم والله
0: حبيبي أبو داحم. شو الأمور؟ من وين تكلمنا؟
1: خير الحمد لله، أخبارك أنت؟
0: والله أبشرك بخير ونعمة، ربي لك الحمد. من وين تكلمنا أبو داحم؟
1: إن شاء الله دوم لك وللمستمعين إن شاء الله.
0: يا حبيب أخوك، من وين تكلمنا؟ من المدينة؟
1: هلا؟
0: من أي مدينة؟
1: من القصيم.
0: أوه أهلا وسهلا، أهلا وسهلا براعي النخيل.
1: هلا
0: حياك الله. كيف التغافل معك؟
1: والله أغلب
0: شوف ذكاء اجتماعي ولا ضعف شخصية؟
1: لا اجتماعي أنا.
0: لا اللي يتغافل، واحد زل عليه كذا وتغافل طنش، تشوف هذا ذكي اجتماعيا ولا ضعيف شخصية ما يعرف يرد؟
1: لا أنا الصراحة أشوفه ذكي اجتماعي، يعني يحاول يتغاضى على عن الأخطاء عشان ما يخطر على الأخطاء.
0: ما تأيد إن الواحد يرد الصعب صاعين يعني؟
1: لا والله هذه مرات تخرب علاقات هذه.
0: فعلا قد حصل لك كذا موقف خسرت علاقة عشان رد كذا رديته؟
1: صراحة مرة كنت بخسر علاقة بس الحمد لله قدرت إني أرجع.
0: شلون؟ سولف لي.
1: مرة كنت تهوشت مع خويي
0: عزيز كان
1: سالفة، وأنا رديت له الصعب صعيد. كنت يعني خلاص على وشك إني أقطع العلاقة بس خلاص
0: قدحت. ها على ما يقولون
1: تمام،
0: أقول قدحت على الرجال.
1: كنت بقدح بس كنت بقدح بس استوعبت إنه ما يصح.
0: أقدح دي كلمة ما تسمعها دائما في الراديو ولا انت جاك لاق داري انا؟ بس عادي عادي ترى ما عندك مشكله معي، تطلع قل الكلمات المناسبه طالما انه في اطار معين وصلت. يعني غالبيه الشباب اللي يسمعونا الان حتى الفتيات يعني يعرفون ايش معنى انك تقدح من راسك الطيب وراسك لعله طيب، دام انك تراجعت واستدركت الموقف ورجعت ما خسرت خويك فانت راسك طيب.
1: لا
0: حبيبي ابو داحم
1: الله
0: خليك دائما صريح، بس عاد اربط بريك في الوقت المناسب.
1: لا ما عليك، انا حين بربط البريك
0: هو. يلا حبيبي انتبه نفسك. اجل شكرا ابو داحم، يعطيك العافيه.

0: عبد الرحمن، إن شاء الله أنك توصل مشوارك وأنت سليم. أنا أحب الضيف الرزين، ها؟ ما لما سمعت إني أديت اسمك ما رديت يا سليم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
1: طبعا اتقمص شخصيتك ونستفيد منك
0: يا حبيبي
1: استاذ معاذ.
0: نعم
1: صحيح،
0: انا اللي اتعلمك.
1: المسي عليك بالخير وعلى الاستاذ علي الحصيني وعلى المستمعين، اهلا وسهلا بالجميع.
0: يا مرحبا سليم. سليم ولا سليم؟
1: لا سليم.
0: سليم سليم ان شاء الله الفطره. طيب قول لي،
1: الله يجزاك
0: بالعاده، انت صريح ولا يعني
1: تتغافل؟ ان شاء الله الصراحه، ان شاء الله الصراحه والتغافل سجيه الجميع. طبعا أستاذ معاذ، التغافل ويجي معاه التجاهل والتغابي، هذه أنا أعتبرها حياة من التسامح. طبعا هي بلا شك تعتبر مهارة يتقنها الشخص اللي عنده بعد نظر واللي يعرف سلوك البشر عند التعامل معهم، ولا بد زي ما تقول الأشخاص بالذات القريبين، الزمالات، الصداقات، لو استأت منهم ولا شيء تعامل معهم بشعرة معاوية، عرفت؟ لا تشد معاهم حتى تحافظ على حبار الوصل، حتى ما تأنب ضميرك أو تندم، لأنه الإنسان وقت الزعل ولا وقت ردود الفعل قد يندم على كلمة أو فعل من الكلام هذا.
0: وش الأصعب سليم، تتغافل عن كلمة ولا عن تصرف ولا عن خيانة ثقة مثلا؟
1: والله شوف، أنا أتغافل عن الكلام وعن الأفعال فيها يعني اللي بين الخطوط الحمراء ما لم تمس الكرامة وكذا. فالشخص طبعا يعني زي ما تقول التغافل اللي ما يزيده يعتبر زي ما تقول شرارة وبداية مشكلة قد لا تسمد عقباها وقد تثير حروب معها في المستقبل بينه وبين الطرف الآخر.
0: حلو، وضح لي انه طالما انه ما تمس الكرامة تمشي. طيب حاجة تمس الكرامة هذه على طول؟
1: صحيح صحيح، كرامة وقف. أو حقوق زي ما تقول يعني قوية شوية. طبعا
0: حقوق قوية شوية يعني حقوق يعني نص ونص عادي.
1: نعم نعم، اللي يمشي كل شيء ضريبة أستاذ معاذ، اللي يمشي من أجل عين تكرم مدينة ومن أجل مدينة تكرم مدائن. طبعا الشخص حتى يجيد التغافل لازم تلفا يجلس مع نفسه جلسة انفرادية، جلسة عاقل، يستشعر وقوع مثل هذه المواقف حتى يقدر يداركها ما يثور فيها، عرفت؟ ويستشعر سلوك الناس وإنه بيجي كذا ويجي كذا ولا بد تعامل كذا، يسوي لها زي ما تقول حصانة وقائية سلفا حتى يكون متحصن وما يثور أو يعطيه ردة فعل مباغتة يعني حالا بالا. لا
0: قلت لي أصعبهم التغافل عن الكلمة ولا عن التصرف؟
1: ما قلت لك
0: الكلمة اتفقت أنا وياك إذا كانت تمس الكرامة،
1: حتى التصرف، حتى الأفعال.
0: وش في مثل التصرفات اللي تمس الكرامة؟ عطني
1: مثلا. واحد يقدح في أخلاقك، في عرضك، في أمانتك، في عرفت ولا لا؟
0: هذا كلام، هذا كلام نبغى التصرف. أيوة. يعني مثلا واحد يعني وعدك وطنشك، جيت وصلت المكان ما حصلته، واحد مثلا عزم أحد على حسابك مثلا، أو واحد مثلا بدأ أحد عليك قدمه وانت يعني لك الأولوية، هذه تمشيها؟
1: هذه طبيعية جدا. لكن لو مثلا واحد
0: أخذ
1: جوالي خل مثلا واحد أخذ جوالي خلسة مثلا وقاعد يفتش فيه ولا عرفت ولا لا؟
0: أيوة هذه كيفها معك ذي؟
1: هذه من الأفعال. لا هذه يعني زي ما تقول لابد إني إيش أتعامل فيها. لا أتعامل
0: مشيها
1: فيها.
0: لا ذا ولا تطف الجوال
1: وترنع فيه؟ ترنع. لا عاتبة، والله عاتبة فيها.
0: تعات ما في ما عرفت ترنع. طيب
1: ايش؟ لا لا
0: هذا ينطق بالجوال هذا اللي يفتش. وبعدين شوف دائما الفضول، وهذه مش فضول حتى، انا اسميه درجه اعلى من الفضول، هذا يتسمى لقافه، ولقافه بايخه.
1: صحيح، وانا الجوال يعتبر هويه للشخص،
0: فعلا
1: يقدر يتصرف فيه، يخرج من نافذه.
0: وممكن تكون جوالاتنا ما فيها هذيك الأسرار الدفينة أو المهمة، ولكن تخيل أنت، يخيل لك أنه بعض الأحيان تخيل أنه فيه أشياء تخص الأهل، أشياء تخص أمور سرية جدا، فكيف أعطيت نفسك الأحقية أنه تمسك هذا الجوال؟ فأنا لذلك أنا أمقت الشخص اللي ممكن يطلع على حتى خصوصيتك. يا أخي لو يركب سيارتك كيف تحدرجك كذا؟ أنا هذا صراحة ما أنظر له نظرة يعني أخرى.
1: هذه من الأفعال برضو. نعم صحيح.
0: عموما انت سليم وحليم يا سليم.
1: وجزاء أنا منك أتعلم أستاذ معاذ والله.
0: يا بعد راسي لا والله نتعلم من بعض.
1: أستاذي شكرا أستاذي الله يعطيك العافية. أهلا وسهلا.
0: الله يرفع قدرك يا سليم.
1: هلا هلا
0: شكرا. سليم الله يكثر من أمثاله. قال لك يمشي بس في بعض الأمور اللي تمس

0: الكرامة، لا هنا تستحق الوقفة. وممكن خوينا اللي راعي اللقافة هذا برضو يتعامل مع تعامل آخر، لأنه عارف أن الشخصيات اللي مثل سليم يقول لك اتقي شر الحليمة إذا غضب، لكن إذا كان الموضوع يخص الكرامة فهنا الموضوع بلا شك ما في جدال أبدا، الموضوع يحتاج وقفة، ووقفة حاسمة، لأنه إذا مشيتها على الكرامة مرة تراها تمشي مرتين وثلاث. وأنت اللي قاعد تسمعني فهم زين وش قاعد أتكلم فيه. خلنا نأخذ نورة نسمع الفتيات كيف يأخذون آرائهم. حياك الله نورة.
1: سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يسعد مساك ومعادي، شخبارك؟
0: اللهم لك الحمد، الحمد لله طيب، جالك طيبة.
1: انتظرت بداية الحلقة ما سمعتكم موجودين، قلت وعليا ما الحلقة مية.
0: لا بس راشد طول في يا سارق القلب.
1: قلت يعني حسيت نفسي كده طفشانة، قلت لازم يعني بسمع برامج اليوم، مهم جايين.
0: لا لا جايين دائما جايين
1: الحمد لله.
0: وتغافلتي طيب يوم ما جينا حسيت؟
1: لا والله رددت، رجعت كررت مرة ثانية، شكلت الراديو ما تخليت على الإذاعة. ممكن الآن يرجعون
0: المستمعات الدائمات الأخت نورة. نورة كيفك؟
1: والله أحب أتخلي على الإذاعة أنا مرة نهائية.
0: ممتاز. كيفك مع التغافل؟
1: والله شوف، هو
0: متى تتغافل أو متى لا؟
1: شوف على حسب، لا والله أنا من النوع اللي ما أحب أتغافل. على حسب، بس أنا في شيء تغفلت منه عشان شيء واحد
0: عجيب،
1: في شيء عشان يزعل الوالدة تغفلت عنه، عشان بس عشان أرضى الوالدة بس.
0: كيف؟ اشرحي لي شوي يعني.
1: ما عرفت كيف أوضح لك.
0: في
1: واحدة تهديني يعني دائما في حياتي في زي كده.
0: تهديني ولا تعاديني؟
1: لا تهديني في حياتي زي كده. ايه. في على كلام زي كده ما حبيت اتغاضى عنها، ما اسكت عن حقي.
0: ف
1: وعشان الوالده قالت لي، هو انا اتغاضيت عشان الوالده بس.
0: فمشيتي لها الموضوع؟
1: فمشيت لها الموضوع عشان الوالده.
0: والله عدد الوالده تستاهل تمشين الالف مو بالهذه بس.
1: ايوه عشان خاطرها ما نبغى نكبر الموضوع. وهذه ما تفهم أصلا في الحياة نهائيا، مرة جدا جدا ما تفهم فيها الحياة. ومستحيل أحد أقدر يتغاضى عن كلامها لي، جدا جدا كلامها مستحيل أحد يتغاضى عنها.
0: جارح، كلام جارح قصدك؟
1: أسلوب، كل شيء، مرة جدا أشياء كثيرة.
0: شكلها قريبة هذه مو بواحدة يعني.
1: إيوه قريبة، كلها عشان الوالدة يعني.
0: فقالت لك الوالدة بلاها وبلا المشاكل العائلية.
1: بس إيه، بس في كلمة واحدة، شخص إذا قال على الشخص الآخر اللي يعدي في حياته فهو ربي يفكه من شره. أنا من بعدها استعملت بتصرف، خف هو صراحة، أنا خف شره شوية عني، تغذى شوية خف منه، اللي هي كلمة قلت اللهم اكفيني بما شئت.
0: آمين.
1: هي والله العظيم ربي خفها عني شوية، في بس شيء بسيط. وقلت شيلتني من زمان، قلت هاي كلمة ربي خف يعني شالها عني وافتكت منها في حياتي.
0: حلو، ما صرتي تشوفينها كثير يعني البنت هذه؟
1: إلا بس أمورها خفت عني جدا.
0: الحمد لله،
1: خفت.
0: الحمد لله كويس، لأنك ترى صفيت النية أول شيء، ما عادتيها مو بزي ما قلتي أنت قبل شوي، ما قدمتي ما عملتي.
1: شوف شوف شوف أنا شوي يعني حطيت راسي براسها بس شوية. الأمر جد إيوة، بس جدا الأمر ما فات. وقالت للوالدة خاص اتركيها عشان خاطري، ان الموضوع كمان يكبر شوية.
0: حلو، وغير كذا انت سمعتي كلام الوالدة، لذلك ربي وفقك انه خفف عنك يعني اذى هذه
1: الادمية. ايوه، بس كل واحد لما حد يعني تحس انه شوي جزء في حياته يقول الله ما كفيني بمشيت والامور تخفف.
0: الله يجزاك خير يا نورة. والله
1: شكرا، يعطيك العافية.
0: يا هلا وسهلا، شكرا جزيلا نورة. كلام سليم من نورة. نشوف يارا. طيب يارا،
2: يا اهلا وسهلا يا
0: مرحبا. حياك الله، اهلا وسهلا. وهنا مشاكل على اكبر شوي يعني، ممكن تكون هذه ما هي زلة لسان ولا تعديني وعديها، هذه شكلها فيها امور اعمق. اعطيني وش صاير.
2: اول شيء يسعد مساك.
0: مساك.
2: بالنسبه لوجهه نظري انا يعني

0: إذا كان هذا الشخص يعني ما أعرفه شخصية يعني، ممكن إني أتغاضى أول مرة مرتين أوكي يعني أعديها له، لكن إذا كان يعني يقول مثلا تمادى أو زل بالسانة، هنا أقدر أنا أوقف عند حد أو مثل ما تقول يعني أتجاهل أو أطلع من حياته يعني. أي وإذا كان مثلا هذا الشخص يعني عزيز علي، ممكن إني أكيد أتغافل عنه، بس إنه في النهاية يعني تحز بخاطري يعني. يعني المرة الثانية ممكن إني أوضح له يعني مثلا إذا زل لسانه مثلا أو تصرف خاطئ.
1: وش أصعب، تتغافل يعني عن كلمة ولا عن تصرف؟
0: ممكن الكلمة أصعب من التصرف يعني.
1: أصعب الكلمة.
0: إيه.
1: تحز في الخاطر.
0: إيه أكيد يعني كلمات يعني جارحة أكثر من التصرف.
1: تعتقدين اللي يتغافل أو عنده صيمة التغافل هذه هي مهمة في التعامل مع كل البشر ولا بعض البشر؟ لأن أجدها مهمة بعض الأحيان إنك تتعامل حتى فيها مع الزوج والزوجة، الأب والأم. مرات يعني يكون في بعض الكلام أو بعض النقد القاسي يكون من الأب والأم. جميل انك انت برضو ما تتفاعل معه يعني بحماس، مهم انك برضو تكون تجيد التغافل في هالحته تحديدا يعني في مساله الاستماع.
0: هو يعني شوف، هو صحيح يعني الحياه تمشي اكيد بالتغافل، بس مو لدرجه انه يعني خلاص تصير ضعيف شخصيه لدرجه الكل يعني يغلط عليك يزل عليك وانت ما تقدر يعني تتصرف او ما تقدر تاخذ حقك. لازم في بعض المواقف لازم يعني وقفهم عند حدهم، يعني لازم نحط لنا حد يعني عشان ما يتمادون المرات الجاية يعني. أوكي مرة مرتين بس خلاص يعني، بعدها يعني نبدأ نوقفهم عند حدهم يعني. بس الأب والأم يعني أشوف إنه التغافل مهم كثير يعني، عكس ما يكون بين الزوجين.
1: نعم جميل يا يارا، الله يعطيك العافية.
0: يعافيك،
1: شكرا جزيلا. يارا تقول الصمت عن بعض البشر يعتبر جود، ما كل هرج يستحق الإجابة.

0: إيه هذا الشغل يكون بين عادة المذيع والمخرج في التلميح لطلب بعض الأغاني من تحت لتحت يعني ورا التريلات زي ما يقولون. السؤال المهم هنا متى يكون التغافل ذكاء اجتماعي بسألكم، ومتى يكون ضعف شخصية، متى تصنف أنه هذا ضعيف شخصية؟ لأنه الناس السطحيين حقيقة تشوفهم في مواقف يحكمون يعتقدون أنه هذا ضعف شخصية، ما يدرون أن الرجل هذا أو الشخص هذا أو البنت هذه قاعدة تتغافل وهي في مرتبة ذكية اجتماعيا يعني متعديتهم لدرجة هم ما هم لاقطين، هم يصنفونها ضعيفة شخصية، وهنا الموقف يكون فيه تغافل وتغافل جميل كذلك، وممكن تؤجر عليه كذلك، وممكن تكسب الأشخاص اللي أنت حولك وحواليهم يعني بعض الحزازيات في هذه العلاقة. خلنا ناخذ منه محمد فايز. فايز أهلا وسهلا.
1: أهلا والله.
0: يا مرحبتين كبار،
1: حياك الله. يا مرحبا.
0: المتغافل ذهين ولا ضعيف شخصية يا فايز؟
1: ما يعتمد على حسب الشخص اللي هو متغافل عنه أو الشخص.
0: أوه يعني أنت على حسب منه هذا اللي قدامي بتغافل، إذا كان ما هو عزيز ولا مهم
1: وبرضه على حسب الموقف.
0: عطني وش الموقف اللي ما تتغافل عنه؟ تتغافل عن كثير خلنا نتفق، لكن وش اللي ما تتغافل عليه أو ما تمشي؟
1: يعني الموقف اللي يكون يعني بشكل مباشر، أنا ما يعني شخص يتكلم عليه مباشرة بوجهي يعني عرفت أساليب إساءة مباشرة، يعني ما يمدي أتغافل عنه.
0: والله شوف أنا أشوف صراحة أختلف معك، أنا أشوف اللي يتكلم في وجهي ذا أشجع من اللي يتكلم في ظهري.
1: يعني ما تدري عن هذا فيلم الغيب، هذا شيء
0: بس بيوصلك ممكن، لكن اللي جاك في وجهك هذا أشجع أنا أشوفه.
1: مو بشرط يوصل. اللي واللي يتغافل عنهم الأصدقاء لها الناس المقربين عرفت؟ إذا كان أمر بسيط يعني كذا التغافل عنه. في أشخاص أحيانا يكون جالسين في مجلس الرجال مثلا، وأشخاص يحاولون إنه

0: يعني يثيرون يعني إثارة يعني يستفزون يا رب.
1: يثيرون ليثورون.
0: إيه.
1: أنت اللي شكلك تثور والله شكل دمك حار يا فايز.
0: أسحب عليهم لا أسحب عليهم. لا بالعكس أنا عندي نظام التغافل مفعل زيادة يعني.
1: يزيد يعني يقول لك أحس اللي يدق على الفم عنده نوكيا. أنت شو جوالك؟
0: هونر.
1: وشو؟
0: هونر.
1: أوف هذا شكله أعتق من نوكيا ذا.
0: لا جديد جديد.
1: جديد والله. هونر هذا شكله اوه هذا اجدد اجدد
0: جديد
1: لا هذا مو بعندك يا يزيد هذا صعب عليك بنتغافل عنك انا وفايز ونسوي نفسنا ما درينا عن النوكيا اللي تقول
0: بعدين هذه الساعة حق النوكيا اللي عندهم نوكيا الساعة هذه
1: نوكيا الساعة يعني
0: نوكيا الماركت الجوال
1: ايه
0: يعني يدقون على الإذاعة وش فيهم
1: ما ادري هو ما هضم الفكرة شكله
0: ايه
1: بس تغافل عن تغافل عن ذا
0: نتغافل عن
1: هذا هذا مشله
0: مشيله
1: ابشر كفو والله فايز حبيبي جلك دائما رايق زي كذا
0: امين
1: وياك وحلوة الرواقه ترى يعني تمشي امور كثير يا اخي
0: اكيد
1: حبيبي كل الشكر لك
0: يلا ما شاء الله
1: يا هلا وسهلا يا طب ما قلتوا لي في مرتبة أعقد شوي وأصعب هل المدير مثلا في العمل يحتاج تغافل تتغافل أنت كذا مع مديرك في بعض الأحيان ولا برضو توقف له على التكة ولا تسأل كثير هل الأب والأم يحتاجون تغافل تحتاج أنك تتغافل أكثر من غيرهم يعني أنا أبغى تجاوبني على السؤال هذا أبو حميد حياك الله يا هلا وسهلا من وين تكلمنا
2: كيف حالك طيب مستنون للجميع إن شاء الله وجميع المستمعين إذاعة الرياض من يسمع محمد الحربي
1: يا هلا والله وسبعين نعم شكلك تكلمنا من حديقة
2: لا والله أنا صراحة تبغى الصراحة أنا والله في مناسبة الزواج كنت
1: والله ما شاء الله تبارك كنت
2: بس أنا بأخذ على جنب وأعطيك العلم يعني
1: عاطني العلم
2: لو سعيد لي
1: يلا عاطني العلم
2: العلم أنك كرر لي السؤال عشان مو واضح عليك
1: كنا نتكلم عن التغافل وأنا سألت سؤال بسيط يعني هل التغافل في مرتبة أعلى أو أعقد يعني مع المدير مع الأب مع الأم بين الزوجين كيفها معك
2: بالنسبة لي أنا أقول التغافل والتجاهل أحيانا أنت تغافل لأخطاء أحد عشان يعني المعزة اللي بينك وأحيانا أنت تترك شيء عشان كمان المعزة بس أحيانا تقف في وجهه عشان أشياء يعني لازم ما تعدي يعني كذا ففي أشياء نسميها تغافل وأحيانا نسميها تجاهل لكن في أحيان لابد من وقفة حازم يعني على الحق أو على الشيء
1: وترى تعتمد
2: يعني
1: مع
2: برامج أيه؟ أنا ما أبغى يعني أطول عليك كل هذا بس يعني أقول لك تبعت برامج يعني يعني من كثرة ما إحنا متابعين للمذيعين أو المذيعات يعني نحب البرنامج قبل ما نفسه فكثير البرامج يعني منها مذيعينها ومذيعاتها يعني صراحة يكون عنده مثلا حنا ننتظر البرنامج عشان يبدأ البرنامج عشان نتصل وناخذ يعني معهم مشاركة
1: الله يحبك ويجزاك خير يعني
2: فحبينا احنا نشارككم وانا ابغى نطول انا صراحة في مناسبة لكني قد دقيقة قلت باخذها من البرنامج
1: شفت الدقيقة ذي عندي يا محمد انها غالية وعزيزة وثمينة جدا
2: الله يسلمك ما يغلى عليك اي غالي يا ابو هذا لكن احنا والله حبينا نشارككم ونسعد بالمشاركه معاكم
1: جعلك تسلم حبيبي خليك تعود الى اجواء العزيمه اجل مجددا ولسه
2: ان شاء الله
1: العزيمه توقعت يا حبيبي ان شاء الله على خير باذن الله كل الشكر لك الله يعطيك العافيه طول بعمرك حلوه طاقه حلوه حلو التغافل شوف تدري متى يكون حلو التغافل مره ومتى يكون بايخ حلو اذا كان اللي انت قاعد تتغافل معه او عنه يكون ذيبان يعني فاهم انك تغافلت تراني مشيت متى يكون المشكله لان صار درج هو يعني مع احترامي الشديد كذا بين قوسين يعني بلغتنا العاميه يعني هطل شوي ما هو بفاهم ولا هو بلاقط انك تتغافل هو يحسب انك انت الحين ما سمعت فيعيد الكره يحسب انك ما دريت فيعيد الخطيئه يحسب انك ضعيف شخصيه فيعيد الكره هذا مشكله هذا اللي في المره الثالثه انك تلتفت وترنعه لين يتوب ما عاد يسويها لا معك أنت ولا مع أحد غيرك هذا يقول محمد سوى تغافل عملي للمناسبة مبين عليه طفشان لا أعتقد أنه يعني اجواء العزيمه جنب انا اسمع صوت اطفال واسمع اصوات، عشان كذا حسبت ترى في حديقه. شذا تقول انا احيانا استغبي علشان اطلع العريف، اوه يعني تتغافل في المدرسه. طيب هنا يقول كم الرقم بنشارك؟ 011 40 53. شذا تقول ما ينفع بالدوام، خليك ذيب محترم، ما ينفع التغافل. انا اعتقد انه برضو في الدوام يكون مهم جدا.

على جوك عبر أثير إذاعة الرياض، مستمرين حتى منتصف هذه الليلة. مش يقول الفنان الكبير أبو طلال؟ يقول الصمت عن بعض البشر يعتبر جود، وما كل هرج يستحق الإجابة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند معي أنا هند السالم.

0: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. على جوك.

0: حياكم الله مجددا عبر أثير إذاعة الرياض في على جوك 011-40-53. كنا نتحدث عن متى يكون التغافل قوة ومتى يتحول إلى ضعف. أنت واحد شفته في موقف مشى مرة مرتين لبعض الإخوة، يمكن لو مشى لك أنت بتحس أنه هذا يعني عقله كبير، ولكن لو كنت حاضر الموقف تبدأ تقيس، تبدأ الأفكار عندك تتغير، يبدأ الشيطان اللي داخلك يحكم أنه شوف ذا الضعيف ما عرف يرد، ولكن هو في منزلة التغافل يتعامل هنا. 011-40-53، متى يكون هذا التغافل قوة ومتى يتحول إلى ضعف؟ خلينا نأخذ اتصال نقول مساء الخير.
1: ألو،
0: حياك الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يسلمك. التسامح والتغافل زين
0: صادق،
1: ولكن أكثر من مرة لما يجيك الخطأ فضرب الأمثال حلو فيها لما تضرب مثل بعيد عنه بنفس المشكلة حقته اللي رضى عليك والخطأ، أنت تعطيه مثل بعيد شوية تقول والله صار وصار وصار وكذا وكذا وكذا، يمكن يتعظ منها ويعدل بعض أموره.
0: حلو، فتنبهت يعني من النوع اللي تنبه.
1: أنا أقول إنه الأمثال وضرب الأمثال فأكثر من مرة لما نجي الغلط والتسامح وهذا فأكثر من مرة أعطيه أمثال حول الموضوع وكذا عصر
0: كيف تعطيه أمثال؟ عطنا يعني واحد من الأمثال اللي ممكن تعطيه.
1: هذا حسب هذا، لما حسب هذا يذكر له إنه جاني غلط من كذا وكذا وفلان غلط على فلان والله صلحنا بينهم وطلع كذا، يعني أمور زي كذا أمثال حلوة ترى ما يحضر لي شيء منها الآن. حياك الله يا طيب.
0: الله يحييك.
1: الله يحفظك ويوفقكم.
0: وياك يا رب، وياك يا رب. أنا كان ودي إنه يعطينا مثل صراحة،
1: والله ما يحضر لي شيء، أنا جاي من مشوار دحين وما أني محضر ولا شيء، بس حبيت أشارك من حبي في برنامج.
0: يلا ولا يهمك،
1: من حبي في ذاعة الرياض أحب أشارك في أي شيء.
0: يا حبيبي تنورنا وتشرفنا طال عمرك دائما. يا
1: هلا وسهلا. بنتثقف من ذاعة الرياض، نقلت يعني بنك معلومات نستغرب منه ونجدد معلومات، هذا اللي نبغاه احنا.
0: بيتك ومكانك طال عمرك.
1: حياك الله. الله يحفظكم جميعا ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا. حلو الكلام. اذا قال لك يعني احد كرر الخطأ اكثر من مره، في بعض الناس تتعامل بطرق مختلفه، منهم انه يعطيك اياها في وجهك، ومنهم من صار يعني يحصد لك الامثال يعطيك اياها. هي تقول تغافل عما لا يستحق وواجه ما يمس كرامتك وحقوقك، قلناها واتفقنا عليها في ساعتنا الأولى، وأي شيء للكرامة خط أحمر. نايف يتحدث.
2: ألو السلام عليكم. هلا والله أخي معان.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبتين كبار، أهلا وسهلا.
2: الله يحييك. مرحبا. شاك أخي معان طيب.
0: والله طيبي. وين الناس يا أخوي؟
2: والله موجودين بس عاد سفر وما سفر تونا واصلين.
0: ما شاء الله الحمد لله على السلامة. وين راضيك؟ وين جيت من؟
2: والله الجنوب.
0: ما شاء الله تبارك الله. اوه ماسك خط اجل.
2: اي والله لي يومين توني وصلت
0: من حاشي من ذا الحر.
2: والله قلت اتصل مني اسلم على الرجال ونشارك.
0: يا حبيب اخوك، يا حبيب اخوك، اهلا وسهلا، جعلك تسلم.
2: وتعرف الدوري قرب لنا بعد.
0: ايه يلا بندخش على الدوري شوي الحين، بس خلنا في البرادات. انت تبردت هناك وجيت ما جبت لها معك شوي.
2: اي والله صراحه الجنوب والله انا زحمه اخي معاد، لكن ما شاء الله امطار وخير ما شاء الله.
0: كل اهل السعوديه هناك
2: شكل. هناك اهل السعوديه برضو، اهل الخليج، الكويت، قطر،
0: والله ما شاء الله تبارك الله،
2: عمان تقريبا، الامارات.
0: زحمه كذا زحمه الوضع.
2: اي أيوة والله اقول لك الفندق اللي انا فيه يا الله بالله بالواسطه يعلم الله يا اخوي
0: بالله بالله. اي
2: أيوة والله عالم والله صراحه،
0: والله ما شاء الله تبارك الله. وحل ترى من الحلول، بدل ما تقصقص لك ذا التيكت وبرا وتسافر طيارات وراح جاي، ازرق لك ذا الخط الا فجاه ما شاء الله السحاب تحتك.
2: هذا الكلام. واجواء ما شاء الله حلوه صراحه،
0: والكافيهات صراحه. انا اشوف عندي في السناب كثير من اللي في الجنوب، والله اني اشوف الجو عندهم احسدهم، خصوصا اذا كان افتح السناب العصر عندنا ما شاء الله طاقه كالشمس. هبوب سموم ما شاء الله تبارك الله.
2: هناك والله جو بارد صراحة وامطار ما شاء الله.
0: كم درجة الحرارة تقريبا على الظهريات؟
2: تقريبا 22 20.
0: هذه ما جتنا في الفجر ذي ما شاء الله تبارك الله. تدري أمس أطالع درجة الحرارة في السيارة آخر الليل 41.
2: يا ساتر
0: بعنف
2: أغسطس يا معاذ، أعرف أنه ما شاء الله الشهر هذا.
0: الله يغسطس أيامك بالخير.
2: أمين يا رب.
0: أسلم تقول لي كيف الشباب والدوري؟ عندكم مدرب جديد، لعيبة جديدة؟ علمني تكفى، لأن الشباب ترى وضع يعني.
2: والله أنا تابع السناب أخوي معاذ حكم السفان. أي والله فعلا، بس أنا أشوف صراحة المجموعة اللي موجودة يعني ما شاء الله فيه روح، الروح موجودة بالتمارين واللاعبين طبعا بقيادة الكابتن كراسكو.
0: للحين في ذا ما نحاش؟
2: لا موجود.
0: مهج
2: رابطينا.
0: ماشي رابطينا أكيد رابطينا ومرابيط توصله.
2: لأنه صراحة أعتبره ما شاء الله اللاعب المميز في الفريق واحترم اللاعبين.
0: أسلم.
2: وشوف اللاعبين يا صراحة على يد واحدة، والاستطرال الشيخ يعني مقدم دوره في النادي بكل أمانة، برئيس النادي برضه. والحمد لله أن الشباب بإذن الله أخي معاذ قادم يعني بإذن واحد أحد بالتعاقدات الجديدة، جبنا يعني كذا لاعب مدافع وجبنا مهاجم.
0: ترى مو بالحالكم أنه عندنا تعاقدات جديدة في برنامج الصدارة، إذا سمعتنا إن شاء الله مع انطلاق الدوري تسمع أسماء جديدة ومحللين ونقاد جدد، في أسماء نازلة بقوة. عاد شاركنا عاد وقتها
2: بإذن الله.
0: العصر مو بتنحاش الدورة بها والبراد. العصر بتطقك الشمس وندق علي ونقدر نتناقش في الكورة ياوك.
2: بإذن الله.
0: أسلم تقول لي كيفك مع التغافل؟ قد خسرت شخص كذا على جريف كنت بتخسره بعدين حسيت أنه لا والله لو أتغافل هنا الموضوع بيكون أسلم؟ أحس أنك عاد أنت يعني حليم.
2: بالعكس والله، ما تشوف أنا أتقن فن التغافل صراحة. ليش؟ أتحاشى أن يخسر الأشخاص مثلا. بس إذا هذا الموضوع عندي طبعا يعني
0: وتتحاشى بعد أحس أنك يعني تنزل المنزلة ما هي بمكانك حتى مهما يكون الشخص، بعض الأحيان ما ودك تنزل مع
2: يعني هذا هو يعني ما ظنناش يرمي كلمة كذا ما طنش ما انتبه. عرفت مثلا هو
0: تجيك ذي بالله تجيك. أنا بعض الأحيان اللي صارت لي أقول يا أخي هي تصير لي لحالي ولا تصير للناس ثانيين؟ ما تجيك ذي الحالة اللي تحس إنه أنت مستهدف في نظرية المؤامرة؟
2: طبعا يا معاد الناس صارت تعرف الزين والشين، صارت تعرف الكلمة اللي يقولها الواحد معروف وش يقصد فيها، بس أنت طنش بقعد أنا وياك.
0: أنا ودك تدخل في باله ذا اللي البجيح اللي مثل كذا يعني سبحان الله ما في أحد من اللي حولك
2: بالنهاية ما تلقى شيء. وش بتلقى؟
0: أي ما تلقى شيء في الأخير، ما تلقى شيء
2: يا أخي معاد. بس أنا من الناس اللي انتبه للكلام، الكلمة اللي فيها وما فيها اطنش، وبالعكس. وفي بيت يعجبني للمتنبي يا اخوي ما دخلني اتفلسف عليك شوي.
0: تفلسف
2: اللي يقول طبعا اللي يقول فيه طبعا هذا والله وجه لكل واحد ما عليه من الكلام الناس اللي يقول يخاطبني السفيه وبكل قبح
0: الله
2: فاكره ان اكون له مجيبة يزيد سفاهة فازيد حلما كعود زاده الاحراق طيب. يعني ما عليك الواحد يعني يا معاذ مثل ما قلت لك، خصوصا الناس اللي حولك المحيط اللي حولك حاول ما تخسرهم، لذلك تغافل.
0: حلو، متى يكون ضعف طيب؟ متى يكون هنا لا والله انت الان ما وفقت انك تغافلت؟
2: اذا زي ما قلت لك ممكن واحدة من زميل الاخوات اللي قبل شوي سمعت بالاذاعه تقول اذا كرر الموضوع اكثر مره لا هنا وقف خط احمر. اذا تكرر اخي معاذ وصار على ما قال كل ما شاف نايف عطاه كل ما شاف نايف عطاه كلمه لا هنا قول تعال من
0: الناس هذا نايف ذا جداره طمين لا
2: شايف
0: تعال تله مع ياقته
2: تعبد على طول اقول وش عندك يا ابو وش فيه اواجهه كذا
0: كذا هذه بس وش عندك فيه خاف هو الحين يعني قلت وش عندك فيه
2: لا اقول لك وش فيك ما في بالدنيا ذي الا نايف وش تبي بالضبط
0: ماشي برضو ما هو بخايف اتوقع اذا قلت لك كذا
2: شنو لله
0: عصب ورني انك معصب عشان احس
2: اقول تعال يا هو
0: ايوه اي كذا تله اقول لك امصع الرجال عشان شو عندك في ذا جدار نايف طمين بيقول لك ايه طمين ايش عندك؟ تعرف عاد في ناس بجيحين بيقولك ايه ايش عندك؟ ايش تسوي يعني؟ يمكن يغمز لك بعد.
2: والله البجيحين واجدين.
0: فخليك مع الدعسة الأولى قوية، فزتك قوية. إذا ترى ما فزيت الفزة الأولى قوية ماشي، ما تمشي الأمور.
2: إن هذه هي الدعسة على قلتهم.
0: روعة كذا اشلع قلبه.
2: هذا هو. والتغافل ترى فن أخوي معاذ، على طريق موضوعكم ترى فن. التغافل
0: والله وفن برضو الرتم اللي قاعد تمشي لي عليه، ترقى وتنزل. خل جنرب بالله يعصب مرة ثانية زي تو
2: يعني. ما أنا حاولت.
0: وش فيك أنت؟ وش عندك؟ عطني إياه هذا اللي تو.
2: وش عندك هنا؟ جازي تبغى ولا إيش؟
0: حبيبي يا نايف والله عز الله أنه فن وخير ما قلت صراحة. واللي قلته على المتنبي واللي ذكر المتنبي صراحة من أكثر ما يمرر في مسألة التغافل وينقل.
2: هذا هو، لأنه في النهاية أنت اللي بترتاح أخي.
0: فعلا هو ذكاء اجتماعي وسماء يعني ما يتحلى فيها إلا الناس اللي خبرة في الحياة.
2: بالضبط صحيح.
0: قلت شفت واحد خبرة في الحياة كل واحد يقول له كلمة يرد عليه ويواجهه وذا، هذا مشكلة ذا يتعب ذا ما تمسكه بقالة. قتلت للعالم كلهم ها مشكلة.
2: بتمشكل مع الناس.
0: أيوة والله. حبيبي نايف أنا سعيد والله بسمع صوتك وفاقد.
2: أنا وسعد والله أخي معاذ، بإذن الله أن نتواصل معكم بالصدارة أخي معاذ بإذن واحد دهب.
0: بإذن الله إن شاء الله على خير.
2: الله يحفظك. يا هلا والله.
0: يا هلا وسهلا. يقول تغافل عن الزلات تدرك مودة، فليس كريم الطبع من يتتبع.

0: 011-4053، هل تتفقون أنه ذكاء اجتماعي أم أنه يصنف في بعض الأحوال ضعف شخصية؟ إذا كان يصنف ضعف شخصية هذا التغافل، متى؟ أذكر لي بعض الحال والأحوال والسياقات اللي هنا تقول لا لا لا لحظة، هنا الرجال هذا ترى ما وفق في مسألة التغافل. اللي يقول أنا صريح، غالبا صريح، يعني هل هو صريح فعلا ولا مجرد أنه ما يعرف يتغافل، دائما يصطدم بالناس؟ هل كثرة التغافل تشجع الناس أنهم يتمادون معك؟ تتفق أم تختلف عزيزي المستمع؟ خلنا نأخذ اتصال نقول ألو. مساء الخير.
1: مساء النور يا هلا والله.
0: أبو ريان حياك.
1: هلا والله أخوي، معاك شلونك؟ طيب
0: طيب، طاب لونك وزانت علومك،
1: الله يحفظك إن شاء الله. أنا سامع البرنامج، عجبني الموضوع جدا، وراي الاستراحة بلحق على العشاء. أشوفهم يدقون انتظار.
0: يلا عطني في بحر آخر كذا، عطني كذا إجابة مختلفة شوي.
1: شوف أخوي معاد، الحياة تعلم، والاحتكاك بالزملاء وتنويع الزملاء من جميع الثقافات يعني برضو تعطي دروس. زي ما ذكروا الأخوان في البعض اللي يتكرر عليك الإساءة أو تجر عليك، أنا أقول حط بينك وبين مسافة. تعرف سياسة اللي حطها على الرف.
0: إيه تعجبني تعجبني.
1: إيه
0: ما هي برخيصة ترى كرامتك.
1: إيه
0: اللي يجرب مع، خصوصا اللي يجرب معك ذا، عرفت؟ هذا خلى يتحسف إنه جرب.
1: نعم، لا سبحان الله العظيم، يعني أنا أجد فيها حل شافي كافي.
0: الرف رفوفك واجد. نعم. شكله
1: ثمان درف في الباب. وش اسمه، اللهم صل على محمد، انه الواحد البعض سبحان الله بعد ركنة طويلة يحس ويبدأ يراجع نفسه. لا إراديا، بدون ما انت تثور وبدون ما انك تخسره كشخص او زميل لك.
0: الرف الرف أقرب رف
1: أبد،
0: خصوصا اللي يحاول زي ما قال كود هنا في البث، اللي يحاول يستفزك أمام الناس أو يجرب معك أمام الناس. نعم. هذا من أحقر الشكليات.
1: نعم، خاصة أحيانا تكون بين الأقارب في جمعة أقارب شيء، يعني البعض يبي يلمزك بكلمة كذا يثيرك. يحاول يظهرك مظهر يعني مو بكويس أمام الناس، وأنت لك قيمتك أو أنه يعني لك وجاهتك بينهم.
0: هذا سطحي طال عمرك، ولا فهم انك درب، يعني عقليته ما وصلت انه يفهم ذرابتك. صحيح. وتربيتك. أيوة. فقال خلني اوريهم يعني كيف ردت فعله.
1: فعلا
0: وينقد عليه هو ترى، يعني اذا في واحد عاقل في الجلسه نقد عليه هو، بس البلا كانوا الثانيين مثله، عرفت اللي موجودين.
1: صح صح، والبعض يجيك انت
0: وهذه يعني الجلسه يقول... عز الله اللي ما تنشر،
1: وبعضهم يجيك انت وراك فلان يقول كذا ما رديت، يعني ما له حق، شلون عرفت؟ يحاول يعني بعد هذا ناصح ودخلك جدار.
0: هذا مو بناصح، هذا بليس قاعد.
1: هذا اللي قلبي عليك.
0: اللي يبغاك ترد.
1: ايوه، وحنا بزمن الان ما شاء الله يعني احس ان في وعي.
0: لا تغيرت الامور، بس
1: العالم
0: البزر الحين ما يسوي كذا.
1: نعم، السوشيال ميديا وطورت العالم، جعلت في وعي في وعي. اول كان الناس ترميها كذا يدرع ما يدري وش السالفه، وحتى ما يحسب الكلمه وش. الان بدت الناس يعني تقيس بين امريك في يعني مرحله قياس مع الشخص الامامي، هل يتقبل ما يتقبل، هل فهمت؟
0: نعم،
1: يعني
0: في أول الواحد يعني ما يحتاج ينفخ أبسط كلمة مرياشي على ما يقولون، يعني الواحد يشبه ينفخ رأسه ومن يثور عليك.
1: والله شوف، أنا عندي واحد من أبنائي الله يصلحه في على طول ما شاء الله سريع
0: الاستعجال.
1: عرفت هذا، أنا يعني يطلعني عن طوري أحيانا صراحة.
0: هذا شلون، وش الفكرة الأفضل إنك يعني تثبط اشتعالاته؟
1: هذا انزل مستواه. مستواه، ولكن مو بانه كطفوله او مراهق يعني، فهمت؟ ارد عليه بدب يعني، احاول امتصه يعني، اعلمه شلون طريقه السفنجه، عرفت؟ سو كنترول، الموضوع ما يستاهل، انت طيب، انت شوف شلون يعني يبدا هو يفهم معك، بس انه اقول بس الله يحفظه بس، لانه
0: امين. اي والله
1: بعض الامور هذه احيانا تدخلك في مواضيع انت في غنى عنها.
0: صح، عز الله عز الله. يلا ان شاء الله انه باذن الله انه يتغير هذا. ترى سن المراهقه دائما يكون فيه الواحد شوي يعني.
1: لا المشكله اخوي معاذ، انا نفس مرحلتك، كنت يعني كنت اثور صراحه.
0: أجل هذا ما
1: وبعد
0: يعني ما ينلام، ها من شابه
1: فاهم
0: أباه
1: انت.
0: ما ظلم يقولون.
1: ولكن اللي يعجبني فيه في اثارته على حقوق، يعني في حق يعني واضح بين، فهمت؟ ولكن هالايام هذه ما عاد يبغون الكلام ده، لازم
0: صح
1: تكون يعني شوي يعني
0: عليك.
1: مرن. ايه
0: عز الله صدقك،
1: عرفت؟ يا الله
0: خير
1: يا
0: ما
1: رب
0: قلت.
1: نقول يا
0: وما
1: رب ان
0: في
1: الله
0: شيء
1: يصلح
0: يعني،
1: حاله.
0: ما في حق يضيع، اللهم لك الحمد.
1: لا و بيني وبينك يعني للعامة ما داعي تزعل نفسك، انت لازم تحدد نفسك. ليش انا اخلي فلان يستهلك طاقتي ولا مزاجي
0: جدي
1: ولا
0: صح
1: ما ليه؟
0: لأنه
1: يعني لا
0: مجهود
1: تسمح لاحد.
0: فعلا.
1: اي يا اخي يكفي ضغوط الحياه هذه، وانت خليك يعني مهما كان ما تطلع مودك اللي انت فيه.
0: عز الله صدق،
1: لا تخلي احد انه يطلعك من مسارك بتاتا يعني مهما كان.
0: نعم ما في شك. وتسعة أعشار حسن الخلق في التغافل يا أخوان،
1: الله عليك الله عليك الله عليك
0: يعني اكسبها أجر أنت على الأقل، يعني
1: الله عليك. انت
0: لا
1: لما
0: تدور
1: تستحضر،
0: الموقف هذا أنك تكسب الموقف هذا، اكسب
1: لا
0: الشيء اللي أفضل منه
1: الله عليك، لما تستحضر النية في الشيء هذا صدقني سبحان الله تتعود لا
0: فعلا.
1: إراديا.
0: ما في شك ما في شك، الله يجزاك
1: الشكر
0: خير،
1: لك
0: وإن شاء
1: أخوي
0: الله أنك
1: معاذ،
0: توصل
1: وسعدت بسماع
0: بسلامة
1: صوتك إن
0: يا
1: شاء
0: حبيبي
1: الله،
0: أخوك
1: وشكرا لك، وإن شاء الله نتواصل معكم في حلقات أخرى.
0: بإذن الله. جالك تسلم، وإن
1: حفظك
0: شاء الله
1: الله
0: تلحق على
1: حبيبي.
0: العشاء يا رب.
1: أدري والله الظالم
0: لا
1: مقاضيني.
0: لا
1: الله
0: إن شاء
1: يجزاك
0: الله
1: الله خير.
0: تلحق يا حبيبي، هلا
1: شكرا
0: وسهلا.
1: شكرا
0: عشاء
1: جزيلا
0: الجمعة
1: لك.
0: دائما يقولون يطول. 011 40 53، حياكم الله. متى تشخصنها ومتى تتغافل؟ هذا سؤال مهم يستحق الطرح. كلمة تشخصنها أنا ذي ترى ما تجوز لي في السوشيال ميديا، يعني من تالي صارت تسمعها كثير صراحة، وتستخدم يعني من تالي واجد. تشخصنها شخصنها شخصنتها، حتى في ترى بين البنات بدأت تسمع مثل المفردات. متى تشخصنها ومتى تتغافل؟ سؤال يستحق الطرح. 011 40 53، بعد الفاصل راجعي وياكم في على جوك، لا تذهبوا بعيداً.

0: حياكم الله مجددا مستمعينا في على جوك، ومع موضوع التغافل كنا مستمرين في طول هالساعة الأولى. الساعة الثانية بنبدأ نلعب فيها لعبتنا المعتادة. في الساعة الثانية تسأل متصل بعدك سؤال، يكون يعني بإطار معين، بس أنت تحرص أنه يكون عاد سؤال ما تدري اللي بعدك متصل أو متصلة، فخلي السؤال يكون يعني يجي للاثنين، يجي للاثنين. مثلا وين طلعتكم في الويكند؟ وين أنا تو قاعد أسأل اللي في بث التيك توك، وين أجواءكم حاليا في الويكند؟ أغلبهم في البيت والله اللي يسمعونا الآن أو يشاهدونا. واحد بس ناشب في فرة، ويا شين فرات آخر الليل، هذه زحمة يا الله تتحرك، يجيك شد عضلي في البطة، وممكن برضو الموتر حتى يتعب. أنا أتوقع أني أرحم المواتر صراحة بعض الأحيان في قمة الحر وانت ناشب، إلا عاد إذا كنت فبها زي نايف قبل شوي يقول سحاب وبرادات ما شاء الله تبارك الله. ولكن خلنا نعود لموضوعنا على التغافل، تغافل عن السالفة هذه هي للبيع يا أبو رياض، حياك الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من كنود تكلمنا؟
1: تبارك الله،
0: أهلا وسهلا.
1: نورت البرنامج انت والسلام.
0: بنورك طال عمرك، بنورك، أرحب.
1: بالنسبة التغافل طال عمرك هو شيء طيب يعني، على وش يعني في حدود المعقول. أما واحد طال عمرك يجيني متكبر طال عمرك ويقول لي كلمة عشان ينقص مقيل كلا، والله بقول له يا حبيبي ترى كلامك كلامها معقول، وأرجوك لا تكلم معي ذا الكلام هذا. هذا بالنسبة للشخص المتكبر يعني. أنا إنسان ترى كثير أمزح، أنا كثير أمزح كثير ولا زعل، هذا وجه.
0: إذا كان طيب متواضع ومزح معك نفس المزحة؟
1: لا، إذا كان متواضع تقبلها ما عندي مشكلة، لكن إذا كان متكبر شايف نفسه على المجموعة.
0: أنت يستفزك الكبر، ها؟ أكيد يستفز أي شخص.
1: أقول يا حبيبي لو سمحت الله يرحم والديك، أنا أول شيء ما أعرف عنك شيء، وأنت ما تعرف عنك شيء، هذا أول شيء. أعطيه على قد ما كلامه، هو يبغى يرد عليه بكلام جارح، ما حسب الموقف اللي أنا فيه والشخص اللي فيه أحترمهم يعني وأقدرهم، لكن إنسان أنا إنسان أمزح مع أي شخص أعرفه، أمزح مع مزحة خفيف يعني. لكن في بعض المزحة جارح يا أخي، يعني يجيك بحاجة تضايق يعني، أو تخلي المجموعة يأخذون عنك فكرة ما هي طيبة. فأقول له يا أخي لو سمحت، أنا أول شيء مزحك على عين الرأس، لكن ثاني مرة لا تمزح مع هذه السلوك. هذه بالنسبة للشخص اللي متكبر. أما العايدي زي طال عمرك، أنا عمري في السبعينات طال عمرك والحمد لله، أمزح مع الصغير وكبير والحمد لله، ما في شيء مزح، لكن المزح على حدود ولا ما فيها شيء يعني، هذا شيء طيب يعني.
0: جميل جدا. في من اللي يسألني تو في البث يقول كل الناس متفقين انهم متغافلين، ما ندري اجل من اللي يلعبون فينا في الدوامات والزيارات وفي كل وقت.
1: انا شوف انا استاذ عماد، انا اتغافل على الشخص اللي اعرف سوالفه معه. اما شخص طالع متكبر، ها بعطيه على قد كبرته ومتكبر، اعطيه الكلام يليق بشخصيته هذا الكبير هذا، وخليه يحسبها زي ما يحسبها يعني. هذا بالنسبه لي انا.
0: تحاول تعطيه درس في الحياه.
1: اعطيه درس، لا جاء متكبر في جلسه ثانيه ما يتكلم عن الناس وما يعرف عنهم. هذا هو صحيح، هذا صحيح يعني.
0: وانت ترى مقامك وسنك الله يعطيك طولة العمر والصحة يخولك انك تعطيه دروس، انت خبرة في الحياة، 70 سنة تتكلم ما شاء الله تبارك الله.
1: صحيح.
0: الله يعطيك طولة العمر.
1: العظيم مباركم يا استاذ انت والاستاذ علي الطايف، قلنا الله يعطيكم العافية.
0: كل الشكر يا ابو رياض.
1: الله يعطيك العافية، بارك الله فيك
0: يا حبيبي. جمالية تقول متكبر بغسل غسل هذا الباقي بعد. اي والله هذا الباقي يا اخوي. طيب خلينا نشوف محمد، مسيك بالخير.
2: هلا، مساء الخير يا معاذ.
0: يا مرحبا،
2: مسيك بالخير والعافيه.
0: هلا وغلا
2: عليك وعلى

0: المخرج وجميع طاقم البرنامج والمستمعين.
1: يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا،
0: يا مرحبا، يا هلا.
1: كيف حالك؟
0: ايوه والله بخير الحمد لله.
1: امورك زينه؟
0: امورني زينه، تمام تمام تمام
1: الحمد لله. يقول لك 9 اعشار حسن الخلق في التغافل.
0: والله التغافل شيء طيب، انا اشوفه شيء

0: ما ايش اسمه ما اربع للغلطات هذه ولا شيء. انا تغافل في كل شيء، في كل شيء تغافل. في كل شيء تغافل،
1: في كل شيء كل شيء.
0: لما تغافل يجي رجال ضاغط، يجي امور ما هي ما هي زينة.
1: عزل والله انك صادق.
0: اي والله يروح يفكر في الكلام اللي يقول له. واحد تغافل ويمشي روح ماشي عليك من الناس. اي والله
1: ما في ما في سياق ما تتغافل فيه،
0: كله تغافل فيه مرجي. كله تغافل وطنش
1: والله بعذرك رايق مرة ما شاء الله.
0: ايوه
1: الله يديمها ان شاء الله من رواقه.
0: الله يديمها مالي مال المشاكل.
1: ايوه والله صادق.
0: والله صح.
1: طيب سين سؤال.
0: ايه
1: سؤال يطرح نفسه، قد خسرت شخص انت ما تغافلت معه ولا انت تتغافل دائما؟ انت يبغى اسالك سؤال اخر بين الزوجين، مهم التغافل بين الزوجين؟
0: والله تغافل كل شيء، كل شيء يتغافل
1: في كل شيء يعني. ومع كل احد انت مالك
0: والله مره تغافل بشده.
1: ما قد جاك احد قال ترى كذا تصير كانك ضعيف شخصيه، هذا مو بذكاء اجتماعي؟
0: لا والله ما عمري وانا اشوف نفسي اني ماني ضعيف.
1: وانا اشوفك والله انك
0: واثق بنفسي.
1: انت واصل مرحله مخمليه في التغافل والتصالح مع الذات.
0: صحيح.
1: الله يديمها عليك ان شاء الله من رواقه ومن تغافل.
0: اللهم امين يا رب.
1: يعطيك طولة العمر والصحة يا استاذ
0: الله
1: محمد.
0: الله يبارك فيك يا مرحبا. الله يبارك
1: كل الشكر. شكرا جزيلا لك. مروة تقول يختلف بين الزوجين مسألة التغافل، وكي يقول والله لا أحب شخص أتغافل عنه. طيب إذا ما حبيته ما تغافل مرة يعني تصير على التكة. طيب سؤال اللي بعده، ينسينا نسأل سؤال اللي بعده، خلنا نأخذ اتصال نقول ألو على 011-40-53. يا مرحبا أهلا وسهلا، من ويانا؟
2: ألو.
1: هلا والله وغلا ماجد.
2: هلا معاد يا هلا وسهلا.
1: مرحبتين كبار.
2: الله يسلمك.
1: جمعة طيبة إن شاء الله
2: علينا وعليك. الله يرضى عليك.
1: أقول لي متى ما تتغافل؟
2: والله شوف يا أنا استفزني صراحة كم متصل.
1: ليش؟
2: لأن عندي قولا واحدا.
1: قول لي.
2: وأنا أثق أنك تتفق معي فيه. أنا من نبرة صوتك عرفت أنك تتفق.
1: إن شاء الله قل لي.
2: يا حبيبي معاذ، اللي يحبك ما يخطي عليك، اللي يقدرك ما يخطي عليك، سواء صديق سواء لا نقعد نعدله.
1: بس المحبة وأنا أخوك تتفاوت، يعني في واحد يحبك بس ما يحبك مرة، فهمت؟ وفي واحد يحبك مرة، هذا مستحيل طيب. حتى يحاول يلمح لك.
2: ممتاز، هذا اللي أنا بديك بالإجابة اللي بعده.
1: هات.
2: فلذلك أنا أقول تحط حد، ما في تتغافل مرة واحدة، الثلاث ما عندنا. مرة واحدة، الثانية أعطيك في الوجه على طول.
1: مو بالثالثة يعني، الثانية
2: ما في ثالثة، لا ثانية خلاص. أنت تتكلم عن واحد مراهق، عندك أخو، عندك ولد، يعني تلقى عليه التصرفات في العمر هذه، يقول لك لا تشد، لا تدقق مرة، تغافل يا أخي، ترى لازم يمرون كذا. صح. أما دي رجال طول وعرض عاقل، شغلته في المجالس بس يلمز هذا يقول لهذا ونيجي نعذر له، لا يا أخي لا تصير دقيق، لا تصير، لا يا أخي وقف عند حد.
1: لا ترى الهمز واللمز هذا يا أخي فعل يحتقر الصراحة. نعم. ما يسوي إلا الدني نفسه الدنيا.
2: يقول توي يقول طنش وش يقول طنش، يقول أنا المتنبي، المتنبي لو يطلع في وقتنا هذا السفهة اللي عندنا غير السفهة اللي عنده.
1: غير القصيدة ظنك؟
2: والله إني غير قصيدته والله.
1: ليه وش اختلف في الزمن يعني تشوف انه الان
2: اختلف اطباع الناس اختلفت يا ابو معان.
1: من المفترض يعني مع العولمه والانفتاح الاجتماعي هذا يكون يعني الناس الوعي عندها زاد.
2: بالعكس تلقى فيه ناس للاسف تقول ده وين عايش؟ يعني انت لا ردك كبر ولا ردك دين ولا ردك تلميح ولا ردك مشينا لك كم مره، انت هذه شغلتك بس.
1: خل شوف دين في القلوب ذي بينها وبين أي. ربه، لكن أنا الأولى استفزتني وحط تحتها خطين. بعض الأحيان صدق تقول يعني ما رده كبر يا أخي، تستغربها وأنت يمكن تقف مع نفسك كذا بعلامات استفهام لمدة ثواني، تستغرب أنه هذا الفعل يصدر من واحد بهذا السن.
2: أقسم بالله يا معاذ شفت الكلام هذا، أنا كنت أسولف مع واحد شو أقول له بطراه اللي

0: ما تستحي على كبرك، ما شفت عمرك، ما شفت. قلت من أول الواحد يستحي من الصغار عشان الكبار. أقسم بالله أنا انقلبت الحين.
1: بعض الصغار يستحون أكثر من الكبار، صادق.
0: أقسم بالله وصرت أنت تخجل من الصغير وتستحي فيه عشان ذا.
1: هي ترجع لتربيته ولا بيئته ولا الشخصية، السمات الشخصية نفسها. لأنه أخوين يختلفون، يجيك واحد ذرب وواحد قليل أدب.
0: بالضبط، يا سلام عليك، أنت ماشي علي فلخ مرة معي أنت مرة. لذلك شفت تلقالك بيت واحد حتى لبو نفسه تسأله،
1: صح، ونفس التربية،
0: يقول لك ذاك الله يهديه، وذا يقول يا لبيت أكبر. ففعلا هي كلها عوامل كثيرة اللي ذكرتها كلها تدخل فيها، كلها
1: وخبرته وتجاربه مع البشر. عمل اللي تجاربه قليلة ما يدري، هو يحسب يقيس على المحيط حقه، يحسب الوسط حقه ثلاثة أربعة في الاستراحة، هو اللي يشوفهم دائما.
0: بالضبط،
1: يحسب أن الناس زيهم كلهم، يمشي عليهم ما يمشي على ربعة في الاستراحة.
0: بالضبط. نايف كان يقول يطنش وكذا، وفي المتصل اللي بعد نايف قال يقول يعني ما تخسر او ما ادري ايش يقول،
1: بس
0: يعني
1: نايف ترى غير رأي، يعني بدا يمعط طياقات الناس وذا يوم حاولت فيه.
0: يا اخي شيء صح فعلا تغير كلام. لكن انا اقول
1: واللي بعد الظاهر قال الكرامه ما يعني اسامح فيها، مساله تخص او تمس الكرامه،
0: هذه كلنا متفقين فيها عاد. لكن في اللي بعد نايف قال مش الامور وكذا، صدقني والله يقول مش الامور، بالعكس. شوف
1: لا شوف ترى هذا اللي تقصده، ولا قاطع واردك، هذا واصل مرحله في السن يعني متعدين ومتعديك بمراحل، يقول لك 70 سنه عمره، فهذا يشوف تعرف ذاك اللي يشوفنا من فوق يناظر يقول شو ازعل نفسي على ذا الاشياء مهما يقول الواحد.
0: مين مشكله معاذ، احيانا تقول الكلام هذا لنفسك لكنك في الحقيقه تراك تلعب على نفسك، تلقاك تجمر من جوا وترك وتلخبط في المجلس وكذا، خلاص انحاس جوك على بالك انك انت الحين ماني قايل شيء. بالعكس انا اقول اقطع الشيء من جذوره،
1: واذا رديت ترتاح، يعني ما تجمر من جوا.
0: نعم ترتاح، نعم ترتاح. ما في من اللي يقول توجع راسك، بالعكس ارد واوقف عند عده ولا وجعت راسي ولا شيء.
1: تنتقم لنفسك ولكرامتك
0: يا اخي، لازم يا اخي. بالعكس اللي توي يقول كذا والله العظيم يتمادون، والله يتمادون حقيقه واقع نشوفه. تسكت تسكت تسكت يتمادى، يقول خلاص.
1: ولا وانا اشوف انه برضو تضرب عصفورين بحجر، انت تكسب موقفك وغير كذا تفهم هذا انه الناس ما تتقبل الفعل المقيت، يعني
0: ما فيها بعدين ما فيها شيء ابد، ما فيها اي شيء. نعم. ما فيها، بالعكس انا بعد احبك، ودي انك تعدل من سلوكك يا اخي، ترى اعطيناك وجه.
1: صح. عز الله اتفق معك 100% وقلبا وقالبا.
0: انا انا انا قريت من كلامك عرفت انك تتفق معي.
1: حبيبي والله كل الشكر لك، والله حزه مباركه الصراحه اللي سمعنا فيها حسك.
0: يا حبيب قلبي يا معاذ،
1: يا هلا ومرحبا،
0: الله يسعدك، والله برامجكم شيقه الصراحه.
1: جعلك تسلم، ما يشوقها الا امثالكم طال عمرك.
0: بس ردوا علينا، لا شخصصها معكم.
1: لا مع اطياقاتكم. ها
0: يلا
1: شكرا جزيلا، شكرا. ردوا عليه يا جماعه، والله ترى ذا ما يتغافل، ذا ما يمشي لك اياها على طول، يعطيك كاش. محمد أجين أن أجين، كم محمد طلع معنا اليوم؟ أحسب يمكن 4 أو 5، هذا السادس. حياك الله.
2: مرحبا،
1: أهلا وسهلا.
2: مساك الله بالخير.
1: مساك بالنور السرور.
2: أمسي عليك وعلى طاقم البرنامج، السادة المستمعين.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين. ها قول لي، قول لك
2: أحميك على موضوع على البرنامج عن التغافل.
1: مس فيك شيء الموضوع، يبدو لي أنه مس فيك شيء الموضوع.
2: والله هو مسني صراحة التغافل. شوف أنا ألخص لك إياه، المتغافل في نعمة صراحة. لأن إذا ما تغافل في الحياة أمراض مزمنة، قولون، سكري،
1: فوس عزل ذا الحار. لا تحسب انه يعني ترى كاسب كل معاركه، كسبها ممكن، كسب بعضها، ولكن خسر اشياء كثيره من ضمنها صحته وراحه باله.
2: خش الشيف بالغم، تغافل روح بيتك، ما عليك.

0: لا تضمر معارك ما لك فيها مصلحه، بس تتغافل في حق الشخص، يعني تغافل في حق الشخص.
1: صح، واختر معارك.
0: ايه واختر معارك. بالنسبه للتغافل، انا بالنسبه لي اتغافل في حق الشخص، بس حق الناس والخلق انا ما اتغافل فيه.
1: شلون؟
0: يعني انت مثلا اخطأت في حقي انا او سويت شيء في حقي انا، فاعدي لك اياها، اتغافل. بس اخطأت في حق ناس والناس هذولي انا يعني يعنون لي او شيء، عرفت؟ لا عادي
1: تنتصر لهم.
0: ايه حق انا سمح لي، حق الناس ما اقدر.
1: بارد في حق نفسك، حار فيما يخص الاخرين.
0: لا، وخص الاخرين، في الاخرين اللي يعنوني انا، مو الاخرين كل الاخرين.
1: ممتاز.
0: مو بعد مو اخش معك بمعركة، بس انبهك اعطيك ترى. اي
1: حلو. تحسها اسهل كذا ولا تحرق اصلا اللي تجيك في خاطر كنت تحرق اصلا انك ترد، غير لما تكون محضر خير. محضر خير يعني بتكون يعني واحد مصلح، ما يناظرون هالناس زي ما واحد قال لك كلمه انت محتاج ترد، نسبه الضغط فيها اكبر.
0: ايه بس اذا تغافلت نسبه الراحه فيها اكبر.
1: والاجر ان شاء الله فيها اكبر.
0: الأجر أكبر والراحة أكبر.
1: أتفق معك، أتفق معك محمد، كل محمد اليوم متفق معهم.
0: برنامج أصلا إحنا كنا متفقين على البرنامج، العنوان البرنامج اليوم.
1: حبيبي الحمد لله. أيوة. توفيق من رب العالمين. كل الشكر لك. الله يوصلك إن شاء الله سالم. أحسك في خطنا.
0: أي وعد دايني.
1: والله الشرقي ولا الشمالي ولا؟
0: لا والله الجنوب، بعد ما يهون على الدائرة إلا برامج وسمع صوتك. والله
1: الله يطول لي بعمرك. وصلت الكبر المعلق ولا توك؟
0: لا والله باقي.
1: يلا
0: أرفق.
1: 24. ارفق ارفق ونزل الجوال، لا تجيك احلى مخالفة ثم تقلب علي الحين. لا تتغافل ولا شيء. يلا موفق ان شاء الله.
0: يطول عمرك.
1: يا هلا سهلا، يا هلا ومرحبا. تحياتي لكل العابرين عبر الجسر المعلق.

ايش رايكم ننطرب يا جماعه شوي؟ وبسالكم قبل الطرب، انه شيخ الطرب بيدخل عليك الحين، متى يكون التغافل قوه ومتى يتحول الى ضعف؟ وش اخر موقف تغافلت عنه وبعدها قلت يا اخي تدري الحمد لله اني كنت ذكي وسكت وبلعتها في ذاك اليوم؟ هل خسرت شخص لانك ما تغافلت عن خطا بسيط؟ وهل في شخص في حياتك تتغافل عنه دائما فقط كذا، مجرد انه قلبك حبه له مكانه كذا داخل القلب، ف تقول هذا لا حد يزعله؟ 0-11-40-53. نرجع بإذن الله بعد ما يقول أبو صقر اللي حاب يقوله. هو شي بيقول فيها ضيقة صدر الأمور. يلا نسمع.

0: حياكم الله مستمعينا في الجزء الأخير من على جوك في هذه الليلة. استمتعنا الصراحة وياكم وعلى 011-40-53 في الجزء الأخير. خلينا ناخذ بعض الاتصالات نختم فيها كذا مع مسفر والشباب. مسفر حياك الله، أسفرت وانورت.
1: يا هلا ومرحبا، حياك الله.
0: أهلا ومرحبا، شكلك على الجسر معلق.
1: لا والله، لا طالع من الطائف على الرياض.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: اي والله، واحد في أبها واحد في الطائف.
0: اي والله، واحد واجد اللي في أبها ابنها، مو بواحد.
1: وما انت لست بين الحرارة 40-45.
0: ايه شكلك معود على دوام الأحد تبي.
1: والله صراحة نبغى ننحاش عن زحمة طريق السفر وذا.
0: أهلا وسهلا والله، أهلا وسهلا.
1: 5 أيام
0: درب السلام. كم ساعة خط الطائف؟ يعني 8 صح تقريبا؟
1: 7 إلى 8 ساعة.
0: سريع أنت جل طاير.
1: لا والله 7، أي 700 يعني كل 100 كيلو احسب ساعة.
0: صح، مع الوقفات وكذا يعني.
1: إي مع الوقفات والزحمة. مع صح. ان الطريق والله زحمه جدا.
0: صدق؟
1: اي والله زحمه. طيب
0: العالم مخلصين الويكند وجايين.
1: اي كل يعني الخليجيين.
0: بكره بتشوفها ازحم يمكن.
1: كل الخليجيين مع الطريق هذا، الكويت، البحرين، الامارات،
0: الله يحييهم، الله يحييهم، الله ينورهم.
1: كلهم مضيوف عندك.
0: اكيد، تغافل عن الزحمه فيستاهلون الجماعه.
1: والله كل شيء فيه تغافل، حتى المشاكل تغافل عنها، تجاهل عنها، كل شيء.
0: إلى متى يستمر التغافل عندك؟
1: أنا بخليها حكمة اليوم لك.
0: ها قول لي.
1: يقول لك من أول سأل لقمان مما تعلمت التجاهل يعني. قال كل ما رأيته من عيبا تجنبته، يعني كل ما شاف واحد بالجهلاء يعني.
0: حلو.
1: يسوي إيه؟ يقول كل ما تعلمت من التجاهل
0: كل ما شاف أحد نقد عليه أبتعد عن الفعل ذا.
1: وتعلم كل ما تعلم تعلم تعلم لنا. وترى الأيام هذه التجاهل ترى زين.
0: يديم العلاقات ها، ويخلي الناس تحبك أكثر.
1: هو شوف، أنت جاهلت الشخص بعض الأحيان أفضل، بس في ناس ما يقدر يصبر، ما يقدر يتحمل. من داخل تاكل وتشرب معه.
0: حار يا كافي.
1: اي والله. ايوه.
0: طيب الى متى يستمر عندك التغافل؟ اذا حد طيب كرر نفس الخطا اكثر من مره ايش تسوي؟
1: والله لين توصل حدها، لو وصلت حدها والله ما عاد فيها
0: ما عاد فيها لا تغافل ولا غيره.
1: والله ما عاد فيها.
0: وتمعت الرجال من شوشته.
1: كلمتين وخلاص برد خاطرك.
0: لا صرت انت الحار والله، وتقول لقمان وتعطيني مذلحك واثرك.
1: انا وسط، انا لاني بتجاهل، انا وسط صراحه. في شيء تقدر تجاهل عنه، في شيء لا ما تقدر تجاهل عنه. لازم يما نفهمه بطريقه حلوه
0: فعلا، لانه لو كل واحد ترى حاسب الثاني على كل كلمه وكل زله، ترى البشر يعني يقولون يهرطقون.
1: اي صراحه كل البشر خطا.
0: ايه فعلا فعلا.
1: وترى سبحان الله يمكن لو تقول له كلمتين ولا تنصح ولا شيء حاجة يمكن يصير أحسن من أول.
0: تتفق مع يزيد يقول لك التغافل جبن في بعض الأحيان؟
1: لا،
0: ولا أنه يبي يتعشى ذا الظاهر.
1: هذا خواص.
0: لعله.
1: لا لا مرة.
0: حلو ممتاز. كم باقي كيلو تقولي على الرياض؟
1: باقي تقريبا 60.
0: اوه ما شاء الله وصلت انت، ما شاء الله تبارك الله.
1: اي انا خلاص، انا طلعت من الساعه 4 انا ويا الوالده، والوالده هنا تسلم عليك.
0: الله يحفظها ان شاء الله ويطول بعمرها، سلمنا عليها كثير السلام.
1: الله يسلمك ان شاء الله.
0: والحمد لله على سلامه الاسفار والوصول. نورت الرياض واسفرت يا مسفر ويا ام مسفر، حياكم الله.
1: صراحه هي اللي ماسكه الجوال، دق دق دق دق، والله يردون علي.
0: زادت قوه الكهرباء عندنا يوم وصلتوا. نور

0: شكرا لكم يا ام مسفر،
1: حياك الله ان شاء الله.
0: الله يجزاك خير.
2: نورتوا الدوار،
0: انت اللي نورتي الرياض طال عمرك، الله يحفظك. اسفرت وانورت بين اهلك وربعك وناسك، كل الشكر لك. يا هلا وسهلا، يا هلا وسهلا. ربما تقول ما احب اتغافل، مو كل احد يستاهل، لانهم ممكن يتمادون زياده بعض الاشياء. ان يقول لما نتغافل عنها نحافظ على قلوبنا اكثر مما نحافظ على علاقاتنا. وهنا في مشاركه برضو ثانيه، بعض الاشياء لا، التغافل قوه يقول كود، تعرف الحقيقه كامله وتختار الصمت، لان بعض الناس ما يستحقون حتى رده الفعل. اي والله في بعض الناس صدق المجهود هذا اللي انت تبذله وتفكر وتربط الكلام وترد عليه، ترى والله العظيم يعني حسوفتم فيه، فصكها في وجهه والتفت منك، سبح ولا استغفر، اقسم بالله العظيم انها برك لك. بعض العينات يعني ما تستاهل حتى الرد. كل الشكر لكم، كل من نورني وشاركني اليوم في حلقة على جوك. اسما اسما، فردا فردا، كل الاخوة والحبايب، سواء بالاتصال او اللي هنا نوروني في بث التيك توك، وكذلك اللي اكتفى بالاستماع. ترى دائما هذا المكتفي بالاستماع سواء في الراديو او المكتفي بالمشاهدة هنا على شاشة الجوال، هذا ترى عزيز من نوع خاص واخر. مو انا يعني اعينك انك تسكت دائما، ولكن اعرف منزلتنا عنده هذا، حتى وان كان يحترز زلة في بعض الأحيان والأمور. تحياتنا له وتحياتنا لكم، كل من نورنا اليوم في على جوك. بكرة يستمر الموعد ويتجدد 10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية. حافظكم الله إلى ذلك الحين، كل الشكر لكم، ولعلي الحصيني ولنوفر خيم وعلي وجمال العتيبي من خلف الهندسة الصوتية والإخراج والإعداد، هذا طاقم العمل. وأنا أخوكم معاذ العتيقة، ودعكم، حافظكم الله، نلقاكم غدا وسلام.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. بودكاست ريهان.
1: لا شيء أعظم من قصة ملهمة، من هنا يبدأ ريهان. وكما عودناكم، القصص العظيمة تروى بأصوات أصحابها. ضيفنا اليوم ليس باحثاً تقليدياً في الاقتصاد ولا كاتباً يكتفي بتسجيل الملاحظات، بل هو صوت يلاحق مسارات التحول في الاقتصاد السعودي والعالمي. هو لا يكتفي بالطرح النظري، بل يحاول دائماً أن يضع القارئ أمام صورة عملية متوازنة. من أين تأتي الفرص؟ وأين تكمن المخاطر؟ وكيف يمكن أن تتحول أدوات مثل الحوكمة والابتكار من مجرد شعارات إلى عناصر فاعلة في ضبط السوق وبناء مستقبل أكثر وضوحاً؟ جعل من مقالاته جسر لتبسيط مفاهيم اقتصادية معقدة، وسعى لأن يوازن بين التحليل العميق والوضوح الذي يمكن القارئ من فهم المستقبل الاقتصادي بعيون الحاضر. ضيفنا محمد الماضي، كاتب اقتصادي ومتخصص في الابتكار والتخطيط الاستراتيجي، صاغ مقالاته جسراً يصل بين لغة المال ولغة الإنسان، بين ما يجري في الأسواق وما يعيشه الناس في تفاصيل حياتهم. حياكم الله، معي أنا مريم القحطاني في ريهان، وحيا الله ضيفنا. الكاتب الاقتصادي محمد الماضي، حياك الله، احنا سعداء فيك اليوم معنا في بودكاست ريهان، وعاد مجال المال والأعمال وأيضا الأصول الرقمية، هذه اللي دخلت في الساحة جديد نتعرف عليها أكثر، غير القصص والنشأة والبدايات خاصة ككاتب. حياك الله معنا.
2: الله يحييكم جميعا، وإن شاء الله أن تكون حلقة مثرية للمشاهد
1: بإذن الله. طيب خلينا نبدأ في النشأة. دائما نقول يعني الآن كاتب، واهتمامك ومجالك في المال والأعمال، وتخصصت أيضا أكثر أو اطلعت في نسميها الأصول الرقمية، بس قبل كل شيء يعني كتابك بدأت من الطفولة، اهتماماتك هذه بدأت كيف، نشأت معك من البدايات؟
2: هي بدأت كبداية أنه من حبي في التحليل بشكل عام، في تحليل الأمور وتحليل الأشياء، بحكم دراستي في تقنية المعلومات سابقا. تقنية المعلومات كتخصص تحتاج إلى تحليل دقيق، خصوصا في فهم المعادلات الرياضية والبرمجية، وبعدها يعني صار يعني حب للتحليل بشكل عام، أدى لي في فترة معينة إلى الدخول في مجال المال والأعمال، بحيث أني بديت أقرأ وبديت أطلع على قوائم الشركات المالية، وبديت حتى أنه الخبر يعني ما نأخذه كمجرد خبر، نأخذه ما وراء الخبر، بحيث أنك توضح لك الأمور من أين بدأ الخبر وش تأثيرات الخبر بشكل عام.
1: يا سلام، نشأة التحليل هذا كأنه زي ما تقول،
2: لأنه التخصص التقني أو بالذات في علوم أو في تخصص الحاسب الآلي يحتاج إلى تحليل دقيق في البرمجة وفي تحليل الأنظمة وفي الأشياء هذه.
1: بس هذه تعتبر من أساليب، يعني جميل أنك جمعت الحسنيين، تعتبر من أساليب احنا نسميها الصحافة، من أساليب الإعلام، دائما التقصي، البحث ما وراء الخبر، هذه كلها يعني تدخل في مجال الإعلام. يمكن نقول هذا اللي قادك أنك اليوم تكون كاتب، وفي إحدى الصحف الاقتصادية أو المتخصصة بالاقتصاد والمال والأعمال جتها البداية.
2: صحيح. خليني أعطيك بعد واحدة من الأشياء اللي دفعتني للكتابة، اللي هو موضوع التقنية المالية بشكل عام. موضوع التقنية المالية بدأ تقريبا في السعودية من 2018 يعني كبداية، وصار أول شركة تم ترخيصها في التقنية المالية في على ما أذكر 2020، اللي كانت شركة STCPay، وهي تعتبر أول يعني شركة سعودية حصلت على الترخيص في مجال التقنية المالية عن طريق البنك المركزي.
1: وشفنا هذا التوسع يعني لحقت فيها، يعني
2: ما شاء الله احنا وصلنا تقريبا الى 261 شركه في نهايه 2024.
1: جميل. ومن هنا جل اهتمام بالنسبه لك انك انت تبدا الكت...

0: كتابة في هذا العام عام 2018؟
1: لا، أنا بديت الكتابة في 2023، وكان أول مقال لي اللي هو التحدي القادم في التقنية المالية على ما أعتقد.
0: وش التحدي؟
1: هذه قصة أحتاج أشرحها شوي.
0: تفضل.
1: القصة هذه بدأت أنه في 2021 صارت طفرة في أسعار شركات التقنية المالية في العالم كله، فبعضها يعني وصل إلى تقييمات عالية جدا. مثلا خليني بعطيك واحدة من الأمثلة، شركة كلارنا السويدية، هذه متخصصة في خدمات اشترى الآن وادفع لاحقا، اللي نسميها حنا في السعودية الدفع بالآجل، تقريبا وصلت تقييمها على ما أعتقد في 2021 إلى 41 مليار دولار. حتى يعني إلى الآن ما وصلت لها السعر من ذيك الأيام، مع الطفرات اللي حصلت ومع التطور في سوق المال بشكل عام. طبعا صارت عندهم تحديات، واضطروا انه تقريبا انهم يفصلون الى على ما اذكر نصف عدد الموظفين اذا ماني غلطان. يعني الشركه نفسها اضطرت انها تقلص عدد عمالتها.
0: ليش؟
1: على اساس انه يقدرون يجيبون ربحيه. فواحده من الاشياء او واحده من التحديات اللي انا ذكرتها في هذا المقال في هذا المقال اللي هو اغلب شركات التقنيه الماليه اللي موجوده في العالم ما كانت ربحانه.
0: أجل، وش الفائدة؟ يعني من وين جت فكرتها إنه يعني اشتري الآن ودفع بالآجل؟ وإحنا قاعدين نشوفها الآن موجودة، يعني بالعكس بتتحقق انتشار في استخدام، هي يعني أصبحت للأمانة من الحلول أو الخيارات الكثيرة عندنا في المجتمع، إنه يعني صار حتى لدرجة إنه المحلات ونقاط البيع تحط تطبيقات اللي التقسيم.
1: إحنا تقريبا وصلنا إلى 21,000 متجر.
0: طيب.
1: يدعمها، لكن أنا أتكلم كلامي
0: بالخارج.
1: في الخارج كان في طلب كبير، وكان في فورة في خدمات اشتراء الآن والدفع لاحقا، وحتى في موضوع التداولات عن طريق المنصات.
0: نعم.
1: يعني روبن هود كانت واحدة من الشركات اللي لها باع في الموضوع هذا، فحصلت لهم تحديات وانخفضت إيراداتهم وقتها، واضطروا أنهم يسرحون بعض الموظفين، فسميتها هي التحدي القادم، انه كيف يقدرون يجيبون ربحية. والحمد لله انه في واحد منهم ما شاء الله يعني تعدى مرحلة الربحية وصار مرحلة دخل في مرحلة النمو، اللي هو روبن هود، شركة روبن هود.
0: يعني استدرك
1: وعمل خلينا نقول هيكلة كاملة، نموذج العمل حقه، ودخل في منتجات جديدة، واصبح يعني خلينا نقول من الشركات اللي لها وزن في موضوع اللي هو الاستثمار بشكل عام، حتى دخل في منتجات جديدة من بينها اللي هو الأصول المرمزة اللي بنتكلم عنها اليوم اللي هو التوكنايزيشن أسيتس.
0: جميل، إذا ما شاء الله، يعني نتيجة التحليل والتقصي والاطلاع والاهتمام، غير الدراسة اللي تقول ساعدتك في مجال التقنية وعلوم الحاسب والرياضيات، وتكتبها المقالة بهذه الدقة، ولا وتبدأ بتحديات يعني وتطرح فيها حلول أو الشيء المتوقع، وفعلا يعني كانت من الأساليب الناجحة كما ذكرت. هالبداية ايش كان انطباعها مع أول مقال، وكيف كانت ردود الفعل، وكيف ترى أنه اليوم الكتابة يعني تكون هي جزء من إيصال هذه المعلومة أو التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا المجال بالذات؟
1: بالنسبة لأول مقال، أول مقال كان يعني ما شاء الله حقك صدى طيب. ذكرت شركات بعينها مثلا زي أفرم وزي روبن هود، وهذه كلها شركات دخلت في تحديات في موضوع أنه ما قدروا يجيبون ربحية وكانوا في مرحلة خسارة، والحمد لله الآن أغلب الشيء. وهذه أفرم مثلا شركة أمريكية معروفة في اشترى الآن وادفع لاحقا، بالإضافة إلى روبن هود تعتبر شركة أمريكية وفي مجال التداولات والاستثمار. فأول مقال كان لي يعني صارت الناس تسأل وش هذه الشركات يا محمد، فصار في شغف من الناس يبون يتعرفون أكثر على التقنية المالية بس بمنطلق مختلف شوي.
0: جميل، وفعلا يعني الحقيقة أنه خلينا نقول قبل سنتين وإلى الآن يحتاج خاصة الناس المهتمة بشريحتها الواسعة، لا زالوا بعض المعلومات خاصة من المختصين يجهلونها، يمكن المختص يعرف بس المهتمين في غالبيتهم سواء المجتمع أو حتى رجال الأعمال أو غيرهم من الراغبين في أنهم يستثمرون في هذا القطاع تحديدا في الأصول الرقمية.

0: يعني هذه من الأشياء اللي تخلي فيه هاجس ودور. اليوم أنت ككاتب اتخذت هذه الخطوة وأصبحت منبر توضح فيه سواء التحديات أو وش الأشياء الجيدة وغير الجيدة، وتواكب يمكن آخر المستجدات في هذا الجانب. كيف صار الاهتمام؟ هل فعلا وجدت اهتمام؟ زاد الاهتمام؟ أنا الآن خلينا في شق الكتابة وفي هذا المجال، القراء، المتابعين، صارت في أسئلة، صار في اهتمام، كيف كانت ردود الفعل؟
1: والله ردود الفعل أنا نفسي ما توقعتها، كان في يعني ردود فعل مرة ممتازة، وكان فيه يعني اهتمام كبير، صارت الناس يعني ودها تتعلم أكثر في المجال هذا، ودها تدخل أكثر. سابقا ما كان في مختصين كثير يكتبون في المواضيع هذه. الآن يمكن الآن وضع أفضل، صارت في منصات متخصصة أكثر في موضوع المال والأعمال، لكن أتكلم قبل عامين مثلا كان يعني المحتوى كان قليل في هذا المجال.
0: شغلة من الأسئلة اللي كانت تجيك وقت لما كنت
1: يعني كانت تسأل على نفس الشركات هذه، وش نموذج عملها مثلا. واحدة من الأسئلة اللي دائما تتكرر، كيف شركات اشترى الآن وادفع لاحقا أو البيع بالآجل يربحون، وش نموذج عملهم مثلا، ليش هذول الشركات على أنه تقييماتهم عالية لا زالوا ما حققوا صافي ربح مثلا. طبعا الجواب للسؤال هذا أنه يركزون على النمو أكثر من صافي الربح، يركز على رفع الإيرادات بشكل أكبر، بحيث أنه يصل إلى مرحلة يصير مستحوذ هو على السوق فيها، ويقدر يبدأ يبني الربحية عن طريق شريعة العملاء اللي استقطبهم.
0: وهل ممكن تكون مستقبلا تحل محل يعني أنا ماني خبيرة يعني صراحة في هالمجال، يعني إن شاء الله يعطيكم العافية، بس خليني أتخيل، لأنه جاء في بالي هالسؤال، وإحنا نمثل شريحة المجتمع اللي مثلا أي شيء دخيل عليه أو جديد عليه، نتكلم عن في مال في مجال المال والأعمال والاقتصاد، ونتكلم عن مجال أيضا رقمي، وهذا قطاع يعني ينمو بشكل متسارع في كل المجالات، بيحل محل الأسهم، حنشوف فيه اهتمام كبير في الأسهم، هل ممكن يكون هو يشبه الأسهم والأسهم شيء غير وهذه غير؟ وش الأكثر أمان وضمان؟
1: الأسهم تعتبر خلنا نسميها أصل مختلف. الأصول الرقمية تشمل عدة أمور، من بينها العملات الرقمية أو يسمونها العملات المشفرة، ومن بينها اللي هو يسمونها الـ NFTs أو الرموز الغير قابلة للتحويل، وبالإضافة إلى موضوع اللي هو الترميز أو التوكنايزيشن. موضوع الترميز أو التوكنايزيشن هذا فيه بحر من الـ من الـ من الـ خلنا نقول نسميها الأشكال اللي ممكن تكون أشكال استثمارية، من بينها مثلا تجزئة الأراضي، التمويل التمويل عن طريق مستثمرين، تمويل الاستثمار الخاص وغيرها.
0: اليوم نتكلم عن لغة معقدة، يعني حنا نحاول يعني مثل ما سؤالي سابقا نحاول نستوعبها، لأنها تبقى هي تخصصية ولها مجالها وعلم له دراسته له حسبته له طريقته. أنت اليوم ككاتب هذا العلم المعقد والتخصصي في هذا المجال الاقتصادي، كيف تقدر تحول هذه اللغة أو تبسطها ككاتب بحيث أنك توصلها للمتلقي؟
1: الموضوع فيه تحدي حقيقة، لأن المصطلحات المال والأعمال صعب، يعني لازم تكون حذر في توظيفها وتوضيحها في وقت في يعني أثناء الكتابة، لأن ممكن تنفهم فهم مختلف. خلنا نضع به السياق، فتحتاج أنك أنت وانت تكتب تحاول تستحضر الفكرة العامة، وتحاول تستخدم الفكرة العامة في صياغة اللي هو المقال نفسه أو خلنا نسميها العبارة اللي أنت تحتاج توضحها للمتلقي.
0: يعني إحنا نسميها دائما في حتى في المجال الإعلامي، لكن يمكن إحنا في العموميات واضحة اللغة الإعلامية يعني بالنسبة لنا، لكن لما يجيك اسم مثل ما ذكرت متخصص أو هذا اسمه، كيف تجيب تحاكي بمصطلح يفي مثل ما قلت بالمعنى نفسه ولا يخل فيه؟ نجي عند أهم شيء واللي هو الآن

0: يعني للآن صار مثل ما ذكرت ما أدري كم عدد نسميها المواقع الرقمية أو التطبيقات اللي تدفع بالآجل، وصارت
1: احنا تقريبا وصلنا 7 شركات دفع آجل،
0: 7 شركات دفع آجل، وصرنا نشوفها في أول في البدايات كنا نشوفها في كذا محل أو نقاط بيع معينة، اليوم أصبحنا نراها في أغلب نقاط البيع في مختلف يعني المنتجات. كلمنا عن هالشركات أو عن الدفع بالآجل، وذكرت أنه كان في تحدي، وبعدين خاطبته أنت أو ذكرت اللي هو التحدي القادم فيما يتعلق بالتداول الرقمي أو التعامل بال نسميها الأصول الرقمية.
1: لا احنا كان كلامنا كان كلامي السابق بالنسبة شركات التقنية المالية.
0: التقنية المالية اللي هي بالخارج.
1: ايه.
0: احنا الآن شيء شبيه فيه، بس طبعا وفق الأنظمة، أنظمة المال لدينا. شلون يعني تشوفها جيدة؟ من المستفيد؟ من يعني كيف تشوف مستقبلها أو التعامل فيها حاليا؟
1: بالعكس، أنا أشوف في نمو قوي في خدمات اشترى الآن وادفع لاحقا. يعني تقريبا وصل حجم الأقساط في السعودية يعني بنهاية 2024 إلى 24.8 مليون ريال، تقريبا 24 مليار و800 مليون ريال بنهاية 24. هذا يمثل نمو 164% مقارنة بعام 23. يعني شوفي حجم القفزة بالنسبة للأقساط، أو بالنسبة لحجم الأقساط في خدمات اشترى الآن وادفع لاحقا،
0: خاصة أكثر المقبلين عليها الأسر والشباب
1: يعني حتى في الولايات المتحدة مثلا صاروا يفضلونها على موضوع اللي هو البطاقات الائتمانية.
0: ليش؟ واضح ما فيها، ما في أول شيء ما فيها ذيك الأرباح، ما فيها أرباح.
1: لا، الأرباح يعني نموذج عمل مختلف بالنسبة هي طبعا أفضل على مدى بعيد بالنسبة مو ما أقول أفضل، يعني خلنا نقول البطاقات الائتمانية لها استخدام وهذه لها استخدام. العادة في خدمات اشترى الآن وادفع لاحقا تستخدم على المبالغ القليلة. خلنا نقول
0: الآن شفنا بعض الشركات صارت تعطي عروض حتى على
1: صحيح، بس هذا مؤخرا.
0: مؤخرا إيه، أنا أقصد أنه الآن قاعدين نوصل، يعني الواضح أنه في شيء راح يوصل لبعيد في الدفع لاحقا، يعني اشتري الآن وادفع لاحقا. يعني ما تحس أنها ممكن تكون بوابة للديون وتثقل
1: هذه تصير على حسب، لازم الشخص اللي يستخدمها يكون واعي يعني بالآثار الخطيرة بالنسبة للخدمة هذه، أو خلنا نقول إفراط فيها، لأنه أي شيء لما تفرط فيه يعني له آثار سلبية. بالنسبة للخدمات الشراء الآن وادفع لاحقا، الآثار السلبية فيها اللي هو إنه يصير الشخص يدمن عليها، يصير أغلب مشترياته عن طريقها، لكنها هي حل ممتاز بالنسبة للأشخاص اللي محتاجين يعني يشترون خدمة أو محتاجين لهذا النوع من الخدمات في فترة بسيطة.
0: يعني
1: خليني بعطيك واحدة من الإحصائيات. هارفارد بزنس ريفيو سووا دراسة على الناس اللي يستخدمون اشترى أو العملاء اللي يستخدمون اشترى الآن وادفع لاحقا، وجدوا أن مشترياتهم زادت بنسبة 17% ل 26% بعد استخدامهم لخدمة اشترى الآن وادفع لاحقا.
0: يعني سوت حراك.
1: إيه صحيح،
0: يعني ما في كساد، المنتجات مضمون.
1: بالعكس، هي خيار مرة ممتاز للمتاجر حتى، يعني لو
0: إيه؟
1: يعني المتاجر الآن تضاعفت اللي مداخلين في موضوع اشترى الآن وادفع لاحقا. وصلنا تقريبا حسب إحصائيات فنتك السعودية إلى 121,000 متجر.
0: أنا أقول أول كنا نشوفها، أول ما جت ما كنا نعرف الشركات الشهيرة اللي بدت، أول ما بدت خلت السوق كنا ما نعرف شلون الطريقة، وبعدين خياراتهم في التطبيق سهلة جدا، تعبي حتى وانت يعني عند نفس المتجر تبدأ تحمل ويتم
1: تجربة العميل فيها سهلة.
0: تجربة العميل هذه أول نقطة، أنه تجربة العميل فيها سهلة، الشراء فيها سهل، والمدة أيضا قليلة.
1: صحيح.
0: يعني يجزؤونها يمططونها على مدد طويلة، لا يعني تقسم المشتريات على 3، والبعض

0: كل إلى أربع، لكن انتشرت، كنا نشوفها في كذا محل وانتشرت. يعني هل هي راح تعزز ثقافة؟ هذا اللي الآن مقلق. وفي ناس ترى يمكن تابعت اللي انتقدوها، واللي حتى من بعض الكتاب، واللي أيدها، واللي قاعد يعني خاصة يطلعون في السوشيال ميديا، أحد يعني تحدثوا عنها كثيرا. تشوفها ممكن تعزز ثقافة أنه مثل ما قلنا أنه خلاص يالفون الدين، ويبدأ ممكن يرهقهم، ممكن يحملهم أعباء كثيرة. فوش الحلول ممكن برأيك؟
1: أنا وجهة نظري أي شيء له إيجابيات له سلبيات. أنت ما تقدر أنك تغلب السلبيات على الإيجابيات، هي لها إيجابيات. يعني إيجابياتها مثلا أعطت، خلنا نقول، حل جيد للمتاجر، بحيث شجعت المتاجر أنها تبيع يعني بأسعار جيدة، وشجعت المستهلك أنه ياخذ أو يشتري منتجات بطريقة مبتكرة، بحيث أنه يتريحه في من ناحية الصرف أكثر، يصير يقدر يسيطر على مصاريفه. لكن لها سلبيات، ما أختلف معك، لها سلبيات، أنه خلنا نقول استسهال الدين
0: والاستخدام الخاطئ.
1: استخدام الخطأ هذه عاد
0: زيها زي الفيزا، زي مشاكل.
1: صحيح صحيح.
0: يعني في ناس كانوا يقولون ترى الفيزا إذا استخدمتها بطريقة كذا أنت اللي أمورك في السليم، إذا هذا تقلب ضدك.
1: صحيح.
0: إذا نقول استخدام الخاطئ لها، تتوقع أنها مع ذا النمو اللي الآن والقفزة ممكن تنافس البنوك؟ يعني توصل للمستوى هذا ممكن؟
1: والله أنا وجهة نظري بالنسبة للبيع الآجل يعتبر خط مختلف عن خط البنوك، لكنه في النهاية يظل تحت منظومة التمويل، لكن هذا خط. لكن اللي حاصل الآن مثلا لو نأخذ الولايات المتحدة كمثال، اللي حاصل الآن بدأت تأثر على موضوع اللي هو بطاقات الائتمان، فنمو السنوي لبطاقات الائتمان بدأ يتأثر بفعل يعني زيادة الشرائح اللي تستخدم موضوع اللي هو خدمات اشتراء الآن وتدفع لاحقا. يعني مثلا واحدة من الأمثلة أنه وصل عالميا المشتريات عن طريق خدمات اشترى الآن وادفع لاحقا إلى 235 مليار دولار تقريبا في سنة 22 على ما أذكر.
0: جميل. في شيء اسمه التمويل التشاركي،
1: التمويل الجماعي،
0: أو التمويل الجماعي.
1: إيه.
0: تقدر تشرح لنا
1: التمويل الجماعي؟ هو عبارة عن عدد من المستثمرين يدخلون في، سواء طبعا التمويل الجماعي ينقسم الى قسمين، في تمويل جماعي اللي هو بالدين، اللي هو عن طريق ادوات الدين اللي هو الصكوك وما شابهها، وفي التمويل الجماعي اللي هو بالدين اللي هو انك يسمونه تمويل الفواتير، يعني جزء منها اللي هو مثلا تمويل الفواتير. وبشكل عام تمويل الدين هذه كلها تحت مظلة هيئة سوق المال، وتحت مظلة البنك المركزي. الشائع اللي دارج اللي هو تمويل عن طريق أدوات الدين أكثر.
0: أدوات
1: الدين بالإضافة إلى اللي هو تمويل الدين بشكل عام، هو عبارة عن عدد من المستثمرين يدخلون في فرصة يمولون عن طريقها، سواء كان كيان، سواء شركة أو غيرها، سواء كانت عن طريق أدوات الدين أو عن طريق أو عن طريق اللي هو فواتير وغيرها.
0: الفواتير، وش أدوات الدين؟ وش المقصود فيها أدوات الدين؟
1: الصكوك.
0: الصكوك.
1: إيه.
0: الصكوك اللي هي ممكن تكون صك على أي أصل ولا على أي؟
1: لا، الصكوك فكرتها.
0: إيه فكرتها. طلعينك علينا معليش.
1: لا لا عادي. لا.
0: يمكن
1: لا
0: نستثمر.
1: بالعكس، أهم شيء الفائدة مثل ما يقولون.
0: إيه.
1: الصكوك بشكل عام هي عبارة عن أداة دين تقرض فيها الشركة، أو سواء شركة أو كيان، وترجع ويتم يعني والشركة تدفعها بفوائد.
0: إيه، ترجعها لي بفوائد. إيه
1: صحيح.
0: زينة دي، اللي مثلا عنده رأس مال أو شيء.
1: صحيح.
0: يستثمرها.
1: هي ممتازة في تدوير رأس المال. تقريبا حنا تمويل الدين بشكل عام في السعودية في نهاية 24 وصلنا إلى 3 مليار و 200 مليون بشكل عام. والغالب اللي يستفيد من هذا النوع من التمويل اللي هم شركات متناهية الصغر.
0: نعم، علشان في في في نموهم التجاري.
1: صحيح.
0: يلجؤون لها غالبا
1: في نمو. وبشكل عام انه هذه الشركات تواجه يعني ما اقول صعوبات، لكنها ما يناسبها احيانا شروط التمويل المصرفي.
0: يعني ممكن تحل محل البنك.
1: صحيح.
0: إنك بدل ما أنا أخذ هذه النسبة من الفوائد

0: من البنك أو تكون عالية جدا، وممكن طبعا اشتراطاتها خلاص أشوف لي مجموعة من ذا اللي بي. المشكلة كيف أكسب ثقته؟ كيف ممكن تتم هذه العملية؟ هل لها
1: منصات مرخصة
0: مشرع ولها منصات؟
1: لها منصات مرخصة من المشرعين، هيئة سوق المال والبنك المركزي،
0: تضمن حقوق الجميع الطرفين.
1: تضمن حقوق الطرفين، وفي يصير لها ضمانات على الماء على المقترض، سواء كانت ضمانات كتابية أو غيرها، بحيث أنه يعني يتم استرجاع المبلغ.
0: يعني أنا الآن أبقرض هذه الشركة برأس مالي اللي عندي ومعي مجموعة، عاد أنا هل أنا بدخل مع ذا المجموعة ولا ما لي شغل فيهم؟ أنا بجيب
1: لا، في منصات هي اللي تدير عملية جمع الأموال،
0: هي اللي تديرها.
1: إيه
0: أنا بس أشارك باسمي ولي وحسابي موجود وكل شيء وعقدي وضماني أنا الشخصي.
1: صحيح.
0: طيب هل أنا أدخل في الربح والخسارة ولا شراكة معه، ولا بس أنا أقرضه ويرجع لي خسر ربح؟ ما
1: هي طبعا العملية فيها يعني فيها مخاطر، يعني ما تخلو عملية استثمار بشكل عام إلا من مخاطر. هذه قاعدة لازم يعني المستثمر يعيها، يعني كل عملية استثمار لها مخاطر، المخاطر هذه تندرج حسب الفرصة نفسها.
0: يعني السؤال، هل أنا أصبح شريك معه في هذه التجارة زي شراكة اللي يجون ويسوون
1: شركة؟ شريكة معه في العملية نفسها.
0: في العملية نفسها.
1: إيه.
0: بس إن الواحد يعني أنا لازم أحط في بالي ترى ممكن أخسر.
1: صحيح.
0: إذا خسرت الشركة بقدر أراقبها، إذا خسرت.
1: هذا جزء من إدارة المخاطر بشكل عام، لازم إنه الواحد يحتاط
0: يشوف الشركة أو
1: يدرس الشركة، يدرس الفرصة. ما شاء الله إحنا عندنا هي مثلاً الجهات التنظيمية تفرض على الشركة نشر أرقامها.
0: نعم.
1: فتحتاج أنت كمستثمر أنك تشوفها وتشوف بياناتها وتتأكد من سلامتها.
0: إذن يعني هي فرصة موجودة وقائمة، وهذا هو شرحها المبسط للي عنده رأس مال ويبي يستثمرها، لكنه يدخل كأنه داخل في تجارة ومشروع بس في
1: صحيح.
0: واحد يشيلها عنه.
1: صحيح.
0: يشوف فرصته وفكرته ويسويها. طيب أيضا نبي نتكلم عن الأصول الرقمية صراحة، ونبيك تشرحها لنا عشان ندخل في جزئية اللي نسميها اللي هي الأصول الرقمية، وتشرح لنا التعددية فيها وفكرتها، وهي اللي يتم التداول حولها وكثيرين يتكلمون عنها، مدى يعني أمانها تداولها، ما أدري هي ما هي لم يتم التعامل فيها أو لا عندنا؟
1: يعني غير حاليا حسب علمي غير مرخصة، يعني في بعض منها غير مرخصة. الأصول الرقمية هي تعريف شامل، خلنا نقول، وهي فكرتها هي تحويل العمليات إلى عمليات مشفرة من عمليات ورقية. هذا الكنز، خلنا نسميها المبدأ. الحين قاعد أشرح المبدأ، وعلى قولتهم منفصلة بشكل أكثر.
0: ممتاز.
1: طبعا تندرج الأصول الرقمية في عدة أمور، من بينها العملات المشفرة، هذا جزء، من بينها العملات المستقرة أو ستيبل كوين اللي تم تشريعها في الولايات المتحدة مؤخرا، وكذلك البحرين، وبالإضافة إلى اللي هو الانفتيز أو يسمونه الأصول غير قابلة غير قابلة استبدال، وبالإضافة إلى اللي هو عملية التوكنيزيشن أو نسميها بالعربي الترميز.
0: نعم.
1: هذه بشكل عام أنواع الأصول الرقمية اللي عندنا.
0: طيب هذا هو فرقها وفرق ال.
1: لا، هذا التعريف الحين.
0: هذا التعريف. بس إيه. أنا بدخل على معليش بدخل خلني نجيبها بصراحة. العملات الرقمية فيها فرق بينها وبين الريال يعني الرقمي، أو مثلا نقول هذا الريال الرقمي.
1: في فرق حتى في خلنا نسميها الهيكل. طبعا هي كلها تربط في شيء يسمونه سلاسل الكتل أو البلوك تشين. الريال أو خلنا نقول أي عملة، سواء كانت US دولارز، ستيبل كوين وغيرها، تكون مربوطة في شيء يسمونه برايفت بلوك تشين أو شبكة خاصة، بحيث أن المشرع سواء كان الولايات المتحدة أو أي غيرها من الدول تقدر تراقب العمليات هذه. لكن خلنا نقول العملات المشفرة والبيتكوين لا، هذه تحت باب يسمونها بالإنجليزي بابليك بلوك تشين، أو يسمونها السلاسل الكتل المفتوحة، انه بحيث انه ما في احد تصير عمليه لا مركزيه، وتصير انه تصير بس اللي يحفظ حقوقه اللي هو ترميز للعمله نفسها او التشفير حقها، لكنها تقدر تتداول فيها مع اكثر من واحد، وصعب انك تسيطر عليها، عشان كذا انه اغلب الدول ما رخصتها.
0: إنها مشكلة فعلاً. يعني نقول فيها مخاطر أو فيها ممكن
1: يعني فيه ممكن تستخدم استخدام سيء.
0: استخدام سيء وممكن يكون فيه اختراق، يعني الرقمي زين ويخوف في نفس الوقت. فكيف إذا هو يخوف بشكل عام على خاصة على النظم والسيفرات والتحكم وأجهزة التحكم وغيرها، إحنا شفنا الاختراقات، فبالك إذا أنت تحط فيها يعني شيء من التداول أو تجعلها يعني لا يمكن تكون بديل أصلا.
1: العملات المشفرة هي حاليا أغلب الدول ما رخصتها لسبب أنها ما تقدر تسيطر عليها، ما تقدر تسيطر عليها. لكن وش اللي حاصل الآن؟ اللي حاصل أنه صار يتعاملون معها كأدوات استثمار أكثر من أنها عملة.
0: شلون؟
1: يعني صاروا يتعاملون معها أنها أصل بديل.
0: أصل بديل؟
1: إيه أصل بديل، زي الشركات الخاصة، زي الذهب. هي الآن هي أقرب شيء لها الذهب بحكم أنه ندرة العملة نفسها، لأنه عدد البيتكوينز اللي ممكن يتم تعدينها 21 مليون بيتكوين تقريبا. حنا في العالم كله وصلنا إلى 19 مليون ونص بيتكوين من تداول، وباقي عدد معين لم يتم تعدينه إلى الآن.
0: قيمتها وين جت هالبيتكوين؟ أو
1: من الندرة.
0: من الندرة؟
1: إيه، لأنك ما تقدرين تصنعين غير ما تقدرين تصنعين أكثر من خلينا نقول 21 مليون بيتكوين. هذا حسب الديزاين حقها أو التصميم حق العملة.
0: فهي تصمم على أساس زيها زي طباعة الورق زي أو عفوا زي
1: لا هي خوار
0: لكنها خوارزمية. إيه؟ جت بتشكيل معين، خذت صفة العملة لكن بشكل رقمي.
1: صحيح، هي خذت صفة الندرة بحيث أنه ما حد يقدر. قوة البيتكوين تكمن أنك ما تقدر يعني تعدل الترميز حقها ولا تقدر تعدل تشفيرها،
0: تستخدمها كقيمة نقول. الله، يعني شوف الآن وانت تشرح نحاول نستوعبها، لأن المسألة
1: يعني الولايات المتحدة كبلد ما شرعتها ترى الآن. هي شرعت شيء يسموه ستيبل كوين، لكن صارت الشركات تتعامل بالبيتكوين كأصل استثماري عن طريق يعني عن طريق مثلا هيئة السوق المالية الأمريكية شرعت في صناديق مؤشرات تتداول بالبيتكوين في العام الماضي، فصاروا يتعاملون معها كأصل مثل الذهب لكنها غير مشرعة كعملة.
0: كعملة لا.
1: لا.
0: لأن لو صارت بين الناس أو بين
1: ممكن تستخدم استخدام سيء لأنك ما تقدر تتبع صحيح. العملة.
0: نعم، ولا تتبعها.
1: صحيح.
0: هنا خطورتها.
1: صحيح.
0: يعني هل تشوف ممكن هذه الحماية وهذا التأطير ممكن يعني هل هو كفيل بالحماية ولا الخوف بيردع؟ هل ممكن نتطور في هذا العالم الاقتصادي من خلال الأصول الرقمية، ولا لازم تكون في هذه الرقابة وهذه وأنه نحد من تطورها لأنها ممكن تكون عواقبها وخيمة؟ يعني هل هي ممكن تكون سلبا على الاقتصاد في هذا الجانب ولا هي إيجابية تحمي؟
1: والله في النهاية أنت لازم تواكب العالم ولازم تسير العالم، وتحتاج أنك أنت يعني لكنها تحتاج إلى وقت لكي تنضج. يعني في كثير من الدول ما بعد شرعت العملات الرقمية، لكن هذا ما يعيق الابتكار. يعني مثلا بعطيك واحدة من الأمثلة اللي ما تعيق الابتكار، إنه التقنيات ما تعيق الابتكار. مثلا موضوع حنا مثلا في البنك المركزي أطلق حاجة يسمونها ساند بوكس، اللي هو مختبر التقنية، بحيث إن شركات التقنية المالية تقدر تجرب خدماتها قبل ما تطلقها، وكذلك هيئة سوق المال.
0: نعم.
1: وحتى في بعض الدول مثلا خلنا نقول مثلا ما أذكر سنغافورة عندهم اللي هو ساند بوكس مختبر للتقنية المالية يجربون فيه بعض الخدمات، وكذلك حتى في السعودية.
0: وتشوف انها طبعا اكيد بتكون مفيدة، لكن كيف بتشوف يعني مستقبلها مع هذه المختبرات؟ ممكن تكون الثراء فيها اسرع من الاستثمار التقليدي؟ بتشوف انها ممكن تحقق ارباح عاليه؟ ممكن تحل محل مثل ما ذكرنا الاصول الكثيره اللي احنا نعرفها غير الرقميه؟
1: بالنسبه للثراء السريع ما اعتقد انها هي ادوات ثراء سريع، لانه من النادر انك ممكن تكون ثري عن طريق هذه الادوات، لان مخاطرها عاليه. يعني ممكن اصلا لها مخاطر، حتى ممكن انه الاستثمار اللي تستثمره ممكن يختفي. يعني مثلا واحدة من الأمثلة اللي حصلت قصة منصة FTX. منصة FTX بدأت في 2000 و 19

0: وبدت أعمالها وزادت أعمالها بالطراد لين ما وصلت في عام 22 في مقال نشر لها في الظاهر على ما أعتقد كوين ديسك، واحدة من الجرائد الرقمية أو من خلينا نقول من المواقع الرقمية الموجودة خارجية، نشرت عنها بس خلينا نقول تحقيق استقصائي بخصوص واحدة من الشركات التابعة للمنصة، وبعد ذلك سبب التقرير هذا ذعر للمستثمرين اللي داخلين المنصة، وبدأوا يبيعون أصولهم. وللأسف المنصة ما كانت عندها خلينا نقول ما كانت عندها أموال تغطي طلبات اللي هو التسهيل من المستثمرين، وأعلنت إفلاسها للأسف.
1: هذه تهز ثقة المتابعين.
0: بعدها تأثر البيتكوين ونزل يعني الأرقام دنيا.
1: فإذا لا زالت هذه الفكرة أو الاستثمار فيها لا زال مقلق.
0: صحيح.
1: يعني رغم أنها مثيرة للدهشة والفضول والناس تفكر زي حكاية الأسهم، تروح تسام تبي أرباح ولا نقعد، فإذا وجاء شيء زي ذا الرقمي تبدأ أيضا. لكن نقول لا زالت إلى الآن لا يمكن أنها تحل محل أي شيء آخر إحنا تعودنا عليه، تظل مقلقة
0: وتظل أنه فيها مخاطر عالية حتى في طريقة التداول نفسها. يعني ما يعني هي منصات ما هي مرخصة، لا هي من المشرع عندنا ولا هي حتى من يعني ولا هي حتى يعني مرخصة بشكل واضح في دولها. يعني FTX مثلا بدأت أعمالها في 2019 وزادت واتطردت في 21 و22، وصل حجم الأصول فيها إلى 32 مليار تقريبا عشان بس مقال نشر في كوين ديسك هز المنصة عن بكرة أبيها.
1: عشان مقال؟
0: مقال واحد.
1: مقال.
0: تخيلي بس مقال، والمقال هذا تطور إلى ردود فعل يعني، وكانت واحدة من المشاكل اللي هم يستخدمونها، كانوا يستخدمون فلوس المودعين أو المستثمرين بأنهم يستخدمونها في تمويل أعمالهم الخاصة، فكان يستخدمون أموالهم في تمويل مشاريعهم الخاصة. يعني هم كان عندهم على ما أعتقد عملة اسمها FTT، العملة هذه كانت مسجلة تحت المنصة هي FTX وكانوا يتداولون عليها، فكانوا هم يستخدمون أموال المستثمرين في دعم العملة هذه حقتهم. فيوم طلع المقال على ما أذكر هزهم شوي أو اهتزت الثقة وبدأت الناس تبغى تسيل.
1: والمقال هذا سرب معلومة ولا بس تنبأ ولا
0: يعني كان خلينا نقول مقال تحليلي أكثر.
1: تحليلي.
0: إيه.
1: وهنا يعطي قوة إن اليوم أنت ككاتب في هذا المجال يعني لك قوتك، يعني أقصد إنه التأثير مهم في هذا المجال. يعني الكاتب اليوم في مجال المال والأعمال والاقتصاد لا يشبه أي مجال آخر كونه يؤثر على.
0: صحيح، لأنه كانت تطرح أسئلة والأسئلة هذه تحتاج إلى أجوبة. لو نرجع لحالة FTX كان المقال يعني أثار موضوع اللي هو موضوع FTT اللي هو العملة حقت FTX، وإنه كيف يعني يتم تغطيتها والأشياء ذي والأشياء اللي لها علاقة في الموضوع هذا، مما أثار يعني مخاوف بعض المستثمرين. يعني وفي واحدة من النقاط حصلت إنه منصة باينانس الشهيرة صدر تصريح وقتها من المؤسس، وإنه قال إنه بيسيل جزء من العملات الخاصة اللي الخاصة بالمنصة اللي هي FTT على ما أعتقد. وبعد تصريحها هذا اهتزت الثقة في المنصة وبعدها أعلنوا إفلاسهم.
1: طبيعي الناس أموالها يعني. وبعدين السالفة مو بسالفة إن اليوم والله أبقرأ اللي
0: فلذلك هي موضوع المنصات الرقمية أو
1: مقلقة
0: ولازم تصير حذر في موضوع الاختيارات، لأنه أغلبها ما يصير لها غطاء تشريعي واضح للأسف
1: في الدول برا.
0: إيه في دولهم يعني.
1: في دولهم. وهنا المشكلة يعني عارف شلون اليوم على السوشيال ميديا تجي دعايات تعطي بعض الشعارات أو العناوين المغرية، يعني ممكن حتى تكون مضللة.

0: غشوهم فيها ناس يعني، خاصة اللي يعتقد أنها تشبه أي تداول آخر أو أي استثمار. في شيء شبيه على مستوى المهتمين أو الناس اللي عندهم مبلغ كذا ودخلوا في هذا العالم وتورطوا، ولا ما مر عليك شيء من هالقصص؟
1: والله في قصص كثيرة يعني، بعضهم دخل في منصات غير مرخصة واختفت فلوسهم. يعني واحدة من الأشياء مثلا أو من القصص اللي أذكرها، في 8 مليار دولار في FTX تبع ما يعني متبوعة لعملاء اختفت،
0: كذا
1: ما يدرون وين فيه.
0: والله هذه المشكلة صدق، يعني على الأقل في تداولنا التقليدي نعرف عاد وين راحت وين جت.
1: فهذه يعني واحدة من المخاطر اللي هو العملات الرقمية أو العملات المشفرة، أنه موضوع التتبع والتريسابيليتي.
0: نعم.
1: ما تقدر يعني من الصعب أنك تتبع وين راحت، وين راح أو وين مصدر الأموال خلينا نقول.
0: لذلك أنت تقول هذه خوارزميات يعني، وهنا خطرها ولا لا؟ الخوارزميات لها تأثير في الاختفاء والنمو.
1: صحيح صحيح، في بعض الخوارزميات تجمد فلوس، تتجمد البيتكوين نفسها، ما تقدر تستخدمها،
0: ما تقدر تستفيد منها،
1: ما تقدر تستفيد منها للأسف. يعني في بعض الضحايا وفي بعض الناس يعني صارت لهم حالات نصب في المنصات هذه للأسف، لأن ما لها قطاع تشريعي.
0: نعم.
1: يحمي، لا لها قطاع تشريعي في دولها، ولا حتى يعني مرخصة هنا في السعودية.
0: نعم. لذلك أول شيء لازم الواحد هنا ما يتداول مع أي شيء مجهول.
1: صحيح.
0: غير كذا الحمد لله إحنا هيئة سوق المال والبنك المركزي الأمور جدا يعني.
1: الحمد لله إحنا عندنا في السعودية يعني، يا لك الحمد يعني، هذه نعمة يعني نحمد الله عليها، إنه المعلومات يعني واضحة.
0: نعم.
1: ومتواجدة، وما شاء الله يعني المسؤولين حريصين جدا على موضوع الوثوقية، والحمد لله يعني أغلب الشركات عندنا معتمدة والمنصات معروفة. ممكن تقدرين ترجعين موقع هيئة سوق المال، موقع البنك المركزي. هيئة سوق المال مشكورة، وضعت المنصات المتخصصة في مثلا في التقنية المالية موجودة لداخل المختبر، مثلا الواحد يقدر يطلع عليها ويشوفها. الشركات المرخصة في التشغيل والاستثمار موجودة، الصناديق العاملة في السعودية في قائمة تتحدث باستمرار، فهم يعطيهم العافية يعني، وضحوا كل البيانات اللي مطلوبة للمستثمر اللي يقدر يطلع عليها
0: وأي
1: أو المهتم.
0: نعم. وأي شركة هنا موجودة هي تتعمل ضمن هال.
1: صحيح.
0: بإمكانك أنك تطلع عليها وتتأكد من وثوقيتها يعني. كيف شايف اليوم مستقبل الاقتصاد السعودي أمام هذه التحولات الرقمية، وأمام هذا يعني أمام هذا العلم الواسع في مجال، إحنا الحمد لله قاعدين نتقدم في مجال التقنية والطاقة لكن في هذا المجال تحديدا كيف شايف المستقبل؟
1: والله أنا أشوف حنا في المملكة الحمد لله قفزنا قفزات قوية في مجال التقنية المالية، وصلنا حجم استثمار كلي إلى 7.9 مليار ريال، وهذه تعتبر قفزة كبيرة حتى مقارنة بالدول المحيطة لنا، أو خلنا نقول إقليميا.
0: نعم.
1: هذه نقطة. النقطة الثانية يعني في بوادر، يعني مثلا في استراتيجية التحول اللي هو برنامج تطوير القطاع المالي، قفزات وحقق إنجازات كبيرة. يعني واحدة من الإنجازات اللي تم تحقيقها في مجال المدفوعات، وصلنا تقريبا إلى 80% من مدفوعاتنا أو من المدفوعات اللي تصير في السعودية عن طريق قنوات رقمية، وهذا يعتبر إنجاز كبير.
0: حتى أنت تشوف أنه حتى تطبيقات هذه الخدمات الرقمية تدخل ضمن
1: صحيح
0: الدفع
1: صحيح برنامج تطوير القطاع المالي يعني وصل إلى يعني بعض المستهدفات فيه، ووصلنا ولله الحمد يعني
0: جدا، لدرجة حتى ما عاد نستخدم لا العملات الورقية بيدينا ولا خاصة الحلول التقنية.
1: يعني مثلا ما أذكر متى آخر مرة مسكت ريال
0: يعني
1: معك.
0: زمان يعني نقصد أنه ما عاد فيه سبحان الله. ففي ويمكن إحنا سبقنا عدد من الدول المتقدمة في مجال الاستخدام أنك تستخدم بطاقتك في الجوال أو تستخدم التطبيق أكثر من أنك تستخدم بطاقتك حتى تفقدها، الماء الكاش المشاكل هذه. فهذه أيضا تدخل ضمن الحلول التقنية في تداول الاستخدام والشراء.
1: صحيح. في نقطة ودي

0: ضحى موضوع اللي هو العملات المستقرة وستيبل كوين. العملات
1: تفرق إيه؟
0: هذه نمط جديد من العملات الرقمية لكنها مربوط بعملة أساسية يسمونها مثلا يسمونها في اصطلاح مثلا الديجيتال دولار وخلافه. يعني خليني بعطيك مثال. مثلا في العملات المستقرة صار فيها تشريع بالنسبة في أمريكا السنة هذه وافق عليها الكونغرس بحيث أنه ربط العملة المستقرة أو الستيبل كوين في دولار بحيث أنه كل خلنا نقول واحد ستيبل كوين يساوي 1 دولار. طبعا هذه لها فوائد كبيرة، تخفض قيمة الحوالات، ما عاد تحتاج إلى وسطاء في الحوالات بحيث أنه الحوالة تصير خلنا نقول بشكل مباشر، تعطيك إمكانية إصدار منتجات جديدة.
1: مثل إيش؟
0: مثل منتجات الخزينة، يعني تعطيك مثل منتجات الخزينة باستخدام اللي هو الستيبل كوين، باستخدام اللي هو العملة المستقرة، بحيث إنك تأخذ عليها فوائد مثل الوديعة، ممكن تكون يعني ممكن تعطي خواص أكثر، بالإضافة إلى أنها ممكن لها استخدامات بحيث إنه كل شركة تقدر تطلع لها عملة مستقرة خاصة فيها. واحدة من الأمثلة والمارت يفكر الآن يطلع الستيبل كوين خاصة فيه بحيث أنها تصير أرخص له في تكلفة الحوالات وتكلفة الإيداعات. طبعا في أمريكا مختلف الوضع شوي عندنا، أنه حتى في الإيداعات قد تكون يحتاجون يدفعون فيها رسوم بعض الأحيان.
1: يدفعون فيها رسوم؟
0: إيه.
1: إحنا لا،
0: لا إحنا إذا كانت وديعة لا هم يعطونك.
1: جميل، زين هذا المعلوم. هم اللي يعطونا في من خلال الوديعة.
0: هي وديعة، لكن الوديعة حقت ستيبل كوين شوي مختلفة، إنه يسمونها باليلد، إنه قد تحتاج إنك يعني قد تستخدم لها منتجات خزينة أكثر. يعني ممكن تتحول الستيبل كوين أو العملة المستقرة هذه إلى منتجات استثمارية مستقبلاً.
1: تتحول إلى استثمار، يعني نقول هذا النمو أصبح حتى دخل في المجال الاستثماري أكثر من أنه تداول أو خدمة.
0: صح.
1: للأفراد أنك اليوم تبيع
0: وتشتري. هي العملة المستقرة ما هي بس حوالات، هي أكبر من كذا.
1: أكبر من كذا.
0: يعني واحدة من الشركات اللي اشتغلت على الموضوع هذا سابقا ودرجت السنة هذه اللي هو شركة سيركل هذه في أمريكا معروفة. هي خلنا نقول ما ودي أقول الكلام هذا، لكن هي أبو الستيبل كوين مثل ما يقولون.
1: منها هي اللي بدت.
0: هي اللي بدت وكملت في الموضوع هذا.
1: وكملت فيه وتعتبر الآن من أنجح.
0: يعني تعتبر من أنجح الشركات.
1: من أنجح الشركات.
0: يعني تقريبا حجم ستيبل كوين في العالم كله أو العملة المستقرة وصلنا تقريبا بنهاية 24 إلى 210 مليار دولار.
1: جميل. يعني هو مجال استثماري واعد، يعني يقفز بشكل مهول.
0: مجال كبير.
1: كبير.
0: ولا يمكن اختزاله يعني في حلقة واحدة، يعني تحتاج لها حلقات عشان تشرحها.
1: حنا عسانا الآن وحنا نتكلم معك في جزئيات.
0: أنا عشان كذا ممكن أحاول إنه.
1: أحاول أفكك أنا الحين.
0: أنا أحاول ألخصها، بس إنه ممكن بعض الأحيان يخوني التعبير فأقول بعض المصطلحات.
1: بالعكس لا، جميل. وإحنا نحتاج خاصة وإحنا نتكلم إحنا في قطاع. أو خلينا نقول في عالم تقني واسع في كل المجالات، وذلك في أهم مجال الاقتصاد والمال والأعمال، يعني باب أولى حتى على مستوى فهمنا البسيط لهذا العلم، أنه على الأقل كل واحد عنده ثقافة. وهذا دورنا اليوم من خلال طرح هذه الحلقة، أنه فعلا يكون في شيء من الاطلاع والفهم والمعرفة، ومن أراد أن يستزيد فليستزيد. يعني الحمد لله في مواقع خاصة، مثل ما قلت هيئة سوق المال تزود الجميع بكل شيء تبغى تستفسر عنه وتبغى تشوفه وغيرها من المواقع. وبعدين يعني لا يخلون مقالاتك، يعني ما شاء الله إذا أنت قاعد تكتب وتحلل، إذا هذا اللي كتب
0: مصادر، والله مصادر ما شاء الله الآن كثيرة
1: كثيرة
0: كثيرة. يعني حتى أنا شفت حتى قفزة في المحتوى المال والأعمال بشكل كبير آخر سنتين، يعني لو تلاحظين صار في منصات كثيرة، يعني فصارت المعلومة متوفرة بغزارة.
1: نعم.
0: عكس ما هو سابقا.
1: جميل. حتى في من المهتمين والسوشال ميديا أصبحوا، بس هنا تيجي الموثوقية من وين، زي اللي يجون يحللون فلسهم ويعطون، وزي اللي يحللون في العقار، وزي اللي يعني نقول هو مجال واسع، لكن خذه من أهله أو من المختصين أفضل من أي أحد يعني يطرأ في المجال وممكن يعني يخون التعبير أو يضيف معلومة خاطئة، لأن هالمجال ما فيه لعب. الدعوة فيها فلوس وفيها مصالح وفيها أموال ناس. طب خلينا نتكلم على مستوى الأفراد اللي الآن يعني وإحنا نشوف إن إحنا أمام هذا التحول والنمو في القطاع الرقمي المالي. أنا كشخص الآن أبدخل في الحرية المالية، بتكون استخداماتي آمنة، ما بدخل في هذه المغريات. هي حلول بلا شك يعني ساعدت، سواء الدفع بالآجل أو غيرها من الحلول أو التداول أو الأصول الرقمية أو حتى اللي سميناها إيش الشراكات الجماعية،
0: التمويل الجماعي،
1: التمويل الجماعي إيه؟ وغيرها من الحلول اللي كلها فيها تداول وفيها. أنا شلون أقدر أحافظ أني أكون في هذا الأمان من خلال التداول وأوصل للثقافة المالية حتى مع هذا النمو والتطور الكبير؟
0: أول نقطة المعلومات تأخذها من مصادرها. يعني حنا الحمد لله يعني المملكة العربية السعودية فيها جهات تنظيمية وما شاء الله ما قصروا في الموضوع هذا. يعني كل جهة مثلا هيئة سوق المال تنشر أسامي الشركات المرخصة وكذلك الصناديق، فيستطيع الشخص يرجع لها ويتأكد منها. هذه أول نقطة. النقطة الثانية الحرص على معرفة المنصة بشكل عام والتأكد منها مرخصة. وهذه ممكن يستطيع الشخص يعني يرجع يقارنها مثلا في أسامي المنصات المرخصة الموجودة في هيئة سوق المال مثلا، لأنه أغلب الناس يعني في ناس مثلا مو بأغلب يعني في ناس معينة ما يعني ما يأخذ احتياطاته في الموضوع هذا. ونحن الحمد لله يعني اللستة اللي موجودة أو القائمة الموجودة تتحدث باستمرار، فيستطيع أي شخص يرجع ويتأكد من المنصات إذا هي مرخصة أو لا.
1: يعني تقول الوعي.
0: الوعي
1: المالي في كل شيء، في الرقمي لابد من الواحد يتوعى فيه. طيب لو قلنا فيه الآن مستثمر عنده كذا راس مال ويبغى يدخل خاصة هذا في هذا العالم اللي ما تتنبأ له، وأصلا هو حديث العالم كله وهي اللغة العصر الحالية، فيبي مثلا يستثمر أو بيأسس شيء من هال المجالات اللي ممكن تحقق له عائد، هل ترى مستقبلها جيد وفعلا ممكن تكون واعدة بالنسبة له؟
0: حسب القطاع نفسه، لكن الحمد لله يعني حنا في مرحلة نمو في البلد، وما شاء الله احنا في نمو اقتصادي يعني واضح وفي حراك حاصل. بس لكن الشخص يحتاج يدرس الفرصة بتأني، يتعرف عليها أكثر، يبحث عنها، وأركز على كلمة يبحث عنها، ويأخذ المعلومة من مصادرها.
1: أنت لما ذكرت في سياق حديثك أنه أكثر الشركات اللي تدخل في اللي هو
0: التمويل الجماعي،
1: إيه؟ هم شركات متناهية الصغر.
0: صحيح.
1: فمنشآت حريصة أنها تدعم المشاريع اللي تصب في كل المشاريع صراحة الأمانة، لكن أيضا في اهتمام في أيضا دعم المشاريع اللي تخص في العالم الرقمي. أي مشروع رقمي يعزز النمو الرقمي عندنا هنا في السعودية ويدعمه نشوف فيه دعم له. يعني في لفتة كبيرة في هذا القطاع تحديدا تشوفه، يعني كشكل أشكال الاستثمارات هو واعد وناجح يعني، لكن يمكن اللي انت اشرت له ان نسبة المخاطرة فيها
0: هو في مخاطرة. كل استثمار لا يخلو من مخاطرة، ولا ما يعني ولا كان اغلب المشاريع ناجحة. نعم. لكن في قصص فشل، لكن
1: في قصص نجاح،
0: في قصص نجاح وقصص فشل في نفس الوقت.
1: تقول لنا شيء منها
0: بالنسبة
1: إذا شيء يحضرك الآن.
0: يعني في قصص نجاح، ما سميها نجاح على مستواها يعني،
1: إيه على قدها.
0: إيه يعني واحدة من الشركات اللي بدأت تشتغل مثلا، اللي يعني خلينا نقول شركة ناشئة، بدأت في موضوع اللي هو إنها تعمل إنها تكون كأصول رقمية أو

0: هم ما شاء الله عليهم في تقريبا في ماني 2020 قفلوا جولة استثمارية ب 2 مليون و400. اسم الشركة عملة.
1: عملة.
0: إيه.
1: وكم عمرها الشركة؟
0: تقريبا 3 سنوات على ما أعتقد.
1: 3 سنوات وقفلت
0: جولة استثمارية ب 2 مليون و400 مليون دولار.
1: جميل. هذه والله حلوة، زين استذكرنا هذا الشيء.
0: يعني هم واجهوا صعوبات كبيرة ما شاء الله وقدروا ينجحون، يعني هم قعدوا فترة لين ما يعني لين ما وصلوا إلى مرحلة قدروا يثبتوا نموذجهم.
1: برأيك سر نجاح ما أنك كنت مطلع؟
0: الإصرار.
1: الإصرار.
0: الإصرار والثقة وفهم نموذج العمل بشكل جيد.
1: نعم، فهم نموذج العمل أعتقد. هذا هو بالدرجة الأولى، والإصرار يعني ما استسلموا. خلينا نروح لك شخصية اليوم، أنت في هذا القطاع يعني وهذه الثقافة يعني الكبيرة اللي إحنا يدوب فيها المساحة، لأنها تخصصية وعميقة تحتاج مساحات كبيرة، وإن شاء الله إحنا قدرنا نوصل شيء يعني استوعبوا لغة الأرقام والمال والأعمال بهذه اللغة الجميلة الأدبية اللي عندك. أنا شخصيا يعني استفدت كثير. أنت كيف تشوف نفسك ككاتب وكمهتم، وما شاء الله تقول في مجال التحليل، كيف إيش تطلعاتك في المستقبل اليوم؟
0: والله يعني إن شاء الله إنه المستقبل بيكون باهر إن شاء الله بالنسبة للمجال اللي هو التقنية المالية بشكل عام. فيه يعني وصلنا حجم استثمار تراكمي إلى 7 مليار و900 مليون، وهذا يدل يعني إنه في زخم وفي دعم من القيادة ما شاء الله في هذا المجال. وبالإضافة إلى إنه يعني قد مستقبلا قد ندخل يعني في مجالات جديدة، من بين اللي هو مثلا واحدة يسموه اللي هو اسمها اصطلاحي اللي هو الترميز اللي هو التوكنايزيشن، هذه يستخدمونها أكثر في موضوع اللي هو العقار أكثر. نعم. بحيث أنك تقدرين تجزئين الوحدة العقارية إلى أجزاء، وهذه الأجزاء ممكن يتم تداولها عن طريق مصطلح بالاصطلاح يسمونه مصطلح اسمه بالاصطلاح اللي هو التوكنايزيشن. وهذه هيئة العقار أطلقت اللي هو مختبرها التقني اللي هو الساند بوكس، وتقريبا أعطوا تصريح لثلاث شركات في هذا المجال.
1: يعني إحنا الآن حتى
0: يعني حتى الأصول الرقمية دخلت في العقار،
1: والعقار عندنا يعني في نمو كبير.
0: يعني في ثلاث تقريبا قبل يمكن 3 أسابيع في 3 شركات هيئة العقار أعطتهم تصريح بالتجربة عن طريق مختبر تقنية حق هيئة العقار في خدمة اللي هو التجزئة العقارية أو الترميز العقاري، خلينا نسميها بالعربي.
1: يعني إحنا في اتجاه لمستقبل كبير.
0: صحيح.
1: فيما يتعلق بالأصول الرقمية، بس إنها في ظل دراسة كبيرة.
0: صحيح.
1: يعني ما في إقبال
0: أضيف نقطة، حتى في المنطقة هنا البحرين أطلقت تشريعها بالنسبة اللي هو العملات المستقرة أو ستيبل كوين.
1: جميل أن المنطقة كلها حتى يكون في نوع، وأكيد أنه هذا ضمن مجلس دول التعاون يكون في شراكة وفي تعاون في هالجانب وتبادل المعرفة والخبرات لمستقبل أكيد الخليج والشرق الأوسط والمنطقة بشكل عام. رسالتك لنختم فيها، رسالتك الكاتب محمد الماضي في هذا العالم اللي أنت يعني تحيط نفسك فيه ومهتم، رسالتك العالم في رسالة الاقتصاد والمال.
0: رسالتي بشكل عام إنه الشخص يحتاج يكون يعني قبل ما يتخذ أي قرار يحتاج إنه يطلع يبحث عن المعلومة وبعدها يقرر، لأنه الأغلب يقرر قبل ما يبحث عن المعلومة وبعدها تبدأ المشاكل.
1: يتحمس
0: وتأخذ الحماسة خلنا نقول الشغف مو بالشغف الحماسة والاندفاع في اتخاذ قرار بدون دراسة، ولا أغلب اللي هو المنتجات التقنية المالية مثلا زي اشترى الآلة

0: لاحقا هي موجودة تسهل حياتنا. لكن أحيانا الاستخدام الخاطئ فيها يؤدي إلى عواقب وخيمة، بحيث أنك واحدة منها أنك تألف الدين. وألفت الدين
1: مشكلة
0: تؤدي إلى موضوع التعثر، وتؤدي إلى مواضيع يعني قد لا يحمد عقباها مستقبلا.
1: يعني استخدمها كحل يساعدك، لكن لا تعتمد عليه اعتماد كلي.
0: هي حلول موجودة لكن استخدمها بوعي.
1: الآن سبحان الله يعني ما أقدر أفوت، لأن إحنا نتكلم عن شريحة كبيرة من المجتمع، وخاصة لما تقول اللي يداول يستخدم هذا النوع من الخدمة هم شريحة كبيرة من الأسر، وخلينا نقول مش بس الأسر، الشباب حتى بعضهم طلبة، ويعني فئة الشباب خلينا نقول على مستوى الجنسين، هذا الإقبال الكبير في استخدام، وهي يعني أدت إلى حل، لكن ما في ممكن يعني يفتح لنا نافذة إنه يعني أول شيء هم مادة دسمة للمستثمرين والتجار، إنه يعني خلينا نتكلم كل صراحة، هم مستهدفين اللي حاجتهم هذه، وقرأوا هذه يعني قرأوا الأزمة اللي هي مثلا إنه يبون يشترون يعني اللي هي الاستهلاك البسيط اللي ما في هذاك المبالغ، فابتكروا هذا الحل. لكن عاد انت كيفك واستخدامك، فهو كأنه ضامن نفسه بطريقة، لكن تراه مستهدف الحاجة اللي عندك. من المفترض يكون أكثر وعي للمستهلك؟
0: صحيح، المستهلك هي المستهلك هو القرار بيده والوعي بيده. يعني حنا مثلا كمجتمع علينا نوعيهم، لكن ما نقدر حنا في النهاية نتخذ القرار نيابة عنهم.
1: يعني كنا نشتكي نحن مجتمع استهلاكي،
0: صحيح،
1: أمام هذه الحلول زادت نسبة، بدل ما يعني بدل ما تقل، أو يكون في ثقافة مالية أو ثقافة صرف أو إدارة مالية، وحتى نسميها الحرية المالية اللي المفروض يصلون لها الأفراد المجتمع كلنا صراحة بما فيهم يعني أنا والجميع، أنهم بدل ما نصل إلى هذه الثقافة لا، يصير في شيء يغريك أكثر أنك تشتري وتكون مستهلك أكثر. فمن الدور عليه اليوم؟ هل أنتم الآن ككتاب ومثقفين الناس المختصين، هل في دور أنه إحنا اليوم يكون لا في توعية في مجال كماليين واختصاصيين في المال والأعمال؟
0: هو دور التوعية موجود وبيبقى موجود، لكن في النهاية المستهلك نفسه هو أدرى
1: بمصلحة نفسه
0: بمصلحته. يعني إحنا علينا نوعي، سواء إحنا كمجتمع إعلامي، مجتمع المال والأعمال، الجهات التشريعية توعي المستهلك، لكن في النهاية المستهلك قرار بيده ما
1: إذا حاب لقاها كحل، لكن أهم شيء يستفيد منها وفق حاجته. شكرا لكم صراحة على هذا اللقاء الجميل، استمتعنا فيه وحلقنا في عالم المال والأعمال، ودنا إن شاء الله أنه دائما إحنا دائما نتفاعل بخبراء المال والأعمال، نحس نحن كذا ممكن نطلع بمشروع، نطلع يعني بتجارة كذا، يعني سبحان الله تنفتح نفسك وتصير تحس أنك بتسوي مشروع.
0: هي من المواضيع ما شاء الله اللي تأنس فيها الأشخاص يعنسون فيها، وإن شاء الله نكون يعني قدمنا مادة ممتازة للمستمع إن شاء الله والمتلقي
1: بإذن الله. شكرا لكم.
2: بودكاست ريهان، إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
6: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل،
6: الرياض
3: ومن قلب الرياض بننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
8: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
9: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
8: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
10: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: ديرتي حبيبتي.

في جنوب غرب المملكة، وتحديداً في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن العشرين، وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. خارج الصندوق.
1: حياكم مستمعينا خارج الصندوق. يقول المثل: عط الخباز خبزه ولو أكل نصه. في المقابل في مثل آخر يقول: ما حك جلدك مثل ظفرك. المثل الأول يحثنا على الاستعانة بالمتخصصين لقضاء حاجاتنا وحل مشكلاتنا. المثل الثاني يدعونا للاعتماد على النفس. ظاهريا ومبدئيا يبدو أنه بين المثلين تناقض، فهل فعلا بينهم تناقض؟ وإذا كان فيه بينهم تناقض، وش المثل الصح أو الأصح، الأول أو الثاني؟ أو في حالات يكون الصح فيها الأخذ بالأول، وحالات يكون الصح فيها الأخذ بالمثل الثاني؟ خلونا نشوف. المثل الأول يقول: عط الخباز خبزة ولو أكل نصه. شخصيا أشوف أن هالقول أو المثل صحيح في بعض الحالات، منها لما يكون الشغل اللي أنت تبي تسويه مو أي أحد يقدر يسويه، يبيله واحد ماهر خبير متخصص. أيضا لما تكون تبي الشغل يكون بمستوى احترافي عالي، وكذلك لما تكون ما تبي تخاطر وتغامر وتصلح الشغلة بنفسك، أو تخلي غير مختص يصلحها فتخاف تخرب زيادة. أيضا لما تكون مو رايق أو مو فاضي إنك أنت بنفسك تسوي الشغل.

كذلك لما وضعك المادي يكون جيد بحيث تشتري راسك على ما قالوا وتريح بالك وتخلي غيرك ينجز شغلك بمقابل مالي. هذه تقريبا هي الحالات اللي أشوف أن الأخذ فيها بعط الخبز خبازة صحيح. أما المثل الثاني، ما حك جلدك مثل ظفرك، وللشافعي بيت يقول فيه: ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. فلا شك أن المقصود أنك تتولى جميع أمرك، لكن مو شرط بشكل مباشر. يعني ما يعقل أن المقصود أنك لو مرضت تعالج نفسك كأنك طبيب، ولو تعطلت سيارتك تصلحها كأنك ميكانيكي، ولو بترمم مثلا بيتك أنت بترممه بنفسك كأنك مقاول. لا طبعا، المقصود أنه قد ما تقدر أنك تسوي أمورك بنفسك سوها بنفسك. يعني مثلا جيبت أغراض من التموينات أو أكل من المطعم بدال الاعتماد على تطبيقات التوصيل اللي تأخذ مقابل على هالشيء رغم سهولته، وممكن تتأخر عليك ويجيك الطلب فيه غلط، والأكل أحيانا بارد وتتهاوش لأنك جايع ومعصب تتهاوش مع سائق التوصيل. الأفضل أنك الله لا يهينك على قولتهم تدق سلف وتروح المطعم وتجيب الأكل بنفسك، إذا ما كنت مشغول وتعرف تسوق ومعك سيارة ومو وقت زحمة. هذا بالنسبة للي تقدر تسويه. أما اللي ما تقدر تسويه فأيضا أنت تتولى أمره، مو بأنك تسويه بنفسك، لكن تبحث عن الشخص المناسب له وتسأل عنه وتتواصل معه، ثم تتفق أنت وياه على تفاصيل العمل وتتابع وتشرف عليه. مستمعينا، لابد من الاعتماد على النفس، لأن الاعتماد على النفس أساس النجاح كما يقال. لكن في نفس الوقت لابد من الاستعانة بالآخرين، لأن اليد الوحدة ما تصفق. واللي بيفهم من الاعتماد على النفس أنه هو يباشر كل عمل يبي يسويه، عز الله أنه بيجيب العيد كل يوم. وكذلك اللي بيرمي أشغاله على غيره حتى لو كانوا مختصين دون ما يسأل ويهتم ويتابع، هذا بياكلها بعد، لأن ما في أحد بيصير حريص على أشغال شخص كثر الشخص نفسه. فإذا هو ما اهتم بها فمن باب أولى غيره ما راح يهتم بها. وأقرب وأوضح وأشهر مثال على كذا الشخص اللي يفتح محل تجاري وما يتابعه، يخلي غيره يتابع وهو بس جالس وحاط رجل على رجل ينتظر أن الأرباح تجي. هذا غالبا يفشل في النهاية، عكس اللي يتابع شغله ومحلاته بنفسه كل يوم ويسأل عن كل صغيرة وكبيرة. أقول قولي هذا، وأنتم في النهاية مستمعين خذوا اللي يعجبكم ويقنعكم، لأنكم أعرف باللي يناسبكم ويتماشى مع ظروفكم ورغباتكم. ونلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله من خارج الصندوق. أنا خالد الغانم، والمخرج خالد الشامخي. في أمان الله. خارج الصندوق.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
6: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
7: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
6: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
4: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
8: خطوة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي إن شاء الله بنتحدث فيها عن إدراك مراحل التغيير عند الأبناء مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والإجماعي، معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي.

0: حياكم مستمعينا من جديد في خطوة، وفي هذه الحلقة اللي مثل ما سلفت بنتحدث إن شاء الله عن إدراك مراحل التغيير عند الأبناء مع الدكتور أحمد المسند. حياك الله دكتور.
1: أهلا وسهلا يا مرحبا أخوي سامي، ورحب فيك ورحب فريق العمل، ورحب بكل من انضم إلينا الآن في الاستماع لهذه الحلقة. أسأل الله عز وجل أن تكون حلقة نافعة مفيدة ثرية للجميع
0: بإذن الله. دكتور، لو تحدثنا في البداية عن مفهوم إدراك مراحل التغيير عند الأبناء، ما هو المفهوم لهذا العنوان؟
1: في البداية خليني أهنيك على اختيار مثل هذه المواضيع الحيوية اللي في حاجة لها ماسة الأسر بالدرجة الأولى. يوم نتكلم على مفهوم التغيير والتغير اللي يحصل داخل هذا الطفل من يوم جبتوه إلى أن يصل إلى أي عمر من السنة، أنه يمر في مراحل. إذا لم يفهمها الآباء والأمهات اليوم هذه المراحل، قد يصابون هم في التعب في حياتهم، يقولون وش السبب، إيش المشكلة، من جهة أنفسهم أيضا يتعبون الطفل أو يتعبون هذا الإنسان اللي هم جابوه بسبب عدم فهمهم لهذه المراحل. اليوم يمكننا نقول الإنسان يبغى يتعلم علم جديد أو بيدخل حياة مختلفة، يفضل أنه يأخذ دورات. هذه الدورات تفيده في هذه الحياة، تقلل من المشاكل، تجعله أكثر فهما لما يحدث وغيرها من الأمور. لك أن تتخيل إنسان يريد أن يتزوج، هذا عمره كم؟ ممكن عمره يعني قطعا أنه تجاوز 20 سنة، بالبعض تجاوز 30 من ذلك أو 35. أيضا نجد الآن في المجتمع سقف الزواج تأخر كثيرا. فهذا الشخص هل تتوقع أنه بحاجة أنه يتعلم؟ الإنسان الواعي الحقيقي هو الذي يقول أنا بحاجة للتعلم والتعليم إلى آخر مرحلة في حياتي، وخصوصا التعلم. حتى وإن أن الإنسان يعني يغادر الحياة كما جاء في سيرة الإمام أحمد بن حنبل، في سكرات الموت كان ينظر إلى زاوية واللي حوله يقولون نسمع، يقول لا بعده لا بعده، يقولون في يوم خفت عليه السكرة شوي، سكرة الموت، قلنا له أنت تقول لا بعده لا بعده، إيش القصة؟ قال إن الشيطان تمثل لي في هذه الزاوية ويقول فتني يا أحمد، يعني أنا ما قدرت عليك خلاص، والآن بتغادر الحياة. وأقول له لا بعد، يعني إنه ما دام النفس موجود لا بعد. وذلك المثل اللي قاله الإمام، أعتقد إنه الإمام الشافعي أو أبو حنيفة، إن العلم من المحبرة إلى المقبرة. يعني الإنسان مهم جدا إنه في حلقة تعلم في حياته. وأتعجب من أناس يعني وصلت أعمارهم أو تجاوزوا 60 يقولون المعلومة دي أول مرة ندري عنها. كم من هذه الجملة لو أن الإنسان يستمر في عملية التعليم والتعلم بيردد مثل هذه الجمل. فالشاب اللي تكلمنا عنه اللي بيتزوج نقول له ننصحه خذ دورة، والبنت خذي دورة. العجيب أنه الشباب في البداية البعض يرفض، يقول لك وش الدورة، وش بستفيد أنا من الدورة، وش أنا يعني ناقصني، أي دورة وأي يا رجال بعد عن الأشياء دي، ولا تشكك في نفسك وغيرها من الأمور. لا شك أن مثل أولئك الأشخاص الذين نصحوا هؤلاء وهم غير مدركين بأهمية الدورات، غدا إذا تزوج الإنسان وحدثت له مشاكل لا يعرف كيف يتعامل مع هذه السلوكيات وهذه المشاكل. الدورات من الأشياء اللي تساعد، على الأقل لو ما يجيني إلا أني تعرفت على إنسان مستشار في هذا الجانب أو مستشارة، أخذ الرقم وخزنه عندي ووقت الاحتياج اتصل فيه. والعجيب أنه كل من قدم دورة لهؤلاء هم أنفسهم يقولوا ما كنا نتوقع أن بناخذ مثل هذه المعلومات الكبيرة والمهمة في هذه الجوانب. كذلك الآباء والأمهات اليوم في قضية ما يحصل لأبنائهم من تغير منذ الصغر إلى ما يبدون في مراحل معينة، يجب أن يدركون مثل هذه الجوانب. ولعلنا في أوراقك الملونة راح نكتشف ونبين مراحل هذه التغير.
0: جميل. طيب دكتور، عندما يدرك الآباء والأمهات هذه المراحل، دورهم هنا يكون توعوي بحت أو عملي أو كلاهما معا؟
1: جميل جدا. لا حقيقة المفترض الاثنين مع بعض يكون أفضل، يعني ما نعزل الجانب العملي أو الجانب النظري دون الجانب التطبيقي أو العملي، لابد الاثنين مع بعض يكونون متساويين، ولابد أن يفهم الأب والأم هذه التجربة معا. لأنه أحيانا إيش اللي يحصل عندنا، نجد أن الأب لاهي مثلا وغافل، فالأم تلعب الدورين، تلعب دور الأم وتأخذ جزء من أدوار الأب.
0: صحيح.
1: والعكس أحيانا تكون الأم، وأمثلة قليلة للأمانة، الأم تكون لاهية، طلعات وروحات وكوفيات ومطاعم واجتماعات، خصوصا بعد لما تكون موظفة تكون يعني مسؤولة بشكل كبير جدا، فبالتالي أحيانا الأب يلعب بعض أدوار الأم المفترض هي تلعبها. فأنا دائما أطالب في التوازن، التوازن في الحياة مطلب، حتى في الدين الإسلامي أمرنا بالتوازن في الأمور الدينية، لا يكون أحدكم كالمبت، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، وغيرها من الأشياء التي دلت على عملية التوازن في الحياة. ولقد جعلناكم أمة وسطا، الوسطية هذه هي المطلوبة في كل شؤون حياتي. لكن هل قبل ما أكون أنا وسطا تعلمت عن هذا المخلوق وهذا الطفل اللي انجبناه وجبناه للحياة عن مراحل التغير اللي ممكن تحدث عليه؟ خذ على سبيل المثال أول مراحل التغير اللي ممكن تكون عند الأطفال، وتجيني أسئلة كثيرة حول هذه المفاهيم. لكل إنسان عنده طفل تجاوز 1.5 سنة وما أكمل 4 سنين، كل إنسان عنده هذا الطفل، إذا هذا الطفل بنت ولا ولد، وليس يعني أنت ما أنت مشتكي من كثرة الحركة اللي موجودة عنده، ولا أنت مشتكي من العناد اللي موجود عنده، ترى طفلك أقول لك غير سليم، طفلك عنده مشكلة. كلما كثرت الحركة عند الطفل في هذه المرحلة،
0: وكل من سنة ونص
1: إلى 4 سنين، كل ما كثرت الحركة في هذه المرحلة

0: وكثر يعني العناد كل ما كان الطفل سليم. أنا أقول لك أنت يا أم وأنت يا أب اسجدوا شكر لله عز وجل. ليش؟ لأن هذا الطفل سليم فعلا. وكل ما كان هادئا وجالس وقليل حركة ولا ما يدخل تحت طاولة، ما يدخل على الكنب، ما يسوي حركات عجيبة، ما يمسك الستارة، ما كل ما كان هذا الطفل في عنده مشكل ورايح يجنيها في المستقبل الأب والأم. وتذكروا هذا الكلام. إذن الحركة والعناد هذه تدل على أن الطفل في هذا العمر سليم. عدم فهم الآباء والأمهات لأنه هذا الطفل الآن إثبات الشخصية، كثرة الحركة،
1: البعض يشوفها مشكلة يا دكتور،
0: وهنا السبب التثقيفي في هذا البرنامج اليوم. هنا نتكلم في فهم مرحلة النمو الطبيعية للأطفال. هذه مرحلة طبيعية جدا تدل على الذكاء وعلى، لأنه هو سبحان الله في هذا العمر كثير الحركة ويسوي حركات ممكن الأباء والأمهات يستغربون من هذه الحركات اللي يسويها، وليش ما يثبت، ليش ما يركض، ليش ما يعقل، ليش ما يقعد غلط. المفاهيم دي خطأ يجب أن تصحح اليوم. احمد الله عز وجل إذا عندك ولد ولا بنت كثير الحركة واللي يسوي حركات تتعجبون منه، وش الطاقة دي اللي عنده؟ هو طفل، هذه طاقته، هذه موجودة عنده. أنت تريد من شخص كبير في العمر يسوي مثل هذه الحركات؟ بالعكس، إحنا ما نقبل لما يجي إنسان الآن عمره 70 سنة ولا 60 سنة أو يعني قريب من هذا العمر ويعمل حركات مثل ما يعملها ذلك الطفل.
1: صحيح.
0: وإن كان يضحك الآخرين باعتقاده وإنه ما أدري إيش، لا لا، هذا قلة لهيبتك والقيمتك والكل شيء. أنا ما عندي مشكلة بالمأكل والمشرب واللباس إنك تسوي هذه الأشياء، لكن أنا أرفض الحركات اللي ممكن يعملها بعض الأشخاص بحجة لفت الانتباه وإنه ما في مشكلة عندي في هذا العمر وغيرها. أنا ما أنسى قصة أرددها كثيرا. أمي كان لها صديقة الله يرحمهم جميعا، كلهم ماتوا. أمي كانت تقول لي وأنا طالب في الجامعة، يعني تخيل القصة هذه لها أكثر من 30 سنة، كانت تقول لي والدتي الله يرحمها ويغفر لها يا رب إن صديقتي فلانة ضيق صدرها. قلت لها ليش؟ فلانة مشهورة بالمرح والخفة والانبساط، تقول الآن بناتي منعوني أني ألبس بعض اللباس، يعني مثل ما نقول في هذا في ذلك الزمن يعني التنورة والتيشيرت والألوان معينة. المرأة اللي بلغت 50 سنة لا ما ينظرون أنها تلبس مثل هذه الأشياء أو بنطلون واسع مثلا. كل هذه الأشياء كانت مرفوضة للمرأة اللي في ذلك العمر. والألوان مثلا لما نتكلم عن اللون البرتقالي، اللون التفاحي، بعض الألوان الوردي ترفض. ليش؟ يقولون احترمي سنك، لا تلبسي، البسي ألوان غوامق، لا تلبسين هذه الألوان. الزي أيضا لك زي محدد ما تقول. فإذا راحوا بناتي في سواء وظائف أو مدارس بالجامعة أو شيء، تقول أنا أدخل على الدواليب وطلع من لبسهم وقعد ألبس وقعد الحالي ومثل الحالي ونظر مراية وأشوف. أمي طبعا تضحك وتقول لي الكلام ذا، وأنا ذاك الوقت ما كنت متخصص بس كنت أشوف يعني أنه ليش وصلت هالمرحلة؟ ليش بناتها قيدوها بهذا الشكل؟ أنا اللي أرفضه اليوم أني أجد مرأة تتصبين، يعني واحدة عمرها 50 أو قريبة من ذلك أو أكبر من ذلك وتسوي نفسها صبية صغيرة جدا بحركاتها ولا الأفعال اللي هي تسويها، تبين أنها لا. هنا اللي أنا أرفضه. لكن لو لبست لباس
1: اللبس ما في معنى،
0: لبس جميل ما في. المرحلة العمرية أنا بربط الآن المرحلة هذه، المرأة المسكينة رحمها الله لا ما أشبعت نفسها في اللبس في وقت معين. لذلك أنا أقول للأباء والأمهات اليوم بناتكم وأولادكم خلوهم يلبسون في مرحلة معينة، هم في مرحلة 12 اللي نسميها المراهقة، 17 16 أكثر شوي، 20 22، تنازلوا لا تشددون. مثلا أم تقول لي ولدي مسوي مثل ما نقول باللهجة العامية كشة شعره، طيب كم عمره؟ لما أسمع العمر أقول لي هو محرم الآن هذا الشيء اللي سواه، لا تلجؤونهم المحرمات. يعني مهم جدا أن نفهم المرحلة العمرية في قضية اللباس، في قضية المناقشة، طريقة الحديث.
1: يعطيك العافية دكتور، نستأذنك فاصل. مستمعين الكرام

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن إدراك مراحل التغيير عند الأبناء مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، آباء وأمهات لم يحسنوا ولم يجيدوا التعامل مع تلك المراحل عند أبنائهم، وش الأثار اللي ممكن تنعكس على هؤلاء الأبناء؟
1: هو الحقيقة أنا أريد التركيز بشكل واضح وكبير على أن الآباء والأمهات اليوم يفهمون طبيعة النمو. إيش الفكرة في طبيعة النمو؟ إنه الطفل في مرحلة معينة للنمو يجب أن نتقبلها. تخيل الطفل اللي ما عنده أسنان، في مشكلة الآن، هم يروحون للطبيب يقولون إنه هذا العمر تجاوز سنة ما طلع له أسنان، هنا مشكلة فعلا. هم راحوا للطبيب، لاحظ ليش راحوا للطبيب؟ لأن المرحلة العمرية تقتضي إنه يطلع له كم سن في الشهور الأول يطلع له أسنان. يوم حدث القلق إنه ما طلع له أسنان، هم راحوا للطبيب. كذلك المرحلة العمرية يصاحبها بعض الصفات أو بعض الأشياء المفترض نفهمها، زي ما قلنا في الفاصل الأول، مرحلة العناد اللي موجودة عند كل طفل سواء ولد ولا بنت، ومن عاد يشكون. أذكر مرة في أحد الأسواق كنت جالس، وأنا جالس جالني شاب وشابة معهم طفل يعني ما تجاوز 3 سنين، فقالوا سلموا علي، قالوا حضرتك فلان حنا عرفناه. قلت له، قالوا ممكن نسأل؟ قلت تفضلوا. قالوا عندنا حنا مشكلة معنا هذه البنت، وإنها يعني مزعجة بكثرة الحركة وتفشلنا في إذا رحنا الأماكن ونسوي حركات وكذا. فقالوا لنا الناس إن عندها فرط حركة. قلت هذه؟ قالوا إيه. قلت طيب وشلون وش يعني؟ قالوا إنها عندها الحركة يعني بزيادة. فشوف البنت طبيعية ولا فيها أي شيء نهائيا، وإنما حركة طبيعية، تمسكون يدها تجر يدهم، تقعد بالأرض، تنزل، تطيح، مدري إيش، تمشي وراهم، تبي تمشي بطريقة معينة، هم لا، يبونها تمشي سليمة مثل الإنسان اللي البالغ العاقل. لا، مستحيل. الطفل لابد يسوي من الحركات ولابد. فهم أدخلوا الناس فيهم إن بنتكم عندها فرط حركة، وهذا غير صحيح. بدم الحمد لله يعني هي عاقلة وتفهم ومدركة وكل شيء، وتبتعد عن الأشياء. مثلا لو عندها نار ما تجي للنار، لو يعني ما في تصرفات استثنائية سيئة هي تعملها أو حركات كأطفال التوحد أو غيرها علشان نقول إن عندها مشكلة. فالحركة شيء إيجابي، هذه مرحلة نمو. مثل الآن نمو الأسنان، فهم يقلق إنه ما طلع له سن وهو كمل سنة، هنا يقلق. لما الطفل يصل سنتين هو ما يمشي، هنا في قلق. لما الطفل يمر ب3 سنين وما يتكلم، هنا ممكن أروح لأخصائي النطق، لكن مو هو سنة ونص وأقول طفلي ما يتكلم مشكلة. أناظر مرحلة العمرية للطفل، في أطفال يبكرون في بعض الأشياء وأطفال لا يتأخرون، فأنا ما يصاب بالقلق. أذكر واحد يشاورني عن نمو طفله، هو سليم، زوجته سليم، ما عندهم في البيت يعني قصر قامة ما موجود، لكن الطفل في عمر معين هم ما طال ذلك الطول، لكنه ما يعتبر قصير في أبناء جيله، فهم يقولون حنا خايفين يكون عنده يعني أنه يطلع قزم، وسمعنا أنه في أبر تؤخذ علشان يطول الإنسان وكذا. وش المشكلة؟ أنتم طفلكم سليم ما في شيء، وش الفكرة من وين جتكم أساسا؟ قالوا جتنا أخت زوجتي قالت الزوج ترى طفلك مو مثل عيالي.
0: هنا المشكلة اللي يفتح أذنه للناس،
1: صاروا يقارنون في عيال هذيك اللي أبوهم طويل وأسرتهم قائمة في الطول، وطولهم أصلا مشكلة. يعني عندهم من الأبناء المراهقين واحد تجاوز 2 متر، هنا مشكلة عندكم أنتم في عملية الطول، تجون تقصون على الناس اللي أطفالهم طبيعيين وتشككون فيهم إلى درجة أنهم يروحون يسألون هل طفلنا، ولا أنهم يفكرون جدين ويأخذ أبر.
0: تلقي المعلومات أحيانا دكتور من المصادر.

0: مرحلة الطفولة المبكرة؟
1: لا حقيقة المراهقة ممكن أهم، الطفولة مهمة جدا ما أنكرها أبدا، وبالعكس نعتني فيها وأنها هي الأساس في أمور كثيرة تبنى عليها في الحياة، لكن كل مرحلة لها أهمية قصوى أيضا. أنا لما أعطيت مرحلة الطفولة أهميتها الكامنة وقمت بكل الواجبات والحقوق النفسية والاجتماعية وكل الأمور، أجي مرحلة المراهقة ما أقللها، أقول لا أنا اشتغلت على الطفولة خلاص المراهقة، لا المراهقة لها أيضا خصائص نمو.
0: يمكن كل
1: يجب
0: مرحلة ترتبط باللي قبلها، هي مكملات البعض.
1: لا بعض الخصائص لا تكون مختصة، يعني المراهقة بعض الصفات تظهر فيها ما تظهر في الطفولة. يوم تكلمنا عن فترة المراهقة نتكلم عن بعض الصفات التي تظهر، إذا ما فهم الأب والأم بشكل طبيعي فهموها بطريقة مختلفة، هنا تكمن المشكلة ويكون عندهم خلل في فترة المراهقة، يعني مرحلة النمو في فترة المراهقة. البعض يعتقد أنه مرحلة النمو في المراهقة أنه مثلا البلوغ عند البنت والولد، إشارات البلوغ خلاص، إذن هذه المراحل النمو. لا، في أشياء مهمة يجب أن ندركها الآباء والأمهات في مرحلة نمو المراهق، فمن يوم تحصل هذه الإشارة إذن عندي علامة صفات المراهقة مراحل النمو يجب أني أنتبه لها في عملية المراهقة.
0: جميل دكتور، تسمحنا بس دكتور ناخذ فاصل ثم نرجع ونكمل إن شاء الله. إذن مستمعين الكرام بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن إدراك مراحل التغيير عند الأبناء مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، يمكن قطعناك هنا بالفاصل، قبل الفاصل كنا نتحدث عن مرحلة المراهقة.
1: صحيح، كمرحلة نمو وفهم الآباء والأمهات لها في عملية التغير. وحنا نتكلم عن هذه المرحلة أنه يبدأ مثلا تغير الصوت عند المراهق أو المراهقة، هو يعتقد بأن صوته الآن أصبح غير مناسب، فبالتالي هو يخجل كثير أنه يتكلم، يخجل كثير، وأحيانا يزيد هذا الخجل أو هذه الحقيقة تزيدها الأم ولا الأب ولا الخال ولا الخالة ولا العم ولا العمة، أنه لما نسمعه يتكلم نقول وش في صوتك؟ ليه صوتك بهالشكل؟ تكلم زين، شد أحبالك الصوتية، ما يصلح تتكلم بالطريقة دي. وهو حقيقة قاعد يمر في مرحلة تغير في عملية الصوت، فتعتقد البنت أنه خلاص صوتها أصبح نشاز فما تحب تتكلم، ممكن تعتزل بسبب كلمة الأم أو كلمة الخالة أو العمة. إذا ما كانت الأم حامية والأب حامي لهذا الطفل اللي يمر في المراهقة، مشكلة، ممكن يتدمر ابننا وبنتنا بسبب الآخرين من الأقارب أو الجيران أو المعارف، إنهم يقولون له كلمة بعدين أنا المفترض أني أرد أمامهم أقول بالعكس صوته ما شاء الله ما في شيء، صوته جميل جدا ورائع، بس فترة المراهقة هذه وتغير الأصوات. مهم جدا أن يكون أنا أقرب للحماية، يعني التحصين مهم جدا أني أحصن، لكن برضو بناية الجسور ترى مهمة جدا. يعني التحصين اللي حنا نقول حمايتهم، قراءة الأوراد وغيرها من الأشياء، أيضا بناء الجسور، أني أبني جسر أوصل بينه وبين الآخرين، أبني جسر بينه وبين بنتي، بيني وبين ولدي للحديث والكلام، وأنه إفراغ تلك المشاعر والأحاسيس اللي يجدها أو توهمات قد تكون أو أشياء من الآخرين من التعليقات السلبية اللي ممكن تحجم أنه ما يكمل في بعض الأشياء أو يبتعد عن الزيارات بسبب تلك التعليقات الخاطئة. أيضا صفة الغضب أو الاندفاع هذه موجودة عند المراهقين بشكل يعني خاص، والمراهق اللي ما عنده صفة اندفاع ولا عنده صفة غضب الطبيعي، هنا في عنده في إشكالية عندي. ليش؟ يعني ممكن تكون في حاجة داخلية أو حاجة يجب أني أعرفها عن هذا السبب. فالطفل أو المراهق اللي ما يغضب أو المراهق اللي ما يكون عنده صفة اندفاع

0: دفاعية، هنا عندنا علامة استفهام، قد تكون هناك مشكلة عند هذا الإنسان. فيجب أن نتفهم مرحلة النمو وأن صفة الاندفاعية موجودة. صفة رفع الصوت موجودة عند المراهق، لما المراهقة تتكلم مع أمها وهي رافع صوتها، أمها تقول أنت ما تحترمين، أنت تحتاجين إلى التأديب، تحتاجين إلى ما عندك احترام لأمك وتقدير. لا، أنت يا أم ما قرأتي في مراحل المراهقة وما يحصل من تغيرات. مع الأسف بعض الآباء والأمهات يبنون على التغير الفسيولوجي فقط، يعني الداخلي، ويهملون التغيرات الثانية اللي ممكن تحصل عند الأبناء والأمهات. لكن كلما أدركت هذه الأم بأن بنتها هذا التغير اللي الناس يشوفون أنها مرأة وأنه خلاص شكلها تنبئ على أنها مرأة، حقيقة هذا غير صحيح، هي شكلا فسيولوجيا صحيح، لكن ممكن يصدر منها تصرفات بريئة كل البعد. لي صديق
1: ما زال طفل أو طفلة.
0: بالضبط، عندي صديق يا أبو نورة مقرب لي جدا، إلى درجة إن أولاده يعني نادون يا عمي يا عمي، ويكلمون ويرسلون لي كل جمعة، باعتقاد داخلي لهم أنا أخو أبوهم، هذا الاعتقاد، مع العلم أنه تجمعني في صداقة فقط. يوم من الأيام قابلت وبنته في المرحلة الثانوية، كانت ذاك الوقت يعني تلك الفترة، وجت البنت تسلم علي وهي بالثانوي ولابس عباية، وتسلم علي وتقبل راسي، وناظر أبوها أنا وأقول له ترى بكل براءة تصرفها هذا دليل على طفولتها، بكل براءة هي متعودة تسلم علي دائما. فالمرة دخلت وسلمت علي يعني عادي بكل براءة، ما صافحتني وإنما سلمت حبت على رأسي. هذا التصرف البريء من هذه الطفلة اللي يعتقد الآخرين إنه لو واحد ثاني ممكن يعاتبها، كيف تسوين هذا الفعل وما أدري إيش، هذا رجل محرم وما يجي، وبينما هي طفلة حقيقة كانت تتصرف ببراءة وبطفل، وتعدنا أنا كأب لها وعم وأخو أبوها، هذا التصرف اللي كانت تتصرفها ما يمنع أن نوجهها فيما بعد، نقول لها هذا تصرف جميل ورائع، لكن ترى هذا الرجل ما يعتبر يعني أخو أبوك بالضبط، يعني نكتفي بالسلام من بعيد، بالاتصال ما يمنع، وغيرها من الأشياء، لكن ما نتوجه بالتوبيخ والتأنيب والانتقاد، تصرف جدا بريء ما له أي علاقة في تصرف آخر. ففهم المرحلة العمرية في تصرفاتهم المراهقين يسهل علينا التعامل معهم وإريحيتهم، وأنهم فعلا هم في مرحلة. أيضا عندنا فئة طلعت مع الأسف فيها من الدلع الشيء العجيب، إن الأم والأب يقول خليهم يعيشون مرحلتهم العمرية، خلهم يلعبون يسوون اللي هم يبون
1: حتى لو كانوا على غلط.
0: أيوة، وهذا هو المرفوض، إنه لو غلط، إذا كان غلط لا أنا أتوقع ما في شيء إني أعيش المرحلة العمرية،
1: تزيد الأمر سوء. أنت يمكن
0: مثل ذلك الشخص اللي وصل للكبر، وصل الخمسين والستين، يقول أنا ما عشت المراهقة، خلوني بعيش المراهقة الآن، غير صحيح، غير مقبول هذا الكلام.
1: يعني مو صحيح إن المقولة هذه اللي خلهم يعيشون مراهقتهم، خلهم ينبسطون،
0: يعيشون مراهقتهم بحد المقبول
1: بالشكل الصحيح
0: للمراهقة،
1: بالشكل الصحيح اللي هو بحدود يا دكتور، صح؟
0: بالضبط. لكن إنه أفتح الباب على مصراعيه وأقول لا، هو مراهق يفعل ما شاء، أبدا، لولا توجيه النبي لذلك المراهق الذي دخل المسجد النبوي وقال يا رسول الله إذن لي بالزنا، هو في 16 من عمره، فالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كادوا أن ينقضون عليه، قال تركوه دعوه، وناداه وجلسوا جنبه وبدأ يناقشوا بالحوار. هذا السن يحتاج إلى الحوار، يا بني أترضاه لأمك؟ أترضى هذا الفعل لأختك؟ ترضاه لعمتك؟ وبدأ يعدد عليه وهو يقول لا لا يا رسول الله، قال الناس لا يرضون لمحارمهم. فيمسح الرسول على صدره ويدعي له كل حاجة. إذن مهم جدا في عملية المراهقة أن نستخدم الرفق واللين اللي أشار له النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السيدة عائشة وهو في البخاري ومسلم، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الحديث الآخر، إذا أراد الله بأهل بيت خير أدخل عليهم الرفق. الرفق واللين مهم جدا حتى مع الكبار، لما أتعامل معهم بالرفق واللين أحتاج أحيانا إلى شيء من الحزم، صحيح أنا أحتاج، لكن ما هو الحزم وما هو طريقته وكيف تنفيذه، كل هذه أيضا لها دور. لا يكبر هذا المراهق بكرة وممكن يسمعك في وقت أنت ضعفك وهو قوته، أشياء ما كنت ترضى أن تسمعها من هذا اللي كان مراهق أول، وكنت تستخدم الحزم بطريقة خاطئة أو القوة بطريقة خاطئة والتعنيف. فلذلك الجميل أن الإنسان يتأرجح بين الرفق والليونة، وشيء من الحزم إذا احتجنا إليه، والقسوة في تطبيقنا دون التعنيف، وأن نترك أثر في أسلوبنا نستخدمه كنوع من أنواع القسوة والضبط الاجتماعي.
1: جميل. طيب دكتور، نستطيع بأن نقول بأن مرحلة المراهقة هي المرحلة القصوى بالنسبة للأبناء؟ خلاص ما بعد المراهقة خلاص.
0: أتفق معك في هذا الطرح، صحيح، إذا هو النمو الطبيعي. أما إذا طلعنا عن النمو الطبيعي وفهم المراحل العمرية مشكلة، يعني بمعنى لو عندنا أب يستخدم العنف والقسوة وأجدت معه في الطفولة وفي المراهقة، بعدها يبي يجني لما ابنه الآن تجي مشاكل عندهم 30 سنة ويتصلون علي، فأكتشف أنه في مرحلة المراهقة ومرحلة الطفولة لم يفهموا المراحل العمرية فاستخدموا أساليب خاطئة.
1: يعطيك العافية دكتور، وصلنا للنهاية، شكرا لك.
0: العفو، شكرا للجميع.
1: إذن مستمعين الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي تحدثنا فيها عن إدراك مراحل التغير عند الأبناء مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، معي أنا سامي الشبرمي في الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم الأسبوع القادم في أمان الله. خطوة

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
6: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
5: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
7: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
8: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
9: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
10: كأس العالم 2034 مع النني.
11: لا شك أن موضوع النقل يعد طريقا هاما لكل المنتخبات وللمشجعين كافة، لكن السعودية ستقوم بتوفير 16 مطارا دوليا، كما أن المملكة تبعد عن 60% من دول العالم بمعدل 8 ساعات، فيما تعمل جاهدة على توفير شبكة نقل صلبة تساعد كل الزوار والسياح في عمل تجربة سياحية مختلفة ومتنوعة وبتكلفة تنقلية أقل، إذ تملك السعودية وتحديدا عاصمتها الرياض أكبر قطار عالمي بدون سائق.
12: وعي.
13: الثقافة الدينية تعد عنصرا أساسيا لكل فرد في المجتمع، وعنصرا هاما لكل طفل، فهي تساعده على أداء واجباته اليومية ومعرفة بعض الأحكام والأخطاء لعدم الوقوع فيها، كما أنها تعطي مساحة جيدة للمراقبة الذاتية. فغرس المفاهيم وتعليم الأطفال أمور دينهم منذ وقت مبكر يزرع فيهم حب الأعمال الدينية والقيام بها والترغيب عليها، إلى جانب الابتعاد عن الأمور المحرمة والتي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
14: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس
12: لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: همس الجوى على إذاعة الرياض.
1: أحياناً أحتاج أن أخسرك كي أكسب أدبي، أن تغادر قليلاً مفكرتي كي تقيم في كتبي، أن أتخلى عن وسامتك، وسامتك الخرافية تلك، من أجل خرافة أكتبها عنك. أحياناً أحتاج أن أكتبك أكثر من حاجتي لحبك، أن أصفك أكثر من حاجتي لرؤيتك، أن أبكيك، أن أفتقدك، أن أستحضرك، أن أسأل عنك الأمكنة أكثر من حاجتي لزيارتها معك، أن أحزن وأنا أرى الوقت يمضي من دونك أكثر من حاجتي لفرح الاستعداد لك. أحياناً أحب ألا تشغل هاتفي كي يزداد انشغالي بك، أن يهزمني جبروت الحنين إليك فأهاتفك غير واثقة بأنك سترد، وإذا بك ترد فأخفي عنك شهقة قلبي حين صوتك يشهق بي. استغرقني حبك، أنساني أن أكتبك، وأنا أريدك ملهمي، أريدك رجلي حينا وحينا قلمي. فارقني قليلا، أحتاج أن أحبك ككاتبة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لنا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.